0: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها، المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس،
2: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
3: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
4: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هيعمله في حياته.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما اسمع صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت؟
4: آه.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: أهلاً وسهلاً بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. أنا كل مرة بقف قدام الكاميرا بحس إن أنا واقفة أمام حضور إلهي غير عادي، خصوصاً إن الله بيختار كل شخص يتكلم في البرنامج ده. النهاردة معايا حلقة خاصة جداً مع إنسانة ربنا دعاها من بعيد، لكن اداها خطة غير عادية لحياتها، والنهاردة الرب بيستخدمها بمجد وبقوة في أرض مصر، ومش بس أرض مصر، حول الدول العربية. أنا بقدم لكم النهاردة هالة. أهلا بيكي هالة.
7: أهلا بيكي
6: هالة. أنت واحدة ربنا اختارك وبيستخدمك بمجد غير عادي، وانتي زوجة لشخص مستخدم في كل الدول العربية وحتى في أمريكا جلوبالي. انتي مرات جان مرقص. جان مرقص خادم للرب مع الشباب وخادم للرب مع أخونا نادر شوقي، وربنا بيستخدم الجروبس دي بطريقة غير عادية في الوقت الحالي. لكن يا هالة قصتك مثيرة جداً، يعني من البداية ازاي عرفتي الرب وازاي الرب اختارك؟
7: وانا في تالتة جامعة، فاكرة انا كنت قبل سن تالتة جامعة ده كله بعيدة عن ربنا تماما. تالتة جامعة انا فاكرة ان انا قلبت الترابيزة خالص وقلت انا مش هكمل حياتي زي ما انا عايزة اعرف ربنا ده بجد. وابتديت امسك الكتاب واقرأ وادرس، وكان اقعد اوقات كتيرة قوي مع ربنا من الصبح. انا تالتة جامعة مش بنزل كلية، كنت بدرس من البيت، ومن تالتة جامعة الصبح 8 الصبح لاربعة الدور عملت الوقت ده زي دراسة واعرف الكلمة واعرف الرب واعرف مين الرب. وانا لقيت نفسي في الحتة دي بدرس وبفهم وبتعلم وبصلي وبفتح مواضيع. من السنة دي بتاعت 2007 لما كنت في الجامعة تالتة جامعة، وكانت مقابلة قوية قوي، وحتى أول مرة أعبر فيها عن محبتي ربنا. فاكرة كتبت شعر، عمري ما كتبت شعر في حياتي، ودي كانت أول مرة أكتب شعر. قلت له كده عشت بعيد عن إلهي ومش راح أكون قاسية تاني، حب إيه اللي ياخد قلبي بعيد عن ربي وحبي. وكنت حاسة أن أنا حبيتك قوي وعناية اتفتحت عليك، ومن هنا الرب ابتدى يبني فيا ويغير فيا حاجات كتيرة جدا جدا. دي كانت محطة مهمة قوي في حياتي.
6: المحطة دي كانت فين؟ في مصر ولا كانت برا مصر؟
7: لا كنت في مصر، كنت في تالتة جامعة في مصر عادي.
6: لأنك عشتي طول عمرك في السعودية.
7: قعدت 10 سنين في السعودية.
6: 10 سنين في السعودية. ولما جيتي مصر كان ليكي اللقاء الجميل ده قوي مع ربنا.
7: قعدت سنين بعيدة وفي تالتة جامعة حصل اللقاء ده يعني.
6: وبعدين المحطة التانية.
7: المحطة التانية انا فاكرة بقى في محطات، في طبعا يعني حاجات في النص كتيرة، بس هحكيلك بسرعة الحاجات اللي ربنا عملها معايا واتكلم معايا فيها زي ما بيقول كده وجها لوجه. لانه لما ربنا كلمني في الوقت ده كلمني مش من خلال حد، هو بنفسه كلمني. فكانت
6: يعني
7: واقفة،
6: سمعتي audible voice، سمعتي صوت مسموع ولا
7: انطباع؟ وزي كأني حرف حد بيحتضني وحد بيشيل عني كل حاجة قديمة.

0: حد بيبدأ معايا سكة جديدة وبيحبني قوي وبيقبلني قوي وبيقولي انت بتاعتي وبيقولي انت غالية مكرمة جدا، حد عارفة يعني زي مقابلة عملت شقلبة في حياتي مش طبيعية من المرة دي، وانا ما بعدتش عن ربنا خالص.
1: وكنتي في الوقت ده تعرفي جان ولا ما كنتيش
0: لا
1: تعرفي؟
0: كنت اعرف جون، احنا في كنيسه واحده مع بعض من زمان، زي ما قلت لك انا عشت في السعوديه بس كنا بنيجي في اجازات الصيف هنا، فاحنا مع بعض من مدارس احد اعدادي ثانوي، كل السنين دي انا اعرف فيها جون، بس مش قريبين القرب اللي احنا يعني قربنا بقى من الوقت ده.
1: من بعد ما قربتي انتي للرب ابتديتي تقربي لجان بطريقه
0: هي
1: تانية.
0: حصلت بقى اوتوماتيك، عارفه لما تحس اهتماماتي بقت مختلفه، بقيت احب الناس في الكنيسه، بقيت احب احضر الكنيسه غير قبل كده يعني. بس دي كنت زي ما بقولك محطة لوحدي وفي بيتي، وانا ما عنديش زي ما قلت لك قبل كده، انا ما عنديش ميراث روحي، ما عنديش اهلي اللي يقولوا لي اقعدي او اعرفي ربنا او روحي الكنيسة عميلة. كانوا اهلي عادي يعني ناس بسيطة بتحب ربنا بشكل عادي، ما عندهمش دعوة، ما عندهمش يعني ما عندهمش حاجة بيعملوها، احنا عايشين بنحب بعض وبنشتغل عادي وبنخدم العيال وخلاص يعني. ما عنديش بقى بابا مثلا متفرغ اللي عنده مش عارفة دعوة شكلها، ما عنديش ده يعني، ما شفتش ده. بس المقابلة دي عملت حاجة في حياتي زي حفرت جوايا حاجة قوية جدا. وفاكرة طبعا فيها محطات كتير، بس هقول لك على محطة تانية كانت قوية قوي. لما كنت حامل في دودو كانت 2013 2012، السنة دي الوقت ده أول ما أنا كنت حامل في دودو ربنا قال لي أنت مميزة جدا، وسامعة حاجة بتقولي أنت مميزة قوي وعمالة تتردد جوايا، قال لي أنت مميزة واللي هيجي منك من يعني عيالك هيبقوا مميزين قوي زيك. فانا بقول له يعني اثبت لي يعني، عايزاك تبتدي تأيد لي كده الكلمات وتعنين لي الحاجه دي. فقال لي انت مميزه قوي واطلبي اللي انت عايزاه في الوقت بتاع دودو ده وانا هعمله لك. وقتها طلبت شويه حاجات لي علاقه بالولاده وانه اكون مميزه فعلا، انا عايزه اولد طبيعي، مش عايزه اتعب، مش عايزه اكون زي حد يعني. عملت شويه طلبات كده من الرب وحصلوا فعلا ببساطه، وفي هيفن الاعلان بيزداد انت مميزه جدا جدا، وفضل الرب يعنين لي ده. ومن هنا حسيت ان انا مش زي اي حد، انا مش عايزه اعيش زي حد، مش عايزه اشوف بنت اقول دي زيي، مش عايزه اقارن نفسي بحد لان انا مش بحب اعمل كده، والستوري بتاعتي هتبقى ستوري مختلف. دي كانت محطه تانية 2013 و2017. كنا في كنت انا معايا بقى دودو هيفن، هيفن مواليد 2016 ودودو 2013. كان في خادمه جايه في مصر هنا، كان اجتماع كبير سيندي جيكوب، واتنبأت على ناس كتير قوي وهي قاعده في مكانها، جت عليا قالت لي اطلعي انا عايزه احط ايدي عليكي واصلي لك. وهي بتصلي لي قالت لي الرب عايز يستخدمك في الوعظ والرب عايز يطلق دبوره.
1: واو.
0: وانا من اول الاجتماع انا كنت حاسه بحضور تقيل، ومن اول الاجتماع عماله بعيط بعيط، ايد الرب عليا، عارفه لما تحسي ان انت متحوطه من كل جهه والرب كانه متابع كل خطوه، متابع كل رحله في حياتي. وزي ما بقول لك الاعدادات اللي حصلت والمراحل اللي قبل كده، الرب عمال يبني يبني يبني يبني في هاله، ويفهم هاله ويعلم هاله ويدرب هاله هو بنفسه، لانه عارف ان انا ما كنتش هبقى جاهزه للاعداد بتاع الاطلاق ده والكلمه النبويه اللي هي قالتها على حياتي واتنبأت بيها على حياتي غير لما كان يحصل اعداد شخصي في اوضتي. ففكره ان انا كنت قبل ما بتجوز، فكره ان انا متجوزه وعندي بيبي، اللي هو كل الناس بتفكر ان الوقت ده انا اكيد هقعد في بيت مش هعمل اي حاجه، انا بربي العيال بربي عيال، بس ربنا بيطلق حاجه تانية وبيقول حاجه تانية. هتربي، وانا واحده سبت شغلي عشان اربي العيال، فانا مع ان انا اربي العيال وبديهم وقت وكل حاجه عشانهم بطريقه يعني عاليه جدا، بس ان انا اكون فاهمه كمان الرب بيقول ايه على حياتي واكمل فيه، ده غالي، ده غالي، لان كتير بنتلهي في الحياه وبنحس انه اربي العيال وافضل وافضل والعيال والعيال والعيال والعيال، بعدين بنسى انا مين وعايزه وربنا عايز يعمل بيا ايه.
1: انا حاسه قوي قوي انك تبصي للكاميرا وتكلمي امهات النهارده حاسين ان هم خلاص حياتهم مش هتستثمر في اي حاجه تانية، وانا بس اربي عيالي واكبر عيالي، وده ساعات بيجيب لهم ديبريشن لان بيبقى في دعوه لحياتهم ويبقوا نشطه جدا في الكنايس قبل كده وفي الاجتماعات وعندهم ليدرشيب في حياتهم واستخدموا في الليدر از ليدرز، ويبصوا لقوا مرة واحدة أنا بخلف عيال ومليش غير البيت والطبيخ و and that's it. لو ممكن تكلميهم في الكاميرا وقولي لهم قيمتهم إيه ودعوتهم إيه، ومش عشان النهاردة في محطة واقفين فيها في تربية العيال ده مش هيوقفهم.
0: لا ببساطة عايزة أشجع كل ست، إحنا اللي جوانا كتير جدا جدا حقيقي، اللي الرب بيحطه جوانا وبيوضعه جوانا من قلب بيحبه، من بساطة، من حساسية للروح، من احنا

0: ستات بنعرف نسمع صوت ربنا، بنعرف نميل بسرعة زي ما الرب قال لموسى ميل لا تنظر مال موسى. احنا عندنا الحتة دي ان احنا نتحرك بسرعة ورا صوت الرب ونسمع الرب عايز يقول ايه. ممكن اكون في اوضتي عادي وقاعدة بربي العيلة، انا حصل مقابلات قوية كتير في حياتي وانا في بيتي من غير ما اتحرك، بس في نفس الوقت الرب يقول عايز يعمل بيه ايه الوقت اللي جاي، فما افضلش محصورة في الصورة الضيقة اللي بتقول انا كده هفضل عايشة كده خلاص حياتي كأنها انتهت عند النقطة دي. لا، دي مرحلة وانا رايحة لحتة تانية ابعد، بس مجرد اسمع صوت الرب وهو بيقول ايه على حياتي ده يخليني اعرف اتحرك لقدام.
1: طب اقول اكلم نفسي ازاي وانا في المرحله دي؟ يعني كل اللي انا شايفاه انا مستهلكه، وقتي، صحتي، مجهودي، مقصره حتى مع بابا وماما كعيله، ومش شايفه اي حاجه غير بس اللي انا فيه. اكلم نفسي بايه؟
0: بصي، المقابله بتاعت سيندي دي هي قالت لي اطلاق وقالت لي الرب عايز يستخدمك في الوعظ، وانا حسيت هي بعيده قوي عني، يعني اللي هي بتقوله بعيد قوي عني، وانا عندي عيال، عندي هيفن ما كملتش سنه، عندي دودو 3 4 سنين، فاللي هو ده السن اللي انا مش بتحرك فيه من بيتنا، انا قاعده خلاص في البيت. انا خدت الكلام ده وقعدت اصلي بيه قدام ربنا كتير واقول يا رب انت عايز تقول ايه من الحته دي،
1: يعني انت خدتي اول حاجه بتاخدي الكلمه النبويه
0: واقعد
1: وتصلي
0: بيها
1: بيها،
0: لوحدي،
1: تقعدي
0: اقعد
1: بيها
0: بيها
1: لوحدك.
0: لوحدي، عايزه اشوف الرب يكلمني ازاي، عايزه اشوف الرب عايز شايفني ازاي، لانه عارفه هاي النبوه هي ايه، قلب الرب ليا والرب شايفني بصوره غير اللي انا شايفه نفسي بيها. يعني لما قال لي موسى انت هتخرج الشعب من ارض مصر، موسى قال له انا ولا صاحب كلام وثقيل الفم، قال له انا هكون معاك وهكون مع فمك، قال له انا هعلمك تتكلم، انا هقول لك تتكلم ايه. فالرب بيجي يغير المشهد، يعني موسى ده واحد ثقيل الفم، واحد ما بيعرفش يتكلم، ليه بتقول له هو اللي هيخرج الشعب؟ جدعون لما يكون اصغر واحد يقول له انت جبار بأس واذهب بقوتك. الرب اذا الرب لما بيجي يقول كلمه نبويه ملهاش علاقه بموقفي انا عامل ازاي او انا حاسه بايه دلوقتي. ممكن احس ان انا ضعيفه، ممكن احس ان انا اصغر واحده، ممكن احس ان انا مش بتكلم، ممكن احس انا دايما حاسه طب انا بقى كمان مرات زون، ما زون بيوعظ وبيتكلم، طب ما يعمل يعني ليه انا بقى يعني ايه الفكره، يعني ان انا اكون بوعظ يعني او ان انا اكون ربنا بيستخدمني. دبوره قامت ولما قامت حركت باراك اللي هو قائد الجيش، فاحنا وقفتنا لا بتحرك ناس، بتحرك ناس كتير. حتى في اخر الاصحاح ده كان بيتكلم انه لماذا اقمت بين الحظائر انت يا ساكر ويا دان، انتوا ليه قاعدين في الحته دي؟ مش دي الحته اللي انتوا المفروض تقفوا فيها؟ دي دبوره هي اللي عملت ده، دبوره هي اللي حركت الناس دي. فانا خدت الكلمه قعدت بيها قدام ربنا. انا فاكره في 2018 انا فعلا عمري ما صليت لامم، ودايما احس الناس اللي بتصلي الامم دي ناس بعيده عني، ناس ربنا داعيهم يعني. وفاكره الرب اداني مشهد وراني السودان وقال لي وشفت صوره زي السودان حد بيخنقها، واتضايقت قوي قوي، حسيت انا فجاه اتحط جوايا احشاء الرب وعماله بعيط للبلد دي، يعني ايه يعني ايه السودان بتموت، يعني ايه السودان بتتخنق. وفضلت اصلي اصلي، فاكره طلعت شاركت جون بقول له انا جوايا المشهد ده ومش عارفه اعمل ايه. ابتدى الرب بقى اقعد اصلي في اوضتي واتكلم واصلي واستقبل. بقول لك النبوه 2017 2018 ده اللي حصل بتاع السودان، انا سافرت السودان فعلا في 2018 وسافرت عملنا مؤتمر صغير.
1: قبل ما نقول ايه اللي ربنا عمله معاكي في السودان، تعالوا نطلع الفصل ده ونرجع مره تانيه ونشوف من مصر للسودان الرب استخدمها ازاي.
2: في ناس كتير حياتها بتبدا من غير اي شكل ديني واضح ولا طريق مرسوم ولا دعوه معروفه، لكن في لحظه كلمه واحده بتغير كل حاجة. كلمة من ربنا مش شبه أي كلمة. ربنا ما بيدعوش حد وخلاص، ده بيعده بشكل خاص بطريقة محدش يشوفها غيره. ومن مكان بسيط ابتدت الحكاية، خدمة خرجت من قلب ووصلت لناس كانت مستنية الكلمة، واللي بدأ صغير ربنا بيكبره لحد ما يوصل من دولة لدولة ومن قلب لقلب. دي مش مجرد قصة، دي خطة إلهية بتبدأ من ولا حاجة وتوصل لكل حاجة علشان اسم يسوع يتمجد.
3: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.

0: رجعنا تاني مع هالة ونشوف دعوتها للسودان وازاي ربنا بعتها.
1: انا لما شفت المشهد ده زي ما شاركتك وصليت بيه، عندنا تقريبا رحله سنه بنقابل ناس من السودان، قاده مسؤولين عن اجتماع شباب هناك.
0: يعني هما بيجوا هنا في مصر؟
1: اه حصل كونكشن وتعرفنا عليهم وكده، وقالوا خلاص نعمل مؤتمر للشباب هناك، وانا بتكلم انا وجون، يعني احنا رايحين مؤتمر انا وجون، فانا جون هيوعظ وانا ايه في ظهره كده معايا يعني. بس فحصل لخبطه وما كانش ينفع جون يسافر، وقالوا لي انا قلت خلاص يعني، هيقولوا لي خلاص يعني اصلي من اوضتي وخلاص عادي يعني، متصالحه مع الفكره ما عنديش مشكله يعني. رب قال لي انت صاحبه الحاجه، انت تروحي تطلقي الحاجه دي. وقعدت استقبل في اوضتي كتير جدا، فاكره انا بيقولوا لي اروح امسك مؤتمر، انا عمري ما مسكت مايك اوعظ يعني، يوم ما هو يعني ربنا هيستخدمني، هيستخدمني في بلد زي السودان بره ولوحدي، معيش حتى جون يشجعني مع يعني، غريبه فاهمه قصدي. بس وفضلت ماشيه ورا ربنا، حسيت تأييد تأييد تأييد جوايا ان انا لا روحي. واخدت انا وكذا بنت من اصحابي اتقابلنا وقعدنا بنصلي لغايه ما ربنا ادانا صوره للمؤتمر. فعلا رحنا هناك عملنا مؤتمر، وكنت بوعظ فيه وببساطه بالكلمات البسيطه، المشاوير بقى الشخصيه اللي كنت بقول لك عليها في الاوضه بتاعتي، المحطات دي، الاعلان ده، عارفه المراه السامريه ما حصلش حاجه، هي اتقابلت مع الرب. المقابله دي بتغير كل حاجه، المقابلة دي بتغير كل حاجة، ما بتعرفيش تسكتي، بتبقى عايزة تتكلمي عن الرب، بتبقى عايزة تشهدي ايه اللي الرب عمله في حياتك. فأنا بالظبط ده اللي حصل، مجرد ما رحت هناك الرب بيطلق بيطلق ببساطة بكلمات بسيطة جدا، آيات ونصلي وآيات ونصلي، ومن بعديها ابتدى الرب يطلق بقى، مش بقى فكرة السودان لكن فكرة الإطلاق عامة. يعني لا انت هتستخدمي انك تطلقي ناس في حياتك، ليكي دعوه انك بتطلقي ناس كتيره، في ناس كتير قاعده اقامت بين الحظائر، انت هتبقي زي الدبوره هتحركيهم، محدش يقعد في مكان، ده انت مش مكانك هنا. انت تبقى عامل زي زبلون اللي اهان نفسه الى الموت، زبلون اشتغل واتحط في حته خطر عشان بيحب الرب. هتوري الناس هم مين، هتوري الناس ايه محبه الرب ليهم، والمحبه دي بتفك.
0: هي المحبة بتفوق
1: بس كده
0: وانتي بتعلني اعلان المحبة ده اللي انتي عشتيه.
1: المقابلة دي انا ما بعرفش اتكلم يعني، هي دي اكتر حاجة خلاص انتي بتشوفي ازاي الرب عمال بيبني في حياتك.
0: محدش يقدر يدي حاجة ما خدهاش، محدش يقدر يشارك حد بكلام الا لو عاشه، ودي الحقيقة، وده اللي بيفرق في كل خدمتكم. يعني انا ملاحظة مع جان عاش الحياة، وانتي عشتي الحياة دلوقتي من مقابلتي معاكي، وعشتي حاجة بتنقليها لغيرك.
1: كتير عارفة مشكلة انه بنات كتير بتتزنق في الماضي بتاعها، طب ما احنا كلنا عندنا ماضي مش لذيذ، ايه المشكلة؟ فكرة ان انا بتقابل مع ربنا اللي بيقول لي انا بحبك خلاص، والاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، انا محتاجة اصدقها، محتاجة. عشان كده الاعداد دي انا فيها بجدد ذهني، انا فيها بعرف ربنا بيكلمني ازاي، انا فيها بعرف ربنا بيفكر فيا ازاي. كتير يبقوا محشورين، تبقى حاسه البنت ماشيه كويس وفي حاجه، وبعدين تفتكر موقف قديم، يحصل حاجه ترجع تاني. طب ليه يا بنتي، ما احنا ماشيين كويس، ما احنا طالعين لقدام، ايه اللي حصل؟ ابليس يجي يحشرها في الحته القديمه اللي هي كانت فيها. لا خلاص، انا فكره ان انا اتصالح مع الماضي، ان انا غلطت وما كنتش عندي النور، النهارده انا عندي نور، عندي فهم، بحب الرب بجد، عارفاه، همشي وراه بس.
0: امين امين امين. الاعلان ده انت خدتيه وكبر جواكي الاول وعشتيه ونقلتيه. مهم قوي ان احنا نعرف احنا مين في المسيح
1: حقيقي.
0: احنا الهوية بتاعتنا بتتغير يوم ما بنقبل الرب، ويوم ما بيبقى فيه العلاقة دي بنعرف احنا مين في المسيح. لو انت عايزة تعرفي انت مين في المسيح، احنا عندنا لو بعتلنا الايميل بتاعك او حتى الواتساب بتاعك، هنبعت لك آيات بتقول لك أنت مين في المسيح. الإيميل موجود على الشاشة، وكمان الواتساب نمبر هيكون موجود على الشاشة، وهنبعت لكم كل الحاجات دي ونتواصل معاكم. مهم قوي إن احنا نتواصل مع بعض، بنشجع بعض، يعني قصة حقيقية زي قصة هالة شجعتني أنا شخصياً، وشجعت عمشور كل اللي بيسمعوها النهاردة في الاستوديو، وهتشجع ناس كتير حول العالم. شاركي باللي ربنا بيعمله معاكي، وخدي وعرفي انت مين في المسيح، وهنشوف ربنا هيعمل ايه وهيباركك ازاي، وهتكوني سبب بركة مش بس لنفسك، لكن هتكوني سبب بركة لعيلتك

0: ولمجتمعك وحول العالم. You never know دعوة ربنا لحياتك ايه. استقبليها وحبيها وحبي نفسك. حتى تحبي نفسك دي لو تدهاني في نص دقيقة، ازاي احب نفسي وانا شايفة نفسي ايه ده، انا مش مستخدمة، انا مش بعرف اعمل حاجة، especially وانتي جنب عملاق زي جوزك.
1: عشان انا بسمع منه، عشان كده بقول لك الاعلان الشخصي ده بيغير يعني. ولا ممكن ما بقاش المراه السامريه ما احتاجتش حد يوعظها، هي اتقابلت مع الرب والرب بنفسه كلمها، شبعت عارفه يعني، حست انه انا بروح في وقت ما حدش يشوفني فيه، ده انا بطلع في وقت ما حدش يشوفني فيه، فجاه تطلع تكلم كل المدينه عن يسوع. تحول مش طبيعي. هي المحبه بتغير، ان انا اشوف انا ازاي الرب ده بيحبني محبه غير مشروطه، ومجرد ما اعترف بخطاياي هو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. انا مش محتاجه اتحشر خلاص في الحته دي، بجدد ذهني
0: خلاص انتهت،
1: خلصت.
0: صفحة
1: يعني
0: جديدة ابتدت
1: ببساطه يعني، ساعات كتير بنعقد الدنيا، بس هو لو اتعاملنا ببساطه هي الدنيا فعلا عند الرب كده بسيطه.
0: والرسالة بسيطة جدا والرسالة عظيمة جدا. انا بشكرك جدا جدا على وقتك معنا
1: شكرا
0: في
1: لك.
0: الحلقة وانك جيتي ومستنية الوقت الطويل ده للتسجيل. انا بشكرك جدا،
1: ميرسي.
0: بشكر الله اللي فيكي
1: نعم.
0: اللي عمل فيكي بقوة. هنكمل الحلقة الجاية عن استخدام ربنا ليكي في خدمات المرأة وفي وسط الفتيات الصغيرين.
1: أمين. شكرا.
0: اوعوا تنسونا، تعالوا الحلقة الجاية وهنتقابل مع هالة مرة تانية وهنشوف الله بيستخدمها ازاي. الى اللقاء في حلقة اخرى وبرنامج المرأة الفاضلة. واوعوا تنسوا، انا علي الاختيار وهو عليه التغيير.

سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. في مجتمعاتنا اليوم هناك من هو صحيح الجسم، وهناك من هو معتل، هناك من هو مشلول،

0: وعندنا أيضا الإنسان العاجز عن السير. في مجتمعاتنا الكثير، يا ترى كيف ننظر إلى هؤلاء؟ كيف ننظر إلى المعاقين من بيننا؟ بعضهم أعيق بسبب حادث، بعضهم ولد وعنده هذا التشوه، تشوه خلقي فهو ليس مسؤول عنه. كيف ننظر إلى هؤلاء؟ يقول المعاقون: إن أكبر إعاقة عندنا هي أن الآخرون ينظرون إلينا بأننا معاقون. هل نحن نحد أنفسنا بأنفسنا بسبب إعاقتنا؟ هل نقبل إعاقة الآخرين لنا؟ يا ترى كيف نتعامل مع هؤلاء؟ وكيف يتعامل الله مع الإنسان المعاق؟ هل يمكن أن يكون هناك إنسان معاق الجسم لكنه صحيح الروح؟ وهل يمكن أن يكون هناك إنسان معاق الروح ولكن صحيح الجسم؟ يا ترى إلى أي من هاتين الطائفتين ننتمي؟ في قصتنا التالية سنتحدث عن امرأة كانت رياضية معروفة وتعمل بكل جد، وكانت تلعب كرة السلة في جامعة إلينوي، وقد حازت على ميدالية فضية في الألعاب الأولمبية. هذا وقد نجحت أيضا في سباق الماراثون المعروف في مدينة بوسطن، وحازت على أفضل لاعبة في هذا السباق. يبدو أن هذا الأمر يثير الانبهار بحق، ولكن ما يبهرنا أكثر أن هذه المرأة كانت معاقة جسديا. إليكم قصة هذه الفتاة التي تغلبت على إعاقتها.
1: سيداتي سادتي، جين دريسكول.
2: سأكون منافسة وأنا مصممة على الفوز.
3: المدرب تيرنر من جامعة إلينوي هو المدرب العام، يقول: أريد أن تتكلم جين مع فريق كرة القدم. الأبطال يريدون أن يتعرفوا على الأبطال، وهي بطلة والأمر يتطلب مثابرة.
4: جين دريسكول هي بطلة، هي رياضية عالمية، شاركت في ماراثون بوسطن، فائزة بالميدالية الأولمبية الفضية، هي مؤلفة ومتكلمة أيضا.
2: لم أتوقع ذلك أبدا أبدا، كانت هذه بركة لا تصدق مطلقا.
4: ما لا يصدق حقا هو ما قد مرت به جين لتصل إلى ما هي عليه. في الواقع لقد ولدت جين مع شلل في الحبل الشوكي، فعمودها الفقري كان لم يكتمل.
2: كان الناس يحدقون بي وكانوا يغيظونني كثيرا، كنت أحبط بسهولة، كانت قدمي تنحرف إلى جنب وكنت أجر ساقي خلفي. كان لدي تلك الدعامات البنية البشعة من الفولاذ الصلب، كنت ألبسها في قدمي.
4: فازت جين بلقب فتاة الفصح، كانت تحتفظ بصورة أخذت لها مع ملكة جمال أمريكا السابقة التي تدعى تيري ميوسن، لكن فترة بلوغها كانت فترة حزينة جدا.
2: كنت أستطيع أن أمشي حتى حافة الملعب، وكنت أرى منزلي، وكنت أعلم أنهم يشاهدون سكوبيدو ويتناولون الوجبة الخفيفة بعد المدرسة، وأنا ما زلت عالقة فوق في الملعب، وكان هذا يسبب لي الكثير من الإحباط والحزن.
4: ففي 13 سقطت جين عن دراجتها فاصطدم وركها بالأسمنت. خضعت لثلاثة عمليات جراحية في محاولة لمعالجة مقبس الورك، لازمت المستشفى لمدة سنة تقريبا.
2: كنت أنظر من نافذتنا الكبيرة وأتخيل كيف يبدو أن تكون حرا، كنت أرى أطفالا صغارا يمشون على الطريق، وكنت أتمنى لو كنت مكانهم.
4: كيف استطعت أن تتحمل هذه المعاناة؟
2: الأمل الذي كنت متعلقة به طوال ذلك الوقت كان أنني ربما بعد أن أتخلص من تلك الجبيرة سأتمكن من أن أمشي أفضل من السابق، وسيكون هناك أمل واحد باق لكي أصبح شبيهة بالأولاد الآخرين. أردت حقا أن أكون مثلهم لأنني كنت أشعر مثلهم.
4: أخيرا حان الوقت.
2: دخل الطبيب مع صور الأشعة ووضعها فوق تحت الضوء وقال: نحن آسفون لملازمتها السرير، انفصل الورك وليس بإمكاننا فعل أي شيء. ببساطة ليس لديك ما يكفي من عضلات في الجزء الأسفل من جسمك لكي يثبت الورك في مقبسه. كنت مدمرة، وصلت لمرحلة كنت محبطة جدا فيها لدرجة أنني فكرت في الانتحار، وكنت كل يوم أفكر بطريقة مختلفة أنهي بها حياتي، لأنني كنت أشعر أن ليس لدي أي شيء لأقدمه لهذا العالم. شعرت وكأنني لست سوى عبء، شعرت وكأنني أنفق أموال عائلتي وأنني أسبب لهم المشاكل.
4: دعتها صديقة لها لحضور لعبة كرة خاصة بالمشلولين.

0: بدا الأمر وكأنها لعبة تناسب حالتي، ولكن عندما سمعت هذه الكلمة قلت هذا مستحيل، لن أشارك في هذه اللعبة. لم أكن أريد أن يعتقد الناس أن أصدقائي الوحيدين هم على كراسي النقالة.
1: قبلت الدعوة.
0: وصلت إلى هناك ولم يكن الأمر أبداً كما اعتقدت. كانت الكراسي تتصادم وتتضارب والأجسام تتطاير، وفكرت هذه رياضة، هذا رائع. واكتشفت عالم الرياضة الجديد وقررت أن أمارس كل ليلة نوعاً مختلفاً.
1: تخرجت جين من الثانوية وذهبت إلى الكلية، لكن بسبب إجهاد الدراسة والغضب المحتقن لم تكن تبلي حسناً. أخبرتها صديقتها الممرضة كيف تثق بالله.
0: حسناً، لقد طلبت من يسوع أن يدخل قلبي لكي أتجنب الذهاب إلى الجحيم، لكنني كنت ما زلت لا أفهم المسيحية كأسلوب حياة. كنت أتعامل مع الغضب كنت أحاول أن أكتشف لماذا حياتي هكذا ولماذا الله لا يشفيني.
1: كانت الرياضة سبباً لاستمرارية جين، وقد لاحظ مهارتها أحد المتعهدين الرياضيين في الجامعة.
0: كان يقول لي إنه فريق نساء فقط، إنه فريق جامعة إلينوي. كان يحاول ضمي للفريق وكان يريدني في فريقه.
1: لم يكن لجين أي فكرة كم ستصبح حياتها رائعة. ذهبت إلى جامعة إلينوي وتفوقت في كرة السلة والسباق. لقد ذاقت طعم الحياة بطريقة جديدة. اكتشف مدربها أنها مؤهلة لتحدي آخر.
0: لم أكن أريد أن أشترك بماراثون، كانت مسافته طويلة، لأن هذا الأمر صعباً جداً علي.
1: قالت له جين إنها ستشترك بسباق واحد.
0: عندما بلغت خط النهاية قال مدربي مارتي: أتدرين ما قد فعلت للتو؟ قال: لقد وصلت إلى خط النهاية، لم تموت في منتصف السباق ولم تتوهي، لقد رقدت الماراثون كله، لذا فأنت مؤهلة للاشتراك بماراثون بوسطن. قالت جين: الناس يحلمون بأن يشتركوا بماراثون بوسطن، لا يمكنك أن تكوني مؤهلة للاشتراك بهذا الماراثون ولا تشتركين، إنه الماراثون الأقدم في العالم.
1: لقد أصبتم. بدأت جين بتمرين قاس لستة أشهر من أجل ماراثون بوسطن. تسلقت الجبال ورفعت الأثقال، وكانت تقطع أميالاً عدة في الأسبوع على دراجتها، أحياناً على الثلج وعلى المزلجة ذات العجلات.
0: كنت واقفة على خط البداية في ماراثون بوسطن أصيح في داخلي على مدربي مارتي: أنا لا أنتمي إلى هذا السباق ولم نقم بالتمارين، لم نتمرن على تلال كهذه. أحد الأمور الأكثر دهشة في حياتي حصل ذلك اليوم قبل أن أجتاز 26 مرحلة كل واحدة لميلين، ووجدت نفسي فجأة أنني الفائزة في أول ماراثون أشترك به في بوسطن، وقد كسرت الرقم القياسي العالمي بسبع دقائق.
1: تقول جين: ذلك اليوم غير حياتها إلى الأبد.
0: كنت أحطم الأرقام القياسية العالمية وكنت أفوز بالسباقات وكنت أجني الكثير من المال، لكن بالرغم من هذا كنت أشعر بالفراغ في داخلي وما زلت أشعر بالتعاسة.
1: صديقة مؤمنة وكنيسة جيدة ساعدتها على حل مشكلتها.
0: وفي نهاية الأمر بعد أن أدركت أن الأمر هو علاقة حب، أجل علاقة حب، وأن الله يحبني وأن الله يسامحني وأنه ليس الكائن الديان المستعد أن يضربني بسبب كل أمر سيء فعلته في حياتي، عندما بدأت أفهم ذلك تغير قلبي.
1: استمرت جين بالفوز في ماراثون بوسطن لسبع سنوات متتالية. لم يستطع أحد في التاريخ أن يحرز هذا سوى شخصين فقط. الفوز الثامن كان سيجعلها حاملة الرقم القياسي، لكن الأمور لم تجري في صالحها لثلاث سنوات متتالية، لكن العام 2000 كان عامها.
0: الآن لقد فزت بماراثون بوسطن خلال 106 سنوات وفي كل أقسامه، لم يسبق أن ربحه أحد لثمان مرات.
1: أرادت جين أن يفهم الناس ما معنى أن يكون لديك إعاقة.
0: عندما أتكلم مع الناس أحد الأمور التي أقولها هو أن الإعاقة هي سمة كلون الشعر أو العينين، ولا تجعلنا أقل قيمة من الآخرين.
1: تمنيت وصليت لكي يشفيك الرب، لكنه شفاك بطريقة أخرى.
0: لقد شفاني الله، ليس جسدياً، ليس بالطريقة التي اعتقدت أنني بحاجة إليها لأشفى، لكنه قد شفى قلبي وشفى ذهني وقد أعطاني نظرة جديدة للأمر تمكنني من تشجيع الناس.
1: لقد أسست جين منظمة لا تبغي الربح بل تدعو إلى التصميم على الفوز، وهي تأمل أن تساعد بإطلاق أحلام الآخرين، وتعمل مع منظمة عجلات للعالم كمدربة ومحامية.
2: إن المركز الذي بلغته لم يكن بفضل قوتها وحسب، بل بفضل محبة الله.
0: أنا أؤمن أن أكثر ما يمكن أن يحدنا هي الحدود التي نضعها لأنفسنا، أو التي نسمح للآخرين بأن يفرضوها علينا. ولحظة تدرك هذا الأمر ستجد نفسك محلقاً في السماء قافزاً فوق العوائق التي تواجهك. هذا يضيء لك الأنوار.

نشكر الله من كل القلب لأن الله قادر أن يخلص إلى التمام جميع الذين يلتجئون إليه، سواء كانوا من المعاقين أو من غير المعاقين، من الأصحاء ومن غيرهم، من الموهوبين أو من غير الموهوبين، لأن الله قادر أن يتدخل في حياة كل إنسان يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. في قصتنا التالية هناك فنان تعبيري اسمه داني غانز، وكان شخصا له سمعته المعروفة بأعلى المستويات، وقد اعتبر أنه فنان العام في مدينة

0: لاس فيغاس الأمريكية، وكان البرنامج الذي يقوم فيه برنامجا يتهافت الجميع على رؤيته، ولكن كان عمله الحقيقي غير ذلك. إليكم القصة كما رواها هو.
1: العناوين الكبرى والاستعراضات هما حياة الفنان الترفيهي المشهور داني جانز. تأتي الحشود لمشاهدة الرجل صاحب الأصوات المتعددة.

الفنان المقلد يقلد صوت 300 من المشاهير، وفي كل استعراض ينال الجميع حصتهم من التقليد. في واحد من أشهر استعراضاته يلعب داني جانز دور نات كين كول وناتالي كول معا في أغنيتهما المشتركة Unforgettable.

0: يقدم داني جانز استعراضه مباشرة 5 ليال في الأسبوع في لاس فيغاس، لكن في اختتام استعراضه سمعت الحشود صوته الحقيقي ورسالته الحقيقية.
1: عرفت أن علي أن أغير حياتي، لذا بدأنا زوجتي وأنا بالصلاة، رحنا نصلي للحصول على معجزة.
0: يخبر داني كيف كان يمضي 200 يوم في السنة على الطريق بعيداً عن عائلته، وكيف أنه تحول وغير أولوياته عندما قدمت له ابنته رسمة.
1: في الرسمة رأيت زوجتي وأولادنا 3 وكلبنا سادي على تلة، فقلت لابنتي: حبيبتي، أين أبوك هنا؟ فأشارت إلى أعلى الصورة، وقد رسمت طائرة ووجه ينظر من النافذة. هذا كان انطباعها عن أبيها، رجل مسافر في طائرة.
0: عندما وضع داني ثقته بالله وكرس له مهنته ازدهرت أعماله، لكن هذه لم تكن المرة الأولى التي يتدخل فيها الله بمخططات عمله، فحلمه الأساسي كان احتراف رياضة البيسبول.
1: تسجلت في جامعة وكنت ماض في المشروع، بدا ممكنا انضمامي إلى المحترفين، وكنت ألعب في الصف الأمامي، فخرج رجل عن الخط وداس على عقبي وحطم أوتار العرقوب. خضعت لعملية فورية ذاك المساء وقد قضي على مهنتي.
0: نشأ داني في بيت مسيحي وقد عرف الرب، لكنه يقر أن الله لم يكن أولوية في حياته.
1: كان البيسبول إلهاً في حياتي، كنت أحب هذه الرياضة بشغف، كانت حلم حياتي، وكل شيء آخر كان ثانوياً. في طفولتي كان حلمي أن أصبح لاعب بيسبول، لم أفكر يوماً أن أكون ممثلاً هزلياً.
0: يخبر جانز مشاهديه كيف أرسل الله له رسولاً عبر استخدام مريض في المستشفى.
1: بعد أن أخبرته قصتي وأحلامي أيضاً، ابتهج وجهه فرحاً وقال: الآن عرفت لما أنا هنا، سأكون بخير، أنا هنا لأجلك، أنا رسولك داني جانز، أنا هنا لأقول لك لدى الله مخطط آخر سيكون أكثر ملائمة لك وستلمس حياة الكثيرين. لا أعرف ما هي هذه الهبة، لكنها ليست البيسبول.
0: نهاية حلم داني كانت بداية عمل الله في حياته. حصل داني جانز على عدة جوائز بما فيها فنان العام الترفيهي ونجم السنة الاستعراضي وخيار النقاد والشعب، وقد أطلق مؤخراً أسطوانة بعنوان ربي حياتي.
1: إن نظمت أولوياتك تتبارك حياتك كثيراً، وأولوياتي هي الرب أولاً وعائلتي ومهنتي.

0: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
1: نشكر الله أيها الأحبة من كل القلب لأجل خلاص المسيح العجيب، فها هو يمد يده ويخلص إنسانة معاقة. أي أمل كان لها؟ كيف نظر الناس إليها؟ لكن السؤال ليس كما نظر الناس إليها، لكن كيف نظر المسيح إليها؟ نظر إليها، أحبها، غيرها، وأعطاها أملا جديدا. وماذا عن هذا المغني المعروف الذي قلد أكثر من 300 صوت وكان إنسانا لامعا، لكن كان يضحك الناس في الصباح وربما كان يبكي في المساء؟ وهذا يذكرني بقصة سمعتها عن إنسان ذهب إلى زيارة طبيب وقال له: يا حضرة الطبيب، أنا مكتئب جدا، أنا بحاجة إلى علاج، أريد أن أضحك. فقال له الطبيب: لقد جئت إلي في الوقت المناسب. في قرية قريبة من هذه المدينة هناك إنسان مهرج معروف، وهذا الشخص يقولون أنه يضحك الذي لا يريد أن يضحك، فعليك به الليلة عنده مناسبة، فاذهب إلى هناك. ماذا فعل هذا المريض؟ بدأ يبكي. فقال له الطبيب: لماذا تبكي؟ فقال له: أنا ذلك المهرج يا حضرة الطبيب، أنا الذي أضحك الناس في المساء، ولكن عندما أذهب إلى بيتي أبكي هناك. المسيح أيها الأحباء هو الذي يدخل البهجة إلى القلوب، هو الذي يعطي السعادة الحقيقية. لماذا؟ لأننا نحن خطاة ولا يمكن أن نتمتع بالفرح إلا إذا حصلنا على غفران لهذه الخطايا. الناس تسعى من خلال عبادات معينة، من خلال طقوس معينة أن تحصل على الغفران. ونحن نعرف بعض المناسبات التي يؤتى فيها بخروف أو كبش صحيح الجسم، ليس فيه علة وليس فيه نقص، ويذبح كنوع من الكفارة لهذا الإنسان. ولكن أيها الأحباء، من هو الكفارة الحقيقية؟ المسيح له المجد هو الذي ولد بلا خطية، عاش بلا خطية، تكلم كما لم يتكلم أحد من قبل، هو كلمة الله، هو روح الله، وجاء في إرسالية محددة للإنسانية. وما هي هذه الإرسالية؟ الإرسالية التي جاء المسيح بها هو أنه جاء لكي يفتدي بني البشر. شريعة الله تقول أن النفس التي تخطئ هي تموت، وأيضا تقول أن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، الجميع زاغوا وفسدوا معا. وأيضا أن تقول النفس التي تخطئ هي تموت، ولأننا جميعا أخطأنا إذن جميعنا يجب أن نموت. والموت هنا لا يعني الموت الجسدي في المقام الأول، بل يعني موت الروح أو انفصال الإنسان عن الله. ولأن الجميع أخطأوا، جميع البشر كائنا من كانوا، من مختلف الديانات، من مختلف الجنسيات، من مختلف الألوان، من مختلف الأشكال، من مختلف الأعمار، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. الله في محبته العجيبة للإنسان قال: أنا أريد أن أفتدي الإنسان، ومن يستطيع أن يفدي الإنسان الخاطئ؟ كان في العهد القديم في أيام العبرانيين يجب أن يؤتى بكبش كامل لا عيب فيه ولا أي تشويه، كامل، ويذبح نيابة عن الإنسان الخاطي. ولكن أن لكبش أن يحمل خطايا الإنسان، لذلك كنا بحاجة إلى شخص كامل لكي يحمل خطية الإنسان. وأبشركم في هذا اليوم بالخبر السار، وأزف لكم البشرى أن يسوع المسيح هو الكامل الذي لم يفعل خطية، ولد بلا خطية، عاش بلا خطية، وفي النهاية جاء لكي يقدم نفسه فدية عن الإنسان. يسوع عندما مات على الصليب قال: اللهم أبي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. اغفر لهم لأنهم لا يعلمون، الخبر السار الذي أبشركم.

به أحبائي، أن المسيح على الصليب قدم الغفران الكامل لكل إنسان، كل إنسان بغض النظر عن لونك، جنسك، دينك، مكانتك الاجتماعية، ثقافتك، كل إنسان، لأننا كلنا خطاة. المسيح قدم الغفران للجميع، لكن من يستفيد من هذا الغفران؟ إن أردت أن أقدم لكم كتابا، هل تأخذون هذا الكتاب؟ إذن تكونوا قد استفدتم من الكتاب الذي أقدمه هدية لكم. وإذا كان المسيح قدم الغفران، من يا ترى يقبل هذا الغفران؟ هل أنت تعتقد أنك بأعمالك ترضي الله؟ ماذا عن أعمالك في السر؟ ماذا عن أفكارك البعيدة عن الله؟ من يغطي هذه؟ الله يعرف خفايا القلب، كلنا أخطأنا، لكن المسيح جاء بمحبتي، قال أنا أحمل خطايا البشرية. وتقول كلمة الله أن المسيح حمل أحزاننا، حمل أسقامنا، حمل آثامنا، حمل آلامنا كلها، وقال عبارته الشهيرة قد أكمل، لقد تم، دفع المسيح الثمن بالكامل. واليوم صديقي وأختي، هناك غفران مقدم لك مجانا اليوم، هناك غفران مقدم لك مجانا اليوم، هل تقبله؟ هل تفتح قلبك تقول نعم يا رب أنا أخطأت إليك، نعم يا رب أنا أقبل هذا الغفران؟ لأنه في المسيح بر الله وحق الله التقيا، البر والسلام تلاثما، البر والحق التقيا. هنا صارت الالتقاء بين عدل الله وبين رحمة الله. الله رحمنا في الصليب بأن المسيح أخذ العدل الناجم عن خطايانا. هذه فرصتك اليوم، قل يا رب أنا أخطأت إليك، سامحني، أشكرك لأن المسيح جاء من أجلي، أنا أقبل الآن مخلصا شخصيا لحياتي، وأقبل غفران خطاياي. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

أهلا بحضراتكم في برنامجكم خطوات قدام مباشرة من استوديو قناة الكارما بكندا. برنامج خطوات قدام هدفه أنه ينقل كنيسة المسيح

0: حبي وتابعي ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، خطوات إلى الأمام في علاقتنا مع رب يسوع، في تحقيقنا لمشيئة الله في حياتنا بالأخص في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا المكان. أحبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، الحلقة دي مميزة جدا لأنها بداية حركة الله بدأها من سنين طويلة جدا منذ دعوته الأولى لشعبه، لكنها الآن بداية لتذكرنا بهذه الحركة وبدورنا الهام جدا، أكاد أقول بدورنا ذو الأهمية القصوى في البلاد التي نحيا فيها وفي الأماكن التي أرسلنا الرب إليها، وقد أقول أيضا شتتنا إليها لكي نعمل ونتمم مشيئته في حياتنا ككنيسة جماعة وأفراد. عشان كده النهاردة بتبارك أنه معايا أخواتي، ما أقدرش أقول ضيوف الحلقة لأن هم أصحاب مكان وشركاء عمل معنا، بتبارك بيهم كل مرة، وكل واحد ليه تأثير كبير جدا في حياتي وفي البرنامج وفي خدمته لرب يسوع بصورة مميزة، بشكر رب لأجله. فالنهاردة هنتبارك أنه مع بعض نبدأ نفكر أحبائنا المشاهدين في كل مكان بدورنا، بإرساليتنا، بواجبنا، وبأهمية وهذا الوقت الكريتيكال، هذا الوقت الحساس جدا في تاريخ عمل الله الفدائي وفي دورنا ككنيسة. أحب قبل ما أدخل في الموضوع أرحب بأخواتي، زي ما بقول أصحاب المكان وشركاء العمل. أرحب بيك يا أسيس نزار، أهلا بيك.
1: اهلا اهلا وسهلا، ربنا يباركك قسيس رفيق ويبارك خدمتك ويبارك عملك، وبحب احيي كل المشاهدين، بصلي ان الرب يعطينا حلقه مباركه مستثمره لمجد الرب يسوع.
0: امين. اهلا بيك اخويا ايهاب، بركه كبيره تكون وسطينا وربنا يكلمنا ايضا على لسانك.
2: أشكرك سيس رفيق، ويعني what a privilege أن أبقى وسط القديسين اللي حواليا دول، دي حاجة جميلة جدا، ومبسوط أبقى معاكم في الحلقة المهمة دي، وأتمنى أنه ربنا يوصل الرسالة اللي على قلبه عشان يقوم المؤمنين، لأنه وقت لنهضة الأبطال.
0: أمين أمين. أحب كمان أرحب أخويا أشرف نسيم، شريك الخدمة والرب بيستخدمه في وسطينا بصورة مجيدة. أهلا بيك يا أشرف، وشكرا لتلبيتك الدعوة، رغم أني عارف أنه في ظروف كتيرة كانت ممكن تمنعك، لكن يعني دايما ما بتتأخرش في خدمة الرب وفي تشجيع الكنيسة.
3: شكرا. أنا حسيت أن الرب هو اللي بيدعونا النهاردة، وعندي إيمان أن الرب يدي لكل واحد كلمة، وكلمة تكون جاية من عرش النعمة وتغير واقع حياتنا. أمين. في اسم يسوع.
0: أمين. أمين. أنا حارم حضراتكم آية، وطبعا زي ما حضراتكم شفتوا يعني إخواتي في الاستوديو بيقوموا بحلقات، فغالبا هحتاج أحرك الحلقة وأسمع زيكم وأتعلم من كلمة الله. الرب يتكلم عن لسان النبي إرميا إلى الشعب في السبي، قبلما أو في هذه المرحلة المهمة جدا حينما سبي الشعب إلى بابل، ويعني انتشروا في كل مكان في المملكة البابلية، ولم تكن عندهم فرصة ولم يكن عندهم تصور متى سينتهي هذا السبي وكيف ستتحقق النبوات ويرجعوا مرة أخرى. الله بيقول لهم هترجعوا عند تمام 70 سنة، لما تستوفي الأرض ثبوتها هيرجعوا. بس وانتوا هناك في السبي، وانتوا في السبي في أرض غريبة مع ناس غريبة مع أمم مختلفة في عبادات غريبة في ظروف عمركم ما كنتوا فيها، وانتم هناك في السبي، هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل لكل السبي الذي سبيته من أورشليم إلى بابل، بيقول لهم اتعاملوا مع الناس، عيشوا في البلد، اثمروا، اعملوا، وانتوا هناك اطلبوا سلام المدينة على 9.

0: 129 7 التي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام. ككنيسة الرب أرسلنا لنكون نورا للأمم إلى أقصى الأرض، لأنه هكذا أوصانا الرب أننا نكون نور للأمم إلى أقصى الأرض، هكذا قال الرب في إشعياء وهكذا تممتها الكنيسة في سفر الأعمال. الكنيسة أمرت أن تذهب بالمأمورية العظمى، وانتوا عارفين الامبيريتيف الكلمة الأمر في المأمورية العظمى هي تلمذوا، لأنه as you go it's not just go، لأنه go ده فعل يعني مضمون انتوا هتذهبوا، بس as you go وأنتم ذاهبون وفيما أنتم ذاهبون تلمذوا جميع الأمم. الكنيسة دور أساسي في تلمذة الأمم، في الذهاب إلى الأمم، في أن تكون نور وملح الأرض، في أن تبارك الكنيسة العالم، وهي غالبا الأمل الوحيد والحل الوحيد الذي يستخدمه الله للإشارة للمسيح في هذا الزمان. أنا بدأت المقدمة وعارف أن كل واحد على قلبه يعني موضوع دوت، ومش بس على قلبكم، أنتوا بتتحركوا بصورة فعالة لتشجيع الكنيسة أن تعمل دورها في هذا الزمان وفي هذا المكان. نبدأ بيك يا أسيس.
1: شكرا كثير مرة تانية أسيس رفيق، وتحياتي ومحبتي لكل المشاهدين. الموضوع هذا في غاية الأهمية. خلينا بالأول نتبع أو نمشي لسياق الحديث وخلفية هذه الكلمات اللي قرأتها. النبي أرميا واحد من الأنبياء الكبار، الله استخدمه أنه يتنبأ على شعوب وعلى ممالك. نبوات النبي أرميا تمت بالتفصيل الدقيق، والنبي أرميا يعني خاض هذا الموضوع فترة سنين طويلة، لأنه تنبأ بفترة ملوك من أيام الملك يوشيا ملك يهوذا الملك الصالح إلى آخر واحد اللي هو صدقية أو صدقية، اللي رفض كلام النبي مع أنه اختلف النبي وحكاله سلم نفسك لنبوخذنصر. المشكلة كانت أنه في أنبياء كذبة، وكانت الناس تتنبأ تعطي يعني أفكار مغلوطة اللي أضلت فيها الشعب. ولاحظ الأنبياء الكبار كانت المشكلة الكبرى دائما مع الليدرشيب، مع القيادة، لأنه كل شيء بيبتدي في القيادة. فالكهنة والأنبياء والحكام والولاة والرؤساء والأمراء حتى ضربوا أرميا في مرحلة وحطوه في البير. وهنا في هذا الإصحاح والقبلي في نبي اسمه حنانية كسر النير عن كاهل أرميا، وبعدين أرميا اتنبأ على أساس أن نبوته بتتم. ولكن النظرة النبوية أنه مش بس تنبأ أنه شعب إسرائيل رح يروح للسبي، مع أنه كان السبي على مراحل أو ثلاث مراحل. آخر شيء المرحلة الأخيرة اللي بيتكلم عنها اللي هي دمار أورشليم، دمار الهيكل، وقتل صدقية أو بالأحرى أعمى عيونه، وقتل أولاده، وخلاص يعني جاب رؤساء وأشخاص مسؤولين في أورشليم. فهون إرمياء عم بيكلم المسبيين اللي في بابل، وإنه الله هو اللي ماسك زمام كل الأمور، الله يتحكم بكل شيء، له السيادة والسلطان المطلق، هو اللي أصلا أقام نبوخذنصر. في إشعياء يعني تنبأ حتى عن كورش قبل ولادة كورش وقبل مملكة فارس. فهذا المفروض بريحنا، لأنه الله هو اللي جالس على العرش والكلمة الأخيرة للرب. فعم بشجع المسبيين، أوكي، رايحين على السبي. على فكرة هذا السبي يعني مؤقت 70 سنة حتى بحدد المدة، ولكن رح ترجعوا إلى نفس المكان. عم بيعطي رسالة الرجاء، رسالة الأمل. وحتى مش بس رح يرجعوا في بركة، وإنه الآنية آنية الرب التي أخذت من الهيكل سوف ترجع إلى الهيكل. الشعب كان في حالة يأس، كان في عدم أو فقدان الرجاء. فالنبي أرميا عم بشجعهم يقول لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول

0: يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة، مستقبل ورجاء. الرجاء هاي الفكرة. وطالما أنتم موجودين في أرض السبي احترموا الناس، لأن هاي هي إرادة الله. يعني في دفع ثمن للخطية. اتزوجوا وازرعوا وكلوا وعيشوا، ولكن برضو اطلبوا سلام، لأنه وين ما بروح المؤمن هو سلام وهو بركة للشعب. وإحنا مثل حبيت التشبيه تبعك، يعني إحنا المشتتين في كل أنحاء العالم، وجودنا مش صدفة، لأنه الكتاب بيقول حتم في الأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. فحتى وجودنا في نورث أمريكا هو بترتيب إلهي، عشان مش نقعد ننتقد البلد اللي إحنا ماكلين وشربين وعايشين من خيرها، منتطلع على حاجات سلبية، ولكن إحنا نتطلع إلى التغيير وإلى التأثير، ولنا إله عظيم اللي يغير المجتمعات، مثل ما الله استخدم أرميا، مثل ما الله استخدم حسقيال، الله استخدم دانيال، الله استخدم مردخاي، الله استخدم استير، الله استخدم نحميا، استخدمهم في أرض
1: رجال السبي، كل
0: رجال السبي، وأثروا على الحكومات، أثروا على نبوخذنصر، على بيلشصر، أثروا على داريوس، على كورش، على يعني بتشوف التأثيرات اللي الله استخدم رجال يأثروا على كل المستويات، الحكومي، السياسي، والديني، وكل المجتمعات، لأنه كانوا في مركز إرادة الله. إحنا مش عارف ليش يمكن كمجتمع عنا النظرة السلبية، بعرف إذا بتوافقوني على المجتمع، عم نتطلع، وطبعا في خطايا كبيرة موجودة في كندا مثلا، بس عنا خطايا أكبر في الشرق الأوسط، خطايا مسترة بالدين. إحنا بنعمل كل شيء ومتستر بالدين وتجارة الدين، ولكن بالفعل إحنا محتاجين نطلب السلامة. ولما إحنا منصلي، إذا الكنيسة صلت أسيس، إذا الكنيسة صلت صلوات شفاعية، خلينا أحكي بشكل أكثر تدقيق، إذا صلينا من أجل هاي البلد، الله راح يفتقد هذه البلد ببركة المؤمنين. إشكال تاني، نحن نقول أوكي الرب جاي والدنيا آخر وقت، مزبوط، ولكن هذا مش عذر إنه نقعد مكتوفي الأيدي ما نعملش أي شيء، بل بالعكس إنه نستثمر كل طاقاتنا، كل مواردنا، كل مواهبنا، حتى نكون بركة لهذا المجتمع، حتى نكون إحنا السلام للشعب في هذا البلد.
1: أمين أمين. عايز أرجع يا أسيس لموضوع سيادة الله، لأن أعتقد هذا هو المنطلق اللي منه هنطمن، واللي علشانه بنصلي وعندنا إيمان وثقة إن الله ماسك زمام الأمر. الموضوع ما خرجش برا مشيئته وبرا سيادته. يعني لما في إرميا يتكلم عن نبوخذ نصر أشر، وقتها اتقالت راسر لأنه الأرامي اختلط بالعبري، أشر ملوك الأرض، يقول نبوخذ راسر عبدي، ده قصة تانية خالص. يعني ده ينفذ، ولما نقرأ في الوحي ده كان بينفذ مقاصد الله، أنه الشعب،
0: وأعظم الإعلانات صدرت من نبوخذنصر ملك فارس،
1: طبعا يعني طبعا
0: أكثر يعني من اليهود نفسه.
1: بالضبط. ملك فارس كورش أعتقد كان يعني تقوي أكثر من نبوخذنصر، لكن حتى نبوخذنصر نفذ ما أقرته الشريعة من 500 سنة ولا من أكثر، يعني يمكن من لا من أكثر من كده، قبل ما يدخلوا الأرض، إن هم قعدوا 490 سنة يدنسوا الأرض، والأرض كان لازم تثبت ثبوتها في عهد 70 سنة. يعني الله بيستخدم حتى أشر ملوك الأرض، اللي طبعا الله أذله بعد كده وصار كحيان الحق وعرف ونادى لإله السماء. فما فيش شيء يخرج عن سيادة الله وسلطانه. ولما نشوف سفر أستير نشوف سيادة الله حتى في فراش الملوك
0: وفي القرارات. يعني
1: بالضبط.
0: وبعدين الأرض هي أرض ربنا، عارف هاي دايما الإشكال الكبير عندنا بفلسطين، يعني الأرض لمين، لليهود ولا لفلسطين؟ دائما هاي للرب الأرض وملؤها. يعني فالفكرة هي أرض ربنا، لكن الله بحطنا كوكلاء حتى نكون احنا فعلا صالحين.

0: ونستثمر في الشيء الصح مش في الغلط
1: ونستحضر إرادته في هذا
0: الأمين. الزمان. أمين.
1: فما فيش شيء يخرج عن سيادته، مش كده مصلي؟ نحن الآن نطلب ونستحضر إرادته. إيهاب كلمنا بقى عن الصلاة الشفاعية ديت، كلمة محورية قالها الأسيس، وأعتقد دايما بتشجع الكنيسة تمارس دورها الكهنوتي. شرح لنا أكتر يعني إيه وإيه المفروض نعمله.
2: وحضرتك قلت الكلمة المهمة قوي، الدور الكهنوتي، لأن احنا لو بصينا على الأرض، إنها الأرض ده بنتكلم على الأرض والشعب طبعا، إنه احنا الكاهن بيقف ما بين ربنا وما بين الشعب والأرض. فلو عرفنا نعمل دورنا ككاهن قدام ربنا ونقول له يا رب افتقد شعبك، يا رب احنا جايين بنتوب لك وبنقول لك عايزين نرجع، فيقف واعمل الدور دوت. هي دي الصلاة الشفاعية اللي بطلب فيها معية الله وبطلب قوة ربنا من اجل شفاء الارض وشفاء النفوس. ربنا دايما بيرسل اولاده في كل حتة، لا يترك نفسه بلا شاهد، والارض كلها ملك ربنا،
0: ملك ربنا.
2: لانه هو اللي صنعها، هو اللي اساسها، هو بتاعته. إنما جاي كمان هو قلبه على الميراث، ميراثه من كل الشعوب، فبيرسلك أنا وإنت وأخويا هنا علشان نمتلك الأرض دي. It's up to us بقى، يعني الموضوع يتوقف علينا إحنا، دورنا شكله عامل إزاي، أنا متيقن من دوري، هل أنا واقف الوقفة كابن لربنا وككاهن وكوارث لميراث ربنا، مش احنا برضو ورثة ليه، احنا ابناء وبقينا ورثة ليه، هل انا متيقن ده فانا واقف الدور بتاعي ده؟ هو ده الكي ايشيو. ان احنا ساعات بنيجي البلد نعيش زي بقية الناس، عايزين ناكل ونشرب ويبقى عندنا ايه وعندنا ايه، ونبص لده ونبص للقوانين ونبص ونبتدي نتكلم نيجاتيف على الارض ونيجاتيف على الناس. هل ده دوري؟ ولا أنا جاي أبارك الأرض، أعطي سلام للأرض. ربنا كان بيقول كده إيه يسوع لما كان موجود، كان بيقول إنه أنا نور العالم. عجبتني الحتة دي بقى قوي، إنه بيقول إن أنا نور العالم، بيقول كده ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني ما دام نهار. يأتي ليل حين لا يستطيع أحد أن يعمل، ما دمت في العالم فأنا
0: نور العالم.
2: نور العالم. وبعد كده يروح رايح لينا احنا ويقول لنا كده انتم ملح الارض، ولكن اذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعض لشيء الا ان يطرح خارجا ويداس من الناس. انتم نور العالم. شوف هو قال على نفسه ايه، انا نور العالم، وبعد كده جه قال لنا احنا ايه، انتم نور العالم. فاحنا اصبحنا زي الرول او الدور بتاع يسوع المسيح على الارض، انه جاي يتشفع من اجل ميراثه. احنا في الارض دي، في ارض كندا دي، مهما كانت الظروف شكلها عامل ازاي، انا عايز اشوفها بعين الفادي، بعين الريديمشن، عايز يرد الارض دي ليها، فاتكلم عليها بالبركه، وصلي زي ما الكتاب بيقول لنا لازم نصلي للحكام ونصلي للأرض دي ونباركها. اللي يطلع من فمي ليه وزن مهم جدا وبيأثر في الأجواء الروحية. عشان كده أنا بلاحظ أنه ربنا بيرسل حتى الأرضنا كندا هنا ناس بيجيبهم يقول لهم روحوا كندا، ويبقى مش عارف هو رايح ليه، يعني يعمل إيه بالظبط يعني. إنما أنا بشوف إنه ربنا بيجمع أبطال، بيجمع ناس، شعب ليه، أو زي جمر كده يحطه، علشان هو جاي بريفايفل، جاي بنهضة على هذه الأرض، بس عايز ناس تقف مش إيديها مكتوفة وبيبصوا من فوق، لا إيديها مرفوعة وبينظروا إلى ربنا وبينظروا إلى ميراثها وبينظروا إلى الشعب. وكل ما الشعب يخطئ أنا أقول له يا رب اغفر، انت صنعت على الصليب دم يفدي لده كله، افتدي، تعالى ارسل رحمة، ارسل معونة، فيأتي الوقت. لانه بيقول كده في الكتاب، لانه جاء الوقت وحان المعاد، انه شعب ميت يخلق يسبح الرب. ده دورنا، ده دورنا.

0: احنا نقف على هذه الارض.
1: امين امين يا ايهاب. عندي يعني عندي كلام كتير نفسي نتكلم عنه، عن دورنا كملح الارض، وعن دورنا في وسط الكنيسه، شعب الله، الكنيسه المحليه اللي هي كنيسه المسيح، اللي جزء من كنيسه المسيح في كل مكان. لانه للاسف يعني انا حاسس ان احنا وي اوبريت ان سايلوز، يعني بنخدم وبنشتغل في معزل عن كنيسه المسيح، فبنضعف، لانه كنيسه وجسد المسيح اقوى كيان موجود على الارض. بس هرجع لدي بعدين، لانه اشرف انا عايز اسمع لما شاركتك باللي حسيت الرب عايز يحركنا ليه، قلت لي الموضوع ده على قلبي جدا، وعشان كده مشكورا يعني رتبت امورك، واللي انا عارف التحديات اللي كانت عندك المره دي، فانا فعلا شاكر لدوت. قول لي بقى اللي حاسس الرب مشجعك فيه.
2: في الحقيقه انا ليه علاقات كتير بناس مؤمنين، وبشكر الرب انه بيسمح ان في مؤمنين عظماء بنقعد مع بعض ونصلي. ودايما عندي تساؤل، ليه كتير الواحد ما بيشوفش امور ممكن تتغير، سواء في ناس، في حياه ناس هم هو بيحبهم، في حياه ناس يمكن عايشين حواليه. ولو اخذت على نطاق اكبر، ليه ما بشوفش امور تتغير حتى في نطاق يمكن بلد، او مجاميع في شغل بنشوفهم، او مجاميع في شارع بنزورهم، او بنشوف الناس حوالينا. ودايما كان عندي اللي على قلبي، يا رب ايه اللي انت عايز تعمله؟ لانك اكيد زي ما اخواتي قالوا، انت جبتنا هنا لاجل سبب، وحياتنا ووجودنا على في كندا ما كانتش امر بصدفه، زي ما الاساس نزار قال، ده الرب عين الوقت وعين المكان، عين الزمن، وعين حتى فين المكان اللي هتعيش فيه، وسط اهلك او وسط البيت اللي انت فيه. وكان دايما على قلبي، يا رب ايه اللي انت عايزه مننا؟ وزي ما اخويا قال ايهاب، انه احنا ملح، احنا نور للعالم، وفي امر على قلبي، انت عارف ان الرب عايزنا نكون مشتعلين بنار الروح القدس. الرب اعطى امثله زي السبي، كان في مؤمنين او بلغه العهد الجديد مؤمنين، زي واحد اسمه دانيال والفتيه الثلاثه، وكان في كتير سبيو، وفي الوقت دوت كانوا مفروض انهم من شعب الله، لكن الكتاب يميز افراد عن افراد اخرى. والسؤال، هل انا في حياتي واحد زي دانيال اللي بيصلي؟ هل انا في حياتي واحد ما عندهوش كومبرومايز، ما عندهوش تهاون، وهو عايش في بلد زي دي؟ هل انا مشتعل بالروح وعايز امجد الرب؟ هل انا فعلا ملح؟ هل انا مشتعل بنار الروح القدس؟ هل انا بنور للعالم، ولا بقيت زي الناس اللي حواليا؟ وعلى قلبي الدعوه، ان يمكن الرب بيدعوك انك تحيا حياه زي الرب دعاك ليها، نور فعلا للعالم، عندك زيت بينور، وزيت الروح القدس من خصائصه انه بينور. الرب في يوم 50 لما اتى بالسنه، السنه ناريه، عشان الرب عايزنا ننور، الرب عايزنا نستخدم كلماتنا، وما نبقاش حياه زي وكاننا متعودين نعرف نتكلم كلام الدين، او نعرف نعيش حياه نعرف نتكلم الكلام الكويس، لكن الرب عايز حاجه يبقى لها طعم، الملح ليه طعم، الملح الحقيقي ليه طعم، لانه حاجه جميله. والرب عايزنا نبقى بملح ومشتعلين بنار الروح. وفي ايه اكشن بتقول كده، انه الانسان يملح بنار. الرب عايزنا نبقى مشتعلين، والملح بيشتعل، الملح ليه قابليه الاشتعال. الرب عايز حياتنا تبقى مشتعل، التاثير حيجي لما تشتعل وتعيش حياة حقيقية لمجد الرب.
1: أمين أمين أمين يا شرف. أسيس، عايز أرجع لموضوع ملح الأرض دوت، لأنه حضرتك أشرت لحاجة مهمة جدا، وهي النظرة السلبية دايما للواقع اللي حوالينا، وكأنه الواقع هيتغير لوحده وإحنا مش مدركين او مش واخدين الدور بتاعنا، انه احنا من غير واقع، احنا التشينج ايجنتس. انت عارفين في الرومان رودز، يمتاز الرومان، وحضرتك ياما يعني سجلت في الحته ديت، ان هم اللي عبدوا الطرق، وديت اللي مهدت الطريق ان هم يحكموا العالم. وكانت طريقتهم في تعبيد الطرق ان هم كانوا حتى بيوزعوا على الجنود الملح السلاريا دوت، ويرموا الملح الفاسد فيحرق الروتس، يحرق الجذور النباتات، فواحدة واحدة

0: يفضلوا الطرق الجميلة اللي مليانة بالعشب العشوائي تبقى تتحرق وتبقى تتمهد علشان المركبات وعشان الجنود وهكذا. فعشان كده ربي يسوع بيقول لهم أنتم ملح الأرض، وإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح لشيء إلا أن يطرح خارجا ويداس من الناس، ويصلح المزبلة ويداس من الناس، لأن هو ده اللي كان بيعبد الطرق. ففي كلا الحالتين بيستخدم، بس هيستخدم لإيه؟ فإحنا الملح، احنا لينا دور تغير الواقع اللي حوالينا. نعمل ايه يعني؟ وكفايانا بقى سلبيه وكفايانا نقد. لكن من الناحيه الثانيه ده مش معناها تنازل او مساومات، لانه احنا شفنا دانيال والفتنه الثلاثه لم يتنجس بقى طيب الملك. شفنا ان حتى لما خلاص خلصت بابل قامت فارس، وشريعه ماديا وفارس لا تنسخ، دانيال بيصلي زي ما هو عادي خالص، ويصلي نحو الكوة. يعني مفيش مساومة، عايشين عايشين لله بالكامل، وبيغيروا الواقع اللي حواليهم. نعمل ايه
1: يعني؟ وجود المؤمن هو وجود يسوع في المجتمع، لانه يسوع فينا ومعنا. وهذا مهم جدا، يعني نرجع لنفس الكلمات اللي احنا عم نرددها بتهيألي. يعني الكتاب بيتكلم عن شيء اللي هو بفيد الآخرين، مثل النور مثل الملح. يعني بقول أنتم ملح الأرض، بس السؤال ولكن إن فسد الملح فبماذا يملح؟ فالملح بيعطي المذاق، بيعطي الطعم. إحنا اللي بنعطي الطعم في المفروض في هذا المجتمع. والملح كمان بيستخدم للحفاظ، بحافظ يعني من الفساد. فوجودنا إحنا سلام وبركة وحفاظ في هذا المجتمع. يعني حقيقة إحنا أربع، المؤمن هو أربع حاجات: ملح الأرض، أنتم نور العالم، ولكن إن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون. فالنور المفروض لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، يعني واضح النور، واضح، مش يعني مش مظلم ولا كذا. فإحنا نور لهذا العالم، فإحنا وجودنا في المجتمع ملح، بنخترق نتخلل كل تفاصيل المجتمع، بنعطي مذاق وطعم، وفي نفس الوقت إحنا وجودنا هو الحفاظ من الفساد. وإحنا كنور إحنا بنكشف الظلمة. لما الظلمة بتتكشف الناس بتبتدي ترجع ليسوع المسيح. والحاجة الثالثة اللي هي إنه إحنا رائحة المسيح الذكية العطرة. يا إحنا منكون رائحة حياة لحياة، أو رائحة موت لموت، وما حدا بحب ريحة الميت بصراحة. فالمفروض إنه المسيح عنده ريحة طيبة. فإذا المسيحي يعني سيء ومعاملاته وسلوكه سيئة، فعم بيعطي ريحة كريهة اللي التي لا تمجد الرب يسوع. الشيء الرابع، احنا شهود، احنا وجودنا شهادة، يعني قلبا وقالبا، شكلا ومضمونا. يعني الناس لما تشوفك بتشوف يسوع فيك، وبكلامك بتشوف بتسمع يسوع، وفي قلبك بتشوف صفات يسوع. والشاهد هو خلاص يعني اللي بعيش حياته، سواء بالكلام او بالعمل او بالتصرف، باي شيء انت عم بتأثر على المجتمع. وهي الطريقة اللي احنا منحطم فيها، مندمر فيها مملكة العدو. وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. فإحنا نعمل إيه؟ إحنا المفروض يعني إنه يعني نكون ملح ونكون نور ونكون ريحة حلوة مش ريحة موت، ونكون شهود أمناء منعكس يسوع في طبيعته، في صفاته، في كلامه، في حياتنا، يبين فينا يسوع. ولكن من ناحية عملية إيش المفروض نعمل؟ المفروض مثل ما بقول الرسول بطرس: فتوبوا لتمحى خطاياكم، لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. احنا محتاجين أربع حاجات: واحد، توبة جماعية، مش بس توبة فردية، نيجي كلياتنا ننسكب أمام الله. نمرة اثنين، صلوات شفاعية. نمرة ثلاثة، احنا ككنيسة نحتاج إلى نهضة روحية. نهضة على فكرة للكنيسة مش لبرا. احنا محتاجين ننتفض، احنا محتاجين ننهض. او كما ذكرت يعني عن الأبطال، أنهضوا الأبطال ليقل

0: ضعيف بطل أنا، لا تشمت بي عدوتي إذا سقطت، أقوم إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. فإحنا محتاجين نهضة في حياتنا. ولكن الشيء الرابع، وبدك تسمع إيش الشوك تنصدم فيها، ومش رح تزعل مني.
1: لا لا منك مش هزعل.
0: أوكي، تخيل القسيس والأخ إيهاب والأخ أشرف، وصلحوني إذا أنا غلطان، إحنا إلنا أكثر من 1500 أو 1600 سنة إلى اليوم لم

0: نصل إلى حالة ما تسمى الاختراق، بريك ثرو. إحنا كل تحركاتنا داخل الكنيسة، خلي بالك، خلينا نكون أمنين مع أنفسنا، تزعلوش من اللي بيشاهدونا، حتى الخدام. إحنا محتاجين نتوب، يعني ما فيش كلمات أبسط. توبة جماعية، وهي بتشوفها صموئيل في المصفاة، بتشوف نهضة يوئيل، وبتشوف في أيام إيليا جمع الشعب كله على جبل الكرمل. وفي قصص كتير في العهد القديم إنه لازم يجمع كل الشعب والقيادات يكون في توبة جماعية. ما وصلناش لهذه الحالة، ما وصلناش للاختراق. إحنا دايما نحكي على نهضة، اعزموا الخادم الفلان والمرنم الفلان، ولكن إلى اليوم، إلى الآن في الشرق الأوسط، وإحنا كشرقيين إلى الآن ما شفناش شيء اسمه اختراق. اختراق يعني أنك أنت تغير مدينة بأكملها، دول بأكملها، حضارة بأكملها، شعب بأكمله. تاريخيا صارت مع شعوب كثيرة، صارت في كوريا، صارت في البرازيل، صارت في أوغندا، صارت في دول أفريقية، في دول في ساوث أمريكا. بس إحنا في الشرق الأوسط للأسف هذا موضوع الاختراق ما بسبب الخجل، بسبب المخاوف، بسبب يعني بنينا عمالقة أو عمالقة أمامنا، وصرنا نشوف عمالقة وارتعبنا وما عدناش نقدر نخدم أو نبشر. يعني جواب طويل أنا آسف، بس هاي الحقيقة، محتاجين نشوف اختراقة في هذه الأيام. حان الوقت إنه إحنا نخترق العالم برسالة المسيح. وهل يوجد أي شيء ما يحرج في شخصية المسيح، أو شيء يخجل، أو شيء تنكس الرأس تقول يا ريت يسوع ما عملوش؟ إحنا بنرفع رأسنا في يسوع. أما أنبياء كثيرون يعني ما فيش أصلا، يعني زي ما تقول يعني حصوة أمام جبل ضخم هائل جدا. إحنا بنفتخر بيسوع المسيح لأنه مثالنا وكمالنا وجمالنا. فإحنا محتاجين لاختراق، وحتى نصل للاختراق محتاجين توبة، محتاجين صلوات شفاعية. بنرجع للكلام اللي ذكرته أخ إيهاب.
1: وتاريخيا يعني إحنا بنشوف كده في القرن العشرين، شفنا كذا نهضة زي ما حضرتك قلت، غيرت ديموغرافية البلد.
0: صار عندنا نهضات بس مش اختراق.
1: طبعا طبعا. لكن تاريخيا شفناها في مملكة زي الرومانية مثلا، اللي هي واحدة واحدة الكنيسة دخلت كل مجالات الحياة وتنورت.
0: بخمسة وعشرين سنة أسيس. يعني حاجة. طب ما احنا عنا الروح القدس وعنا يسوع، ده قالوا لي اياها احباء مسلمين اللي امنوا بالمسيح. في واحد قال لي طب ما انتوا عندكم النور، واحد تاني بيقول لي ما انتوا عندكم الحق، ليش ساكتين؟ محتاجين هاي الايام ننهض الابطال.
2: امين امين
1: امين. ايهاب، محتاجين ننهض الابطال. احكي لنا عن الحركة اللي رب ثقلك بيها انت ومجموعة احباء، وعن المؤتمر اللي جاي، وازاي نصلي عشان مع بعض الرب ينهض الابطال.
2: من الحاجات المهمة جدا جدا جدا هي الجماعية دي. لو توبة توبة جماعية، او لو احنا بندور على ملكوت ربنا، اطلبوا اولا ملكوت الله وبره. ما تجوش البلد دي عايزين تاكلوا وتشربوا ويبقى خلاص، لا، اولا انا بطلب ايه. اللي حصل انه الوحدة، يعني اليونيتي، ان احنا تو كام توجذر دي، نجتمع مع بعض ونقول لربنا احنا عايزين ايه، عايزين مشيئتك تتم على الارض، محتاجة الوحدة دي. والحقيقة الانيشيتيف دي كانت من زمان قوي، واو من يعني مش عارف how many years دلوقتي، 15 سنة ولا حاجة زي كده. وشاركت بيها اخويا الاسيس نزار a long time ago، وقال لي انا عندي the same thing in my heart، وان احنا لازم نتجمع ككنايس، ولازم نصلي، ولازم نجمع الليدرز والباسترز ونصلي. كان عنده نفس في نفس الوقت قال لي طب انا معاك، يعني انت يعني ليدت وانا معاك وتن اونر. طبعا لما وصلت واتصلت باخواتي القادة، لقيت انه عندهم نفس الاحساس. اعداد هو الروح القدس اللي بيعمل, مش كلام ناس.

0: ما بينفعش. لما بنيجي نتجمع مع بعض ونطلب، ده اللي حصل. حصل لقائين فاتوا كمان، انا بقول لك على تاريخ حصل فيه حاجات كتير قوي، بس هقول لك على اخر حاجه علشان الوقت، انه حصل لقائين في حوالي 16 كنيسه ومينستري كيم توجذر، يعني جمعوا مع بعض لصلاه لطلب ملكوت ربنا على الارض دي، واجتمعنا مع بعض نسبح ربنا وصلوات، عايزين اختراقات حقيقية في كل مجال من المجالات دي، وكان حضور ربنا واضح بشكل رهيب، مفيش حد يعني مستت، كل الناس قالوا This is what we, احنا ده اللي محتاجينه، ده اللي احنا محتاجين نتجمع فيه. الخليقة كلها تنتظر استعلان مجد أولاد الله. فزي ما يكون ربنا بيقول كده، أنا في ده اللي حاسس بيه روحيا، حرب روحية شديدة جدا على الكنيسة وعلى النفوس اللي بعيدة علشان تهلك تماما وما يبقاش في الاختراقات دي. فربنا زي ما يكون بيقول الحرب الروحية ده هو قائدنا، قوموا الأبطال، في نهضة للأبطال، وبصلي للي واقف هعليه، واللي نايم انا هصحيه، واللي لسه في الريزيرف زي ما بيقولوا في الجيش بناديه علشان
1: في الاحتياط،
0: في الاحتياط يقفوا من اجل هذه الارض.
2: هدفنا ككنيسه المسيح وكقناه الكرمه وكبرنامج ان احنا نشجعك ونخليك تعرف دورك ونشجعك تعمله. كمان الأسيسي مثان بنعمة الله هيبقى معانا الأسبوع الجاي، أخويا بيتر هيستضيفه، وياما حضركوا عصت في الكنيسة الرسولية في مصر، فكمان بنشجعكم تشاهدونا هنا في البرنامج، والأسيسي مثان هيبقى ضيفنا. أشرف، في دقيقة أنا عايز، يعني إيهاب كان بيتكلم عن القادة والكنيسة الوقت اللي فات، هو من ساعة معرفتك، بس يعني الوقت اللي فات بصورة كثيفة ربنا كان يستخدمك تزرع كنايس في أماكن فيها مؤمنين، في الشتات، في يعني شتات المؤمنين العرب عن البلاد موطنهم الأصلي في شرق الأوسط، وقابلت تحديات يعني ما فيش أكتر منها. عايزك في دقيقتين تقول كلمة لإخواتنا المؤمنين اللي في أماكن وحاسين إن هم لوحدهم ومحتاجين يتشجعوا بالرب ويفعلوا دورهم كملح وكنور ورائحة المسيح الزكية وكشهود للمسيح زي ما الأسيس نزار قال لنا، من واقع يعني خدمتك أتليست السنتين اللي فاتوا، ربنا استخدمك في زرع 3 كنايس معانا، واحدة أونلاين واثنين فعالية غير خدمتك اللي في أماكن تانية، لكن أنا عارف التحديات اللي بتقابلها وعارف اللي هما بيقابلوها، شجعهم تقول إيه؟
3: في الواقع هقول قد أتى الوقت.
0: جميل.
3: الوقت جه، ما تستناش بكرة، ما تستناش الظروف تتغير، ما فيش حاجة تمنعك انه النهاردة، اكشلي النهاردة دلوقتي تقول يا رب استخدمني. إشعياء وقف وقال شاف مجد الرب، والرب سأل هرسل مين؟ إشعياء قال له ها انا زي ارسلني. الوقت جه انك تبدأ تتحرك، انك تبدأ تتكلم بكلمة الرب. انت معاك كلمة الرب، الرب بيقول عنها انها سيف الروح، معاك السيف، معاك زي ما الاساس النظام كان بيقول المسيح فيك، المسيح فيك رجاء المجد، المسيح فيك، وابدأ اتحرك. ايه اللي يمنع؟ لو افترض ان يمكن وانت بتتحرك وبتكلم الناس عن الرب ولقيت اضطهادات، طب ما الرب اضطهد، بولس اضطهد، وكلمة الرب بتقول ولم يحبوا حياتهم حتى الموت، ايه اللي هيحصل؟ ما حتى لو موت، طب ما الرب بيعدلك حاجة عظيمة.
2: ومن الآخر بصراحة يعني احنا التحديات اللي عندنا في الكرازة أقل بكتير قوي من الواقع اللي خرجنا منه، يعني برضو عشان نبقى حقا الحق، يعني فمش لازم روح الخوف اللي ورثناها ديت نعيشها هنا.
3: والرب مش هيسمح انك تدخل في حاجة انت اساسا ما تستحملهاش، لان الرب بيحط وعارف، عارف انائي وهيشكل فيا قبل ما يدخلني في موقف او في امر انا ما احتملهوش، لكن انا محتاج اتحرك، محتاج اروح لناس يمكن ضل. الرب في اول كلامه قال روح السيد الرب عليا، ليه؟ لانه مسحني. عشان اعمل ايه؟ عشان ابشر، عشان ادي المساكين، عشان اطلع للناس المقيدين، عشان اطلع واعلن عن

0: سنة الرب المقبولة، سنة الرب المقبولة قد أتت. اتحرك واعلن كلمة الرب، ما تخافش. ولو خايف تتحرك هقول لك مد أول خطوة، ويمكن اتحرك النهاردة وشوف واحد قريب منك، ويمكن بكلمات بسيطة قول له أنت عارف أن في رب اسمه يسوع بيحبك ومات علشان أنت ما تموتش، عشان يغفر خطاياك. ولو أنت نفسك حاسس أن في حياتك خطية النهاردة دلوقتي، قول له يا رب أنت كلمتك بتقول أنك مسامحا لكم بجميع الخطايا. يا رب أنا بطلب منك أنك تسامحني بأي حاجة في حياتي، ومن النهاردة ابدأ استخدمني، ما مش بكرة، أنا على قلبي دلوقتي. ولو بتسمعني يمكن ترجع ويمكن ترفع ايدك، واعرف ناس عملوا كده والرب بدا يستخدمهم، ويمكن النهارده انت واحد الرب يستخدمك وانت بترفع بصلاه حقيقيه في اسم يسوع. امين.
1: يعني نفسي نصلي، بس قبل ما نصلي احنا اتكلمنا عن دورنا في الاماكن اللي الرب شتتنا اليها او وضعنا فيها. عايز ارجع لموطننا الام، ولانه موطننا الام اللي بنشكر الله من اجله، عايز اكنولج ان النهارده عيد الام في الشرق الاوسط، وزي ما ممتنين لاوطاننا الام زي ما احنا ممتنين للسيره العطره لامهاتنا، امهات الحقيقيين بالجسد وامهات الروحيين اللي الله أقامهم، زي ما تقال عن دبورة أقيمت أما في شعب الرب لأجل رعاية وعناية وتنشئة ونمو الأطفال والشعب. فبشكر الله جدا من أجل أمهاتنا، وكل سنة وحضرتكن طيبات، ويا رب كل سنة تستمتعنا بحضور الله ويعوضكن عن كل التعب اللي تعبتوه بتضحية وبإيثار، وفعلا عكس صورة محبة الله للأولاد وللعالم كله. سيس نزار، أنا حابك تقول كلمة للأمهات.
2: طبعا هذا يوم احنا نحتفل يوم واحد اللي هو عيد الأم في الشرق الأوسط، نحتفل في 21 أذار اللي هو مارس، اللي هو أول يوم في الربيع، وفيه الليل يتساوى مع النهار، فالتوقيت كتير كتير جميل إنه نحتفل بعيد الأم. قد مضى الشتاء مثل ما بيتكلم في سفر النشيد، وجاء الربيع والإطلالة الأم الجميلة. يعني الأم جميلة فعلا بكل معنى الكلمة، والكتاب المقدس يكرم الأمهات، سواء سارة اللي هي أم المؤمنين، سواء أبيجيل الحكيمة اللي حمت داود من مجزرة، سواء الشونامية، وهكذا في العهد الجديد. عاوز أقول لكل الأمهات، ولا سيما اللي بمروا في ظروف صعبة، ظروف الحرب، القتل والدمار، والأمهات اللواتي فقدنا أولادهن، لأنك ابتديت في نون النسوة، فلازم نكمل في اللغوية في نون النسوة النساء اللواتي فقدنا. فطبعا بالذات في غزة ومناطق عديدة، ما أكثر الأرامل وما أكثر الناس المتألمين. ربنا يصبركوا، ربنا يعزيكوا، ربنا يشجعكوا، ربنا يسدد كل احتياج في حياتكوا. ومش بس لازم يكون يوم، بصراحة احنا نحتفل في عيد الأم نذكر الأم الجميلة يوميا في حياتنا، اللي تركت بصمة وأثر جميل على حياتنا. كل عام وأنتم أو أنتن بألف خير.
1: كمان فعلا من القلب نصلي ونتحد بإخواتنا في الأماكن المنكوبة، سواء اللي نكبت أو منكوبة بالحروب. نحن الآن أيضا أداة وأدوات سلام لكي ما يرحم الله الأرض كلها ويتحنن عليها.
2: السيس رفيق، بس ممكن يعني أنا الشيء اللي لمسني في الآيات اللي حضرتك قرأتها، لأنه بسلامها يكون

0: لكم سلام. بسلامها يكون لكم. فإذا إحنا مش بس دورنا مهم، لأنه إذا في سلام في الأرض في هذا البلد إحنا كمان طبعاً نتمتع بالسلام.
1: طبعاً. أمين أمين. أنا آسف لأني ما قدرتش أخد كل مكالمات الحلقة دي، بس هناخد مكالمة أخيرة. أبو مهند طبعا أسيس نزار موجود، فلو صباح الخير الأول، أصلي تكون بخير. أبو مهند صديقة الأردن، صباح الخير.
0: صباح الأنوار أبو مهند.
2: الله يصبحك بأنوار المسيح.
1: أبو مهند صباح الفل. لو ينفع تختصر في دقيقة، عشان وقت البرنامج بقى ساعة مش ساعة ونص، فاحنا فضل لنا دقايق، يعني 4 دقايق ونختم. فإذا كنت قادر تختصر يبقى كتر خيرك.
2: على كلمة الملح، ليكن تكونوا مسيحيين مملحين، ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح.
1: أمين.
2: وردت في كولوسي 4:6.
1: صح
0: مزبوط.
2: الملح ماذا يعني أن نكون مصلحين بملح؟ الملح يعطي نكهة، كما وردت في أيوب 6:6.
1: صح.
2: الملح يشير إلى الطهارة والنقاوة في الكلام، وردت في كولوسي 4:6. الملح يعني حفظ العهد،
1: صح،
2: كما وردت في العدد 18:19.
1: جميل.
2: الملح يعني المحبة والطيبة، كما وردت في مرقس 9:5. لذلك افحص كمية الملح التي فيك يا عزيزي.
1: أمين.
2: هل تختلف؟
1: أمين أمين. شكرا أمين. ليك
0: شكرا أبو
1: شكرا يا غالي. شكرا. وطبعا عيش وملح احنا خدينها، لان ده عهد الملح ده عكس.
0: طبعا في مواصفات كتير للملح، بس اهم حاجة اللي هو بيعطي طعم نكهة وبيحفظ من الفساد.
1: امين. وتذكر العهد اعتقد دي قوية جدا. عايزين نصلي، نصلي لدورنا الحقيقي ككنيسة. كنت لسه يعني بشارك اخواتي انه الكنيسة في الغرب مش بتموت زي ما الناس شايفة، لا، الكنيسة بتصحى بس في أماكن مختلفة، وسط الشباب يمكن، لكن أكتر كنيسة بتنمو إحصائيا يعني بالأرقام هي الكنيسة اللي من مجموعات عرقية جديدة على البلد، النيو كومرز. هنا في كندا اسمها نيو كنيديانز. الكنائس اللي من خلفيات مختلفة، الاثنيكس، الكنيسة الصينية، الكورية، كنيسة من لاتين امريكا، الهسبانيك. والله بيعمل عمل عظيم. يا رب المس كمان الكنيسة العربية في كل مكان، وخليها تبقى كنيسة تجلب النهضة وتصنع الاختراق. أمين. إيهاب تصلي لنا.
3: أمين.
0: أمين.
3: يا رب يسوع المسيح، احنا جايين لك يا رب من أجل ميراثك يا رب، من أجل ميراثك يا رب في هذا الزمن يا رب، بنجيلك باسم الرب يسوع المسيح، نطلب سلام للمدينة. نطلب سلام لكندا يا رب، نطلب أن أنت تزورها زيارة خاصة يا رب، وتكون مكان راحة ليك، تيجي تفتديها، تيجي يا رب من فضلك افتديها، افتدي شعبها يا رب. يا رب انه وقت لإقامة الابطال ونهضة الابطال. يا رب ارسل روحك القدوس بقوة ينهض اولادك يا رب، ينهض اولادك من الاطفال، من الشباب يا رب، من الادلتس يا رب، تنهضهم، تملاهم بالروح القدس، تملاهم بالروح المحبة، تجعلهم يا رب مقدسين فيك يا رب، انت تقدس بنار. يا رب اجعل ولادك يا رب نور وملح في هذه الارض، اجعلنا ككنيسة يا رب كنيسة تمجد اسمك في هذه الارض يا رب. نيجي من اجل ميراثك ونقول لك يا رب انت ليك الكثير في هذه الارض، كثير من النفوس يا رب في هذه الأرض. تعالى افتدي، تعالى افتدي، تعالى حركنا، تعالى قومنا، تعالى انزع أي يا رب ساتر بيننا وبين

0: إن إحنا نخبر عنك ونعيش حياة في البر والقداسة اللي بها نشهد يا رب إن أنت إلهنا، أنت إله قدوس، وقلت لنا كونوا قدسين مثل أباكم الذي في السماوات هو قدوس. يا رب إحنا نبقى نور وملح لهذه الأرض. تعالى افتدينا، تعالى يا رب قومنا، تعالى يا رب انعشنا، اجعل منا أبطال نصعد ونمتلك هذه الأرض، نمتلك النفوس ليك يا رب. كل إخواتي اللي بيشاهدون يا رب أقمهم يا رب، عضدهم يا رب، وقف معاهم وساعدهم، شدد أيديهم، شدد ركبهم، اعطيهم نعمة، قربهم منك يا رب، اجعل الروح القدس يملأهم بالقوة باسم الرب يسوع المسيح. اجعل الكنيسة يا رب منارة في هذه الأرض يا رب، بكل different ethnic groups يا رب والethnic churches، اجعلنا to unite together، نتحد معا من أجلك يا رب. نيجي نعرف نتوب أمامك يا رب ونطلب وجهك فنجدك يا رب، لتستجب لينا باسم الرب يسوع المسيح. نطلب نعمة لهذه البلد يا رب، تعال افتقدها، تعال غير قوانينها، تعال اجعل فيها سلامك، تعال اجعل فيها دمك يا رب، يا تنبت في هذه الأرض ينبوع بر باسم الرب يسوع المسيح، ينبوع بر في اسم الرب يسوع. أصلي أمين.
1: أمين أمين أمين أمين. أحبائي، لنكن ككنيسة المسيح نور العالم وملح الأرض ليصنع الله الله الاختراق بنا. شكرا لكم، شكرا للأبطال، بشكر الله من أجل الأبطال اللي أقامهم لهذا الزمن. الأمانة عمركم متأخرتوا عن دعوة، ودايما تلبوا دعوات لخدمة الله، فبشكر الله جدا من أجلكم، دي يعني بوادر استجابة الله لعمله على الأرض.
2: شكرا رب من أجلك السيس.
1: شكرا لكم. شكرا أحبائي، ونشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم خطوات قدام. رب معكم.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج ثاني أسفار الكتاب المقدس إلى أصحاح 14. بوصولنا إلى أصحاح 14 نحن نختم فترة زمنية من العبودية التي عانى منها شعب الله.

0: في أرض مصر، وهينطلقوا بدءا من هذه المحطة إلى برية سيناء، هيقضوا فيها مسافة زمنية تقترب من 40 سنة قبل أن يدخلوا الأرض. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 14 ماذا يمثل لنا في تاريخ هذه الأمة؟
1: يمثل نقطة انقلاب، فنقدر نقول أنه بدءا من هذا الفصل سيتم الخلاص ويتم الخروج من بيت العبودية اللي قضوا فيها عقود كثيرة من السنين، كانوا فعلا في تحت سياط المسخرين في كور المشقة زي ما سماه إشعياء. لكن بهذا العمل هيحصل حاجتين في منتهى العظمة: الشعب يخلص من فرعون ومن المصريين، وفرعون وجنوده سوف يغرقون في مياه البحر الأحمر.
0: تمام، سيخلص الشعب وسيقضي الرب على الأعداء.
1: تمام،
0: بذات الطريق.
1: نفس الطريق،
0: بذات الطريق. اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: فضل.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر، أمام بعل صفون مقابله تنزلون عند البحر. فيقول فرعون عن بني إسرائيل: هم مرتبكون في الأرض، قد استغلق عليهم القفر، وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون أني أنا الرب، ففعلوا هكذا. عايز أخذ تعليق أولا عن قيادة الرب وتوجيه الرب للشعب إلى أين يذهبوا وقت الخروج.
1: يعني دي حاجة بدأت بعد الفصح مباشرة، نقرأ عن عمود السحاب وعمود النار، فصارت القيادة قيادة إلهية. وشفنا في الأصحاح اللي فات أصحاح 13 أن الرب لم يشأ أنهم يوصلوا ويعبروا ويدخلوا أرضهم عن طريق الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين ما كانوش هيسيبوهم يعدوا، وكان هيثيروا عليهم حرب، وهم ما كانوش في ذلك الوقت مؤهلين أنهم يحاربوا، لذلك أدارهم إلى طريق آخر وليس عن طريق ساحل البحر الأبيض. لكن الله كان لي قصد آخر لم نفهمه في تلك اللحظة، لكن نفهمه من هذا الأصحاح. الله كان يريد أن يتمجد بفرعون وبجيشه.
0: تمام.
1: كان عاوز أن الشعب بعينيهم يشوفوا فرعون وجنوده كلهم غارقين في البحر. أعتقد دي بتديهم أمان وطمان وسلام، وإلا كان حيفضل كوابيس فرعون تطلع لهم حتى وهم في البرية ورانا علشان يرجعنا. دول هم شافوه وقد صاروا جثثا طافية على مياه البحر الأبيض، مياه البحر الأحمر. وهذا يدل على أن الله كان له حكمة وقصد في أنهم يسيروا في هذا الطريق.
0: إذن بتغيير طريق الخروج أغر الرب فرعون أن يخرج وراءهم.
1: بالزبط.
0: عشان يتمجد فيه وفي جيشه هناك في البحر الأحمر.
1: تمام
0: تمام. نتيجة هذا التغير في الطريق يقول في عدد 5: فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى ساع وراء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة، فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه، وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروس أمام بعل صفون. فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم، وإذا المصريون راحلون وراءهم، ففزعوا جداً، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى: هل أنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين: كف عنا فنخدم المصريين؟ لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقال

0: القاتل عنكم وأنتم تصمتون. سعى فرعون وراءهم، أدركهم، رأى الشعب، فزعوا، قالوا كلام صعب جدا لموسى، عايزين تعليق عليه.
1: يعني بداية تغيير رأي فرعون. من دي بنفهم اللي احنا قلناه وشفناه عدة مرات قبل ذلك في السفر، انه كذاب وانه عنيد. كذاب يقول كلامه ويغيره. يعني هو مين اللي طلع الشعب؟ احنا بنقرأ الكلام ده في اصحاح 12 عدد 31. فدعا موسى وهارون ليلا وقال لهم قوموا اخرجوا من بين شعبي. طب يا عم استنى الصبح، حد بيطلع بالليل ودول معهم عيال ومعهم بهايم ومعهم، طب ايه بس اللي بتعمله؟ لا، لدرجة انه يقول لنا انهم اضطروا ياخدوا الخبز بتاعهم او العجين قبل ما يختمر، يعني مستعجل قوي. طلعتهم هنا لما اخبر انهم خرج الله، ما انت ده انت اللي بطلعهم. تغير قلبه لانه كذاب زي ما فهمنا، وده صورة لريسه الكبير قوي،
0: ابو كل كذاب،
1: اللي هو ابو الكذاب. المسيح قال عنه ابليس كذاب وابو الكذاب. لكن كمان بتشوف انه عنيد، يعني مش مستعد يستسلم. يا عم ده ابنك البكر اتضرب ومات، يا اخي احضر الجنازه بتاعت ابنك، يعني اي حاجه. هو لولا انه هو مات كان هيفضل وراهم الى الابد. ودي صوره للشيطان، لولا ان المسيح ظهر في صفنا وعلى الصليب أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ما كانش عتق حد مننا على الإطلاق. لكن زي ما حضرتك قلت إن الشعب أقول مش قادرين يفهموا خطة الله ولا فكر الله، اعتبروا إنها عين الهزيمة مع أنها عين النصرة. وده بيورينا إن أفكار الله غير أفكارنا في مسألة الخلاص بالذات. مين يقول إن واحد متعلق على الصليب مش قادر يخلص نفسه يكون واسطة خلاص لكل العالم؟ فحكمة الله خفيت على الشعب، خفيت حتى على عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد.
0: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عرفنا خياد إن الشعب نزل عند فم الحيروث أمام بعل صفون، هل الأماكن دي ليها دلالة روحية؟
1: تفضل يا أخي. تعبير فم الحيروث معناه بوابة الحرية أو فم الحرية، وفي الحقيقة المؤمن بيمر على هذه المحطة فم الحيروث، لكن قبليها بتبقى أصعب صرخة بيصرخها المؤمن، زي بالضبط الصورة اللي بتشوفها هنا. هم عند فم الحيروث هيتحرروا، هيعبروا البحر الأحمر، هيشوفوا فرعون غرقان، هيرنموا، هتبتدي الخلاص العظيم اللي هيشوفوه في هذا اليوم. لكن قبلها صرخوا صرخات مرة، يعني ما سبتناش نموت ليه في مصر؟ كان أحسن لنا مليون مرة نموت في مصر من أننا نموت في البرية. مش بس هم اللي صرخوا، لكن حتى موسى الرب بيقول له في عدد 15 ما لك تصرخ إلي، مع أن لا نقرأ أن موسى صرخ للرب، لكن يبدو أنه بيصرخ صرخات غير مسموعة الله التقطها، لأن الله بيسمع تنهيدات القلب، تأوهات الأسير بيسمعها ربنا. وده اللي بنشوفه في رسالة روميا. رسالة روميا بتحكي لنا قصة العتق والفداء، فلا نقرأ عن فم الحيروث في روميا 5، بنقرأ إن المسيح مات لأجلنا ونحن بعض ضعفاء، لكن مش هتشوف فم الحيروث إلا في روميا 8 بعد صرخة روميا 7 الرهيبة. آخر آية في روميا 7 ويحي أنا الإنسان الشقي، مش هي نفس الصرخة اللي هنا؟ أليس لأنه ما فيش قبور في مصر جبتنا نموت في البرية؟ كان أحسن لنا نموت مليون مرة في مصر. صرخة بتاعت واحد تعبان، وفي روميا 7 صرخة بتاعت واحد شقي، ويحي أنا الإنسان الشقي. لكن وراها على طول أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، وبعدين يكلمنا إنه لا شيء من الدينونة الآن وناموس روح

0: الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت، وبدأت الحرية بمفهومها الكامل في رومية 8.
1: خلينا أتوقف شوية عند هذا المكان جغرافيا وأقول أنه مكان الخروج تعرض عبر العصور لهجمات مشككين.
0: أيوة.
1: فمنهم من قال لم يعبر الشعب في غمار مياه البحر الأحمر مطلقا ولم يشق البحر الأحمر، لكن عبروا في مستنقعات مائية، وكان الشعب يراقب المد والجزر، ولما حصل المد والجزر الشعب يعني خوض في مياه هذه المستنقعات إلى أن عبر إلى الجانب الآخر. ده رأي من ضمن الأراء التي تنقض فكرة خروج شعب الله من البحر الأحمر. لو حضرتك عايز ترد علينا تقول لنا إيه قبل ما نسيب الموقع الجغرافي ده؟
0: لا، في الحقيقة أنا لا أعني كثيرا بكلام المشككين الذين لا يؤمنون بالله. إذا بيؤمنوا بالله، الله كله القدرة، وإذا الله كله القدرة فالله ننسب له المعجزات. أما من يرفض نسب المعجزات لله، حاجة من اثنين، يا إما أنه لا يؤمن بوجوده أصلا، يا إما بيؤمن بأنه موجود لكنه عاجز ولا يقدر، أو هو عبد وأسير للطبيعة التي وضع هو قوانينها. عبور البحر الأحمر كان في العهد القديم ينظر إليه باعتباره استعلان لقوة الله،
1: صحيح.
0: زي بالضبط في العهد الجديد استعلان قوة الله في قيامة المسيح.
1: أمين.
0: يعني مثلا لما الرب بيقول لجدعون اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل، يقول له فين إسرائيل وفين أين عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين ألم يصعدنا الرب من أرض مصر؟ فين القوة اللي شقت البحر الأحمر؟ إذن شق البحر الأحمر تم فعلا وبالإيمان، زي ما بيقول لنا في عبرانيين 11 الشعب اجتاز في البحر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا، فكان واسطة خلاص لفريق وواسطة هلاك لفريق آخر، وهي دي رسالة الصليب. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله.
1: لو كان الشعب عبر في مستنقعات فلماذا هلك فرعون وجنوشه وجيوش في المستنقعات؟
0: بالضبط، وكونوا هم بيراقبوا المد والجزر، يعني في جيوش فرعون فيش حد فاهم في المد والجزر خالص، يعني كلام سخيف.
1: قالت رحاب عن هذه الحادثة سمعنا كيف يبس الرب.
0: بالضبط.
1: أمامكم بحر صوف، سمعنا فذابت قلوبنا، فالخبر وصل لهم وعرفت اللي حصل بالضبط.
0: خلينا أقول رحاب ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه.
1: تمام.
0: لأنها صدقت بقدرة الله، وهؤلاء اللاهوتيين الكفرة لا يصدقون.
1: عايز أتوقف عند أيتين ونطلع منهم بتعليم في عدد 13 و14، فقال موسى للشعب لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، وبعد كده بيقول لأن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. إيه الدور اللي علينا إن احنا نعمله قدام خلاص الله العظيم؟
0: في الحقيقة في البحر الأحمر لم يكن عليهم دور على الإطلاق، قفوا وانظروا. بالضبط أنا دوري إيه في الصليب؟ أنا خطاياي ودت المسيح للصليب، أنا عملت إيه تاني؟ عملتش حاجة خالص، لكن شفت المسيح الذي مات من أجلي، أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريري وآمنت. إذن الذي علينا أن نعمله هو الذي جاء في آخر آية في هذا الفصل، آمنوا بالرب وبعبده موسى. نحن نؤمن فقط بخبر عظيم تم، لكن لما هنيجي نتكلم عن دخول أرض الموعد عن طريق عبور نهر الأردن كان عليهم أن يعملوا أشياء، دي جانب آخر من الفداء، بس هنا الجانب قفوا وانظروا لن تعملوا شيء.
1: دايما على طول الكتاب وعرضه نتعلم أن طريق البركة يأتي من قبل الله.
0: أيوة.
1: ويصمت الإنسان.
0: بالضبط.
1: فالإنسان يسكن ويصمت والله يعمل. لما ربنا وعد إبراهيم بالنسل كان إبراهيم في حالة سبات نائم، والله هو اللي يعمل كل حاجة.
0: بالضبط.
1: وفي الخلاص أكمل المسيح العمل ونحن لم يكن لنا أي دور سوى الإيمان.
0: ده قبل ما تولد.
1: تمام.
0: خلص الخلاص وقال قد أكمل، أنا لما جيت أمنت.
1: تمام. في عدد 15 فقال الرب لموسى ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا وشددوا قلوب المصريين حتى يدخلوا

0: وراءهم فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباتي وفرسانه، فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباتي وفرسانه. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وصار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم، فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وصار السحاب والظلام وأضاء الليل، فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل. أنا عايز أخذ تعليق بدءا من هذا العدد عن كيف تم إدارة المعركة من قبل الله.
1: يعني الله هو اللي وجههم أنهم يذهبوا إلى فم الحيروث، ثم شدد الرب قلب فرعون لكي يتمجد به، والكلمة دي جت 3 مرات على الأقل في عدد 4 وفي عدد 17 وفي عدد 18، أتمجد بفرعون وكل جيشه. وطبعا هنا واضح أن الرب تمجد فعلا بهذا الشخص الذي قال في البداية مين ربنا؟ معرفوش. وإسرائيل مش هطلقه، أهو أطلق إسرائيل وعرف الرب واعترف به وقال الرب هو البار وأنا وشعب الأشرار، ولسه كمان لسه له قضاء مبرما. وده بالنسبة لكل من يتطاول على الله. الرب النهاردة مدي فرصة أنات ونعمة وانتظار، لكن اللي مش هيستفاد من فرصة النعمة الدينونة آتية. بعد ما الرب وجه بني فرعون لكي يتبع بني إسرائيل، وصلوا والشعب صرخ وموسى صرخ، وبعد الرب عمل شيء رائع إنه انتقل من أمام الشعب إلى خلف الشعب، كأنه صار حاجزا يفصل بين المصريين وشعبه. مش هيقدروا المصريين إنهم يخوضوا ولا يقتلوا ولا يؤذوا أي واحد فيكم إلا الأول لما يؤذوني أنا، ومحدش هيقدر يؤذيني، صعب عليك أن ترفس مناخس.
0: ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلات. فقال المصريون نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، والمصريون هاربون إلى لقائه. فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبق منهم ولا واحد. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال عن هذه الأجزاء.

0: فين ظهر إيمان بني إسرائيل وهم بيعبروا البحر الأحمر؟
1: تفضل يا أخي.
2: بنشوف الكلام ده في رسالة العبرانيين: بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرق. وأقول إن ده العمل، نقدر نقول يمكن الأول والأخير بالنسبة لهذا الشعب، بالنسبة لهذا الجيل اللي ظهر في إيمانهم، لأنه بعد كده تاهوا 38 سنة في البرية بسبب عدم الإيمان. وكأن الرب بيقول بالإيمان اجتازوا في البحر، وبعدين بيقول بالإيمان سقطت أسوار أريحة،
1: و40 سنة سقطت،
2: وال40 سنة ديت لا عمل واحد للإيمان، لكن هنا كان عندهم إيمان في أنهم هم بيجتازوا. صحيح المية صور من هنا والمية صور من هنا،

0: بس مين يثق في المية إنها ما تجيش علينا؟ يعني برضو إنك بتعبر هذا العبور يتطلب إنك تثق في الله، وهذا كان متوفر. وفي آخر آية في هذا الأصحاح بيأكد لنا إن كان عندهم إيمان.
1: تمام تمام، شكرا. استكمالا أيضا لهذه الأجزاء التي قرأنا فيها أو قرأناها، نعرف إزاي سيطر الرب على الأحداث وطلع شعبه عبروا في اليابسة، وجيش فرعون دخل وراءهم إلى هذا الطريق اللي اتفتح في البحر، لكن بالذات الطريق اللي عبر بها الشعب، لكن جيش فرعون هلك. عايز أعرف كيف صار الصليب خلاصا لنا، لكن قضاء على أعدائنا الشيطان العدو الأكبر.
0: يعني زي ما حك قلت إن اللي حصل في البحر الأحمر أمرين، خلاص للشعب نهائي وهلاك لفرعون. أنا أحب أقرأ آية جت في مزمور 136 اللي بتتكرر فيه كلمة إلى الأبد رحمته 26 مرة، فبيقول لنا كده في مزمور 136: الذي شق بحر صوف إلى شقين لأن إلى الأبد رحمته، الذي عبر إسرائيل في وسطه لأن إلى الأبد رحمته، ودفع فرعون وقواته إلى في بحر صوف لأن إلى الأبد رحمته. يعني هلاك فرعون مش لأن إلى الأبد نقمته، ولا حتى لأن إلى الأبد عدله، لكن لأن إلى الأبد رحمته. الخلاص من واحد زي فرعون المتطاول على الله اللي هو صورة للشيطان. كيف صار الخلاص لنا والهلاك للشيطان في الصليب؟ الطريقة سهلة، كان يحمل ضدنا حكم الموت، وده معنى كلمة الذي له سلطان الموت. يعني ماسك علي خطاياي، والله عادل وبار وقدوس، وكأنه بيقول لله انت بار، انت ملزم انك توقع حكم الموت الأبدي على هذا الشخص الذي كسر قوانينك، الذي تعداك وأخطأ إليك، كان ماسك علينا الحج. لما مات المسيح نيابة عني، وهذا أمر خافي على الشيطان، فإن حجته سقطت، وده معنى كلمة يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، لكن ما بيقفش هنا، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. فأنا اتحررت لأن في واحد مات بدالي، والشيطان سقطت حجته، أغلى ما يمتلك شكاواه العادلة علي سقطت في الصليب.
1: تمام. عدد 30: فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. الكلمات الأخيرة في هذا الأصحاح تقول لنا اللي عمله ربنا ترك أثره في نفوس وقلوب بني إسرائيل، شايف إيه؟
0: يعني زي ما قلنا إن صار هذا مضرب الأمثال، المقياس لماذا يستطيع الله أن يعمل، لأن فرعون قوة لا يستهان به، والشعب كان مزدول ذل لم يحدث يمكن في تاريخ الشعوب من قبل، لكن الرب نجاه، ونجاهم في ليلة واحدة. واحد قال عشان يطلع الشعب من مصر ليلة، عشان يطلع مصر من الشعب عايز جيل كامل 40 سنة. لكن أنا برضو أحب ألفت النظر إلى آية غريبة شوية، لما بيقول كده في عدد 27: المصريون هاربون إلى لقائه. لقاء إيه؟ لقاء المية. هم هربانين من المية، وبعدين اندفعوا بكل قوتهم للقاء المية، وكأنه عاوز ربنا عايز يقول لا مهرب، إذا عايز تهرب اهرب دلوقتي، لكن في يوم الحساب الرهيب لن يكون هناك مهرب. علشان كده المصريين مندفعين بكل قوتهم إلى المية اللي كانت سبب لهلاكه.
1: أشكرك يا أخ يوسف، وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: البحر قدام الشعب وفرعون وجيشه من وراهم، بالعقل البشري موقف حرج جدا، لكن الله كان قاصد أن يعلم الشعب درس، وإحنا كمان أنه كلما تعقدت الأمور كلما أظهر الله قوته.
3: ربما تبدو الظروف مستحيلة من جهة

0: العقل البشري، لكن الإيمان الواثق في الله يصدق أن الله يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر.
1: زي ما عبور البحر الأحمر كان سبب خلاص لبني إسرائيل وكان سبب هلاك المصريين، فكذلك كلمة الله، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص.
2: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيز المشاهد، رأينا في حلقة اليوم كيف ظهرت قدرة الله هناك عند بحر صوف، وأيضا كيف ظهرت أمانة الله، وكيف ظهرت حكمة الله. فظهرت أمانة الله عندما تمم الرب وعوده القديمة لإبراهيم عندما قال له سأخرجهم من بيت العبودية، شعبك سيكون غريبا، سيستعبد، سيضايقونهم، لكني سأخرجهم. ظهرت أمانة الله لمواعيده، وظهرت حكمة الله عندما أخذ شعبه وسيره في غمار المياه الكثيرة. لم يرضى الله أن يسير شعبه في طريق سهلة، لكن خدهم إلى أمام بحر صوف، إلى دائرة المستحيل، عشان يتبرهن أمام عيونهم حكمة الله وقدرة الله. هناك ربنا عارف كويس قوي هو بيعمل إيه، كان عارف كويس قوي أنه بيشتغل في دائرة المستحيل أمام عيونهم لكي يلمع الإيمان ويظهر الله بكل إمكانياته ليكون كافيا لهم طوال رحلة الطريق. ظهرت أمانة الله، وظهرت حكمة الله، وظهرت قدرة الله، وفي كل الظروف ينبغي أن يلمع أمام عيوننا الله. أشوفك عزيزي المشاهد في حلقة قادمة، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

0: أبوك سامع، أبوك سامع لصلاتك. والنهاردة بتاخدنا قصة جميلة في كلمة الله عن امرأة طلبت ونالت ما طلبته. قال سي إس لويس عن الصلاة: الصلاة لا تغير إرادة الله، ولكن الصلاة تغيرني أنا لكي ما أتماشى مع إرادة الله. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، وإنت معانا في برنامج أبوك سامع لصلاتك. وكمان برحب بأختنا نجاة شريكة الخدمة والصلاة والدرب والحياة. أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك يا سيس.
0: فرحانين جدا النهاردة وإحنا بنتكلم في موضوع الصلاة، وخصوصا أن الله يقول

قودنا في أمر حساس شوية النهاردة. ناس كتير قوي بتطلب الصلاة، ناس كتير قوي محتاجة الصلاة في الأمر ده، وإحنا هنصلي صلاة باسم الرب يسوع المسيح عبر الهواء. الله يقدر يوصل ويدي ثقل قلب ناس كتيرة في اسم يسوع المسيح. الرب هيكلمنا النهاردة في قصة

0: حنة وفنينة. فنينة كان عندها أطفال، ويذكر كتاب إنها كانت بتغيظها، لكن الرب خدها بطريقة رائعة جدا. فرق جدا معايا حنة إنها عملت ثلاثية جميلة. الحاجة الأولانية التجأت إلى بيت الله، وأنا بصلي النهاردة لما تدخل في أمر صعب أو الموضوع ده تحديدا التجئ إلى بيت الله. الحاجة التانية تكلمت بحديث القلب، التجأت إلى بيت الرب وتكلمت بحديث القلب. لكن الحاجة التالتة أخذت ما طلبته وأعارته للرب، يعني ربنا أعطاها ورحت هي رجعته تاني للرب. أول حاجة هي التجأت إلى بيت الرب. مرات بنتحط في مواضيع ومشاكل معينة وبنحتاج فيها إيد الرب تتمد، لكن للأسف مرات بنسعى شمال ويمين. حنة تحديدا في الأمر دوت ما راحتش مكان. يذكر كتاب عن جوزها ألقانا لأنه كان بيحبها، قال لها الكلمات دي، قال لها يا حنة لماذا تبكين ولا تأكلين، أما أنا خير لك من عشرة بنين. قال لها الكلمات دي، لكن هي كانت مكسورة من جواها. وأنا بصلي النهاردة أن الرب يقود ناس كتير وهي بتاخد خطوات في حياتها الروحية نحو الأمر ده تحديدا. الله يدي، لأن الله عنده كتير وكتير وكتير في اسم يسوع المسيح. دخلت بيت الله بالمحنة وخرجت من بيت الله بالمنحة. خرجت والأمور اختلفت تماما في حياتها. أول حاجة التجأت إلى بيت الرب، لكن الحاجة التانية اللي هتكلمين عنها تكلمت بحديث القلب إلى الرب في بيت الرب.
1: زي ما عرفنا مع الأسيس إنه حنا كان في حرمان بالنسبة لها واحتياج شديد جدا، والاحتياج ده زاد كمان مع إن فنانة كانت بتغزها، بالرغم إن جوزها كان بيحبها جدا وكان بيديها نصيب اتنين، يعني في أي توزيع أي حاجة كان بيديها نصيب اتنين، لكن هي كانت حاسة بالحرمان أو حاسة بالاحتياج إن يكون عندها طفل. فهي عملت حاجة جميلة جدا لما راحت لبيت الرب، يعني دخلت لعرش النعمة، راحت للرب نفسه وصلت في حديث القلب. فهي قعدت وطولت الصلاة وقعدت تبكي قدام الرب وتتكلم مع الرب، شفتيها بس بتتحرك. فعالي الكاهن ساعتها حس انه هي سكرانة او فكر هي سكرانة، فقال لها لغاية امتى هتقعدي تتكلمي، انزعي خمرك عنك. وراحت قالت له انا امرأة، انا مرة النفس، انا مش سكرانة زي بنات بلعال، لكن انا بسكب نفسي امام الله. وده كان المفتاح، انه حنة سكبت نفسها قدام الرب، طلبت من الرب وكان عندها ثقة في الرب. وفعلا لما قالت لعالي الكاهن الكلام ده قال لها اذهبي وليكن يعطيك الرب سوق لقلبك. وفعلا انه حنة دخلت حزينة، دخلت كئيبة، دخلت مهمومة، دخلت بتبكي، لكن وهي خارجة كانت فرحانة، بالرغم انه كانش لسه ما بقاش معاها طفل واضح او طفل بين ايديها، لكن هي كانت خارجة زي ما قال القسيس ان هي دخلت بالمنحة، خرج بالمحنة وخرج وطلعت وهي طالعة بالمنحة. فهي وهي طالعة لسه ما كانش المنحة، ما كانش لسه الطفل جه في ايديها او بين ايديها، لكن هي صدقت ان فعلا خدت الوعد ده من الرب وخدت الاستجابة من الرب. فعايز اقول بس ان الاحتياج والحرمان في حياة حنة ولد حاجة جميلة جدا، ولد نذر، ولد تحدي، ولد نذر.
0: ايوه،
1: ففي أوقات كتيرة احنا بنمر ممكن بظروف صعبة وباحتياج وممكن بحرمان من حاجات كتيرة. الرب النهاردة عاوز يطلع من قلب المحنة ومن قلب الحرمان ومن قلب الاحتياج ومن قلب الوجع، يطلع منه شيء عظيم جدا جدا جدا. فصمويل احنا عارفين انه هو الوحيد اللي خد ثلاث ألقاب، انه نبي وكاهن وقاضي. فالرب يطلع من قلب المحنة ومن قلب الحرمان شيء عظيم. بس حنة نظرته للرب، أنا سمعت الدكتور ماهر صمويل قال فكرة جميلة أو عجبتني، بيقول إنه الرب كأنه سأل حنة، بيقول لها مالك يا حنة بتبكي ليه؟ قالت له عايزة ولد، عايزة طفل. فراح قال لها وتصدقي إن أنا برضو عايز ولد، قال له أنت كمان يا رب عايز ولد؟ قال لها أنت مش شايفة ولاد عالي،

0: والشر اللي بيعملوه في قدام خيمة الاجتماع، يعني ازاي، او قدام الهيكل ازاي بيعملوا الشر والخطية. فانا برضو عايز ولد، بس عايز ولد راجل، ولد فعلا يقف في الصغر. فراحت قالت له خلاص يا رب ادهوني وانا ادهولك. ففعلا الرب عمل كده مع حنة، ولما نظرت للرب هي ما رجعتش في النظر بتاعها، لكن فعلا اعرته للرب واديته للرب. والرب فعلا كلم ساموئيل من صغر، واحنا عارفين ان هو كلمه من الصغر. فلو انت بتمر بمحنة وبتمر بامور صعبة وبامور يمكن حرمان، احتياج، ايا كان، الرب عاوز يطلع من قلب الضيقة، من قلب الحرمان، مش عاوز يقضي عليك بالضيقة او بالحرمان، لكن هو يعرف، بيعرف يطلع من الجافي حلاوة، يطلع. واحد قال لك يعرف يطلع من الفسيخ شربات. فازاي يطلع من فسيخ شربات؟ هو ده شغل الرب. فهو الرب بيستخدم ممكن المحنه او الالم او الحرمان انه بيطلع منه حاجه عظيمه جدا جدا. فثق انه لما تمر بمحنه، بتمر بالم، باحتياج، بحرمان، تعالى لعرش النعمه، تعالى واسكب نفسك زي حنه، وصدق انه الرب فعلا هيطلع من قلب الضيق ومن قلب الحرمان شيء عظيم زي صمويل. والرب هيسمع الصلاه، وبيسمع الصلاه صدقوني، وبيعمل امور عظيمه. واحنا اختبرنا ياما ناس. في حد في الكنيسه عندنا كان بقاله 19 سنه وكان بيطلب من الرب طفل، بعد 19 سنه الرب اداله الطفل. فالرب عظيم ويقدر ويصنع امور عظيمه فوق ما نتخيل او نطلب.
1: هو ده الرب، خدت احتياجها ودخلت بيه لبيت الرب، وهي اتكلمت بحديث القلب، لكن اللي عطهولها الرب رجعته تاني مرة تاني للرب. أنا بصدق النهاردة أن الرب عايز يعمل استجابات لناس موجودة هنا.
0: أمين.
1: في 7 أخوات في كلمة الله، والسبعة دول اللي هم موجودين في كلمة الله، السبعة الله اتأنى عليهم. لكن اللي فارق معايا في 7 دول هو حاجة واحدة بس، ان 7 كل حد فيهم الرب اتأخر عليه، الرب طلع منه حاجة
0: عظيمة جدا
1: جدا. 7 دول، سارة ربنا عطاها إسحاق، وإسحاق ده ابن الموعد. بعد كده رفقة يعقوب، ويعقوب أبو الأسباط. بعد كده رحيل ربنا بعت لها يوسف، ويوسف دوت كان السيد على كل أرض مصر. حنة موضوع حديثنا النهاردة، الرب عطاها صمويل زي ما حضرتك قلتي، نبي وكاهن وقاضي، الوحيد اللي في كلمة الله خد 3 ألقاب. زوجة منوح ربنا عطاها شمشون اللي هو كان قاضي لشعب الله. الشنومية عطاها الابن، ابن السلام، وبعد ما عطاها الابن والابن انتقل ربنا رجعه لها تاني. آخر واحدة أليصابات يوحنا المعمدان، وده كان أعظم مواليد النساء. بصدق النهاردة أن لكل حد لسه ما جاش التوقيت بتاع الله لزرع البشر، الله يعرف يبعت كويس. من فترة يمكن انت عارفة عندنا بنت في كنيستنا برضو اسمها مريم. مريم وهي طالعة من الكنيسة قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، انا مربيها في مدرسة الأحد. قالت لي الدنيا اتأخرت معايا كتير في الأطفال. قلت لها وبعدين؟ قالت لي انت مش عايز تبقى جده؟ قلت لها عايز ابقى جده. بعد كده قالت طب صلي. صلينا، وبعد فترة راحت جت الكنيسة قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، قالت لي مبروك انت بقيت جده، وربنا بعت لها التوأم. التوأم اللي يعني الفترة اللي فاتت كنت شايل الاثنين، وقالت لي خد الأطفال دي تصلي لهم. عايز أقول لك حاجة، الله بيسمع. أبوك سامع. الرب بيكلم اللحظات الختامية دي، وأنا مثقل في الحلقة دي أصلي مع كل حد. لسه وقت وتوقيت الله بالنسبة للأطفال وزرع البشر، لسه عندي إيمان كبير في الرب. إذا كان التأخير، فاعرفي كويس يا بنتي واعرف كويس يا ابني، التأخير للخير. الله عنده توقيت جميل هيبعت فيه هدية رائعة.
0: أمين.
1: ليكم ولحياتكم. وبصدق في الرب انه يعرف يدي حاجة مخصوص لناس. هتقول طب ما ناس كتيرة حوالينا كله ربنا عطيله عطيله عطيله، احنا لسه. واحتمال، اسمعوا بقى الكلام ده، احتمال تكونوا انتظرتوا فترة، بعد كده رحتوا للأطباء فترة، مشيتوا مشوار طويل فترة، عملتوا حجن مجهري مرة واثنين وثلاثة فترة، لكن التوقيت دوت الله هيجيبه من عنده في اسم يسوع. أنا مثقل، أنا والأخت نجاة هرفع إيديا، وكل حد لسه توقيت زرع البشر

0: بصدق إن الله هيعمل معجزة غير عادية في
1: آمين.
0: اسم يسوع المسيح. يا ريت واحنا بنصلي هنا لأن أبوك سامع، صلوا أنتوا معنا كمان في اسم يسوع. يا رب أنت قلت الكلمات ديت لإبراهيم وسارة، هل يستحيل على الرب شيء؟ لا يا رب. في ناس كتيرة بتسمعنا في اللحظات دي واحنا مصدقين يا سيد الرب إنك الإله القادر على كل شيء، والإله اللي بتعمل كل شيء، والإله اللي مش يستحيل عليك شيء. النهاردة احنا بنحط كل ولادنا يا رب، كل بناتنا اللي لسه مفيش عندهم هدية من عندك، ابعت انت يا سيد، رغم اذا كان المانع واذا كانت الظروف واذا كانت التقارير الطبية بتقول ما ينفعش مستحيل، لكن انت اله المستحيلات. صدقنا ان في المكان ده وتنسمع استجابات غير عادية لناس بتسمعنا دلوقتي، وصدقت انك هتديها انت من عندك. فاسمك يا رب بنصلي وليك كل المجد.
1: آمين.
0: آمين. وإلى أن نلتقي في برنامجك أبوك سامع، بنصدق أن الله يبعت الهدية من عنده، وللرب وحده كل المجد. آمين.

0: حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. بنرحب بيك صديق غالي علينا أيا كان المكان اللي أنت موجود فيه، سواء كنت ساكن في فيلا ضخمة أو ساكن في شقة صغيرة، سواء كنت ساكن في المدينة أو ساكن في قرية صغيرة، أنت صديق غالي علينا وبنحبك جدا. ما يفرقش معانا سواء كنت أهلاوي أو زملكاوي أو بتشجع مين، لكن يفرق معانا إنك إنسان، ويفرق معانا إنك غالي على قلبنا. حلقتنا النهاردة حلقة مثيرة جدا، لأنه حلقتنا النهاردة عن الوقت بدل الضايع. اتحسب ازاي؟ مين من حقه يحسبه؟ الوقت بدل الضايع ممكن يفرق كتير قوي في حياتي وحياتك، في المباراة، في مباريات الحياة كمان. اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في ملعبنا، ملعب كارت اصفر. حلقتنا النهاردة عن الوقت بدل الضايع. الوقت بدل الضايع هو الوقت اللي بيحدده الحكم الخاص بالمباراة وله حرية في تقديره، القانون عطاله كده. بيقوم الحكم بحساب وقت ضايع لكل شوط على حدة، حتى لو امتدت المباراة إلى 4 أشواط فكل شوط ليه الوقت بدل الضايع الخاص بيه. بيشير الحكم إلى الحكم الرابع بالوقت اللي حدده، ويقوم الحكم الرابع بإعلان ما حدده حكم المباراة بصورة مرئية للجمهور وللفريقين وكمان للمدربين. يمكن أن يحسب الحكم وقت بدل ضايع أثناء الوقت بدل الضايع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني افترضوا أن الحكم احتسب 5 دقايق وقت بدل ضايع، ووقع لعيب وقعد واقع لمدة 5 دقايق، يقدر الحكم أنه يزود الوقت اللي وقع فيه اللعيب على الوقت اللي كان محتسب بدل ضايع. يحسب الوقت بدل الضايع نتيجة الأوقات المستقطعة من المباراة، أشهرها وقت التبديلات، وقت سقوط اللعيبة داخل الملعب وعلاجهم، دخول المعالجين، تنفيذ ضربات الجزاء. من المعلومات الطريفة، أطول وقت بدل ضائع في العالم كان في الدوري المصري في موسم 2010، وتحديداً في مباراة الزمالك واتحاد الشرطة في الأسبوع 25. وقتها قام الحكم باحتساب 19 دقيقة وقت بدل ضايع، وكان الزمالك مهزوم 1-0، ونجح الزمالك بنجمه شيكابالا من التعادل في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضايع. قبل عام 1903 ما كانش هناك حساب للوقت بدل الضايع، تم تعديل القانون عشان ينص على انه يضاف وقت بدل ضائع الى وقت المباراة الاصلي، واصبح من حق الحكم انه يحدد الوقت بدل الضائع ويشير به للحكم الرابع اللي يعلنه لكل الموجودين، وتنتهي المباراة بصفارة الحكم شاملة الوقت الاصلي والوقت بدل الضائع. بعد ما شفنا اعزائي الشباب الوقت الضايع ومين اللي بيحسبه، بيحسبه ازاي، ويا ترى في وقت ضايع في الوقت الضايع ولا مفيش، انا محتاج اسالكم واسال الشباب اللي معانا، يا ترى انت حياتك لو اتحسبت يطلع الوقت بتاع اللعبه قد ايه ووقت الضايع قد ايه؟ طبعا مش بقصد باللعب اللعب، انت حياتك ايه الوقت اللي بتستفاد بيه وكمية الوقت الضايع ايه؟ تعالوا نشوف الشباب رأيهم ايه في الموضوع ده، ونرجع مرة تاني. تعالوا معانا.
1: عارفين في المباريات في وقت بدل ضايع، تقدر تحدد لنا قد ايه وقت ضايع من حياتك؟
2: هو اغلبية الوقت ضايع طبعا في حاجات كتيرة ملهاش لازمة برا عن الكلام بتاع الكتاب المقدس وكل الحاجات دي، فأي حاجة أنا بعملها أنا مش عارف هي هدفها إيه أو أنا رايح بيها لفين.
3: أعتقد كتير
4: ممكن أقدره بحاجة كبيرة، يعني الوقت البدل ضايع ده ممكن يجي في حاجات كتير قوي.
5: ممكن عشان أنا يعني في أوقات كتير بضيعها يعني من غير سبب، يعني حاجات يعني بعملها مش مفروض أنا أعملها في وقت معين، فممكن وقتي ضايع يعني يكون كتير يعني.
6: لا في كتير كتير صح.
1: ايه اكتر حاجه بتضيع وقتك وحاسس ان هي ما لهاش فايده؟
2: السوشيال ميديا،
3: الانترنت،
4: الموبايل، حاجات كده يعني، بلاي ستيشن مثلا،
5: التلفزيون او الموبايل والحاجات دي.
6: ممكن الفيسبوك، السوشيال ميديا، بس هو ده بيضيع وقت اكتر حاجه.

0: من صحابك قبل كده قالك تعالى نضيع وقت؟
1: اه طبعا بيبقى قبل الامتحانات وكده احنا مبنبقاش عايزين نذاكر, فيقول لي طب تعالى نقضي الساعتين دول بره عشان ما يروحش البيت ويقول لك تعالى نذاكر وكده. بس وبيحصل
2: اه كتير.
3: اه ممكن اه لما بنتفق على حاجه بنبقى بنضيع يوم, بنضيع وقت كتير قوي يعني.
4: زي ما شفنا رأي الشباب اكتشفنا ان احنا بنضيع وقت كتير. عايز اقول لك خبر, الخبر ده مهم جدا, انه الحياة ما فيهاش وقت بدل ضايع. الحياة ممكن تنتهي في اي لحظة, ولما هتنتهي الحياة هتبدأ تفكر طيب مديلي شوية, اديني شوية, احنا ضيعنا وقت كتير, ما المفروض نحسب شوية وقت بدل ضايع. على فكرة لو فكرت بالطريقة دي مش انت اول واحد, في واحد في كلمة ربنا في إنجيل لوقا صح 16 فكر بالطريقة دي, تكلم الكتاب المقدس عنه يقول كان في غني. الغني ده يقول عنه جملة صغيرة عايز أشاركك بيها, كان يتنعم كل يوم مترفها. عايز أسأل حضرتك سؤال وأسألك سؤال, هو أنت لو قررت أنك تتنعم كل يوم مترفها هتعمل إيه؟ يعني هتقرر تعيش إزاي؟ فكر معايا كده, هتشرب, هتاكل, كل يوم بقى ومترفها. بس في لحظة حياته انتهت. الكتاب المقدس يقول انه مات الغني. في شخصية تانية في القصة اسمه لعازر, بس ده مش بتكلم عنه. مات الغني, ولما مات الغني اكتشف نفسه انه في العذاب الابدي, فقرر انه يعمل حاجة كان المفروض يعملها قبل ما يموت. خلاص الوقت خلص. عارفين لما راح جهنم عمل ايه؟ حاجة لا تتخيلها. قرر الغني اول ما يروح جهنم انه يصلي. يا راجل جاي تتوب هنا؟ عايش طول عمرك في الارض وجاي تتوب هنا؟ فاول ما راح جهنم ابتدأ يصرخ, ما كانش بيرفع صوته, هناك بقى يصرخ. ولما صرخ قال يا أبي إبراهيم ارحمني, هنا خلاص يا ابني خلاص. الحقيقة لما قال يا أبي إبراهيم ارحمني أبونا إبراهيم ما ردش عليه, فبدأ يوجه الكلام مرة تانية يقول له ارسل لي لعازر يبل إصبعه ويبرد لساني. نفاجأ إن أبونا إبراهيم قال جملة غريبة, قال له اذكر انك استوفيت خيراتك في الارض. وقت خلص. طب ما فيش وقت بدل ضايع, كل سنة وانت طيب. طب شوية, طب اتوب. خلاص ما فيش وقت بدل ضايع. الوقت بدل الضايع موجود في المباريات كرة القدم, لكن مش موجود في الحياة. أعزائي الشباب, اوعى تكون عمال تضيع في وقتك, اوعى تكون عايش تضيع الوقت. في ناس كده تسأله وتقول له انت عندك ايه النهارده, يقول لك ما عنديش حاجه, يقول لك طب ما تيجي نتمشى نعمل, يقول لك نضيع وقت, وانت توافق. انت ما عندكش اي خطه ليومك, انت مش عارف ايه اللي المفروض تعمله النهارده, انت عمال بس تبقى فرحان قوي لو الوقت جري والليل جه عشان تنام وتصحى تاني يوم. تضيع في وقتك, انت بتضيع عمرك. وقتك اللي بتضيعه ده هو عمرك. والمشكلة الكبيرة انك مش عارف المباراة هتنتهي امتى, ولا في وقت بدل ضايع. عشان كده استغل كل لحظة. اسمع بولس الرسول بيقول ايه لأهل افسس اصحاح 5, اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء, وبعدين يقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. يعني إيه مفتدين الوقت؟ يعني ضيع أي حاجة وما تضيعش وقتك. واحد يتصل بيك يقول لك فلان, تقول له إيه, يقول لك ما تيجي معانا, رايحين فين, هنخرج, تعملوا إيه, نتمشى ونضيع وقت, يلا بينا نضيع وقت, يلا بينا. حياتك عمالة تضيع منك وانت عمال تتفرج, وفي الآخر تيجي تقول تدوني وقت بدل ضايع, يا خسارة. عشان كده أنا بقدم لك دعوة عملية إنك استغل وقتك, تعلم موهبة جديدة, استغل وقتك, استغل علاقاتك,

استغل الفترات اللي بتضيع منك. أنا بعرف شباب كتير بيفضل نص حياته يفكر هيعمل إيه، والنص التاني ندمان على النص الأولاني اللي ضاع. أقول تاني، في ناس حياتها نصين، النص الأولاني عمالين يفكروا هنعمل إيه ويضيعوا فيه، والنص التاني ندمانين على النص الأولاني اللي ضيعوه. طب وبعدين؟ أنا وإنت لو حياتنا بالشكل ده، أنا محتاج أقول لك كارت أصفر. يعني إيه كارت أصفر؟ يعني خلي بالك، يعني تحذير. ربنا عايزك تستغل بكل لحظة، اوعى تضيع وقتك، لأن مفيش وقت بدل ضايع. بشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيتوه معانا، بشكركم لأن أنتم شباب بتفرقوا معانا وكمان غاليين على قلب ربنا. بصدق أن الكلمات دي تفرق في حياتك، وتقرر من النهاردة أن في حاجات بتضيع لك وقتك الغيها، في حاجات بتضيع لك وقتك أنت محتاج تاخدها وتمسحها من برنامجك. يمكن ألعاب متعود تقعد قدامها، يمكن فيسك محتاج أنك تسيبه شوية، تسيب الأكاونت بتاعك شوية، يمكن النت كله، يمكن أنت مدمن فرجة على التلفزيون، في حاجات محتاج تشطبها. عشان كده أنا بدعوك أنك تاخد قرارات تغير حياتك، لأنه ببساطة فيش وقت بدل ضايع في الحياة. أشكركم على الوقت ده، وبصدق أنه الكلام ده يسيب تأثير في حياتكم، تاخدوا قرارات تغيركم وتكونوا سبب بركة ليكم والأسركم والبلدكم. بعتولنا على عنواننا اللي موجود قدامكم أي أسئلة، أي اقتراحات، أنتوا غاليين علينا وغاليين على قلب ربنا. انتظرونا في حلقات جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بيكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة، نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع

0: الحلقة حواديت اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: هو مشاغل بقى وشوية حاجات كده شوية حاجات.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: تحب تشرب حاجة؟
3: تشرب ايه يا حبيبتي؟
4: ممكن اخد موز باللبن.
2: طبعا
3: لا موز باللبن ايه هنا بيعملوا الشاي يجنن. ممكن تشرب شاي. اتنين شاي. اتنين شاي.
4: مش عايزه شاي
3: يعني. هو شاي اتنين شاي بعد اذنك.
2: حاجه تاني عادل بيه.
3: ربنا يخليك ربنا يخليك.
4: ايه ده بيقولك يا عادل؟
3: ما انا عادل.
4: هيعرفك منين انت بتيجي هنا مع مين يا
3: لا.
4: عادل قول لي.
3: افهميني يا حبيبتي. انا باجي هنا مع اصحابي. وبعدين انا زمان ايام الكليه كنت باجي اذاكر هنا في المكان ده
4: زمان. اوكي يا عادل هصدقك يا عادل.
3: شكلك ابتديتي تغيري عليا صح؟
4: لا يا حبيبي انا بس لو عرفت ان انت بتضحك عليا عارفه انا هعمل فيك ايه؟
3: هتعملي ايه يا حبيبتي؟
4: هقتلك يا حياتي.
3: تقتليني ايه يا سالي؟ يا سالي يا سالي لازم تعرفي يا سالي ان انت الحب الوحيد في حياتي. انت اول حب واخر حب في حياتي. انا عمري يا سالي ما حبيت لا قبلك ولا هحب بعدك.
4: نفسي يا عادل اصدقك بس مش عارفه.
3: لازم تصدقيني يا سالي لازم تصدقيني. لو مش هتصدقي كلامي صدقي عينيا. عينيا اللي عمرهم ما كدبوا عليكي ولا مره.
4: يا خوفي من عينيك دي
3: يا سالي. انا بحبك بحبك بجد.
4: وانا كمان بحبك قوي يا عادل صدقني.
3: كل يوم بقى ولا اتنين وانت خطبت بقى من بابا وماما واخوكي سامح.
4: مين؟
3: ايه؟
4: اخويا مين؟
3: مين؟
4: انا ما عنديش اخواتي يا استاذ.
3: صح. مين سامح ده؟ مين سامح؟ مين قال سامح؟ مين قال سامح؟ هاتهولي.
5: سامح ده يبقى اخويا انا يا استاذ.
4: ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ مين دي؟
5: انت لمين؟
4: ايه ده؟ رد عليا بسرعه. مين دي؟
3: دي بسمه.
5: انا بقى خطبته.
6: هلا
4: لو ضحكت عليا انا هقتلك.
2: شاي.
4: اوعى من وشي.
2: الشاي عادل بيه. طب ايه ده؟ اجيب لك ميكروكروم.
6: اهدي يا بسمة. اهدي يا بنتي.
4: خاين. غشاش.
6: أنا؟
4: لا يا بابا أنا قصدي عيد. تخيل يا بابا ظبطته مع واحدة تانية قاعدين في نفس المكان بيقول لها نفس الكلام اللي قاله لي. كان بيوعدها بالجواز. ده أنا كنت مستعدة أضحي بكل عمري عشان.
6: معلش يا بنتي.
7: عشان تصدقي امك. انا من يوم ما جه هنا وهو مش نازل لي منظور خالص.
6: استنى انت يا فوزية شوية.
7: استنى ايه؟ لحتى باين عليك هتعني زيغة.
4: لا بالعكس يا ماما. ده كان مؤدب جدا ورقيق جدا.
7: من بره هلا هلا ومن جوه يا لمالة. المشكلة ان انا نصحتك وحاولت افهمك وانت مش عايزة تفهمي. الحمد لله يا بنتي انه بان على حقيقته قبل ما الفاس تقع في الراس.
6: ممكن تسيبيني انا وهي شويه يا فوزيه؟
7: اسيبكوا يا اخويا اهي بنتك وانت حر فيها.
6: ايه يا بسمه يا حبيبتي انت لسه بتعيطي؟ انا عارف انك اتخدعتي فيه. طول ما انت في الحياه هتتعاملي مع ناس كتير ومش كل اللي هتتعاملي معاهم كويسين. الناس يا بنتي عاملين زي الالوان. في ناس قلبها ابيض واللي في قلبهم على لسانهم. ناس يا بنتي تبان ملايكه لكن من جوه كلها سواد. وناس تاني بتلبس اقنعه مختلفه وبتظهر بالوان مختلفه على حسب الظرف اللي هي بتعيشه. وعشان كده يا بسمه انت لازم تتعلمي انك تميزي بين ده وبين ده.
4: ازاي اقدر اميز؟ صعب.

مفيش حاجة صعبة يا بسمة. زمان لما كنت أتصدم في شخص معين، والدي كان يقول لي أنت عندك عمى ألوان ولازم تعمل زي الرسام الشاطر. فكنت بسأله وأقول له إيه حكاية الرسام الشاطر ده؟ فكان يحكيها لي. الظاهر يا بسمة إن أنا كمان كان لازم أحكي لك حكاية الرسام الشاطر عشان ما يبقاش عندك عمى ألوان.

0: ايه يا عم الحاجات الحلوة دي؟
1: ايه رأيك صحيح؟
0: صراحة عجباني، عجبني قوي الكونتراست بين الضلمة والنور.
1: لا استنى عليها لما تكمل.
0: ايه اللي انت حاطه على الترابيزه ده؟
1: دي مجموعة أحجار كريمة ورثتها عن والدي، ووالدي ورثها عن جدي، كان فنان برضو.
0: أما الفنانين دول مجانين، حد يحط الأحجار الكريمة الغالية في وسط أدوات الرسم والفرش والألوان والبهدلة دي؟ حاجة غريبة قوي.
1: المواد المصنوعة منها الألوان دي بالوقت بتبهت وألوانها بتروح، فالأحمر ما يبقاش أحمر، الأصفر ما يبقاش أصفر. عشان كده بحط أحجار كريمة قدامي عشان لما الألوان تبهت أرجع وأبص وأقارن بين اللون الحقيقي واللون المرسوم، فعناية ما تتخدعش أبدا.
2: كلنا يا بسمة يا بنتي لازم نعمل زي الفنان ده، نحمي عيوننا، وعشان عينيكي ما تتخدعش بصي دايما على اللون الأبيض.

0: رجعنا لكم مرة تانية بعد ما اتفرجنا على الفيلم، ومعانا النهاردة ضيفتنا منى مكرم. منى كاتبة ومخرجة شابة، اهلا بيكي منى.
1: اهلا يا هادي.
0: اتفرجنا على فيلم فيه واحدة مصدومة واتصدمت في واقع كانت متخيلة انه جميل ومقدمة على الجواز، ولقيت ولد بيغشها وبيحب قدها واحدة ويمكن اكتر، وبعد كده سمعت قصة بتتكلم عن
1: فنان.
0: ازاي اميز فنان، ازاي اميز ما بين الالوان الاصلية والالوان المزيفة يمكن او
1: القصة تتغير. حكت عن فنان بيستخدم الاحجار الكريمة في انه يعرف الالوان الحقيقية وهو بيرسم.
2: ايه يا عم الحاجات الحلوة دي؟ ايه رأيك صحيح؟ صراحة عجباني، عجبني قوي الكونتراست بين الضلمة والنور. لو استنى عليها لما تكمل. ايه اللي انت حاطه على الترابيزه ده؟ دي مجموعة احجار كريمة ورثتها عن والدي، ووالدي ورثها عن جدي، كان فنان برضو. اما الفنانين دول مجانين، حد يحط الاحجار الكريمة الغالية في وسط ادوات الرسم والفرش والالوان والبهدلة دي؟ حاجة غريبة قوي. المواد المصنوعة منها الالوان دي بالوقت بتبهت والوانها بتروح، فالاحمر ما يبقاش احمر، الاصفر ما يبقاش اصفر. عشان كده بحط احجار كريمة قدامي عشان لما الالوان تبهت ارجع وابص وقارن بين اللون الحقيقي واللون المرسوم. فعناية ما تتخدعش ابدا.
0: ايه الميزة في الاحجار الكريمة هنا؟
1: اللون نقي ما بيتغيرش بمرور الوقت، وده بيرمز للثوابت اللي في حياتنا. احنا ايه المرجع اللي لو وقعت كل حاجة بنرجع له؟
0: ايه هو بقى المرجع اللي لو وقعت كل حاجة بنرجع له؟
1: ايه هي المبادئ اللي في حياتنا اللي احنا بنرجع لها كل ما تضيق بينا الدنيا، او المفاهيم تتلخبط، او يحصل لنا مشاكل زي ما حصل للبنت دي؟
0: طيب قبل ما نخش في المبادئ والمفاهيم الثابتة اللي لازم نرجع لها، تعالي ناخد الموضوع من الاول. البنت دي كانت بكل بساطة بكل براءة مقدمة على حاجة طبيعية، جاي لها عريس بيقول لها انا بحبك وما قلتش الكلام ده لحد قبلك وهكذا. تفتكري ايه الغلط اللي هي عملته؟ يعني غلطت في ايه في انها صدقت الراجل ده؟
1: جايز
0: يعني
1: ما ميزتش.
0: لو انت مكانها تعملي ايه؟
1: تمييز. جايز ما ميزتش هي بتتعامل مع مين فتغشت، ما كانش عندها المرجع.

0: ده اللي احنا بنتكلم عنه اللي بتقارن بيه فتعرف ده مزيف ولا لا.
1: طيب بس خلينا نقول كلام يعني على قد ما نقدر قريب من الناس. لو بنت واحد بيقول لها يبدو ان هو شاب كويس ومؤهلاته كويسه, بيقول لها انا بحبك وهكذا, يعني ايه المؤشرات؟ تعالين ناخد حتى من الفيلم, هل في مؤشرات كانت تقول ان الراجل ده ممكن يبقى غشاش, ممكن يبقى؟
0: هو انا استغربت قوي مثلا في اول الفيلم لما بتقول له اشرب موز باللبن, قال لها لا شاي شاي, يعني يمكن بخيل, يمكن بخيل وكذاب
1: ولما غلط
0: وغلط في اسم الاخ مش عارف دي من
1: بالظبط,
0: دي.
1: ولما لقينا الويتر عارف اسمه, فدي برضو دلالات على حاجات تانية.
2: صباح الخير.
3: صباح النور.
2: تحب تشرب حاجة؟
3: تشرب ايه يا حبيبتي؟
4: ممكن اخد موز باللبن.
2: طبعا
3: لا, موز باللبن ايه, هنا بيعملوا الشاي يجنن. ممكن تشرب شاي؟ اتنين شاي. اتنين شاي,
4: مش عايزه شاي يعني.
3: هو شاي, اتنين شاي بعد اذنك.
2: حاجه تاني عادل بيه,
3: ربنا يخليك, ربنا يخليك.
4: ايه ده بيقولك يا عادل؟
3: ما انا عادل.
4: هيعرفك منين؟ انت بتيجي هنا مع مين يا عادل؟ قول لي.
3: افهميني يا حبيبتي, انا باجي هنا مع اصحابي, وبعدين انا زمان ايام الكليه كنت باجي اذاكر هنا في المكان ده
4: زمان. اوكي يا عادل, هصدقك يا عادل.
3: شكلك ابتديتي تغيري عليا صح؟
4: لا يا حبيبي, انا بس لو عرفت ان انت بتضحك عليا عارف انا هعمل فيك ايه؟
3: هتعملي ايه يا حبيبتي؟
4: هقتلك يا حياتي.
3: تقتليني ايه يا سالي؟ يا سالي يا سالي, لازم تعرفي يا سالي ان انت الحب الوحيد في حياتي, انت اول حب واخر حب في حياتي. انا عمري يا سالي ما حبيت لا قبلك ولا هحب بعدك.
4: نفسي يا عادل اصدقك بس مش عارف.
3: لازم تصدقيني يا سالي, لازم تصدقيني. لو مش هتصدقي كلامي صدقي عينيا, عينيا اللي عمرهم ما كدبوا عليكي ولا مره.
4: يا خوفي من عينيك دي يا
3: سالي. انا بحبك بجد,
4: وانا كمان بحبك قوي يا عادل صدقني.
3: كل يوم بقى ولا اتنين هتخطبك بقى من بابا وماما واخوكي سامح.
4: مين؟
3: ايه؟
4: اخويا مين؟
3: مين؟
4: انا ما عنديش اخوات يا استاذ.
3: صح, مين سامح ده؟ مين سامح؟ مين قال سامح؟ مين قال سامح؟ هاتهولي.
4: سامح ده يبقى اخويا انا يا استاذ. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ مين دي؟ انت لمين؟ ايه ده؟ رد عليا بسرعه, مين دي؟
3: دي بسمه.
4: انا بقى خطيبته.
5: هو
4: لو ضحكت عليا انا هقتلك.
0: الحقيقه ان كل انسان بيعمل حاجات صغيره كده بتبينه, يعني الموضوع مش صعب, وخصوصا لو ربنا ادى الحكمه او احنا اهتمينا ناخدها من ربنا.
1: هل ممكن ابقى شايف حاجات زي كده بتدلني ان في خطر او ان انا ماشي في سكه غلط وانا قرر ان انا اتجاهل الموضوع؟ يعني عروسه وجايه لها عريس كويس, لو شفنا البنت التانيه هي مش مصدقاه وبتقوله نفسي اصدقك, فهي واضح ان هو بيكذب وهي حاسه انه بيكذب, ومع ذلك قاعده معاه ومكمله, ويعني زي ما بيقولوا بتشتري منه. يعني
0: هو للاسف احيانا كتير بنتجاهل ده لان احنا عايزين الموضوع يكمل, سواء ارتباط, شغل, حتى لو في علامات ان ده غلط او مش دي السكه الصح, ساعات بنقرر نتجاهل العلامات دي عشان نكمل وناخد,
1: لان انا قدامي هدف معين او حاجه معينه انا عايزها
0: بالظبط
1: وعايز اوصلها, وعايز اوصلها في اقرب وقت ممكن باسرع طريقه ممكنه, وعايز انجز, يعني عايز الخص بلغه العصر.
0: بتجاهل بقى العلامات دي, بتبقى موجوده بس مين اللي بيشوفها ومين اللي بيقرر يقف؟ وعلى فكره ده صعب, الوقفه مع النفس وقرر ارجع طريق انا تعبت فيه او مشيت فيه فعلا.
1: تعالي نفترض انه البنت دي فعلا ما كانش قدامها علامات, يعني العلامات كانت باينه للبنت التانية لو تاخدي بالك, ما نعرفش القصه بتاعت البنت الاولانيه فعليا ايه.
0: لا بس سمعنا كلام الام, الام نبهتها.
1: اوكي برضو خلينا نفترض, هنقول الام ايه, خوافه زياده, او ام خايفه على بنتها, وطبيعي اي عريس هيتقدم يمكن تقول لها كلام سلبي, يعني انا اقول هنفترض. لكن عايز اقول هل دي نهايه الدنيا؟ يعني هل لو انا اتصدمت في حد, لو انا خدت قرار غلط, هل دي نهايه الدنيا؟ الصدمه اللي هي خدتها دي هل ممكن تتحول الى درس, فرصه, لحاجه اتعلمتها
0: يعني
1: جديد في الناس؟
0: في رايي الشخصي دايما ينفع ابتدي بداية جديدة بشكل تاني.

0: صح
1: والخبرة المؤلمة دي يعني.
0: بالعكس، دي ينفع أبني عليها بعد كده نجاحات، ينفع بسببها أبني النجاحات
1: أتعلم، أخد خبرة
0: طبعا
1: عن الناس اللي بتعامل معاهم، أبتدي أميز أكتر مع الأيام وهكذا.
0: طبعا.
1: طيب خلينا نرجع بقى نقول الثوابت، الفكرة بتاعت الألوان. هو الراجل حكى القصة بطريقة لطيفة وشفناها، بس ما ربطش بقى. يعني إيه هي الثوابت في حياتنا اللي ممكن لما نتحط قدام موقف نقول، نقارن ده بده ونقول لا ده من واقع الثوابت اللي أنا عارفها، المبادئ اللي عندي ده يبدو كده إنه مش صح. تعالي ناخد نحكي بقى شوية في بعض الحاجات اللي ممكن تساعدنا أعمل إيه.
0: أعتقد أنه عشان أعرف الثوابت لازم أسأل نفسي شوية أسئلة. أنا مين؟
1: أنا مين؟
0: مين هو ربنا بالنسبة لي؟ أنا فين منه؟ أنا مين؟ أنا ابن ربنا ببساطة.
1: ده لو أنا كده فعلا، يعني عايز أقول
0: لو أنا
1: مش بالضرورة أكون قادر أقول الكلمة دي يعني.
0: ما هي دي الفكرة، أنا هصدق ده ولا لأ، هختاره ولا لأ، ما ده قراري برضو.
1: ده أول قرار هنقف قدامه، أنا ابن ربنا ولا لأ؟ أنا مين؟ أنا واحد من اتنين، يا ابن ربنا يا إما بره الدايرة دي، أنا واحد عادي عايش في وسط الدنيا وهقرر بقى أختار بنفسي. طيب أنا ابن ربنا.
0: أنا محبوب محبة غير مشروطة.
1: جميل
0: أنا ابن مش عبد.
1: جميل،
0: مفيش حاجة ولا حد متسلط عليا
1: مش مضطر أعمل حاجة،
0: خالص.
1: مش مضطر أقبل واحد، مش مضطر أقبل شغلانة، مش مضطر أعمل حاجة أنا مش مقتنع بيها، مش شايف إنها صح.
0: بالظبط، وخصوصا انه خير ورحمة يتبعنني كل ايام حياتي، ايا كان الاغراء اللي قدامي او الشيء اللي انا عايزه ده. انا لازم اتمسك بالعلامات وبسكة ربنا، لانها في كل الاحوال فيها خير ليا، او هي الخير، هي الصالحة لحياتي يعني.
1: طب تعالي نتكلم على أمثلة عملية بقى. يعني أنا ابن ربنا أو بنت ربنا وقدامي قرار زي قرار ارتباط، أميز إزاي بقى؟ أعمل إيه؟ هل في ثوابت هتقول آه أو لأ بكل وضوح؟
0: أول حاجة، لا تدخلوا في نير مع غير المؤمنين، أو لا تكونوا في نير مع غير المؤمنين. أول حاجة، بمعنى أنه هذا الشخص برضو اللي أنا هرتبط بيه، هو عارف أنه هو ابن ربنا؟ هو عايش ده؟ ممكن يكون عارف بس مش عايش
1: تمام.
0: كل يوم في حياته، ولا هرتبط بحد هيجيبني لورا؟
1: جميل، فدي ثوابت. لو لا يبقى الموضوع
0: طبعا
1: منتهي
0: طبعا.
1: ما فصلش يعني. اوكي طيب لو قلنا الثوابت متحققة، نخش بقى على الخطوة الأعمق من كده. يعني هو ده الجزء الصعب. الألوان كلها جميلة بس أنا مش عارف الأزرق ده أزرق أصلي ولا مغشوش، الأحمر ده بجد ولا تغير مع الزمن بهت، فأنا محتاج أقارن بالأصل. تعالي نتكلم بقى على الحاجات اللي مش ثوابت. يعني مثلا واحد مؤمن وبتنطبق عليه الحاجات الأساسية بس ممكن مازال يبقى مش مناسب ليا، مش كده؟
0: طبعا.
1: طيب أميز إزاي؟ أو إزاي مع الأيام بمعنى أصح أتعلم أميز، أتعلم أختار لنفسي سكة صح؟
0: اولا، انا ليا علاقة كل يوم مع ربنا ولا لا؟ يعني انا بدخل مع محضره كل يوم ولا لا؟
1: طيب ده يفرق في إيه؟ يعني أنا بس بحاول أوصل لحاجة عملية، يفرق في إيه إذا كنت قريب أو بعيد في قرار زي ده؟
0: هي الفكرة انه ببقى قريب من ربنا قد ايه، فبعرف اخد منه الصح لحياتي والصالح لحياتي. ربنا حط ثوابت وحط علامات تقول انه ده صح ولا لا. انا هعرفها ازاي؟ هاخدها منين؟ من خلال قعدتي معاه، من خلال الكتاب المقدس لو انا منتظمة في قرايته كل يوم، او لو انا مش منتظمة انا هعرف منين ده؟ هاخده منين؟ ما انا قطع العلاقة اللي بتديني المعلومة دي.
1: انت عايز تقولي ان الموضوع ليه اساس في علاقتي بربنا، مش يعني ما بينفعش يتولد ما بين يوم وليلة.
0: اعتقد انه اولا سماع صوت الله ده موضوع محتاج تدريب، مش صعب اقصد، لكن محتاج كل يوم اعمل ده، محتاج اتدرب عليه، محتاج اصلي كل يوم ان ربنا يديني حكمة وتمييز. وربنا هيدي، هو ربنا قال لنا نصلي لده.
1: هو قال اطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم، وقال خرافي تسمع صوتي وانا عارفها فتتبعني، فهو يعني هو هيدلني مع الايام. طب لو انا في وسط السكة دي بميز وبسمع وسمعت غلط، هل ده معناه ان انا عملت حاجة غلط بالضرورة ولا لأ؟ وهل ده اخر الدنيا
0: لا
1: ولا
0: طبعا لا طبعا، يعني ده له علاقة برضو بالتدريب اللي احنا قلنا عليه.

0: تدريب على سماع صوت الله، ومش ممكن مش ممكن ربنا يسيبني اسمع غلط زي ما انت لسه قايل خرافي تسمع صوتي. لو حصل تشويش ما، ده له علاقة بانه برضو انا بقعد قد ايه وانا فاهمة المفاهيم اللي في الكتاب المقدس صح ولا لا،
1: طب لو حصل يعني حصل
0: اللي هو ايه، ان انا سمعت
1: ان
0: غلط
1: انا ميزت غلط،
0: مش اخر الدنيا، مش اخر الدين. ده مش معناه ان ربنا مهتمش خالص، لانه هي دي المشكله بقى. طب ما انا صليت وحصل كارثه، لا، المهم قوي انه في الوقت ده اعرف ان الله صالح، وانه جايز حاجات كتيره قوي، جايز انا كنت عايزه ده، جايز انا ما سمعتش كويس.
1: ده يعني ممكن اقول عليه حجر كريم تاني، انه مبدأ ثابت كده، الله صالح بغض النظر عن اللي بيحصل.
0: طبعا صح
1: يعني دي
0: كده،
1: حاجة انا شخصيا اتعلمتها، فرقت معايا، انه ربنا صالح، ربنا بيعمل كل ما هو خير. لو انا ميزت غلط فده مش عيب فيه هو، ومش عدم اهتمام منه بيا، لكن يعني غلطة هتعلم منها، وهيجي يوم من الايام هقول انا مبسوط اني غلطت الغلطة دي لاني استفدت منها او اتعلمت حاجة. فيعني ممكن نعتبر ده حجر كريم.
0: بالظبط. يعني بجد ما فيش حد حصل معاه ده الا وربنا استخدم الحاجه الوحشه اللي هو كان شايفها وحشه قوي في وقت لخيره جدا.
1: طب انا عايز اتكلم بقى، وممكن نختم بالفكرة دي، عن الناس اللي ما عندهاش الاحجار الكريمة دي. لو انا النهاردة بتفرج وبسمع الكلام اللي احنا بنقوله ده، وحاسس انه الكلام ده بعيد عني، يعني انا ما عنديش النور ده، عارفه لما قال له بص على النور او بص على اللون الابيض وانت تعرف تميز الالوان التانية. لو انا مفتقد النور الابيض او اللون الابيض في حياتي، ايه الخطوه اللي تشجعينا النهارده نعملها؟
0: انك تبص على النور الابيض او اللون الابيض، روح لربنا على طول ايا مكان حالتك او انت مين او انت فين او عملت ايه حتى في حياتك، او حياتك حودت يمين ولا شمال او باظت ازاي، روح على طول لربنا، لان هو مستني. هو اللي قال لنا اطلبوا تجدوا، هو اللي قال اطلبوني، هو مستنيني دايما. هي الفكرة بس انه تصدق ده، ان هو موجود ومستني وهيديني تمييز وهيصلح اللي باظ بسبب عدم التمييز وعمل ألوان.
1: أمين. أشكرك يا مولاي. عايز أكمل معاكم الكلمات اللي قلناها في الأول. كنا بنقول أنا محتار وفي قلبي كتير الأفكار، لكن ينفع النهاردة تقول أنا محتار لكن بختار على رأيك أبني كل قرار، وهصدق فيك وفي قلبي عزيمة وإصرار أتمسك بيك وأمشي معاك كل المشوار ومش هحتار.
2: هو اللي هيحل المشكلة أكيد.
1: اللي بيسيب حقه مرة واتنين بيتداس بالرجلين.
3: هو نفسه ولا إيه؟
4: الراجل العسل ده.
5: جالكم المنقذ.
3: مش هقول لك عبقري.
1: هل فعلياً هو ده اللي بيحصل؟
5: تبقى مش حرامي.
4: هو ما جابش نتيجة.
1: أريح اللي قدامي، ده ممكن يكون دليل قوة يعني.
5: حرامي.
4: هياخدها بالعافية. بالعنف.
5: بس ممكن اخترعها لكم.
1: واحد وقف قصادي في الشارع، حد كسر عليا.
5: يا بدو امتى؟
4: مين فيهم اللي يشيل الشنطة التقيلة؟
1: طول عمري بواجه العنف بالعنف.
5: ده كان عليها صينية بطاطس باللحمة الضاني.
4: انا ماخدش حاجة مش حقي.
1: انا النهاردة عايز اخد وقفة وقرر ان انا اغير.
5: ما عرفش يعني اللعب والتنطيط والهزار.
4: هعرف اعمل اللي انت مش عارف تعمله.
5: لقيت الباب انشارة.
1: يبقى ربنا هو اللي قفله، اسيبه واشوف غيره؟
5: زي انت ما عملتها زمان معايا، نزلت نصين هو والدور الاول.
4: هل استنفذت كل الطرق الصح؟
1: الناس هتقول عليا ايه؟ هيستقبلوا ده ازاي؟
5: طبعا احنا مش عارفين نفتح الباب.
4: وجالي الراجل بتاع المفاتيح قال لي ايه اللي انت عملته ده؟
5: هو فين بقى؟ باب غبي حاجه تنرفز.
4: بس في ناس بقى جدعان.
5: ايه يا جوب؟ في ايه؟
1: بنتعصب بنتنرفز.
4: اوقف العربيه وانزل واعمل
6: أعزائي المشاهدين، أنا متأكد أنكم اتمتعتوا بالحلقة دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جاية في الأيام القادمة وفي الأسابيع القادمة، وأحب أشجعكم أنتوا وأصدقائكم وأصحابكم أنكم تستمروا في مشاهدة هذه البرامج. وعايز أشجعكم على الاتصال بنا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيك

يعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

مرحبانا بنرحب بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج، برنامج أمل جديد. أنا بصلي من كل قلبي ألا يكون هذا العنوان كلمات ربما سمعتها مرات كثيرة، لكن أؤمن أن معنى هذه الكلمات وهذا الاسم لهذا البرنامج يكون سبب بركة لحياتك ولبيتك ولزواجك ولزواجك ولشريك حياتك وأولادك، ليصنع الرب أمورا عظيمة وتغيير جديد وواقع جديد. برحب بيك جناب الأسيس في هذا البرنامج، برنامج أمل جديد. وإحنا يمكن لينا وقت بنتأمل مع بعض عن خطة الله في الزواج وفكرة الله منذ الأزل في الزواج، وعن مستوى اللي الرب خلق فيه الزوجة إزاي تكون معينا نظيره. النهاردة في الحقيقة عايز نتأمل مع بعض من خلال كلمة الله عن هل هناك فرق بين الزواج المسيحي والزواج في أماكن أو عادات أو تقاليد أو دول أخرى؟ هل الزواج المسيحي مختلف؟ هل الزواج المسيحي

المسيحي له شروط؟ هل الزواج المسيحي له صورة مختلفة؟ أمر مهم جدا. ناس بتفكر إن الزواج خلاص، لقيت واحدة أحبها اتجوزها، لقيتها جميلة اتجوزها، زهقت منها سيبها، وبعد كده أشوف واحدة تانية وهكذا. لكن بما إن إحنا عايزين نتعلم في كلمة الله في الكتاب المقدس في إيماننا الذي نرتبط به ارتباطا وثيقا، عايز حضرتك تكلمنا، هل يختلف الزواج المسيحي؟

0: مسيحي وزواج غير مسيحي. والحقيقة زواج مسيحي أي مركزه هو المسيح.
1: نعم.
0: زواج غير مسيحي يعني ما فيهوش المسيح.
1: نعم.
0: وده اللي بيصنع فرق جوهري بين الزواج المسيحي وأي نوع تاني من الزواج في أي أمة أو ثقافة أو شعب. الزواج المسيحي الحقيقة ليه ثلاث مظاهر مهمين جدا جدا جدا، محتاجين نتأمل فيهم، نفهمهم، نعرفهم. الزواج المسيحي يتميز بأحادية الزواج،
1: أيوه،
0: ديمومة الزواج،
1: نعم،
0: علانية الزواج.
1: نعم.
0: نقولهم كمان مرة،
1: نعم،
0: علشان سادة المشاهدين يفهموا الحاجات دي.
1: نعم.
0: أحادية الزواج هي زوجة واحدة، هي امرأة واحدة لرجل واحد. ديمومة الزواج هو زواج مدى العمر، ليس زواج مؤقت ولا زواج ينتهي مع أقرب احتكاك أو أقرب مشكلة. وهو كمان زواج علني، ليس زواج خفي
1: أو سري
0: أو سري أو عرفي، لكن هو زواج علني. ده ما يميز الزواج المسيحي. أول حاجة أحادية الزواج. يقول الكتاب من البدء خلقهما ذكرا وأنثى. والرب قال مرتين، مرة في مرقس 10 ومرة في متى 19،
1: نعم،
0: إنه لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته وليس،
1: نعم،
0: بزوجاته.
1: نعم.
0: مش كده؟ ولما خلق آدم خلق له حواء واحدة،
1: نعم،
0: مش خلق له كذا حواء،
1: نعم،
0: أو كوبيز منها ثلاثة أو أربعة. عشان كده أحادية الزواج ده ما يميز الزواج المسيحي، وما يجعل النساء في أي ثقافة أخرى أو أي خلفية أخرى، يمكن لو جاز لي التعبير أقول بتحسد الست المسيحية، إنها زوجة واحدة لا يفرط فيها زوجها أبدا. الميزة الثانية هي ديمومة الزواج. نلاقي وصية واضحة جدا جدا في سفر ملاخي وإصحاح 2 عدد 14. رب نفسه بيتكلم وبيقول إيه؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك وهي قرينتك وامرأة عهدك. أدي العهد المقدس أهو. يقول فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه،
1: نعم،
0: لأنه يكره الطلاق، لأن الرب بيكره الطلاق. واضح جدا جدا في الآية ديت أن الرب بيأكد على كل الجوانب أو كل الميزات الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم سوا،
1: نعم،
0: في آية واحدة. فيأكد ويقول إيه؟ يقول امرأة شبابك يبقى واحدة هيت، قرينتك،
1: نعم،
0: واحدة برضو، امرأة عهدك واحدة برضو، يبقى دي أحادية الزواج. وبعدين يقول له إيه؟ يقول له الأول شبابك وبعدين يقول له عهدك. يعني مش بس العهد اللي انت قطعته، لكن عهدك هنا تعني معنى اخر ايضا، امرأة العهد كله، امرأة،
1: نعم،
0: العصر كله،
1: نعم،
0: امرأة العمر كله،
1: الحياة كلها. نعم.
0: فهنا دي الديمومة او ابدية الزواج.
1: نعم.
0: لكن كمان يقول له كده هوت انه الرب هو الشاهد بينك وبينها. اذا،
1: نعم،
0: في شاهد.
1: نعم.
0: ده الزواج هنا بقى مش سري.
1: نعم.
0: الزواج هنا مش
1: علني.
0: مش مخفي، لكن،
1: نعم،
0: ده علني ومعروف وفي إشهار وإخبار للعالم كله. عشان كده الزواج المسيحي أيوة يختلف اختلافا جوهريا،
1: نعم،
0: عن أي زواج آخر في أي خلفية.
1: نعم، ده أمر مهم جدا في الحقيقة. التعليم اللي طالع النهاردة والأفكار الغريبة اللي موجودة في الدول الأوروبية والدول الأخرى كثيرة، إزاي إن احنا نحافظ على شبابنا ونحافظ على بيوتنا من هذه التعليم المغلوطة؟
0: يقول الكتاب المقدس أنه ليكن الله صادقا،
1: نعم،
0: وكل إنسان كاذبا.
1: نعم.
0: الحقيقة محتاجين نصدق الله، ومحتاجين نستقي تعليمنا من فم الله، ومحتاجين نقيس أي تعليم يوصل لنا على مسطرة كلمة الله،
1: نعم،
0: علشان لا نكون محمولين بكل ريح تعليم،
1: نعم،
0: ونكون زي العصافة اللي تزريها الريح. لكن احنا محتاجين الايام دي نرجع لكلمة الله، نقيس عليها الافكار اللي بتوصل لنا، سواء افكار محلية او افكار مستوردة من برة. حاليا في العالم كله في ما يسمى بانجيل الرخاء والرفاهية. الناس اللي بتقول انه ربنا عايز الانسان يكون سعيد ومسرور وحلو ومرتاح، الجزء ده صح، لكن كمان بيضيفوا عليه ايه؟ انه ربنا مش عايز الانسان فقير، مش عايز الانسان مريض، مش عايز الانسان متألم، مش عايز الانسان متضايق، مش عايز الانسان يكون في مشاكل او في متاعب. وده اللي غير

0: صحيح.
1: نعم.
0: والحقيقة نصف الحقيقة ليست هي كل الحقيقة، نصف نعم. الحقيقة كذب. ده أسلوب الحية، أسلوب الشيطان من البداية خالص في سفر التكوين.
1: أيوه.
0: لما راحت كده لحواء وقالت لها أحقا قال لكما الرب من كل شجر الجنة لا تأكلوا؟ الرب ما قالش كده، الرب ما قالش ما تاكلوش من كل الشجر، لكن قال كل من كل الشجر ما عدا الشجرة التي في وسط الايه الجنة. وللأسف انه الانسان اوقات كتير جدا جدا بيستقي المعرفة المنقوصة او المعرفة المغلوطة، نصف الحقائق انصاف الحقائق، ويسلك بيها، ودي قمة الخطر. الحقيقة كلمة الله بتعرفنا انه لا تكون الا فرحا. ربنا ايوه عايزني اكون فرحان،
1: نعم،
0: وعايزني اكون سعيد، بس الاساس ايه؟ الاساس ايه؟
1: نعم.
0: ان الاساس الذي يجلب لي الفرح والسرور والسعادة هو قربي من الله ومعرفتي به، وان يكون المسيح في قلبي،
1: نعم،
0: وفي بيتي،
1: نعم،
0: وفي عملي، وفي ذهني، وفي حياتي. مفيش سعادة بعيدة عن المسيح، مفيش سرور بعيد عن المسيح. يقول كده المختبر: جعلت في قلبي سرورا أعظم من سرورهم.
1: نعم.
0: إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. أهل العالم بيفرحوا ويجي لهم سرور طول ما في حنطة وطول ما في خمر.
1: نعم.
0: يعني لقمة العيش كويسة،
1: نعم،
0: والجيب مليان.
1: أيوه.
0: ومباهج العالم حواليهم، لكن المؤمن ليه سرور تاني. فالرب فعلا عايزنا،
1: نعم،
0: نكون مسرورين وسعدة.
1: نعم.
0: لكن في نفس الوقت كثيرا جدا ما يستخدم الرب الضيقات والألام،
1: نعم،
0: والأتعاب والأمراض
1: للتشكيل.
0: دي أدوات،
1: نعم،
0: أدوات تشكيل لينا في البرية.
1: نعم.
0: عشان كده لازم نقبل الاثنين.
1: نعم.
0: ولازم نفهم كلمة الله. بص معايا على كل رجال الله الأفاضل.
1: نعم.
0: واحد زي بولس كان مشتكى عليه ولا لأ؟
1: نعم.
0: كان عنده شوكة في الجسد ولا لأ؟ كان متألم ولا لأ؟
1: كان مستخدم.
0: كان معتاز وفقير ولا لأ؟
1: نعم.
0: كان بيشتغل بإيديه لألا يثقل على أحد ولا لأ؟
1: نعم.
0: ده واحد من ضمن عشرات بل مئات من رجال الله الأفاضل في كل الكتاب. كانوا مجربين وكانوا تحت الألام. إيليا كان إنسانا تحت الألام مثلنا، مع أنه النبي الناري ما خلوهوش ليه بدون ألم وبدون تعب وبدون ضيق وبدون اضطهاد. لكن الرب لكل المجد بيستخدم هذه الأمور لتشكيلنا. أصله عارف طبيعتنا، إحنا لو فضلنا في أمور أريحية دايما الحقيقة هنبعد عنه ونسيبه. قال كده سليمان: لا تعطيني فقرا ولا غنى. ما تدينيش غنى علشان ما أسبكش وأكفر بيك، وما تدينيش فقر علشان ما أتمردش عليك وبرضو أكفر بيك.
1: نعم.
0: ربي ساعدنا عشان نفهم الحق ونفهم أمين. كلمته
1: أمين.
0: ونستقي تعليمنا من كلمة الله
1: أمين.
0: مش من أي فكر، حتى لا نكون محمولين بكل ريح تعليم.
1: أمين. خلينا بعد إذنك جناب القسيس نخرج فاصل، وبعد الفاصل نكمل تأملاتنا في أمل جديد.

0: أحبائنا برحب بكم بعد الفاصل علشان نكمل تعليم ونكمل تأملاتنا في أمور عظيمة الرب عايز يصنعها في حياتنا في هذه الأيام. برحب بيك جناب الأسيس مرة تاني، وفي الحقيقة الحديث شيق وكلمة الله غنية وكلمة الله فيها الحل
1: طبعا
0: لكل المشاكل.
1: أكيد
0: مجد للرب. في الحقيقة حضرتك كنت بكلمنا قبل الفاصل على أمر مهم جدا، وهو الاختلاف في الزواج المسيحي، واختلاف الزواج المسيحي عن علاقات وقوانين وأنظمة أخرى حوالينا. وكنت بكلمنا أن رب خلق حواء واحدة لآدم، وفي ناس بتسأل ليه ما اتخلقتش اتنين حواء، تلاتة حواء، أربعة حواء، عشرة حواء يساعدوه، لأن حضرتك قلت أن الخدمة كبيرة وكانت المسؤولية كبيرة، ويعني العملية كانت ما فيش مشكلة للاتساع. لكن هل في أي إمكانية أو ثغرة قانونية في الكتاب المقدس تدي الفرصة لهذه الفئة من الرجال اللي بيبحثوا دايما على عدم الاعتراف بمسؤوليتهم في قراراتهم؟ نفسي حضرتك تكلمنا باستفاضة في هذا الأمر.
1: الحقيقة يعني قدام السؤال ده أنا بشوف حاجتين. بشوف حكمة الله المتناهية جدا جدا جدا، ما أبعد أحكامه على الفحص وطرقه عن الاستقصاء، وبشوف جهل الإنسان. حكمة الله في كفة وجهل الإنسان في كفة. حكمة الله أنه أراد أن تكون حواء واحدة لآدم واحد، وعنده حكمة في كده. أرى على الأقل أربع أسباب لده. جهل الإنسان يجعله يرغب دائما فيما يجهله، بالرغم من أنه لو علم أضرار أو عواقب ما يرغبه سوف يرفضه ولن يختاره أبدا
0: ويتوقف.
1: الحقيقة رب منع التعددية، ومن البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال كده ليس بعد اثنان بل جسدا واحدا. وقال كده هو تمجمعه الله لا يفرقه إنسان، مفيش طلاق، مفيش انفصال. الله شايف الصورة الجميلة ديت، وعنده أسباب منطقية تقنعنا جميعا. أول سبب أنه لو فتشنا في الكتاب المقدس من بدايته لنهايته عن كل الناس اللي حاولت تتمرد على نظام الله وتعدد الزواج، تتزوج بأكثر من امرأة، هنلاقي أنه الموضوع دوت لم يأتي أو يعود عليهم بالنفع أو بالخير أو بالراحة، بل تشوهت حياتهم تماما. ودخلوا في متاعب نفسية وروحية بل وجسدية شديدة جدا جدا، نظرا لخروجهم وشذوذهم عن الدائرة التي رسمها الله ونظامه في الخليقة. فأول واحد تعدد في الزواج كان لامك، حفيد آدم. يقول الكتاب في سفر التكوين وإصحاح 5 عدد 28 يقول عن لامك ده إنه لامك اتجوز اتنين. لامك اتجوز اتنين. خلينا نقرأ بداية الموضوع من تكوين 4. تكوين 4 وعدد 23. تكوين 4 عدد 23. وقال لامك لامرأتيه. أول واحد من بعد آدم نقرأ عنه أنه كان عنده زوجتين. مش واحدة. واحدة اسمها عادة والتانية اسمها صلة.

0: اسمع قولي يا امرأتي لامك واصغي لكلامي، فإني قتلت رجلا لجرحي وفدا لشدخي. بيفتخر قدام زوجاته يريد بحاجة كويسة، لكن بيفتخر قدامهم ان هو قاتل،
1: قاتل نعم،
0: وان هو راجل عصبي، وان هو راجل يعني حمش.
1: أيوه.
0: زوج حمش.
1: أيوه.
0: الحقيقة آدي واحد تعددت زيجاته وكانت حياته حياة من الشر
1: صعبة.
0: والكبرياء والغرور والافتخار بالإثم.
1: أيوه.
0: والافتخار بالخطية، وعاش ومات هالكا. أدي أول واحد
1: نعم.
0: عدد الزوجات
1: نعم.
0: لكن نكمل في الكتاب المقدس كله، نروح لواحد زي سليمان
1: نعم.
0: سليمان الحكيم يقول الكتاب عنه أنه اتجوز كام؟ 1000
1: عدد كبير.
0: مش كده؟
1: نعم.
0: 300 من الأميرات و700 من السراري بتوعهم 1000. وكان تقرير الإلهي عنه في الآخر خالص أن نساؤه أملنا قلبه.
1: نعم.
0: يا خسارة يا خسارة يا سليمان اللي كان قلبك كله كاملا مع الرب. نساؤه أملنا قلبه، ويقول الكتاب أنه عمل مرتفعات وعمل مذابح للأوثان.
1: نعم.
0: وذبح للأوثان على السواري.
1: نعم.
0: ده اللي حصل لما تعددت زوجاته. أخذوا قلبه بعيد عن الرب. أملنا قلبه، قلبه كان متجه لله، هم أمالوا قلبه إلى جهة أخرى. فأول سبب يخلي الرب يمنع التعددية إن هو عارف إن التعددية دي تعمل إيه؟ تميل القلب. هذه التعددية تشوه الحياة، هذه التعددية تؤدي إلى الجريمة، هذه التعددية تؤدي إلى انهيار القيم الأخلاقية في المجتمع.
1: أيوة.
0: عشان كده في قداسة تامة عمل إيه؟ خلاها زوجة واحدة. لكن سبب تاني كمان عندي، إنه المسيح له عروس واحدة.
1: نعم.
0: المسيح ليه عروس واحدة اللي هي مين؟ الكنيسة.
1: الكنيسة.
0: المسيح ملوش عروستين. وإمتى الرب ابتدى يتعامل مع الكنيسة؟ لما رفضته. لو جاز لي التعبير أقول عروسه الأرضية.
1: نعم.
0: يعني إلى خصتي جاء خصته ولم تقبله. لما هم ما قبلهوش.
1: نعم.
0: أما كل الذين قبلوا اللي هي الكنيسة أعطاهم سلطانا أن يصيروا إيه؟ أولاد الله، أي المؤمنة باسمه. رب لي عروس واحدة، ولأنه الأمر كله مثال ورمز وإشارة، فأراد أيضا أن الأسرة المسيحية تكون فيها زوجة واحدة.
1: نعم.
0: سبب ثالث، لأنه وصية إلهية منذ خلق العالم أو إنشاء العالم. رب أوصى في سفر التكوين إصحاح 2 أن تكون زوجة واحدة.
1: نعم.
0: لكن سبب رابع وربما يكون فكاهي، أنه رب أشفق على آدم إذا كانت معاه زوجة واحدة ووقع وسقط في الخطية، كم وكم لو كان معاه أكتر من زوجة. أعتقد لو معاه 4 أو 10 كانوا جننوه، مش كده؟ فالرب لكل المجد أشفق على الإنسان.
1: نعم.
0: عشان كده جعل له زوجة واحدة يستطيع أن يتحمل مسؤوليتها ويدبر أحوالها ويتعامل معها. لكن لو كان أكتر من كده أعتقد كان الأمر هيبقى صعب جدا جدا.
1: نعم.
0: الحقيقة قدسية الزواج تاخدنا على رسالة أفسس، آية تشرح قدسية هذا الزواج الذي يتكون من رجل واحد وامرأة واحدة.
1: نعم.
0: أفسس 5:26
1: نعم.
0: من 25.
1: نعم.
0: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها. الموضوع
1: نعم.
0: كله قداسة.
1: نعم.
0: الموضوع كله قداسة. إن أي زواج خارج الزواج المسيحي هو نجاسة.
1: نعم.
0: إن أي زواج خارج الزواج المسيحي هو ممتلئ بالدنس وبالشر وبالإسم. لكن يقول لكي يقدسها وبعدين
1: نعم.
0: مطهرا. هذه الطهارة هي.
1: نعم.
0: يبقى في قداسة وفي طهارة. إياها بغسل الماء بالكلمة، كلمة الله.
1: نعم.
0: لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة مجد. وكمان لا دنس فيها، ما فيش أي دنس، ما فيش أي نجاسة، ما فيش أي
1: نعم.
0: خطية ولا غضن أو شيء من مثلها. قد إيه مستوى القداسة دي؟
1: يعني ما فيش إمكانية أن أنا أجرب حظ تاني.
0: إلهنا مكتوب عنه أنه عند السيد الرب
1: نعم.
0: للموت مخارج.
1: نعم.
0: إحنا كبشر دايما لما بيكون واقعين في مشكلة بندور على حل واحد، وأقول يا سلام بس ما فيش مخرج، لو ألاقي مخرج من المشكلة ديت. لكن الرب ليه كل المجد عنده مخارج.
1: نعم.
0: عنده مخارج. هو إله الفرصة الثانية والثالثة والرابعة والألف. هو النهاردة بيعرض نفسه على كل أسرة أنه عنده الحل، بل عنده الحلول.
1: نعم.
0: عنده الأمل الجديد. تيجي النهاردة تطلب منه النهاردة يتدخل في أمورك.
1: نعم.
0: يحل مشكلتك.
1: نعم.
0: يسود بسلامه في حياتك، يمتعك باللي أنت بتحلم بيه، يعيشك السعادة الحقيقية اللي طول عمرك بتبحث عنها.

0: رب قادر، لا يستحيل على الرب شيء، بس تعالى مدله إيدك برغبة قلبية وبإيمان صادق، وسوف يجري في حياتك معجزة، وسيزورك زيارة حقيقية. أمين. اليوم
1: أمين.
0: تقول معايا أمين.
1: أمين.
0: تقول معايا استقبل
1: أمين.
0: زيارة إلهية من الرب ليك النهاردة ولأسرتك وبيتك في اسم يسوع.
1: في اسم رب يسوع. عايز أكلم كل واحد سواء راجل أو امرأة بتسمعني النهاردة في هذه الحلقة، ربما لعب الشيطان في مخك وفي ذهنك وفي قلبك وقال لك جرب حظك مرة تاني، وربما وانت متجوز رحت عملت علاقة او مشيت ستة غلط، او بتحاول انك انت تشبع نفسك بطريقتك وبأفكارك، او حضرتك بتعملي كده. عايز اقول نتيجة تكون مرة جدا، والخطية خاطئة جدا، وده للرب وضع في سامرية في مواجهة صريحة جدا وقال لها ادعو زوجك، والسامرية كانت صادقة واعترفت ان الزوج اللي معاها ليس زوجها. وده زوج كان رقم كام؟ حد فاكر؟
2: ستة.
1: كان مش الاول، مش التاني، مش التالت، مش الرابع. الخطية خاطئة جدا، لكن كما ان الرب اعطى فرصة للسامرية يعطي لك الرب فرصة في هذه الليلة. كما أعطى لك الرب، أعطى لسامرية فرصة، وأعطى لرجال وستات وسيدات كثيرين جدا إنهم يرجعوا عن طرقهم الرضية، عن علاقات النجاسة والدعارة، علاقات الغلط، المواقع القبيحة. الله في هذه الليلة يوجه لك الدعوة أنك تتوب وترجع، وأن الرب على استعداد أن يغير زوجتك التي يقول لك العدو أنه لا مجال للتغيير. عايز أقول لك الروح القدس يغيرها النهاردة.
0: أمين.
1: وعايز أطمن كل امرأة فقدت الأمل أن زوجها يتغير، يحبها، يقدم لها محبة، يقدم لها إحسان، يقدم لها نوع من الاحترام. الله يغير قلب زوجك في هذه الليلة فيتحول إلى رجل صالح، إلى رجل أمين، ويقطع علاقاته بكل أمور غير مقدسة. عايز وأنا بختم الحلقة دي أصلي معاك النهاردة وإنت بتسمعني. يا رب أنا بأصلي في اسم الرب يسوع، أنت إله الأمل الجديد.
0: نعم.
1: إله الرجاء.
0: نعم.
1: إله الإحسان. تيجي البيوت يا رب النهاردة اللي اتحطمت، البيوت اللي انقسمت، البيوت اللي خرجت عن الخطة الإلهية وذهبت تبحث هنا وهناك عن سكك وعن أمور بديلة لكنها ليست مقدسة. باسم الرب يسوع بصلي أن تقطع هذه الحبال
0: يا رب،
1: وتفك هذه الربط، وتطلق البيوت اللي اتقيدت بهذه يا رب الانقسامات والتشويش، ودخلت الخطية في القلوب يا رب، والعلاقات الغير مقدسة. بصلي من أجل غطاء الدم، من أجل تحرير، من أجل شفاء، من أجل إبراء، من أجل مياه الروح القدس تيجي وتبرئ هذه العائلات يا رب، وتعطي لكل زوجة أن تتوب عن طرقها الرضية، وعن كل محادثات على الواتساب غلط، عن كل مكالمات غلط، عن كل مقابلات غلط. وتعطي أيضا للرجال توبة النهاردة عن كل علاقات غلط، وعن كل تصرفات غلط، وعن كل جلسات يا رب غلط، وعن كل أمور غير مقدسة باسم الرب يسوع. تيجي بنار الروح القدس تحرق كل أعمال إبليس اتزرعت في البيوت، وتيجي بروح القداسة تقدس، وتيجي بروح التوبة تتوب يا رب هذه النفوس إليك، فترجع وتعيد بناء البيوت اللي خربت باسم الرب يسوع، تعاد بناءها من جديد باسم الرب يسوع، يعاد البناء من جديد، تمتلئ البيوت بروح القداسة من جديد، ومخافة الرب تملأ القلوب يا سيدنا رب، فيرجع شعبك ليك. بصلي من أجل كل طفل اتجرح، من أجل كل بنت اتجرحت، للي بتشوفه في العيلة مع الأب ومع الأم من قباحة ومن غلط ومن عدم احترام. بصلي من أجل شفاء هذا الجيل يا رب من هذه الأمور اللي إبليس بدمر بيها أولادنا وبناتنا في هذا الجيل باسم الرب يسوع. شفاء وتغيير للمشهد، لأنك تقدر أن تصنع أمور غير عادية في اسم الرب يسوع. بصلي أخويا، أنا أؤمن تماما أن الرب يتكلم على حياتك بالبركة، الرب يتكلم على حياتك بالتغيير، ويصنع الرب معك مفتخرا أمل جديد يشرك في بيتك في هذه الأيام، فمجد الله عليكم يرى. نراكم في الحلقة القادمة، والرب معكم. أمين.
0: أمين.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

أهلا ومرحبا بيك عزيز المشاهد. راجعين مع بعض تاني نستكمل حديثنا عن إيه السبب اللي بيخلي الناس تقول إن كتابكم محرف. وفي الحلقة السابقة اتكلمت مع حضراتكم عن مفهوم الوحي في المسيحية، إن الوحي مش إملائي، مش واحد مدرس بيمل التلاميذ موضوع إملة فيكتبه بالحرف وبالنقطة وبالجملة اللي قالها المدرس، ده الوحي لفظي تملية زي ما هي. اللي بيكتب ملوش أي فضل في الكتابة، ما بيستخدمش عقله، ما بيستخدمش أي إمكانيات عنده، لكن كل اللي بيسمعه بيكتبه، فهمه أو ما فهموش، عارف اللي بيكتبه مقصود منه إيه أو مش عارف، اكتب زي ما أنا قلت، زي المدرس بالظبط اللغة عربية في حصة درس عربي بيملي موضوع إملة، مش مهم تفهم الموضوع، لكن المهم تكتب الحروف صح عشان يديك الدرجة، بيديك درجة على الحروف مش على فهمك لما تعنيه هذه الحروف وهذه الكلمات وهذه الجملة. الوحي عندي لا، ده وحي مشترك، الله يعطي فكرة والقديس يعبر عن هذه الفكرة بإمكانياته بثقافته بلغته على حسب السامعين الموجودين. عشان كده بلاقي الدنيا بتتلخبط، ولاقي لما موجود الترجمات لما اجي أترجم فالناس تلاقي كلمة في ترجمة اتغيرت بكلمة تانية في كتاب مترجم تاني بنفس اللغة، يعني لو خدت من انجليزي وترجمت عربي، في بعض الترجمات تترجم من انجليزي للعربي وكلمة تحطها بمنطوق، ونفس الانجليزي مترجم لبرضو لغة عربية واحد حط كلمة تانية. أديكم مثال عشان أقرب الفكرة، سفر التكوين والأصحاح الأولاني والعدد الثاني، يقول الكتاب

في ترجمة بتاعت فان دايك، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. خاربة وخالية. تيجي ترجمة عربية تاني تقول وكانت الأرض مشوشة وخالية. اللي يقرأ التعبير ده يقول لك الله، انتوا محرفين الكتاب. ليه يا سيدي الباشا؟ هو ربنا قال مشوشة ولا قال خاربة؟ ما الاتنين يا عم زي بعض. حتة خرابة يعني أرض ملهاش منظر، مشوشة حتة ملهاش منظر، دي مرادف لدي، مش معنى جديد خالص وحاجة تانية، ده مرادفات. المعنى ثابت، الكلام بيتغير على حسب السامع فاهم ايه. واحد مستريح لقوي وفاهم الخرابة يعني، فلما تقول له أرض خاربة يفهم. واحد تاني لا، عنده مشوشة، مشوشة أفهم دي ملهاش منظر، يبقى زي الخرابة بالظبط، مشوشة بتريحني، مشوشة ده بتريحه خاربة، والاتنين بيدوا نفس المعنى. اللي عنده الوحي لفظي بيعترض هنا ويقول لك هو ربنا قال دي ولا ربنا قال دي؟ إذا كان قال واحدة منهم يبقى أنتم محرفين كلام ربنا وكتبتوا كلمة تانية، مع إن إحنا مش كاتبين كلمة تانية، إحنا كاتبين مرادف للكلمة الأولانية. زي مثلا في جمهورية مصر العربية، لما أقول أنا عايز أشرب كوباية لبن يجيبوا لي لبن سايل ملك. لو رحت بلاد الشام، سوريا، لبنان، ولو قلت له لبن هيجيب لي الزبادي، مش هيجيب لي اللبن السايل. يبقى هنا عنده اللبن يعني الزبادي، أنا عندي في مصر اللبن لبن والزبادي زبادي، هناك عنده الزبادي اللبن اللي أنا بقول عليه في مصر، عنده في سوريا ولبنان حليب. طب أنا لو رحت قلت في سوريا ولبنان أنا عايز لبن هيجيب لي زبادي، وأكون أنا طالب لبن، لأن أنا في لغتي لبن مفهوم اللبن، اللبن السايل، فهيحصل فيه لخبطة. فلما أبقى في مصر أقول عايز لبن، لما أبقى في سوريا ولبنان أقول أنا عايز حليب، والكلمتين هيدوا حاجة واحدة. فإحنا في الترجمة مش مغيرين وحي الله، أنا جبت المرادف اللي بيريح المستمع ويفهم إيه المقصود من الكلام. عارفين حضراتكم اللغة بتتطور دايما، يعني اللغة عاملة زي الإنسان الحي، دايما بينمو وبيتغير، من بيبي ما بيعرفش يتكلم ولا يمشي، إلى شوية بيعرف ينطق ويقول بابا وماما، وبعدين شوية تطلع له أسنان ويأكل حاجات جامدة، وبعدين رجليه تكبر ويمشي لوحده، بيتطور. اللغة كده بالظبط. هقول لحضراتكم جملة باللغة القديمة قوي وعربية للأحباء العرب ويقولوا لي معناها إيه. بقول هذا الرجل ليس بالمكلسم ولا بالمطهم، أدعج العينين أهدب الأشفار. يعني إيه؟ لو عرفتوها من فضلكم ابعتولي تكست مسج، وليكوا هدية كبيرة قوي للي يعرف هذه الجملة. جملة منطوقها عربي وحروفها عربية، لكن أنا عارف بخبرتي من كل الناس اللي قلت لهم هذه الجملة كلهم قالوا ها؟ أهدب الأشفار، أدعج العين، يعني إيه؟ مش فاهمين. كل اللي فهموا منها هذا الرجل، الكل عرف هذا الرجل، لكن بقية الجملة ما حدش عارفها خالص. لغة عربية قديمة بقالها 500 سنة مثلا. فأنا أجي أقول له معناها إيه؟ أقول هذا الرجل وشه مستطيل، مشدود العضلات، حدقة عينه سودة، رموش عينه طويلة. الله، فهمنا فهمنا. اللي عنده الوحي لفظي يقول لك الله، هو ربنا قال أدعج العينين ولا قال حدقة عينه سوداء؟ يا جماعة الاتنين زي بعض. أدعج العينين يعني حدقة العين سوداء، بس اللي من 500 سنة فاهم أدعج العينين فتقالت له واتكتب له أدعج العينين. لما اجي النهاردة للي بيقرأ أدعج العينين وما يفهمش هيعمل ايه؟ هيقفل الكتاب، او يقولوا بس مجرد انه يرضي ربنا، اديني بقوله لك، هو انا مش فاهم حاجه بس انا بقراه لك، يمكن انت نسيت ولا حاجه، استغفر الله العظيم، فانا بعده لك تاني.

أنا عايز أغير له اللغة اللي تطورت من 500 سنة بقت النهاردة في مصطلحات تانية. الجيل الجديد النهاردة عنده مصطلحات جديدة. أنا بتوقع دار الكتاب المقدس تعمل ترجمات تانية باللغة الجديدة دي عشان الأجيال الجديدة تقدر تتواصل وتفهم فكر الله عشان يبقى بلغة البشر. بيتغير شكسبير. أتحدى أي واحد بيعرف إنجليزي ومولود في بلاد إنجليزية تتحدث الإنجليزية إنه يقرأ كتب شكسبير الأصلانية. استحالة. الكلام صعب ما يتفهمش. عشان كده بيضطر يجيب الترجمة المبسطة The Simplified One. الترجمة المبسطة يعني اللغة اللي فيها معاصرة. واللغة يا جماعة عاملة زي القالب اللي بتتحط فيه الفكرة. الفكرة عمرها ما تتغير. أدي لحضرتك مثال كوباية الشاي. أنا أحب أشرب كوباية الشاي في كوباية إزاز أشوف الشاي بعيني لونه إيه. ناس تانية تحب في مج، ناس تانية تحب في مش عارف بتاع طويل كده. الأشكال اختلفت لكن المحتوى شاي. اللي بيشربه في إزاز هو شاي، اللي بيشربه في مج هو شاي، اللي بيشربه في كونتينر كبير كده هو شاي برضو، ما تغيرش. يبقى اللغة هي القالب اللي بيتحط فيها الفكرة. فما يهمنيش القالب اللي بره، يهمني الفكرة وصلت ولا لا. عشان كده أنا بنبه الأحباء اللي بيقولوا على كتابي محرف، مالكش دعوة بالغلاف اللي بره، بالقالب. القالب ده هو اللي بيحمل الفكرة. دور على الفكرة، شوف الفكرة بتقول إيه، شوف المقصود منها إيه. ما تقولش ده هنا قال كده وده قال كده. واحد مرة جاب لي 6 ترجمات وراح رميهم قدامي على الترابيزة وقال لي أين الكتاب الصحيح في دول؟ أهو ده بتقولوا عليه كتاب مقدس وده كتاب مقدس وده كتاب مقدس، أي واحد في دول؟ بص السطر ده غير السطر اللي هنا، ده غير السطر اللي هنا. ترجمات متعددة، وترجمات متعددة بيطور فيها اللغة على حسب اللغة المعاصرة اللي موجودة النهاردة. كلهم واحد. لو قريت الكلام اللي هو بيقول عليه مختلف هتلاقيه كله مرادفات، دي زي دي زي دي زي دي، بس القالب مختلف. الفكرة اللي جوه الفكرة واحدة ما تغيرتش. عشان الكتاب عندنا بينبهنا ويقول يا جماعة خلي بالكم، الحرف يقتل إنما الروح يحيي. أنا يهمني اللي جوه. أنت مبسوط مني لأن أنا لابس البدلة دي؟ لا لا، المهم أنا جوه مين؟ أنا جوه إيه؟ إيه شخصيتي؟ إيه ثقافتي؟ هفيدك بإيه؟ البدلة دي بتتغير في كل شوية، بغير البدلة وأجيب بدلة تانية، أغير قميص وأجيب قميص تاني، لكن أنا من جوه أنا هو أنا، أنا ما تغيرتش. عشان كده المهم عندنا الفكرة إيه؟ مش القالب اللي اتحطت فيه. فاوعى تتضايق وينضحك عليك وتاخد الحاجات من سطحها. مجرد ما تلاقي الكلمتين منطقهم مختلفين مشوشة وخربة، يا نهار أبيض، هو ربنا قال الناس دول كتابهم فعلا متحرف، شوف هنا كاتبين مشوشة وهنا كاتبين خالية، طب هو ربنا قال إيه من الاتنين دول؟ يبقى أكيد في واحد مضروب ومزور. دي أول فكرة بتلخبط الأحباء الكتير اللي مش فاهم مفهوم الوحي في المسيحية، ويبتدي ينقد الديانة كلها والكتاب المقدس كله عن جهل، لأنه مش عارف إن مفهومي أنا عن الوحي مختلف تماما عن مفهومه هو. أنا ما عنديش تملية، ما عنديش واحد ملا واحد وكتب، وإنت تفهم إنت ما تفهمش دي مش قضية. لكن أنا عندي لا، الله بيخاطب العقل، في هنا عقل محطوط بيدرك، والله حطه فينا لسبب إن إحنا نعرفه ونقدر نتواصل معاه. الخليقة الوحيدة اللي ليها عقل بتقدر تفكر وبتقدر تعرف بيه هو البشر. الله حط فينا هذه الآلة العجيبة مش عشان فانتازية، مش عشان نتباهى بيها وبس، ده حط فينا الإمكانية عشان بيها نعرفه ونتواصل معاه، عشان لما نيجي الآخر نرصح احنا ما نعرفكش.
أصل أنت كبير وعالي وقدوس وإحنا لا يمكن.

0: يمكن أن تدركك العقول ولا الأبصار تراك. لا، ده أنا حطيت فيك الإمكانية واديتك الوسائل اللي بيها تقدر تتواصل معايا. عشان كده أعزائي المشاهدين، فاصل وأرجع لحضراتكم تاني، فابقوا معنا.
1: شكراً لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

أهلا بك عزيزي المشاهد مرة تانية، بنعود إليك لنستكمل حديثنا معا في إيه اللي بيلخبط الناس وبيخليهم يقولوا كتابنا محرف. تكلمنا بإسهاب، أتمنى أن احنا نكون وصلت الفكرة عن أن مفهوم الوحي في المسيحية مختلف عن أي مفهوم آخر، ومن هنا بيبدأ سوء الفهم. في حاجة تانية بيلاقوها في الكتاب فنفتكر أنه إحنا ظلمة. هقول لحضراتكم الشاهد عشان نتواصل سوا. في إنجيل يوحنا الأصحاح الأولاني والأعداد من 19 ل 21 بيقول الكتاب: وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت؟ الكهنة واللاويين بعتوا يهود يسألوا يوحنا المعمدان حضرتك مين؟ فبقول اعترف ولم ينكر وأقر أني لست أنا المسيح. الزهر سألوه وقالوا له المسيح أنت، فهو الرجل بقول لا أنا مش هو. فراحوا سألينه على طول السؤال اللي بعده: طب حضرتك مين؟ إيليا أنت؟ قال لهم بس برضو مش أنا. قالوا له بس النبي أنت؟ فأجاب لا. الناس كتير بيقولوا أهو النبي أنت، يبقى ده بيقصد واحد بعينه، يبقى أنتوا عندكم في الكتاب مكتوب النبي أهو، ليه مش عايزين تعترفوا بيه؟ هو مين نعترف بيه؟ طب ما تيجي نشوف الناس دول بيتكلموا بيقولوا ايه. انا معجب قوي باليهود اللي راحوا يسألوا يوحنا المعمدان، ناس شطار كده حافظين كتابهم صم. ياريت كلنا كمسيحيين نعرف كتابنا مكتوب فيه ايه، نعرف يمين وشمال وفوق وتحت والدنيا ازاي، في ايه الكتاب. الناس دي عندها اكتر من 330 نبوة عن السيد المسيح. فأول ما شافوا يوحنا المعمدان عمال بيوعظ وقال توبوا قد اقتربت ملكوت السماوات، ولامم الناس حواليه، قالوا بس النبوات اللي عندنا تحققت، يبقى حضرتك المسيا. الرجل مش هو المسيا، فقال لهم لا أنا متأسف مش أنا، أنا لست أنا المسيح. إيه اللي خلاهم يقولوا له إيليا أنت؟ اللي خلاهم يقولوا كده عندهم نبوة في آخر سفر في أسفار العهد القديم في سفر ملاخي 4-5 بيقول إن قبل يوم الرب اليوم العظيم اليوم المخوف هيأتي إلي. شفتوا الناس حافظة الكتاب إزاي؟ عارفة ده مجاش راحوا راجعين لورا، طب مين قبله؟ لقوا إنه في نبوة بتقول إلي هيجي قبل يوم الرب، فقالوا له إلي أنت؟ الرجل مش هو إيليا، قال لهم لا مش أنا إيليا، قالوا له بس النبي أنت. يبقى من الأحداث بتاعت الكلام بتاع الناس دول بفهم هم ماشيين إزاي. هو قال مسيا وبعدين لما قال له لا راح رجع لورا في النبوات، مين قبل المسيا؟ لقى إيليا. يبقى هتوقع على طول لو قال حاجة تالتة يبقى رجع لورا مش طالع لقدام، ولا مش منطقية؟ بيقول له أنت المسيا؟ قال لا، راحوا راجعين لورا في الكتاب لقوا قبل المسيا في إيليا. لما يذكر واحد تالت يبقى أكيد هيرجع هنا لورا، فقالوا له النبي أنت، يبقى أكيد في عنده نبوات بتقول إن في هنا نبي وهو لسه ما جاش. طب في نبوة عندهم بتقول

في نبي مفروض يجي عندهم موجود في سفر التثنية 18 والأعداد من 15 إلى 18. الله بيكلم موسى بيقول له يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون حسب كل ما طلبت من الرب إلهك في حوريب يوم الاجتماع قائلا لا أعود أسمع صوت الرب إلهي ولا أرى هذه النار العظيمة أيضا لألا أموت. قال لي الرب قد أحسنوا فيما تكلموا. الشعب خاف من منظر الجبل اللي مولع نار والرعود والبروق والأرض بتتهز. قال لا ملناش دعوة أنا مش عايز أسمعه تاني. أنت تروح تتكلم وتيجي تقول لنا تسمع منه وتيجي تقول لنا. فالرب بيقول أحسنوا فيما تكلموا أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. بيكلم موسى وموسى يهودي والرب بيقول على بني إسرائيل أحسنوا فيما قالوا هجيب ليهم نبي من وسطهم يبقى يهودي زيهم من إخوتك مثلك يا موسى زيك بالظبط. والناس مسكت في إيه؟ مثلك دي وقالك بس احنا عندنا كمان مثل موسى. يعني ايه مثل موسى؟ ده بقول له مثلك يا موسى في حد زي موسى؟ يقولك اه. طب مثله في ايه؟ يقولك يكون اتربى في بيت الوثنيين. موسى اتربى في بيت الوثنيين يبقى اكيد النبي التاني يتربى في بيت الوثنيين. موسى اتجوز وله اولاد يبقى اكيد النبي يتجوز ويبقى له اولاد. موسى جه بشريعة يبقى اكيد النبي التاني هيجي بشريعة. موسى أخرج شعبه من أرض العبودية يبقى أكيد اللي هيجي هيخرج شعبه من أرض العبودية والكفار وعبدة الأوثان. موسى مات يبقى النبي اللي هيجي لازم يموت عشان يبقى زي موسى. غريبة قوي. ممكن بس ممكن أنا كمان أجي أحط شوية حاجات تطلع إن الاتنين أو النبي المقصود مش زي موسى خالص. يعني ممكن أقول إيه؟ موسى كان مطلوب قتله وهو طفل. هل النبي اللي انت بتتكلم عنه كان مطلوب قتله وهو طفل؟ ممكن اقول لحضرتك موسى كان بيتكلم اللغة العبرانية عبري. هل النبي اللي انت بتقصده هنا كان بيتكلم عبري؟ موسى كان من الاسباط الاثناشر من بني اسرائيل. هل حضرتك بتقصد النبي اللي جاي بيكون من بني إسرائيل؟ موسى صنع معجزات على الأقل العشر ضربات اللي موجودة في مصر، فتح البحر الأحمر، ضرب الصخرة وطلعت لهم مية. هل النبي اللي انت بتتكلم عنه صنع معجزات؟ موسى اتكلم وجها لوجه مع الله، وما في نبي بعد كده اتكلم وجها لوجه مع الله. يبقى إذا أنت توقعت إن في نبي جاي، هل كان النبي ده بيتكلم مع الله وجها لوجه؟ موسى كان من الأسباط الاثناشر. هل النبي اللي حضرتك بتتكلم عليه من الأسباط من الاثناشر؟ الله، إذا ما كانش هو نبي عادي يبقى مين اللي بيقصده الكتاب لما بيقول النبي أنت اليهود؟ ولما الكتاب في سفر التثنية يقول هيقيم لك الرب إلهك نبي مثلك من إخوتك، وناس حطت مواصفات للنبي اللي على مزاجها تتوافق مع موسى، وأنا ممكن أحط مواصفات ما تتوافقش مع النبي اللي بيقولوا عليه عشان ما يبقاش هو. مين الحكم؟ الحكم اللي قال النبوة. الكتاب في سفر التثنية اللي قال إنه هيقيم لك الرب إلهك من وسطك من إخوتك مثلك هو اللي هيقول لنا إيه مواصفات هذا النبي اللي مطلوب أو اللي هيقيمه الرب ليك. هنلاقي كتب في سفر التثنية برضه والأصحاح 34 والعدد 10 كتب إيه الكتاب بيقول. بقول ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجها لوجه. يبقى كل اللي أنا عملته

من التشابهات ما بين موسى وما بين اللي أنا حطتهم أو الآخرين حطوه، مش هو ده المطلوب. مطلوب وجه المثلية ما بين موسى وما بين النبي اللي جاي، أن يعرف الرب وجها لوجه. ما فيش ولا نبي عرف الله وجها لوجه إلا واحد، شخص يسوع المسيح. وهو مش عرف الله وجها لوجه بس، ده هو نفسه كلمة الله، يعني مع الله منذ الأزل، يعني عارف الله الآب منذ الأزل، لأن هذا الإله هو واحد، آب وابن وروح قدس. يسوع هو الابن، الأقنوم الثاني في الثالوث، التلاتة واحد معاه منذ الأزل. عرفه وجها لوجه، كلمه وجها لوجه. يبقى إذن المقصود هنا هو السيد المسيح اللي أطلق عليه الكتاب لفظ نبي. معقول السيد المسيح يا جماعة يبقى نبي؟ بكل تأكيد هو نبي، بس مش هي دي كل الحقيقة، ده جزء من الحقيقة. جزء من الحقيقة أنه نبي، جزء الثاني من الحقيقة أنه ملك، الجزء الثالث من الحقيقة أنه كاهن. فاكر حضرتك المجوس لما راحوا يقدموا هدايا للمسيح وهو لسه في طفل في المزود، قدموا له ذهب ولبان ومر. معناها ايه ديت؟ معناها انه ملك، انه نبي، انه كاهن. فاللي يقول لي على المسيح نبي ما بزعلش، لانه هو فعلا كده، بس مش كل الحقيقة. اللي يقول عليه كاهن مظبوط هو كده، بس مش كل الحقيقة. اللي يقول لي عليه انه ملك هقول له مظبوط، بس مش كل الحقيقة. لكن الحقيقة الكاملة هو الله الذي ظهر في الجسد. هو الثلاثة دول كلهم مع بعض، هو الملك، هو الكاهن، هو النبي. وعشان كده لما اجي احط موسى والمسيح مع بعض، مع الاعتذار للسيد المسيح ان احطه مع موسى بشر، هلاقي السيد المسيح زي موسى بالظبط، كان مطلوب قتله وهو طفل. وعارفين كلنا الاضطهاد ايام هيرودس الملك اللي امر بقتل كل الأطفال من سن سنتين فما دون عشان المسيح يتقتل. فموسى كان مطلوب قتله وهو طفل، والسيد المسيح كان مطلوب قتله وهو طفل، زي بعض بالظبط. موسى عبري والرب يسوع كان عبري، موسى يتكلم العبرانية والرب يسوع يتكلم العبرانية، موسى كان من الأسباط الاثناشر والسيد المسيح في جسده كان من الاثناشر، من الأسباط الاثناشر. موسى صنع معجزات والسيد المسيح صنع معجزات تفوق ما صنعه موسى بكثير. موسى كان من أسباط بني إسرائيل والسيد المسيح من أسباط بني إسرائيل، فتمام المقابلة ما بين موسى وما بين السيد المسيح. يقيم لك الرب إلهك نبي مثلك، شكله بالظبط، مش مثله في الإنسانية، مش مثله في العروبة، لا لا لا لا، مثله بالظبط، تمام المطابقة ما بين موسى وما بين السيد المسيح. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن انتظرنا في حلقات قادمة لنكمل معا ايه الحاجات اللي بتلخبط وبتخلي الناس تقول على ان كتابي محرف.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا.

مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا. بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك. صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ. فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: ياريت أخوتنا المشاهدين يصلوا لأجل الأخ نادي والأسيس أليكس بيقودوا في صلاة خلاصية.
1: قل له يا رب يسوع
2: أفتح قلبي إليك،
1: تعال أملك علي
2: واغفر كل خطاياي،
1: أعطيني حياة جديدة
2: بدم يسوع المسيح.
1: آمين.
3: فبالإيمان ألمسك وأكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم وسلام رب ليكم في أول حلقة من حلقات البرنامج الجديد، برنامج من هو الله في المسيحية. منذ قديم الزمان والإنسان يبحث عن أصل وجوده ويشتاق بل يتوق إلى الراحة والأمان في حضرة الله خالق الكون خالقه. هذا قد ما يبدو لنا في الظاهر، ولكن الحقيقة هي أن الله هو الذي يبحث دائما عن الإنسان ليعلن له ذاته، ليمتعه بكل ما له. لذلك لا يزال ينادي على كل بني آدم قائلا: أين أنت؟ بعد أن أخطأ آدم وحواء وطرد من الجنة، الله نجده يصرح ويقول: لذاتي مع بني آدم. منذ أبناء آدم مرورا بسائر أنبياء العهد القديم نرى إعلانات الله كيف تكلم وظهر كثيرا على مر العصور لآدم ومن بعده. ففي رسالة العبرانيين يقول الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. وهنا نطرح تساؤلات الغير التي لا تزال تثير الجدل إلى يومنا هذا. يقولون: لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا الله إله واحد، فلماذا لا تؤمنون بإله واحد وكفى؟ لماذا تشركون بالإله الواحد وتعبدون ثلاثة آلهة؟ ويستمرون بقولهم: قد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالمسيح ليس هو الله هكذا يقولون، ولكن إن كان المسيح إلها فإذا أنتم تؤمنون بإلهين الله والمسيح، أليس هذا شرك بالله؟ بل كيف يقول المسيح عن نفسه إنه إنسان في يوحنا

48 ومع ذلك تعبدونه وتجعلونه إلها، ويكونون قائلين: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ تستمر التساؤلات، فالبعض يقول أنه إن كان الثالوث عقيدة كتابية فلماذا لم تكن واضحة في العهد القديم؟

0: جيبا للتساؤلات في كل الحلقات رجل الله وخادم الإنجيل الدكتور فريس صمويل، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك.
0: في البداية أحب أعزائي المشاهدين أن أذكر نبذة صغيرة عن ضيف الحلقات دكتور فريس صمويل. دكتور فريس صمويل هو كاتب ومحاضر في علم الدفاعيات، له أكثر من 20 كتابا في الدراسات الدفاعية عن الإيمان المسيحي، مثل المسيح في مصر، موت المسيح حقيقة أم افتراء، موت أم إغماء، قيامة المسيح حقيقة أم خدعة، من هو المصلوب، دعوة المسيح هل كانت عنصرية، قبر المسيح في كشمير، المسيح في فكر السبتين، وغيرها من الكتب القيمة. دكتور فريز هو محاضر في كلية اللاهوت، له العديد من المقالات في الصحف المسيحية، شارك في الكثير من البرامج من خلال القنوات الفضائية المسيحية، وخاصة شبكة قنوات الكارما الفضائية العالمية. صدر له حديثا الموسوعة الدفاعية المختصرة، التي تقدم المعلومة المبسطة وفي نفس الوقت واضحة سهلة في أسلوبها، عميقة في معانيها. هي مكونة من 5 أجزاء، لكن صدر منها 3 أجزاء. الجزء الأول يتكلم عن الكتاب المقدس، وحيه وعصمته والهجوم عليه، ثم الجزء الثالث وهو المسيح في العهد القديم. وفي هذا البرنامج سوف نتشارك في بعض الموضوعات من الجزء الثاني، الذي هو بعنوان ألوهية المسيح، إعلان إلهي أم اختراع بشري. هذه الموسوعة تتناول أسئلة كثيرة تدور بذهن كل قارئ ودارس للكتاب المقدس يسعى نحو المعرفة. فكل منا يسأل ليفهم ويدرك أكثر، ومن يسأل دائما ما ينتظر إجابات شافية ومرضية لأسئلته، إجابات تحترم عقلية السائل وتفكيره. في هذه الموسوعة ستجد إجابات شافية. إذا أنا كاتب، أستاذ أكاديمي، باحث بتدقيق لأكثر من 50 عاما، ولو خبرة في الاستماع وأيضا الإجابة عن أسئلة الناس، لذا فأسلوبه يجمع بين سلاسة الإمتاع والدقة العلمية والعمق اللاهوتي. لذلك أنصح كل قارئ أو باحث أو مفكر أو كل مسيحي أن يقتني هذه الموسوعة لكي يعرف حقيقة إيماننا بالله، من هو الله في المسيحية. هذه الموسوعة موجودة في المكتبات المسيحية في ربوع جمهورية مصر العربية. بنرحب بيك مرة أخرى دكتور فريز، مبسوطين جدا تكون معنا حقيقي ومتباركين.
1: أهلا بحضرتك، وامتياز ليا أن أكون مشارك في هذا البرنامج على قناة الكارما. أصلي أن يبارك الرب حضرتك وكل العاملين في قناة الكارما. شكرا لأجل هذا التقديم.
0: ربنا يباركك، وده أقل ما يقال في حضرتك.
1: شكرا لك.
0: في البداية أحب أعرف أخواتنا المشاهدين، يا ترى إيه الموضوعات اللي هنناقشها على مدى حلقات البرنامج؟
1: هذا البرنامج يدور حول موضوع واحد فقط، وهو الله في المسيحية، وفيه سوف نناقش عدة قضايا: الوحدانية، الثالوث، التجسد، بنوية المسيح، إلوهية المسيح، وفي الختام نناقش الاعتراضات المبنية إما على سوء فهم النص أو سوء تفسير النص.
0: في البداية نحب نعرف إيه أهمية أن نعرف عن الله؟
1: أقول لك البداية، عايز أبدأ بتقديم يتعلق بالواقع الذي نعيش فيه نحن في العالم العربي. نحن أقلية دينية عدديا، ودائما الأقلية تتعرض لكثير من التساؤلات. ومطلوب مننا ككارزين وكخدام وكمؤمنين أن ننفذ الوصية الكتابية التي جاءت في رسالة الرسول بطرس، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. وفي هذا البرنامج سوف نتناول القضية من خلال 3 محاور رئيسية. المحور الأول تقديم أساسيات إيماننا المسيحي. المحور الثاني هو تصحيح المفاهيم الخاطئة عن هذا الإيمان. المحور الثالث هو الرد على البدع والهرطقات التي تتعلق بإيماننا المسيحي. ومن المهم جدا أن نعرف من هو الله، لأنه كما يسجل الكتاب المقدس: هلك شعبي لعدم المعرفة. فعدم معرفتنا الحقيقية لله تقود بنا إلى شطط فكري ربما يؤدي إلى تدين ظاهري، أو ربما يؤدي إلى الإلحاد. فالمعرفة الحقيقية بالله تقودنا إلى عبادة حقيقية وممارسات حقيقية في هذا العالم، لأننا نحيا محاولين أن نفعل مشيئة الله في حياتنا.
0: طيب، في شعار مطلوق من بقاله مدة.

0: طويلة قوي اسمه ربنا موجود. عندما نطلق هذا الشعار بنلاقي أن البعض بيعترض على إطلاق لفظ موجود على الله، ذلك لأن كلمة موجود على وزن مفعول زي ما حضرتك عارف مفعول به، ذلك لأن كل موجود لابد له من شخص يوجده. فما رأيك، هل الله هناك شخص أوجده؟
1: أوكي. عندما نتحدث عن الله فنحن هنا لم يكن أو ليس هدف البرنامج أن نقدم براهين وجود الله، فنحن نؤمن أن الله موجود. حتى وإن كنا نعيش في عالم فيه البعض ينكر وجود الله، فإنكار وجوده لا ينفي صحة وجوده، وهذا ليس بدعة جديدة، ولكن منذ أن كتب نبي الله داود سفر المزامير يسجل لنا هذا القول، قال الجاهل في قلبه
0: ليس إله.
1: لكن الحقيقة تعلن أن الله موجود، هذه حقيقة أولى. ولكن إساءة فهم تعبير الله موجود هو ناتج لقصور اللغة التي تعبر عن الله. نحن نعيش في عالم مادي، نستخدم ألفاظ مادية بشرية، والله غير ذلك. ولكن عندما نقول أن الله موجود، يرى البعض أنه من الأفضل أن نقول أن الله واجد، هو من أوجد الخليقة. لكن عندما نعرف ما يحمله هذا المضمون، عندما نتحدث عن الله أو صفات هذا الموجود، نجد ثلاث صفات رئيسية. الله ذاتي الوجود، بمعنى أنه ما هوش وهم، ما هوش خيال، ما هوش فكرة، ما هوش طاقة كما يعبر عنه من ينكرونه، لكن الله موجود وجود حقيقي فعلي يستطيع أن يعبر عن نفسه بكلمة أنا. الأمر الثاني، الله موجود كلي الوجود. بمعنى إيه؟ إن الله موجود في كل مكان في نفس الزمان، لكنه لا ينحصر ولا يتحيز بالمكان. يعني الله موجود في هذا المكان لكنه غير محصور بالجدران الأربعة التي موجودة في هذا المكان. فالله موجود كلي الوجود، موجود في كل مكان في نفس الزمان. الأمر الثالث، الفلاسفة يقولون أن الموجود نوعين. النوع الأول ممكن الوجود. يعني ممكن الوجود، يعني هذا الممكن يوجد بسبب ويزول بزوال هذا السبب. يعني مثلا عشان يكون عندنا طفل يبقى لازم يكون في رجل وامرأة يتزوجها حتى ينجب هذا الطفل. بمعنى أنه لو لم يكن للزوج والزوجة وجود لم يكن لهذا الطفل وجود. الله غير ذلك، ممكن الوجود، هذا يتعلق بكل الخليقة. أما واجب الوجود وهذا ينطبق على الله، فهو لا يسبقه وجود أو عدم. ليس هناك علة فاعلة قد أوجدته. ولذلك السؤال الذي يطرح من البعض، من أوجد الله، هو سؤال عبثي غير منطقي. فالله كلي الوجود، بمعنى أنه أزلي أبدي، لم يسبقه وجود أو عدم، وأنه ليس هناك علة فاعلة قد أوجدته. فاستخدام كلمة موجود حتى في اللغة العربية، عندما رجعت إلى ما كتبه المفسر المعروف الرازي في كتابه مفاتيح الغيب، من ضمن التفسيرات التي أوجدها كلغة عربية، قال موجود من ضمن تفسيراتها مشعور به، أي أننا نستطيع كبشر أن نشعر ونتأكد أن الله موجود. فإذا كان هناك قصور في الكلمة، لكن مضمون الكلمة أو صفات هذا الموجود تنفي ما يلتصق في ذهن البعض بأنه موجود على وزن مفعول.
0: يعني بشكرك جدا للتوضيح الرائع دوت. إذن الله موجود ليس لأن شخصا أوجده، لكن هو موجود ومالك كل الوجود، وهو سبب أيضا كل الوجود. أعزائي المشاهدين، تعالوا بنا نطلع فاصل، نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: اهلا بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل وبنستكمل حديثنا عن موضوع بعنوان الهي ما اعظمك. ونرحب مره اخرى بضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريس صموئيل. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك.
0: اتكلمنا في الجزء الاول من الحلقه عن ما اهميه ان نعرف عن الله، وأيضا لماذا يعترض البعض عندما نقول ربنا موجود. نستكمل حديثنا الرائع والشيق وبنسأل سؤال مهم قوي. بالتأكيد كل ما هو موجود لابد أن يظهر، فكيف أظهر الله لنا وجوده؟ كيف أعلن الله لنا عن ذاته وكيف عرفنا الله؟
1: عندما نرجع إلى بداية القصة في سفر التكوين الأصحاح الأول وعدد 26 و27، يقول قال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فخلق الله الإنسان على صورته كشبهه.
0: صحيح.
1: أي أن الإنسان مخلوق على صورة الله، وبالطبع الله لاهوت غير مادي، فهنا الصورة ليس مقصود بها صورة مادية، ولكن الإنسان مخلوق على صورة الله في حالة البر والقداسة والكمال الأدبي النسبي. فالإنسان كائن عاقل مفكر يستطيع أن يتخذ قرار حتى ضد إرادة الله. وكان آدم في الجنة يتمتع بعلاقة شخصية بالله. كان لابد أن تختبر طاعة آدم، وكانت الوصية أن يأكل من كل شجر الجنة ما عدا شجرة معرفة الخير والشر. حواء وآدم عصية وصية الله، كسر ناموس الله، فكان لابد أن يحصد نتيجة هذا العصيان. فقد آدم بعصيانه حالة البر والقداسة، والأمر الثاني طرد آدم من محضر الله، وكل البشرية ورثت نتائج خطية آدم. فكل البشرية الآن ليست في الجنة، الموضع الذي كان فيه آدم. بعد الإنسان عن الله، وربما حاول الإنسان الأول أن يجد وسيلة بها يتواصل مع الله، ولكن من المؤكد أن كل المحاولات قد باءت بالفشل. لذا الله هو الذي اتخذ زمام المبادرة وأعلن عن نفسه. لا يستطيع الإنسان بوسائله المادية أن يحقق المصالحة أو يسترد نفسه مرة أخرى إلى محضر الله، فأخذ الله زمام المبادرة وأعلن عن نفسه. ونرى هذا الإعلان في صورتين. الصورة الأولى الإعلان العام، وهذا الإعلان العام يتم بوسيلتين. أولا الإعلان العام الخارجي من خلال الطبيعة، فعندما ينظر الإنسان إلى الطبيعة من حوله وإلى جمال هذه الطبيعة يدرك ويتأكد أنه لابد من هناك واجد قد أوجد هذه الخليقة. لذلك يقول نبي الله داود في المزامير: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. ثم هناك وسيلة أخرى، الإعلان العام الداخلي من خلال الضمير، والذي يتكلم عنه الرسول بولس: الذين ليس لهم ناموس متى فعلوا بالطبيعة ما هو في الناموس فهم ناموس لأنفسهم. ولكن هذا الإعلان العام غير كافي، إنه يقود الإنسان أن يبحث ويفتش عن الله. وعندما يبحث الإنسان ويفتش عن الله فلا بد أن الله يتعامل معه، لكنه هذا الإعلان غير كافي لسبب أنه لا يتكلم عن موت وفداء المسيح. لذلك كان لابد أن يكون هناك الإعلان الخاص، والإعلان الخاص أيضا يتم من خلال وسيلتين. أولا من خلال الكلمة المكتوبة، الوحي. الله اختار أناسا وأعلن لهم هذا الإعلان عن ذاته، ثم قام هؤلاء الأشخاص بتدوين هذا الإعلان، وفيما هم يدونون هذا الإعلان كان الروح القدس يقودهم ويعصمهم من الخطأ. لذلك يقول الرسول بولس في الرسالة الثانية إلى تيموثاوس موجها له هذا القول: وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، عارفا ممن تعلمت، وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. ويكمل في عدد 16:

0: المفهوم الواضح للوحي في المسيحية كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كامل ومتأهب لكل عمل صالح. وأيضا يقول الرسول بطرس عن هذه الكلمة لأن عن الكتاب المقدس تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. وإذا أردنا أن نعرف المفهوم الصحيح لأوصاف كلمة الله لنقرأ الأعداد الأخيرة من مزمور 19 وأيضا من مزمور 119. ثم الوسيلة الثانية في استعمال كلمة وسيلة هي الكلمة المتجسد.
1: إذن الكلمة المكتوبة ثم اللي هي الكتاب المقدس ثم الكلمة المتجسد وهو
0: شخص المسيح. يقول عنه كاتب الرسالة إلى العبرانيين الآية اللي ذكرتها حضرتك في البداية، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه اللي هو مين؟ بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرتي. كمال الإعلان الإلهي هو من خلال شخص المسيح، وده كمان يوضحه لنا المثل الذي تحدث فيه المسيح عن الكرامين، أرسل ابنه الأول، أرسل خدام، ثم في النهاية أرسل ابنه. فكمال الإعلان الإلهي هو من خلال شخص المسيح. ثم هناك الروح القدس الذي يقودنا عندما نقرأ الكتاب المقدس ويعطي لنا استنارة روحية أن نفهم هذا المكتوب. فالله أعلن عن نفسه بطرق واضحة لمن يفتح عينيه ليرى هذا الإعلان.
1: صحيح جدا. والكتاب بيقول لنا كده عالمين هذا أولا أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. والكتاب بيقول لنا أنه الكلمة هو صار جسدا وحل بيننا اللي هو الرب يسوع. طيب خلينا نتكلم أكتر عن إزاي كيف أعلن الله عن نفسه، لأنه الحديث على الله وإدراك ما هو أحيانا لا يزال صعبا على البعض، مع أن الله أعلن عن نفسه بوضوح زي ما حضرتك قلت في الخليقة وفي الطبيعة ومن خلال الضمير، وأيضا من خلال الكلمة المكتوبة الكتاب المقدس ومن خلال ابنه الذي تجسد وكلمة صار جسدا وحل بيننا. لماذا يظل هذا صعبا على الفهم من البعض؟
0: الله لاهوت غير مرئي، ولكن نحن كل حواسنا المادية، نحن خلقنا أو أجسادنا اللي بيتكلم عنها الرسول بولس في رسالة إلى كورنثوس يزرع في فساد يزرع جسدا حيوانيا، فأجسادنا مادية محصورة في إطار العالم المادي، لذلك تستطيع فقط أن تدرك ما هو مادي. الله لاهوت غير مادي، ولذلك هناك مشكلة أن يستطيع العقل المحدود أن يدرك الإله غير المحدود. وإذا بدأنا أو حاولنا أن ندرك ونفهم الله إدراكا كاملا بالعقل، فهذا يؤدي بنا إلى أمور غير كتابية. ليه؟ لأنه إذا حاولنا أن نخضع الإدراك بالعقل، هذا معناه إخضاع المكتوب أو إخضاع الله أو إخضاع الوحي الإلهي للعقل، وهذا غير صحيح. الأمر الثاني، الكتاب المقدس كتب بلغة بشرية بألفاظ بشرية.
1: صحيح.
0: نحن نتحدث عن الله غير المحدود بألفاظ بشرية محدودة، نحن نعيش في إطار الزمان والمكان ونستخدم الألفاظ الزمنية والمكانية، والله غير خاضع للزمان والمكان، الله خارج إطار الزمان والمكان، لأن الله هو خالق الزمان والمكان. فلمحدودية عقولنا ولمحدودية الألفاظ يبدو صعبا أن ندرك الله إدراكا كاملا. لكن نحن كمسيحيين شعارنا أو الحقيقة المؤكدة، نحن ندرك الله بمقدار وبالكيفية التي أعلن لنا بها الله عن نفسه في الكتاب المقدس. يعني لا نخضع الله للعقل، ولكن نحاول بالعقل أن نفهم، أو أستطيع أن أقول نؤمن فنفهم الكتاب المقدس هو الإعلان الواضح عن الله في المسيحية.
1: صحيح جدا. ويمكن بطرس الرسول يعني أما قال للمسيح قال

0: أنت هو المسيح ابن الله الحي. قال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. والكتاب أيضا بيقول لنا كده، لا أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له، وده في متى 11:27. إذن مهم قوي أن نعرف من الكلمة المكتوبة، هنرجع ونقول، وأيضا أنه الروح القدس يعلن جوانا فعلا أنه المسيح هو ابن الله. طيب بيقولوا العظمة لله وحده، وده مقولة معروفة جدا. نعم إلهنا عظيم، والكتاب المقدس قال عنه في مزمور 86 والعدد 10، لأنك عظيم أنت وصانع عجائب وأنت الله وحدك. فيا ترى إيه هي أدلة عظمة الله؟
1: عشان نتكلم عن عظمة الله كما أعلنت في الكتاب المقدس نحتاج إلى حلقات وليست حلقة واحدة، ولكن أقول نقاط رئيسية. عظمة الله في المسيحية أن الله في المسيحية غير محتجب أو غير مخفي بل معلن. في كثير من العقائد والفلسفات الله يسمع عن الفكر العقل البشري، الله خلق العالم، وليست هناك علاقة تربط الله بالعالم. لكن في المسيحية نرى في تجسد إقنوم الكلمة نحن قد رأينا الله، كما يقول الرسول بطرس في الرسول يوحنا في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، في البدء كان الكلمة، في عدد 14 يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. في عدد 18 يقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. فالله في المسيحية إله معلن. ثم الله في المسيحية إله محب. الله أحب العالم، عشان كده يسجل لنا إنجيل يوحنا هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. ثم الله في المسيحية الله قدوس، عشان كده يسجل لنا الرسول بطرس كونوا قديسين لأني أنا قدوس. الله في المسيحية إله علاقاتي، له علاقة في داخلية في الأقانيم وعلاقة بنا نحن كبشر.
0: بالتأكيد والكتاب بيقول لنا كده، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. في نهاية الحلقة أنا بشكر حضرتك جدا جدا لأجل الشرح الرائع الوافي، وبالتأكيد هيكون لنا حلقات أخرى في اسم المسيح نتمتع فعلا بألهية إلهنا ونعرف من هو الله في المسيحية. في نهاية الحلقة أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نسبح ونرنم إلهنا مثلما رنم موسى وشعبه قائلين في خروج 15:11، من مثلك يا رب بين الآلهة، من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

واقفة عند الصليب مستنياك، ياللي ياما قومت أموال. معقولة يا ربي هتموت؟ معقولة يجي عليا بكرة وانت مش موجود؟ طب الجموع اللي أشبعت جوعها ودويت وجعها، شفيت مرضها وقومت من الموت ولادها، برضو هتسيبها؟ بس أنا هكمل أستناك، هستناك تزلزل المكان وتبدل الزمان وتصنع الأمر الرهيب وتنزل من على الصليب. ولقيتهم فعلا بينزلوك، لكن علشان يدفنوك. وانصرفت الجموع بلا حيرة ودموع. لأ، مش دي آخر الحكاية، مش منطقي تكون النهاية. لحد في الفجرية جرينا نبكي.

والقبر قدامنا والرب مش فيه. ساعتها خانتني نفسي، قالت لي انسي خلاص إلهك مش في الوجود. ووقت ضعفي والخوف مليني، لحظتها بس فتح لي عيني وبصوت مليه الحب قال لي: يا مجدلية ياللي لسه مستنية حتى عند القبر وسط ريحة الموت وجاية ولسه بتدوري عليا، انتي وكل شخص هيكمل يمسك فيا. هتلاقيني هتلاقيني بحول كل ضلمة نور، برفع من الحزن والفتور. هتلاقيني ليك في كل أحداث الحياة، لأني أنا الحياة.

يا رب نباركك، يا رب نعليك، يا رب نرفعك، يا رب نتوجك ملك يا رب على الأوقات ديت في اسم رب يسوع. عايش اشجعك كده وانت بتشاهدنا كده، ارفع قلبك كده يا رب، تعالى اتكلم ليا النهارده كده بكلمات خاصه. عندي كده ايمان كده وانت بتعبد النهارده الرب يفكك من كل امور يمكن بقالك وقت مربوط بيها. فعايش اشجعك كده وانت بتعبد النهارده كده، صدق وامن وحط كل ايمانك قدام الرب النهارده كده. الرب يجي يهدم حصون، يوقع اسوار، يطلعك كده من كل مشاكل كده في اسم الرب يسوع، يمشيك مثل الايل على المرتفعات في اسم الرب يسوع. مكتوب كده، واما الرب فهو الروح، وحيث روح الرب هناك حريه. فصدق كده النهارده كده وانت بتعبد وانت بتقدم العباده، انت ليك حريه، ليك رجاء. فعايش اشجعك كده قبل ما تكون بتعبد معانا، يا رب جوع قلبي، عطشني ليك يا رب فاقدر اشوفك. هاليلويا. هنقرا كده مزمور 9:1. احمد الرب بكل قلبي وحدث بجميع عجائبك، افرح وابتهج بك، ارنم لاسمك ايها العلي. عند رجوع اعدائي الى خلف يسقطون ويهلكون من قدام وجهك، لانك اقمت حقي ودعواي، جلست على كرسي قاضيا عادلا، انتهرت الامم، اهلكت الشرير، محوت اسمهم الى الدهر والابد، العدو تم خرابه إلى الأبد، وهدمت مدنا باد ذكره نفسه، أما الرب فإلى الدهر يجلس، وهو يقضي، وهو يقضي للمسكون بالعدل، يدين الشعوب الاستقامة، ويكون الرب ملجأ المنصحك، ملجأ في أزمنك، ويتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبي. رنموا، رنموا للرب الساكن في صهيون، اخبروا بين الشعوب. هاليلويا هاليلويا. أيوة كمل آخر. ارحمني ارحمني يا رب، انظر مزلتي، من مبغضية يا رافعي من أبواب الموت، لكي أحدث بكل تسبيحك في أبواب ابنة صهيون، مبتهجا بخلاصك. هاليلويا هاليلويا. العدو تم خرابه إلى الأبد. فصدق كده إن ما فيش ولا

دينون على حياتك. هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. يا رب تعالى كده رب النهاردة بزيارة خاصة يا رب. يا رب نقدم يا رب ذبيحة يا رب مليانة بالجوع مليانة بالعطش.

0: ارفع ايدك مرة تاني واؤمن وقول
1: اؤمنوا ان مجدك يملأ المجد.
0: ايا كان بتسمعنا فين مجد الرب يفيد في قلبك
1: شيئنا
0: وتختبر كده امور وانتصارات وايات وعجائب روح الرب يرتفع.

قول كده على كل صعاب، على كل تحديات بتواجهك. مرة تاني وانت رفع ايدك يعني.

اسمك يا رب ليه القدرة. ارفع ايدك وقول تهدى البحور وعلى سور يسقط امام اسم المسيح. نور ضياء فجر الحياة يملى

الأسد الغالب اسمه رب الجنود، أمامه جبال تذوب. ارفع ايدك وانت بتقول يا

Campos Alegres.

اعلان الرب صار لي خلاصي عوني ومنقذي. كلمات الجاية بتقول كده: انفلتت انفسنا من فخاخ الصيادين، رب الجنود معنا. ارفع ايدك، سنذهب مؤيدين. انفلتت انفسنا من فخاخ الصيادين، صانع العظائم سيرنا كالحالمين. يلا مع الموسيقى كده نفرح ونبتهج.

قبل ما نقول الكلمات دي كده مرة تاني في لحظات كده، غمض عينك قبل ما تقولها ككلمات، استقبلها في روحك. قولوا نعم، انفلتت أنفسنا من فخاخ الصيادين. هاليلويا هاليلويا هاليلويا.

خد لحظات كده مره تاني قول له يا رب مبارك اسمك، مبارك اسمك الذي باركنا بكل بركه روحيه. هاليلويا هاليلويا هاليلويا هاليلويا. في خروج ثلاثه المشهد لما كان موسى بيرعى الغنم فوق الجبل يقول كده في عدد 2 وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط العليقة فنظر وإذا العليقة تتوكد بنار والعليقة لم اسمع موسى هنا قرر يعمل إيه. فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة. فلما رأى الرب أنه مال لينظر نادى الله من وسط العليقة وقال موسى موسى فقال ها أنا ذا. فقال لا تقترب إلى ها هنا اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض. اسمع قال له ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. عايز شجعك كده وإحنا بنكمل نعبد الرب مرة تاني. أيوة كده قرر زي ما موسى قرر إن هو يميل لكي ينظر. وده اللي مليني قوي إن في كل مرة بتجوع وتعطش فيها للرب رب يعلن عن ذاته ليك. هاليلويا هاليلويا. قول له ايوه رب تعالى تعالى تعالى. ايوه كده في لحظات قبل ما نرجع تاني نسبح ونعبد خد كده لحظات بسيطه جوع فيها قدام الرب. ورب اشعل قلبي بنارك يا رب. يا رب النهارده يا رب اقرر يا رب اني اميل يا رب لكي انظر العليقه يا رب. هللويا.

قول له انت عالي فوق كل اسم. يلا كده في دقيقة مرة تاني قول له انت عالي فوق كل اسم. قول له انت مهوب، انت مهوب، انت عظيم، انت جبار. يلا خد كده لحظات كده مرة تاني. يا رب انت عالي، انت مرتفع، انت جبار، انت مهوب. مش عارف ايه الحاجة اللي انت جاي بيها النهاردة، لكن عندي ايمان كده الرب اقوى واعظم من اي امور انت جاي بيها، من اي امر انت جاي بيه، من اي تحدي. مش عارف ايه الخوف اللي بيطردك، لكن جوايا ايمان يقول كده الكتاب، المحبة الكاملة تطرد كل خوف الى الخارج. قول يا رب املأ قلبي بالمحبة، املأ قلبي بالسلام. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. فوق الكل عالي، فوق الكل عالي.

نصليها تاني قبل ما نختم الوقت. انت تفرح تفرح، ارفع ايدك وانت بتقولها تاني تاني تاني. كل برية في حياتك

قولها بإيمان. هنقولها تاني تاني. موسم الأحزان فات. موسم هنقول تاني. موسم الأحزان فات.

مشاهدينا ومشاهدي الكرم في كل العالم، اهلا بكم. لقاء متجدد مع وراء الاحداث النهارده الاربعاء 1 يوليو 2026. السنه بتقر على فكره. طبعا امريكا في انتظار احتفالات 4 يوليو هذا العام عشان بتتزامن مع احتفالات مرور 250 عام على الولايات المتحده الامريكيه. عندنا في الابتي كام خبر كده، عندنا 2 للاسف توفوا غرقا، شاب وطفل. عندنا كمان موضوع اللي علاقه بكنيسه ماري مرقص الطوابق التابعه للجيزه، بيقولوا برضو ان في طريق بيتعمل وعايزين يشوفوا حل. عندنا كمان تأييد حكم على يوسف داوود بالسجن 3 سنوات، وده برضو اثار الجدل وبدات تتداول الناس الخبر، ايه ده احنا ما حدش سمع عنه اثناء محاكمته ولا اي حاجه، طب في ايه؟ كل دي عندنا موضوعات كتير النهارده في الشأن القبطي وكنيسه كمان استراليا. هنشوف معاكم بعد كده حريق منشاه ناصر حصد ارواح 3 من رجال الحمايه المدنيه منهم لواء الحقيقه، والحريق كان صعب جدا جدا، وبرده هنشوف تفاصيله، ومباني كتير اتحرقت وبصراحه كان الوضع صعب جدا. القوات المسلحه تشيد بصمود الشهيد ابانوب رضا امام العناصر التكفيريه، تحيه وتقدير للشهيد ابانوب. عندنا كمان في اسيوط في 5 توفوا للاسف بعد انهيار بئر كانوا بينقبوا عن الاثار. عندنا كمان واقعة تانية، أطفال غرقوا بعد ما سقط تروسيكل، هم كانوا رايحين بيسعوا ورا لقمة العيش والحادثة دي وقعت، التروسيكل وقع في ترعة نجا حمادي بأسيوط. ما زلنا برضو في موضوع حملة اللي ضد الفساد في العراق، والحقيقة مفاجآت والكميات اللي حصلوا عليها من أموال وذهب، ولغاية دلوقتي أكتر من 67، وهو يعني الاتهامات المفروض أنه في 100 في قائمة الاتهامات. الهجرة بقى ومشروع قانون بريطاني بيحدد 3 مسارات لاستقبال اللاجئين. وعندنا كمان موضوع آلية لم شمل العائلات الحاصلين على الحماية الفرعية في ألمانيا غير فعالة، فموضوعات عن الهجرة بالنسبة لأوروبا. هنتابع معاكم الحرب الروسية الأوكرانية، والرئيس الأوكراني بيتحدث ويتفاخر باستهداف مصفات أوفا النفطية للمرة الثانية، إحدى أكبر مصافي النفط في روسيا عن طريق المسيرات طويلة المدى. في كمان بقى موضوع ليبيا كده دخلت دلوقتي في خريطة أمريكية لتوحيد الجيش الليبي، وعمليات مشتركة تتصدر مباحثات في واشنطن، وفي كمان مباحثات في واشنطن مع رئيس المخابرات السوري، عايزين يعملوا زي كده المفاوضات اللي كانت بين لبنان وإسرائيل، عايزين برضو برعاية أمريكية يكون في مفاوضات بين سوريا وإسرائيل. الحقيقة أنه ترامب خسر المعركة بالنسبة للجنسية بالولادة الأمريكية بالولادة، وبعد ما خسر المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية هذا الأمر أن يمنعوا الجنسية، ترامب بيلجأ للكونجرس. وعندنا كام حاجة برضو بالنسبة لموضوع الهجرة، عفوا موضوع الانتخابات بالنسبة للمحكمة برضو حكمت بإيه بالنسبة لانتخابات أمريكا. بريطانيا أعلنت خطة دفاعية بقيمة 300 مليار جنيه استرليني للتحديث قواتها المسلحة، تشمل زيادة الإنفاق على الطائرات المسيرة. عندنا كمان الموضوع الخاص بأنه قصة طبعا هنتابع معاكم المهلة 60 يوم، ترامب قال ما عنديش مانع أن المهلة تزيد عن 60 يوم بالنسبة للمفاوضات بعد طبعا توقيع مذكرة التفاهم الأولى، بس لسه مضيق هرمز برضو في عليه شوية أمور كده. ترامب قال لن نشن حربا على إيران ما دامت ملتزمة بعدم امتلاك سلاح نووي. بالنسبة لسلطنة عمان قدمت مقترح

واشنطن لتحصينها لتحصيلها مع ايران رسوم عبور، بس قالوا الرسوم دي هتكون رسوم خدمات. ولكن الى الان الموضوع المضيق هرمز يا جماعه، ممر مائي دولي لا يحق تحصيل اي رسوم، فلسه الموضوع ده مثار جدل. برضو في الاموال المجمده، كانت ايران ستحصل، قالوا ستحصل في نهايه الاسبوع على 3 مليارات دولار من اموالها المجمده، وامريكا بتصر ان الاموال دي مش هتكون اموال نقديه، هتكون اموال في يعني ملتزم يعني مواد غذائيه وغيره. في جنوح سفينه اجنبيه في مضيق هرمز خلال سلوكها مسار مخالف. في كمان نتنياهو اجرى زياره لجنوب لبنان وسط استمرار سيطره اسرائيل على نحو 80 بلده، وقال احنا مش هنمشي غير لما نخلص كل العمليات. وكمان الجيش الاسرائيلي نشر مشاهد لعمليه ضخ الخرسانه داخل ما يقول انها انفاق تابعه لحماس بهدف تعطيلها ومنع استخدامها. هو برضو بيجابه ايضا انفاق في جنوب لبنان. في بقى فنزويلا برضو استمرار عمليات الانقاذ، ولغايه دلوقتي اكثر من 2000 شخص كانوا قتلوا في هذين الزلزالين. عندنا كمان موضوع طبعا الحر برضو في أوروبا، وكان في موضوع برضو في مصر كمان نواب يوافق على منحة أوروبية عشان امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق. منظمة الهجرة الدولية بتوثق نزوح 200 ألف سوداني من كردفان، وعندنا كمان طبعا من ولاية النيل الأبيض والخرطوم والجزيرة منذ العام الماضي، ولغاية دلوقتي الأبيض محاصرة وبيحاولوا أن هم يشوفوا حل. وطبعا مستشار ترامب في منطقة اللي هو بولس هو اللي ماسك الموضوع ده بالنسبة للسودان، وكمان دخل في موضوع ليبيا. وفي مسيرة للدعم السريع استهدفت شاحنة بضائع في مدينة قوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان. أخبار كتيرة معانا النهاردة، تابعونا. الكنيسة اللي كتبوا نداء عنها على مواقع التواصل الاجتماعي دي كنيسة ماري مرقص الطوابق فيصل أو تابعة للجيزة. الحقيقة إنه اللي حصل إنه نداء من قلب كل واحد اتربى في الكنيسة عشان خاطر وعاملين توقعات. فالحقيقة هم شعب الكنيسة بيقولوا إحنا مش ضد تطوير، المشكلة إن في طريق، وتوسيع الطريق ده هيكون في إطار هذا التطوير والتوسيع هيكون في إزالة لبعض البيوت، وكمان من ضمن الإزالات هتكون لكنيسة ماري مرقص. فالحقيقة بيحاولوا الشعب أنهم يعني يشوفوا طريق تاني مثلا أو طريقة تانية للتطوير والتوسيع، غير أن يكون في تتاخد بيوت في السكة وتتاخد الكنيسة. كنيسة ماري مرقص الطوابق، واللي كاتب البوست بيقول دي مش مجرد مبنى، دي بيتنا اتربينا فيها من واحنا أطفال، عرفنا فيها ربنا وتعلمنا فيها المحبة والخدمة وعشنا فيها أجمل ذكريات عمرنا. كل ركن فيها ليه حكاية، وكل حيطة شهد على صلوات ودموع وفرح أجيال كاملة. وقال طبعا مش الكنيسة بس، وزي ما انتم شايفين في توقعات طبعا، وبيحاولوا انه يكون في حد يدرس مع الدولة انه يكون في أماكن تانية غير البيوت وغير الكنيسة دي يعني. فبالتالي يعني نتمنى ان الدولة تستجيب ويكون في لجنة ويبتدوا برضو يبحثوا الموضوع ده مش بس مع شعب الكنيسة، لكن كمان مع البيوت اللي هي داخلة في إطار هذا التطوير. طبعا هما بيطالبوا يعني اكيد ان هيكون في اماكن تانية هتتعوض بيها الناس، بس الحقيقة هو بيقول برضو في بيوت هتتشال واسر كاملة هتسيب المكان اللي عاشت فيه عمرها كله، جيراننا اصحابنا اهلنا اللي كبرنا معاهم في يعني، فهيلاقوا نفسهم في ان هم يعني اصعب حاجه بيقول لك ان الناس تتفرق بعد السنين دي كلها. بنشد كل مسؤول يقدر يسمع صوتنا انه يعيد النظر ويدور على حل تاني يحقق التطوير، لكن في نفس الوقت يحافظ على الكنيسه ويحافظ على اكبر عدد ممكن من البيوت والاسر. احنا مش بنطلب غير ان صوتنا يتسمع، لان المكان ده مش مجرد شارع، ده عمر ناس وذكريات ناس. يا رب احفظ كنيستنا واحفظ اهل المنطقه واحفظ كل بيت من بيوت الشعب، يا رب يكون في استجابه. ده بالنسبه لكنيسه ماري مرقص الطوابق. عندنا بقى الموضوع الثاني، وهو كنيسة مارينا بسيدني أستراليا، وبعد طبعا ما أبونا الراهب أمونيوس رجع لمصر بيطالبوا برضو بيحاولوا يطالبوا أن هو يتم رجوعه مرة أخرى لأستراليا للخدمة. والحقيقة أن البابا توادروس كان أرسل رسالة للجنة وشعب الكنيسة عن طريق القمص جوشوا تادروس، وقال لهم أن هو وافقوا على رسامة الشماس مجدي شحاتة يعتبر ديكن يعني أو شماس كامل. والحقيقة أنه حددوا كمان موعد الرسامة هيكون يوم الجمعة 17 يوليو بحضور الأنبا دانيال والأنبا بسادة مطران إخميم والأنبا دانيال الأنتوني أسقف دير الأنبا شنودة بسيدني. والحقيقة بيقولوا أنه طبعا كان في عدة مطالب أرسلت للبابا، البابا وافق على هذا المطلب من

0: من عدة مطالب. فالحقيقة هم برضو بيقولوا ان هم الحقيقة يعني بيرحبوا طبعا برسامة الأستاذ مجدي، لكن الشماس مجدي شحاتة، لكن الحقيقة لسه ما زالت الأزمة بالنسبة للأنبا دانيال، يعني بالنسبة لقصص الأنبا دانيال، ودي قصص على فكرة من زمان قوي في الكنيسة عموما. برضو بيتكلموا عن بعض الكهنة، بيقولوا ان في مطالب برضو من الشعب ما زالت مطلب منهم اساسي، عودة ابونا امونيوس ورد اعتباره يعني، فبالتالي وانه ما يكونش في يعني ان في لجنة اوريدي مشكلة من قداسة البابا هي اللي تتدخل في شؤون كنيسة ماريمينا، كنيسة مارينا عفوا، وبالتالي لسه الامور محتاجة شوية توضيحات طبعا، ونتمنى ان يكون في لجنة برضو تروح يا جماعة تتكلم مع الناس ويحاولوا برضو يتناقشوا معاهم ويشوفوا ايه المطالب علشان خاطر يعني يدرسوا الامر. هم هنا كانوا برضو بيقولوا انه الصورة دي اعتقد ليه كانت للانبا انجيلوس اثناء توليه مسؤولية نائب باباوي لسيدني عام 2021، وان هو استقال بعد سنتين، وكان معاه دي كان معاه فيها ابونا امونيوس، يعني هنا الانبا انجيلوس وكان معاه ابونا امونيوس اللي كان مكلف برضو نائب باباوي لسيدني. وهنا برضو على فكره في تاريخ كبير، عشان كده هم بيفكروا بهذا التاريخ وبيقولوا طبعا ان احنا محتاجين انه يكون في برضو حوار اكتر معانا ودراسه لكل المطالب اللي هم طالبينها. نروح بقى ليوسف داود. انتشر يوسف داود بوست وبيقول ان هو حكم عليه بالسجن 3 سنوات، وانتشرت صورته مع زوجته واولاده. طبعا السجن 3 سنوات ليه يا جماعه؟ قال لك ده ازدراء اديان برضه. طب هو ازدراء عمل ايه؟ ازدراء طبعا دين اسلامي، ما احنا اي احكام بتصدر ضد ازدراء دين اسلامي الحقيقه، واي مسيحيين يصدروا دين مسيحي، لكن ما فيش العكس طبعا للاسف يعني. المهم يعني انه قال لك ان هو تم تاكيد الحكم بالسجن، يعني واضح ان كان في يعني خطوات تقاضي يا جماعه، فاحنا محدش مره واحده لقينا خبر انه تأييد الحكم بالسجن لمده 3 سنوات على يوسف داوود. الجدل انه مين يوسف داوود؟ طب كان هو ايه قضيته؟ طب ليه ما تمش اي كلام خالص عن قضيته قبل كده؟ فبيقولوا طبعا المتداولين متداولون على مواقع التواصل بيقولوا ان الحكم ده كان علشان هو اعاد نشر منشور بوست، يعني بوست وعمل له ريبوست، عمل له اعاده نشر لمنشور بيتكلم فيه عن سيطرة بما وصفوه بسيطرة المسلمين على أوروبا، وقالوا أنه هو ألقي القبض عليه عقب بلاغات تقدم بها زملاء له في المدرسة، وناشطون اعتبروا أن القضية بتمثل طبعا تضييق ضد حرية التعبير، وجهوا انتقادات للسلطات بشأن تعامل طريقة التعامل، بينما لم يصدر بيان رسمي يوضح تفاصيل القضية أو يرد على تلك المزاعم. إنه الراجل ده فعلا تهمته إيه وليه ما تقالش عنه أي حاجة خالص؟ وبنتمنى طبعا ربنا يكون مع أسرته ومع أولاده. في برضه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو. بصوا يا جماعة الفكرة كلها إن إحنا ليه بنعرض الفيديو ده؟ لسبب بسيط جدا، إن هذا الرجل وزيه آخرين عندهم فكرة إنهم يكفروا المسيحيين. وأنا بتمنى الداخلية طبعا، والفيديو ده كان بينتشر وفي إشارة لوزارة الداخلية، لأنه الشخص ده مش بس اتكلم مع الشخص المسيحي ده مكتبه وكان بيصور فيها صور وقاعد انه كانه يعني المسيحي ده تقريبا صاحب المكتبه ما احترمش الاذان وبدا يتطاول وبدا انتوا كفار ويشتم في المسيحيين، وفي الاخر كمان هدده بانه انا ممكن اجيب واضربك بالرصاص والنار، يعني ده يعتبر كمان خطاب كراهيه وتهديد يعني بيهدده بالقتل كمان. وده انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع إشارة لوزارة الداخلية أنها طبعا زي ما بتتابع كل الفيديوهات وتشوف إنه احنا بنتمنى أن هذا الشخص يكون اتقبض عليه بجد، لأنه طبعا تهديدات كثيرة وترديد عبارات استفزازية. نشوف أجزاء من هذا الفيديو اللي تداول على مواقع التواصل.
1: أنا قلت لك حاجة؟ ما تغلطش في ديني. ما تغلطش فيا. لا ما انت ما تغلطش فيا. ما تغلطش فيا. ما تغلطش فيا. الاذان على راسي. الاذان على راسي اتكلمت معاك. تقول لها ده مسيحي مش عارف ايه، انت مالك يا عم مسيحي ولا ومش اول مره. طب يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ طب انت مالك؟
2: انت كافر.
1: يا عم انت مالك؟ انت مالك؟ انت مالك؟ خلاص يا عم اطلع بره.
2: فبره ولا انت اللي بتضرب
3: يا عم ماليش عندي حاجه
2: ولا الموضوع بتاعك
3: يا عم انت مالك
2: جزمة.
3: انت مالك
2: والله اديله بوجهك
3: طب اطلع بره طب اطلع بره اتفضل طب اتفضل يا عم عاوز شغل ماليش عندي ورق في ايدك اهو

0: ورا في ايدك
1: اهو، خدها من هنا.
0: لا
1: دون البلوس، خد البلوس يا كلب.
0: ماشي عندي ورا واتكل على الله.
1: خد يا كلب
0: اطلع عشان ما غاصش فيك. اطلع انت راجل كبير، اطلع بره. اطلع بره
1: والله،
0: والله ما تعرف.
1: وديك عدى الرصاصه،
0: وريني نفسك. اتفضل اتكل على الله. اتفضل اتكل على الله. اتفضل اتكل على الله.
2: اسمه احمد.
1: ده المسيح يا احمد.
0: ايه اتفضل اتكل على الله. اتكل على الله.
1: اسمه
0: ارمبرو اتفضل اتكل على الله. طب اتكل على الله. طب اتكل على الله. اتكل على الله. يلا
1: مش عارف الشرطه.
0: طب يلا اتكل على الله.
1: الشرطه
0: عجبهم لو اتكل على الله.
1: هبدا من الدوله لو راجل، هبدا من الدوله.
0: طب اتكل على الله. يلا
1: مش
0: عارف يا عم اتكل على الله.
3: شوف اتقبض عليه ولا لا وحصل ايه. عندنا كمان حاجه كانت غريبه، مفارقه غريبه، ان اتنين الحقيقه بعد ما اعلن عن اختفائهم بعد كده قالوا ده عثروا عليهم غرقانين. العثور على روماني بولس كان بعد اعلان تغيبه، كان متغيب من يوم الاحد 28 يونيو الساعه 8 صباحا، عثروا عليه غريق وتم انتشال جثمانه من اسفل كوبري المنصوره المنيا مركز ابو قرقاص الفكريه. طبعا عزقنا لكل اسرته وكل محبيه، ودي كانت حتى مع البوست اللي اعلنوا عن اختفائه وانه ده كان اخر مره شافوه وهو كان ماشي. الحقيقه يعني دي اخر كاميرات كانت مراقبه رصدته. طبعا عزقنا لكل اسرته وكل محبيه. أيضا كان برضو نفس الحكاية الطفل كرولوس مينا كسبان، برضو تم الإعلان عن اختفائه بعد كده لقوه برضو متوفي بعد ساعات من إعلان أسرته عن تغيبه. إطلاق واسعة وإطلاق برضو نداءات واسعة للبحث عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. معرفش أنا حاسة أنه برضو تقريبا كان في نفس الترعة دي تقريبا، يعني المنصورة برضو غالبا كانت نفس الترعة اللي غرق فيها روماني، عشان كده برضو أنا مستغربة شوية أنه يعني اتنين وشاب وطفل والترعة دي. طب يا جماعة إيه الأسباب؟ مفيش يعني، بنتمنى من كل قلبي أنه برضو يكون في إيه الفكرة أن الناس دي بتغرق في الترعة دي ليه؟ إيه اللي حاصل يعني؟ دي حاجة برضو غريبة شوية. عزقنا لأسرة روماني وعزقنا لأسرة الطفل كورالوس آمينة. معانا الأخت نبيلة من قرية المطيعة أسيوط، أهلا بيكي. الحقيقة إحنا فهمنا أن حضرتك عاملة عملية في القلب وأنك أنت زوجك عنده 65 سنة وبرضه عنده مشاكل صحية، والكنيسة بتساعد على قد ما تقدر، لكن أنتوا محتاجين مساعدة شهرية. قولي لي إيه ظروفكم بالظبط؟ اتفضلي.
4: ظروفنا تعبانة، معايا الواد الكبير، معاه عياله وأنا وهو.
3: أنت وجوزك؟
4: أنا عايزة حدا تساعدنا بس.
3: Yeah.
4: أجيب لي علاج، صدقيني ليا ثلاث أيام ما خدتش علاج، ليا ثلاث أيام.
3: أنت عاملة عملية في القلب ومش بتاخدي علاج، ده منتهى الخطورة عليكي.
4: باخد السيولة وآخد الدهون دي وواحد للقلب تاني وضغط نوعين.
3: احنا اتصلنا بالقسيس، قال ان الكنيسه في قريه انتوا طبعا يعني ما عندكوش مواشي ولا عندكم اراضي زراعيه، الكنيسه بتحاول تساعد لكن مش مكفيه. طيب احنا
4: لا ما مكفيه،
3: مش مكفيه، الادويه غاليه والحياه غاليه. تمام.
4: معايا بنتي جوزها متوفي ومعها ثلاث عيال، بتيجي ساعات تقعد يوم واثنين متفسح.
3: يعني حتى بنتك جوزها متوفي ومعها ثلاث عيال.
4: ثلاث عيال.
3: يا ربي ربنا يعينكم يا ست نبيله. احنا طبعا يعني بنطلب مساعده شهريه، انت عايزه مساعده تكون شهريه عشان تقدري تجيبي الدواء وتقدري.
4: حلوه.
3: تمام.
4: يعني الرضا
3: بنقول حوالي 1500 جنيه في الشهر يكفوكي الادويه.
4: نو شكر ربنا، دي خير كتير.
3: يا ربي يخليك، ان شاء الله هيجولك بسرعه. ان شاء الله انا واثقه ان احنا قبل ما نخلص الحلقه او في نهايه الحلقه هيكون في حد بيتعهد ان يكون يساعدك بشكل شهري. احنا بنتكلم يا جماعه ال 1500 جنيه دي يعني كام دولار في الشهر؟ معلش 30 دولار. 30 دولار في الشهر.
4: الله يخليك،
3: ان شاء الله توصل لك بسرعه يا ست نبيله عشان تقدري تجيبي العلاج في اسرع وقت. بسرعه. احنا هنحاول برضو نبعت لك عن طريق زميلنا اللي في مصر برضو على طول المبلغ حتى من قبل ما يوصل لنا، علشان خاطر ما ينفعش تقعدي من غير دواء القلب ده اهم حاجه.
4: الف سلامه ليك. 3 ايام
3: لا ما ينفعش.
4: 3 ايام
3: ما ينفعش.

بكره يكون عندك الفلوس علشان تجيبي الدواء باذن الله، وباذن ربنا نطمن عليكي دايما، وصلي لنا كده وانت ست بركه، ربنا يكون معاكي يا ست نبيله. قد ايه طبعا الحياه صعبه، ربنا يعين الناس كلها. حريق منشاه نصر حريق صعب جدا، اشتعل بشكل كبير جدا لدرجه انه بصراحه يعني تحيه من كل القلب لهؤلاء الشهداء، شهداء العمل، الثلاث ارواح اللي حصدوا اثناء تاديتهم وظيفتهم. يعني حاجه صعبه جدا جدا، منطقه منشاه نصر بالقاهره حريق هائل اندلع داخل ورشه ومخزن للاخشاب، امتدت السنه اللهب العدد من العقارات. طبعا اللي استشهدوا ثلاثه من رجال الشرطه وهم اللواء محمد الشربيني والنقيب عبد الرحمن العدوي وامين الشرطه حمد عبد جواد صبرة. الحقيقة تم الإعلان عن أن اللواء كان بيعاني من إصابات، اللواء محمد الشربيني، ولكن أعلن عن وفاته اليوم. بصوا المنظر يا جماعة، طبعا يعني زي ما قلت بدأ في داخل ورشة مخزن الأخشاب وامتد ألسنة اللهب لعدد من العقارات المجاورة، ما أدى إلى انهيار أحد المباني أثناء مباشرة قوات الحماية المدنية لعمليات الإخماد. طبعا في فيديو كمان زميلنا وهو داخل اللواء ده، كمان اللواء الحقيقة أنه اللواء الشربيني، وهو كان اخر مشهد ليه اهو، بصوا حضراتكم هو بيحاول يستدعي قوات وداخل جوه النار. بصراحه يعني الثلاثه اللي طبعا اللي راحوا ضحيه هذا اطفاء هذا الحادث، بجد يعني بيوروا لنا قد ايه انه رجال الشرطه ورجال الاطفاء بيتفانوا في عملهم بشكل كبير جدا. اثارت صور الشهداء حاله من الحزن طبعا بين المواطنين، تداولوا أسمائهم وصورهم، أشادوا بما قدموه، وتقدمت جهات رسمية وشعبية بخالص التعازي طبعا، مؤكدة تضحيات رجال الأمن. الموقف اللي هو واقف كده يعني واقف بطل حقيقي، وده كان الظهور الأخير ليه، يعني حقيقي ربنا يعزي أسرته بجد. يعني تحية وتقدير للواء محمد الشربيني مدير الحماية المدنية بالقاهرة، أمين الشرطة حمد عبد الجواد لأنه كان توفى يوم في الحريق امبارح، كانت جنازة عسكرية ليه النهاردة طبعا، يعني ربنا يعزي كل أسرته. وكمان محافظ القاهرة أعلن عن بدء تسكين الأسر السبعة المتضررة من انهيار العقار، العقار ده كان بحارة عبد التواب منطقة الدمراني في حي منشاة ناصر، داخل وحدات سكنية بديلة طبعا مدينة 15 مايو، مع توفير وسائل النقل للأسر ومتعلقاتهم إلى مساكنهم الجديدة. وطبعا كان في برضو تجهيز الوحدات بالأساس، أكدت كده أيضا المحافظة إن هيكون الوحدات مجهزة بالأساس والأجهزة والمواد الغذائية مع التوجيه بسرعة استكمال فرشها وتوفير جميع أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني بما يضمن للأسر إقامة آمنة وكريمة حتى استقرار أوضاعهم. ربنا يعني يتولى كل الأسر دي برضو، بس الحمد لله المحافظة يعني قامت بالواجب. وفي نفس الوقت كمان كان برضو زي ما قلنا كده إنه الحقيقة موضوع طبعا يعني الخبر الخاص بأنه طبعا تشييع جنازة اللواء هتكون تقريبا غدا، هنغطي لحضراتكم برضو باقي هذه الأحداث والتبعات. طبعا حريق صعب، عزائنا لأسر الثلاث شهداء. عندنا خبر عاجل دلوقتي يا جماعة، مقتل الشاب كرولوس روماني خلف 23 سنة، مقتل الشاب كرولوس. الشاب كرولوس طبعا من الوراق وتم طعنه 9 طعنات أدت للوفاة، بعد الحياة توفى بعد طعنه ب10 ساعات. هنوفيكم بالتفاصيل، الخبر ده عشان عاجل حطيناه معانا على صفحة البرنامج، التفاصيل ان شاء الله لاحقا هنحاول ننشرها على الصفحة عندنا، وان شاء الله معانا هيكون الحلقة الجاية هيكون بعد ما المحامي برضو والتحقيقات كده والمباحث، ونشوف ايه اللي حصل واللي ادى لانه 9 طعنات توفى بعدها ب10 ساعات. عزقنا لكل اسرته وكل محبيه. القوات المسلحة تشيد بصمود الشهيد أبانوب رضا أمام العناصر التكفيرية في لفتة تحمل كل معاني الوفاء، أشادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة بموقف الشهيد أبانوب رضا، استعرضت شجاعته وثباته في مواجهة العناصر التكفيرية، لقاء جسد للشهيد مثالا للجندي المصري اللي وقف بكل قوة وإخلاص دفاعا عن وطنه وأدى واجبه حتى اللحظات الأخيرة في موقف سيظل فخر لكل المصريين. رحم الله الشهيد أبانوب رضا وكل شهداء الوطن اللي كتبوا بدمائهم صفحات من البطولة والتضحية، وستظل ذكراهم حاضرة في قلوبهم.

0: شبابنا فهم أحياء في ذاكرة الوطن. تحية تقدير لكل أبطال القوات المسلحة اللي ضحوا من أجل أمن مصر واستقرارها. المجد للشهداء وتحيا مصر دائما.
1: في يوم كده جبته، كنا في يوم يعني زي صيانة قبل المداهمة، فبقول له يا بنوب أنا عندي فرصة أن أرجعك الغرب، تمام ترجع بطل؟ قال لي لا يا فندم، أنا ما سيبش زمايلي في سين، أنا معاك يا فندم لغاية النهاية.
2: كنت اخد الشهيد معايا في الدبابه عشان ما اشيلش هم الدبابه، هو عارف هيمشي فين، هيتحرك ازاي، هيختار طريقه ازاي ورا المعده اللي قدامه. فطبعا ده بيطمني انا قائد معده وقائد مجهز ان انا مش قلقان على دبابتي، لا قدر الله حصل اي عطل هو جاهز.
0: لقمة العيش والناس اللي بيحصل لهم حوادث وهم بيسعوا لاكل عيشهم، يعني الحقيقه طبعا أطفال غرقوا بعد ما سقط تروسيكل كان شايلهم علشان كانوا رايحين بسبب 100 جنيه يعني اليومية بتاعتهم. طبعا يعني حادث مؤسف جدا. طبعا أطفال، ممكن نكبر الأسماء كده زمايلي علشان نذكر أسماءهم الثمانية وعزقنا لأسرهم بجد، يعني ما بين 14 سنة و 17 سنة. أحلام مصطفى حمد الله، آية محمود، أحلام 14 سنة، آية محمود 17 سنة، رحمة 17 سنة، ندى 10 سنوات يعني يا ربي، يوسف 12 سنة، حامد 17 سنة، وخديجة 15 سنة، إبراهيم 13 سنة، ورحمة 16 سنة. يعني طبعا ادعوا اليوم بالرحمة، ربنا يرحمهم يا رب، يعني ربنا يعزي أسرهم. وشهداء بجد فعلا لقمة العيش، 9 عمال صغار ضحايا الغرق داخل ترعة بأسيوط. حادث مؤسف جدا جدا. قوات الحماية المدنية كانت انتقلت ل بفرق الإنقاذ، لكن طبعا جرى التعامل الفوري، ولكن عشان هم أطفال للأسف غرقوا، وفرق الإنقاذ النهري بتواصل جهودها لانتشال الضحايا. عزائنا ليه لكل أسرهم جميعا. خمسة أشخاص في أسيوط بسبب التنقيب عن الآثار، انهار عليهم بير اثناء التنقيب. الحقيقه اللي اتقال انه طبعا كان تنقيب غير مشروع عن الاثار. والخمسه الحقيقه يعني اسمهم ابانوب عبد الملك 24 سنه، كرولوس جرجس حنا 25 سنه، ريمون عزمي منير 40 سنه، عماد حنا عبد السيد 46 سنه، ومايكل بحر نخله 40 سنه، راحوا ضحيه التنقيب. هذا التقرير بيشرح لنا الظروف والملابسات الخاصه بهذا التنقيب اللي راح ضحيته هؤلاء الخمسة اللي بتتراوح أعمالهم أعمارهم ما بين 24 و46 عام. عزقنا لكل أسرهم.
3: غير مشروع عن الآثار تحولت لكارثة أودت بحياة خمس أشخاص دفعة واحدة. حادث مأساوي هز محافظة أسيوط النهاردة. البداية كانت بانهيار حفرة للتنقيب عن الآثار في منطقة جبل القصية أثناء وجود عدد من الأشخاص بداخلها علشان تنهار عليهم الأتربة والصخور في لحظات. قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ انتقلت إلى موقع الحادث وفرضت الأجهزة الأمنية كردون حول المنطقة قبل ما تبدأ عمليات البحث وانتشال الضحايا. وأسفرت الجهود عن استخراج جثامين خمسة أشخاص تم نقلهم إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق اللي بدأت معاينة الموقع لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان سلسلة من الوقائع المشابهة خلال الفترة الأخيرة نظرا لتكرار حوادث التنقيب غير المشروع عن الآثار خاصة في محافظات الصعيد، واللي بينتهي بعضها بمصرع المنقبين تحت أنقاض الحفر أو الصخور المنهارة، وده خلال محاولات محفوفة بالمخاطر للبحث عن كنوز الأجداد المدفونة.
0: بعتذر طبعا وفيات وحوادث، يعني ربنا يرحمنا بجد. بنتابع معاكم كاس العالم، وطبعا ناس كتير جدا ملتفة خلاص، حتى اللي ما تابعش ال 48 دلوقتي بيتابع ال 32، لان زي ما قلنا هم 16 مباراة للتصفية. اللي بيفوز في كل مباراة بيصعد، والتين فريق الثاني بيرحل. لغاية دلوقتي الحقيقة كندا فازت على جنوب أفريقيا 1-0، البرازيل فازت على اليابان، يبقى كندا طلعت والبرازيل يعني تصعدت لدور 16 طبعا، واللي هم يعني الفرق الثانية بتبقى كده خلاص غدرت يعني المنافسة. عندنا كمان باراجواي أقصت ألمانيا بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1. المغرب يا جماعة وفرحة كبيرة وتهنئة لفريق

المغرب أقصى هولندا أيضا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل 1-1. إنجلترا من شوية فازت على الكونغو 2-1. وبالكده الفرق اللي هتطلع يا جماعة، طبعا الفرق اللي هي طالعة خلاص كده، يعني المكسيك كمان ده نتيجة 2 المكسيك. تمام، يعني خليني طيب الحقيقة أقول لحضراتكم دلوقتي في لسه مباريات، طبعا ما زالت بقية مباريات هتكون في الدور اللي جاي، فبالتالي احنا برضو بنحاول نشوف معاكم بقية الدنيا. أنا عايزة أقولها لكم كده برضو، لأن احنا الحقيقة يعني معمولة بشكل حلو. هنا كان في برضو إحدى القنوات كانت بتحدث وعاملة جدول كده شكله ظريف متابعة فيه مين اللي هيتصعد. فزي ما قلنا كده الفرق اللي هي متأهلة دلوقتي لدور الـ16 عندنا لغاية دلوقتي كام فرقة يا جماعة؟ 8 صح؟ كندا، البرازيل، باراجواي، المغرب، النرويج، فرنسا، المكسيك، وإنجلترا. دول الثمان فرق اللي هيصعدوا معانا. عندنا كمان طبعا الفرق اللي غادرت جنوب افريقيا واليابان والمانيا وهولندا وكوت ديفوار والسويد والاكوادور والكونغو. فيبقى كده احنا عندنا لسه فاضل كده 8، وفاضل 8 المباريات، ومن ضمن الـ8 دول هتكون طبعا المباراه الخاصه بمصر اللي هي المباريات اللي هم اللي باقيين زي ما قلت لحضراتكم المتبقيه. عندنا بلجيكا والسنغال، عندنا الولايات المتحده والبوسنه والهرسك، عندنا اسبانيا والنمسا، عندنا البرتغال وكرواتيا، عندنا سويسرا والجزائر ضد الجزائر يعني، استراليا مع مصر، وكلنا مستنيين المباراه تكون يوم الجمعه الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، الساعه 11 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، وطبعا يعني هيكون قبل البرنامج على طول، فان شاء الله ندخل ونبارك لمصر يا رب في برنامجنا على طول ان شاء الله. في الأرجنتين والرأس الأخضر، وفي كولومبيا وغانا كمان. طبعا عندنا بقى طبعا الفريق المغربي كان فرحان جدا، لكن للأسف كان في بعض الأحداث اللي حصلت. من الأحداث دي كانت إنه كان عندنا بعض الفيديوهات زميلنا بالنسبة لهذه الأحداث اللي معانا في بقية الفايل بتاعنا. يعني طبعا سعادة كبيرة جدا، لكن هولندا لان هي الخسرانة فكانت منعت شوية الحاجات اللي يعني الناس وهي بتعبر عن سعادتهم في هذا اللقاء يعني، او بعد هذا اللقاء. عندنا ايضا يعني يا ريت تعرض لنا زميلنا بعض الصور والفيديوهات الخاصة بباقي الاحداث الخاصة بكأس العالم. ايضا ده زي ما انتم شايفين السعادة والفرحة اللي هي حاصلة طبعا، والناس مبسوطين جدا جدا. فبالتالي زي ما حضراتكم شايفين طبعا الأحداث جميلة، الفرحة حلوة. بنتمنى بقى يعني طبعا لسه الناس هنشوف مصر واستراليا وهنشوف الدنيا هتحصل فيها ايه. وأيضا بالنسبة لباقي باقي الأحداث الحقيقة هنتابعها برضو معاكم. معلش زمايلي ممكن بس يعني نشغل، طيب في بس حاجة كده معلش اسفين ليكم مشاهدين، هنكمل معاكم بقية الأحداث للمباريات وكأس العالم. فده أول ما فازوا، ده المغرب أول ما فازوا، في تهاني كتير جدا انهالت طبعا من كتير جدا من دول الوطن العربي للمغرب. احنا زي ما شفنا بقالنا كام فريق معانا. عندنا كمان برضو في كمان في الأحداث اللي معانا طبعا كان في أي حاجة تاني معلش معانا بالنسبة للفيديوهات الخاصة بكأس العالم. طيب وبنتكلم كده إنه زي ما اتفقنا كأس العالم إن شاء الله المباريات اللي جاية كلنا هنتابع يوم الجمعة إن شاء الله الموضوع الخاص بالمباراة الخاصة بطبعا بالنسبة لمصر واستراليا. كمان يمكن برضو لسه ما زلنا في القصص بتاعت انه الكورة يعني بترتقي فوق اي حاجة تانية، ان يعني احنا بنشجع فرقنا، بنشجع اللعبة الحلوة ملهاش علاقة بقى بأي حاجة خالص، بأي أديان، بأي أمور بتحصل تاني. وده كله يعني دلوقتي طبعا في ناس قاعدة تحسب وتقولك ايه، وتقولك طب يا ترى الفريق الأسترالي ده
عندنا بقى دلوقتي مثلا، هل مصر ممكن تصعد ولا مش ممكن؟ وهل فريق، هم قالوا طوال على فكرة

0: الأحداثيات اللي حاصلة برضو والدنيا إيه، علشان خاطر نتابع معاكم كل التطورات بالنسبة في كأس العالم الفترة اللي جاية. طيب عندنا بعد كده هنتكلم على موضوع العراق والفساد في العراق. بصراحة موضوع الفساد في العراق يعني وصل زي ما بيقولوا كده فساد للركب. الحقيقة انه الموضوع بدأ من انه كان في اجتماع مع وزارة العدل العالي الزايدي اللي بيرأس الحكومة العراقية، وانه الموضوع هنا كان فكرة انه عشان يبقى ياخد امر بإلغاء الحصانة عن بعض نواب مجلس النواب اللي في مجلس الشعب. يعني تخيلوا حضراتكم، الطريف بقى في الموضوع ان اللي اتقبض عليهم دول اغلبهم العراقيين بدأوا ينشروا لهم فيديوهات بتقول قد ايه بيحكوا عن بيحاربوا الفساد وقد ايه فعلا يعني مش عارفين نقول لكم ايه، يعني على انه والنزاهة وميثاق الشرف. واحد منهم قال لهم ايه، تعالوا كده يا جماعه شوفوا الموبايل بتاعي وانتم مش عارف تشوفوا الدنيا. الموضوع ابتدى طبعا اول حد قبضوا عليه اللي هو كان مسؤول في وزاره النفط سابقا عدنان الجميلي. اول ما قبضوا على عدنان الجميلي ده اتكررت بقى بقيه الامور كلها اللي هي ايه بقى، ادلى بكل الناس. وطبعا اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم دي مش مغاره علي بابا، دي الاموال اللي لقوها بكل ما يدهموا بيت من البيوت. الاخت دي الفاضله دي كان عندها سبائك ذهب ودولارات ودينارات وكم الحاجات اللي كانت موجوده. احنا عندنا كام تقرير كده اعتقد زميلنا بيقول لنا برضو بعض الاراء الامور. اتفضل حضراتكم تعرفوا بقى هذه السيده اللي كانت بتقعد تحارب في الفساد والفاسدين.
1: من الفاسدين سنجعلهم يخرجون من الشباك بهذه الانتخابات المصيريه.
2: من مهاجمه شرسه للفساد الى متهمه به، من هي النائبة العراقية عالية نصيف؟ لسنوات طويلة كان اسم عالية نصيف حاضرا في العراق كلما فتحت ملفات الفساد والصفقات المشبوهة.
3: اليوم الفساد يحتاج إلى إرادة سياسية.
2: نائبة عراقية صاخبة لا تتردد في مهاجمة خصومها وفتح ملفات حساسة وإطلاق اتهامات ثقيلة تحت عنوان حماية المال العام. لكن المشهد انقلب فجأة. الاسم الذي ارتبط بملاحقة الفساد وجد نفسه داخل واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في بغداد بعد تداول اسمها ضمن حملة توقيفات واسعة طالت نوابا ومسؤولين على خلفية تحقيقات مرتبطة بملفات فساد كبرى. فمن هي عالية نصيف؟ هي سياسية عراقية بارزة ونائبة سابقة وحالية شغلت مقعدا في البرلمان لعدة دورات، وعرفت بمواقفها الحادة وتصريحاتها النارية كلما ارتبط اسمها بلجنة النزاهة وملفات الفساد داخل العراق. لهذا تحديدا كانت الصدمة كبيرة. القضية لم تقرأ كخبر أمني عابر بل كمفارقة سياسية قاسية. نائبة
4: هنا يظهر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وهو يعتقل مسؤولين ونوابا للاشتباه في تورطهم في ممارسات فساد. ورئيس الوزراء علي الزيدي يقول
5: موضوع اللي باله يداوم بالدولة ويسرق أموال الأيتام والفقراء غلطان، أنا أقول له لا يبقى.
4: المنطقة الخضراء في بغداد شهدت إغلاقا وانتشارا لعناصر مكافحة الإرهاب قبل ساعات من حملة الاعتقالات. التقارير تشير إلى أن السلطات العراقية صادرت حوالي 11 مليون دولار نقدا وعشرات المليارات من الدينار العراقي بقيمة 63 مليون دولار و1.5 كيلوغرام من الذهب وحوالي 40 عقارا في كل من بغداد وصلاح الدين وأربيل، فضلا عن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر. هذه الاعتقالات بحسب وسائل إعلام عراقية جاءت بعد اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي الذي اعتقل في مايو أيار الماضي على خلفية اتهامات بالفساد. الفساد مشكلة كبيرة في العراق، فهو يحتل مرتبة متأخرة على مؤشرات الشفافية الدولية، إذ جاء في المركز 136 من أصل 182 على مؤشر مدركات الفساد.
0: تخيلوا يا جماعة، وفق تقديرات طبعا دلوقتي فاتورة الفساد في العراق 500 مليار دولار منذ عام 2003، ويقدر خبراء مختصون تكلفة الفساد في العراق بتلتهم تلت الإيرادات النفطية. متخيلين الوضع؟ عشان كده الموضوع ده مهم جدا على فكرة. وقبل ما رئيس الوزراء علي رئيس وزراء العراق المفروض في زيارة هيجي فيها الولايات المتحدة الأمريكية، واضح ان في تعهد كده بانه

0: يكون قضوا وقبضوا على اغلبيه الناس لغايه دلوقتي اكتر من 67. بس زي ما قلت لكم قائمه الاتهامات فيها 100 شخص. كشفت التحقيقات عن وجود شبكات مرتبطه بعقود حكوميه وعمولات غير مشروعه. مين اللي بدا الموضوع ده؟ زي ما قلت لكم اول شخص قبضوا عليه اللي هو كان طبعا الشخص اللي هو بتاع النفط ده عدنان الجميلي. طبعا عثرت الجهات المختصه. عندنا دلوقتي في اتنين على فكره، في هند العباسي وفي الاخت الثانيه دي الفاضله اللي احنا حكينا عنها منذ قليل دي. هند العباسي برضو عثروا طبعا داخل المنزل 57 مليون دولار، 27 كيلو جرام ذهب. مش من شويه عرضت صوره زمايلي وكان فيها الذهب كده، وواحده النائبه دي، النائبه اللي هي الاخت هند العباسي، شكرا ليكم. دي بس هي زي ما انتم شايفين 57 مليون دولار و27 كيلو جرام من الذهب الخالص وملابس داخليه ذهبيه، الى جانب مقتنيات اخرى وصفت بانها مثيره للجدل خلال المداهمه الامنيه وخلال وطبعا توقف اخرين. عليا نصيف بقى هي الاخت اللي احنا بقى الفيديو اللي هو جاي من قناه الغد ده هيحكي لكم مين هي عليا نصيف عشان تشوفوا قد ايه ان هي يعني النزاهه والشرف في الفيديو اللي احنا ايوه تمام كده. فطبعا لا هي لا نزاهه ولا شرف للاسف الكبير. واعتقالات مستمرة. تم ضبط حتى الآن كام يا جماعة؟ قبل ما هسيب معاكم الفيديو ده ونختم الفقرة دي بهذا الفيديو بالأخت علياء نصيف، 100 مليار دينار عراقي و40 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى أصول مالية، ساعات فاخرة، سيارات فارهة، والذهب طبعًا اللي لقوه في منزل الفاضلة هند العباسي للأسف الشديد. والمفارقة الطريفة زي ما قلت لحضراتكم كل اللي اتقبض عليهم كان ليهم فيديوهات، لدرجه واحد منهم قال لهم تعالوا فتشوا تليفوني عشان تتاكدوا، لا ده قبل ما يقبضوا عليه يعني، ان احنا بنحارب الفساد واللي مش عارف ايه، تعالوا انا في منتهى النزاهه، اللي هو فتشني فتش يعني الحقيقه. والاخ ده طلع برضو من نفس الناس اللي اتقبض عليهم واللي عندهم فساد واموال غريبه جدا هذه الملفات، وانه للاسف يعني اللي بيتكلموا كل العراقيين بقى، المواقع العراقيه مليانه دلوقتي فيديوهات لكل اللي اتقبض عليهم وكلامهم ونزاهتهم وشرفهم وقد ايه ان هم بينضموا للحكومه في محاربه الفساد وهم اكتر فاسدين.
1: بالفساد وافتتحت بنكا مركزيا سريا في بيتها.
2: ليش اموالنا تروح للبنك المركزي والبنك المركزي صاير عباره عن تاجر فاتح له منصه ويبيع دولار؟
1: مفارقه صدمت العراقيين. نائب رئيس لجنه النزاهه في مجلس النواب العراقي عاليه نصيف تسقط في شبكه فساد الهوامير. قوات الامن العراقيه عثرت على جبال من الاموال في منزلها ضمن حمله ضخمه لمحاربه الفساد على اعلى المستوى. 47 مسؤولا تم القبض عليهم، اغلبهم اعضاء في البرلمان من بينهم عاليه نصيف.
2: خلي ميثاق شرف بانكار نسرق من المال العراقي.
1: ميثاق الشرف تبخر، والتقارير كشفت عثور قوات الامن في منزل نائبه النزاهه على اكثر من 20 مليار دينار عراقي وكميات ضخمه من الذهب، فضلا عن مزرعه خيول لابنها فاقت قيمتها 7 ملايين دولار. شبكة الفساد العائلية هذه لم تسقط بالصدفة. كل الخيوط بدأت تتفكك بعد اعترافات عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية، والذي ورطت اعترافاته عشرات المسؤولين. وفي قضيته تم ضبط 67 مليار دينار.
3: الحكومات السابقة من الفاسدين سنجعلهم يخرجون من الشباك بهذه الانتخابات المصيرية.
1: يبدو أنهم خرجوا من الشباك فعلا مباشرة إلى زنازين التحقيق. ومع استمرار المداهمات التي قد تطول 120 مسؤولا آخرين، برأيك كم مليارا منهوبا سيعود لخزينة العراق؟ وهل ستنعكس إعادة المليارات لخزينة الدولة على حياة العراقيين؟
0: لغاية دلوقتي أي سيدة عايزة تولد في الولايات المتحدة الأمريكية وهتيجي تولد في أمريكا جنينها يحصل على الجنسية الأمريكية حتى الآن. ولكن الرئيس ترامب برضو مش مقر بالهزيمة طبعا، بعد ما المحكمة الدستورية يعني رفضت طلبه بأنه يتم وقف منح الجنسية الأمريكية للي جايين من أسر من غير الأمريكان أن هم يولدوا في أمريكا. بيحاول يلجأ للكونجرس الحقيقة، فأيدت المحكمة العليا استمرار حق المواطنة بالولادة. رفضت أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يهدف إلى حرمان أبناء بعض المهاجرين من الجنسية الأمريكية، وقالوا أن القرار مخالف للدستور.

وقتها دعا الرئيس الأمريكي في التغريدة دي الكونجرس وقال لهم طبعا انه ما ينفعش كده، انه المفترض الكلام اللي اتقال انه لازم ان احنا نبتدي نجتمع علشان نبتدي نصدر احنا قوانين خاصة بهذا الامر. نو لونج، معلش ممكن بس احاول نكبرها عشان نقراها شوية كده. طبعا هو بيتكلم على ان السوبريم كورت كده خلاص اقرت بهذا الامر، فبيحكي كده انه ما ينفعش ان احنا نسيب الدستور في هذه المادة، احنا لازم من الكونجرس نبتدي نغير المادة دي اللي هي بتعتبر انه الجنين اللي يجي يتولد هنا يحمل الجنسية. وقال لك ان احنا طبعا ان احنا نورك علشان لازم نحارف وان اندنج الاكسبنسيف اند انفير اوف تو اور كونتري. طبعا بيتكلم ان هو لازم يحارب الموضوع ده، وانه ما ينفعش خالص انه يكون البيرس رايت سيتيزن شيب ان دي تستمر. They will have my complete and total support. فبالتالي كده بيحاول عن طريق الكونجرس ان هو يشوف تعديل للدستور علشان بعد كده لما يتقدم القرار ده للمحكمة العليا ما ترفضوش. المحكمة العليا برضو يا جماعة كانت أصدرت 3 قرارات هامة من يومين. الحقيقة أنه كان في واعتبروها برضو كتير جدا أن دي خسارة للرئيس ترامب. موضوع أغلبية 5 مقابل 4 من المحكمة، من قضاة المحكمة حكموا بأن ولاية ميسيسيبي يمكنها احتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد. احنا عارفين أن ترامب بيحارب الموضوع ده، وأكتر ولاية بينتخبوا بالبريد هي كاليفورنيا، بس في ولاية تانية فبيحارب فيهم. لكن في النهاية برضو قال لك لا مفيش مشكلة أنه خلال 5 أيام من بعد الانتخابات بشرط أن تكون مختومة بختم البريد. ليه؟ احنا هنا ممكن لما نبعت ظرف، لما بنبعت ظرف بياخد وقت على بال ما بيوصل، فقال لك مش مشكلة 5 أيام وهيتم احتسابها. لأنه الرئيس ترامب قال لك لا احنا بنقعد نتائج الناس كلها تكون طلعت والنتائج اللي بالبريد ما تكونش طلعت، فهو كان عايز الاحتساب يوم واحد مش 5 أيام عشان الناس تبتدي تبعت بدري. يعني قالوا له لا 5 أيام بعد العد. الخسارة الثانية كانت أغلبية 5 مقابل 4، رفضت المحكمة طلب الرئيس ترامب أيضا بإقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كاك وأبقت على وجودها في منصبها لحين البت في أيضا في دعواها القضائية. ويعد هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز استقلالية أعضاء الاحتياطي الفيدرالي المسؤولين عن الحالة الاقتصادية للبلاد بعيدا عن سلطة الإقالة للرئاسة وتأثير السياسة على قراراتهم المصيرية. فطبعا كان برضو بيتكلم عن انه المكسب الوحيد هنا اكدت المحكمة سلطة الرئيس المطلقة في اقالة اعضاء الهيئات الفيدرالية كما يراه مناسبا. وقد اوضحت المحكمة في حيثياتها ان الشعب عندما يختار الرئيس فانه يختار اجندته، وبالتالي من حقه اختيار فريق العمل اللي بيراه مؤهلا لتنفيذ تلك الاجندة. فبالتالي يعني ان هي طبعا كده الكلام ده بيبطل كذب الاخوان الديمقراطيين، يعني اللي هم الديمقراطيين الاخوان، وده الحقيقه الاستاذ نبيل باشا هو اللي مسميهم كده. قال لك كده هي المحكمه العليا يا جماعه بتصدر قرارات ضد مصلحه الرئيس، مش دايما مع الرئيس. يعني ادي قرارين والقرار الثالث بتاع الجنسيه بالولاده، فبالتالي كل دي امور طبعا كانت واضحه. حاجة تانية ليها علاقة بالرئيس ترامب كمان، كان بيقول أنا مش بتدخل يا جماعة في شؤوني المالية الشخصية وعندي صناديق بتدبر أموالي وجمعت ثور وطائلة قبل أن أصبح رئيس. مكتب أخلاقيات الحكومة الأمريكية بيصدر التقرير المالي السنوي للرئيس دونالد ترامب كاشفا عن دخل بمئات الملايين من الدولارات من عائدات العملات الرقمية وحيازاته لمئات الأسهم في شركات مختلفة. والتقرير بيقول أنه طبعا ترامب حقق ملايين مئات الملايين من الدولارات، أبرزها نحو 515 مليون دولار من بيع رموز مشفرة و65 مليون دولار من بيع أسهم في شركة مرتبطة بالعملات الرقمية. وأنه ترامب برضو قالوا أن في هدايا تتجاوز قيمتها 370 ألف دولار شملت تذاكر لبطولات رياضية وتمثال تذكاري بقيمة 250 ألف دولار، وتقارير برضو عن تفاصيل دخل السيدة الأولى ميلانيا ترامب واللي حققت 10.7 مليون دولار من ترخيص في المهل الوثائقي، إضافة لأكثر من 6 ملايين دولار من ترخيص بيع رموز الـ NFT ومقتنيات رقمية إلى جانب إيرادات أخرى من اتفاقات نشر وترخيص. النهاردة بقى الرئيس ترامب كان واقف مع مع بعض الصحفيين، والحقيقة لهم بقول لكم إيه، أنا غني من قبل ما أدخل الرئاسة، أنا عندي الأموال دي وأنا سايب الأموال دي لشركات، والشركات دول هم اللي بيمشوا أموالي دي وهم اللي بيمشوا الاستثمارات دي. وطبعا عشان أموال كتيرة فالشركات دي شاطرين

0: وأنا بكسب أموال كتير.
1: I don't get involved in my personal. We have funds that run my money.
2: But you are benefiting.
1: Well, I've made a lot of money before I became president, and they invest my money, and I don't talk to them. I don't even speak to them. So I have many people. I don't know what they call closed accounts or something. You put your money in, and that's it. I don't talk to them. They're big institutions, and they run it. But yeah, I've had a great career in business. I've had a great career.
0: الرئيس ترامب عنده جدول كبير قوي النهارده، برضو متحرك ساوث داكوتا، وان شاء الله يوم الجمعه هيكون في كلمه برضو الاحتفال بمرور 250 عام على الولايات، بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. طبعا وهم كانوا مركزين ان احتفالات مرور 250 عام على الولايات المتحده الامريكيه يكون مع تزامنا مع عيد الاستقلال اللي هو 4 جولاي. طبعا بتكون في العاب ناريه، هيتكلم برضو في اكتر مكان بيكون في طبعا اطلاق العاب ناريه. لكن للاسف الشديد حادثه، احنا دايما متعودين كده، بيبقى في ناس مخزنين العاب ناريه عندهم، وممكن تحصل بعض الحوادث كده يعني في اراوند عيد الاستقلال يعني. فللاسف ده كان صعب جدا جدا. انفجر منزل في جزيره وادبي بالقرب من سياتل بعد ظهر الاربعاء اليوم، وبيقال ان تقريبا سيجاره اشعلت ما يقارب 700 رطل من الالعاب الناريه المخزنه داخل المنزل. شايفين المنظر حصل فيه ايه؟ ربنا يرحمنا وربنا يعدي. يعني طبعا يعني المفترض ان اي اماكن السيفتي، المفروض هنا الامان يعني بيكون في قوانين كتير قوي للامان، لكن بيبقى فيه للاسف اهمال من بعض الاشخاص. طبعا قوات الايس مستمره في عملها، بس لقينا انه كان اطلق سراح راهبه، كان القت قوات الهجره والجمارك الامريكيه القت القبض عليها اثناء توجهها للقداس بعد يوم، وطبعا تدخل اعضاء في الكونجرس لصالحها فتم الاطلاق سراحها. صعب قوي يعني موضوع انه يعني يقبضوا على راهبه. في كمان امراه بقى احتالت على الميديكير ب 906 ملايين دولار. دي بقى في حاجه هنا اللي هم بيسموهم الهاسبس، اللي هم بيحطوهم في اماكن كده عشان خاطر بيقولوا خلاص ما فيش امل في حياتهم. ناس كتير للاسف بتاخد الفلوس وما بتجيبش، طبعا بتبقى في ادويه مسكنات وحاجات كده للناس اللي هم في اخر حياتهم دول، فللاسف ناس ما بتكونش امينه، وبدل ما تشتري الادويه بتاخد الفلوس دي بقى بطريقه او باخرى. ودي سيداتها احتالت ب 906 ملايين دولار في هذه العملية. في بقى النهارده انتشر كده مشهد لاثنين في اعلى فوق يعني مبنى، يعتبر اعلى مبنى في شارع مانهاتن، شخصان الحقيقه بيقولوا مبنى امباير ستيت، عشان يرفعوا لافته تدعو الى السلام العالمي. ده مشهد صادم يا جماعه، بيقولوا ان هم ملثمين. كان في صوره بقى معانا برضو، معرفش في الخبر ولا ايه. حاجه تانية حصلت في نيويورك، طبعا غير ان هم رفعوا الاثنين الاشخاص دول، كان في طفل يمني كان كل الناس بيدوروا عنه، يمني امريكي اسمه حربي ناجي، للاسف انه عثر عليه متوفي بعد ايام من عمليات بحث واسعه شهدتها بلده مينيندس بولايه نيويورك. وهو مصاب بالتوحد على فكره، وكان حتى لدرجه حاولوا يشغلوا له اغنيه كان بيحبها، وعملوا حاجات كتير قوي، والناس كلها تعاطفت. ومحاوله كان استخدمت الشرطه شاحنه لبيع ايس كريم وهي تشغل الاغنيه على امل ان يسمعها، وطبعا انتهت مجهودات البحث والتعاطف بانه لقوا الطفل متوفي. عزائنا لكل اسرته طبعا وكل محبيه. عربيات بتدخل في مباني كل شويه، في عربيه تسلا دخلت في مبنى وقتلت سيده تقريبا عندها حاجه و70 سنه، وكمان في مصابين، والمنطقه دي في سيمي فالي في كاليفورنيا. كان برضو في كمان كولورادو، سماء كولورادو امتلأت بدخان غريب قوي كثيف مع اندلاع حريق في مخيم، شوفوا المنظر طبعا، وطبعا مخيم أسبن إيكرز تسببت بخسائر مادية وبيئية. في عندنا مشروع قانوني بريطاني بيحدد 3 مسارات لاستقبال اللاجئين، والحقيقه انه السؤال هل تفتح الابواب للمهاجرين ام تقيد دخولهم لبريطانيا. وال3 مسارات دول ابرزها طبعا نظام الكفاله المجتمعيه، تجديد قواعد في المقابل، تجديد قواعد اللجوء عبر تقييد الطلبات المقدمه استنادا لحقوق الانسان، وفي رفع مده الحصول على الاقامه الدائمه من 5 إلى 10 سنوات. والمشروع اثار انقسام داخل حزب العمال وانتقاد يا جماعه، وانتوا كده الهدف هو ان انتوا بتواجهوا وبتجابهوا الهجره والمهاجرين، ولا انتوا بتحاولوا

انه تفتحوا لهم مسارات قانونيه بدلا من الهجره غير النظاميه، فده طبعا تساؤل. اسبانيا مليون مهاجر بيطلبون التسويه، وده بيقولوا انه اخر يوم امام المهاجرين لتقديم طلبات التسويه لاوضاعهم، وهي خطه وضعها بيدرو سانشيز، والحكومه بتتوقع حوالي 500 الف طلب، لكن الارقام الاخيره بتشير عدد تجاوز المليون. وفي اليه لم شمل عائلات الحاصلين على الحمايه الفرعيه في المانيا بيقال ان هي غير فعاله، يعني في شويه امور كده يمين وشمال بالنسبه لموضوع الهجره في اوروبا. بالنسبة طبعا يعني روسيا وأوكرانيا مستمرين في المواجهة، بالنسبة زي ما قلت لحضراتكم كده اللي هو المسيرات طويلة المدى، لكن أنا عايز أقول لحضراتكم أهم حاجة بالنسبة للمفاوضات اللي ماشية الدوحة. الرئيس بيقول أن المفاوضات في الدوحة ماشية بشكل جيد جدا جدا. ترامب أكد أن احنا مش عايز أشن حرب على إيران ما دامت ملتزمة، عملية نزع السلاح النووي تتقدم بشكل جديد، كل دي كانت تصريحات للرئيس ترامب. قال يجب على محطات البنزين بقى خفض الاسعار فورا، لانه كده يا جماعه الدنيا انتظمت في مضيق هرمز. ولكن طبعا هناك بعض التوترات برضو. ترامب اتكلم ان هو قال انه دلوقتي في حتى الان 80 مليار دولار كانت للولايات المتحده بالنسبه للنفط اللي هم قدروا يحصلوا عليه اثناء الحرب دي، وكان برضو بيقولوا سلطنه عمان بقى عايزه المقترح ده ان يبتدي يتحصلوا على أموال مقابل، وقالوا أموال دي خدمية ما هياش رسوم عبور، لكن طبعا ما زالت الكل بيقول إن ده ممر دولي. جي دي فانس بيقول لازم نتحقق من إزالة البرنامج النووي الإيراني. هنكمل معاكم المفاوضات وهنكمل معاكم كل اللي بيحصل خلال الأيام دي إن شاء الله في حلقتنا الجاية الجمعة، انتظرونا. وبندعي لفريق مصر بكل التوفيق إن شاء الله مع أستراليا يوم الجمعة اللي جاية. إلى اللقاء.

0: حبانا بنرحب بكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج، برنامج أمل جديد. أنا بصلي من كل قلبي ألا يكون هذا العنوان كلمات ربما سمعتها مرات كثيرة، لكن أؤمن أن معنى هذه الكلمات وهذا الاسم لهذا البرنامج يكون سبب بركة لحياتك ولبيتك ولزواجك ولزواجك ولشريك حياتك وأولادك، ليصنع الرب أمورا عظيمة وتغيير جديد وواقع جديد. برحب بيك جناب القسيس في هذا البرنامج، برنامج أمل جديد. وإحنا يمكن لينا وقت بنتأمل مع بعض عن خطة الله في الزواج وفكرة الله منذ الأزل في الزواج، وعن مستوى اللي رب خلق فيه الزوجة إزاي تكون معينة نظيره. النهاردة في الحقيقة عايز نتأمل مع بعض من خلال كلمة الله عن هل هناك فرق بين الزواج المسيحي والزواج في أماكن أو عادات أو تقاليد أو دول أخرى؟ هل الزواج المسيحي مختلف؟ هل الزواج المسيحي له شروط؟ هل الزواج المسيحي له صورة مختلفة؟ أمر مهم جدا. ناس بتفكر إن الزواج خلاص، لقيت واحدة أحبها اتجوزها، لقيتها جميلة اتجوزها، زهقت منها سيبها وبعد كده أشوف واحدة تانية وهكذا. لكن بما إن احنا عايزين نتعلم في كلمة الله في الكتاب المقدس في إيماننا الذي نرتبط به ارتباطا وثيقا، عايز حضرتك تكلمنا هل يختلف الزواج المسيحي عن أي زواج آخر من حيث قدسيته؟
1: الحقيقة سؤال حضرتك قسم الزواج إلى قسمين، زواج مسيحي وزواج غير مسيحي. والحقيقة زواج مسيحي أي مركزه هو المسيح.
0: نعم.
1: زواج غير مسيحي يعني ما فيهوش المسيح.
0: نعم.
1: وده اللي بيصنع فرق جوهري بين الزواج المسيحي وأي نوع تاني من الزواج في أي أمة أو ثقافة أو شعب. الزواج المسيحي الحقيقة ليه ثلاث مظاهر مهمين جدا جدا جدا، محتاجين نتأمل فيهم، نفهمهم، نعرفهم. الزواج المسيحي يتميز بأحادية الزواج، ديمومة الزواج، علانية الزواج. نقولهم كمان مرة علشان السادة المشاهدين يفهموا الحاجات دي. أحادية الزواج هي زوجة واحدة، هي امرأة واحدة لرجل واحد. ديمومة الزواج هو زواج مدى العمر، ليس زواج مؤقت ولا زواج ينتهي مع أقرب احتكاك أو أقرب مشكلة. وهو كمان زواج علني، ليس زواج خفي
0: أو سري
1: أو سري أو عرفي، لكن هو زواج علني. ده ما يميز الزواج المسيحي. أول حاجة أحادية الزواج، يقول الكتاب من البدء خلقهما ذكرا وأنسا. والرب قال مرتين، مرة في مرقس 10 ومرة في متى 19، أنه لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته وليس بزوجاته. مش كده؟ ولما خلق آدم خلق له حواء واحدة، مش خلق له كذا حواء أو قبيز منها 3 أو 4. عشان كده أحادية الزواج ده ما

0: يميز الزواج المسيحي وما يجعل النساء في أي ثقافة أخرى أو أي خلفية أخرى، يمكن لو جاز لي التعبير أقول بتحسد الست المسيحية إنها زوجة واحدة لا يفرط فيها زوجها أبدا. الميزة الثانية هي ديمومة الزواج، نلاقي وصية واضحة جدا جدا في سفر ملاخي وإصحاح 2 عدد 14. رب نفسه بيتكلم وبيقول إيه؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك وهي قرينتك وامرأة عهدك. أدي العهد المقدس أهو. يقول فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه لأنه يكره الطلاق، لأن الرب بيكره الطلاق. واضح جدا جدا في الآية ديت أن الرب بيأكد على كل الجوانب أو كل الميزات الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم سوا في آية واحدة. فيأكد ويقول إيه؟ يقول امرأة شبابك يبقى واحدة هيت، قرينتك واحدة برضو، امرأة عهدك واحدة برضو، يبقى دي أحادية الزواج. وبعدين يقول له إيه؟ يقول له الأول شبابك وبعدين يقول له عهدك. يعني مش بس العهد اللي انت قطعته، لكن عهدك هنا تعني معنى اخر ايضا، امرأة العهد كله، امرأة العصر كله، امرأة العمر كله،
1: الحياة كلها.
0: فهنا دي الديمومة او ابدية الزواج. لكن كمان يقول له كده هوت انه الرب هو الشاهد بينك وبينها. اذن في شاهد. ده الزواج هنا بقى مش سري. الزواج هنا مش مخفي، لكن ده علني ومعروف وفي إشهار وإخبار للعالم كله. عشان كده الزواج المسيحي أيوة يختلف اختلافا جوهريا عن أي زواج آخر في أي خلفية.
1: نعم، ده أمر مهم جدا في الحقيقة. التعليم اللي طالع النهاردة والأفكار الغريبة اللي موجودة في الدول الأوروبية والدول الأخرى كثيرة، إزاي إن احنا نحافظ على شبابنا ونحافظ على بيوتنا من هذه التعليم المغلوطة؟
0: يقول الكتاب المقدس أنه ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. الحقيقة محتاجين نصدق الله، ومحتاجين نستقي تعليمنا من فم الله، ومحتاجين نقيس أي تعليم يوصل لنا على مسطرة كلمة الله، علشان لا نكون محمولين بكل ريح تعليم، ونكون زي العصافة اللي تزريها الريح. لكن احنا محتاجين الايام دي نرجع لكلمة الله، نقيس عليها الافكار اللي بتوصل لنا، سواء افكار محلية او افكار مستوردة من برة. حاليا في العالم كله في ما يسمى بانجيل الرخاء والرفاهية. الناس اللي بتقول انه ربنا عايز الانسان يكون سعيد ومسرور وحلو ومرتاح، الجزء ده صح، لكن كمان بيضيفوا عليه ايه؟ أنه ربنا مش عايز الإنسان فقير، مش عايز الإنسان مريض، مش عايز الإنسان متألم، مش عايز الإنسان متضايق، مش عايز الإنسان يكون في مشاكل أو في متاعب. وده اللي غير صحيح. والحقيقة نصف الحقيقة ليست هي كل الحقيقة، نصف الحقيقة كذب. ده أسلوب الحية، أسلوب الشيطان من البداية خالص في سفر التكوين. لما راحت كده لحواء وقالت لها أحقا قال لكما الرب من كل شجر الجنة لا تأكله؟ الرب ما قالش كده. الرب ما قالش ما تاكلوش من كل الشجر، لكن قال كل من كل الشجر ما عدا الشجرة التي في وسط الايه؟ الجنة. وللأسف انه الانسان اوقات كتير جدا جدا بيستقي المعرفة المنقوصة او المعرفة المغلوطة، نصف الحقائق، انصاف الحقائق، ويسلك بيها. ودي قمة الخطر. الحقيقة كلمة الله بتعرفنا أنه لا تكون إلا فرحا. ربنا أيوة عايزني أكون فرحان، وعايزني أكون سعيد، بس الأساس إيه؟ الأساس إيه؟ إن الأساس الذي يجلب لي الفرح والسرور والسعادة هو قربي من الله ومعرفتي به، وأن يكون المسيح في قلبي وفي بيتي وفي عملي وفي ذهني وفي حياتي. مفيش سعادة بعيدة عن المسيح، مفيش سرور بعيد عن المسيح. يقول كده المختبر: جعلت في قلبي سرورا أعظم من سرورهم إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. أهل العالم بيفرحوا ويجي لهم سرور طول ما في حنطة وطول ما في خمر. يعني لقمة العيش كويسة والجيب مليان ومباهج العالم حواليهم، لكن المؤمن ليه سرور تاني. فالرب فعلا عايزنا نكون مسرورين وسعدة. لكن في نفس الوقت كثيرا جدا ما يستخدم الرب الضيقات والألام.

0: والأتعاب والأمراض
1: للتشكيل.
0: دي أدوات أدوات تشكيل لينا في البرية. عشان كده لازم نقبل الاثنين. ولازم نفهم كلمة الله. بص معايا على كل رجال الله الأفاضل. واحد زي بولس كان مشتكى عليه ولا لأ؟ كان عنده شوكة في الجسد ولا لأ؟ كان متألم ولا لأ؟
1: كان
0: معتاز وفقير ولا لأ؟ كان بيشتغل بإيديه لألا يثقل على أحد ولا لأ؟ ده واحد من ضمن عشرات بل مئات من رجال الله الأفاضل في كل الكتاب. كانوا مجربين وكانوا تحت الألام. إيليا كان إنسانا تحت الألام مثلنا، مع أنه النبي الناري ما خلوهوش ليه بدون ألم وبدون تعب وبدون ضيق وبدون اضطهاد. لكن الرب لكل المجد بيستخدم هذه الأمور لتشكيلنا. أصله عارف طبيعتنا. إحنا لو فضلنا في أمور أريحية دايما الحقيقة هنبعد عنه ونسيبه. قال كده سليمان: لا تعطيني فقرا ولا غنى. ما تدينيش غنى علشان ما أسيبكش وأكفر بيك، وما تدينيش فقر علشان ما أتمردش عليك وبرضو أكفر بيك. ربي ساعدنا عشان نفهم الحق ونفهم كلمته ونستقي تعليمنا من كلمة الله. مش من أي فكر، حتى لا نكون محمولين بكل ريح تعليم.
1: أمين. خلينا بعد إذن جناب القسيس نخرج فاصل، وبعد الفاصل نكمل تأملاتنا في أمل جديد.

0: أحبائنا، برحب بكم بعد الفاصل علشان نكمل تعليم ونكمل تأملاتنا في أمور عظيمة الرب عايز يصنعها في حياتنا في هذه الأيام. برحب بيك جناب القسيس مرة تاني، وفي الحقيقة الحديث شيق وكلمة الله غنية وكلمة الله فيها الحل
1: طبعا
0: لكل المشاكل. مجد للرب. في الحقيقة حضرتك كنت بتكلمنا قبل الفاصل على أمر مهم جدا، وهو الاختلاف في الزواج المسيحي، واختلاف الزواج المسيحي عن علاقات وقبول.

0: قوانين وأنظمة أخرى حوالينا. وكنت بكلمنا أن رب خلق حواء واحدة لآدم، وفي ناس بتسأل ليه ما تخلقتش 2 حواء، 3 حواء، 4 حواء، 10 حواء يساعدوه، لأن حضرتك قلت أن الخدمة كبيرة وكانت المسؤولية كبيرة، ويعني العملية كانت مفيش مشكلة للاتساع. لكن هل في أي إمكانية أو ثغرة قانونية في الكتاب المقدس تدي الفرصة لهذه الفئة من الرجال اللي بيبحثوا دايما على عدم الاعتراف بمسؤوليتهم في قراراتهم؟ نفسي حضرتك تكلمنا باستفاضة في هذا الأمر.
1: الحقيقة يعني قدام السؤال ده أنا بشوف حاجتين. بشوف حكمة الله المتناهية جدا جدا جدا، ما أبعد أحكامه على الفحص،
0: نعم،
1: وطرقه عن الاستقصاء. وبشوف جهل الإنسان، حكمة الله
0: نعم
1: في كفة وجهل الإنسان في كفة. حكمة الله أنه أراد أن تكون حواء واحدة لآدم واحد، وعنده حكمة
0: نعم
1: في كده. أرى على الأقل 4 أسباب لده.
0: نعم.
1: جهل الإنسان يجعله يرغب دائما فيما يجهله، بالرغم من أنه لو علم أضرار أو عواقب
0: قررته
1: ما يرغبه سوف يرفضه.
0: نعم.
1: ولن يختاره أبدا
0: ويتوقف.
1: الحقيقة رب منع التعددية، ومن البدء خلقهما ذكرا وأنثى، وقال كده ليس بعد 2 بل جسدا واحدا.
0: نعم.
1: وقال كده هو ما جمعه الله لا يفرق إنسان، مفيش طلاق، مفيش انفصال. الله شايف الصورة الجميلة ديت وعنده أسباب منطقية تقنعنا جميعا.
0: نعم.
1: أول سبب أنه لو فتشنا في الكتاب المقدس من بدايته لنهايته عن كل الناس اللي حاولت تتمرد على نظام الله وتعدد الزواج، تتزوج بأكثر من امرأة، هنلاقي أنه الموضوع دوت لم يأتي أو يعود عليهم بالنفع أو بالخير أو بالراحة، بل تشوهت حياتهم تماما.
0: نعم.
1: ودخلوا في متاعب نفسية وروحية بل وجسدية شديدة جدا جدا، نظرا لخروجهم وشذوذهم عن الدائرة التي رسمها الله ونظامه في الخليقة. فأول واحد تعدد في الزواج كان لامك.
0: نعم.
1: حفيد آدم.
0: أيوه.
1: يقول الكتاب في سفر التكوين وإصحاح 5:28 يقول عن لامك ده إنه لامك اتجوز 2. لامك
0: اتجوز 2.
1: اتجوز 2. خلينا نقرأ بداية الموضوع من تكوين 4. تكوين 4 وعدد 23.
0: نعم.
1: تكوين 4 عدد 23. وقال لامك لامرأتيه. أول واحد من بعد آدم نقرأ عنه إنه كان عنده زوجتين.
0: أيوه.
1: مش واحدة. واحدة اسمها عادة والتانية اسمها صلة. اسمع قولي يا امرأتي لامك واصغي لكلامي. فإني قتلت رجلا لجرحي وفدا لشدخي. بيفتخر قدام زوجاته يريد بحاجة كويسة، لكن بيفتخر قدامهم أنه هو قاتل.
0: قاتل. نعم.
1: وأنه هو راجل عصبي، وأنه هو راجل يعني حمش.
0: أيوه.
1: زوج حمش.
0: أيوه.
1: الحقيقة آدي واحد تعددت زيجاته، وكانت حياته حياة من الشر
0: صعبة،
1: والكبرياء والغرور والافتخار بالإثم.
0: أيوة.
1: والافتخار بالخطية، وعاش ومات هالكا. آدي أول واحد.
0: نعم.
1: عدد الزوجات.
0: نعم.
1: لكن نكمل في الكتاب المقدس كله، نروح لواحد زي سليمان.
0: نعم.
1: سليمان الحكيم يقول الكتاب عنه أنه اتجوز كام؟ 1000.
0: عدد كبير.
1: مش كده؟
0: نعم.
1: 300 من الأميرات و700 من السراري بتوعهم، 1000. وكان تقرير الإلهي عنه في الآخر خالص إن نساؤه أملنا قلبه.
0: نعم.
1: يا خسارة، يا خسارة يا سليمان اللي كان قلبك كله كاملا مع الرب. نساؤه أملنا قلبه، ويقول الكتاب إنه عمل مرتفعات وعمل مذابح للأوثان.
0: نعم.
1: وذبح للأوثان على السواري.
0: نعم.
1: ده اللي حصل لما تعددت زوجاته. أخذوا قلبه، أخذوا قلبه بعيد عن الرب. أملنا قلبه، قلبه كان متجه لله، هم أمالوا قلبه إلى جهة أخرى. فأول سبب يخلي الرب يمنع التعددية إن هو عارف إن التعددية دي تعمل إيه؟ تميل القلب. هذه التعددية تشوه الحياة، هذه التعددية تؤدي إلى

0: الجريمة. هذه التعددية تؤدي إلى انهيار القيم الأخلاقية في المجتمع. أيوة. عشان كده في قداسة تامة عمل إيه؟ خلاها زوجة واحدة. لكن سبب تاني كمان عندي أنه المسيح له عروس واحدة.
1: نعم.
0: المسيح ليه عروس واحدة اللي هي مين؟ الكنيسة.
1: الكنيسة.
0: المسيح ملوش عروستين. وإمتى الرب ابتدى يتعامل مع الكنيسة؟ لما رفضته، لو جاز لي التعبير أقول عروسه الأرضية.
1: نعم.
0: يعني إلى خاصتي جاء خاصته ولم تقبله لما هم ما قبلهوش.
1: نعم.
0: أما كل الذين قبلوه اللي هي الكنيسة أعطاهم سلطانا أن يصيروا إيه؟ أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. رب ليه عروس واحدة، ولأنه الأمر كله مثال ورمز وإشارة، فأراد أيضا أن الأسرة المسيحية تكون فيها زوجة واحدة.
1: نعم.
0: سبب ثالث، لأنه وصية إلهية منذ خلق العالم أو إنشاء العالم. رب أوصى في سفر التكوين إصحاح 2 أن تكون زوجة واحدة.
1: نعم.
0: لكن سبب رابع وربما يكون فكاهي، أن رب أشفق على آدم إذا كانت معاه زوجة واحدة ووقع وسقط في الخطية، كم وكم لو كان معاه أكتر من زوج. أعتقد لو معاه 4 أو 10 كانوا جننوه، مش كده؟ فالرب لكل المجد أشفق على الإنسان.
1: نعم.
0: عشان كده جعل له زوجة واحدة يستطيع أن يتحمل مسؤوليتها ويدبر أحوالها ويتعامل معها. لكن لو كان أكتر من كده أعتقد كان الأمر هيبقى صعب جدا جدا.
1: نعم.
0: الحقيقة قدسية الزواج تاخدنا على رسالة أفسس، آية تشرح قدسية هذا الزواج الذي يتكون من رجل واحد وامرأة واحدة.
1: نعم.
0: أفسس 5:26.
1: نعم.
0: من 25.
1: نعم.
0: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها. الموضوع كله قداسة.
1: نعم.
0: الموضوع كله قداسة. إن أي زواج خارج الزواج المسيحي هو نجاسة.
1: نعم.
0: إن أي زواج خارج الزواج المسيحي هو ممتلئ بالدنس وبالشر وبالإسم. لكن يقول لكي يقدسها وبعدين مطهرا. هذه الطهارة هي.
1: نعم.
0: يبقى في قداسة وفي طهارة. إياها بغسل الماء بالكلمة، كلمة الله.
1: نعم.
0: لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة مجد. وكمان لا دنس فيها، ما فيش أي دنس، ما فيش أي نجاسة، ما فيش أي خطية ولا غضن أو شيء من مثلها. قد إيه مستوى القداسة دي؟
1: يعني ما فيش إمكانية أن أنا أجرب حظ تاني.
0: إلهنا مكتوب عنه أنه عند السيد الرب.
1: نعم.
0: للموت مخارج.
1: نعم.
0: إحنا كبشر دايما لما بيكون واقعين في مشكلة بندور على حل واحد، وأقول يا سلام بس ما فيش مخرج، لو ألاقي مخرج من المشكلة ديت. لكن الرب ليه كل المجد، عنده مخارج.
1: نعم.
0: عنده مخارج. هو إله الفرصة الثانية والثالثة والرابعة والألف. هو النهاردة بيعرض نفسه على كل أسرة أنه عنده الحل، بل عنده الحلول.
1: نعم.
0: عنده الأمل الجديد. تيجي النهاردة تطلب منه النهاردة يتدخل في أمورك.
1: نعم.
0: يحل مشكلتك.
1: نعم.
0: يسود بسلامه في حياتك، يمتعك باللي انت بتحلم بيه، يعيشك السعادة الحقيقية اللي طول عمرك بتبحث عنها. الرب قادر، لا يستحيل على الرب شيء، بس تعالى مدله إيدك برغبة قلبية وبإيمان صادق، وسوف يجري في حياتك معجزة، وسيزورك زيارة حقيقية.
1: أمين.
0: اليوم.
1: أمين.
0: تقول معايا أمين.
1: أمين.
0: تقول معايا استقبل.
1: أمين.
0: زيارة إلهية من الرب ليك النهاردة ولأسرتك وبيتك في اسم يسوع.
1: في اسم رب يسوع. عايز أكلم كل واحد سواء راجل أو امرأة بتسمعنا النهاردة في هذه الحلقة، ربما لعب الشيطان في مخك وفي ذهنك وفي قلبك وقال لك جرب حظك مرة تاني، وربما وانت متجوز رحت عملت علاقة أو مشيت ستة غلط، أو بتحاول إنك أنت تشبع نفسك بطريقتك وبأفكارك، أو حضرتك بتعملي كده. عايز أقول نتيجة تكون مرة جدا، والخطية خاطئة جدا، وده للرب وضع في سامرية في مواجهة صريحة جدا وقال لها ادعو زوجك، والسامرية كانت صادقة واعترفت إن الزوج اللي معاها ليس زوجها. وده زوج كان رقم كام؟ حد فاكر؟ كان مش الأول، مش الثاني، مش الثالث، مش الرابع. الخطية خاطئة جدا، لكن كما أن الرب أعطى فرصة للسامرية يعطي لك الرب فرصة في هذه الليلة. كما أعطى لك الرب، أعطى للسامرية فرصة، وأعطى لرجال وستات وسيدات كثيرين جدا إنهم يرجعوا عن طرقهم الرضية، عن علاقات النجاسة والدعارة، علاقات الغلط، المواقع القبيحة. الله

0: في هذه الليلة يوجه لك الدعوة أنك تتوب وترجع، وأن الرب على استعداد أن يغير زوجتك التي يقول لك العدو أنه لا مجال للتغيير. عايز أقول لك الروح القدس يغيرها النهاردة.
1: أمين.
0: وعايز أطمن كل امرأة فقدت الأمل أن زوجها يتغير، يحبها، يقدم لها محبة، يقدم لها إحسان، يقدم لها نوع من الاحترام. الله يغير قلب زوجك في هذه الليلة. أمين. فيتحول إلى رجل صالح، إلى رجل أمين، ويقطع علاقاته بكل أمور غير مقدسة. عايز وأنا بختم الحلقة دي أصلي معاك النهاردة وإنت بتسمعني. يا رب أنا بأصلي في اسم الرب يسوع، أنت إله الأمل الجديد. نعم. إله الرجاء.
1: نعم.
0: إله الإحسان. تيجي البيوت يا رب النهاردة اللي اتحطمت، البيوت اللي انقسمت، البيوت اللي خرجت عن الخطة الإلهية وذهبت تبحث هنا وهناك عن سكك وعن أمور بديلة لكنها ليست مقدسة. باسم الرب يسوع بصلي أن تقطع هذه الحبال وتفك هذه الربط وتطلق البيوت اللي اتقيدت بهذه يا رب الانقسامات والتشويش، ودخلت الخطية في القلوب يا رب والعلاقات الغير مقدسة. بصلي من أجل غطاء الدم، من أجل تحرير، من أجل شفاء، من أجل إبراء، من أجل مياه الروح القدس تيجي وتبرئ هذه العائلات يا رب، وتعطي لكل زوجة أن تتوب عن طرقها الرضية وعن كل محادثات على الواتساب غلط، عن كل مكالمات غلط، عن كل مقابلات غلط. وتعطي أيضا للرجال توبة النهاردة عن كل علاقات غلط وعن كل تصرفات غلط وعن كل جلسات يا رب غلط وعن كل أمور غير مقدسة. باسم الرب يسوع تيجي بنار الروح القدس تحرق كل أعمال إبليس اتزرعت في البيوت، وتيجي بروح القداسة تقدس، وتيجي بروح التوبة تتوب يا رب هذه النفوس إليك فترجع وتعيد بناء البيوت اللي خربت. باسم الرب يسوع تعاد بناءها من جديد. باسم الرب يسوع يعاد البناء من جديد. تمتلئ البيوت بروح القداسة من جديد، ومخافة الرب تملأ القلوب يا سيدنا رب، فيرجع شعبك ليك. بصلي من أجل كل طفل اتجرح، من أجل كل بنت اتجرحت، للي بتشوفه في العيلة مع الأب ومع الأم من قباحة ومن غلط ومن عدم احترام. بصلي من أجل شفاء هذا الجيل يا رب من هذه الأمور اللي إبليس بدمر بيها أولادنا وبناتنا في هذا الجيل. باسم الرب يسوع شفاء وتغيير للمشهد، لأنك تقدر أن تصنع أمور غير عادية. في اسم الرب يسوع بصلي. أخويا أنا أؤمن تماما أن الرب يتكلم على حياتك بالبركة، الرب يتكلم على حياتك بالتغيير، ويصنع الرب معك مفتخرا أمل جديد يشرك في بيتك في هذه الأيام. فمجد الله عليكم يرى. نراكم في الحلقة القادمة، والرب معكم. أمين.
1: أمين.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي اللي الرب بيتعامل فيه معانا وبيشفي أمراض ليس فقط أجسادنا لكن أيضا أرواحنا ونفوسنا. وبيسعدنا وشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك دكتورة ليديا، الرب يبارك.
0: الرب يبارك حياتك حر القسيس. والرب النهاردة عايز يكلمنا في أمور مختلفة كثيرة جدا، زي ما كلم في رؤيا يوحنا والإصحاح الثاني، كلم كنائس كثيرة منها كنيسة أفسس، برغاموس، وسمرنا، وأيضا اليوم النهاردة بيكلمنا من خلال كلامه لكنيسة ثياتيرا. وحنقرأ من إصحاح الثاني في رؤيا يوحنا اللاهوتي والعدد 18. وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وإن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. ها أنا ألقيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة إن كانوا لا يتوبون عن أعمالهم، وأولادها أقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس إني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعمالي. ولكنني أقول لكم وللباقين في ثياتيرا، كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجي. ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم، فيرعاهم بقضيب من حديد كما تكسر آنية من خزف، كما أخذت أنا أيضا من عند أبي، وأعطيه كوكب الصبح، وملاه أذنين أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. في البداية حضرة القسيس، احنا بنتكلم من عدد 18 وهنا بيكلم الملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، بيقول له هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. تشبيه غريب جدا، بيشبه مين هنا؟
1: هو هنا يعني معنى كنيسة ثياتيرا انها مسرحية او تمثيلية، فكانت بتعيش حياة تظاهرية او في المسرح في التمثيلية. دايما الناس بتعتمد على ما هو جديد، بتعتمد على الملابس، بتعتمد على الأضواء، وبيتركوا الإيمان المسلم مرة للقديسين. فمعنى الكنيسة دي أنها كانت بتعيش حياة مسيحية تمثيلية من كبيرها لصغيرة. فالرب ظهر ليها بالمنظر دول أنه ابن الله مثل النحاس النقي، اللي هو ظهر بلاهوته. ابن الله إشارة إلى لاهوت المسيح، وإشارة أيضا لناسوته، والنحاس يحمل معنى الدينونة.

لأنه ظهر وأظهر رجليه أو قدميه، ده المكان اللي انسحق الشيطان والرياسات والسلاطين عند قدمي الرب. النحاس النقي يشير لنسوت الرب يسوع، وكإنسان بلا خطية فهو لا يطيق الإثم والاعتكاف، ما يستحملش أن العبادة تكون تمثيلية أو شكلية. وأحيانا نلاقي الناس بتعتمد على برامج وعلى أشكال وبيبدأوا ما يقدروش

0: تجديد عشان الناس ما تملش. فالرب بيظهر نفسه كرجلان حسناق محميتان في الاتون، اشاره لاتحاد لاهوته بناسوته. ولما يقول محميتان في اتون يعني عاوز يدق او يكسر كل هرطقه ويفني كل حاجه غريبه مش من الرب. النحاس النقي ايضا او ان القدمان محميتان في النار بيشير لنصره المسيح على الشيطان بكل اعماله، اله السلام اللي بيسحق الشيطان. لكن احنا محتاجين لناسوته ولاهوته معا، الاثنين بيشتغلوا مع بعض، لانه في ناسوته حمل خطايانا في جسده وفي لاهوته اعلن ايضا سلطانه. فقدم لنا المسيح مثال، في انتصر على الشيطان في الجسد في التجربة على الجبل في متى 4، ده في الناسوت بتاعه. فبيورينا ان احنا قادرون ايضا على النصرة. وايضا خرج غالبا ولكي يغلب بالصليب وبلاهوته، باعلان لاهوته قال من قبل ابراهيم وانا كاهن اعلن ايضا النصرة على اجناد الشر الروحية، لان الله ظهر في الجسد اللي هو سر التقوى اللي من خلاله غلبنا الخطية والشر.
1: ده صحيح القسيس. وأيضا الذي له عينان كلهيب نار، النار دايما بتحرق ودايما
0: بالظبط
1: بتطهر، بتحرق
0: نار.
1: الشوائب وبتطهر وبتنقي أيضا. لكن في عدد 19 بيقول له حاجات رائعة جدا جدا بيعملها، بيقول له أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن
0: أي
1: أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى.
0: نعم
1: هو ربنا عنده سجل بكل الحاجات اللي بنعملها حد القسيس.
0: طبعا. هنا الرب بيشجعه، وقبل ما يبدأ الرب زي ما قلنا في ان هو يظهر الحاجات بيقول له عارف أعمالك فهو وإيمانك. فالرب مش بينكر، يعني احنا ما عندناش حاجة مثلا تقول السيئات تمحو الحسنات
1: الحسنات
0: تمحو
1: يذهبن
0: السيئات،
1: السيئات،
0: لا،
1: مفيش كده.
0: إلهنا بيذكر حسناتنا وبيذكر سيئاتنا، لكن دايما بيعلن النصرة على السيئات.
1: أيوة.
0: فكلام دون لأنه أسقف هذه الكنيسة أو ملاك هذه الكنيسة أو خادمها، فعلا في أعماله قدم إيمان، لكن الإيمان ده كان شوية في تمثيليات الرب عاوز يطلعها، فكان عاوز يدخل بيه إلى العمق. وبيقول كده إنه أعطى لهذه الكنيسة زمان لكي تتوب. فالناس دايما أحيانا تحب تأجل التوبة، يقول بكرة أو بعده، لكن الوقت مش في مصلحتنا، لأنه في كل تأجيل كان بيبقى في ضربات تصاعدية، كان في إيزابل، وكل مرة الشعب كان بينتظر كان بيزيد الضربات وبتزيد الأثقال وبتزيد الأحمال. فبيقول إن إحنا ما نستغلش غير عالمين إن طول إمهال الله طول أناته إنما تقتادك إلى التوبة، لكن من أجل القساوة والقلب الغير نقي الناس بتحوش. لما كل يوم بأجل فيه التوبة ومعرفة الرب بتزخر دينونة ليوم الغضب.
1: ده صحيح. والكتاب بيقول ارجعوا إلي فأرجع إليكم. لكن أيضا بيعجبني قوي في عدد 19 بيقول أن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، بمعنى أنه حد بيزود الأعمال ومجتهد قوي وبيجهد بطريقة وبيعمل خدمة أكتر. ودي حاجة جميلة أنه زي ما الكتاب بيقول تزدادون في كل عمل صالح، ما يبقاش بداية إيماني خدمتي زي ما هي بعد سنين طويلة هي خدمتي وهي هي محبتي، لكن في أنا شايفة في نمو أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى.
0: أي.
1: هل عند حضرتك تعليق في الموضوع ده؟
0: يعني الأعمال اللي عملها فعلا أعمال كتيرة، لكن عمل كل واحد بيمتحن بالنار.
1: بالنار، ده
0: فالرب
1: صحيح.
0: عاوز كان هذا العمل فعلا إنه يكمل في اتجاه محبة الله وفي اتجاه خدمة الله، لأنه أحيانا بنلاقي نشاطات كتيرة، نشاطات كتيرة مش قليلة واتجاهات كتيرة، لكن فجأة بنلاقي إنه الخدمة دي بيظهر ليها الرب برجلاه النحاس المحميتان في النار. وبيقول له هنا يغلب، الرب عاوز أعمال، بيقول الذي خرج غالبا ولكي يغلب من يغلب. برضه الرب بيتكلم عن الغلبة، لأنه لما بيظهر بعيناه كلهيب نار دي كان فيها تعبير عن الغضب، أو إنه الرب شايف أخطاء في الأعمال، الفاحص القلوب والكلى الرب.

0: كان عاوز يكشف الأعماق، إنه يحرر من التدين، يحرر من الشهوة، يحرر من العبادة المظهرية والشكلية، ويوصل لقلوب الناس ومشاعرها وأفكارها. ولما بيقول له عارف أعمالك وإيمانك دي، الرب بيوجه له فيها لوم، إنه عاوز الأعمال مبنية على الخلاص والحياة الجديدة، ويقدم أعمال مبنية على الإيمان. لأنه لا، بولس بيقول أنا وضعت أساس، اللي هيضع على هذا الأساس هيبني على هذا الأساس ذهب وفضة وحجارة
1: حجارة
0: كريمة،
1: كريمة
0: لكن في أساس تاني لو اتحط بيبقى مبني عليه خشب
1: خشب
0: وعشب
1: وفر.
0: وقش، ودي كلها بتحترق بالنار. فالأعمال المبنية على الذات أو الأنا أو أنا عاوز أعمل دي بتحترق، لكن الأساس اللي حطه بيقول وليس أحد يستطيع أن يضع أساس آخر غير الذي وضع، هو ده اللي بيتبني عليه كل شيء كريم وحجارة وفضة وذهب.
1: ده صحيح، عبد القسيس هو بيمدحه على حاجات جميلة جدا عملها، ولكن بيقول له عندي عليك.
0: أي
1: ويمكن كلمة عندي عليك دي متكررة في كذا
0: أي
1: رسالة، بيقول له عندي عليك قليل، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان، وأعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب. يا ترى مين هي المرأة إيزابل اللي هو بيسيبها؟
0: بعض المفسرين بيقولوا إن المرأة إيزابل كانت زوجة الأسقف أو المعلم اللي مشهود ليه في الكنيسة، وكانت بتعلم أو تبشر بتعاليم النيقولاويين أو الزنا أو الإباحية. يعني للأسف يعني هنشوف مناظر في بيت الله لا تليق يعني. فهنا مثلا بوي فريند وجيرل فريند والحاجات كده احيانا مش مناظر طبيعيه، لكن التسيب في الملابس والتسيب في الشهوه والتسيب في الحاجات دي، فهنا بسبب ضعف تدينهم ايزابل كانت يعني والذين يزنون معه كانت بتعلم ما فيش مانع لاي علاقه خارج الزواج، ما فيش مانع للعلاقات انه الواحد مثلا يبقى مرتبط بامرأة واثنين وثلاثة واربعة. ودلوقتي احنا بنشوف تعليم ايزابل على النت مثلا، بنشوف ازاي قد ايه شباب ومنهم متزوجين وغير متزوجين بتبقى ايزابل موجودة على النت، واللي بتعلم
1: صحيح،
0: الشهوة الشهوات الجنسية والإباحية والابتعاد عن الرب.
1: ده صحيح للأسف في حال القسيس. وحتى الكتاب بيقول في 21 بيقول أعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها. الرب بيدي زمان وبيدي فرصة واثنين وثلاثة وعشرة مليون، لكن للأسف أحيانا احنا بنستهين بغنى لطفه وإمهاله غير عالم أن لطف الله إنما يقتادنا إلى التوبة. أعزائي المشاهدين، تعالوا بنا نطلع فاصل وهنرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610, Seal Beach, California 90740.
1: أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، وبنرحب مرة أخرى بضيف الحلقة الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: برحب بك يا دكتورة ليديا، وشكرا ليكي وقناة الكارما وكل فريق العمل متميز على مجهودكم في الحلقات.
1: شكرا للرب وشكرا لحضرتك حضرتك أسيس. وبنستكمل حديثنا في رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الثاني ورسائل لكنائس كثيرة، وإحنا بالأخص بنتكلم على كنيسة ثياتيرا ومن العدد 18. واتكلمنا في الجزء الأول من الحلقة عن أنه هذا يقول هو ابن الله، مين اللي بيدي رسالة ديت؟ هو عيناه كلهيب نار ورجلاه مثل نحاس نقي، وابتدت

0: بيتكلم للكنيسه وملاك الكنيسه راعي الكنيسه بيقول له انا عارف اعمالك ومحبتك وخدمتك وايمانك وصبرك وان اعمالك الاخيره اكثر من الاولى، ولكن عندي عليك قليل. ابتدى يتكلم على المراه ايذابل انها بتقول انها نبيه وتغوي وتعلم عبيدي ان يزنوا وياكلوا ما ذبح للاوثان، واعطاها الرب بيقول زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب.
1: نعم.
0: عايزين نتكلم اكتر على المراه ايزابل واللي عملته في الكنيسه وليه الرب ادها زمان تتوب وما تبتش.
1: ايزابل طبعا لما ندرس في العهد القديم نلاقيها انها كانت زوجة اخاب الملك
0: طبعا.
1: ملك اسرائيل، وهي يعني بتدعي او ادعت انها نبيه، اي على اتصال بالله. يعني لما تسألها تقول لك الرب هو اللي قال لي أعمل كده، وما دام الرب قال لي أعمل يبقى ما حدش تاني، ماليش تاني. لكن
0: دي
1: الكتاب،
0: خطيرة دي يا أسيس،
1: ما الكتاب بيدعونا لامتحان
0: الأنبياء
1: النبوات،
0: كذبة.
1: بيقول الأنبياء أو اللي بيتنبأ بيقول يتكلم اتنين أو ثلاثة ويحكم الآخرون. لو حضرتك بتتنبأ ومش عاوز حد يحكم عليك يقول لك صح أو غلط، تبقى لا مؤاخذة تبع
0: ما
1: الست دي.
0: ينفعش. صحيح.
1: فهي كانت بتعمل ايه؟ يعني الكتاب بيقول ان احنا ان الجسد بيشتهي ضد الله والروح بيشتهي ضد الجسد، وحتى تفعلون ما لا تريدون. فهي ما بتحرمش الشعب من العبادة، وبتقول الرب قال. مثلا في مرة حد كان بيستخدم قول هوشع، اذهب ارتبط بامرأة زانية، أو بقول لك أهو ما هو الرب قال كده. يعني فكان التشجيع إيزابل أساسا اعبد ربنا، لكن مع ربنا اعبد جسدك، اهتم بالشهوات الجنسية. فاسم إيزابل اللي هي زوجة الملك أخاب كانت تدعو لعبادة الجسد، يعني ما تحرمش نفسك من حاجة أنت نفسك فيها. والعبادة دي النبوة مع هذا التعليم الشيطاني قاد إلى معرفة أعماق الشيطان. معرفة أعماق الشيطان، يعني دلوقتي للأسف واحد مرة بيحكي لي بيقول لي يعني أحيانا نفسنا بتهفنا نشوف فيلم أمريكاني ولا حاجة، بس مش عارفين نشوف فيلم عدل. يا إما تلاقي واد بيبوز ولد، يا إما بنت بتبوز بنت، يا إما حاجات لسه ما خطرتش على بالنا. أعماق الشيطان كلها بتدور في الشهوة وفي التعليم المنحرفة دي. فالرب بيقول له يعني ما تسيبش الزنا والإباحية. دلوقتي مثلا لو جيت تعلم عن الحاجات دي في بعض الدول بتعاقب لما تقول الزواج بس بين رجل وامرأة. مش هقول أسماء البلاد اللي حصل فيها. مرة خادم أمين للرب بيقول الزواج بس، ما قالش أي حاجة تانية إلا بين رجل وامرأة، اتسجن وأمر إن هو يعمل أعمال شاقة تقريبا كم شهر وحاجات كده. ليه؟ لأنه تعليم إيزابل شغال في العالم كله. ما تعرفش الجنس اللي عاوز من سن المدارس الصغيرة اللي في الابتدائي. اللي عاوز يعيش ولد يعيش، واللي عاوز يعيش بنت يعيش، واللي عاوز يبقى ولد وبنت احنا هنعمل له عملية بلاش، والبنت اللي عاوزة تبقى ولد هنعمل لها عملية على حساب الحكومة. يا عمي ما تحاسبش على الجندر أو الأمور دي. فأعماق الشيطان تعمقت في أنها خلت تعريف الجندر ده أو الجنس ممكن يبقى 20، مش كما في البدء خلقهم ذكرا وأنثى، لا ده ممكن يبقى راجل متستت وست مسترجلة وحاجات تانية، أو في النصين وحاجات مختلفة. أعماق الشيطان. فضل.
0: يمكن اللي حضرتك بتقوله بالظبط لو حد عايز يستفيد في البحث في روميا واحد، في رسالة روميا الإصحاح الأول، الرب ذاكر فعلا العبادات الغلط اللي هي ممارسات الغلط اللي الناس بتعملها، والرب فعلا يعني بيتضايق جدا من اللي بيحصل دوت، انه بيقول عنه انه اسلمهم الله لانهم لم يستحسنوا ان يبقى الله في اذهانهم، في معرفه الله في اذهانهم، اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. فاذا الزنا والممارسات اللي هي غير الطبيعية اللي العالم بيوافق عليها، ده في حد ذاته زنا. يعني حضرة القسيس، مش الزنا هو في الكتاب المقدس، مش الزنا

0: المشكلة بس هو الزنا الفعلي، لكن أيضا بالنظر للنظر كلما نظر إلى المرأة يشايف قدنا في بها في قلبه، وأيضا بعدك عن الرب ده زنا في حد ذات. الشخص اللي بيبعد عن الرب، بعدك عن الرب شر ومر. لو أنا بعدت عن الرب وعبدت أي آلهة غريبة، بمعنى أنه عملت أي ممارسات غلط، ده بيعتبر في حد ذاته ده زنا. ان انا اعبد حد واهتم بحد غير الهي، وان انا اسجد لحد وطول الوقت افكر في حاجه غير الهي، ده الكتاب المقدس بيقول عليه ان هو فعلا زنا.
1: فكره السجود للشيطان دي، يعني الرب لما بيعطينا بيعطينا كل شيء بسخاء وبغنى للتمتع،
0: صحيح،
1: لكن عشان الشيطان يعطي ملذات العالم قال للرب يسوع في التجربه على الجبل ان سجدت لي. يعني التجربة في ملذات العالم وشهوات العالم تمنها الركوع للشيطان. الركوع للشيطان معناها الواحد بيحط رقبته تحت إبليس. تفتكر هيرحم؟ فالشيطان لما بيطلب السجود في لوقا 4 أيضا، وبيقول اللي بيفعل خطية وعبد الخطية وعبد للشر، فإحنا في حرب مستمرة على أن إحنا ما نحطش رقبتنا تحت إبليس من خلال الملذات والشهوات والعالم. فملذات العالم دي فعلا موت وعطش روحي، ومن يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. يعني لما بتشرب حاجة من شهوة بعيد عن الرب بتحس بطعم مالح، ولو في مرارة هتعوز تشرب أكتر وأكتر من العالم.
0: ويمكن ده اللي بيأكده فعلا يا حضرت أسيس كلام حضرتك في 22، في عدد 22 بيقول ها أنا ألقيها في فراش، بمعنى أنها مريضة بالزبط. والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة. يبقى إذن مهم قوي نعرف أنه أنا اللي بجيب لنفسي الشر. لو أنا رحت الإبليس برجلي أعرف كويس قوي نتيجة دوت أنه في ضيقة عظيمة في فراش، وده لو ما تابوش عن أعماله
1: رب بيأكد بالموت كمان
0: بالضبط في ضيقة عظيمة وبعد كده أولادهم أقتلهم بالموت. إذن إحنا اللي بنجيب نفسنا فعلا الضيقات والأتعاب أحيانا يا حضرة الأسيس، نحن بنبعد عن الرب، ودي نقطة مهمة قوي قوي. إن كنا لنا توب عن أعمالنا فعلا بنسقط، والصديق الكتاب بيقول عليه أنه بيسقط 7 مرات لكن مش بيفضل ساقط، بيقول كده يسقط 7 مرات ولكن يقوم.
1: هنا الضربات التصاعدية، يعني زي ما حضرتك قلت فراش ده مرض، وبعد بعديها ضيقة عظيمة. في ضيق لم يكن منذ ابتداء الخليقة. الناس يقول لي خلاص، يعني مرة واحدة كده بتكلمني من يومين بس بتقول من كتر الضيق اللي في البيت، رغم ان ايمانها، بتقول انا عاوز انهي حياتي خلاص، اتضايقت من كل حاجة. لكن اقول لكم والباقين الذين ليس لهم هذا التعليم لألقي عليهم سك. الله مش بيقدم لنا وصايا ولا شرائع، ولكن دي نتائج طبيعية للتعاليم إيزابل اللي بتحط رقاب ناس كتيرة تحت الشيطان. والوعد لمن يغلب إنه الرب بيدي له سلطان على الأمم، سلطان على الشهوة والخطية اللي العالم بيبيعها وبيصدرها كل يوم بطرق جديدة وبأشكال جديدة، وعاوز يخلي المتعة واللذة خارج الزواج أو العلاقة اللي الرب خلقهم ذكرا وأنثى. بأيضا الوعد اللي بيغلب على سلطان الأمم والشهوة بيقول عنه يعطيهم سلطان وأرعاهم بقضيب من حديد. وهنا بنشوف السلطان على الأعداء، على الشيطان، سلطان على الأمم، سلطان عظيم جدا. وإن أنا بدل ما أعيش تحت أقدام عدو الخير أنا بعيش في أورشليم السماوية، الوطن الأبدي اللي بيقول عنها الكتاب لن يدخلها شيء دنس ولا رجس في رؤية 21. فأنا بعيش في الوطن كما أخذت أيضا أنا من عند أبي. وفي الآخر بيقول عن كوكب الصبح اللي هو المسيح. كوكب الصبح لما بيذكر كوكب الصبح المنير والشفاء في أجنحته، كوكب الصبح المنير اللي بيقول أيضا عنه الكتاب في عطية المن الخفي، أنه المسيح بيقول لأسقف هذه الكنيسة وأنت بتغلب الهرطقة وبتغلب إيزابل هعطيك سيد زاع كنور ليك، وهيشرق الرب في قلبك، والغلبة النعمة اللي بتغلب كل الشهوات أعطيه كوكب الصبح، يعني كوكب شخص ربنا يسوع اللي بينير الصباح شمس البر والشفاء في أجنحتها. يبقى في كوكب الصبح بنشوف شفاء للضيقات، شفاء من الفرق.

0: فراش المرض قيامة من الأموات، نعمة بترد كل الضربات المتصاعدة.
1: ده صحيح للأسيس. إذا رسالة الرب النهاردة لكل نفس فينا إن إحنا نتوب. يمكن الابن الضال أما بعد بعيد وجاع وما كانش لاقي حتى يملى بطنه من خرنوب الخنازير، قال كلمة جميلة قوي: كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا.
0: نعم.
1: لكن القرار الرائع جدا قال: أقوم الآن وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبت، أخطأت في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا. والآب خده وقبله وفرح بيه وأعطاه الحلة الأولى واداله مكافآت وخاتم في رجليه وحذاء واداله المكانة وذبحه له العجل المسمن. لكن شطرته، كان بيسموه الابن الشاطر مش الابن الضال حتى القسيس، لأنه هو كان فعلا شاطر، أنه أدرك أنه
0: لحق
1: هو في
0: نفسه،
1: مكان بعد كبير قوي وفي جوع
0: أقوم
1: كبير
0: وأرجع
1: قوي
0: إلى أبي.
1: وفي عطش كبير وفي تعب كبير،
0: نعم.
1: عرف مكان الراحة فين وجري على طول على الرب. النهاردة رسالة الرب لينا أنه هو أن احنا نتوب، ونتوب الآن ونقوم الآن ونرجع إلى أبونا، ونلاقي أبونا فاتح أحضانه ويقول: تعالوا يا مباركي أبي، ورب بيقبلنا وقبله فرحا. شكرا لك حال القسيس لأجل
0: شكرا
1: وجودك
0: ليكي
1: معانا.
0: دكتورة
1: الرب
0: ليديا،
1: يبارك
0: يباركك الرب،
1: حياتك ويبارك العالم بيك. شكرا
0: أشكرك
1: لحضرتك،
0: دعم محبتك.
1: شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

هل لاهوت المسيح من اختراع المسيحيين؟ وهل يتحدث الكتاب المقدس عن لاهوت يسوع؟ وما هي طبيعة يسوع المسيح؟ في هذه الحلقة رح نعطي تعليم عن لاهوت المسيح، ابقوا معي.

من جبل الزيتون الذي يطل على البلدة القديمة أورشليم القدس، رح أتكلم عن لاهوت المسيح. في هذه الحلقة رح نكتشف إنه لاهوت المسيح ليس ادعاء مسيحي ولا فبركة مسيحيين، ولا هو إنسان جعلناه إله، لكن حقيقة كتابية مفهومة واضحة مثل وضوح الشمس. في هذه البلدة قال يسوع: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. اليهود فهموا هذا الادعاء وأدركوا بالضبط شو بيعني يسوع المسيح من هذه الكلمة. أنا بدعوكم معي اليوم تسمعوا لهذا التعليم عن لاهوت المسيح.

الكتاب المقدس بيتحدث إنه يسوع هو ابن الإنسان وهو ابن الله، طبيعتان في شخص واحد. يقول الكتاب أيضاً الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فإذن عندما تنظر إلى يسوع المسيح لابد أن ترى فيه الصفات والسلطان والقدرة الإلهية. في العهد القديم بيتنبأ عن يسوع المسيح في سفر إشعياء إصحاح 7 والآية 14، السيد نفسه يعطيكم آية: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ في العهد الجديد تفسيرها كان الله معنا، فالذي يولد من العذراء الله معنا. في سفر إشعياء إصحاح 9 والآية 6 مكتوب: لأنه يولد لنا ولد، أي في ملء الزمان، ونعطى ابنا لأنه عطية السماء. يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ثم في إشعياء إصحاح 48 مكتوب، الرب بيتكلم عن نفسه: منذ وجوده أنا هناك، والآن السيد الرب وروحه أرسلني. وطبعا نبوة ميخا المشهورة في إصحاح 5: وأما أنت يا بيت لحم لست الصغرى بين ألوف يهوذا، لأنه منك يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل. الذي، لاحظ الكلام، الذي يولد في بيت لحم، الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. هذه الآيات بتتكلم إنه يسوع المسيح هو عمانوئيل، الله معنا، إله قدير وأبا أبديا. ثم هو أزلي، يعني كان موجود قبل وجوده على الأرض، وهو أزلي بحسب نبوة ميخا. وهذا إن دل على شيء إن الشخص الذي سيولد في بيت لحم هو أيضا الله الظاهر في الجسد. طبعا إذا نظرنا إلى حياة يسوع المسيح لابد أن تصطدم في شخصية المسيح الكاملة. فكل شيء في حياة المسيح تعبير عن لاهوته، سواء أسماء المسيح، أقوال المسيح، أعمال المسيح،

صفات المسيح، طبيعة المسيح، شخص المسيح، أنت تقف أمام شخص كامل بلا شك. طبعا في عدة أمور اللي بتعبر عن لاهوت المسيح. شيء مهم جدا تصريحات المسيح. المسيح صرح عدة أمور إن دل على شيء بدل على لاهوت المسيح. صرح أنه واحد مع الآب، وهذا شيء يختص فقط في هوية المسيح. الابن الذي هو في حضن الآب هو خبر. ثم صرح أنه أرسل من الآب وأنه في علاقة حميمة وشركة مع الآب، وهذا ما يتميز به يسوع المسيح. صرح يسوع أنه يعمل أعمال الله الآب، كما قال: ينبغي أن أعمل أعمال أبي ما دام نهار. قال أيضا: هذه مشيئة الآب الذي أرسلني أن أتمم عمله، طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. مش بس صرح أنه بيعمل أعمال الله، صرح أنه يمتلك الصفات الإلهية التي تختص فقط فالله، لا تختص في أي طبيعة أخرى ولا أي إنسان آخر. في صفات اللي احنا ممكن نشترك فيها، لكن هذه الصفات لا يشترك فيها أي شخص آخر. صرح يعني أنه كلي المعرفة، وفعلا عندما تقرأ الأنجيل بتشوف معرفة المسيح الكاملة. صرح أيضا أنه كلي الحضور. لما كان بيتكلم مع نيقوديموس ابن الإنسان اللي على الأرض الذي هو في السماء، يعني موجود في كل مكان، كلي الحضور، وفي كل مكان وفي كل زمان. أيضا مكتوب: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. يعني إذا في مجموعة بتصلي هون ومجموعة بتصلي في الصين وفي اليابان وفي أمريكا وفي أي دولة عربية، كل هذه المجموعات الرب حاضر معهم في كل مكان وفي كل زمان أيضا. ثم أحبائي، المسيح صرح أنه كلي القدرة، لأنه دفع إليه كل سلطان في السماء وعلى الأرض، لأنه أكمل عمل الله بكل جدارة. وسفر الرؤيا بتصرح بكل وضوح أنه الإله القدير. وهذه كل التصريحات قالها يسوع المسيح التي تعبر عن لاهوته أيضاً.

صرح المسيح تصريحات تختص فقط في الله وحده، لكن صرحها عن نفسه. مثلاً المسيح هو الذي يعطي الحياة والحياة الأبدية، ثم صرح أنه يغفر الخطايا. غفران الخطايا فقط تختص بالله وحده. المسيح صرح أنه يحكم مصير الإنسان من خلال الإيمان بشخصه ومصيره الأبدي. المسيح يطالب، بل طالب بالتسليم الكامل والولاء الكامل والإيمان به شخصياً كشرط للدخول للسماء. المسيح يعطي ويمنح الروح القدس، وهذا فقط يختص بالله. المسيح يرسل التلاميذ، وهو مرسل الأنبياء أيضاً. المسيح صرح عندما نصلي أن نصلي باسمه، طلب أن نصلي باسمه، وهذا فقط من حق الله. المسيح قبل العبادة، ومش بس قبل العبادة، لم يعترض عليها أبدا. فالمسيح هو موضوع العبادة، سواء كان على الأرض أو في سفر رؤيا في السماء، منشوف أن شخصه

مبارك أنه هو موضوع العبادة. ثم أحبائي صرح أنه أزلي عندما قال لليهود قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، وهذا تصريح قوي جدا، وهذا التصريح لا يختص إلا بالله وحده. عندما سأل موسى بالقديم عن اسم الله قال له أهيا الذي أهيا، وكلمة يعني قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، إنه منذ الأزل وجود المسيح قبل إبراهيم، وأنه فعلا في هذه الصفات أهيا الذي أهيا تفيد الماضي والحاضر والمستقبل، يعني أزلي أبدي سرمدي لا بداية له ولا نهاية، وهذا تصريح قوي جدا. طبعا يعني بيتكلم عن المجد أيضا، مجدني قال للآب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. هو كما قيل عنه غير متغير، يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. ثم صرح شيء مهم، صرح إنه الكنيسة كنيسة الله هي كنيسته. قال في قيصرية فيلبس في الشمال أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. ثم قال كنيسة الله التي اقتناها بدمه، يعني اللي كلفت دم يسوع المسيح من أجل كنيسته. هذه التصريحات مهمة جدا لا تختص إلا بالله وحده. ثم منشوف أحبائي أسماء المسيح تعبر عن مجده، تعبر عن طبيعته، تعبر عن لاهوته، وتعبر أيضا عن كمالاته. فالكتاب المقدس يقول عن المسيح أنه كلمة الله، في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فالمسيح هو كلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وصرح المسيح أنه هو فاحص الكلى والقلوب، وهذه الصفة تختص بيهوى في العهد القديم أيضا. ثم لا ننسى ما يقول سفر الرؤيا، قال يسوع أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، الكائن الذي كان، القادر على كل شيء. فالمسيح هو الألف والياء، البداية والنهاية، الأول والآخر، قيلت عن الرب في العهد القديم. هذه التصريحات وأسماء مهمة جدا. ثم كلمة أنا هو، المسيح مرارا وتكرارا قال في إنجيل يوحنا المفهوم أو التعبير اللي بيفهمه اليهود في العهد القديم، حينئذ تفهمون إني أنا هو، ما ترتفع ابن الإنسان حينئذ تفهمون إني أنا هو. بل هو الذي قال أنا هو، أنا هو خبز الحياة، أنا هو نور العالم، أنا هو الباب، أنا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا الكرمة الحقيقية. وكل هذه أحبائي تختص في الله في العهد القديم. مثلا الرب نوري وخلاصي، قال يسوع أنا هو نور العالم، أنا مخلص وليس آخر. هذه أحبائي مهم جدا، بتعبر عن يسوع عندما قال أنا هو، إيجو إيمي في اليوناني، اللي بتتخصص بنفس الكلمة التي قيلت عن يهوى في العهد القديم. ثم أحبائي نرى أسماء كثيرة التي تعبر عن لاهوته، مثلا المخلص، الملك، الديان، الشفيع، الفادي، حمل الله الذي يرفع خطية العالم، البار، القدوس، الصخرة، الرب، إلهنا ومخلصنا،
مكتوبة.

عنه أيضا إلها مباركا. وهكذا يعني بتشوف أسماء كثيرة اللي بتعبر عن هوية يسوع المسيح، بتكلم بأسماء عديدة، يعني لسبب ضيق الوقت صعب نعبرها في هذا الوقت. لكن خليني أنهي هاي الفقرة بشيء مهم جدا. توما كان واحد من الاثني عشر، وعندما ظهر المسيح للتلاميذ قال إن لم أبصر وأضع يدي في إثر الجروح. عندما ظهر المسيح في الأسبوع القادم أو في الأحد القادم قال هذه الكلمات، توما اللي هو يهودي قال ربي وإلهي. وهذا دليل ومهم جدا إنه بتتكلم عن لاهوت المسيح.

أحبائي، عندما تقرأ العهد الجديد أنت تصطدم بشخصية يسوع المتميز الفريد الفذ، أنت تصطدم بشخص كامل جدا، أنت أمام شخص حقيقي فعلا، كما قال: من رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب فيا. والتلاميذ اللي هم يهود لاحظوا هذه الأشياء، يعني حافظين العهد القديم. وأهم مشكلة بالنسبة لليهود هي مشكلة التجديف والبعد عن الله، وعرفوا في العهد القديم أنه سبب السبي سواء الأشوري أو البابلي أو بعد وقت لاحق هو الابتعاد عن الله. أدركوا أهمية هذا الموضوع، لكن نرى التلاميذ تشهد عن المسيح، واحد يسميه رب المجد وآخر يقول عنه ربنا وإلهنا ومخلصنا، واحد آخر يقول إلها مباركا، آخر يقول هو أمسا واليوم وإلى الأبد. والرسول بولس قال عن يسوع المسيح: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. فإذن بيتكلم عن يسوع اللي في يوم من الأيام كل ركبة في السماء وعلى الأرض رح تعترف أنه يسوع هو رب. حياة يسوع، كلام يسوع، تعليم يسوع، قدرة يسوع، سلطان يسوع، كلها بتعبر عن لاهوته. لكن ما ننسى شيء آخر اللي بتعبر عن لاهوت المسيح: المسيح كان يعمل الأعمال الإلهية، كان بيعلم وكان بيعمل بسلطان، سلطان لاهوتي فائق. والشيء اللي بيميز المسيح مش بس إنه صنع أعظم المعجزات بدون حركة، بدون تفعيلات، بدون يعني طلب طويل بالصلاة، كانت المعجزات تلقائية، حيث وجد يسوع وجدت المعجزة، حول الماء إلى خمر، أشبع الآلاف من 5 أرغفة وسمكتين، خلق عينان جديدة للمولود أعمى، أقام ألعازر من الأموات بعد ما أنتن، يعني خلق جسد جديد بعد ما أنتن كان له في القبر 4 أيام. هذا السلطان، الشيء الجميل إنه قال يسوع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا. أعطى هذا التلاميذ أن يفعلوا أمور مش بس اللي فعلها، أمور أعظم.

معظم وأمور نفس الشيء. منشوف إن بولس بحط المنديل على جسده الناس كانت تبرأ. منشوف بطرس كان بيمشي خياله كان بيشفي الناس، وهو أيضا أقام طبثة من الموت. المسيح كان بيتكلم بالسلطان 49 مرة. قال يسوع المسيح: الحق أقول لكم. في العهد القديم كانت يعني الكلمة هكذا يقول الرب، أما المسيح قال الحق أقول لكم. منشوف إنه المسيح مش بس الغافر، المسيح الخالق، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. المسيح مش بس الخالق، لكن أيضا المسيح يعني كل الكون متماسك بكلمة يسوع المسيح، وفيه يقوم الكل. فهو الخالق، فهو المسيطر، وهو المهيمن والماسك على هذا الكون. إذا شال بس أصبعه كل الكواكب وكل هاي الأكوان بتصير بفوضى عارمة. شيء آخر اللي بيعبر عن لاهوت المسيح أنه الكامل، البار، القدوس، المنفصل عن الخطية. هو الذي قال: من منكم يبكتني على خطية؟ كل مواليد المرأة، كل المولودين أخطأوا واعترفوا بخطأهم، لكن المسيح بلا خطية، لم يفعل خطية، لم توجد فيه خطية، البار، القدوس، الكامل. أخيرا أحبائي، عاوز أقول شيء مهم جدا بالنسبة ليسوع المسيح. اليوم في كتير ناس بتهاجم هوية المسيح. البعض بيقول فيلسوف، حكيم، نعم صنع أعمال خيرية، علم تعاليم جميلة، والبعض بيوصف كأنه نبي متميز. وطبعا هذا الأمور يعني إطلاقا لا يختص بالعهد الجديد أو ما يقول العهد الجديد عن يسوع المسيح. خليني أقولها من الآخر، مش مجرد مدح بهوية يسوع، كلمات جميلة، وكل هذه الأقوال في شخصية المسيح بتوفي حقه. لا السماء ولا الأرض ممكن توفي حق المسيح، وهذا لغز وسر من الأسرار الإلهية أن نستوعب يعني لاهوت المسيح. إحنا عم نتكلم بالأمور اللي الرب أعلنها من خلال الكلمة، كلمة الله، من خلال إعلاناته، لكن في الجانب الآخر لله اللي هو غير مدرك بالعقول البسيطة، غير مدرك بحواسنا، صعب أن ندرك ونستوعب الله. يعني الفكر الآخر عن الله مهما قلنا فنحن محدودين بالتعبير عن الله. قال الكاتب إلى العبرانيين: الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. الإكسبريشن، تعبير عن الله، هو في شخص يسوع المسيح. تقول لي هو نبي وهو معلم كل هالأشياء الجميلة، ممكن، لكن المفروض أحبائي إما أن تقبل المسيح أو ترفض المسيح، وهذا ما يضع العهد الجديد أمام كل شخص. فكل هاي الكلمات الجميلة لا تخلص الإنسان. إما أن تقبل المسيح أنه جاء في الجسد، وأنه فعلا مات على الصليب وقام من الأموات، وأنه صعد إلى السماء حي، وأنه سيأتي ثانية. إذا بتآمن أن المسيح مات من أجل خطاياك وقام لأجل تبريرك، إما أن تقبله أو ترفض. لما بتقبل يسوع المسيح لك حياة أبدية ومصيرك طبعا في السماء، أو ترفض المسيح طبعا بتحصل على الهلاك الأبدي إلى أبد الآبدين في جهنم النار. فهذا القرار وهذا الشيء أنت بتختاره اليوم، قرارك يحتم مصيرك. فالكتاب يضع كل هذا الموضوع في جملة واحدة: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد.

ما رأيك بهوية يسوع المسيح الذي ولد من عذراء لم طبعا يتورث الطبيعة الخطاء، اللي تمم نبوات كثيرة لا تتم إلا إن كان فعلا هو الله؟ ما رأيك بالمسيح، شخص المسيح اللي عنده الطبيعتين الإنسانية والإلهية؟ ما رأيك بالمسيح الذي يغفر الخطايا والذي يطالب الإيمان بشخصه، المسيح الخالق، المسيح المخلص، المسيح اللي قال عن نفسه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، المسيح المكتوب عنه هو صورة الله الغير منظور، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد؟ ما رأيك كما يقول كتاب وهو بهاء مجده ورسم جوهره، أعمال المسيح، أسماء المسيح، محبة المسيح، قدرة المسيح، كل هذه الأمور التي تعبر عن لاهوت المسيح؟ شو رأيك اليوم تفحص إيمانك في ضوء هذه الكلمات؟ طبعا المسيح مش مجرد شخصية تاريخية أجا وراح، المسيح ما زال يتواصل، ما زال يتفاعل حتى يومنا هذا. هو الذي قال الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. ما رأيك بهذه الكلمات؟ يسوع المسيح الطاهر بلا خطية، ما عندوش كذب، تعليمه واضح، محبته وسلامه وغفرانه واضح جدا لكل إنسان. أتريد أن تقبل ديانة فيها عنف وفيها تهميش لهوية وشخصية الإنسان، إما أن تقبل المسيح الذي يغير الحياة والكيان والذي وعد بالحياة الأبدية؟ فالمسيح أعظم من نبي وأعظم من معلم، فعلا إما أن تقبله ربا ومخلصا وإما أن ترفضه بالتمام. لكن لا توجد أو لا يوجد خلاص بمجرد الإيمان أنه شخص عظيم وأنه نبي وأنه صانع المعجزات. الخلاص هو بعمل المسيح الكامل على الصليب والقيامة من الأموات. هذا العمل من خلال الإيمان في القلب وعمل الروح القدس في الكيان. أنا بشجعك اليوم أنك تختار الحق، تختار السماء، تختار النعيم، تختار يسوع المسيح. إذا أنت كنت على فرشة الموت، أي نبي في هذا الوجود، أي شخصية تريد أن تكون بجانبك؟ أريد أن يكون المسيح بجانبي الذي يشجعني بكلمات الحب ويقبلني ويأخذني معه إلى السماء. بصلي أنك تباركت من خلال هذا التعليم. إلى اللقاء والرب يباركك.

سألوا المذيع المشهور جدا لاري كينج، قالوا له لو قابلت شخص السيد المسيح هتسأله في ايه؟ قال هسأل اذا كان اتولد من عذراء ولا لا. وكأنه بيقول انه اهم حدث هو تداخل السماء بهذا الميلاد المعجزي للأرض. أهم حدث بالنسبة لنا هو أيضا ميلاد السيد المسيح، الله يتنازل ويحل في جسد إنسان. ويقول كده الكتاب: في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في ملء الزمان في الوقت المناسب جدا طبقا لخطة الله اتولد السيد المسيح. نشكر العناية الإلهية على الابن الولد، الابن اللي كان قبل الزمان وفي ملء الزمان اتولد. بعد انتظار سنين طوال يبارك أجيال ملهاش عدد، في لحظة من التاريخ قسم التاريخ نصين وبيه انفرد. نشكر المحبة الإلهية اللي ظهرت للإنسان وتجمعت في كيان ولبست جسد. نشكر الحكمة الإلهية على الوقت السليم ده بعد ما وقع الإنسان وانكفى

وضاع منه الأمل واختفى والوعاء فسد، ده بعد ما الشر انتشر وزاد وحكم الشيطان وساد وعم الكره والحسد. شق السما الحبيب جاي إنسان سايب عروش وتيجان، يمد إيده بالعون والمدد، جه وليد يرمم ويعيد، والأمل من جديد في مزود اتوجد. للي فسد من الأواني يخلقه من جديد تاني، لملكوت اتبنى بدل الحطام والهدد. ورغم إنه ما يحدوش مكان ولا زمان ولا أي حدود بلد، ورغم إنه عظيم مهوب سيد الشعوب، بيحب يسكن القلوب وبيكون للقلوب سند، ومع كل قلب يسكنه وفي كل مرة تنفتح السماء على نغمة ترنيمة حلوة حارة. المجد لله في الأعالي وفي القلب المسرة للأبد.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء، مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل. في البرنامج بنسعد كثيرا بتساؤلاتكم والرسائل اللي بتصلنا بأي كيفية. بنشجعكم في مستهل الرسالة أن تكتبوا إلينا ما يقابلكم من أسئلة تخص البيت والأولاد وتربيتهم والتعامل داخل البيت المسيحي. إن هدف البرنامج هو إدخال السعادة والسرور إلى كل بيت. نشجعكم أن تكتبوا إلينا وتأكدوا أسئلتكم هي محل الاعتبار.

التقدير، وأسراركم من الأسماء والعناوين هي محل الحفظ والكتمان الكاملين. حيكم في هذه الحلقة اللي بنتناول فيها سؤال رائع رائع جدا. في سؤال اللي كاتب ربما الأم أو الأب، مش كاتب الاسم. السؤال بيقول: ما هو السن الذي يدرك فيه أولادنا مفهوم الصلاة؟ ومتى نبدأ في الصلاة من أجلهم؟ الطفل بمجرد تكوينه في رحم الأم، في نظر الله هو إنسان كامل، حتى وإن كانت الأعضاء لم تكتمل جميعا، لكنه كيان حي موجود. ولذلك نتعامل مع الطفل من اللحظات الأولى التي تدرك فيها الأم أنه قد تم حمل، تفرح بوجود كائن حي ينمو كل يوم وكل ساعة في بطنها. وبقدر ما نتعامل مع هذا الجنين بطريقة معنوية نفسية، علينا أيضا أن نتعامل بطريقة روحية. وأثبت العلم حديثا أن الجنين في بطن الأم يقدر يميز صوت أبوه. في تجربة دي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية، عن أم موجودة تحت جهاز الألتراسونيك، الأشعات الموجات الصوتية، والطبيب بيتكلم والأسيستنت بتاعه بيتكلم، لكن لما الأب دخل للغرفة الجنين اتحرك على الإسكرين على الشاشة. وتكررت التجربة دي 3 مرات، الأب يطلع، الدكتور يتكلم، الممرضة تتكلم، كل الأسيستنز يتكلموا، لكن مجرد ما الأب دخل يتكلم الجنين اتحرك. ومن هنا عايز أوصل لنتيجة إن الطفل ما هوش مجرد الطفل اللي اتولد وصار ليه تاريخ ميلاد، لكن الطفل هو موجود في البطن طفل كامل. لذلك عايز أقول إن الطفل بيدرك مشاعر الأم وسعادة الأم أو متاعبها وما يضايقها وهو بعد جنين في البطن. وقال الرب لإرميا النبي: وأنت في البطن عرفتك، وأنت في الرحم قدستك. أولادنا عطية عظيمة الله بيعطيها لنا ويأتمننا عليها. في إنجيل لوقا الأصحاح الأول نقرأ عن أمر عجيب للغاية، عن إليصابات زوجة زكريا الكاهن، عندما ذهبت مطوبة الأجيال العذراء القديسة مريم لتزور إليصابات. يقول الكتاب هذه العبارات في آية 41 إنجيل لوقا الأصحاح الأول: فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها، وامتلأت إليصابات من الروح القدس، وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء، ومباركة هي ثمرة بطنك، فمن أين لي هذا أن تأتي أم رب إلي؟ فهو ذا حين صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. وده يعني أن الجنين بيميز حالة الأم النفسية. أجل السؤال بتاعنا: من أي سن يدرك فيه أولادنا مفهوم الصلاة؟ أطفالنا يدركوا حالة الأم المصلية المسرورة اللي بتصلي لأجل الجنين إدراك في هذا الكيان من بداية وجودهم في رحم الأم. والسؤال اللي بيتكمل ويقول: ومتى نبدأ في الصلاة من أجلهم؟ يمكن فيه مثل كتابي هيساعدني في الإجابة على هذا الأمر. الحقيقة بداية الصلاة من أجل أولادنا مش في سن الإدراك ولا في المراحل الأولى من العمر، لكن هناك مثل كتابي في سفر القضاء أصحاح 13. لو الكتاب المقدس قريب، من فضلك
افتح الكتاب.

الكتاب وتابع معي هذا المعلم العظيم الذي يحوي لنا دستور كامل لرحلة الحياة، ونافع جدا لنا كآباء وأمهات لأنه يساعدنا في اتخاذ القرارات. بيحكي الكتاب المقدس في سفر القضاة الأصحاح 13 عن زوج وزوجة. وكانت المرأة عاقر لا تلد. في يوم من الأيام الست دي قاعدة تقريبا على باب البيت، باب الدار، وزوجها موجود في الداخل، وفجأة يظهر لها ملاك للمرأة وقال لها: ها أنت عاقر لم تلدي، ولكنك تحبلين وتلدين ابنا. رؤية، ملاك ظهر ليها تحدث إليها: أنت هتحبلي وهتولدي. يقول الكتاب المقدس: دخلت المرأة كلمت رجلها قائلة: جاء إلي رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مرهب جدا، وقال ليها: أنت تحبلين وتلدين ابنا. آية 8: أرى زوج رائع جدا، زوج واعي. فصلى منوح، اسم زوجها، صلى منوح إلى الرب وقال: أسألك يا سيدي أن يأتي إلينا أيضا رجل الله الذي أرسلته ويعلمنا ماذا نعمل للصبي الذي يولد. الآية دي الحقيقة بتحمل معاني كتير. المعنى الأول: إيمان هذا الرجل وصدق في صدق كلام الله اللي أرسله عن طريق الملاك. الأمر الثاني: استعداد هذا الرجل لتلقي عطية الله بالصلاة. الأم لم تحبل بعد، عاقر، لكن أخذ وعد الله بصدق وصلى منوح. والمرة الثانية يتكلم في آية 12: جاء الملاك كما طلب منوح وتحدث إلى المرأة مرة ثانية، ثم تحدث مع الرجل. فقال منوح: عند مجيء كلامك ماذا يكون حكم الصبي ومعاملته؟ أب بيصلي من أجل جنين لم يتكون بعد، وأب بيصلي من أجل حكمة كيف يتعامل مع المولود اللي ربنا هيديه للأسرة فيما بعد. يبقى نصلي لأولادنا وهم في أي سن، نصلي لأولادنا لما تحصل المشاكل، نكتب للبرنامج لما تقابلنا صعوبات. الحقيقة علم المشورة، العلم ده ربنا سمح بوجوده مش عشان الناس اللي عندها مشاكل. علم المشورة الهدف منه يساعد علشان الناس ما يبقاش عندها مشاكل. علشان كده أنا بحيي جدا كل زوج وزوجة، كل خطيب وخطيبة، مرات بييجوا يحكوا إيه اللي تنصحنا ونعمل إيه في مقتبل حياتنا الزوجية، أو أم حامل بتسأل إيه الطريقة أو الأسلوب اللي أتلقى بيه الطفل. الحمد لله إن المكتبة المسيحية مليئة بكتب رائعة جدا جدا في مجال الأسرة، كثرة الكتب. لكن أصلي أن يفتح الله شهيتك وشهيتك للاطلاع على كتب رائعة كتبها أناس أفاضل ذو حكمة وخبرة في هذا المجال. السن اللي يدرك فيه أولادنا مفهوم الصلاة هو أول فرصة ممكنة نقضي فيها صلاة مع الطفل. أنا شفت أمهات معها بيبي بتصلي من أجله وبتصلي معاه. شفت أمهات كتير بتحفظ وتعلم أطفالهم في أول لحظات النطق كلمات حلوة. اتشرفت بدخول بيوت كتيرة زي بيوتكم الرائعة، وشفت أطفال حافظين الآيات، حافظين الترانيم الرائعة، حافظين أحداث كتيرة جدا جدا من كلمة الله، على النقيض تماما من بيوت الأولاد فيها لم يكلف الوالدين نفسهم جهدا في أن يصرفوا مع أولادهم وقت يقروا معاهم أو يسردوا ليهم قصص الكتاب المقدس. رائع جدا أن أنا أهتم بالولد أن يروح مدرسة موسيقى ويتعلم آلة موسيقية ويتعلم السباحة ويشترك في مسابقات ويكون عنده أنشطة ويطلع رحلة مع الرحلات. دي أمور طبيعية جدا محتاجها الولد، لكن مهم جدا أن نهتم بأبدية الطفل ونهتم بتربية الولد والبنت. هي إيه الخطية اللي عملها عالي الكاهن الخادم؟ كانت إهمال تربية أولاده. والرب بيقول له: لأنك أنت ما ردعتش أولادك، لكن أنت أكرمت.

أقمت أولادك علي. وإيه مشكلة صموئيل النبي رجل الله؟ أولاده طلعوا ياخدوا الرشوة ويعوج القضاء. ربنا بارك ناس كتير في الكتاب المقدس بسبب تربيتهم لأولادهم، ونشوف إزاي ربنا بيقود أب فاضل إن يصلي. إحنا لازم نبتدي نصلي مع أولادنا من المراحل الأولى جدا في حياتهم، بداية ما يبتدي الولد طالما بيعرف يسمع ويتكلم. دي فرصتي العظيمة إن أسمعه صلوات وأشجعه إنه يتكلم أيضا ويصلي، مع ملاحظة إن الطفل عنده حدود وطاقة في التقبل وأيضا في الاستيعاب. لذلك لازم نلاحظ قوي إن الطفل في بداية حياته الأولى ما يقدرش يتحمل أكتر من ربما من 4 إلى 7 دقائق. أحاول بقدر الإمكان في خلال 4 دقائق أكون وصلت أو 7 دقائق للهدف. وحلو لما تكون في صلوة صغيرة مركزة بكررها مع الطفل، وكل مرة بحاول أفهمه معناها إيه. مهم جدا كمان ألاحظ الوقت اللي أنا عايز أصلي فيه مع ابني أو أعلمه الصلاة. ما يبقاش الوقت اللي الولد عايز يلعب فيه، وما يبقاش الوقت اللي فيه الطفل منهك ومرهق. في ألمانيا مثلا في عادة في بيوت المسيحيين الأب يروح مع أولاده للسرير ساعة 7 أو 8 مساء، يحكي لهم جزء ويصلي معاهم في الوقت اللي فيه الأم بتحاول تخلص كل ما في المطبخ من احتياجات أو نظافة أو غسيل، علشان يتهيأ الأب والأم بعد نوم الطفل لساعة يقضوها مع بعض. لكن إذا كان الأب بيرجع من شغله بعد ساعات متأخرة، فالأم محتاجة أن هي تودي الولد والبنت في الساعة مبكرة للسرير، تحكي له قصة وتصلي معاه وتشجعه وتتركه في سرير. ونعود أولادنا على هذه العادة الرائعة الفاضلة أن الطفل لازم يسمع ويصلي وينام مبكرا. أنا بشكر هذا الأب أو هذه الأم اللي بيركزوا على موضوع الصلاة، العنصر المهمل في بيوت كثيرة. ربنا يبارككم، يبارك عائلاتكم، يبارك أولادكم. خلونا نسمع منكم، اكتبوا لنا ونتلقى خطاباتكم بكل سرور، والرب معكم. يقضي ابني أوقات طويلة مع الألعاب الإلكترونية بالكمبيوتر، وأشعر إنه تحول إلى طفل عصبي. فالخطورة الحقيقة مش في إن هم يلعبوا، لكن الخطورة بتتمثل في أمرين. أنا الحقيقة عندي سؤال ليكم، هو إزاي الجهاز ده دخل البيت؟ في كنيستنا بألمانيا اتصلت سيدة تطلب زيارة سريعة ابنها.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة

0: دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج ثاني أسفار الكتاب المقدس إلى أصحاح 14. بوصولنا إلى أصحاح 14 نحن نختم فترة زمنية من العبودية التي عانى منها شعب الله في أرض مصر، وهينطلق بدءا من هذه المحطة إلى برية سيناء، هيقضوا فيها مسافة زمنية تقترب من 40 سنة قبل أن يدخلوا الأرض. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخي يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، أصحاح 14 ماذا يمثل لنا في تاريخ هذه الأمة؟
1: يمثل نقطة انقلاب، فنقدر نقول أنه بدءا من هذا الفصل سيتم الخلاص ويتم الخروج من بيت العبودية اللي قضوا فيها عقود كثيرة من السنين، كانوا فعلا في تحت سياط المسخرين في كور المشقة زي ما سماه إشعياء. لكن بهذا العمل هيحصل حاجتين في منتهى العظمة: الشعب يخلص من فرعون ومن المصريين، وفرعون وجنوده سوف يغرقون في مياه البحر الأحمر.
0: تمام، سيخلص الشعب وسيقضي الرب على الأعداء.
1: تمام،
0: بذات الطريق.
1: نفس الطريق،
0: بذات الطريق. اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر أمام بعل صفون، مقابله تنزلون عند البحر. فيقول فرعون عن بني إسرائيل: هم مرتبكون في الأرض، قد استغلق عليهم القفر. وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون أني أنا الرب، ففعلوا هكذا. عايز أخذ تعليق أولا عن قيادة الرب وتوجيه الرب للشعب إلى أين يذهبوا وقت الخروج.
1: يعني دي حاجة بدأت بعد الفصح مباشرة، نقرأ عن عمود السحاب وعمود النار، فصارت القيادة قيادة إلهية. وشفنا في الأصحاح اللي فات أصحاح 13 أن الرب لم يشأ أنهم يوصلوا ويعبروا ويدخلوا أرضهم عن طريق الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين ما كانوش هيسيبوهم يعدوا، وكان هيثيروا عليهم حرب، وهم ما كانوش في ذلك الوقت مؤهلين أنهم يحاربوا. لذلك أدارهم إلى طريق آخر وليس عن طريق ساحل البحر الأبيض. لكن الله كان لي قصد آخر لم نفهمه في تلك اللحظة، لكن نفهمه من هذا الأصحاح. الله كان يريد أن يتمجد بفرعون وبجيشه.
0: تمام.
1: كان عاوز أن الشعب بعينيهم يشوفوا فرعون وجنوده كلهم غارقين في البحر. أعتقد دي بتديهم أمان وطمان وسلام، وإلا كان هيفضل كوابيس فرعون تطلع لهم حتى وهم في البرية ورانا علشان يرجعنا. دول هم شافوه وقد صاروا جثثا طافية على مياه البحر الأبيض، مياه البحر الأحمر. وهذا يدل على أن الله كان له حكمة وقصد في أنهم يسيروا في هذا الطريق.
0: إذن بتغيير طريق الخروج أغر الرب فرعون أن يخرج وراءهم
1: بالزبط،
0: عشان يتمجد فيه وفي جيشه هناك في البحر الأحمر.
1: تمام.
0: تمام. نتيجة هذا التغير في الطريق يقول في عدد 5: فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى ساع وراء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة، فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه، وهم نازلون عند البحر عند فم الحيروس أمام بعل صفون. فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم، وإذا المصريون راحلون وراءهم، ففزعوا جدا، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى: هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين: كف عنا فنخدم

0: المصريين، لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. سعى فرعون وراءهم، أدركهم، رأى الشعب، فزعوا، قالوا كلام صعب جدا لموسى، عايزين تعليق عليه.
1: يعني بداية تغيير رأي فرعون. من دي بنفهم اللي احنا قلناه وشفناه عدة مرات قبل ذلك في السفر، انه كذاب وانه عنيد. كذاب يقول كلامه ويغيره. يعني هو مين اللي طلع الشعب؟ احنا بنقرا الكلام ده في اصحاح 12 عدد 31. فدعا موسى وهارون ليلا وقال لهم: قوموا اخرجوا من بين شعبي. طب يا عم استنى الصبح، حد بيطلع بالليل ودول معاهم عيال ومعاهم بهايم ومعاهم، طب ايه بس اللي بتعمله؟ لا، لدرجة انه يقول لنا انهم اضطروا ياخدوا الخبز بتاعهم او العجين قبل ما يختمر. يعني مستعجل قوي طلعتهم. هنا لما اخبر انهم خرج الله، ما انت ده انت اللي بطلعهم، تغير قلبه لانه كذاب زي ما فهمنا. وده صورة لريسه الكبير قوي،
0: ابو كل كذاب،
1: اللي هو ابو الكذاب. المسيح قال عنه ابليس كذاب وابو كذاب. لكن كمان بنشوف انه عنيد، يعني مش مستعد يستسلم. يا عم ده ابنك البكر اتضرب ومات، يا اخي احضر الجنازه بتاعت ابنك، يعني اي حاجه. هو لولا انه هو مات كان هيفضل وراهم الى الابد. ودي صوره للشيطان، لولا ان المسيح ظهر في صفنا وعلى الصليب اباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس، ما كانش عتق حد مننا على الإطلاق. لكن زي ما حضرتك قلت إن الشعب أقول مش قادرين يفهموا خطة الله ولا فكرة الله، اعتبروا إنها عين الهزيمة مع أنها عين النصرة. وده بيورينا إن أفكار الله غير أفكارنا في مسألة الخلاص بالذات. مين يقول إن واحد متعلق على الصليب مش قادر يخلص نفسه يكون واسطة خلاص لكل العالم؟ فحكمة الله خفيت على الشعب، خفيت حتى على عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، لأنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد.
0: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: عرفنا خياد إن الشعب نزل عند فم الحيروث أمام بعل صفون، هل الأماكن دي ليها دلالة روحية؟
1: تفضل يا أخي. تعبير فم الحيروث معناه بوابة الحرية أو فم الحرية، وفي الحقيقة المؤمن بيمر على هذه المحطة فم الحيروث، لكن قبليها بتبقى أصعب صرخة بيصرخها المؤمن، زي بالضبط الصورة اللي بتشوفها هنا. هم عند فم الحيروث هيتحررهم، هيعبروا البحر الأحمر، هيشوفوا فرعون غرقان، هيرنمهم، هتبتدي الخلاص العظيم اللي هيشوفوه في هذا اليوم. لكن قبلها صرخوا صرخات مرة، يعني ما سبتناش نموت ليه في مصر، كان أحسن لنا مليون مرة نموت في مصر من أننا نموت في البرية. مش بس هم اللي صرخوا، لكن حتى موسى الرب بيقول له في عدد 15 ما لك تصرخ إلي، مع أن لا نقرأ أن موسى صرخ للرب، لكن يبدو أنه بيصرخ صرخات غير مسموعة الله التقطها، لأن الله بيسمع تنهيدات القلب، تأوهات الأسير بيسمعها ربنا. وده اللي بنشوفه في رسالة روميا. رسالة روميا بتحكي لنا قصة العتق والفداء، فلا نقرأ عن فم الحيروث في روميا 5، بنقرأ إن المسيح مات لأجلنا ونحن بعض ضعفاء، لكن مش هتشوف فم الحيروث إلا في روميا 8 بعد صرخة روميا 7 الرهيبة. آخر آية في روميا 7 ويحي أنا الإنسان الشقي، مش هي نفس الصرخة اللي هنا؟ أليس لأنه ما فيش قبور في مصر، جبتنا نموت في البرية؟

0: كان أحسن لنا نموت مليون مرة في مصر. صرخة بتاعت واحد تعبان، وفي رومية 7 صرخة بتاعت واحد شقي، ويحي أنا الإنسان الشقي. لكن وراها على طول أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، وبعدين يكلمنا إنه لا شيء من الدينونة الآن، وناموس روح الحياة في المسيح يسوع أعتقني من ناموس الخطية والموت، وبدأت الحرية بمفهومها الكامل في رومية 8.
1: خليني أتوقف شوية عند هذا المكان جغرافيا، وأقول أنه مكان الخروج تعرض عبر العصور لهجمات مشككين.
0: أيوه.
1: فمنهم من قال لم يعبر الشعب في غمار مياه البحر الأحمر مطلقا، ولم يشق البحر الأحمر، لكن عبروا في مستنقعات مائية، وكان الشعب يراقب المد والجزر، ولما حصل المد والجزر الشعب يعني خوض في مياه هذه المستنقعات إلى أن عبر إلى الجانب الآخر. ده رأيي من ضمن الأراء التي تنقض فكرة خروج شعب الله من البحر الأحمر. لو حضرتك عايز ترد علينا تقول لنا إيه قبل ما نسيب الموقع الجغرافي ده.
0: لا، في الحقيقة أنا لا أعني كثيرا بكلام المشككين الذين لا يؤمنون بالله. إذا بيؤمنوا بالله، الله كله القدرة، وإذا الله كله القدرة فالله ننسب له المعجزات. أما من يرفض نسب المعجزات لله، حاجة من اثنين، يا إما أنه لا يؤمن بوجوده أصلا، يا إما بيؤمن بأنه موجود لكنه عاجز ولا يقدر، أو هو عبد وأسير للطبيعة التي وضع هو قوانينها. عبور البحر الأحمر كان في العهد القديم ينظر إليه باعتباره استعلان لقوة الله، زي بالضبط في العهد الجديد استعلان قوة الله في قيامة المسيح.
1: تمام.
0: يعني مثلا لما الرب بيقول لجدعون اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل، يقول له فين إسرائيل وفين أين عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا قائلين ألم يصعدنا الرب من أرض مصر؟ فين القوة اللي شقت البحر الأحمر؟ إذن شق البحر الأحمر تم فعلا، وبالإيمان زي ما بيقول لنا في عبرانيين 11 الشعب اجتاز في البحر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا، فكان واسطة خلاص لفريق وواسطة هلاك لفريق آخر، وهي دي رسالة الصليب. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله.
1: لو كان الشعب عبر في مستنقعات فلماذا هلك فرعون وجنوش وجيوش في المستنقعات؟
0: بالضبط. وكون هم بيراقبوا المد والجزر، يعني في جيوش فرعون فيش حد فاهم في المد والجزر خالص، يعني كلام سخيف.
1: قالت رحاب عن هذه الحادثة سمعنا كيف يبس الرب.
0: بالضبط.
1: أمامكم بحر صوف، سمعنا فذابت قلوبنا. فالخبر وصل لهم وعرفت اللي حصل بالضبط.
0: خلينا أقول رحاب ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه.
1: تمام.
0: لأنها صدقت بقدرة الله، وهؤلاء اللاهوتيين الكفرة لا يصدقون.
1: عايز أتوقف عند أيتين ونطلع منهم بتعليم، في عدد 13 و14 فقال موسى للشعب لا تخافوا قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، وبعد كده بيقول لأن الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. إيه الدور اللي علينا إن احنا نعمله قدام خلاص الله العظيم؟
0: في الحقيقة في البحر الأحمر لم يكن عليهم دور على الإطلاق، قفوا وانظروا. بالضبط أنا دوري إيه في الصليب؟ أنا خطاياي ودت المسيح للصليب، أنا عملت إيه تاني؟ عملتش حاجة خالص، لكن شفت المسيح الذي مات من أجلي، أسلم من أجل خطايانا، وأقيم لأجل تبريري، وآمنت. إذن الذي علينا أن نعمله هو الذي جاء في آخر آية في هذا الفصل، آمنوا بالرب وبعبده موسى. نحن نؤمن فقط بخبر عظيم تم، لكن لما هنيجي نتكلم عن دخول أرض الموعد عن طريق عبور نهر الأردن كان عليهم أن يعملوا أشياء، دي جانب آخر من الفداء. بس هنا الجانب قفوا وانظروا لن تعملوا شيئا.
1: دايما على طول الكتاب وعرضه نتعلم أن طريق البركة يأتي من قبل الله.
0: أيوة.
1: ويصمت الإنسان.
0: بالضبط.
1: فالإنسان يسكن ويصمت والله يعمل. لما ربنا وعد إبراهيم بالنسل كان إبراهيم في حالة سبات نائم، والله هو اللي يعمل كل حاجة.
0: بالضبط.
1: وفي الخلاص أكمل المسيح العمل، ونحن لم يكن لنا أي دور سوى الإيمان.
0: ده قبل ما تولد.
1: تمام.
0: خلص الخلاص وقال قد أكمل.

0: لما جيت أمنت.
1: تمام. في عدد 15 فقال الرب لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وارفع أنت عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها أنا أشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وصار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم، فدخل بين عسكر المصريين وعسكر إسرائيل، وصار السحاب والظلام وأضاء الليل، فلم يقترب هذا إلى ذاك كل الليل. أنا عايز أخذ تعليق بدءا من هذا العدد عن كيف تم إدارة المعركة من قبل الله.
0: يعني الله هو اللي وجههم أنهم يذهبوا إلى فم الحيروث، ثم شدد الرب قلب فرعون لكي يتمجد به، والكلمة دي جت 3 مرات على الأقل في عدد 4 وفي عدد 17 وفي عدد 18: أتمجد بفرعون وكل جيشه. وطبعا هنا واضح أن الرب تمجد فعلا بهذا الشخص الذي قال في البداية مين ربنا؟ معرفوش. وإسرائيل مش هطلقه، أهو أطلق إسرائيل وعرف الرب واعترف به وقال الرب هو البار وأنا وشعب الأشرار، ولسه كمان لساله قضاء مبرما. وده بالنسبة لكل من يتطاول على الله. الرب النهاردة مدي فرصة أنات ونعمة وانتظار، لكن اللي مش هيستفاد من فرصة النعمة الدينونة آتية. بعد ما الرب وجه بني فرعون لكي يتبع بني إسرائيل، وصلوا والشعب صرخ وموسى صرخ، وبعد الرب عمل شيء رائع إنه انتقل من أمام الشعب إلى خلف الشعب، كأنه صار حاجزا يفصل بين المصريين وشعبه. مش هيقدروا المصريين إنهم يخوضوا ولا يقتلوا ولا يؤذوا أي واحد فيكم إلا الأول لما يؤذوني أنا، ومحدش هيقدر يؤذيني، صعب عليك أن ترفس مناخس.
1: ومد موسى يده على البحر فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة وانشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر. وكان في هزيع الصبح أن الرب أشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب، وأزعج عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلات. فقال المصريون: نهرب من إسرائيل لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند إقبال الصبح إلى حاله الدائمة، والمصريون هاربون إلى لقائه. فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبق منهم ولا واحد. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال عن هذه الأجزاء.

0: فين ظهر إيمان بني إسرائيل وهم بيعبروا البحر الأحمر؟
1: تفضل يا أخي.
2: بنشوف الكلام ده في رسالة العبرانيين: بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرق. وأقول إن ده العمل، نقدر نقول يمكن الأول والأخير بالنسبة لهذا الشعب، بالنسبة لهذا الجيل اللي ظهر في إيمانهم، لأنه بعد كده تاهوا 38

0: 30 سنة في البرية بسبب عدم الإيمان. وكأن الرب بيقول بالإيمان اجتازوا في البحر، وبعدين بيقول بالإيمان سقطت أسوار أريحة.
1: و40 سنة سقط.
0: وال40 سنة ديت لا عمل واحد للإيمان، لكن هنا كان عندهم إيمان في أنهم هم بيجتازوا. صحيح المية صور من هنا والمية صور من هنا، بس مين يثق في المية إنها ما تجيش علينا؟ يعني برضو إنك بتعبر هذا العبور يتطلب إنك تثق في الله، وهذا كان متوفر. وفي آخر آية في هذا الأصحاح بيأكد لنا إن كان عنده إيمان.
1: تمام تمام، شكرا. استكمالا أيضا لهذه الأجزاء التي قرأنا فيها أو قرأناها، نعرف إزاي سيطر الرب على الأحداث وطلع شعبه عبروا في اليابسة، وجيش فرعون دخل وراءهم إلى هذا الطريق اللي اتفتح في البحر، لكن بالذات الطريق اللي عبر بها الشعب، لكن جيش فرعون هلك. عايز أعرف كيف صار الصليب خلاصا لنا، لكن قضاء على أعدائنا الشيطان العدو الأكبر.
0: يعني زي ما حك قلت إن اللي حصل في البحر الأحمر أمرين، خلاص للشعب نهائي وهلاك لفرعون. أنا أحب أقرأ آية جت في مزمور 136 اللي بتتكرر فيه كلمة إلى الأبد رحمته 26 مرة. فبيقول لنا كده في مزمور 136: الذي شق بحر صوف إلى شقين لأن إلى الأبد رحمته، الذي عبر إسرائيل في وسطه لأن إلى الأبد رحمته، ودفع فرعون وقواته إلى في بحر صوف لأن إلى الأبد رحمته. يعني هلاك فرعون مش لأن إلى الأبد نقمته، ولا حتى لأن إلى الأبد عدله، لكن لأن إلى الأبد رحمته. الخلاص من واحد زي فرعون المتطاول على الله اللي هو صورة للشيطان. كيف صار الخلاص لنا والهلاك للشيطان في الصليب؟ الطريقة سهلة، كان يحمل ضدنا حكم الموت، وده معنى كلمة الذي له سلطان الموت. يعني ماسك علي خطاياي، والله عادل وبار وقدوس، وكأنه بيقول لله انت بار، انت ملزم انك توقع حكم الموت الأبدي على هذا الشخص الذي كسر قوانينك، الذي تعداك وأخطأ إليك. كان ماسك علينا الحج لما مات المسيح نيابة عني، وهذا أمر خافي على الشيطان، فإن حجته سقطت، وده معنى كلمة يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. لكن ما بيقفش هنا، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. فأنا اتحررت لأن في واحد مات بدالي، والشيطان سقطت حجته، أغلى ما يمتلك شكاواه العادلة علي سقطت في الصليب.
1: تمام. عدد 30: فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. الكلمات الأخيرة في هذا الأصحاح تقول لنا اللي عمله ربنا ترك أثره في نفوس وقلوب بني إسرائيل. شايف إيه؟
0: يعني زي ما قلنا إن صار هذا مضرب الأمثال، المقياس لماذا يستطيع الله أن يعمل. لأن فرعون قوة لا يستهان به، والشعب كان مزدول ذل لم يحدث يمكن في تاريخ الشعوب من قبل، لكن الرب نجاه، ونجاهم في ليلة واحدة. واحد قال عشان يطلع الشعب من مصر ليلة، عشان يطلع مصر من الشعب عايز جيل كامل 40 سنة. لكن أنا برضو أحب ألفت النظر إلى آية غريبة شوية لما بيقول كده في عدد 27: المصريون هاربون إلى لقائه. لقاء إيه؟ لقاء المية. هم هربانين من المية، وبعدين اندفعوا بكل قوتهم للقاء المية، وكأنه عاوز ربنا عايز يقول لا مهرب، إذا عايز تهرب اهرب دلوقتي، لكن في يوم الحساب الرهيب لن يكون هناك مهرب. علشان كده المصريين مندفعين بكل قوتهم إلى المية اللي كانت سبب لهلاكه.
1: أشكرك يا أخ يوسف. وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهارده؟

0: البحر قدام الشعب وفرعون وجيشه من وراهم. بالعقل البشري موقف حرج جدا، لكن الله كان قاصد أن يعلم الشعب درس، وإحنا كمان أنه كلما تعقدت الأمور كلما أظهر الله قوته.
1: ربما تبدو الظروف مستحيلة من جهة العقل البشري، لكن الإيمان الواثق في الله يصدق أن الله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر.
2: زي ما عبور البحر الأحمر كان سبب خلاص لبني إسرائيل وكان سبب هلاك المصريين، فكذلك كلمة الله، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص.
3: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيز المشاهد، رأينا في حلقة اليوم كيف ظهرت قدرة الله هناك عند بحر صوف، وأيضا كيف ظهرت أمانة الله، وكيف ظهرت حكمة الله. فظهرت أمانة الله عندما تمم الرب وعوده القديمة لإبراهيم عندما قال له سأخرجهم من بيت العبودية، شعبك سيكون غريبا، سيستعبد، سيضايقونهم، لكني سأخرجهم. ظهرت أمانة الله لمواعيده، وظهرت حكمة الله عندما أخذ شعبه وسيره في غمار المياه الكثيرة. لم يرضى الله أن يسير شعبه في طريق سهلة، لكن خدهم إلى أمام بحر صوف، إلى دائرة المستحيل، عشان يتبرهن أمام عيونهم حكمة الله وقدرة الله. هناك ربنا عارف كويس قوي هو بيعمل إيه، كان عارف كويس قوي أنه بيشتغل في دائرة المستحيل أمام عيونهم لكي يلمع الإيمان ويظهر الله بكل إمكانياته ليكون كافيا لهم طوال رحلة الطريق. ظهرت أمانة الله، وظهرت حكمة الله، وظهرت قدرة الله، وفي كل الظروف ينبغي أن يلمع أمام عيوننا الله. أشوفك عزيزي المشاهد في حلقة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء في كل مرة بترسل لنا قصة أعجبتك أو قصة من حياتك أو قصة حياتك علشان نتبارك بيها وننشرها وتكون واحدة من قصص البرنامج. تقدر تتواصل معنا عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق صفحتنا على الفيسبوك أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب تشاهد كل الحلقات السابقة. قصتنا النهاردة من أغلى القصص اللي على قلبي وأنا متأكد أنها معروفة لدى كثيرين. قصتنا النهاردة بعنوان لما رأى إيمانهم. وحينما أقول لما رأى إيمانهم أقصد الرب يسوع المسيح لما رأى إيمان أربعة كانوا شايلين مريض كما ذكرت في بداية الحلقة وشايلينه على كتافهم علشان يودوه للمسيح. لما رأى إيمانهم قال لهذا المريض المشلول المفلوج مغفورة لك خطاياك. نقرأ معا من إنجيل مرقس وأصحاح 2. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم دخل كفرناحوم أيضا بعد أيام فسمع أنه في بيت. وللوقت اجتمع كثيرون حتى لم يعد يسع ولا ما حول الباب. فكان يخاطبهم بالكلمة. وجاءوا إليه مقدمين مفلوجا يحمله أربعة. وإذ لم يقدروا أن يقتربوا إليه من أجل الجمع كشفوا السقف حيث كان، وبعدما نقبوه دلوا السرير الذي كان المفلوج مضطجعا عليه. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج يا بني مغفورة لك خطاياك. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم، ولماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، أرى فكرهم لأن هو الله الظاهر في الجسد. فقال لهم لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أما أيسر أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا قال للمفلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين ما رأينا مثل هذا قط. طبعا في هذه الحلقة بركز على الأربعة اللي كان عندهم إيمان إن يسوع المسيح يقدر يشفي هذا المشلول، فشلوه على كتافهم ودوا للمسيح. وكانت الدنيا زحمة في البيت فطلعوا فوق السقف ونقبوا السقف ونزلوه قدام المسيح. والرب لما شاف أشواقهم وإيمانهم قال له مغفورة ليك خطاياك. والفريسيين اتضايقوا، إزاي يقول له مغفورة ليك خطاياك؟ محدش يغفر خطايا إلا الله. كانوش مصدقين إن هو الله الظاهر في الجسد. قال لهم علشان تأكدوا بقى إن ليا السلطان، قال له لك أقول قم واحمل سريرك. فقام في الحال. في هذه القصة مليئة بجد بجد بالمعاني الرائعة اللي أنا بتأثر فيها وبتغيرني. هستكمل معك هذه القصة بعدما نستمتع بترنيمة ولا أروع مع المرنم الجميل أخويا الحبيب يوسف صمويل والعزف الرائع مع بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد التالي.

أنت وحدك تستطيع يا يسوع. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، بجد هل اختبرت هذا الكلام من قلبك؟ أنا شخصيا من كل قلبي، مش علشان بعمل برنامج تلفزيوني، لكن من كل قلبي بقول واختبرت في حياتي الشخصية أمور أصعب من الجبال والمحال، أمور معجزية. أقدر أقول بملء القوة أنت وحدك تستطيع يا يسوع. لما الكل يطرح فشل، لما تكون أموري واقفة ضدي مستحيل، أثق فيك، أثق فيك يا رب، لأنك أنت اللي عملت في القديم ما زلت بكامل قواك، قصصك مسترسلة، حالك كالغراب لم تتغير، ما زلت بذات قوتك. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. عزيزي المشاهد، أيا كانت مشكلتك ملهاش حل. أنا مش بحاول أدغدغ مشاعرك أو أجمل كلامي معاك، لا. في آية عظيمة بتتكلم عن المسيح، بتقول عند السيد الرب للموت مخارج. الموت أنا شفت كتير، أنا طبيب بشري، لما يكون الاستاف الكبير والأساتذة قاعدين

وكله بيعالج وخلاص المريض على اخر لحظه، فجاه دكتور الكبير كده يروح رامي البالطو الجاكيت يعني الابيض البالطو ده يرميه. نفهم احنا الدكاتره الصغيرين والكبار انه المريض مات، مات المريض انتهت. لكن عند السيد الرب للموت مخارج. هذا ينطبق على قصتنا، راجل مفلوج ما بيتحركش. في اربع رجاله عظماء وثقوا ان الراجل ده يسوع المسيح يقدر يغيره. ازاي؟ هم امنوا بربنا، وعمر اللي بيامن بربنا ايمانه ما بيروح ابدا، لانه الايمان ينقل الجبال. عايز اشاركك في القصه الجميله دي في ثلاث كلمات سريعه. الكلمه الاولى عن عجز الانسان، والكلمه الثانيه عن مكافاه الايمان، والكلمه الثالثه عن افضليه الغفران. الكلمه الاولى عن عجز الانسان. كل مرض في الكتاب المقدس بالذات في معجزات المسيح، حوالي 38 معجزة، ما بين 35 ل 38 معجزة، في البعض بيضغط معجزات. المهم اللي عمله المسيح وذكره بالتفصيل في الكتاب، كل مرض من الأمراض بيحكي عن خطية معينة. مثلا المشلول، راجل مش قادر يتحرك، يحكي ان انا بذاتي ما اقدرش امشي في طريق ربنا. الأعمى يحكي، بتكلم عن الأعمى عينين، يا مناس الأعمى قلب، ناس كتير عينيها عميانة وقلبها منور، لكن الأعمى العينين في العهد الجديد كان يرمز إلى هذا الدهر الذي أعمى أذهان غير المؤمنين. البرص يرمز للنجاسة، النزيف يرمز للإنسان والخطية تخليه يصرف بينزف فلوسه وقوته وإمكانيته. الأخ اللي عنده عظام يابسة مش قادر يتحرك. فعجز الإنسان، إنسان مفلوج. مكتوب كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. ما فيش إنسان صالح، ليس بار ولا واحد، الجميع زاغ وفسدوا معا. طول ما أنت حاسس وأنا حاسس أني أقدر أخلص نفسي بذاتي، يبقى المسيح لم حكاية أنه يجي ويتصلب على الصليب قصة ملهاش فايدة. إن كان بالناموس بر، 10 وصايا موسى، لو كان في حد يقدر يعملهم ويتبرر بالناموس فالمسيح إذن مات بلا سبب. عجز الإنسان. لكن أمر بسرعة عن مكافأة الإيمان. رب يسوع كافأ الأربعة دولة علشان كان عندهم إيمان. بصراحة لو 5 حلقات في حياتك في قصة عن الأربعة دولة مش هقدر أخلص بجد، مش مجاملة، لكن أحاول أضغط كلامي. أولا عددهم 4، ودايما رقم 4 في الكتاب رقم العالم، لأنه مكتوب 4 رياح الأرض وأربع جهات الأرض، شمال جنوب شرق غرب، وأربع رياح الأرض وهكذا. فرقم 4 دايما رمز للعالم. والرب يسوع قال اذهبوا للعالم أجمع، مرقس 16، وكرزوا بالإنجيل الخليقة كلها. الأربعة دولة صورة لكل واحد في العالم بيشهد عن المسيح، كما قال المسيح لتلاميذه: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالوا القوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود. رب دعاك، يعني ما تقولش يا أنا لو موجود جوه مصر أو في سوريا أو في لبنان أنا هنا في أمريكا. لا، أنت في أمريكا ربنا عايزك تخدم في أمريكا، لأنه دول 4. أنت في كندا ربنا عايزك تسمع في كندا. أنت بتشاهدني دلوقتي في بحر وعلى اليوتيوب، ربنا عايز تشهد للناس اللي معاك في البحر وهكذا. 4. حاجة تانية، رجال. يعني ايه رجال؟ مكتوب اسهروا اثبتوا في الايمان كونوا رجالا. بصراحة ربنا عايز رجالة ليه اليومين دول. ما اقصدش رجالة يعني مش اخوات، في اخوات ارجل من الرجالة في ايمانهم، افهم الكلام، لا ما اقصدش حاجة سلبية، اقصد يعني قوية. المريم المجدلية راجل في الايمان يا اخي، مريم اخت العازر راجل في الايمان. هم 4 ورجال، ثم لم يذكر اسمهم. ليه لم يذكر اسمهم؟ علشان أنا وإنت حط اسمي، وكمان لم يذكر اسمهم علشان خاطر مش هدفهم تمجيد نفسهم، لكن هدفهم مجد المسيح وشفاء هذا الرجل. 4 رجالة لم يذكر اسمهم لكنهم اهتموا بهذا الرجل. هل تهتم بأقربك اللي لسه عايشين في خطاياهم وتروح لهم؟ لكن مش راحوا له، قالوا له يسوع المسيح بيشفي. قال أنا مشلول ما اقدرش اتكلم، ما اقدرش اروح، اروح ازاي؟ قالوا له ما انت شقي، لو كنت تقدر تروح للمسيح. لا لا لا، قالوا له نشيلك على كتافنا. يا رب يا رب في هذه الحلقة بكل قلبي يا رب اوجد رجال ونساء يشيلوا

0: حبايبهم يجيبوهم للمسيح. قالوا له نشيلك على كتفنا. في ناس في نحمية ثلاثة اسمهم عظماء التقوى عيون، التقوى عيون خدموا المسيح وبنوا قسم، خدموا ربنا بنوا قسم وقسم، أما عظماءهم فلم يدخلوا أعناقهم في عمل سن. قال إحنا لكن دولة شالوا على كتافهم. هل تشيل الآخرين على كتافك؟ يعني تتثقل بيهم. بعد ما شالوا ودوا للمسيح لقوا حوالين الباب زحمة، فطبعا رموه قالوا لهم حظك كده إحنا عملنا. لا لا لا لا لا، بقول لك مؤمنين واثقين مصرين ما رموهوش. قالوا هتخف يعني هتخف، طب تعملوا ايه؟ قالوا الناس بعد اذنكم بس هنطلع السطح. طلعوا بيه السطح، ما زي يرمز انه يطلعوا بيه السطح، يعني اطلع بالناس السطح، يعني خدهم لفوق في الصلاة، خد الناس لفوق علشان ما تبقاش سماءك نحاس، اطلع بيهم. قبل ان تكلم النفوس عن المسيح كلم المسيح عن النفوس. طلعوا بيه السطح، وكان اللي يفصلهم عن المسيح الأجر الخزف. شالوا الأجر، شالوا الأواني الخزفية، زي أيام جدعون لما اتكسر الخزف النور نور، ونزلوا بالراجل إلى الوسط. ولما رأى يسوع إيمانهم قال المفلوج مغفورة لك خطاياك. نقطة الثالثة والأخيرة حلقتي خلصت، أفضلية الغفران. الناس كلها بعد ما نزل الراجل ده قدام المسيح منتظرين المسيح يقول له قم واحمل سريرك. بس قبل ما يقول له، أرجوك ركز معايا في اللحظات دي، قبل ما يقول له قم واحمل سريرك قال له مغفورة لك خطاياك. نفسي أجيلك أطلع لك عند التلفزيون. افهم الكلمة دي، بيجينا آلاف الاتصالات على الفيسبوك واتصالات تليفونية وغيره عن أمراض جسدية، ونصلي لأجل المرض الجسدي، بس الأهم من المرض الجسدي المرض الروحي. الراجل ده اللي شفاه المسيح من من من من مرض من مرضه الجسدي مات بعدها، مات. والعازر المسيح قومه مات بعدها، والأعمى مات. المرض الجسدي شفاؤه مؤقت، أما المرض الروحي حينما يقول لك المسيح مغفورة لك خطاياك، هذا أفضل بكثير من أنه يقول لك قم واحمل سريرك. هتقول لي ده أسر دي لأنه أنتم ما تعرفوش يصلوا والناس تخف من خطاياهم، جاتني رسائل زي كده. لا مش أسر دي، أنا بقول لك حسب كلمة الله شفاء الجسد يستطيع المسيح أن يعمله، وهو أمس واليوم إلى الأبد. بس شفاء الروح كلف المسيح دمه. شفاء الجسد يكلف المسيح كلمة، شفاء الروح مغفورة لك خطاياك. اسمع الآية الأخيرة، الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا. أنا عايزك تركع معايا في نهاية هذه الحلقة وصلي، قل له يا رب إذا أنت كنت قبلت المسيح من قبل، قل له يا رب اجعلني مثل هؤلاء الأربعة، أشيل الناس على كتافهم، أخبر عنك في كل مكان، أهلي وقرايبي وجيراني ارسلني يا رب، وأشيل الناس وأطلع بيهم السقف، وأشيل الأجر وأكشف السقف، ويكون عندي إيمان. إذا كنت لسه صلي معي، قل له يا رب في هذه الحلقة بكل إيمان أقول لك اغفر خطاياي. أيوة يا رب عندي أمراض جسدية مستعصية، تقدر تشفيها، لكن الأهم سمعني هذا القول الرائع، مغفورة لك خطاياك، مغفورة لك خطاياك. وقتها تتمتع بفرح السماء كلها في قلبك. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكيما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك.

لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصياً بقول لو أنه عندهم فعلاً دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي بعنوان من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ رأوا شخص المسيح له كل المجد عم يعمل القوات وعم يتكلم أعظم كلام وأحكم كلام، وكان في وطنه أي في مدينة الناصرة، فصاروا يتساءلوا هذه الأسئلة منين؟ يعني احنا بنعرفه وبنعرف وين ولدوا إلى ما هنالك. فأحبائي رح تكون بنعمة الرب حلقة مباركة، وبصلي من كل قلبي الرب يباركنا وإياكم. وطبعا رح نستقبل تلفوناتكم اتصالاتكم لو بتحبوا، كمان حتكون أرقام الهاتف ظاهرة على الشاشة معايا بنعمة الرب بالاستديو. أهلا وسهلا فيك دكتور أسيس نادر بخيت، الرب يباكك. وأهلا وسهلا بحضرتك أيضا أسيس نصيف، الرب يباكك. نصيف قلادة، الأسيس نصيف راعي الكنيسة المشيخية في ماريلاند بسيدني، وايضا الدكتور الاسيس نادر كمان خادم بكنيسه الكنيسه المعمدانيه في كامبل تاون. فالرب يبارككم، واهلا وسهلا بحضراتكم.
1: أهلا.
0: شو بتحب تقلنا في البدايه لو سمحت حول هذا العنوان الرائع؟
1: شكرا يا
0: سيدي. علما انهم قالوه بطريقه سلبيه يعني.
1: صحيح.

0: نشكر رب من أجل هذه الحلقة،
1: رب
0: ونصلي
1: يبارك.
0: أن رب يبارك المتكلمين والسامعين.
1: آمين.
0: في الحقيقة يعني أنا عايز أبتدي بأنه ياما المسيح وهو على الأرض أنه هو أبهر الجموع سواء بأعماله أو بكلامه أو أيضا بسلطانه.
1: نعم.
0: حتى يعني إحنا مرات لما تيجي كلمة تعجب باللغة العربية بنفتكرها اللي هو التعجب من العجب، لكن
1: نعم.
0: الشيء الغريب باللغة الإنجليزية كتير بتعني مارفل. مارفل يعني تدعو للإعجاب. لكن بالرغم من كده الإنسان في تطاوله كان دايما يبص لجذور المسيح الأرضية. المستمع الكريم لازم يعرف إنه المسيح باختياره إنه هو اختار إنه هو يكون متواضعا. لما الرب نزل على الأرض ما جاش مثلا من عائلة معروفة، من عائلة ذات صيت ذات سلطان، لكن أتى من أسرة بسيطة حوبل به بالروح القدس في تجويف في بطن المطوبة العذراء مريم، وولد في مكان بصراحة صعب، وتربى متواضعا. كان أبوه هو يوسف، وكان هو بيعمل مع أبوه ده العمل الزمني، وده أدى
1: أبوه بالتبني.
0: بالتبني
1: نعم.
0: اللي هو طبعا مش أبوه الجسدي، إحنا
1: نعم.
0: المسيح ليس له أب جسدي، لكن
1: نعم.
0: الذي أبوه بالتبني اللي رباه هو يوسف. وعشان كده كان دايما بيحصل نوع من الاستغراب، كانوا دايما يبصوا من هو هذا، وبدل ما يؤمنوا بيه كان دايما بيرجعوا للأصول. في دايما كده فكرة بدام ده جاي من الحتة الفلانية من العائلة دي يبقى هذا الشخص فيه تساؤلات عليه. ده يعني مثلا يعني يحضرني في هذا الـ الـ الـ في هذا الوقت لما أتى فيلبس في يوحنا في آخر إنجيل يوحنا الأصحاح الأول، فيلبس وجد شخصا اسمه ناثنائيل، وراح يكلمه قال له احنا وجدنا المسيح. طب مكانه فين؟ ايه الاوريجين بتاعه المسيح ده؟ اصله ده من الناصرة. فكان الرد الصراحة صادم، أمن الناصرة يمكن أن يكون
1: شيء
0: صالح؟ صالح. لكن ما أجمل رد في فيلبس، تعال وانظر،
1: تعال وانظر،
0: شوف وانظر،
1: قال لي عم يسأل هيدي الأسئلة، تعال وانظر
0: بالضبط،
1: تعال اختبر المسيح،
0: تعال اختبر المسيح. وطبعا انتهى هذا الأصحاح بالإعلان العظيم، أنت مالك إسرائيل. وعلى فكرة كل
1: يعني
0: من
1: نتنائيل لما جاء
0: وشاف
1: المسيح وتعامل المسيح معه بأشياء فيها يعني إعلانات
0: إعلانات
1: إلهية
0: وحاجات غريبة، يعني
1: نعم.
0: قال له هو ذا إسرائيلي حق لا غش فيه، من بتعرفني منين؟ ما أنت قبل وأنت جالس تحت التين أنا عرفتك،
1: أنا رأيتك،
0: أنا رأيتك.
1: أمين.
0: فهذا السلطان الناس دايما بتنظر لي الأوريجين وما تشوفش بعد كده ما قدمه المسيح، والحكاية دي رافقت المسيح طول فترة خدمته. لكن بالرغم من كده عشرات بل مئات آمنوا بالمسيح لما كان موجود في الجسد.
1: آمين آمين. ربي باركك أسيس لطيف، ربي باركك، أهلا وسهلا فيك برا.
2: أهلا بيك.
1: إيه اللي بتحب تقوله حضرتك؟
2: يعني في بداية زي ما قال دكتور نادر، أنا عايز أقول الموضوع ده موضوع مهم جدا، وربما يكون لي كمان يعني دروس عملية تلمسني النهاردة ككنيسة وكخدام وكمعلمين. لكن في بداية عاوز أقول أعلق على هذا التعليق اللي ذكر في متى، وتساؤل الجمع من أين لهذا هذه الحكمة والقواد، أليس هذا ابن النجار؟ والقصة دي في والكلام ده نلاقيه في متى 13 وآية 54 لنهاية 58. والحقيقة مش أول مرة يسجل على الجموع أنهم بهتوا من تعليم المسيح أو من إجراءه معجزات أو آيات، برغم أن الرب يسوع المسيح في هذه الحادثة في وطنه اللي تمت في النصرة زي ما ذكرت حضرتك لم يؤمن بها، أو علق المسيح أنه ليس للنبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته وبين أقربائه. القصة دي جت ذكرها مرتين، مرة في إنجيل مرقس أصحاح 6 ومرة في إنجيل متى أصحاح 13. وفي المقارنة بين الاثنين يعني يمكن في مرقس 6 يشاور الكتاب أو يشاور مرقس بهذه الكلمات وبيقول انه جاء الى وطنه.

وتبعه تلاميذه، وبدأ يعمل معجزات وبهتوا قائلين: من أين لهذا هذه، وما هذه الحكمة التي أعطيت له حتى تجرى على يده قوات مثل هذه؟ فربطوا الحكمة وربطوا السلطان اللي عند المسيح بإجراء المعجزات. في إنجيل متى ربط الحكمة بالتعليم، ونلاقي أنه في متى أصحاح 7 بعد المعجزة بعد الموعظة

0: 1 للعدد 6 مع متى 13 54 ل 58 هنلاقي مقارنه بين الاثنين. في مرقس يقول اليس هذا هو النجار، وفي مرقس وفي متى يقول اليس هذا هو ابن النجار واخوته ابن يوسف الى اخره. فهنا الربط والاندهاش من شخصية يسوع المسيح بالتعليم الذي يعلم به والآيات والمعجزات التي يجريها، وهم يعرفون أصله وهو يعرفون أسرته وهو يعرفون وضعه وهو يعرفون من هو. فدي أول نقطة. النقطة الثانية، الحقيقة اللي يمكن حضرتك تقول إن الآية بصيغة سلبية، لكن هي أيضا فيها جزء إيجابي، لأنه كان يتكلم بسلطان،
1: فيها مجد له، فيها بس مجد المسيح. هم كانوا عم بيقولوا بتعجب وتحقير،
0: كنوع من عدم التصديق. يعني يعني إيه عدم التصديق؟ يعني يعني زي ما أنا بشوف مثلا حاجة جميلة جدا جدا وهي جميلة فما أقدرش أنكر جمالها، لكن بقول طب جاي منين الجمال ده؟ فهنا تحمل معنيين، المعنى الأول إن هي جميلة فعلا جدا جدا، والمعنى الثاني أنا بندهش من مصدر هذا الجمال. فالآية هنا في متى 13 أو في مرقس 6 أو في أو اللي قيلت على شخص رب يسوع، من أين لهذا هذه الحكمة والقوات حتى تجرى هذه الآيات في مرقس 6 أو في متى 13؟ من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ يعني إيه الحكمة دي؟ إيه الجمال؟ ففيها نوع من إقرار حقيقة أن يسوع المسيح كان يعلم كمن له سلطان وليس ككاتب والفرسي. اثنين، فيها نوع من التعجب من مصدر الحكمة، من أين جاءت لهذه هذه الحكمة. فالتعجب وهم يدركون شخص المسيح. والحاجة مهمة جدا في التعبير ده، أنه عادة الناس بتبص للمظاهر، يعني تبص للشكل الخارجي، وهم كانوا ينظرون ليسوع المسيح يقيمونه في إدور عائلته التي نشأ بها والمهنة التي كان يشارك فيها. الأمر الثاني المهم اللي عايز أتكلم فيه، وده يعني قبل ما أسيب النقطة دي، خطورة كبيرة علينا إن إحنا نقيم الناس بحسب مهنتها أو بحسب وظيفتها أو أسرتها أو فقرها أو غنى أو شهادتها، بل ينبغي أن لا ينبغي ألا نقيم الإنسان، وإن جاز أن نقيمه أن ننظر للإنسان كإنسان، فهو إنسان مخلوق على صورة الله وله تقدير وله قيمة وكرامة في ذاته. عشان كده المسيح بيعلق في الجزء ده وبيقول إنه ليس لنبي بلا كرامة إلا في وطنه. يعني تعبير إنه الإنسان الكرامة هنا إشارة إلى الكرامة، يقول إنه ليس لنبي ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وبين أقربائه وفي بيته. ده في مرقس 6، وفي إنجيل متى 13 يقول نفس الآية مع الحذف كلمة أقربائه. فيمكن متى مرقس بيعممها. النقطة الثالثة في النص ده، وكانوا يعثرون فيه، يعثرون في يسوع المسيح أو يتعثرون، ودي نقطة برضو عملية. لماذا كانوا يعثرون فيه أو يتعثرون؟ واللي هي المعنى يعثرون يعني عدم مش قادرين يفهموا،
1: مش عم يقدروا
0: يستوعبوا
1: يركبوا الموضوع على بعض
0: يعني. بالظبط. وده درس تاني، لأنه النهاردة بنسمع الكلمة دي كتير قوي، يقولك أنا تعثرت في فلان، أنا متعثر في فلان. ليس بالضرورة كل عثرة صحيح. فكانوا يعثرون في يسوع المسيح لخطائهم ولضعفهم ولعدم إدراكهم، وكانوا يعثرون، وكان الصليب أيضا اللي هو قوة الله عثرة عند اليهود. فإذا المعنى هنا ليس كل ما يعثر هو خطأ، وليس كل ما يعثر هو شيء يعني ضار، بالعكس. دي نقطة تالتة، ودي يمكن نناقشها فيما بعد. النقطة الأخرى، وأنا اللي فكرة وأسيب حضرتك نقعد في حوار أعمق وحسب مدين الرب في وقت في هذه الحلقة، لماذا كان المسيح يعلم كمان له سلطان والإشارة عن الحكمة وتعليمه بسلطان وليس كالكتب والفرسي في متى أصحاح أصحاح الأخير بعد الموعظة على الجبل تماما في أصحاح 7 وفي آية 28؟ فلما أكمل هذه الأقوال بهت الجموع من تعليمه. لماذا؟ لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتب. أين هو السلطان؟ كان يسوع المسيح يعلم كسلطان. عادة هذه الآية مهمة جدا نفهمها. السلطان ليس معناه الشخط والصوت العالي، لا، ولا السلطان معناه أن أمر لازم يمشي، لا، ولا السلطان مرتبط بوظيفة أو بمهنة كما قلت، أو مرتبط حتى بعمل ما. لكن كان يسوع المسيح يعلم كمن له سلطان وليس كالكتبة، نفهمها كيف كان يعلم الكتبة. الكتبة كانوا يعلمون دائما نقلا عن الحخام فلاني، نقلا عن الرباي فلاني، نقلا عن المعلم الفلاني، فيقول هكذا. أو يعلمون يفسرون شريعة موسى يفصلونها يشرحون.

0: يعرفونها فلا يضيفون. أما يسوع المسيح كان يقول أما أنا فأقول.
1: يعني كانوا يستخدمون ما هو موجود.
0: ما هو موجود.
1: أما هو يقول بسلطان.
0: يأتي بجديد.
1: نعم.
0: في يعني أنا بقولي أنا أعلن. هم لم يكونوا يعلنون إعلانات جديدة. أو يأتون بنص جديد أو وحي أو تعليم جديد. لكن يسوع المسيح حتى في موعظة الجبل يقول سمعت أنه قيل للقدماء قيل. أدي دي أسلوب الكتب والفرسين. أما أنا فأقول هذا هو السلطان في التعليم. فعشان كده سلطان يسوع المسيح في التعليم لأنه يعلن الحق وأيضا هو كان الحق وعاش الحق. أما الكتب والفرسين كانوا يعلنون أو يفسرون أو ينقلون الحق عن بعض من بعض وربما حياتهم لم تكن متسقة مع الحق الذي كانوا يعلمونه. فدول ثلاث حقائق خلى الناس في وقت يسوع المسيح تندهش. وعلى فكرة مش أول مرة يسألون بأي سلطان تعلم وبأي سلطان تف. حتى الكتب والفرسين نفسهم ورؤساء الكهنة والشيوخ في متى 21 أيضا لما قالوا له لما أخرج الكتب الباعة وصرفت الحمام من الهيكل وطرده وعمل كل يعني تطهير الهيكل سألوا سؤال بأي سلطان تفعل هذا بأي من الذي أعطاك هذا السلطان؟ لأن المسيح لم يكن يتبع سلك الجاز التعبير بهذه الكلمة لم يتبع جماعة الكهنة والكتب فهو لم يكن رباي مثلهم بالرغم أنه مريم قالت عليه ربوني أي معلم يعني رباي فهو كان معلم برغم لا يتعلم بطريقتهم وتعليمهم وأفكارهم حتى قالوا عنه من مرة كيف يعلم هذا وهو لم يتعلم يعني عن المسيح وصفوه لم يتعلم يعني لم يتعلم يعني هو ما دخلش التلمذ تحت مدرسة مثلا هليل أو شماي أو غلمائيل أو أي حد من المعلمين والكتب لماذا؟ لأنه كان هو المدرسة وهو المعلم وهو بل هو معلم المعلم الصالح. عشان كده ألخص النقاط دي في واحد ليس كل دار أو ليس كل ما يعصر هو دار كانوا يعصرون بتعليم المسيح. اثنين من أين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ لأنه هو مصدر الحكمة وهو الذي فيه مزخر جميع كنوز الحكمة والمعرفة والعلم. ثلاثة وده شيء مهم جدا يجب ألا نربط بين الشخص وتعليمه ورسالته وبين أصله أو مركزه أو مهنته أو دينه أو حتى وظيفته يعني أو لقبه. أبدا الإنسان هو إنسان في ذاته وينبغي أن يقدر ويحب ويقر.
1: آمين ربي بارك. أشكر جدا دكتور. لما جاء إلى الناصرة أهل الناصرة تعجبوا من هذه الحكمة لكن طبعا لم يقبلوه. بسكان أورشليم يتكلم عنهم الوحي المقدس بحسب يوحنا 7:15 فتعجب اليهود قائلين كيف يعرف هذا الكتب وهو لم يتعلم. يعني ما راحش على مدارس. يعني مثلا بولس الرسول كان حكيم جدا وعنده فكر لاهوتي رائع طبعا والرب نور له ذهنه بروح القدس لكن بولس الرسول تعلم عند رجلي معلم الناموس غمالائيل. لكن بالنسبة للمسيح بيقول لك كيف يعرف هذا الكتب وهو لم يتعلم. أجابهم يسوع له كل المجد
2: تعليمي.
1: وقال تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. ما أنا أقوله هذا من فم الآب من عند الآب. وبعدين بيقول لك إن شاء الرب يسوع بيقول إن شاء أحد أن يعمل مشيئته أي مشيئة الله يعرف التعليم هل أقول هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. يا لها من من من آية بليغة جدا جدا جدا. يعني إذا واحد شاء أن يعمل مشيئة الله رح يعرف. وهذه كلمة وتحدي لكل الذين يقاومون المسيح بلاهوته بصليبه بعمله كتجسد أيضا. إذا أنت عن جد مخلص لازم تعرف من هو المسيح لأنه سيعلن لك. تفضل يا دكتور.
2: ده شيء مهم جدا. المسيح صحيح لم يتعلم في مدارس اللاهوتين زي ما قال القسيس نصيف لكن كان فعلا المعلم وعشان كده كان دايما التلاميذ يتكلموا معاه ويقولوا له يا معلم. هذا الجزء الغريب يوحنا 7 دية يتكلم عن أمور كثيرة يعني حابب أتطرق عليها دلوقتي لما يقول لهم تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني. إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله أم أتكلم أنا من نفسي. يعني أنصت لي كلماتي بلاش تقعد
1: تبص فيا
2: تحور وتدور. وعلى فكرة ده أسلوب ناس كثيرين وعلى فكرة دايما

0: ولكن نفس الأسلوب اللي استخدمته المرأة السامرية في يوحنا
1: 4
0: ابتدت تدخل معاه في حتت كده عايزة لا لا لا سيبك من كده، يعني أنا الساجدون الحقيقيون، يعني هل نسجد هنا ولا نسجد هنا ولا نسجد الساجدون الحقيقيون فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، اسمع كلامي وقيمني على هذا الأساس. وصدقني يا أسيس جون، على مدى 2000 سنة لم يقف أمامك واحد استطاع أن ينتقد ولا حاجة واحدة من تعاليم المسيح، حتى الأعداء. وكل أعداء الكتاب المقدس بيقعدوا بقى يدوروا ويفروا في نشيد الأنشاد وفي الحروب اللي كانت في العهد القديم وكده. طيب دي أمور ممكن نتكلم فيها وكلها ليها ردود، لكن تيجي لتعليم المسيح وحياة المسيح وتصرفات المسيح وأمثال المسيح وكلمات المسيح وحكمة المسيح، مش هو في متى 12 ملكة التيمن أتت من أقصى
1: الأرض
0: لتسمع حكمة سليمان وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا اسمع المسيح. وبعدين المسيح كان ما هو دي برضو الحكمة، يعني المسيح لما كان مثلا
1: هو الحكمة،
0: هو الحكمة. يعني احنا طب بدل فتحت الموضوع ده يا سيس خليني كده بس أقرأ جزء بسيط للمستمع عشان بس طبعا في أعداد كثيرة جدا، بس خليني بس أقرأ بعض الكلمات التي
1: أروع
0: هي
1: أروع ما ورد بأمثال 8.
0: أمثال 8 مظبوط كده، أروع ما ورد أمثال 8 ده واضح جدا لما يقول كده في عدد 12 أنا الكلام ده عن المسيح، أنا الحكمة أسكن الذكاء وأجد معرفة التدابير. عرفنا زي أنه الكلام ده على المسيح. بعد كده البتاعة طويلة طبعا، القراءة طويلة. عندي الغنى والكرامة، قنية فاخرة وحظ، ثمري خير من الذهب ومن الإبريز. وبعد كده يتكلم عن 22 الرب قناني أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم، لما يقول لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخومه، لما رسم أسس الأرض كنت عنده صانعا.
1: يعني صانعا يعني
0: كنت أنا
1: ميكر بسميها
0: ميكر، أنا
1: خالق
0: يعني. أنا خالق الكل به وله قد خلق. نعم. الكلام ده نبوة وكلام واضح عن المسيح.
1: نعم.
0: أتمنى أنه المستمع يعرف هذا الكلام. حكمة المسيح تجلت، أنا مش عارف يعني أحصرها إزاي. كان يجي مثلا واحد كده يسأله المسيح، عادة مرات كان بيرد ردود مباشرة ومرات كان يتكلم يقول له يطلع الإجابة من الشخص الذي أمامه. مثلا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، يعني لما مثلا في لوقا 7 عندما ذهب ليأكل عند هذا الفريسي اللي اسمه سمعان. وطبعا يقول الكتاب كده وسمعان كان ينظر إليه ويعرف من هذه المرأة التي أتت إليه إنها خاطئة. وكان مستغرب هو المسيح ازاي بيتعامل مع هذه الشخص. المسيح كان ممكن ببساطة يقول له أنا عارفك يا سمعان، أنت بتفكر في إيه، أنت شخص شرير وقلبك أسود. أوكي أنا عارفك تفكر،
1: ما بتعطيش فرصة للخطاة حتى يتوبوا،
0: ما تديش كده، أنا عارف قلبك. يعني كده يقوم كده يعني يجيله كده بمثل عظيم، كان لمداين مديونان،
1: عندي شيء أقول لك،
0: عندي شيء أقول لك. أوكي. وفي الآخر يقول له هذه السيدة هي خاطئة، أنا معاك. أوكي. خطاياها الكثيرة دي غفرت لها لأنها أحبت كثيرا. أنا أتيت إليك
1: جاي بتوبة
0: عشان كده أنا يعني كان ممكن يواجهه، وعلى فكرة هو له السلطان وكان ممكن يقول له كده. يا ما كان المسيح يأتوا إليه. الحتة اللي ذكرها الأسيس نصيف في متى 21 بأي سلطان تفعل هذا؟ كان مفروض يقول لهم أنا أتيت كده وأنا ابن الله وأنا حبل بي بالروح القدس وكده، راح رد عليهم بسؤال تاني. شوف أنت القوة والحكمة والسلطان، أفحمهم جميعهم. قال له ومعمودية يوحنا دي كانت من السماء ولا من الناس؟ فهم الله الله الله الله هيورطنا. احنا لو قلنا انها من الله فلماذا لم تؤمنوا به؟ لو قلنا من الناس

0: الجموع كانت تؤمن به كده. المسيح كان له حكمة في إجاباته ليس لها مثيل. الحديث كثير والكلمات كثيرة والأمثلة كثيرة، لكن ممكن نتكلم بعد كده
1: هو
0: في الحديث.
1: بس تتأمل بحكمته وبإجاباته وبتعليمه، يعني حقيقة أنا بقول له يا رب ما أعظمك ما أعظمك.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: لما جاءوا يا أحبائي يجربوه للمسيح، قالوا له قل لنا هل يجوز أن نعطي جزية لقيصر أم لا يجوز؟ فقالوا لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. أعطوه دينار، دينار
0: كوين.
1: من روما يعني إمبراطورية رومانية. قالوا لمن هذه الكتابة والصورة؟ قالوا له لقيصر. قالوا إذن أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بيقول لك تعجب وشو حكمة حكمة حكمة. أسيس بك تسمح لي أخذ تليفون، عندي تليفون بسرعة راح أخذه من مصطفى. مصطفى أهلا وسهلا فيك، ربي باكك. تفضل يا مصطفى. بس أنا ما استلمتش السؤال اللي حطيتك اللي حضرتك بدك تقوله. مصطفى
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ جون،
1: كيف حالك؟ ربي باكك
2: ويباركك. الحمد لله نشكر ربنا في اليوم.
1: ربي باكك. بعت لي سؤال لأنه أنا مش شايف السؤال مبعوث، بعته شيء وين كتبته؟
2: أنا نسيت، لكن أنا ممكن أقول السؤال بكل وضوح.
1: تفضل.
2: أعتذر يعني. أولا كثير من الأنبياء في الكتاب المقدس عملوا معجزات بقدرة الله، فشو شو اللي بخلي للمعجزات يسوع مختلفة تماما عن معجزات موسى إليس وإليشا؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: حلو، سؤال حلو كتير. ربي باكك أخو مصطفى، يلا ربي يكون معك. أسيس بتحب توضح لنا ليش مع أنه المسيح يعني عمل والباقيين عملوا
3: طبعا،
1: وده هذا فكر إسلامي بيقول لك كان يعمل بإذن الله. تفضل.
3: أولا الحقيقة الفرق بين معجزات يسوع المسيح ومعجزات باقي الأنبياء،
1: نعم،
3: في بساطة أول حاجة زي ما تكلمت أن يسوع المسيح كان يصنع المعجزات بسلطانه الشخصي،
1: نعم،
3: وبإذنه الشخصي. على سبيل المثال لما جاء واحد أبرص وقال له إن أردت أن
1: تقدر،
3: فالمسيح قال له
1: أريد
3: فطهر. ما قالوش بإذن الله
1: بإذن
3: ما
1: الله
3: لا، أو ما قالوش
1: طب إن شاء الله تتعافى
3: لا أريد. لما يروح لقبر العازر يقول له لك، يقول له كده العازر هلمة خارجة أمر بأمر، ومن الذي له سلطان أن يأمر الموت والموت يطيع، أو له سلطان على الموت والحياة إلا واهب الحياة ورئيس الحياة وحده في يسوع المسيح. رقم اثنين أو رقم ثلاثة، لما يلمس الشاب يقول له وقف، لمس النعش فوقف الحاملون أي الشاب لك أقول قم. فمعظم معجزات يسوع المسيح، الفارق الأول أن معظم معجزات المسيح وجميعها كانت بسلطانه الشخصي أو بأمره الشخصي أو بإرادته الشخصية أو بعمله. أما باقي أما الأنبياء فكانوا يصنعون معجزات لغرض لتأييد رسالة ولغرض معين وبسلطان إله ممنوح لهم، أما يسوع المسيح هو صاحب السلطان وحده. الأمر الثالث في الناحية المنطقية، أنا أعرف هذا الفكر مردود منين للسؤال اللي سأله المستمع الكريم، إنه البعض بيعتقد إن المسيح صنع معجزات بإذن الله بإذن الله.
1: نعم.
3: الحقيقة خليني أقول ببساطة شديدة جدا، لو أنا اشتريت سيارة وأعطيت وأوقفتها خارج بيتي على سبيل المثال، واشتريتها لابني وأعطيت المفتاح أن يقودها، وابني لم يكن له سلطان في ذاته أو لم يعرف أن يقود السيارة، هل سيقودها؟ بالطبع لا، لابد أن يكون يعلم أولا ويعرف أولا أن يقوده. فسلطان يسوع المسيح أو التعبير أن المسيح كان يصنع بسلطان أو بإذن من الله، هذا تعبير خطأ. لو أنا جبت واحد ما عندوش الإمكانية يصنع وعطيته إذن يفعل من ذاته، فهو لن يستطيع أن يفعل. لو أنا عطيت ابني وقلت له أنا بأذن لك أن تقود سيارتي التي في الخارج، وهو ما عندوش الإمكانية مش يعرف يعمل كده ولا يقودها. الأمر الثالث في شخصية يسوع المسيح، وده المهم جدا، يسوع المسيح كان هو مصدر المعجزة واهب المعجزة، وكان هو أيضا صاحب المعجزة. فالوحيد اللي قيل عنه في الكتاب المقدس أنه يغفر الخطايا، لما جاله المفلوج وأصدقائه قدموه نظر إيه، قال له يا بني ثق مغفورة لك خطاياك. فاندهشوا في ذلك الوقت لأنهم فاكرين أنه هو مجرد نبي يصنع معجزات.
1: معلش بالإذن منك أسيس، بس بدي أقاطعك حضرت المخرج، أنا عم بسمع خشولة بتسموها بالمصري، خشولة بأذني، وأنا خايف تطلع على الهواء لو سمحت، لأنه الكنترول روم من الأوفرسي

0: عم بيقول في خشولة لو سمحت ربي يبارككم. شكرا. فضل
1: أمين. كنت بتكلم معاك في فكرة غفران الخطايا. غفران الخطايا كان يسوع المسيح وهنا سلطان إلهي واضح جدا جدا. فقال له يا بني صدق مغفورة لك خطاياك. الجامع والمحاطين كلهم بدأوا اندهشوا من هذا حتى يغفر الخطايا. وده دليل أيضا أن يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد لأن وحده اللي له غفران الخطايا. هو رد عليهم برد اللي بيفكر فيه عامة الشعب. أيما أيسر أن يقال للإنسان مغفورة لك خطاياك أم قم احمل سريرك ويمشي. ولكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا أقول لك قوم احمل سريرك ويمشي. وهنا إيه اللي جاب الآلة المسيح؟ السهل جدا إجراء معجزة، السهل جدا، لكن صعب هو غفران خطايا. وأنا بعمل اثنين في أنا الله. نقطة تانية مهمة جدا وأنا عاوز أتكلم عن معجزات المسيح. معجزات المسيح كانت تكشف لاهوته وتعبر عن لاهوته لأنه هو الله الظاهر في الجسد. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله والكلمة كان الله. فكانت معجزاته تعبر وتكشف عن لاهوته. حتى مثلا على سبيل المثال لما إسكات العاصفة أو تهدئة العاصفة كانت تعبر عن أنه هو رب الخليقة وصاحب السلطان على الخليقة. لما يمشي على المياه هو صاحب السلطان على الطبيعة. لما بيأمر إقامة الموت هو رب الحياة. فكل معجزة من معجزات المسيح كانت لغرض لكشف لاهوته وإعلان عن لاهوته أنه ابن الله. حتى أن يوحنا في آخر أصحاح وهو بيتكلم عن معجزات المسيح يقول أنه لو كتبت واحدة واحدة لست أظن أن كتب العالم تسع، أما هذه فقط فقد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع المسيح هو
0: ابن الله.
1: ابن الله. فكأنه بيقول لنا أن هذه المعجزات الهدف منها والغرض منها إعلان وتأكيد وكشف عن هوية ولاهوت يسوع المسيح. إذن أنا قلت في الإجابة بتاعتي بعض الأفكار. واحد، الفكرة الأولى يسوع كان يجري المعجزات بسلطان وليس بإذن. كان يأمر فيتطيع، يأمر الرياح، يأمر الموت، يأمر الأمواج، يأمر حتى المرض يأمره، كان يأمر. فكان له سلطان على الزمن، سلطان على الطبيعة. ده جاء واحد مرة من المرات قال له أنا لست مستحق أن تدخل تحت سقف بيت. كل
0: كلمة
1: صاحب الكلم. وأحب عشان كده ده جزء مهم بسلطان. الأمر الثاني كانت معجزاته من كينونته القادر على كل شيء. والثلاثة معجزاته كانت مصاحبة أي تكشف عن لاهوته وتعبر عن لاهوته. عشان كده المعجزات التي كتبت عينات تعبر عن لاهوت يسوع صاحب يا رب الحياة، رب الطبيعة، رب الخليقة، هو الخالق. خلينا نأخذ معجزة تانية اللي هي شفاء الأعمى منذ ولادته. الأعمى منذ ولادته هذا إنسان ولد بدون عينين، فمن الذي له سلطان أن يخلق عينين إلا الله؟ فهذه معجزة خلق. فإذا معجزات المسيح تختلف عن باقي الأنبياء الذين فعلوا معجزات تأييدا لرسالة، بينما يسوع المسيح معجزاته كانت إعلانا عن هويته وإرسالته كابن الله الآتي في الجسد.
0: أمين. ربي يباركك. طبعا رح نرجع بعد قليل بس بدي أخذ مكالمة أسيس. بس بنتابع بفكرة المعجزات أنه المسيح معلن عنه، الأنبياء كلها أعلنت عن مجيئه. بنو إسرائيل بيعرفوا أنه بس يجي المسيح بيفتح عيون الأعمى. عثروا به لما عمل المعجزة بالسبت لما جبل عيون للأعمى وهو الذي جبل آدم. فعثروا به لأنه عملوا سبت وقالوا هذا الإنسان ليس من الله لأنه عمل معجزة بالسبت. مع أنه المسيح قال لهم أيه يعني أنه هل يجوز الفعل الخير بالسبت؟ فنحن نتكلم عنه قليلا. وبعدين كمان في برهان رائع جدا كمان مع أنه جاي من الشياطين. لما جاء المسيح وعم بيطلع الأرواح الشريرة قالوا له نحن نعلم من أنت قدوس الله. وقالوا له شو كمان عبارة تانية؟ قالوا له أتيت قبل الوقت لي
1: تهلكنا.
0: يعني هو الديان. ففي براهين كتير يا مصطفى. بس جود سؤالك حلو كان، وبعدين بنرجع نكمل بهالموضوع لو سمحت. ربي باكك. معي مكالمة مع الأخ عزة إبراهيم. أخ عزة ربي باكك، أهلا وسهلا فيك. حضرت المخرج عم بسمع الخشولة بداينتي بعدني. Thank you. ربي باكك.
2: ألو يا جناب الأسيس جون، أنا الأخ عزة من
0: أهلا بيك. أهلا بيك أخ عزة ربي باكك، تفضل.
2: أنا تسمح لي أقدم رسالة لأخويا وحبيبي الأخ مصطفى. عايز أقول له أنه ليس بأحد غيره الخلاص. اقبل الرب يسوع وتنازل وبطل مقارنة. أنا بسمعك على كل القنوات المسيحية ولكن أنت لحد الآن مش قادر تقتنع أن يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب. فأنا

0: عايز اقول لك يا اخ مصطفى، الرب يسوع بيحبك، وهو جه ومات عشانك ودفع دينك وخلصك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا عايز اقول انا عشان اقترب من الرب يسوع واشوف جماله وعظمته وحلاوته، ما اشوفهوش وانا في الجسد، ولا بحكمة انسانية ولا بتعاليم بشرية، ولكن لازم الذي يأتي الى الله لازم يكون متواضع، ويكون يجي يقول له يا رب عرفني شخصك. فانا شفته بالايمان وهو في المزود، زي ما اخواتي قالوا بجناب الاسس اللي امام حضرتك المحترمين الغاليين عليا، الاسيس نصيف والاسيس نادر، ربنا يباركهم وجنابك. عايز اقول لك ان انا شفته في المزود لما الملائكه هللت في السماء وقالت على الارض السلام وبالناس المسر اجمعين، والرعاه جم وسجدوا امامه. شفته لما كان عمره سنتين والمجوس جوله وسجدوا قدامه وقدموا هداياهم له ذهبا ولبانا ومرا. شفته في عظمه معجزاته وهو الذي يغفر الخطايا، ومن يغفر الخطايا الا الله وحده، فهو الله الظاهر في الجسد. فلازم انظر الى المسيح من الناحيه الروحيه ومن الناحيه التي فيها جاء، لان الذي جاء من فوق هو فوق الجميع. وعايز اقول نقطه ثانيه اذا سمحت لي جناب القسيس، في بدايه رساله العبرانيين الاصحاح الاول، الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به عمل العالمين، وهو بهاء مجد الله ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. اللي أنا عايز أقوله، إذا كان الله كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، هل ننتظر آخر يجي يكلمني عن من هو الله؟ مش ممكن. إذا كان الله بذاته أخلى نفسه أخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وجانا هنا علشان يخلصنا.
1: الرب يباركك يا عزة.
0: إذا كان الموضوع ببلاش،
1: عزة الفكرة وضحت. الرب يباركك. أخ عزة، الفكرة اللي عم تقدمها وضحت، لأنه الوقت ضيق ومعانا خادمين وبدنا نخلص الموضوع، بس الفكرة وضحت والموضوع رائع جدا. وأنا أحبائي المشاهدين بفضل دائما تسألونا أسئلة، مش تشرحونا شرح طويل لأنه بياخد دائما وقتنا الطويل. فيا ريت اللي عم يتواصلوا معنا اسألونا أسئلة حتى الخدام الأفاضل يشرحونا الفكرة ويكون لهم دور، لأنه مش معقول يجيبونا على الاستوديو ويقعدوا يتسمعوا للجمهور. الجمهور هو المفروض يتسمع للخدام الأفاضل. بس ربي بك أخ عزت، تعليقات حلوة ورائعة، وحضرتك عميق في الكتاب المقدس. طيب أسيس نادر، دكتور وأسيس ربي باكك، هو دكتور جراح على فكرة، جراح. وطيب مصطفى، بس هيك ما تعلقنا على الفكرة. الأخ عزت حط نقطة حلوة، قال له أنا بسمعك يا مصطفى في كل القنوات عم تسأل، حلو، بس افترض أنه ضل يسأل لحد ما يجي ربنا، دي دينونة حتصير عليه ولا لا إذا ما أخذش قرار التوبة والإيمان بالمسيح؟ إيه رأي حضرتك؟
2: لا، أنا بالإيمان أعتقد من طريقة سؤاله.
1: أمين.
2: هو شخص على ما هو، بص أنا يعني في
1: بس
2: ناس،
1: بس لا أنا بحكي لأنه بدي سمع الباقيين.
2: أيوه.
1: إذا ما استفاد مصطفى عم يستفيد. بس افتراضا ما استفاد، هو وأمثاله حيصير فيهم إيه؟
2: طبعا هو هناك دينونة. وعلى فكرة يعني اللي عارف أكثر حسب كلام الكتاب المقدس يدان أكثر، وده لا ينطبق على مصطفى فقط، لكن ينطبق على جرجس وبطرس وجون وليديا وكل دول الذين أطلق وأعطي لهم اسم المسيح، وعمالين يجوا في الكنائس أو ما بيجوش كنائس ومش عايزين يعرفوا، أو اللي عرفوه هو بس شوية طقوس وصلوات وخلافه، لكن ليس له علاقة حقيقية بالله. لكن أنا إحساس الشخص أنه الأخ مصطفى أنه هو بيسأل لأنه هو عايز يعرف شيء معين، وطريقة سؤاله طريقة مهذبة.
1: هو من ناحية التهذيب هو مهذب جدا.
2: أيوه.
1: بس أنا عم أقول أخاف عليه إذا ما أخدش قرار يقبل المسيح الرب المخلص.
2: أيوه.
1: مهما كان

0: مهذب ومهما كان مخلص ومهما, بس إذا ما استفاد راحت عليه
1: خلاص. وأنا صدقني يا سيد جون شفت ناس كثيرة كده تفضل تتساءل تتساءل, وفي وبيجي عندي مثلا مرحلة معينة ويتوقف. هو عرف والموضوع دخل ذهنه لكن لم تتغير حياته, لم يسكن فيه الروح القدس. وأنا أصلي ما يكونش الأخ مصطفى كده, ولا المستمعين اللي بيستمعوا علينا على مستوى العالم كله يكونوا كده. في ناس على فكرة ممكن تكون مواظبة على البرنامج دي علشان يعني تسلية للوقت علشان كده, لكن أين هو, أين حياته, أين قراره في أنه هو يتبع المسيح؟ حلو الكتاب المقدس لما يتكلم عن ناس معينين لما الرب يدعوهم يقول لك فقام وتبعهم. حلو الكتاب لما يتكلم في لوقا 19 عن هذا العشار اللي اسمه زكا, اللي نزل أنا لازم أمكث اليوم في بيتك يا زكا, نزل مسرعا على طول,
0: قابله بفرح
1: في بيته, وتغيرت حياته بالرغم أنه خسر فلوس,
0: خسر كتير
1: يعني ده رد أضعاف الذي كده.
0: فإذا الموضوع اللي أنا تكلمت عليه أنه الشياطين, أنه المسيح مش نبي. أيوة. أخذ دور نبوي يس, لأنه هو رب الأنبياء, وأخذ دور رئاسة الكهنوت لأنه هو كاهن الكهنة زي ما
1: صحيح,
0: ودور الخلاص لأنه هو مخلص المخلصين إذا جاز تعبير. يعني هو فيه كل الملء, مش بس ملء اللاهوت, ملء البركات والمواهب
1: صحيح,
0: لأنه كامل الإنسان
1: صحيح.
0: بس حتى الشياطين اعترفت قدام سلطانه أنه هو جاي يهلكهم, قالوا له أتيت قبل الوقت لتهلكنا. ما حدا بينقل له هالكلمة كنبي. تفضل.
1: دي يمكن من أكثر الأشياء التي توضح لنا لاهوت المسيح. فالشيطان يعلم أنه هو وقته على الأرض وقت محدود, ومين محجم الشيطان, مين معطيله وقت محدود في هذه الأرض. هو يعلم الشيطان جيدا, هو يسمعني الآن أوكي, هو الرب يسوع المسيح أوكي. والديمونز اللي هم الشياطين الصغيرة اللي بيشتغلوا لحساب الشيطان الكبير الحية القديمة, التنين الذي يكتب عنه في سفر الرؤيا, هذا يعلم جيدا أنه هو مطلق سراحه الآن, وربنا مديله الحرية أن هو يعمل اللي هو عايزه, لكن يعلم جيدا أنه يوما ما سيؤخذ منه هذه القوة ويؤخذ منه هذا السلطان,
0: وسيدان إلى أبد الأبدين,
1: يعني ويطرح في بحيرة النار والكبريت. لكن المصيبة الكارثة الذين سيطرحون معه في هذه البحيرة,
0: لأنهم
1: لم يؤمنوا باسم ابن الله الوحيد.
0: طيب أسيس ربي باكك الدكتور أسيس نصيف, عندي نقاط. المسيح مكتوب عنه أنه سيرفض, لا مفاجأة, لأن النبوءات بتقول بحسب مزمور 118 الحجر الذي رفضه البناؤون هو الحجر الحي طبعا, قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا, وهو عجيب في عيننا. هلأ الحجر رفض, وفي نبوءات تاني بحسب إشعياء 28 بيقول الرب ها أنا ذا أؤسس في صهيون, وهذا الأساس بده يؤسس الحجر الحي. وبزكريا 3 بيقول ها أنا ذا ناقش نقشه لهذا الحجر الحي, إشارة على أنه الله وراء هذا الموضوع. تفضل يا محمود.
2: يعني طبعا يسوع المسيح عندما جاء إلى عالمنا يقول الكتاب عنه في الرسول بولس في غلاطية, لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس وننال التبني. فما جاء يسوع المسيح في ملء الزمان بقصد وبخطة معروفة, أما الفداء وخطة الفداء فهي معروفة سابقا قبل تأسيس العالم. الأمر الثاني عايز أقوله أنه الله لا يفاجأ, الله لا يفاجأ حاشا, فهو كل العلم وكل المعرفة. ويسوع المسيح عندما جاء وذهب للصليب لم يكن ذهب صدفة, أو لم يكن حتى نتيجة لخيانة وترتيبه كل هذه الأحداث مع أنها جزء فيها, لكن هو نفسه في طريقه في إنجيل مرقس على سبيل المثال يسجل أكثر من مرة أن يسوع المسيح يخبر ويعلم تلاميذه أن ابن الإنسان, نحن ذاهبون لأورشليم, وأن ابن الإنسان ينبغي أن يسلم لأيدي الكهنة ويقتل ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. وأكثر من مرة حتى في إنجيل متى صح 16 الإنجيل الصحيح الشهير اللي بطرس يعترف فيه أنت هو المسيح ابن الله الحي, في هذا الأصحاح عندما بدأ يخبرهم يسوع المسيح عن موته وعن صليبه, بطرس لم يستوعب الرسالة, وعلى الفور أخذ يسوع المسيح وبدأ ينتهره.

0: ويقول له حاشاك يا رب أن تصلب. فالمسيح قال له إيه؟ طهره. وقال له المسيح انطهره وقال له اذهب عني
1: يا شيطان
0: أنت معفر لي لأنك لا تهتم بما لله بل تهتم بما للناس. فاهتمامات الناس اهتمامات أرضية واهتمامات وقتية. الأمر الثالث وأشوف فيه ربط لإجابة السؤال اللي كان بيسأله أخونا أو السائل الكريم وجاوب عليه واستفاض فيه الدكتور نادر. لكن أنا عايز أقول إنجيل يوحنا بيقدم شهادات عن لاهوت يسوع المسيح. من ضمن هذه الشهادات الأعمال التي أعملها هي تشهد لي. فهذه المعجزات كما ذكرت والأعمال التي قدمها إنجيل يوحنا تشهد عن يسوع المسيح وعن لاهوته. فإنجيل يوحنا يقدم شهادات كثيرة. على سبيل المثال وليس الحصر. أول حاجة شهادة يوحنا الإنجيلي نفسه كاتب الإنجيل لما بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله ويتكلم عنه في صح الأول والكلمة كان الله أدي في البدء والكلمة صار جسد وحل بيننا ورأينا مجده فشاف. فبيقول هنا بيشهد إن الكلمة الذي حل بيننا هو الله. ففي الأصح الأول آية واحد ربطها معايا 14 شهادة أن يسوع المسيح هو كلمة الله ابن الله هو الكلمة الأزلي. يوحنا المعمدان عندما رأى يسوع المسيح وشهد عنه وقال الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع في يوحنا 3:31. فدي شهادة يوحنا المعمدان. وده اللي خلى المسيح في متى 21 لما بيرد على الكتب والفريسين لما بينتقدوه بأي سلطان تفعل هذا. وده واحد من الأسئلة العميقة الحكيمة. والمسيح قال لهم وأنا لو أجيبكم وأجيبكم بسؤال بقى معمودية يوحنا كانت من الناس أم كانت من السماء أو من الله؟
1: من السماء.
0: فهم رفضوا أن لأنه يعلم جيدا أن يوحنا المعمدان شهد عن يسوع المسيح أنه أعظم وأن ينبغي أن يزيد وأن يوحنا المعمدان شهد أن يسوع المسيح هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. إذن وقال عنه في يوحنا 1:34 هذا هو ابن الله. شهادة المسيح عن نفسه وكثيرة جدا جدا لا أريد الحوار أو الحديث عنها لما قال أنا والآب واحد وإن كنتوا لا تصدقوني فصدقوا لأجل الأعمال التي أنا أفعلها. وبيتكلم عن هذا الموضوع في يوحنا 10:30 لما قال أنا والآب واحد. واليهود حاولوا ردموا في هذا الحدث لكن طبعا لأنه فهموا أنه بيساوي نفسه بالله أو مساويا نفسه لله. الآيات والمعجزات التي تحدثنا عنها كثيرا هذه الآيات أظهرها يسوع أو أولى الآيات اللي سجلها عنه إنجيل يوحنا تحويل الماء إلى خمر يقول عنها أظهر مجده أو عند إقامة العازر يقول أنا هو القيامة وأنا هو الحياة. فإعلان عن لاهوته وشهادة يسوع المسيح. شهادة الآب يشهد عن يسوع المسيح أن هذا هو ابني الوحيد الذي به سرت له اسمعه في وقت المعمودية. والآب نفسه الذي أرسله المسيح يقول في يوحنا 5 الآب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. شهادة توما لما يقول ربي وإلهي. شهادة مريم. شهادة التلاميذ. شهادة الروح القدس. شهادات كثيرة جدا تشهد أن يسوع المسيح هو ابن الله. نقطة مهمة جدا الكتاب يسجل عن جميع الأنبياء وجميع الذين أتوا برسالة حتى وإن كانوا زي في الكلمة المقدسة كموسى أو غيرهم لهم أخطاء ولهم ضعفات إلا يسوع المسيح له كل المجد. فهو لم يعرف خطية ولم يكن فيه خطية ولم يفعل خطية إنما أظهر لكي ينقض أعمال إبليس وأيضا يحقق لنا ويعطينا الخلاص. فالمسيح لم يعرف خطية لم يكن في فمه غش لم يفعل خطية. هو الوحيد الذي وقف وقال من منكم يبكتني على خطية. حتى في وقت الصلب شهد عنه أعدائه. بيلاطس يقول عنه لم أجد في هذا البار علة للموت. فالمسيح بلا خطية ولم يعرف خطية شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية. عشان كده نرجع لموضوع الحلقة بتاعنا من أين لهذا الحكمة والقوات. ببساطة لأنه مصدر الحكمة ومصدر القوات وهو ابن الله الظاهر في الجسد. هو الله الذي جاء ليخلصنا. هو صاحب السلطان على الخليقة وعلى الطبيعة وهو صاحب السلطان على حياتي. يمكن أنا عاوز أقول رسالة النهاردة لأي حد بيمر بضائقة أو بأزمة أو بمشكلة أو في أمر معين أو حتى في خطاياك تؤرقك. لا يوجد حل إلا في شخص يسوع المسيح الذي هو مات لأجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا. تعال لي بخطاياك تعال لي بضعفك قل ارحمني اقبلني. وهو الوحيد الذي يستطيع أن يغفر لك خطاياك. تستطيع أن تسمع منه كلمة في هذا المساء يا بني مغفورة لك خطاياك. وما أروع الأمر

0: جميل اللي يقول عنه الكتاب على الإنسان اللي جاله وفي لوقا 18 يقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ، صلاتي أن تصلي معي هذه الصلاة، اللهم ارحمني أنا الخاطئ. ربما تسمع القول الآن أنه مغفور لخطاياك وتنزل إلى مكانك مبررا. عشان كده أنا بصلي من كل قلبي أنه مش نندهش من الحكمة التي ليسوع المسيح، لكن نستفيد منها. مش نندهش من المعجزات أو نريد أن نرى معجزات أو آيات، المعجزات لا تخلص بينما دام يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطية. المعجزات ربما تشهد وتؤيد رسالة الخلاص، لكن المعجزات لم تكن ولن تكون هي رسالة الخلاص. رسالة الخلاص أن يسوع المسيح جاء ومات وقام وأعطانا بقيامته، أقامنا معه وأعطانا أن نجلس معه في السماوات. رسالة الخلاص أن يسوع جاء يطلب ويخلص ما قد هلك، وله يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن باسمه أو باسمه ينال غفران لخطاياه، لأنه ليس بأحد آخر، ليس بأحد آخر أو ليس بأحد غيره الخلاص إلا بيسوع، يسوع المسيح وحده. عشان كده مرة تانية بقول لكل واحد بيسمعني، ما تعملش زي أهل وطن وزي أهل النصيرة ومجرد تبعيت أو مجرد أسئلة عن شخص المسيح، لكن استفيد منه، استفيد من من من رسالة يسوع المسيح، من مجيئه، من عمله الفدائي والكفاري. اقبله كرب وكمخلص، تعال إليه متضع وثق أنه وحده يستطيع أن يغفر خطاياك.
1: رب يباركك. طيب مدام نحن بعد عم نتابع بهذا الموضوع، موضوع الحكمة، يعني بحسب رسالة يعقوب بيقول الكتاب المقدس، بيقول من هو حكيم وعالم بينكم
2: فليري نفسه،
1: فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غير مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية. بولس الرسول قبل ما يقبل المسيح ويتعرف على المسيح سمع كتير عن المسيح، بس كان بالحكم اللي عنده، الحكم الأرضي اللي عنده، مش قادر يعرف من هو المسيح، بل كان يضطهد الكنيسة، علما أنه بيقول، هو بيقول أنا تربيت عند رجلي معلم الناموس، أعظم معلم غملائيل. فإذا بتشوف أنه موضوع الحكمة الأرضية مقابل الحكمة السماوية ومقابل حكمة المسيح، لأنه هو الحكمة، موضوع فرق كبير. هلا حاليا الدكتور بتشوف ناس كتير عندهم حكمة وبتفلسفوا. اليوم حضرت هيك فيديو صغير عم يتكلم شخص خادم مع واحد اسمه بروفيسور، انه بروفيسور عم يرد عليه، وقعد يعك يعك يعك يعك، وهذا الخادم يشرح له، طبعا هم عم يحكوا بالانجليزي بسيمينار، يعني بمحاضره الظاهر. وقعد اتامل، قلت يا ربي شو هالمشكله هاي؟ الانسان عنده جهل، بشكل جهل كبير بسبب حكمته الارضيه النفسانيه الشيطانيه. تفضل.
2: صحيح. نعم، اشكرك لانك فتحت هذا الموضوع، وفي كذا مقطع في الكتاب المقدس تكلم عن هذا الأمر. يعني أنا بس عايز أتكلم عن جزء بسيط في كذا مقطع، بس خلينا لو قرأنا مثلا رومية واحد، رومية واحد ده يوري لك قد إيه الإنسان أعميت عيناه عن الحكمة الإلهية، ويقول كده وفيما هم يزعمون، لأنهم لما عرفوا الله، يعني عرفوا ربنا، لم يمجدوه أو يشكروه كإله. عارف أنه في ربنا، وعارف أنه في خالق، وعارف أنه هناك إلها يدير هذا الكون، لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم
1: الغبي.
2: وفيما هم يزعمون أنهم
1: حكماء
2: صاروا جهلاء. إيه دليل الجهل اللي فيهم؟ يقول لك أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان. عندوش منع أنه هو يمجد في الإنسان ويؤله الإنسان. طب يا عم الإنسان ده يعني محترم شوية. لا، مش الإنسان وبس، الذي يفنى، الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحفات.
1: نزول. ما هو الإنسان بس يبلش يغلط بصير انحدار.
2: انحدار يعني رهيب. بينما هو يزعم أنه حكيم صار جاهلا. وكورونا.

0: رمسس الأولى يقول لك يعني العالم الذي أوجد في الأصحاح الأول بحكمة الله لم يعرف الله بالحكمة. يعني هو الله، يعني الكتاب المقدس كده في أمثال 3 إن الله خلق الأرض بالحكمة وأسست السماوات وأثبتت بفهمه. لكن هل هذا قاد الإنسان في جهله إن هو يوصل لله؟ للأسف لا. بالعكس، هم زي ما قرأنا في البداية عثروا في الله. ومش كده وبس، صار الإنسان، يعني خليني أقرأ بدل ما احنا فتحنا كده، خليني أقرأ معك كورنثس الأولى أصحاح الأصحاح، على فكرة كورنثس الأولى أصحاح الأول وكورنثس الأولى الأصحاح الثاني ذكرت فيهم كلمة حكمة وحكيم 20 مرة.
1: ركز كتير على موضوع الحكمة،
0: ركز كتير على موضوع الحكمة.
1: يقول كده على أنه بولس الرسول، بس لأن حضرتك فتحت الموضوع، بولس الرسول ركز على الفكرة أنه هو لما أتى إليهم قال لهم أنا لما أتيت إليكم لم آتي بسمو الكلام، بسمو
0: صحيح.
1: الكلام والحكمة الإنسانية المقنع، يعني أنا مش جاي عم بتفلسف. ما هو مشكلتنا نحن المتفلسفين.
0: صحيح، وده ما ذكروا في أصحاح 2. في أصحاح 1 إل كان العالم في حكمة الله، عدد 21، لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة. على فكرة ده مش معناه أنه الكرازة دي شيء جهالة، لا، يقصد ببساطة الكرازة.
1: وبذات الوقت أنه الله عم يخلص الإنسان بصليب المسيح،
0: بصليب
1: يعني بصلب المسيح بموته وقيامته، أمر هذا بالنسبة لليونانيين جهالة.
0: بالضبط، يعني أنت عايز تقنعني. عشان كده بولس الرسول وهو في أعمال 17 وهو يتمشى في أثينا ويرى قد إيه أنه هم متدينون كثيرا، أوكي، لم يصلوا لله بتدينهم ده، وعشان كده قدم لهم الحق. فالآن الله يأمر على فكرة، يعني شفت، جميع الناس أن يتوبوا. ما هيش أوبشنال. اوعى يا أخي الحبيب تفتكر أنه التوبة دي الله بيقول لك يعني عايز تتوب تبقى كويس، مش عايز تتوب it's up to you. لا، على فكرة هناك أمرا من الله بالتوبة. وانت يمكن تكون فاكر في نفسك انك انت شخص كويس، لكن ان لم تقدم حياتك وان لم تعترف بانك خاطئ وميت بدون قبولك لعمل المسيح، فانت تستوجب دينونة.
1: امين.
0: انت تستوجب دينونة. يقول لك كده، اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة. طب احنا ردينا ايه؟ لكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. اليهود الذين صلبوا المسيح، الذين عثروا به زي ما قرأنا، هذا سيكون عثرة لهم، ولليونانيين جهالة الذين عاوزين المنطق والفلسفات الدنيوية. هذا كله نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لأنه في المسيح قوة الله.
1: طيب أسيس، أنا عندي مكالمة بدي أخذها، بس بدي أحط فكرة. طيب ممكن واحد يسمعنا ويقول أنا يا أخي أنا بدي توب، بس أنا مش عم بتقبل الطرح، هذا الطرح صعب. طيب هل الحجة هنا أو العذر مقبول لدى الله؟ هل أنه الله بيقول لك طب حرام، هو الإنسان ده مش عم يفهم ومش قادر يستوعب، فالعذره بيمرقوا بمر بسلام إذا جاز تعبير، ولا ربنا مش هيقبل العذر خالص تحت أسباب معينة؟ رح ناخد المكالمة بسرعة ونرجع لحضرتك. أخت نهال، أهلا وسهلا بحضرتك، الرب يباركك، حضرتك معنا على الهواء، تفضلي أخت نهال. طيب فقدناها يمكن حضرتك.
2: ما أحلى حضرتك سمعني.
1: يس يس أخت نهال، الرب يباركك، تفضلي
2: ويباركك. نعمة وسلامة حضرة الأسيس، برحب بالضيوف الكرام الدكتور نادر وحضرة الأسيس نصيف. وما أحلى جملة اللي حضرتك قلتها يا أسيس جون لكل مشاهد فينا في المقدمة، وهي لو أنت مخلص فعلا لازم تعرف مين هو يسوع. والحقيقة دي جملة في غاية الأهمية، لأن هو ده اللي هيوصل للحق، لأنه كتير بيكون إيماننا غير راسخ أو ثابت 100%، لأنه طلعنا على مسلمات يجب علينا أن نستسلم لها دون جدال أو نقاش. لا، النهاردة إحنا كمؤمنين مسيحيين

0: حين بنقول بكل تشالنج بلغه التحدي
1: نعم.
0: مش مصدقنا في الكلام اللي بنقوله على الرب يسوع انه مزخر فيه جميع كنوز الحكمه والعلم وان هو الوحيد ليه كل المجد اللي لم يفعل خطيه واحده. قول لنا انت ده احنا يعني لقينا على مر العصور ما حدش لقى غلطه واحده لا في كلامه ولا في تعليمه ولا في تصرفاته. ده من وهو عنده 12 سنه كان بيقعد مع الشيوخ والمعلمين الكبار في السن وبيتكلم معاهم بحكمه غير عاديه. عشان كده بنكرر ونقول تعالى وانظر. هكتفي بكده وهسال الضيوف المباركين سؤالا واحدا من شقين. حضرتك او حضراتكم ذكرتم ان الرب يسوع مئات بل الاف الناس امنوا به، بس كمان بنعرف انه كتير للاسف رفضوه، والكتاب بيذكر ان اللي رفضوه دول كانوا من اهل بيته او من اقربائه. واحنا دايما بنقول ان احسن شهاده يعني تاخدها هي شهاده الناس اللي معاشرين الشخص، هم اهل البيت. فسؤالي لحضراتكم، لانه في ناس بتحب تصطاد في الماء العكر، ايه هي الاسباب اللي خلت الناس دول يعثروا بيه او يعثروا بيه، خاصة ان احنا اتفقنا انه كان مثال الكمال او كمال المثال. والشق التاني، لو احنا بنقول على يسوع انه مش بس حكيم لكنه اخذ لفظة قوة الله بل وحكمة الله زي ما جه في كورنثوس الاولى 1:24، طب ازاي اتهم انه مختل العقل؟ لانه اكيد الجنون مضاد تماما للحكمه. وهل ده بقى بالمناسبه يدينا الحق اننا نضرب بشهاده الناس عنا عرض الحائط؟ فارجو التوضيح والرب يبارك.
1: الرب يباركك. قبل ما اسلم الاسيس نصيف الموضوع، موسى اخوه هارون ساعده كنبي، ساعده بالخدمه، اخته مريم ساعدته بالخدمه، ما احتجوا عليه. في انبياء قبلوهم اهاليهم وفي انبياء رفضوهم اهاليهم. عاموس لما خدم تضايقوا منه لأنه كان عم بينادي ضد أعمالهم الشريرة وكانوا عم يعبدوا الأوثان، كانوا عم بيعبدوا البعل. فمش قاعدي، لكن المسيح لأنه قالوا عنه كمجنون باعتبار أنه عم يتكلم كلام كتير كتير كبير وعم يدعي أنه هو المسيح وهو الله الظاهر في الجسد. فهذا الموضوع زعزع كياناته. تفضل حضرة القسيس.
2: هبتدي مجموعة أسئلة إجابات سريعة. هبتدي بالسؤال سألته حضرتك الأول، وهل هناك عذر لمن لم يقبل يسوع المسيح؟ لا عذر.
1: لا عذر.
2: لا عذر لمن يقبل، أنت بالعذر أيها الإنسان.
1: بس إذا أنا كنت مقتنع، عم أقاطعك لأنه في أجوبة حلوة، أنا مقتنع إنه أنا عندي عذر، هل الله بده يقول حرام هذا الإنسان لأنه مقتنع بدي مشي له إياها؟
2: الله لا يناقض قانونه ووضعه، ولا يناقض وصية ووضعها،
1: أم لأنه عم يتعامل في صميم الإنسان.
2: يعني خلينا نقول في رومي 1 لما بيقول أن أمور الله أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. ويجي في الأصحاح الثاني ويقول أكثر من مرة بلا عذر بلا عذر إلى آخره، واللي بيجي في الأصحاح الثاني أيضا لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين. وفكرة الأعذار المسيح اتكلم عنها كثيرا جدا وانتقد الأعذار، لأنه يعجبني واحد من اللاهوتين بيفسر العذر يقول العذر أو هو جلد الحقيقة محشو بالأكاذيب.
1: حلو.
2: جلد الحقيقة محشو، يعني أي عذر يبان من بره ليه بريق، يلاقي يعني ليه كلمة
1: منطقي
2: لكن الحقيقة هو كذب. يعني مثلا المسيح قدم مثلا عن عظام مش أقول فيه، عن ذبحته ومسمنا كل شيء أعدت على العرس، واحد يقول له أشتريت 5 أزواج بقر، تزوجت بامرأة إلى آخر أعذار، وكلها أعذار وهمية. فده تعليق على هذا المثل قال أحد اللاهوتين هذا المعنى. فالإنسان بلا عذر لماذا؟ واحد، الله تكلم للإنسان مرارا وتكرارا في أنبياء كثيرة بطرق وأنواع متعددة، وكلمنا في الأيام الأخيرة في ابنه، فالإنسان من يريد أن يعلم سيعلم. الأمر الثاني والمهم جدا، ليه الإنسان بلا عذر؟ لأن الله عندما قدم الـ يعني لم يقدم مشكلة لكنه قدم الحل، إنجاز التعبير. الإنسان صنع مشكلة والله قدم الحل، وطلب من الإنسان فقط أن يقبل الحل. عندما أخطأ آدم الأول صنع مشكلة وصار عريانا وخاف ودخل الموت، كل قصة في تكوين 3، ما قدمه الله هو قدم الحل.
1: والله الله لم يسأل آدم ماذا كيف تريد أريد أن أخلصك.
2: لا ما مسألوش كده، هو قدم لي الحل وصنع له أقمصة من جلد وألبسهما، إشارة إلى شخص وفداء يسوع المسيح إلى آخره. وكل دور الإنسان في هذا الأمر أن يقبل هذا الحل، أن يقبل هذا الحل المقدم مجانا.

0: جادل ولا
1: الجدال؟ هاجل سؤال حضرتك لان انا عارف انا بمشي خطوه خطوه، لان واحد يقول لي طيب ماذا عن الناس الذين لم يسمعوا بيسوع، وماذا عن الناس اللي هم الطيبين المخلصين في ديانات اخرى او في معتقدات اخرى؟
0: وقلبك بيحبهم يعني
1: وقلبك
0: بيحبهم.
1: الله لا يترك نفسه بلا شاهد، والله بيتكلم عن اولئك الذين بلا ناموسهم صاروا ناموس لانفسهم. لكن النهارده في العصر اللي احنا فيه في التكنولوجيا والعصر الانترنت والعصر الديجيتال الرقمي اللي دخلت فيه الرسالة لكل بيت وكل بقعة من بقاع الأرض، ولا توجد يعني خلينا أقول ما فيش إنسان النهاردة يقدر يقول إن أنا ما سمعتش عن يسوع المسيح. لكن هقول معنى روحي يرتبط بالسؤال التاني سألتنا أختنا نهال، وهو الذين رفضوا يسوع المسيح. لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس، أي بعمل الله وعمل الروح القدس في الإنسان عندما يأتي متضعا إلى الله بتوبة حقيقية أو بقبول حقيقي أو برغبة صادقة أن يتعلم. لأن الإنسان اللي بيجي لله بكبرياء أو بيجي لله بعدم رغبة جادة في التعلم، هذا الإنسان يخرج دون أن يستفيد شيء. الإنسان اللي جاي لربنا حتى في إيماننا، وبنقول المثل ده كتير في الحديث عن الصلاة، الفريسي اللي جاء قدام الرب يصلي اللهم أشكرك أنه لست مثل باقي الناس خاطفين السرقين الزناء ولا مثل هذا العشار، بيتكلم عن الخط، يقول الكتاب ان ها انا اصوم مرتين وعشر كل ما اقتنيه والى اخره. يعني كان بيقول ان هو انا مش محتاج حاجه. الكتاب يقول الرب يسوع المسيح بفهم الكريم يقول انه هذا اشاره الى العشار نزل الى بيته مبررا دون ذاك، وكانه بيعمل مقارنه بين انه الشخص المتضع، لان المثل ده قاله المسيح لقوم واثقون في انفسهم انهم ابرار ويحتقرون الآخرين. فلو أنا جاي وواثق أنه قدام ربنا أن أنا بار، اسمع القول، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. والمسيح لم يأتي ليدعو أبرارا للتوبة بل خطاة. فالمسيح أول سبب أن أنا أقدر أن أنا أجي واستفيد من رسالة المسيح وعمل المسيح، أقر أن أنا خاطئ، أقر أن أنا ميت، أقر أن أنا محتاج لعمل المسيح ولحياة المسيح. السؤال المهم فكرة أهل بيته ايه المقصود بيها؟ لان ده سؤال مهم جدا جدا. اولا عايز اقول ان اهل بيته واقربائه ووطنه لم يقبلوا يسوع المسيح في بدايه. في بدايه القصه دي المكتوبه في مرقس 6 او متى 13 مكتوبه قبل الصليب، يعني تقريبا سنه 28 قبل الميلاد. بعد الصلب نسمع عن اخوات يسوع المسيح امنوا به وصاروا، ويعقوب واحد صار من اعمده الكنيسه في سفر اعمال الرسل، وكل اسرته امنوا به. اهل وطنه، لماذا وطنه؟ وانا شرحت دي في المقدمة، لماذا وطنه اللي هم الناصرة تحديدا لماذا لم يؤمنوا بيسوع المسيح في البداية؟ لان كان ربطهم به بهويته بكينونته بالطريقة التي نشأ بها بالطريقة التي تربى عليها. ولان الكتاب يقول جاء الى وطنه حيث كان قد تربى في الناصرة في لوقا 4. وفي لوقا 4 نلاقي لما وقف وعلم وقرا من السفر وقال هذا اليوم تحقق هذا القول فيما سمعكم، لما قرا من اشعياء 61 الى اخره، نلاقي أنه أيضا قوبل برفض وقوبل بأخرجوه خارج المدينة،
0: لأنه أكد لهم أنه هو المسيح.
2: هو المسيح،
1: ومش بس قوبل برفض، ده قوبل في ذلك الوقت بمحاولة إلى قتله. حاولوا أخرجوه خارج على مدينتهم حيث كانت مبنية على جبل، حاولوا أن يلقوه في لوقا 4.
0: يعني خلاص وصلوا وطفع الكامل،
1: رفض كامل. القصة دي حصلت بعدها شوية تاني في الزيارة الأخرى اللي في مرقس 16 أو في مرقس 6 أو في متى 13، زيارة تانية اللي علق فيها، لأن المرة الأولى في لوقا 4 المسيح يقول ليس نبي غير مقبول إلا في وطن القبول،
0: ليس نبي ليس نبي بلا كرامة
1: بلا كرامة
0: في وطن،
1: يعني المسيح في
2: ليس نبي مقبولا
1: في وطن. ففي لوقا 4 في الزيارة الأولى يقول القبول، فدي لأن المسيح ذهب إلى الناصرة مدينته مرتين بعد المعمودية. بعد المعمودية مباشرة في لوقا 4 يروح هناك ويتكلم على فكرة القبول. أما في مرقس 6 من 1 ل 6 ولوقا 13 من 54 ل 58 يتكلم على أنه ليس للنبي كرامة إلا، ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه وفي بيته. ومرقس يضيف وبين أقربائه. المعنى هنا إيه؟ المعنى أنه الأهل مدينته الناصرة كانوا ينظرون يسوع المسيح لا المسيح، ليس كونه المسيح الآتي وليس كأنه المخلص بل كونه النجار، وده ظهر في إجابته أليس هذا هو النجار. تحقير وتقليل من هويته، ودي خطأ بيقع في أي إنسان. لو أنا بنظر للإنسان اللي قدامي، يعني خلينا نتكلم بصراحة شديدة، إحنا النهاردة لما يكون قدامي شخص انا بقيمه

0: على التايتل بتاعه او على الشخصيه بتاعته او على المدارس اللي ذهب ليها او الجامعات اللي اتخرج منها، وده شيء كويس يكون عنده شهادات ومراكز. اما في العمل الروحي والرساله الروحيه الموضوع مختلف تماما. اعلانات الى
1: عمل الروح القدس في الانسان،
0: الروح القدس في الانسان وخضوع للانسان واقتراب الكلام.
1: ما دامك حضرتك اتكلمت عن موضوع انه لوقا 4 ومتى 13 وماركوس 6، المسيح بيقول لهم بحسب لوقا 4 بيقول لهم بحسب لوقا

0: هم بلا عذر
1: بلا عذر
0: اتفضل
1: بلا عذر. وكان طبعا التعبير اللي قاله المسيح,
0: معلش طولت عليك دكتور نادر شويه,
2: لا لا لا لا
1: التعبير اللي قاله المسيح هيطبقش في نفسك, ده تعبير كان دارج في وقت المسيح مثل دارج. لان كان وكان نص المثل الذي يردده الناس لا يستطيع الطبيب ان يشفي من يعرفونه. فبمعنى ايه؟ انه لانه عشان في الوقت ده, فالمسيح قال لهم تقولون هذا الامر, يعني انا عارف انتوا بتتكلموا كده. وده اللي فسره يوحنا لما قال جاء الى خاصتي وخاصته لم تقبله. ففكره الرفض والقبول دي وارده الى يوم الى مجيء المسيح ثانيه. هناك من يقبلون, كثيرون يدعون وقليلون يقبلون وينتخبون. فاذا الفكره من يقبل ومن يرفض دي فكره موجوده. النقطه المحوريه اللي انا عايز الجميله جدا اللي قال ناخدها شماعه, يس لا يبد ان تكون الشهاده من المحاطين بك القريبين.
0: نعم
1: الشهاده من المحاطين بك القريبين. يعني خلينا اقول مثال, مين يشهد اكتر حد انه حضرتك تقي ومؤمن ودكتورنا وانا
0: يمكن المقصود فيها هناك اللي عم تقصده الاخت نهال
1: اهل بيته
0: بينطبق على موضوع السلوكيات.
1: انا
0: لانه موضوع اللي قاله المسيح بالتعليم لا غبر عليه وبالسلوك لا غبر عليه, بس بالنسبه لانه التعليم كان صعب.
1: بالنسبه لشخص المسيح انا بدات في المقدمه, تعليمه وحياته كانت متسقه ومتوازنه.
0: نعم بس بالنسبه لانهم انه هو المسيح ما قبلوه,
1: ما قبلوش لانهم اندهشوا, لانهم كانوا بينظروا للمسيح كنجار كفقير كانسان معدوم كانسان عام الى اخر هذه الكلمات.
0: وبالذات وقت الناظره نفسها كانت مرفوضه,
1: والناظره كانت مدينه مرفوضه. لكن انا عشان اسيب فرصه دكتور نادر انا عاوز بس اقول
0: الفكره, رح نعطيك وقت اضافي.
2: لا لا لا,
1: لا النقطه دي حلوه, انا احب اسمع برضو رايه فيها. يعني
2: مبسوط
1: لا النقطه دي جميله جدا لانه يعني فيها شويه محك عملي جدا. يعني انا اسمع كتير جدا يقول لك ايه, انه الانسان الشهاده تاتي من البيت. يعني السلوك الداخلي, مين اكتر حد يشهد على الخادم مثلا في سبيل المثال اهل بيته زوجته اولاده.
0: نعم.
1: او المحيطين بيه او الاقرباء بيه. الحقيقه ليس بالضروره هذا. طبعا القاعده الاساسيه نعم لابد انه اهل بيته يروا الايمان بصوره حقيقيه.
0: نعم.
1: لكن لو ماذا حدث لو انه صار او كان اعداء الانسان اهل بيته. لو كانوا غير مؤمنين مثلا في القرن الاول. فاذا هنا دور المؤمن الحقيقي ان يقدم شهاده حقيقيه, او العباره دي بوضوح, دور كل مؤمن حقيقي ان يعيش حياه سليمه صحيحه ترضي الله, بغض النظر الناس المحاطين امتدحوها او ذموها, بغض النظر الناس المحاطين قبلوها او رفضوها. لكن دوري ان انا اكون نور وعيش نور. وهيجي الوقت لو الناس اللي حواليا رفضوا, هيجي الوقت ويقبلوا ويعترفوا ويقولوا فعلا ده انسان مؤمن حقيقي زي ما قالوا عن المسيح حقا كان هذا ابن الله. فعشان كده المسيح رفض من اهل بيته ومن اقربائه في البدايه, لكن امنوا به وادركوا رسالته وتبعوه ووضعوا حياتهم لاجل رساله. وايضا اقول لكل مؤمن بيعاني في بيته بيعاني مع اولاده, عيش رسالتك بامانه وعيش حياة الإيمان وكن نور وكن شهادة داخل بيتك, حتى لو لم يكن يسمعون الآن سيأتي الوقت ويقبلون الكلمة ويدركون عمق وأساس الحياة الإيمانية المسيحية.
0: ربي باكك. طيب دكتور معلش لأنه في نقطة مهمة. كما يكون المعلم كما عمل المعلم سيعامل التلميذ. المسيح قاله
2: صحيح,
0: ليس تلميذ أفضل من معلمه ولا العبد أفضل من سيده. إذا صنعوا فيها كذا رح يصنعوا فينا هكذا.
2: صحيح.
0: ومنشوف نحن علامات كما حقروا المسيح, مع أنه المسيح معلم المعلمين وكان العظائم اللي عملها ما فيش حد وصل يمكن لعشرة بالمية أو ولا عشرة بالمية, يمكن 2% من اللي عملوا المسيح. أوكي. بس بيقول كده مقدس لما حلوا الروح القدس على الكنيسة وصاروا يتنبأوا ويتكلموا بعظائم الله وأمور عظيمة جدا,
2: امتلأوا سلافة,
0: قالوا عنهم امتلأوا سلافة. ليه؟ لأنه إبليس بيحب يحطنا داون, بيحب يحقر فينا تيضرب فينا يعني يضرب فينا إذا أمكن الحكمة الموهبة القوات التي أعطيت لنا كمواهب من الروح القدس باسم المسيح. تفضل.
2: أوكي أنا هتكلم عن الجزء ده بصراحة. يعني أنت لما تقرأ عن هذا المقطع, مقطع غريب اللي هو كتب فيه لما إخوته قالوا إنه مختل. يعني أنا بس ده رد على سؤال الأخت النهال. لما أنت ترجع لهذا المقطع, هو موجود في مرقس 3. طبعا مرقس يقدم لنا المسيح كخادم, فبعد أن اختار التلاميذ في مرقس 3 يقول كده في عدد 20، فاجتمع أيضا جمع

0: حتى لم يقدروا ولا على أكل خبز. بمعنى تاني أنه بعد أن اختار كل التلاميذ بتوعه اللي هم الـ 12 تلميذ، اجتمع عدد كبير جدا من الناس ليسمعوا هذا الشخص العظيم. وشيء غريب، لما سمع أقرباءه في عدد 21 خرجوا ليمسكوه لأنهم قالوا أنه مختل. طيب أنا بس عايز أقول للأخت نهال، هل في هذا المقطع شيء يدل أنه مختل؟ دول ناس بس لقوا الدنيا زحمة وبتاع واختار تلاميذ والناس جاية تسمع، قال هذا الشخص جاي هيعمل لنا مشكلة
1: مع الرومان ومع السلطات الدينية
0: ومع الرومان ومع الناس ومع الجمع ومع الكهنة،
1: فأحنا شيء نعمله مختلف
0: ومع الرؤساء، احنا بس كده نقول ترى ريح راسنا. لكن هل المسيح في هذا التصرف كان مختلا؟ حاشا إطلاقا، هذا كله كذب وافتراء. وفي الأجزاء المقاطع اللي احنا قرأناها مثلا من مرقس 6 يقول لك المسيح لم يعمل معجزات كثيرة، سدوا نفسه بصراحة يعني. ليه؟ لأنه ما فيش إيمان. وأنا عايز أقول حاجة على فكرة يا سيس جون، أنه في ناس مسيحيين كثيرين ولدوا في الكنائس فبيجوا يقرأوا الكتاب المقدس فبالنسبة لهم شعر أشواق لجميل اللي يحسن العزف لجميل الصوت يحزن العزف. بمعنى تاني ايه للمشاهد؟ انه بيجي يقرا ما انا سمعت المعجزه دي من زمان، لا ما انا عارف الاحصاح ده، لا ما انا حفظت الايه دي من زمان. فقد الاحساس انه هو في يده كنزا. وناس اخرين لما بيسمعوا عن تعاليم المسيح، خصوصا لما بيشوف حد عابر يقول لك يعني
1: جاء المسيح
0: من خلفيه غير مسيحيه، يقول لك أنا بس فتحت إنجيل متى، قرأت متى 5 و6 و7
1: موعظة الجبل،
0: وجدت هناك نورا عظيما أنا وصل إلى قلبي.
1: لأنه جاي مش بغاية الانتقاد، جاي بغاية البحث،
0: جاي وفي منهم على فكرة جاي بالبحث عشان يطلع أخطاء، لكن القوة بتاعة الكلمة
1: وفي ناس جاءوا فعلا. بس أنه بالشكل العام في أشخاص أذكياء جدا جدا من خلفيات غير مسيحية، بتلاقيه بضل يحافر ويعافر ويعمل لك مشاكل، وصار له سنين تنقول انه هم انه يعني بعد ما قرأوا موعظة الجبل ما فهموا، بس ما بدهم يلاقوا اي سبب يبعدهم عن الايمان لالا يخسروا امتيازات الدين، العقيده، المركز، لالا يضطهدوا. في ناس كتير عندهم اسباب كتيره،
0: لا كتير. ويعني وبولس الرسول ياما تكلم، يعني احنا بنتكلم عن المسيح وهو المسيح المرفوض. يعني احنا لو عندنا أمثلة، يعني عندنا بولس الرسول وهو يتكلم عن خدمته مع أهل كورنثوس في كورنثوس الثانية أصحاح 12 و11، لما يقول لهم وإن كنت كلما أحبكم أكثر أحب أقل، وإن كنت أنفق وأنفق من أجل إنجيل المسيح، لكن هل أنا قوبلت بنفس الحب؟ لا، هذا لا يقلل إطلاقا ولا من مركز الرسول بولس كرسول ولا من رسائله التي كتبها، ولا يقلل من مقدار خدمته التي خدمها بأمانة. هو بذاته اللي شجع، قال كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب عالمين
1: أن تعبكم ليس
0: باطلا. ممكن يكون باطلا في الناس، ممكن ناس ما تقدرش، ممكن ناس ما تقبلش، ممكن لكن تعبكم ليس باطلا في الرب. وانا عايز اقول هنا من هذا البرنامج، من فضلك يا اخي ما تنظرش للكتاب. يعني في حادثة حصلت في صموئيل الاصحاح، في صموئيل الاول اصحاح الثاني والثالث، يقول صارت كلمة الله عزيزة لم تكن رؤيا كثيرة. بقت كلمة الله نادرة، من كتر ما اترفضت بقت نادرة، ما بقاش حد يشوف رؤيا، ما حدش شايف الله،
1: بطل الرب يعطي اعلانات مش عم يستجيبه
0: من كتر الشر اللي كان موجود في هناك بسبب عالي الكاهن واولاده. وانت ممكن تكون بسبب شرك مش قادر تسمع الصوت الذي يقدمه لك المسيح. بس انت انظر لكلمة الله.

0: تأمل فيها، حبها، واطلب من الله يخلصك، وهو مسؤول أنه هو يخلصك إذا طلبت بقلب حقيقي ونقي.
1: أمين. طيب شكرا دكتور. سيس بدي أسألك سؤال صغير نجاوب عليه بسرعة وكمل معك بالموضوع الأهم شوي. أنا قلت أنه ممكن إبليس، مش ممكن، إبليس بيحاول يحطنا أرضا ويحقر فينا تيفشل فينا روح الخدمة وروح طبعا. الإيمان وكذا طبعا. مثل ما حاول مع التلاميذ في بداية حلوله روح القدس، يعني طبعا. أول ما حلوله روح القدس استخدم الناس اليهود اللي هم غير قابلين لهذا الموضوع، قالوا هؤلاء امتلأوا سلافة أو سكرانين. حالا جاوب بطرس بعزم هؤلاء ليسوا سكارى، هؤلاء طبعا هذا ما تكلم به طبعا ما ورد طبعا به للنبي انه الله سيوسف. فالكلمه سريعه لالا البعض يمكن يفشل من هجمات ابليس.
2: انا عايز اقول لكل خادم امين انه كل خادم امين وكل مؤمن قرر انه يعيش للرب في هذه الايام الحياه مع الرب، يعني معناها انك قررت انك تكون ضد التيار، معناها انك تعيش مختلف، معناها انك تكون نور في عالم وضع في الشرير، معناها انك تكون ملح لهذه الارض، معناها انك تكون مختلف وسط تيارات وفلسفات وافكار هتكون فيها. ولكل مؤمن خادم حقيقي راعي او او او او متفرغ او قائد في اجتماع او شيخ او اي شخص خادم حقيقي بيخدم، لا تستمد نجاحك في الخدمه
1: من تصفيق
2: من
1: الجمهور،
2: تصفيق الناس لك، ولا تفشل ان لم يصفقوا، ولا تغتر ان صفقوا، فلا تفشل عندما يمدحك الناس، عندما لا يمدحك الناس، ولا تستمر أو تندهش أو تتكبر عندما يمدحك الناس. النجاح الحقيقي الذي يمنحه الله بالروح القدس. أمر تاني مهم، النجاح ليس مرتبطا بالجماهيرية كان إرميا في مرفوضا من بيته من أهل عناسوس لما بدأ بالرسالة أو
1: مدينته
2: لو من سبط من أمين، وهو وقالوا له لا تتكلم لألا نقتلك لألا تموت، يعني هددوه بالقتل وعانى كثيرا جدا. فليس هذا فشلا، فعايز أقول لك
1: مش مقياس،
2: مش مقياس. النجاح الحقيقي في الخدمة والنجاح الحقيقي في تبعية الرب يمكن في الأمانة، الأمانة للوكالة. كن أمينا في القليل أعطيك أو قيمك على الكثير. الأمانة، والأمانة معناها إيه؟ معناها أنك تكون بتتقي الله فيما تقول وفيما تفعل وفيما تقدم من شهادة حقيقية، ليس لغرض وليس لطمعا بربح قبيح وليس لأي سبب آخر، بل أنا بخدم ربنا بأمانة. الله لم يعطينا روح الفشل بل روح المحبة والقوة والنصح. جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، وإن كانوا قد اضطهدوا يسوع المسيح وقتل فكم وكم يكون لنا. ينبغي أن نكون على هذه النية وهذا الاستعداد. عشان كده بقول لكل خادم لا تفشل لو تخلى عنك الناس، وحتى لو قالوا عنك أنك مختل كما قالوا المسيح، ولا تعتقد أن نجاحك بمن يحيطون بك بتصفيق الناس. النجاح الحقيقي في الأمانة وفي معية الله والالتزام لكلمة الله وطاعتها.
1: أمين أمين. لكن خليني أسأل السؤال بسرعة، وياريت بسرعة لأن ما شاء الله إلا 3-4 دقايق. السؤال السريع اللي بدي أسأله إنه ما فيش حد إلا ما سمع. إذا كان بزمن اللي تكلم، يعني الأسيس نصيف ذكر إنه الآن نحن بزمن المعرفة والإنترنت which is good، يعني كل الناس عم تسمع. لكن بولس الرسول بزمنه عم بيقلك برومية 10 بيقلك لأن إشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا، يعني عم نخبر عن إيماننا بالمسيح وما فعل المسيح. بيقول إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، لكن رجع بيقول لكنني أقول لعلهم لم يسمعوا، يعني ما سمعوا ما فهموا ما عرفوا. بيقول بلى إلى جميع الأرض خرج صوتهم وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم. لكني أقول لعل إسرائيل لم يعلم، لا عرفوا ونص. بيقول لك أولا موسى يقول أنا أغيركم، موسى من عند الرب مش من عنده، أنا أغيركم بما ليس أمة، بأمة غبية أغيظكم، يعني إجوا الأمم والأمم بنظر اليهود جهال. ثم إشعياء يتجاسر ويقول الله بيقول وجدت من الذين لم يطلبوني وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. أما من جهة إسرائيل فيقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. إذن الإنسان بلا عذر. تفضل بس بسرعة لو سمحت.
0: صحيح. وأنا أحب أضيف كمان هناك أعداد ذكرت في رسالة كولوسي اللي بإصحاح الأول، ويقول من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل الذي قد حضر إليكم كما في كل العالم أيضا.
1: إذا كان ما كانش في إنترنت،
0: كانش في إنترنت، الكلام ده كتب تقريبا تقريبا من حوالي 2000 سنة برضو. يعني كده فالكلمة وصلت للجميع، وكل واحد على فكرة.

0: يا سيس جون، يقول لك طب الناس، طب خليك انت في نفسك،
1: هاي.
0: مالكش دعوه باللي في الادغال، ربنا مسؤول عنهم. اوكي، انت خليك في نفسك يا من وصلك. ويقعد يقول لك والبوذي والهندي والدرزي واللي في الادغال، الله مسؤول، دول خليقته وهو مسؤول عنهم. انت اخبارك ايه واخبار حياتك ايه مع الله؟
1: ربي يبارككم حبايبي، نشكر ربنا اجلكم، كفيتوا ووفيتوا. حقيقة حلقة مباركة جدا، بصلي بكل قلبي أنه تكون فعلا بركة للمشاهدين، وخاصة الذين لم يقبلوا المسيح بعد ربا وفاديا ومخلصا. راح أترك معك هالآيتين ثلاثة، يعني آيات مهمة جدا عن موضوع مخافة الله. بيقول مزمور 111 عدد 10، رأس الحكمة مخافة الرب، فطنة جيدة لكل عامليها، تسبيحه قائم إلى الأبد. رأس الحكمة مخافة الرب. أمثال 1:7، مخافة الرب رأس المعرفة. أما الجاهلون، انتبه لألا تكون جاهل مع احترامي ليك، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب. والحكمة هنا إشارة للمسيح أيضا. أمثال 9:10، بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم. صلي من كل قلبي أنه كل اللي يسمعونا يتمسكوا بالمسيح الرب، وهو رأس، هو الحكمة ورأس الحكمة. شو بتعمل حتى تستفيد من هذه البركة اللي أعطيت لنا من الله في المسيح؟ إنك تقبل عمل الصليب. المسيح بموته كفر عن خطايانا. ذبائح موسى، ذبائح الشريعة المسوية، كانت تكفر عن الخطاة. كان اليهودي يجيب الذبيحة، يحط إيده على رأس الذبيحة، يعترف بخطاياه، بيقول الرب بيقر في بخطاياه، تذبح فيصفح عنه. المسيح إذا أنت قلت له يا رب أنا خاطئ وأنا أضع بالإيمان يدي عليك وعليك كذبيحة، يا رب اغفر لي خطاياي، بيغفر لك خطاياك في الحال، مش تاني يوم وبعد، في الحال. مثل ما قال عن اليهودي، قال له تذبح فيصفح عنه، يعني خطايا كلها راحت. فاقبل المسيح فاديا وربا ومخلصا، قال له غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك يا رب يسوع اللي قدمته على الصليب، اسكن فيه بروح القدس واعطيني نعمة وهبة الحياة الأبدية. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. وهذا الإله الواحد اللي عم بعمل إشارات، هو إله مثلث الأقانيم في جوهره، لكنه واحد، له كل المجد. إلى اللقاء أحبائي بحلقة جديدة. أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.

الإله العجيب القدير صانع العظائم وحده وطارق. هاليلويا، اديله المجد. عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا.

ارفع عينك على الرب النهارده اللي معاك هو سيد الكون كله. وقول له انا برفع عيني عليك واتكل عليك. ثقتي واماني في الشخص الهي القادر على كل شيء. ارفع عينك على الرب كده وحط نفسك بين ايديه وقول له اماني وراحتي وسلامي ان اكون تحت سترك. اماني وراحتي وسلامي اني ابقى ساكن في ستر العلي في ظل القدير ابيت. مش هطمن غير وانا تحت ستره. مش هطمن غير وانا تحت جناحيك. مش هطمن ومفيش حاجه تطمن في العالم ابدا غير مسيرك معي. موسى عبد الرب قال له كده لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. ونفسي تكون دي صلاتك في الدقائق ديت، يا رب وجهك يسير أمامي تريحني تسترني بستر خيمتك. قول يا رب النهاردة جاي بتحدياتي، جاي بكل أمور بتدور جوايا، وجاي بكل يا رب أسئلة ملهاش إجابات، وجاي بكل الصراعات عمال بصارع فيها وبلف في الدوائر ومستنزفاني بقالها وقت، وبقول لك على افصل في الأمور أنت. على نهاردة أنت شلني، على نهاردة خدني إلى صخرة أعلى مني وارفعني على استريح فيه، تعالى اسكن تحت ستره، تعالى اطمن بيه.

قال بشكرك بعظم اسمك، انت لا تنساني. اشكرك وبعظمك، الطمأنينة والسلام والرجاء هو فيك وتحت سترك وتحت ظلك. قال بعظمك يا رب وبارك اسمك القدوس. أنا اقصحها بالكلمة الأولى والأخيرة، ارفع عينك عليه انت، قل له انت أماني، انت سلامي، انت رجائي، انت متكلي يا سيدي الرب. مش عارف ليه ربنا حصلنا في الدقيقة ديت كده انه ارفع عينك عليه. ناس شايلة أحمال كتيرة وشايلة أثقال وجاية بيها مثقلة، رب فاتح ذراعي النهاردة عشان تاخدك تحت ستره أنت وشلتك، يطمنك خطوات اللي جاية هو متعهدها، هو مكمل معاك. يملاك بالرجاء وبالسلام النهارده. تقدر ترنم زي ما المرنم.

يقول ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي. قلبك ثابت في رجائك في الرب، سلامك في الرب، طمأنينتك.

0: باسم الرب. هللويا. مبسوط انه قسيس جرج سمعنا النهارده، ومصدق انه في كلمه وفي رساله خاصه الرب مجهزها لنا. خلينا نهيئ قلوبنا ونستقبل على قلب الرب.
1: امين يا سيس حسام، ربنا يباركك. وانا كمان ببقى سعيد جدا بكل مره بشاركك فيها الخدمه. أشكر رب لأجل الكنيسة العظيمة دي اللي أشعر إنها كنيستي، ودايما بركة إن إحنا نبقى موجودين في محضر ربنا. من فضلك بص للي جنبك، لو هو نص ابتسامة قول له ابتسم، لأن النهاردة يوم للرب. يعني يوم للرب ابتسم، افرح، ربنا يديك ابتسامة باسم الرب يسوع. والمبتسم قول له الرب يديلك ابتسامة مضاعفة. آمين باسم الرب يسوع. يكون النهاردة وقت طيب، وقت مميز نقدر نتشجع فيه في محضر ربنا، وإحنا عندنا يقين انه السيد الرب هيدينا النهارده وقت مميز. امين. سلم على جنبك مره تانية، قول له وقت مميز النهارده للرب، وقت بركه باسم الرب يسوع. يشجعنا الرب ويدينا وقت عظيم. عايز اشكر الرب كمان لاجل اخواتي اللي هيتابعونا على قناه الكرمه. نفسي اتشارك معاكم النهارده بجزء مميز من كلمه الله بيدينا رجاء وامل. اللي فاكر من حضراتكم اللي كان معانا يوم الجمعة اللي فاتت، وإحنا في وقت الصلاة كنا متشددين، وإحنا بنقول الكلمات العظيمة اللي قالها الكتاب المقدس في كورنثوس الأولى، آسف، في رسالة روميا صح 15، لما الكتاب المقدس قال إن إلهنا بيدي الرجاء. وإله الرجاء، إله الرجاء بيدي الرجاء وبيعطي لحياتنا الرجاء وبيصنع في حياتنا الرجاء. يقول ليملأكم إله الرجاء كل السرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا بالروح القدس، بقوة الروح القدس، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. وكأن الرب في الوقت ده عايز يدينا رجاء جديد. قولوها معايا، وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. احنا عندنا رجاء ان ربنا هيعمل حاجة مميزة وهيصنع فينا شيء مميز. مش كده؟ في قلب الرجاء العظيم ده عايز أقرأ معاكم مزمور مميز بيملأ قلبنا برجاء النصرة في

المسيح، وأقرأ معاكم مزمور 68 في كلمة الله. تعالوا مع بعض نقرأ وإحنا واقفين كلمات المزمور ده. أنا اترددت الحقيقة، كان نفسي أقرأ جزء منه علشان الوقت، بس شعرت إنه لا، الأفضل نقرأ وكأننا بنلهج به، وأنا أكون أقصر في الفكرة الروحية، بس كل ما هنلهج بكلمة الله هتصنع معنا فرق. أمين. تعالوا كلنا بصوت واحد كده يعني نقرأ مع بعض الكلمات الجميلة دي بصوت مسموع. مزمور 68، وأقرأ مع حضراتكم بداية من عدد واحد. كلمات هايلة، أصلي أن الرب يشجعنا بها. تيجوا قدامنا مزمور 68، نقرأ مع بعض من عدد. يلا مع بعضنا. يقوم الله يتبدد أعداؤه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه، كما يذري الدخان تزريهم، كما يذر الدخان تزريهم، كما يذوب الشمع قدام النار، يبيد الأشرار قدام الله. تعالوا صوت أعلى نقول: والصديقون يفرحون، يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. غنوا لله، أرنموا لاسمه، أعدوا طريقا للراكب في القفار باسمه ياه، واهتفوا أمامه. يلا قول الكلمات الجميلة: أبو اليتامى، قاد الأرامل، الله في مسكن قدسه، الله مسكن المتوحدين في بيت، مخرج الأسرى إلى فلاح، إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. اللهم عند خروجك أمام شعبك، عند صعودك في القفر، الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه الله إله إسرائيل. مطرا غزيرا نضحت يا الله، ميراثك وهو معين أنت أصلحته، قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين يا الله. الرب يعطي كلمة المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون، الملازمة البيت تقسم الغنائم. إذا اضطجعتم، اقرأ الآية دي عظيمة قوي، قولوا معي: إذا اضطجعتم بين الحظائر، فأجنحة حمامة مغشات بفضة وريشها بصفرة الذهب، عندما شتت القدير ملوكا فيها، أثلجت في صلمون، جبل الله، جبل باشان، جبل أسنمة، جبل باشان. لماذا أيتها الجبال المسنمة ترصدنا، الجبل الذي اشتهاه الله لسكنه، بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. قول معايا: مركبات الله ربوات، ألوف مكررة، الرب فيها، سينا في القدس، صعدت إلى العلاء، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس، وأيضا المتمردين للسكن أيها الرب الإله. مبارك الرب يوما فيوما، يحملنا إلى خلاصنا، الله لنا إلى خلاص، وعند الرب السيد للموت مخارج، ولكن الله يسحق رؤوس أعدائه، ألهام الشعراء للسالك في ذنوبه. قال الرب: من باشان أرجع، أرجع من أعماق البحر، لكن تصبغ رجلك بالدم، لكي تصبغ رجلك بالدم، ألسن كلابك من الأعداء نصيبهم. رأوا طرقك يا الله، طرق إلهي ملكي في القدس، من قدام المغنون، من وراء ضارب الأوتار، في الوسط فتيات ضاربات الدفوف، في الجماعات باركوا الله الرب، أيها الخارجون من عين إسرائيل. قل معايا الآية العظيمة دي: هناك بنيامين الصغير متسلطهم، رؤساء يهوذا كلهم، رؤساء ذبلون، رؤساء نفتالي. قل معايا: قد أمر إلهك بعزك، أيد يا الله هذا الذي فعلته لنا، من هيكلك فوق أورشليم لك تقدم ملوك هدايا. انتهر وحش القصب، صوار الثيران مع عجول الشعوب
المترام

مينا بقطع فضات شتت الشعوب الذين يصرون بالقتال. يأتي شرفاء من مصر، كوش تسرع بيديها إلى الله. يا ممالك الأرض غنوا لله، أرنموا للسيد للراكب على سماء السماوات القديمة. هو ذا يعطي صوته صوت قوة، أعطوا عزا لله، على إسرائيل جلاله وقوته في الغمام. مخوف أنت يا الله من مقادسك، إله إسرائيل هو المعطي قوة وشدة للشعب، مبارك الله. في دقيقة أستاذنك ارفع ايدك كده وقول له كلم قلبي يا رب النهاردة، ودي القلب يا رب قوة في هذا اليوم. انت الإله الغالب المنتصر، وانت السائر أمامنا في حروبنا وفي تحدياتنا وفي ظروفنا. انت النهاردة اللي تيجي بقوة عظيمة وترينا مجدا في هذا اليوم يا رب، باسم الرب يسوع المسيح. تعال يا رب املأ الاجتماع بحضورك وبمجدك، وأيد اللي انت فعلته لينا، ورينا مجدك في هذا اليوم يا رب. مكتوب رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. شكرا ليك يا رب من كل القلب، شكرا لأجل كل دقيقة هتديها لنا في محضرك. كلم قلوبنا باسم الرب يسوع المسيح، واعطي لكل قلب فينا انه ينظر اليك، يتشدد، ينتصر بالروح القدس في اسم المسيح لكل المجد. امين امين امين. تفضلوا استريحوا حبايب. من اروع واجمل وارقى المزامير الكتابيه اللي تشجع فيها بقلبي واقدر النهارده اشارك بها حضراتكم، المزمور الجميل مزمور 68. والمزمور الجميل ده بيتكلم عن النصرة اللي الرب أعطى فيها لشعبه انتصارات. فأقدر أسمي المزمور ده نشيد الانتصار. يعني نشيد الانتصار؟ يعني ببساطة لما الرب يديك نصرة تلقى تلقائيا قلبك قدام الرب بيعمل إيه؟ بيغني، بينشد، وتلاقي نفسك بتقول الإعلان الجميل اللي احنا كنا بنرنمه زمان، يسوع حي فيا، إن هاجت البحر ولا سنيد. لكن الحقيقة جوه قلبي نشيد للرب أقدر أهتف فيه لإلهي. فأقدر أسمي المزمور الجميل ده، المزمور العظيم ده، نشيد الانتصار. والحقيقة كاتب المزمور قسم الجزء العظيم ده لأربع أجزاء. لو تحب تكتب معايا بركة، تحب تسجل في ذهنك بركة، لو تحب لما تروح في البيت تقدر تراجعه يبقى بركة. بس الحقيقة في المزمور ده من عدد 1-6 بيتكلم عن الملك الغالب، الملك اللي غلب والملك اللي انتصر. فحط كده شوية سمات جميلة للملك المنتصر، وسجل وأخذ واقتبس من سفر العدد 19 عدد 35 الآية الجميلة اللي هنشوفها بعد شوية، اللي قال فيها: قم يا رب فليتبدد أعدائك وليهرب مبغضوك من أمام وجهك. فكان بيتكلم عن سيد الرب الملك الغالب. والحقيقة هو بيتكلم عن السيد الرب الملك الغالب، قال إلهي الملك الغالب بيهتم بخمس نوعيات من البشر، هشوفهم مع حضراتكم بسرعة. وينفع كده من الباب ترفع إيدك وتقولهم: اليتامى، الأرامل، الوحيدين، لكن رقم 4 الأسرى، ورقم 5 المتبردين. قال الله بيهتم بالخمس نوعيات من البشر دول. لكن من عدد 7 لعدد 18 بيعمل حاجة جميلة، وأنا شجعك قوي قوي قوي تفتح الكتاب وتكتبها، ولما تروح تعمل كده في حياتك. يوم ما ترفع عينك على الملك الغالب وتلقى لسه قلبك عايز يتشجع تعمل إيه؟ افتكر الماضي. كاتب المزمور بدأ يسجل من الماضي ويقول انتصارات ربنا لحياتي في الماضي. فإذا إلهي صنع في حياتي انتصارات في الماضي، يبقى كده يصنع في حياتي انتصارات فين؟ في المستقبل. لكن الحقيقة عمل حاجة جميلة، مش بس شهادة الماضي في الانتصارات، لكن صنع شيء عظيم. رفع عينه
وهو في العهد القديم وسبق الزمن والتاريخ وراح مشاور في الأمام شهادة للتاريخ عن الصليب والقيامة.

وقال أعظم آية اقتبسها الرسول بولس في أفسس أصحاح 4، وقال صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. ففي الأول اتكلم عن الإله الغالب، بعد كده ادى شهادة للرب من الماضي، بعد كده ادى شهادة في التاريخ عن نصرة الرب في الجلجسة، وهقرأ مع حضرتك الآيات العظيمة دي. بس ينهي الجزء العظيم ده بشهادة الحياة، بيقول ايه؟ يا جماعة بصوا وشوفوا، إلهنا بيد الضعيف قوة، وينفع النهاردة إلهك يؤمر بإيه؟ بعزك. يعني إيه كلمة عزك؟ قوتك. عشان كده كاتب المزمور بيقول طوبى لأناس عزهم بك. يعني طوبى لأناس عزهم بك؟ ببساطة طوبى لأناس أنت قوتهم. فالراجل الجميل ده قال إلهي غالب، رقم 2، في الماضي كان أمين معانا، رقم 3، في التاريخ من خلال الجلجثة صنع نصرة عظيمة، لكن رقم 4، في واقع حياتك الليلة يقدر يديك نصرة. تقول أمين النهاردة؟ ارفع ايدك وقول إلهي يديني واقع مختلف منتصر النهاردة. تقولوا أمين؟ تعالوا مع بعضينا نوصف الكلمات دي سريعا، وارجو كده يعني تبقى بتفر المزمور الجميل ده وتقرأ فيه معانا لأنه جميل قوي. العدد 1-6 بيتكلم عن الملك الغالب. يلا كده بصوا أحبائي معايا في الكلمات العظيمة دي، وقول معايا من أول عدد 1: يقوم الله. يقوم الله يعني يقوم الله يتقدمك. يقوم الله يتقدم حياتك، يتقدم بيتك، يتقدم خدمتك. يقوم الله لما يقوم يعمل ايه؟ يقوم الله مش اعداؤه مجرد انهم يتغلبوا، لكن قولوا معايا يتبدد اعداؤه ويهرب مبغضوه من امام وجهه. حضراتكم عارفين ان الكلمات دي في سفر العدد 10 عدد 35، لما كان الشعب بيرتحل بيعمل ايه؟ وهو ماشي في الارتحال وبياخد تابوت الله وبيتقدم بتابوت الله، كانوا بيتغنوا بالكلمات دي طول الوقت ويقولوا يقوم الله يتبدد أعداؤه يهرب مبغضوه من أمام وجهه. سنت فاتح الكلمات الجميلة دي، عايز أقولك سيب إلهك يتكفل بأعدائك، سيب إلهك يواجه أعدائك، سيب إلهك يتقدم أعدائك، سيب إلهك يقدر ينتصر في حياتك على أعدائك. وأفتكر واحد من رجال الله علمني حاجة جميلة بحاول أعملها لما أشوف نفسي متواجه من العدو. قال لما يجي إبليس يخبط على بابك اعمل حاجة بسيطة قوي، ولا حاجة، أقعد وحط رجل على رجل وقول للرب من فضلك قوم افتح للعدو، من فضلك يا رب روح افتح للعدو. وثق تماما لما إلهك يواجه عدوك هو يقدر يعمل إيه؟ اقرأ معايا، يبدده. إلهي يتكفل بأعدائي، يتكفل بالأخطار اللي أنا عايش فيها. بس وصف عدد 2 و3 لأنه جميل قوي. لما إلهي يتقدمني، لما إلهي يسير أمامي يتكفل بأعدائي، يعمل إيه؟ كما يذر الدخان تزريهم، كما يذوب الشمع قدام النار، تبيد الأشرار قدام الله، يبيد الأشرار قدام الله. فالله يصنع للعدو، وزي ما حضراتكم عارفين احنا مش عدونا على الاطلاق لا بشر ولا ناس، لكن احنا عدونا هو ابليس. ابليس كاسد زائر يقول ملتمس من يبتلعه، ده عدونا اللي احنا بنواجهه. يجي في عدد 3 يقول كلام جميل قوي، ايه هو؟ صديقي، مفيش حاجه تفرح قلبك في الوجود قد انه الهك يتقدمك ويديك نصره، فتبقى ماشي بابتهاج. يقول الصديقون يفرحون، يبتهجون أمام الله، يطفرون فرحا. أخويا ثق النهاردة أن نصرتك أمام الله بتحول القلب المكسور والحزين والمهزوم لقلب فرح. الصديقون يفرحون يبتهجون، بس يبتهجون بإيه؟ مش بالنصرة، لكن قول معايا يبتهجون أمام الله ويطفرون فرحا. كمل معايا في عدد 4 يقول بقى كلام جميل قوي، غنوا لله، رنموا لاسمه، اعدوا طريقا للراكب في القفار، باسمه اي الراكب في السحاب، باسمه ياه يهوى واهتفوا امامه. يجي في عدد 5 يقول لنا بقى يا جماعه العالم اللي احنا موجودين فيه

في حبه بشر كده محتاجين لنعمه كبيره. والحقيقه محدش يقدر يتقدمهم ويديهم نصره الا الرب. انا ما اعرفش، يمكن حد موجود في القاعه النهارده يشعر انه واحد من الخمسه دول، او يمكن يبقى حد بيحضرنا في السوشيال ميديا يشعر انه واحد من الخمسه دول ومحتاج نعمه. مين الخمسه دول؟ رقم واحد يقول لك في الارض اشخاص يتامى، في الارض اشخاص فقدوا العائل ليهم، فقدوا المسؤول ليهم، وبقي ما عندوش اب. فيقف هنا يقول عن السيد الرب ايه؟ ابو اليتامى. وما اكدبش عليكم، انا كل ما بقرا الجزء العظيم ده بلقى نفسي في الجزء ده. ليه؟ مش لان فقدت ابويا، مع اني فعلا فقدت ابويا، والدي انتقل من وقت طويل قوي، لا، لان عندي نوع من اليتم موجود جوايا انا بشعر بيه طول الوقت محتاج فيه للرب. قال الكتاب المقدس لا اترككم يتامى بل ارسل لكم الروح المعزي. كل وقت انا بغترب عن الروح القدس، وكل وقت انا ببتعد عن عمل الروح القدس، انا بشعر جوه قلبي بايه؟ باليتم. هنا بيقول عن السيد الرب الجمله دي، قولوا معايا ابو اليتامى، وكأن بيقول لي الجملة دي يوم ما تشعر باليتم الروحي ليك أب. لكن بصوا التانية الجميلة، وقاضي الأرامل. مين الأرملة؟ الأرملة بيقولوا ببساطة اللي ملهاش ظهر، اللي ملهاش حد تستند عليه، الأرملة اللي فقدت شريك حياتها وشعرت الحقيقة بأنها أرملة ومش قادرة، مش قادرة تلقى عائل ليها. مين القاضي بتاعها؟ حبايب خلينا أقول لكم بقلبي بصدق، مش بس الأرامل اللي فقدوا أزواجهم، ياما بيوت موجودة فيها زوجات. الزوجة زي ما كان أخويا، أو هيجي أخويا وفيق يتكلم لحضراتكم الأيام الجاية، أنا مش بتاع أسرة لكن أشكر رب من أجله ومن أجل خدمته، بس أقدر أقول ببساطة مش ياما زوجات جوه بيوت وشعرين إنهم جوه بيوت بس هم أرامل. ليه؟ لأن افتح قوس وقول الزوج حاضر الغائب. هو الحقيقة موجود اسما لكن هو فعلا غائب. فتشعر زوجة في وقت معين انه انا عايشة أرملة. افتكر امام الله يعني في مرة من المرات قابلت زوجة من الزوجات المحترمات المؤمنين، وانا بسلم عليها كده من قلبي وبشجعها، فقالت لي يا أسيس انا متشجعة بالرب وبالرب وحده. بقول لها ليه؟ فقالت لي الحقيقة أنا أرملة من 30 سنة. فقلت لها يعني حضرتك فقدت شريك حياتي؟ قالت لا ما فقدتوش، هو الحقيقة عايش، بس عايش ومش موجود. فهنا بيقول الرب مين قاضي الأرامل؟ مين يدافع عن الأرملة؟ سيد الرب. الله في مسكن قدسه. بص في عدد 6 وكمل معايا النوعية الثالثة، عدد 6 اللي بعديها على طول، 6 اللي بعديها على طول. أيوة، الله قولوا معايا مسكن المتوحدين في بيت. مين المتوحدين؟ اللي شعر بالوحدة، اللي شعر انه وحيد. زمان تقريبا من 7-8 سنين اخونا ماهر فايز ألف ترنيمة، وانا الحقيقة عشقت فيها العدد ده، وشعرت انه كم رهيب من الاشخاص بالصورة دي. قال فيها ايه؟ قال بشعر بالوحدة وانا في لما، وفي وحدتي مسحوم بالضلمة. يعني ايه بشعر بالوحدة وانا في لما؟ تبقى شاعر في قلبك انك وحيد، مش لاقي حد يفهمك، مش لاقي حد يتكلم معاك بلغتك، وتبقى موجود في قلب الناس ومع الناس لكن تشعر بالوحدة. هنا بيقول ايه؟ حبايب عايز اقول لكم من قلبي امام الله، اعظم اله قدير بيقدر ياخد المتوحدين ويسكنهم في بيت هو الرب. عارفين فين البيت اللي الرب بيسكننا فيه؟ بيت الله، المؤمنين القديسين اللي موجودين قدامي. هشهد واقول الرب في الوقت اللي الرب صنع معايا فيه معجزه، والرب شفاني من اعظم مرض في 4 شهور، اقصى 4 شهور في حياتي. اشهد من على هذا المنبر امام الله اني كان عندي بيت وكان عندي عيله من المؤمنين شالوني ال4 شهور فوق كفوف الراحه. وأقدر أقول من قلبي نفسياً ومادياً وروحياً واجتماعياً، عيلة الله بيت الله قدرت تعبر بي هذا الخندق، هذا النفق المرعب، قدرت بنعمة الله أجتازه من خلال الرب لكن من خلال البيت. حقيقي عارف لما تبقى كده محتاج حد ينقلك بالعربية.

تلقى ثلاثة. عارف لما ترجع من المستشفى والأولاد لوحدهم وتلقى عيلتين موجودين جوا البيت؟ عارف لما تبقى محتاج حد يرنم معاك ترنيمة وتلقى ثلاث أربع أسر أحاطوا بيك؟ عارف لما تلقى شركاء ليك؟ قول معايا الصديقون يكتنفونني لأنك تحسن إلي. ده أعظم إحسان. فقول معايا صديقي اليتيم هو أبوه، والأرملة هو قضيها، والوحيد هو اللي يقدر يسكنه في بيت، يبقى هو قائد البيت وليه إخوان. لكن يقولك إيه؟ بص الجميلة قوي قوي قوي الجاية بحبها، قولها معايا بصوت عالي: مخرج. مخرج، هللويا، مخرج الأسرة إلى فلاح. يعني مخرج الأسرة إلى فلاح حبايب؟ ياما أشخاص أقدر أقول من قلبي بسبب أسر الخطية في حياتهم ما أقدرش أكتب عليه غير جملة واحدة: فاشل. الفشل بيلاحقه. وخليني أخذ مع حضراتكم شخصية كتابية اتقال عنها الكتاب أو قال عنها الكتاب المقدس، واتقال عنها بحصر اللفظ إنه غير نافع، صح؟ حبايب، مين في الكتاب المقدس سجل عنه بوضوح غير نافع قد الشاب اللي اسمه أنسيموس؟ أنسيموس يسجل الكتاب وبولس الرسول يقول عنه الجملة العظيمة دي: الذي كان قبلا غير نافع لكنه الآن نافع لي ولك. بص الجملة الجميلة دي بيقول إيه؟ مش مخرج الأسرة، أرجوك بص بص معايا، الكلام ده عظيم قوي، مزمور رهيب. مش مخرج الأسرة إلى حرية، لا لا لا لا لا، لكن مخرج الأسرة إلى فلاح. عايز أقولك من قلبي، هات الفاشل وحطه بين إيدين المسيح، يحول الفاشل إلى أعظم ناجح. قول معايا من قلبك الجملة العظيمة دي: كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. والكتاب يقول أروم أن تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء. لكن بصوا هنا بقى الخمسة، النوعية الخمسة الصعبة واللي هي إيه؟ أنت متمرد، مش عايز ربنا، وديت ربنا ظهرك. قولوا معايا: إنما، حد بيقرأ معايا يقول له صلى عليه: إنما المتمردون يسكنون الرمضاء. يعني الرمضاء؟ صدقني يا محبوب، أرض عمرها ما هتجيب ثمر. ففي البداية بيتكلم عن الله القائد العظيم المنتصر، بس يجي من عدد سبعة يعمل إيه؟ اقرأ معايا، يتكلم عن أمان الله في الماضي، يتكلم عن إله الماضي. إله الماضي اللي بيعمل إيه؟ صديقي أمام الله، واحد من الأمور اللي في قلبي وأنا بقرأ المزمور ده إنه إحنا بنعمة الرب بنختم الاجتماع النهاردة، سواء في القاعة أو في سوشيال ميديا، تقدر تقف إيدك كده للرب وإنت باصص على الماضي وتقول له: كل الماضي بيشهد ليك وأمانتك والحبك ورعايتك لينا، يا ما إيديك جت حملتنا، لما الشر جناحيتنا، جيت زلزلت في أراضينا، هربت منك أعادينا. أقول لك أنا واقف قدام حضراتكم بشهد لأمانة الله في الماضي، مش لأن قوتي، لكن إله القدير في الماضي صنع معايا عجائب وصنع معاك ومعاك. تنكر؟ لا لا أبدا. قولوا معايا: اللهم عند خروجك أمام شعبك، يتكلم بقى عن الخروج، عند صعودك في القفر، طلعتهم في القفر، بس يجي في عدد 8 يقول إيه؟ بصوا معايا العدد اللي بعده: الأرض ارتعدت، السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله، سينا نفسه من وجه إله إسرائيل. يعني الكلام الجميل اللي بيقوله الكاتب في الجزء الجميل ده، يعني إيه الأرض ارتعدت؟ أرعد الأرض، دي حقيقة. بس كمل الكلام الجميل ده، يقولك الأرض ارتعدت، السماوات أيضا إيه؟ قطرت إيه أمام الله؟ إيه اللي السماء قطرته أمام الله؟ لأنهم كانوا ماشيين فين؟ في القفر، في الصحراء. طب أسأل حضراتكم سؤال: صحراء وقفر والشعب صار في القفر قد إيه؟ 40 سنة. يا صديقي ده ما كانوش في نيوجيرسي، ولا كانوا في أمريكا، ولا كانوا في مصر، ولا كان عندهم KFC، ولا كان عندهم يعني ماك، ولا كان عندهم الحاجات دي. لكن أسأل حضراتكم سؤال: 40 سنة في القفر، كيف أعالهم الله؟ قولوا معايا من فضلكم بصوا عليه: السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله. قطرت إيه؟
مش هو كان بيأكلهم المن.

يوميا ويقول عنه الكتاب المقدس خبز الملائكة. لا وأقدر أقولك من قلبي يقف الرب في يوحنا 6 وبنعمة الرب هنكمل في المؤتمر عن الكلمات العظيمة دي اللي يقول المن النازل من السماء. المن النازل من السماء هو شخص ربنا يسوع المسيح. أخوي عايز أسألك لما إلهي في قلب القفر في قلب القفر يطعم شعبه المن وما إحنا في الأيام دي يطعمنا إيه؟ أسأل حضرتك سؤال. جوع في الأرض وكله بيشكي ويهرب رجل الله ويا للروعة لما يجي يا أخي أمام الله عايز أكون قاعد كده ارفع إيدك وقول إلهي قدير. لا قول بصوت عالي إلهي قدير إلهي عظيم إلهي مهوب إلهي لي كل القدرة. يجيب أكل لرجل الله إلي ويوصله له عن طريق إيه؟ ما تزعلش مني اسمعها منه ما تضحكش. لا إله إلا الله هي دي حقيقة ويسوع هو ابن الله وهي دي كلمة الله. ليه يا جماعة؟ هو الغراب بيجيب أكل. عندنا في مصر لما حبوا يعني حلوها شوية قالك إيه؟ هي الحداية. أول آية تقولوها صح كده يا الحداية بتحد في كتاكيت. هي مش آية الحياة هو مثلا. يعني الحداية بتحد في كتاكيت؟ يعني هو الحقيقة هو الغراب ينفع في وقت معين يجيب طعام. هو الغراب ينفع في وقت معين يجيب خبز ولحم. حبائي الأرض التعدت السماوات أيضا قطرت أمام وجه الله سيناء نفسه من وجه الله إله إسرائيل. بص بقى الجاية عدد 9. طب ما عايزين يأكلوا كالوا. طب عايزين يشربوا قولوا معايا مطرا غزيرا نضحت يا الله. يعني ايه؟ يعني اعطاهم اكل واعطاهم خبز. بس الحقيقه لغايه هنا ده جميل بس انا عايز اقف قدام اللي جايه. ليه؟ لانه بيقول له ميراثك وهو معين انت اصلحته. ليه بنقرا الكلمات دي؟ ارجوك النهارده في الاجتماع او معنا على السوشيال ميديا عايزك تسجل ده قوي حبايب. اسوأ أزمة عند البشر لما سطحوا احتياجات البشرية إلى أكل وشرب. أكبر أزمة عند الناس لما سطحوا احتياجات الإنسان إنه هو محتاج بس يأكل ويشرب. ونشكر ربنا إن ربنا أمطر عليهم المن من السماء والسلوى من السماء. ونشكر ربنا إن الرب إداهم ماء في البرية ومن الصخرة أعلهم. بس أنا عايز أقولك لا أنا مش كده بس. أنا عندي احتياج أكبر جدا نفسي. لما بتحطم نفسيا ببقى مش قادر أتحرك. عشان كده الكتاب المقدس بيقول إيه؟ في نوع من الإعياء بنعد فيه ما اسموش إعياء جسدي ولا احتياج جسدي لكن اسمه إعياء إيه؟ نفسي. يعني إعياء نفسي؟ يعني يا صديقي تقابل بشر أمام الله بيضحك بالبطاقة وبيبتسم بالرخصة وبيسلم عليك من العيد للعيد. ولما تقابل عليه كده وتسلمه تلقاه يعني كده هيف كده قدامك متشنج. وإذا هو فرفوش وبيضحك هو يضحك في وشك بس هو في قلبه في منتهى الكسرة. واسمع معايا الكلمة الجاية معيا ميراثك وهو معيا. حبائي أمام المسيح نفسي أقول لكم من قلبي في القرن 21 اللي احنا موجودين فيه لفيت العالم استراليا اوروبا امريكا لخدمه الرب واشكر الرب لاجل الابواب المفتوحه ويدينا الرب نعمه انها تكمل مفتوحه للابد. بس عايز اقول لكم بحتك باشخاص الامكانيات مذهله والعطايا مذهله والبيت مليان وكل الدنيا زي الفل بس لما تقرب منه تلاقي ايه؟ عياء نفسي وبيتكلم معاك بصعوبه وبيضحك في منتهى الصعوبه وكانه بيقول لك الجمله دي انا عايش لان الحقيقه المفروض اعيش لكن انا من جوايا ما عنديش بهجه. عايز اسال حضرتك سؤال مين يتواصل مع المعيا ويلمس قلبه ويديله ابتسامه ويفرح نفسيته؟ عايز ابعت رساله النهارده للناس ما جوش الاجتماع موجودين بيحضرون على السوشيال ميديا ببعت لهم رساله انت ما جيتش النهارده مش لانك مشغول انت ما جيتش النهارده مش لان عندك حاجه مش لعندك حاجه بتشغلك يمكن ما جيتش النهارده لانه قدرتك انك تقوم وتلبس وتنزل للاجتماع مش موجوده. في ناس النهارده جايه بالزق لانه لانه لانه

هي جايه المفروض تبقى موجوده في المكان ده وفي الموقف ده. اخويا في واحد حاسس باعياءك وشايف اعياءك كويس جدا. ولما إلي رجل الله اعيا نفسيا وبدا يتحرك وينفرد كده ويطلع علشان يبقى وحده، اخويا كل الناس ما شافتش إلي ولا عرفت طبطب عليه وتقول له كل جمله جميله، بس في اله اشكره من كل قلبي وقف وطبطب عليه وصنع لي كعكة رطف وكوز ماء وقال له الإعلان الجميل ده: قم كل لأن المشوار كثير عليك. أخويا قول معايا الجملة دي: ميراثك وهو معين. قولوا معايا: أنت مبارك اسمك إلى رب أصلحته. أرجوك اكتب الكلمات دي من كل قلبك. ليه يا حبايب بنتوقع ان كل آلة في الوجود لما لما لما لما بتنهار قدامنا، انجاز التعبير لما بتبوظ قدامنا، لما يعني تبطل تشتغل معانا بنوديها تتصلح؟ يا اخي ما عملوش عربية للأبد تعيش، لازم تزور صاحبنا اهو مشرفنا ورا اخونا مجدي، عربيتك تبوظ تروح له لان مصممة انها تعمل ايه، هتيجي في وقت معين تبوظ يحصل لها اعياء. يا اخي ده مش بس العربيات بيحصل لها اعياء، عايز اقول لك بقى ما تكييفك بيحصل له اعياء. يا اخي عايز اقول لك اجسادنا في وقت معين بيحصل لها اعياء، بتبقى محتاج جراح يقدر يتواصل معاك ويقدر يشفيها. وانا عايز اقول لك انا مش جسدي محتاج اعياء، مش تكييفي اللي فيه اعياء، مش بيتي اللي فيه عياء ومحتاج إصلاح، مش عربيتي اللي محتاجة إصلاح. لا ده أنا بقول للرب حاجة أعمق من كده: يا رب أنا نفسيتي اللي محتاجة إصلاح. قولوا معايا الكلمات الجميلة دي: ميراثك وهو معين أنت أصلحته. قبل ما أكمل الفكرة اللي الرب قايدني فيها، ينفع دلوقتي ترفع إيدك للرب وتقول له: أنا عايز إصلاح، دخلني مركز الصيانة الليلة باسم الرب يسوع المسيح. أنا بصلي لأجل كل واحد في القاعة وبصلي لأجل كل حد قرر أن يكون معنا في المؤتمر باسم الرب يسوع. الوقت ده يبقى وقت صيانة روحية من السيد الرب لأرواحنا ونفسنا. من يقول أمين؟ كملوا معايا أحبائي، كملوا معايا. يقولوا إيه؟ قطيعك سكن فيه، هيأت بجودك للمساكين. يا الله كمل معايا الكلمات الجميلة دي اللي كملها كاتب المزمور ويقولها. بص أحب يقولك إيه؟ الرب يعطي كلمة المبشرات بها جند كثير، ملوك جيوش يهربون الملازمة البيت تقسموا الغنائم. بص اللي جاية، ارفع ايدك قول هتعلم مبدأ جديد، ارفع ايدك قول هتعلم مبدأ جديد. ده مهم قوي. ممكن تقولوا معايا بصوت عالي: إذا اضطجعتم بين الحظائر فأجنحة حمامة مغشات بفضة وريشها بصفرة الذهب. واو، تخيل معايا بيحط في آية في منتهى الجمال والروعة أعظم وأروع لاهوت ممكن تقراه في حياتك. من فضلك كده فوق لي وارفع دماغك كده قولها معايا: إذا اضطجعتم بين الحظائر. يعني اضطجعتم بين الحظائر؟ في ناس بين الحظائر عمالك توسوس وتولول ويقول لك: يا ويلي يا تعبي يا ظروفي يا نكدي، يا إيه اللي جابني أمريكا، يا إيه اللي جوزني الجوازة دي، يا إيه اللي حطيني في الحتة دي، يا إيه اللي خلاني في الموقف الصعب ده. وعمالك بين الحظائر يعمل إيه؟ يندب حظه. اللي بيندب حظه ده محتاج إيه؟ قولوا معايا: أجنحة حمامة. مين من حمامة؟ مين السماوي اللي بيرف على حياة المحبطين؟ مين السماوي اللي بيجي على حياة المحبطين علشان يتواصل معاهم؟ لكن كمل معايا: أجنحة حمامة إيه؟ إيه الفضة في الكتاب المقدس؟ إشارة في منتهى الوضوح إلى الفداء، وكأن الكتاب المقدس بيقول الإعلان العظيم ده. أحبائي اللي أحبطوا واتكسروا محتاجين للرب السماوي، للرب السماوي اللي في الجلجسة بالفضة بالفداء فدى حياتهم. بس ريشها بإيه؟ يعني ريشها بصفرة الذهب. المجد الإلهي. أخويا عايز أقول لك لما يغطي الفاشل والمحبط اللي بين الحظائر بالمجد الإلهي، أمال يغطيك بإيه النهاردة؟
بص ليا من فضلك النهارده، وعايز اقول لك قوم من بين الحظائر.

الفقر. قوم من المكان اللي انت فيه بإحباط. مش من حقك تتكسر وتحبط وانت ليك إله عظيم في الجلجسة مات من أجلك وفداك، غطاك مش بالفضة لكن غطاك بإيه؟ بدم يسوع. ولما تغطيت بدم يسوع انت بإيلك ذهب عظيم. بس كمل معايا الكلام الجميل قوي قوي. بعد ما يقول الكلمات الجميلة دي يجي بقى يقول لك ايه؟ واللي فداني ده وقومني، قومني ليه؟ احبائي اقروا معايا الكلمات الجميلة وابدأوا من عدد 15 وقول صدقني كل الكتاب واضح وعظيم. وبيقول لنا الكلمة دي جبل الله، جبل بشان، جبل أسنمة، جبل بشان. كمل معايا. لماذا أيتها الجبال؟ الجبال المسنمة ترصدنا الجبل الذي اشتهاها الله لسكنه، بل الرب يسكن فيه إلى الأبد. مركبات الله ربوات ألوف مكرر، الرب فيها سينا في القدس. قول هللويا. أحبائي أنا مش بعبد إله في قبر ولا إله مات، أنا بعبد إله قام من بين الأموات. شو كده يقولوا إيه؟ قولوا معايا عدد 18. قول معايا عدد 18. صعدت إلى العلاء. مين اللي صعد للعلاء؟ الذي نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى. وعلى فكرة أقسام الأرض السفلى اللي اتكلم فيها في أفسس 4 لا تعني على الإطلاق أنه نزل القبر، لا لا خالص، أو نزل الجحيم، لا لا خالص. أما الأقسام الأرض السفلى معناها إيه؟ مات ونزل للقبر، جلس في القبر، ظل في القبر 3 أيام. بس هل إلهي الموت قدر يمسكه؟ لم يمكن أن يمسك من الموت على الإطلاق. وعمل إيه؟ صعد إلى العلاء. بس قولوا معايا الجملة الجميلة دي، سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس. لو سمحتوا لإني هرجع للآية دي تاني، وعايز أقف على المتمردين. بس عايز أقولك بص معايا في أفسس 4 من 8-10. الرسول بولس في أفسس 4 من 8-10 يكمل يقولك لما كتب كاتب مزمور 68 الكلمات دي كان بيتكلم عن إيه؟ عن القيامة، عن ما أعطاها الله وسكبه للكنيسة. يقول لك لذلك يقول، يقول فين؟ مزمور 68 عدد 18، الصعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. كمل معايا. وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. إيه العطايا؟ أخويا نفسي أقول لك من قلبي، كل واحد من حضراتكم أخذ عطايا من الله 100%. أنت موهوب ومن حقك الوقت ده بعد قيامتك ونصرتك. كأن الرب في الجزء ده بيقول إيه؟ أحبائي أنا محمل برسالة إلهية لأشخاص موجودين قدامي النهاردة، وعايز أقول لهم الكلمات دي. قوم من الإحباط، قوم من بين الحضائر، قوم من الوقت المتعب اللي انت موجود فيه، قوم من الوقت اللي حضرتك فيه معيا نفسيا وإبليس عمل حياتك كأنها خرم إبرة سدها قدامك وقال لك ما فيهاش أمل. قوم. عارف ليه؟ عارف ليه النهاردة لازم تقوم؟ قوم لأن في سماوي فداك بالدم، أعطاك مش فضة لكن أعطاك دم يسوع الكفارة اللي كفر عنك وأعطاك مجد الإلهي. هذا الإله صعد للسماء. عارف صعد للسماء ليه؟ لتقبل عطايا من يد الرب. أيوة أقول هللويا. بس وانت بتقول هللويا أنا عايز أقولك حاجة كده تملأ قلبك. إلهك ملى حياتك بالعطايا، بتستعملها إزاي؟ إلهك ملى قلبك بالعطايا بتعمل بها إيه؟ يا إخوة ما عنديش خوف من الموت ولا المرض، جربته إلهي قومني. يا إخوة ما عنديش خوف من الاحتياج المادي، إلهي بيملأ كل احتياجي كل يوم. يا إخوة ما عنديش خوف من البشر لأنه يا ما قابلت وواجهت البشر، وإلهي قومني وشددني ورفع راسي. ارفع دماغك. لكن أكتر شيء بصلي قدام الرب من أجله هو الإعلان ده، أعطاني عطايا إزاي أقدر أمتلئ بيها وأخدم بيها شعب الله وأعيش مثمر في هذه الحياة اللي خلقني من أجلها. أعطى البعض

اعطى البعض اعطى البعض. اخويا عايز اقولك مش لاني انا بخدم على المنبر وحضرتك مش بتطلع على المنبر انا موهوب وانت لا لا لا لا, لا. ده الهي ادالك مواهب زي ما اداني مواهب, بس يمكن اداني مواهب كرازة, اداك مواهب عبادة, اداك مواهب عطاء, اداك مواهب خلق, اداك مواهب ارواح تمييز. انا مش عايز اقف قدام كل المواهب, بس عايز اقولك الهي اقامي اقامك واقمني من بين الحظائر لكي اصير موهوب امام الله. بس عايز ارجع تاني ليه الكلمات الجميلة بتاعت مزمور 68 وعدد 18. ليه اخويا اقرا الكلمات دي امام الله. نفسي اقول لك لابسط الاشخاص الهي اعطى ليهم مواهب. ممكن نقولها بصوت عالي؟ لا لو سمحت كل الاجتماع. صعدت الى العلاء سبيت سبيا قبلت عطايا بين الناس وايضا المتمردين للسكن ايها الرب الاله. يعني اخويا حتى المتمرد الهي يقدر يغير ويملاه بالمواهب. ما تقوليش انت مين النهاردة, قولي الهك مين. ما تقوليش تقدر تعمل ايه, قولي الهك يقدر يعمل في حياتك ايه. احبائي بشكر الهي وبحبه من كل قلبي وهفضل اخدمه لاخر نفس في عمري, ومش هكل ولا امل اني اكرز حتى لأصعب المتمردين, لأن بيدخل قدامك متمرد نعمة الله تلمسه, هذا المتمرد يتحول إلى أعظم موهوب في كلمة الله. تقول أمين؟ بس بص معي عدد 19 بقى, يلا كده جهز قلبك لأنه في كلام جميل قوي. قول معي بصوت عالي, لا لا خلي كل الكنيسة تقول مبارك مبارك الرب. قولوا معي بصوت عالي مبارك الرب يوما فيوما. أنا عارف إن في بعض من حضراتكم بيقول يحملنا إلى خلصنا, وبعضنا بيقراها زي الترجمة العربي لأن في شد على الميم يحملنا إلى خلصنا, والحقيقة الاتنين صح. قالوا إن الترجمتين ينفع يبقى صح, ينفع نقول يوما فيوما يحملنا إلى خلصنا. عايز أقولك من قلبي حملك وحامل شلتك وحامل ظروفك وحامل أحمالك وشايل معاك كل السكة. مين اللي حملك؟ يا أخي أمام الله طلع الهللويا من قلبك كده وسمعهاني كده بصوت عالي لو سمحت. قول معايا قول هللويا, سمعها للسيد الرب قول هللويا. مبارك الرب يوما فيوما يعمل إيه؟ يقف السيد الرب يقول حملتكم على أجنحة النسور. قول معايا كما يحمل النسر عشه وعلى فراخه يرف هكذا اقتادك وليس معك إله أجنبي. وكأنه بيقول اللي بيحملك كل الطريق هو الرب. بس الجميلة التانية وأنا أعتقد أنها الأقرب للترجمة لأنه بيقول صعد إلى العلاء أعطى سبا سبيا أعطى الناس عطايا. فأنا بميل للترجمة التانية اللي هي إيه؟ يحملنا. أنا بصلي لك النهاردة أنك تروح متحمل, بس مش متحمل أثقال ولا أتعاب ولا أحزان ولا كسرة. يحملك بالبركة الليلة, يحملك بالبركة الليلة, يحملك بالتشجيع الإلهي النهاردة. أقول لك من قلبي يحملك بصلوات للشعوب, يحملك بصلوات لأولادك, يحملك بالإعلان الإلهي, يحملك بالبركة. حبايب أمام يسوع أعرف خدام من قلبي أحب من أعماقي أني أقعد معاه نص ساعة. عارف ليه؟ لأن الأشخاص دول بعرف 100% بيعرفوا يدخل محضر ربنا ويعرفوا يحملوا. تقعد معاه نص ساعة ترجع فولتك 10,000, تطلع شاحن تطلع شاحن. وأول ما تطلع شاحن من قدامه تقف كده من قلبك وتقول إيه الراجل ده ماله. عايز أسأل حضراتكم, وأنا عارف إن كل حضراتكم أو معظم حضراتكم من الكنيسة دي, وكنت بشهد النهاردة الصبح في ستاتن آيلاند مع أخونا رفيقه بقول الكلمات دي, مين قابل القديس رجل الله الأسيس إيميل بطرس وما شحنش؟ مين قبل رجال الله اللي بيحملوا؟ أحبائي يقولوا معايا مبارك الرب يوما فيوما يحملنا إلى خلصنا. بص اللي جاي بقى 20 لنا عظيمة قوي. قول هللويا الله لنا مش علينا ولا فوقينا. قول معايا الله

لنا إله. قول معايا عند الرب السيد. هو هللويا غالي عندكم هنا علي. انا حاسس ان انا في كنيسه يعني دي كنيسه رسوليه اسيس المفروض قول هللويا. طب انا هقول لكم مبارك اسم الرب عشان ابقى معاكم. امين. مجدا للرب. الله لنا اله خلاص. قول معايا وعند الرب السيد. يعني للمتخارج اخويا يوم ما تحسها انها اتعقدت 100% وجابت اخرها واتقال عليها موت عنده مش مخرج لكن عنده مخارج. تقول لإلهك شكرا للرب من كل القلب. يقدر إلهك النهاردة يطلع ويخرج. قول معايا من قلبك من الموت مخارج. عايز أحكي لك القصة العظيمة دي اللي بحبها من قلب اللي بشوفها بيطلع من الموت قلب مخرج. أم قديسة بحبها من واحد من مراكز مصر. والست دي بتحب الرب من كل قلبها وكان عندها ولد بعد للرب بنسبة 100% وبدأ يبعد يبعد يبعد يبعد. بدأ بسجارة والسجارة اتحشت والسجارة بقيت مخدرات والمخدرات جاب الحشيش والمحشيش جاب الهيروين والهيروين جابت الصداقات الشريرة لغاية لما الولد بقي تاجر مخدرات. شفت الكلمات دي وسمعتها بودني وشفتها بعيني. الولد ده بقي واحد من أكبر أو من الشخصيات اللي بتوزع المخدرات بشدة. وكان للأسف لأنه سواق شاطر كان يجيب البانجو من القاهرة وكان يوديه الصعيد وكان شغال في الأمر ده بشدة. وحضراتكم عارفين أنه دايما بيبقى كده كل 6-7 شهور فدية يرموا واحد علشان يعني يقولوا أنهم شغالين أو يتمسك anyway اللي بيحصل. لكن الست دي كل يوم تشوف ابنها جاي شارب ومعبي ودنيته زي مش عارف ايه وتقف تقول له لو شفتك في القبر انا مصدقه يسوع يغيرك. عند الهي للموت مخارج. وياها بالليل سكران وتقول له لو شفتك وانت سكران ومتسلم في السجن انا متاكده ان عند الرب السيد للموت مخارج. وقفت القديسه دي وقالت لي الجمله دي. قالت لي وامام الله في يوم هو قال رايح مصر وانا عارفه انه راجع ومحمل. قالت وقلبي اتقبض وإلهي قال لي في أزمة محتاجة صلاة. قالت وقعدت أسجد قدام الرب واركع بصوم وابكي وأقول له تنقذه. تعال بقى للولد وشوف الاختبار العظيم ده. قال أنا جاي من القاهرة والدنيا زي الفل وخلاص قربت أدخل للمركز اللي أنا داخل عليه ولا أي حاجة وخلاص الدنيا زي الفل. قال وحطت عربية برسيم كبيرة قوي وجواها كيلو البانجو محشو جوا البرسيم والدنيا زي الفل. قال وانا داخل البلد اتاري متبلغ عني. قال وداخل ولقيت لجنه. قال ولقيت اللجنه واقفه ولقيت الكلب البوليسي واقف والدنيا زي الفل. قال ورفعت عيني للرب وقلت له خلاص اتسلمت. قال ورحت بصيت للرب وقلت له جملتين. قلت له طب انا عايز اقول لك حاجه يا رب عايز اقولها لك ببساطه. طب انا وحش. طب والقديسه الغلبانه اللي لها 10 سنين بتصلي من أجلي ينفع تنجيني لأجل دم يسوع ولأجل القديسة اللي بتصلي من أجلي دي؟ وأوعدك إني من النهاردة أبقى ليك واخدمك. قال الضابط بيعد عربية ورا عربية وأنا نفسي أرجع وما ينفعش أرجع لأن في عربيات ورايا وعربيات قدامي. قال وأنا أقرب أدخل. قال وخلاص سلمت إني هتسلم. قال والضابط تليفونه يرن يرد على الموبايل. قال يفضل يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم ولطعني 10 دقايق. قال ال10 دقايق عدت عليا كأنهم شهرين. قال وهو في منتهى المشغولية قال لا نعرف بيشاوله ولا بيعمل ايه. قال بس راح ناشك كده وقال لي عدي. قال لي وعديت. قال لي عارف يا أسيس؟ قلت له اه. قال له أنا بعدي رفعت عيني عليه وقلت له عندك في الموت مخارج زي ما بتقول أمي وأنقذتني من 25 سنة سجن علشان أبقى ملك ليك. كنا وقتها في جمعية خلاص النفوس في المركز اللي هو فيه. دخل علينا وراح راكع وقعد يبكي ويصلي. فكنت أنا واحد من خدام الرب الجمال بنقول له إيه اللي في الكيس ده.
قال لنا كيلو

0: عامله له وقعتك سودة جاي في الجمعيه بكيلو بانجو دحنه والجمعيه والدنيا هتتقفل يا ابني جاي ليه؟ قال اودي فين؟ معرفش. انا فاكر امام الله واحنا متحركين بيه ونرمي كيس البانجو كله في النيل وهو بيقول النهارده من اليوم ده الهي هو يسوع. الله لنا اله خلاص وعند الرب السيد للموت مخارج. يا عمي ارمي من على كتفك شلتك لان نفسي اقول لك من كل قلبي الهي بيطلع من الموت مخارج. بس ايه رايك؟ انا عايز اقرا معاك الكلمات الجايه علشان تتاكد بيقينا. وقف على طول بنعمه الله اصلي معاك. بص معايا للاعلان الجميل ده علشان لازم بسرعه نصلي. اسمع اسمع كده لما يجي في عدد 27 ويقول الكلمات دي. يلا قولوا معايا قولوا معايا الكلمات دي بتاعت 27 ونفسي اقراها بس خليني اقرا 24 الاول لانها مهمه. بصوا حضراتكم يقول الكلمات الجميله دي. هللويا هللويا هللويا رأوا طرقك يا الله طرق الهي ملكي قدسي. صديقي اسمع معايا كده لما يكمل كاتب الاعلان ويقول في عدد 27 ارفع ايدك. هناك بنيامين الصغير متسلط. هناك بنيامين الصغير متسلط. يعني ايه بنيامين الصغير متسلط؟ مين شعر انه صغير ومين شعر انه اقل اخواته ومين شعر انه اضعف اخواته؟ حبايب تخيلوا السيد الرب يعمل الامر العظيم ده. يلا كده قولهم معايا مش هوصل للاخر بس قولهم معايا بسرعه. يسيب رأوبين ويسيب لاوي ويسيب يهوذا ويسيب شمعون وينزل ينزل ينزل ينزل علشان يجيب من آخر الصف بنيامين ويقول هناك بنيامين الصغير متسلط. من يرفع إيده يقول هللويا؟ ينفع إله يجيب الصغير ويصنع من الصغير متسلط؟ تسمحوا لي أقول لكم الجمل البسيطة دي يمكن ما قلتهاش كتير على السوشيال ميديا أو يمكن دي أول مرة أقولها بس أحب أقولها. أنا كل ما بقرأ الآية دي بقف من قلبي وأقول للرب من كل أعماقي هللويا عملتها معايا. جاب الصغير مش بس الصغير في إخواتي. يا إخوة أنا واحد من خمس إخوة. والدي ما كانش حابب يجيب تاني والد والدتي ما كانش حابين يجيبوا تاني فكانوا عايزين يجيبوا اتنين. فالاتنين الكبار كانوا بنات فقالوا نجيب التالت ونختم فجت التالت. لما جي أخويا الرابع قالوا بالعاشر يعني خلاص مش هنجيب تاني. بس عايز اقولك انا شرفت ولما شرفت بعيد عنك لزقه وما رضيتش انزل. والدتي عملت فيها كل حاجه عشان انزل. بتشربت حقن اخدت فط من السرير فطت اخواتي لعبوا على بطنها كوره زي الماتشات اللي موجوده في كاس عملت كل حاجه وكل ما تشرب حاجه اقول لها جاي جاي ما تحاوليش جاي انا جاي انا 100% جاي. عايز اقول لكم بامانه قدام الله اللي واقف قدامكم الدكتور قال ان هنزل متشوه لان لما اتولدت انا اتولدت 900 جرام 900 جرام. الاطباء اللي موجودين في الاجتماع يعرفوا الكلمات دي. والدتي قالت لي انا ما كنتش بتعب قوي في يعني اني قدك شهر فكنت بجيب الصابونه كده وكده والكلينكس وخلاص يعني في دقيقه انت مش عندك حاجه 900 جرام على الكفه والدنيا زي الفل. افاجئك كل حد في الدنيا ليه تاريخ ميلاد. انا عندي تاريخين ميلاد بين تاريخ ميلادي وبين تاريخ شهاده الميلاد 40 يوم لان الحقيقه قعدوا 40 يوم كانوا متوقعين ان انا اموت والدكتور يقول اموت وانا اقول له اعيش والدكتور يقول اموت انا اقول اعيش. امام الله بحكي لك قصه 100% حقيقيه. بس عايز اقول لك وانا في 6 سنين اله القدير رب يسوع المسيح يظهر لي في رؤيا وانا فاكر كويس ومش وقت اقول الرب عمل معايا ايه لكن انا فاكر الهي قال لي تديني حياتك قلت له ادي لك حياتي هتعيش لي قلت له هعيش لك وانا 6 سنين اديت حياتي للرب وجال الخامس اللي موجود في البيت والاصغر وصنع من الخامس خادم للسيد الرب. مين الخامس زيي؟ مين بنيامين زيي؟
1: وتسألني بحبه ليه؟ بحبه من كل قلبي لأنه هناك بنيامين الصغير متسلط. هناك بنيامين الصغير

اتفصلت. اسمعني النهارده، هات صغرك قدام السيد الرب، وهات بنيميتك، الجزء البنيامين اللي في حياتك اللي بتقول فيه صغير، وحطه قدام الرب. بس اقرا معايا 28 وقول معايا الاعلان الجميل هنصلي بيها. ارفع ايدك وقول معايا قد امر. قول لو سمحت قد امر الهك. شاور على نفسك قول امر الهي بعز وقوته.

تعالوا نقف قدام الرب نصلي. يلا تعالوا وقف معايا صلي. وقف قدام الرب الليلة واطلب الرب من قلبك النهاردة. يلا صديقي. ليلة عظيمة قدام السيد الرب. أنا عايزك ترفع فيها إيدك قدام الرب. وعايز أصلي معك بأمور هامة. هستأذنك. يلا كده فريق الترنيم هيجي وقف. لا أقف. أقف واطلب الرب من قلبك. وانت واقف قدام السيد الرب. شاور على نفسك وقول الإعلان العظيم ده والكلمات العظيمة دي اللي السيد الرب كان بيقولها علينا. نعايزك وانت واقف كده باسم الرب يسوع. ارفع ايدك اول حاجة للرب كده وقول معايا. قم يا رب. قم يا رب. قول معايا. قم يا رب. قول لو سمحت صلي. قم يا رب. يتبدد أعدائك. يهرب مبغضوك من أمام وجهك. قول معايا. قم يا رب. يتبدد أعدائك. يهرب مبغضوك من أمام. يا أحبائي أمام الله في قلبي غيرة شديدة ونار إن ربنا هيعمل حاجة في قلوب ناس النهاردة. ممكن لو سمحت في دقيقة تمسك إيدك في شريك حياتك اللي جنبك لو نفع أو حد قريب منك قوله قوم يا رب النهاردة. بدد الأعداء باسم الرب يسوع. يا رب كل أرواح شريرة جاية على بيت النهاردة. كل أرواح شريرة جاية على شغل النهاردة. كل أرواح شريرة جاية على نفسيات النهاردة. كل عدو جاي يحارب شخص النهاردة. يلا يا رب تعالى وإحنا موجودين على الكرمة وبنصلي مع أخواتنا النهاردة بننادي عليك من كل قلبنا باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الحي. تعالى الليلة يا رب. تعالى الليلة يا رب. تعالى الليلة يا رب. تعالى الليلة. بدد الأعداء النهاردة. بدد الأعداء النهاردة. يلا ارفع إيدك كده. ارفع إيدك كده على الخمسية الجميلة دي وقول للرب أنت قبل اليتيم. أنت قاضي للأرملة. أنت مسكن الوحيد في بيت النهاردة. بس قول معايا من قلبك الجملة دي. قول له مخرج الأسرى إلى فلاح. قول مخرج الأسرى إلى فلاح باسم الرب يسوع. قول النهاردة في قلبك ربنا مديني نجاح. نجاح لحياتي ونجاح لبيتي ونجاح لخدمتي ونجاح لأولادي. مهما كانت حياتي في القصر إلهي يقدر يديني نجاح النهاردة. إلهي يقدر يديني فلاح النهاردة. إلهي يقدر يديني نصرة في هذا اليوم باسم الرب يسوع المسيح. حبايبي عايز أصلي معاكم أهم صلوة. ارفع إيدك وقلبك وتشجيعك قدام الرب وقول معايا كده بصوت عالي بأعلى صوتك بأعلى قوتك قدام الرب. قول معايا الكلمة دي. ميراثك وهو معين. أنت أصلحته باسم الرب يسوع المسيح. لو سمحتوا حاول تصلي بصوت عالي وقول للرب معايا الكلمات دي. كل حد جاي النهاردة معيا. كل حد النهاردة جاي محتاج إصلاح النهاردة باسم الرب يسوع. يلا كده قول للرب صلح جسد المعيا المريض. صلح نفسيتي اللي فيها إعياء النهاردة يا رب. صلح روحي اللي مليانة إعياء النهاردة. شيل النهاردة الإعياء باسم الرب يسوع. يلا يا رب زق ناس النهاردة جاية في قلبها إعياء وفي قلبها كسرة باسم الرب يسوع. وقفها في هذا اليوم. شددها في هذا اليوم. يلا كده ارفع ايدك لو سمحت قول للرب شددني يا الله. شددني يا الله. شددني يا الله. شجعني يا الله في هذا اليوم باسم الرب يسوع المسيح. شدة قوتك تيجي على الاجتماع النهاردة يا رب. يا رب جاي للقاعة بصلي من أجل كل حد في القاعة النهاردة. يا رب شعر بإعياء. شعر بكسرة. شعر بضعف. شعر بتعب. يا رب جاي في الاجتماع النهاردة. شعر أنه محبط. شعر أنه مكسور. فضلك ألقط النهاردة مع ربنا. خد حاجة من الرب النهاردة وانت بتصلي. وانت بتقول للرب ميراثك وهو معين. أنت أصلحت في هذا اليوم. هو يقدر يجي النهاردة باسم الرب يسوع. تقول لي ازاي؟ هقول لك. ارفع ايدك وانا بسبح مع اخويا في الدقيقة الجاية. اقول للرب الكلمات دي باسم الرب يسوع المسيح. بين الحظائر ساكن لكن يجي الرب النهاردة حمامة حمامة حمامة مغطاة مغطاة مغطاة مغطاة بالفضة بذهب بذهب بريش من ذهب او كأن الرب بريش من فضة بغطاء من ذهب. وكأن الرب بيقول لك النهاردة يجي بالفداء والمجد على حياتك الليلة. يجي بالفداء والمجد على حياتك النهاردة. أخويا أقول صعد إلى العلاء سبى سبيا. صعد إلى العلاء سبى سبيا. أعطى الناس عطايا. لك عطايا من الرب. لك عطايا من الرب. ممكن تفرد إيدك كده أقول يوما فيوما يعمل إيه؟ يحملنا يحملنا يحملنا باسم الرب يسوع. إله خلصنا. يا رب تعالى في الوقت ده حمل شعبك بالبركة. حمل شعبك بالنعمة. حمل شعبك بالمجد. حمل شعبك بالراحة. حمل شعبك بالاستخدام. حمل شعبك بالقوة. تعالى حملنا في هذا اليوم باسم الرب يسوع. باسم الرب يسوع. يلا علشان أسبح معاك من كل قلب النهاردة أقول بصوت عالي وعند الرب السيد للموت مش مخرج. وعند الرب السيد للموت باسم الرب يسوع مخارج.

يا رب كل مريض في القاعة مخارج النهاردة، كل تعبان في القاعة مخارج في هذا اليوم يا سيد الرب، كل مكسور النهاردة مخارج، كل اللي عنده أزمة في بيته في عيلته في حياته يا رب تيجي تفتح مخارج، مخارج لشعبك النهاردة، مخارج اطلق شعبك في الحرية باسم الرب يسوع. بنيامين الصغير متسلط، الصغير اللي في الاجتماع النهاردة اديله نعمة وتسلط وبركة وإحسان إلهي يا رب. أنا بنادي عليك من قلبي في هذا اليوم باسم الرب يسوع، لكل حد موجود معانا وبيصلي أمرت بعزنا باسم الرب يسوع، عز لشعبك، أول شعبك، نصر لشعبك. يلا استأذنك كده وانت رافع ايدك قول معايا مرة تانية بصوت عالي: طوبى لأناس نعزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء، يصيرونه ينبوعا لهم، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. سبح مع رجل الله معايا بالكلمات الجاية بقوة السيد الرب.

0: ينفع تصليها.
1: بس ايديك تمدد وبترسم فيها المحبوب.
0: صليها.

0: السماء أمرت بعزك. ارفع إيدك كده وقول السماء أمرت بعزك. وانت بتعلن ان السماء امرت بعزك كمل وقول ايد يا الله هذا الذي فعلته لنا باسم الرب يسوع. قول اللي الرب ادهوني ما حدش هيخطفه من ايدي. اللي الرب ايده لحياتي السماء هتايده وتكمله باسم الرب يسوع. يا رب ايد الذي فعلته لنا باسم الرب يسوع. زي ما امرت بعزك وبعز الشعب القديم تيجي تأمر بعز الكنيسة النهاردة اللي باركتها بكل بركة روحية في السماويات وديتها نصرة النهاردة. من مرفوع بقوة النهاردة؟ من مرفوع بقوة قدام السيد الرب؟ والناس بتسأل في حياتك ليه؟ تقدر تقول النهاردة أيوة أيوة أنا مرفوع بقوة لأنه إلهي سندني وإلهي كمل معايا وإلهي صنع معايا المعجزات النهاردة. يا رب أشكرك لأن في قوة جاية على الاجتماع النهاردة وقوة جاية على شعبك في الاجتماع ده يا رب. وشعبك متشجع مرفوع الليلة متبارك بجلالك. أنا بشكرك لأنك هترفع كنيستك بقوة بنصرة باسم الرب يسوع. بصلي الليلة يا رب روحنا متحملين بالبركة متحملين بالنعمة متحملين بالحضور الإلهي بعطايا السماء والبركة باسم الرب يسوع المسيح. نمي الكلمات اللي إخواتي كده مشغولين بيها وقولها من كل قلبك. مبارك الرب ومبارك الرب هللويا.
1: مرفوع بزيت الروح.

يلا قولها. يلا من فضلك رنم الكلمات العظيمة دي. قول معانا الكلمات العظيمة دي.

خليني احكي لك شيء. حكايه انا سمعتها عن بنت صغيره كانت تنباع في سوق العبيد ايام ما كان يتاجروا في العبيد. وهي الطفله الصغيره مش فاهمه شيء، كان عليها مزاد، والمزاد صف على شخصين، واحد شكله يعني مزعج وفض، وشخص تاني مبين عليه لطيف. المهم شو بدك طولة السيرة، رسل المزاد على الشخص اللطيف، لكن برغم انه لطيف البنت ما قدرت تكبت مشاعرها، مشاعر البغضة لهذا الانسان بالرغم من لطافته، والموضوع كان مبين في عينيها. بس اللي صار اشي تاني، اللي صار انه هالبنت الصغيرة بعد ما مشوا شوية التفت الى هذا السيد ومسك سك الملكية وقطعه ورماه على الارض وقالها روحي انت حرة. البنت ما فهمت الموقف، لكن بعد ما تداركت الامور معها وفهمت شو عم بيصير ركضت عليه وقالت له انت انت انت جدي في الموضوع؟ قالها انا جدي وانا مزعت سك الملكية. فلما اطلعت بالوراق الممزعة ولقت انه سك الملكية صحيح، ركضت عليه ومسكت في اجريه قالت له انا بدي اخدمك طول حياتي، خدني الك عبدي للابد، اما لك للابد. الحقيقة أول شيء بنتعلمه عن الله، أول شغلة بنتعلمها عن الله، ليش الناس بتكره الله وليش الأشخاص بيبغضوا فكرة وجود الله؟ لأنهم ماخدين فكرة غلط عن الله. الكتاب المقدس بيقولنا في كولوس 2 عن المسيح نفس العمل اللي قالها زي ما صار هذا الشخص مع البنت الصغيرة، إذ محى الصك الذي كان علينا بالفرائض الذي كان ضدا لنا قد رفعه من الوسط مسمرا إياه في الصليب. أول شغلة بنتعلمها عن الله إنه الله مش محتاجنا، الله مكتفي بذاته. الله لا محتاجني ولا محتاجك، لكن خلقنا علشان يمتعنا في شخصه وذاته، خلقنا عشان يعيشنا بكمال مجده وحياته، خلقنا عشان يمسكنا ويحطنا في قلب الله، في قلبه يخلينا نختبر الحياة الحقيقية. هذا هو الله اللي بدعينا. الله ما بده منا شيء، الله بدعينا

علشان يعطينا مش عشان ياخذ منا. ما في شيء عندنا نعطيه، وهذا الشيء اللي بخلينا نرنم له ونقول له يا رب شكرا، ولا يمكن ننسى العمل اللي عملته معنا. طيب بديش اتاخر عليك، طولت عليك في الحكي، تعال معي خلينا نشوف الترنيم اللي جاي. يلا.

0: فقناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: أعزائي وأحبة المشاهدين، يسرني أن أرحب بكم في ساعة القرار، وكمان يسعدنا أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ الشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ كمال. في حلقة سابقة اتكلمنا أنه بدأت تهتم بالعمل الإنساني، وبدأت العمل مع في منظمة أنشأته اسمه اطلق شعبي ليعبدني، وانتو بديتوا فعلا عمل جميل وقدرتوا تبنوا صداقات مع منظمات وتبنوا عمل وتقدروا تقدموا شيء معين. والفكرة ده جات ممكن بعد زيارة اللي انتو قمت بيه اليمن 2008، ومن هناك الرب حركك في أنه في هذا الاتجاه. قدمت العمل وبديت العمل ورب استخدمكم بشكل كبير جدا، لأنه الرب لما يبدأ العمل هو اللي بيكون هو الداعم للعمل، هو اللي بيكون فاتح العمل. اتكلمنا في بعض النماذج المرة اللي فات، هل وصلكم أو قدرتوا تتواصلوا مع بعض الناس اللي أنتوا كنتوا بتدعموهم وربنا فتح أنه اللي كانوا مسجونين، اللي كانوا ما بعرف موجودين في ظروف ما، وهل قدرتوا تعرفوا حجم الاحتياج؟
1: الحقيقة واحد وثلاثة من عشرة مليون مسلم ما عندهم الحرية يتركوا الإسلام، فدي مشكلة. في 11 دولة حالياً السنتنس بتاعت الترك الإسلام أو الحكم بترك الإسلام هو الموت. تخيل 11 دولة، يعني هي إيران واحدة منهم، باكستان واحدة منهم، قطر واحدة منهم، صومال واحدة منهم، اليمن واحدة منهم، السودان كانت واحدة منهم لكن غيرت، موريتانيا واحدة منهم، المالديف واحدة منهم. المهم 11، لو مشيتوا الويب سايت بتاعنا بتشوفوا أفغانستان طبعا، دي كلها الإعدام هو السنتنس لترك الإسلام.
0: نعم.
1: وبعدين 15 دولة ثانية بتسجل. ما ممكن، يعني الخمستاشر والحداشر ما مسموح لك تعيش كمسلم سابق حتى لو انت علماني. يعني مثلا الدول زي دي هي مصر، مثلا الأردن، حتى سوريا لدرجة ما، العراق نفس الشيء، في الجزائر في صعوبة لكن يعني في انفتاح شوية، لكن برضو لسه مشكلة. المغرب، السودان والإمارات كان عندهم إعدام برضو لكن شالوا. بعدين عمان نفس

0: المشكلة ما عندك الحق تعيش عابر وماليزيا حتى أندونيسيا يعني بتمشي بين الجانبين مرة كده ومرة كده، لكن لحد حسا في مشكلة مع قانون الريد ده والبلاسفيمي. الحقيقة دي صعبة. أنا كان عندي صديق في الأردن، هو مهندس وكده، وبعدين جاره كان عنده يعني هو كان عنده زي مكان بتاع دراي كليننج وكده، كان عنده صديق تاني مسلم زي شيخ كده ساكن جنبه. فالشيخ راقب حياة صديقي ده المسيح المؤمن ويعني اتلمس من حياته. فقال لي يا سلام يا أخي، يا ريت أنت كنت مسلم. يعني ليه ما تبقى مسلم؟ يعني أنا حزين عليك لأنه أنت حتمشي جهنم لأنك أنت ماشي في المسيحية. فصديقي قام قال لي محمد صديقه جاره ده، قال له يا أخي تخيل أنا أنت تبني لي قصر جميل جدا، كل فيه كل الحياة المحتاجة لها الإنسان،
1: نعم.
0: غير عادي، قصر حلو، وأنا أدخل القصر أقعد وقت أتمتع به ولذيذ جميل. بعد فترة كده بليت القصر، دار أطلع من القصر، كل باب أجي أطلع منه مكتوب ممنوع الخروج. قال لي حكون مبسوط. فقال له يا عزيزي تخيل أنا لو بعد سنتين أو سنة قررت أترك الإسلام، هل بقدر؟ ودي كان الشخص الصدم. لأنه لا خروج،
1: دخول بدون خروج،
0: بدون خروج. فده دي حكاية غريبة، يعني لازم يكون عندك حرية الاختيار. فدي مشكلة كبيرة بالنسبة للناس.
1: كيف أنت بتقدروا يعني تعرف أنه في شخص ما في بلد ما مسجون أو تحت مثلا شيء يعني كيف بتقدروا كيف تقدروا تتواصلوا مع الناس دي؟
0: هو الحقيقة لازم نعرف حاجة واحدة، نحن ما هدفنا نعتني بالناس الضحايا، صح؟ ده هدف عندنا، في مجموعات كثيرة بيساعد كده. نحن دايرين نغير القانون اللي بيسبب الضحايا، لأنه زي بقول لك الوقاية خير من العلاج.
1: نعم.
0: ونحن شغالين دايرين وقاية. الفائدة شنو؟ كل مرة ندي أسبرين وندي أدوية ونصالع المجرحين، لا، نشيل السبب.
1: نعم.
0: والسبب اللي بيسبب الضحايا ديل هو قوانين الردة وقانون التكفير.
1: نعم.
0: فديل لازم يتشالوا، لأنه دي قوانين ظالمة وما عادلة وما حسب الإعلان العالمي لحقوق
1: الإنسان.
0: فده الشيء اللي احنا مركزين فيه، يعني تركيزنا دارين نغير القوانين.
1: نعم.
0: لأنه في بنهوفر ده كان يشتغل في الزمن بتاع هتلر، كان مؤمن، فقال إنه نحن ما بس نعالج الضحايا تحت العجلة بتحت الاضطهاد والظلم، لكن نحن نخد سبوك ماسورة نوقف العجلة دي عشان ما تمشي تدوس الناس
1: بالضبط.
0: فنحن الفكرة بتاعتنا أو الفكرة اللي ادانا دي الحقيقة الرب إنه نحن لازم نلغي القوانين دي. القوانين دي يعني ما قوانين إنسانية، إنك أنت تقتل زول لأنه ترك إيمان معين أو قرر، يعني زي ما قلنا المرة الماضية ربنا أدى حرية التغيير. طبعا لأنه نحن شغالين بالمفتوح، نحن قررنا ده موضوع ما ممكن يتخطى تحت السجادة الطاولة أو ده الفيل الموجود في الأوضة، نحن لازم نتكلم ونتكلم بالمفتوح. نحن ما ضد الزهول حبيبي، نحن عاوزين ما يكون في ضحايا للقانون الظالم ده. يا أخي تقتل زول لأنه ما بيؤمن؟ ما ممكن. وربنا زي ما قلنا كل مرة قاعدين قال أدانا الاختيار بين الطريقين، فالهدف الرئيسي دايرين القوانين دي تتشال، وزي ما تشالت في السودان ممكن دايرين انها تتشال في الدول الثانية، لأنه ممكن تتشال.
1: نعم.
0: لأنه الذهاب إلى الفردوس ليس إجباري.
1: نعم.
0: فنحن

0: بنحاول نتكلم مع الدول. فالهدف الأول دارين نتكلم مع الدول المختلفة والمنظمات اللي بتشتاق الحقوقية إن القوانين دي تتغير. فوين نمشي؟ لازم نمشي لمجلس حقوق الإنسان، لازم نمشي للبرلمان الأوروبي، لازم نمشي للجامعة العربية، لازم نمشي للأورجانيزيشن أوف إسلاميك كوبريشن اللي هي المنظمة بيسموها شو بالعربي، المنظمة
1: منظمة الدول الإسلامية طبعا.

0: حقوق الإنسان قال عندهم القوانين دي، وقلنا لهم يا جماعة دارين نتناقش معاكم، الخطاب ده موجود عندنا في الويب سايت بتاعنا. وبعدنا لهم جواب، قلنا لهم يا جماعة دارين نقابلكم عشان نتكلم نشوف القانون ده يشال. للأسف ما في حد رد علينا ولا حد جا قابلنا عشان نناقش الموضوع. ده كان 2016، والحقيقة كان في صديق يعني هو معروف في العمل الإنساني، هو لا مسيحي لا حاجة، لكن كان اشترك معنا، اسمه آرون رودس، ومع بعض قدمنا الخطاب ده والرسالة وديناهم الخريطة. الخريطة نفسها اللي بتبين المناطق اللي فيها الفايوليشن دي، الانتهاكات دي، بعتناها لكل أعضاء الأمم المتحدة. بعتناه في الوقت ده كان بان كي مون، بعتنا له في كان السكرتير العام للأمم المتحدة، بعدنا مشينا قابلنا بيسموه الكوميشن اوف هيومن رايت في جنيفا، برضو اتكلمنا مع الديبيتي بتاعه عن الموضوع ده. فالفكرة انه نحن دايرين نعرف العالم بالحكاية دي ونطالبه بتغيير. يعني حرام يا جماعة، يعني في تمييز شديد بين المسلم وغير المسلم، فنحن دايرين مساواة، ما دايرين يكون في عنصرية وتفرقة في الدين، وبالأخص بالنسبة للطلب للتغيير. يعني الإنسان حر لو داير يبقى مسلم، ما في زول بيمنعه. في نفس الحكاية نحن دايرين لو في مسلم داير يبقى مسيحي أو يبقى علماني، عنده الحرية يعمل الحكاية دي، ده الظلم. وبعدين تسجنه زي ما حصل لمريم، أو حصل لمهدي ديباج قتل، أو زي لفرج فودة قتل، أو عمر في اليمن قتل. ما ممكن يا جماعة بالحالة دي، حس غير الحاصل في إيران، اللي بيحصل في أفغانستان. يعني نحن عندنا كتيب صغير في ضحايا قوانين الردة والتكفير، ده عدد قليل. اكس مسلمز، في ناس عندهم ويب سايت بتاركين المسلمين، حوادث، تمشي حادث بعد الحادث دي تلقاها في الهوم بيج بتاعتنا. نحن بنشتغل مع الاكس مسلمز، هم ناس يعني تركوا الإسلام، بعضهم أديان تانية، البهائيين برضو، صح؟
1: نعم، كل يعني الأمور دي يعني صراحة مخيفة، ولكن الآليات اللي انت اتخذته فعلا آليات سلمية، آليات فيها ضغط على الدول دي. في وجهة نظرك أخ كمال، أنه هل تفتكر صحيح ده شغل بتاع ربنا، وربنا بيعرف الطريقة، زي ما غير القوانين في السودان، زي ما غير القوانين مثلا في الإمارات، بيقدر يغير قوانين هذه الدول، نحن ما بنعرف كيف، لكن ده شغله. هل أنتوا عندكم الأمل في أنه في الدول اللي احنا ذكرناها كثير ده 13 ولا أكثر من كم، 20 دولة، هل القوانين ده ممكن تتغير؟
0: نعم، هو طبعا الحق دائما بينتصر في النهاية. ونحن طبعا دايرين سلام وحرية. يعني أهداف الثورة في السودان كانت حرية، فالحرية دي بتشمل كل حاجة. عدالة وكمان سلام، فدي ثلاثة أشياء مهمة للإنسان. يعني العدالة شيء مهم، فإنت لما تقتل زول، ده عمل بربري لو تقتل زول لأنه ترك إيمانه، ما ممكن. فنحن لازم ندي الحرية للإنسان للاختيار، ربنا أداه والاختيار. فمنستمر نحن العمل في الأمم المتحدة، في اليوروبيان يونيون، حتى الأفريكان يونيون. وأنا يعني بشعر بحزن شديد إنه عدد كبير من الدول الإفريقية ما قاعد تسند حرية التعبير والفكر والوجدان والضمير. يعني في الجامعة الإفريقية حقه تقيف، الجامعة العربية حقه تقيف، الدول الأوروبية لازم تقيف، والمشكلة يعني الصعوبات بس ما مواجهة الناس في البلاد دي. حتى لما نيجوا الغرب بيواجهوا مشاكل، بيواجهوا اضطهادات، فده ما صح. الحكاية دي لازم تقيف، والناس المسؤولين الكبار لازم يدوا الحق للإنسان للتغيير. يعني تخيل دولة زي ماليزيا، مع إنه هي بيقول لك ماليزيا is really Asia، لازم يسمحوا للناس اختاروا الإيمان اللي هم عاوزينه دارين يكونوا

0: علمانيين أو كده. يعني عندنا عدد من الصحفيين برضو سجنوا في السعودية بس لأجل الفكر بتاعهم. الأسامي ما قدرت تجي في فكري بسرعة. حسنا في واحد كان حكموا عليه 10 سنين وحكموا عليه 1000 جلدة. زوجته حاليا في كندا وهو لسه في السجن, طلع من السجن نشكر الله يعني, لكن ما قادر يطلع من السعودية. يعني يا ريت هو يطلق صراحه ويتركه يرجع, لأنه ما زول بتاع عنف. بالعكس يعني نحن بالنسبة لنا برضو نحن ما دارين نستخدم العنف, نحن دارين نناقش ونتكلم ونغير القوانين. وبالمناسبة المسيحية دائما لعبت دور كبير في تغيير القوانين القسرية. يعني مثلا ويلبر فورس هو زول مؤمن عمل كبير عشان يلغي قانون العبودية الاستعباد. فلحنا كمؤمنين مسيحيين عندنا دور نلعبه في المجتمع, بنعمل تغيير في المجتمع. نحن كقرية فوق جبل يسوع قال نحن نور ونحن ملح, فعندنا مسؤولية يكون عندنا دور في المجتمع.
1: نعم.
0: حياتنا وتصرفاتنا لازم نحن نعمل تغيير في المجتمع بأنه نحن نطالب بالعدالة. يعني بولس مثلا ما قال أنا مسيحي لازم اضطهد وخلاص, رفع القضية بتاعته لروما.
1: نعم.
0: وحكينا القصة الثانية لما هو جلدوم وكذا, جلدوم مع أنه هو ما روماني مع أنه روماني جلد واتخطى في السجن. فلما جاي فيكو قال أنا ما بمشي إلا الناس اللي عملوا الحكاية دي يشنو اعتذروا لي. وربنا كمان ما خلاهم في السجن, ربنا عمل he shake the prison. ليه؟ لأنه دايرهم برا, ما قال الاضطهاد كويس خلوهم في السجن ولا خلى بطرس لما جاي يعدموا خلاه يتعادم, فتح أبواب السجن عشان بطرس يطلع ويعمل شنو يعمل خدمته.
1: بالضبط.
0: أحبائي أنا بحزن لما الناس بيقولوا أوه الاضطهاد كويس للكنيسة, دي بتألمني. الاضطهاد كويس لك أنت لو أنت بتتألم, لكن لو أخوك بتتألم أنت لازم تساعده إنه هو ما يتألم.
1: نعم.
0: المسيح ذاته قال لشاول لما ماشي دمشق لماذا تضطهدني؟ تقابل معاه مقابلة هيرودس أكل الدود. ما بتشوفه انت
1: لانه كان داير يستمتع بقتل التلاميذ.
0: نعم. يعني لازم نحن عندنا دور كمسيحيين نتكلم ونشوف لانه ده حق من حقوقنا كمواطنين. يعني نحن لازم كسوداني انا عندي مسؤوليه انه بلدي القوانين فيها تكون مضبوطه. ويعني مرات كثيره نحن بنلوم الناس لانه دخل السياسه. لا, لا, لو في سياسي مؤمن أحسن من ما يكون سياسي غير مؤمن.
1: صحيح.
0: وبيقدم وبيتكلم وبيعمل خير. والمهندس والدكتور والعامل ديل كلهم عندهم دور في المجتمع. فنحن لازم نحيي الحياة المسيحية في كل المواضيع دي ونثق إنه في قوانين ما تكون ظالمة في البلد ونتكلم ونناقش. وحتى إنه الواحد يشتغل في الجيش ده ما غلط. لما سألوا الجنود في العهد الجديد نعمل شنو؟ ما قالوا لو أترك الخدمة بتاعتك العسكرية بتاعت في الجيش الروماني, قال لهم لكن تكونوا شنو أمينين وما تأخذوا من الناس زيادة من حقهم وكده. ما في كلام, قال لهم ما في, لكن أنت تكون مؤمن وتخدم كجيش لأنه طبعا في دفاع عن وطنك, ده جزء من الحياة يا جماعة. لكن طبعا تكون أمين, أنت ما بتقتل ناس, لكن في شو بتحتاج للشرطة عشان تمنع الظالمين. فلو انت الشرطي عادل انت بتنفع المجتمع.
1: بالزبط.
0: لانه بتحمي الناس من الاشرار.
1: وده بالضبط الحاجة اللي بنفقده في بلداننا لما يكون زي ما انت ذكرت شرطي مؤمن, لو في سياسي مؤمن, لو في قائد مؤمن, الوضع بيختلف بكثير. ولكن السؤال اللي انا بطرحه انه احنا كمؤمنين السؤال بتاع يعني ليه انت بتضطهدني, ليه انت مثلا بتاخدني في السجن, ليه انت بتعاملني كده, ليه انت الاسئله ده نحن شلناه في قاموس بتاعنا قاموس الايمان. ليه الناس شالت او المؤمنين شالوا هذا السؤال في قاموسهم ونحن يعني

0: وكأنه نحن بقينا خنوعين للقوانين ده وبقينا زي تابوها الحاجة ده ممكن نتكلم عنه ورضينا بأنه نحن نضطهد.
1: هو طبعا لازم نتكلم. يعني نحن عايشين في الأرض ومنعيش في الأرض كمسيحيين كمؤمنين، وعندنا دور نصلح المجتمع. يعني لو تلاحظ يعني الكنيسة هي دائما ساعدت بالمدارس بالمستشفيات بدور الأيتام. ليه؟ لأنه عندها دور في تغيير القوانين. يعني واحد من المؤسسين بتاع الدولة الأمريكية كانوا مؤمنين، أبراهام لينكولن لما نهى العبودية ده كان مؤمن، عنده كتاب اسمه شجرة الحرية. فتلقى المؤمنين دائما لعبوا دور. حتى الشخص اللي أنا ذكرت عنه أنا للأسف ذاكرتي ما زي الأول، لكن الألماني اللي إحنا عندنا الشعار الكود بتاعته في الصفحة الأولى حقتنا بتاعت الويب سايت اللي بنقول إنه إحنا لازم نوقف العجلة اللي بتسبب الاضطهاد أو الـ يعني الظلم. ده كان مؤمن وقتل بواسطة هتلر لأنه وقف ضد النازية ويتكلم ضد الحاجات اللي هو عملوها. وعنده كتاب اسمه يعني Cheap Grace، ما في حاجة اسمها. لازم المؤمن يتكلم عن الأشياء دي. مثلا يوحنا المعمدان قال لبيلاطس ولا هيرودس انت ما ممكن تتجوز مرات أخوك. دخلوا شوف الكلام ده. لكن قال حاجة حقيقة، قال الحاج حصل الصينو قطعوا له راسه
0: بالضبط،
1: لكن يتكلم. فنحن كمسيحيين لازم نذكر الحق، نصحح الناس. يوحنا ما شاء العصايا ضرب هيرودس بس قال يتكلم. نحن لازم نتكلم عشان نحمي المظلومين بمحبة. منحب الظالم والمظلوم، لكن لازم نكلم الظالم يغير طريقة حياته.
0: ونحن بنكون بنتكلم عن الحق. يعني احنا ما بنتكلم عن حاجة ما عندنا فيه حق، احنا بنتكلم عن الحق بتاعتنا. والحق ده احنا لازم نحن نطالبه، لأنه يعني المسيح نفسه لما سأل لماذا تضربني، يعني هذا السؤال المهم اللي نحن كمؤمنين احنا لازم نحن نسأله. ليه بيحصل لنا كده؟ ليه كده؟ وبالتالي نحن نقدر نتكلم مع الأنظمة اللي موجودة، نتكلم مع الأنظمة الموجودة أنه أنا عملت شنو؟ في شنو الغلط اللي أنا عملته؟ أستحق أنه أنا أتحكم؟ أستحق أنه أنا ما أعمل كده؟ وأستحق أنه أنا ما أعمل كده؟ سؤال تاني أخ كمال في عجالة، أنه القوانين دي لازم تتغير، وانتوا بديتوا العمل ده وفعلا العمل ممكن بيحتاج لسنين، يعني ده ما سهل، ولكن انتوا وضعتوا في قلوبكم انه الله اللي واقف وراكم هو يوما ما، احنا ما بنعرف متين هو هيلمس قلوب هذه الانظمه والنظام ده هتتغير والناس بتلقوا الحريه. هل ساوركم يوم ادنى شك انه انتوا اللي انتوا بتقوموا بيه يعني زي فاضي، لأنه ما في نتيجة مرجوة منه؟
1: زي ما قال مارتن لوثر I have a dream. وده الحلم اللي عندنا، والحلم ده حلم ربنا. ربنا ما بيحب الظلم، ربنا بيحب العدالة. وطبعا الضحايا كثار، فنحن يعني أملنا ورجعنا إنه يتشال. والحقيقة بتشوف بوادر. فهو مرات كثيرة الناس ما بتعرف. فأول حاجة لازم نعرف ونتكلم ونناقش ونعلم، لأنه شيء ده ظلم، ده عنف، إنك أنت تقتل شخص عشان إنه هو غير إيمانه، فحرام. وبعدين أولاده وبناته، وبعدين يكون في السجن ويتعذب. هو ما سيء، ما شرب بانجو ولا باع مخدرات ولا كتل زول، إنسان عاوز يعيش حياة
0: ولا شتم ولا عمل أي حاجة.
1: يعني وبعدين ده فكر ورأي، فالإنسان عنده حرية الفكر دي. وبعدين حرية التعبير أساسية. يعني ما ممكن أنت تقتلني لأنه أنا بقول أنا ما بؤمن بمحمد. حرام. ليه؟ لأنه أنا لو آمنت في محمد هكون مسلم، أنا ما مسلم. فلازم أنا ما

0: بؤمن. كنت بقول لأخ صومالي قال لي أنت ما بتحترمني. ما ممكن يعني الحكاية دي لازم نحن نقتنع بها.
1: تغيير عقلية بشكل
0: يعني ما ممكن تقتل زول في كلام زي ده. لا ما باختلاف يعني نحن نختلف. في زول بيؤمن بالبوذية، واحد بهاي، واحد، لكن نحن كلنا سواسية، لازم يكون عندنا الحرية عشان نمارس ونشارك الإيمان بتاعنا مع الآخرين. برضو حرية التعبير بتديك الحرية إنك أنت تبشر.
2: أمين.
0: يعني أنت تتكلم. حتى في الغرب للأسف يبتدوا دايرين يشيلوا حرية التعبير. حرية التعبير مهمة وأساسية للحياة.
2: أمين. أخ كمال، برنامجنا انتهى الوقت، الحلقة انتهت. أعزائي المشاهدين، أنا أتقابل معكم في حلقات أخرى. أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

مرحبا، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الروح والعروس. الايه اللي احنا بنرددها في برنامجنا الروح والعروس معا ليهم نفس القلب ونفس الباشن ونفس الشوق، يقولان نفس الكلام تعالى. وده اللي احنا نفسنا جدا في كل حلقة، ان الروح القدس تكون متوحد بيه جدا، يكون عمله فيك حقيقي، فتكون بتتحرك بالروح، بتعيش بالروح، بتسلك بالروح، بتفكر بالروح. وده شو قلبنا، ان الروح القدس يكون فعلا مالك القلب وبيحرك حياتك وفعلا بيظهر يسوع في حياتك. الروح والعروس بيقولوا نفس الكلام، وزي ما كنا بنتكلم في حلقة سابقة ان روح الحق يرشدنا الى جميع الحق، وان إن كلمة الرب هي حق، هي الحق. عشان كده لما تكون أنت ممتلئ من روح الحق، تبقى أنت والروح القدس بتتكلموا نفس الكلمة، كلمة الحق، عندكم نفس الصرخة، عندكم نفس الطلبة تعالى. هو ده عمل الروح القدس في حياة الكنيسة. احنا لما بنعرف كلمة الرب مش بس علشان نحل مشاكلنا او الكتاب المقدس يرد على حاجة احنا مزنوقين فيها او عايزين نعرف رأيك يا رب، لكن الروح بيخلق فينا مشيئته، بيعرفنا مين هو، بيخلينا نتحد معاه، فتبقى مشيئته هي مشيئتنا، فكره هو فكرنا. الرب بيخلق بكلمته امور جوانا. ما تنساش الآية اللي بتقول ان السماوات منذ القديم والأرض بكلمته قائمة من الماء وبالماء. منذ القديم الرب قال كلمة، السماوات والأرض قائمة منذ القديم بكلمة من الله، زي ما بيقول في رسالة بطرس. مش بس كده، في عبرانيين 11 يقول كده، بالإيمان نفهم إن العالمين أتقنت بكلمة الله. كلمة الله خلقت كل شيء، هو قال فكان، أمر فصار. دي كلمة الرب، فيها حياة، بكلمة صنع، قال يكن نور فكان نور. النهاردة وإحنا بنتكلم عن الحق وبنتكلم عن قوة الكلمة اللي هي كلامه هو حق، اعرف ان الكلمة بتصنع فيك حياة جديدة، والكلمة قادرة انك تخلق فيك امور من العدم. استقبل النهاردة كلمة من الرب، تعالوا نعرف ازاي الكلمة بتخلق فينا امور جديدة. ورجعنا مع بعض ومع مثل شهير جدا كلنا عارفينه منذ الطفولة، بس نفسي النهاردة نقراه والروح القدس يفهمنا هو بيشتغل جوانا ازاي. مثل الزارع اللي خرج ليزرع، فنقراه من انجيل لوقا واصحاح 8. خرج الزارع ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، فانداس واكلته طيور السماء، وسقط آخر على الصخر فلما نبت جف لأنه لم تكن له رطوبة، وسقط آخر وسط الشوك فنبت معه الشوك وخنقه، وصنع آخر في أرض صالحة فلما نبت صنع ثمارة 100 ضعف. وابتدوا يقولوا له طب احنا عايزين نفهم المثل، وابتدى يشرح لهم المثل في عدد 11 يقول: وهذا هو المثل، الزرع هو كلمة الله، والذين على الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. آية مهمة جدا، إبليس يقلق جدا جدا جدا من كلمة الله. ليه إبليس يهمه جدا؟ إنه لا تبقى كلمة الله في قلبك، لا تبقى كلمة الله في أرضك، لأن الكلمة مليانة حياة، الكلمة فيها قوة لتغييرك، الكلمة هي اللي بتقول كده إنها بتعطيك قدرة أو بتخلق جواك الإيمان للخلاص. ومش الموضوع الإيمان بالخلاص الحياة الأبدية فقط، لكن ده فعل مستمر، يعني كل زرع للكلمة في مدارع مستمر يخليك عندك إيمان في خلاص. إحنا مش بس عندنا خلاص أبدي، لكن إحنا بنواجهنا أمور كثيرة بتبقى محتاجين فيها خلاص يومي، إنقاذ يومي. دي الكلمة هي اللي بتخلق جواك هذا الإيمان بالخلاص بالإنقاذ. عشان كده إبليس يهمه جدا جدا إنه بسرعة الكلمة ما تلاقيش مكان تدخل فيه ويسرقها سريعا جدا جدا من حياتك، فما تثمرش اصلا. لكن في نوع تاني، النوع التاني دوت هو اللي فعلا ممكن يستقبل الكلمه. بيقول كده: الذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمه بفرح، وهؤلاء ليس لهم اصل فيؤمنوا الى حين، وبعدين وفي وقت التجربه يرتدون. دي حته مهمه جدا، يعني الرب يزرع في حياتك امور وتستقبلها، لكن

تيجي ضغطه من ابليس او تجربه، واحنا عارفين ان التجربه ليست من الرب زي ما بيقول يعقوب غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب احد. الرب مش من عنده التجربه، التجربه ده عمل من ابليس. يجي ابليس عليك بحاجه ضغطه بامور صعبه، يحصل ايه؟ انت بدل ما تلتجئ للرب وتتمسك بالكلمه اللي هو بيقول عنها انها قادره على انك تديك الخلاص، ترتد، تسيب الكلمة، تسيب الحق وتركز على المشكلة. ودي حقيقة صعبة جدا، لانه الوقت اللي انت فيه بدل ما انت تهتم بالكلمة اللي ممكن تغير واقع حياتك، تروح ترتد وتسيب الرب. ده معناه انك سبت معيته، ده معناه انك ما بقيتش شايفه في المشهد مرة تانية، فما يسمرش حياتك في حاجة. فالكلمة ما تسمرش في حياتك وتخليك تتخطى التجربة. لكن في نوع كمان الكتاب بيقوله انه والذي سقط في الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذتها ولا ينضجون ثمرا. دول الناس بقى نوع تاني. ايه هم؟ هموم الحياة. يجي الهم، يجي امور اصعب منك، تلاقي اوراق مسؤوليات ضخمة جدا. بدل ما تعتمد على الكلمة الرب اللي يكون اللي قال انا معكم، ما لا تهتم بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. يعني ايه؟ يعني ما تشيلش الهم. الهم ده حاجة كبيرة اتقل منك، ما تشيلوش. لكن لا تهتم. طب اعمل ايه؟ اول ما يجي لك امر كبير اكبر منك، صلي، اطلبني ابقى معك في المشهد. لا تهتم بشيء بل في كل حين بالصلاة، صلي، اطلبني في الموضوع الصعب عليك دوت، والدعاء ادعوني زي ما حد بيقول له تعالى ادخل في الامر ده، انا بطلبك، انا عايز وجودك، انا عايز حضورك. واشكر، قول له انا عارف انك هتعرف تتدخل، فانا بشكرك على اي امر صعب لان هتتمجد فيه. ويحصل ايه؟ كتاب يقول وتعلم طلباتكم هتتسمع ومشكلتكم هتتشال. والهم الرب هو اللي قال انا اللي هشيل الهم مش انت، القي عليا الهم. لكن لما انت تيجي تقول انا عندي امر كبير وتسيب الرب وتسيب الحق وتنشغل بالهم، لا، مش بس هو ما قالش الهم، بس قال امور الحياة. يعني ممكن اصلا تبتدي تطلع من خطة الله لحياتك والعالم ياخد عينيك، فكل زرع الرب يزرعه في حياتك يموت، فتأثير الكلمة في حياتك يموت. ودي حاجة خطر جدا جدا جدا. ياما مؤمنين بيكونوا ابتدوا، وبص عليهم بعد شوية تلاقي شخص في منتهى القوة مع الرب وابتدى وشغال والرب مثمر بيه وبيتمجد بيه، تلاقي بعد شوية العالم اخده. ولما العالم اخده تبص على عمل الرب في حياته ما تلاقيهوش، اتخنق، الثمر اتخنق. طب ايه الحل؟ ايه الحل يا رب؟ لو انا ارضي، انا من النوع اللي بنشغل بسرعة، انا العالم بيسحب عيني، انا ارضي زي الطريق الابليس طول الوقت، انا بطلع ناسي كل حاجة من الكلمة قالت لي، انا بقفل الكتاب كده، مجرد ما اقفل الكتاب كده ما افتكرش ولا كلمة. ليه لا؟ كلنا عندنا بنمر بالاشياء ديت، ويجي ابليس ياخد الكلمة ويموت الثمر. عارفين الحل ايه النهاردة؟ ان حل في انك تصدق في الكلمة اللي في بداية الحلقة قلت ان الرب خلق كل الاشياء بالكلمة. يعني ايه؟ يعني هو الرب اللي يقدر يغير طبيعة ارضك بالكلمة، بنفس الكلمة. في كتير ناس لما بتلاقي انه انا ما بعرفش، ما بفهمش، كلام صعب عليا، صعب اعيشه، فيعملوا ايه؟ يبعدوا خالص. في الحين ان الرب بيقول لا، بيقول اليست كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر. يعني الكلام اللي انا بكلمك بيه دوت نار. لو في حياتك اشواك وهم لما تقرا تحس انه ايه ده، دي كلمه ربنا تجيلك تقولك ما تشيلش الهم، تقول ايه ده، انت انا شايل الهم ليه؟ تحرق الشوك ده، تحرق الامور اللي ابليس حاططها في حياتك. كلمتي كنار تيجي تحرق في حاجات لمعت في عينيك قوي، والعالم تبص تيجي قدامك كلمة الرب تقولك لا، ما تحبش العالم والأشياء اللي محبة العالم عداوة لله. تيجي الرب يكلمك عن الأمور اللي في العالم، بتشوف إن العالم ده خداع كله، فيحصل إيه؟ فما تقعش في فخ إنه الكلمة تخنق، بل بالعكس الكلمة تخلي أرضك أفضل، كواليتي حياتك أفضل. وده اللي حقيقي ربنا بيعمله معنا طول الوقت. الكلمة بتغيرنا من جوه، بتغير الأسباب اللي بتخلينا مش قادرين نثمر، مش مخلية الكلمة تكون حقيقية جوانا. هو ده عمل الروح القدس. الكلمة في ذاتها حياة. عارفين زي البذرة، ممكن تحط كده كام بذرة ذرة سنين حطتهم وملهم، بس يوم ما تحطهم في أرض وتوصل لهم المية يحصل إيه؟ تلاقي إن البذرة دي أثمرت. هي في ذاتها فيها حياة. هكذا كلمة الله، حطها في قلبك، خبيها جواك،
خبأت كلامك في قلبي، فيحصل ايه؟ فلاقي نفسي عارف اعيش لك، عارف ما اعملش

غير وصاياك، غير ان انا اتبع اللي انت عايزه ولا اخت اليك. بصوا في تسالونيك الاولى والاصحاح الثاني بيقول كده: من اجل ذلك نحن ايضا نشكر الله بلا انقطاع لانكم استسلمتم منا كلمه الخبر من الله. لما تسلمتم منا كلمه الخبر من الله قبلتموها لا ككلمه اناس بل كما هي بالحقيقه كلمه الله التي تعمل ايضا فيكم انتم المؤمنين. صدقت ان دي كلمة الله اللي تقدر تعمل فيك انت، كلمة الله تقدر تعمل فيك انت شخصيا، تغيرك انت شخصيا. استلمت الكلمة، انت بتقدر الكلمة وتدخلها في قلبك وعارف وواثق ان هي دي الكلمة القادرة. لو ما عندك مشكلة، لو عندك حاجة في شخصيتك صعبة جدا، لو كل الناس بتقولك انت الحتة دي مش عندك، ما تنفعش، كأنه شيء مش مبني جواك، شيء مش مبني، عارف ايه اللي يقدر يبنيه؟ الكلمة. ممكن يكون شخص مثلا بيسمعني وعنده صغر نفسي شديد، يعني امور منهزمة في حياته، امور هو مش قادر يشوف نفسه غير انه عنده صغر نفس، وصغر النفس ده من اشد واصعب الامور اللي بشوفها محطمه للناس. تروح لخادم الرب بيستخدمه كتن عنده صغر نفس هو مش مصدق، تروح لزوج امراته بتقدم له كل الاحترام هو مش قادر يشوف غير انها مش بتحترمه، عنده صغر نفس. تروح لحد في شغل ناجح لكن هو طول الوقت بيقارن نفسه بالاخر لانه عنده هو شخصيا صغر نفس. صغر النفس من الاشياء المدمره جدا جدا جدا في حياه الناس. لكن الكلمه قادره ان تبنيك من جوه، كلمة تقدر تشفي صغر النفس المدمر اللي في حياتك. أرجوك اسمع كلمة ربنا، اقعد في الحتة اللي انت عندك فيها struggles واللي انت عندك فيها مشاكل وسيب الكلمة تبنيك. الكلمة تخلق من العدم، خلق كل الأشياء بكلمة قدرته. من قال فكان دون أمره، هو بيقول فالحاجة بتكون. اسمع الكلمة اللي بتتقال على حياتك. منساش أبدا كنت في مرة بتكلم مع بنت، البنت كانت فعلا فعلا بتمر بظروف صعبة جدا في حياتها، وهي كلها يعني انت لو تشوف قصتها سلسلة من الفشل والإحباطات الشديدة. وأنا بتكلم معاها لقيت ربنا بيقول لي قولي لها انت جبرت. بس في الحقيقة انا يعني ما كنتش عارفة الكلمة دي احنا بنقولها ليه، لقيتني بقول لها كده، بقول لها بس انا شايفة ان الرب بيقولك ان انت جبرت. بس انا شفت بعناية البنت دي وشها بيتغير قدامي، انه مرة واحدة البنت المتفشلة العابثة جدا اللي بلا رجاء اما سمعت كلمة من الرب رأيه فيها ايه، راحت قلت لي انا جبرت بس. قلت لها الرب عمال يقول جوايا انك انت جبرت بس. وفي الحقيقة البنت دي من اليوم ده صارت جبرت بس. الكلمة بخلقت جواها ثقة ويقين في امور تقدر تعملها وتقدر تغير بيها حياتها، والبنت دي اتنقلت نقلة غير عادية بعد كده. وانا شخصيا شفت تغير وشها في لحظتها، انه الكلمة خلقت فيها ايمان غير حياتها. دي الكلمة، وده مش مثل واحد، ده امثلة امثلة امثلة. تقعد قدام ربنا وانت محبط جدا والكلمة تيجي ويقول لك انت عزيز في عيني، انا احببتك، انت مش مرزول، انا امرت بعزك، تلاقي نفسك خارج سلطان وقوة. دي الكلمة بتخلق امور. اقعد قدام الكلمة، حب الكلمة، حب كلامه، كلامه مليان حق، كلامه مليان حق. اوعى تستسلم للي انت شايفه، اوعى تستسلم للي انت عارفه. حتى افكارنا محتاجة تتغير بالحق، حتى افكارنا واللي احنا شايفينه انه هو عادي، قيسوا على الحق، قيسوا على مش على اللي انت عارفه، مش عن المجتمع كله بيقول عليه صح. المجتمع ممكن كله بيقول حاجة وهي تكون اصلا غلط وضد الحق. انت لما الرب هيقيس حياتك هيقيس حياتك على الحق. كلمتي، كلامه هو حق. كلمة حق في العهد القديم كلمة جت كتير جدا، لكن اكتر كلمة جت فيه كلمة الحق سفر المزامير، جه 35 مرة، والسفر اللي بعديه على طول سفر الامثال 5 مرات. فسفر المزامير يعني تقريبا واخد الاغلبية. عارفين اكتر مزمور مذكور فيه كلمة الحق؟ هو مزمور 119 اللي بيتكلم عن الكلمة، اللي بيتكلم عن أهمية الكلمة في حياتنا 8 مرات. اقرأ عن الكلمة، اقرأ عن أهمية الكلمة، خلي كلمة الله تدخل في قلبك وترعاها. طب أعمل كده إزاي؟ ببساطة لما تقف قدام كلمة تكلم مع الآية. يعني مثلا لما تيجي الآية بتقول لا تهتموا بشيء، يعني الرب بيتكلم عن كلمته في أشعية بيقول كده: هكذا تكون كلمتي لتخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. كلمة الرب دايما بتنجح في حياتك. اوعى تفتكر ان كلمة الرب مش هتنجح، اللي قاله لك هيحصل. الرب كلمته حية وفعالة. اعمل كده، اخبأ كلمة ربنا في حياتي ازاي؟ ببساطة وانت بتقرأ الكتاب، وانت بتقرأ الكلمة

اتكلم مع الآية. يعني ايه اتكلم مع الآية؟ يعني قوله رب ازاي دي تتعمل ازاي، واسأل نفسك انا عايش دي، طب وهي دي جوايا، عشان تتأكد البذرة انها مغروسة. لما يقول آية زي مثلا اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، اقف قدام الآية قول يا رب هو انا فين من الآية دي؟ هو انا فعلا طالب ملكوتك انك انت تبقى الملك وانت تبقى السيد وانت اللي تبقى الظاهر بس، انا عايش ده ولا مش عايش ده؟ وخلي الآية تكلمك تقولك انت فعلا عايش الحق ده بقد ايه. الآية هتكلمك فعلا، هتكلمك لانه مكتوبة بالروح القدس، الروح القدس هيكلمك هيقولك الحق ده انت لسه محتاج تنمو فيه، الحق ده محتاج تخبيه، الحق ده محتاج يدخل اكتر عشان يضرب جذوره في حياتك اكتر. تلاقي نفسك بتتكلم طب انا فعلا يا رب مصدق ان انا لو اهتميت انك انت تبقى الملك كل اموري تسدد، ولا انا خايف؟ ولو في خوف تلاقي الروح القدس بيقولك في خوف، تقول له اه طب ما انا عشان ازرع الكلمه دي محتاج تشيل جذر الخوف ده. عارفين احنا لما نزرع زرعه في الارض لازم ننظف، لازم نشيل امور. الروح القدس يقولك ما تشيل الخوف ده، ده في هنا حته خوف، هنا في خوف، يجي الروح القدس يشيل الخوف. تعامل مع الكلمة بالطريقة دي، خلي الكلمة خد ودي معاها، قول له ايه دي انا منها فين، وخب الكلمة في قلبك. هتلاقي بعد وقت الكلمة مثمرة في قلبك، وتلاقي ان الحق انت عايشه طبيعي. ليه؟ لانه بقيت بتقر كلمة بتبنيك الى انسان الله الكامل. هو ده القصد، هو ده المشيئة. وانا مصدقة جدا انك الحلقة دي تخلق جواك جوع وعطش لقراءة الكلمة والتعامل مع روح الحق، وإن روح الحق يقودك في كل كلمة لمعرفة يسوع والتغيير حقيقي لأرضك ولحياتك. ونتقابل مع بعض حلقة جديدة من برنامج الروح العبس.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة ومعجزة جديدة من المعجزات اللي عملها ربنا عن طريق النبي أليشع. أليشع النبي بيرمز في بعض صفاته لربنا يسوع المسيح، مش بس علشان اسمه أليشع يعني إلهي يخلص، والمسيح مكتوب عنه تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، مش بس في الاسم، لكن في بعض المعجزات اللي صنعها أليشع النبي بترمز لبعض الأعمال العظيمة التي صنعها ربنا يسوع المسيح، مع الملاحظة ان في طبعا مفارقة مش بس مقارنة، فأليشع مجرد إنسان لكن ربنا يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد. هنقرأ مع بعض النهاردة من سفر الملوك الثاني وأصحاح 4 ومن عدد 8. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. وفي ذات يوم عبر أليشع إلى شونم، منطقة اسمها شونم، وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا، وكان كلما عبر يميل إلى هناك ليأكل خبزا، فقالت لرجلها: قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما، فلنعمل علية في الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا واخوانا وكرسيا ومنارة حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. وفي ذات يوم جاء إلى هناك، أي أليشع النبي، ومال إلى العلية واتجع فيها، فقال لجيحزي غلامه: ادعوا هذه الشنامية. فدعاها فوقفت أمامه، قال له: قل لها هوذا قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج، ماذا يصنع لك؟ هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش؟ فقالت: إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. ثم قال: فماذا يصنع لها؟ فقال جيحزي: أنه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. قال: ادعوها. فدعاها فوقفت في الباب، فقال: في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا؟ فقالت: لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك. فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها أليشع، وكبر الولد. وفي ذات يوم خرج إلى أبيه إلى الحصادين وقال لأبيه: رأسي رأسي. قال الغلام: احمله إلى أمه. فحمله وأتى به إلى أمه، فجلس على ركبتيها إلى الظهر ومات. فصعدت وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت، ونادت رجلها وقالت: ارسل لي واحد من الغلمان وإحدى الأتن فأجري إلى رجل الله وأرجع. قال: لماذا تذهبين إليه اليوم؟ لا رأس شهر ولا سبت. فقالت: سلام. وشدت على الآتان وقالت لغلامها: ثق وسر، لا تتعوق لأجلي في الركوب إن لم أقل لك. عدد 30. فقالت أم الصبي: حي هو الرب وحية هي نفسك، إنني لا أتركك. فقام وتبعها، وجاز جيحزي قدامهما ووضع العكاز على وجه الصبي، فلم يكن صوت ولا مزغ. فرجع للقائه وأخبره قائلا: لم ينتبه الصبي. ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب. ثم صعد واضطجع فوق الصبي، وضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه، وتمدد عليه فسخن جسد الولد. ثم عاد وتمشى تارة إلى هنا وتارة إلى هناك، وصعد عليه وتمدد، فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه. فدعا جيحزي وقال: ادعوا هذه الشنامية. فدعاها، ولما دخلت إليه قال: احملي ابنك. فأتت وسقطت على رجليهم وسجدت إلى الأرض، ثم حملت ابنها وخرجت. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. أحبائي، هذه المعجزة من أوضح المعجزات اللي بنرى فيها رمز لربنا يسوع المسيح رب أليشع. بالمناسبة في إنجيل لوقا أصحاح 4 قال المسيح: زي ما أيام نعمان السورياني أليشع شفى نعمان طبعا بعمل ربنا

يسوع المسيح هو الشافي الأعظم. فالقصة بتاعتنا النهاردة بتكلم عن إقامة ميت. امرأة من بلد اسمها شونم، وكانت امرأة عظيمة، وكانت دايما بتدعي أليشع أن يكون بتكرمه وبيكون في البيت بتاعها. وبعدين حست أنه رجل الله، فقالت أنا أعمل له حجرة فوق علشان كل ما جه شونم يقيم فيها، مش بس يقعد معنا في البيت. وعملت له أوضة وحطت له فيها الأساسيات، وكان كل مرة يجي. بعدين أليشع قال طب الست دي كرمتنا وخدمتنا، طب إيه اللي ممكن نعمله لها؟ وبعدين قال لها يا ستي أنا بعرف الملك وبعرف رئيس الجيش، ممكن أساعدك في إيه؟ الست دي كان عندها اكتفاء عجيب زي أي مؤمن حقيقي بالمسيح ومؤمنة حقيقية بالمسيح. بتقدر تقول الرب راعي فلا يعوزني شيء. قالت له أنا مش محتاجة حاجة. لاحظ رغم أن ما كانش عندها أولاد أو بنات، وفي اليهودية في الوقت ده كان كل واحدة متجوزة تتمنى يكون معها أولاد، على أساس أنه كان عندها أمل أنه يجي المسيح المنتظر منها. الست دي كان عندها اكتفاء شديد، وليش عن النبي قال لها السنة الجاية زي دلوقتي هيبقى عندك ولد. فعلا الست السنة الجاية زي دلوقتي بقى عندها ولد، كبر الولد. ولما وصل يمكن 15 سنة خرج في يوم من الأيام، كان في حصاد الحصاد، وخد ضربة شمس في راسه، وقال لباباه رأسي رأسي. وباباه بعته إلى البيت إلى مامته، ونام على حجر على رجلين مامته في عز الظهر، وللأسف الشديد مات. هذه الشونامية اللي مكتوب عنها امرأة عظيمة ذهبت إلى أليشع، وأليشع قال طيب أنا هبعت العكاز بتاعي مع الخادم اللي هو جيحزي، هبعته ويحط العكاز على وجه الولد الميت والولد الميت يقوم. وفعلا أخذ جيحزي العكاز وراح علشان يحطه على وجه الولد الميت. بس المرأة العظيمة الشونامية قالت لا، أنا مش مكتفية بالعكاز، أنا عايزك أنت يا أليشع تروح معايا. المهم جيحزي راح الأول وضع العكاز على وجه الولد، والولد ما قامش، إلى أن وصل أليشع إلى شونم ودخل هو وجثة الولد الميت. أكيد كان مات لي حوالي يومين، لأنه المسافة بالحمار من شونم إلى جبل الكرمل يمكن تاخد 18 ساعة رايح وجاي، يعني يومين أو يومين ونص. كان الولد شبه عفن، وحط أليشع عينيه على عينين الجثة. طبعا يمكن بتوع العهد القديم لما يقروا الكلام ده ما يفهمهوش، بس هقول لك الرمز الجميل إلى ماذا ترمز هذه المعجزة. وضع عينيه على عيني الولد، وإيدينه على إيدين الولد، ورجلينه على رجلين جثة الولد، فالولد اللي كان ميت وقد أنتن بدأ يسخن، دبت فيه الحياة. ثم تمشى أليشع طارة إلى هنا وطارة إلى هناك، وعمل نفس الحاجة، حط عينيه على عينين الولد، وإيديه على إيدين الولد، ورجليه على رجلين الولد. ثم عطس الولد 7 مرات وأخرج كل الحاجات اللي هي متعلقة بوقت الموت، وقام الولد. ونادى أليشع هذه المرأة وقال لها خذي ابنك حي. هذه المعجزة من المعجزات الجميلة جدا اللي فيها رمز لربنا يسوع المسيح اللي مكتوب عنه رئيس الحياة. الرب يسوع المسيح اللي مش بس طبيب عظيم، كان كل اللي بيلمسه يشفى، وما زال هو الطبيب الأعظم. مكتوب يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. لكن المسيح هنا أليشع علشان يقوم الولد كان بيصلي وكان بينام عليه، لكن المسيح لما قوم لعازر كان بينادي الميت اللي أنتن، وقال لعازر هلم خارجا، فخرج الميت. عايز أشارككم بثلاث أفكار محددة في هذه القصة الرائعة. أولا امرأة عظيمة، المرأة الشونامية يذكر عنها الكتاب المقدس أنها عظيمة، وأحاول بسرعة جديدة أقول لكم ماذا يقول الكتاب عن بعض أوجه عظمتها. وأنا واثق أن المشاهدة الكريمة ومن يشاهدوني بينهم نساء عظيمات، فالكتاب المقدس مش رفع بس من شأن المرأة، لكن قال الكتاب ليس المرأة من دون الرجل ولا الرجل من دون المرأة، بل الرجل والمرأة واحد في المسيح.

ليس رجل أو امرأة، ليس عبد أو حر، الجميع واحد في المسيح. امرأة عظيمة. ثم قصة قديمة، الولد طلع من البيت وبعيد عنك خد ضربة شمس في راسه، روح عز الظهر نام على

همر بسرعة على عظمة هذه المرأة. أول حاجة كانت امرأة مضيفة للغرباء، المرأة العظيمة بيتها دايما مفتوح. طبعا في الكرم العربي، بجد الكرم العربي كرم معروف، بس في كرم مش بس عربي لكن كرم مسيحي. ايه كرم مسيحي؟ مكتوب كونوا عاكفين على إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. مرأة عظيمة لأنها مضيفة للغرباء. ثم استقبلها لإليشع غير موسمي، يعني قالت أنا مش بس عايزاه من الحين للآخر يجي، أنا عايزاه يقيم عندي. وإليشع رمز للمسيح. في ناس علاقتهم مع ربنا في الزنقات لما يكون وراء امتحان أو قضية، يقول لك أنا هصلي خلاص بقى، ده أنا عندي قضية في المحكمة أو عندي امتحان، تخلص القضية وتنتهي، أو نهضة ويتأثر عاطفيا. وفي ناس طابع حياتهم زي هذه المرأة إن المسيح في حياته. امرأة عظيمة لأنها ليست مظهرية في ضيافتها. لما عملت العلية لأليشع حطت حاجات أساسية، علية صغيرة فيها سرير، خوان، كرسي، منارة. ثم امرأة عظيمة لأنها متواضعة، وقفت في الباب رغم أن أليشع ضيف عندها، لكن وقفت في الباب. وكان كلامها حلو، مثلا قالت لأليشع لا تكذب على جاريتك، يعني امرأة غنية وهي المضيفة وبتقول له أنا جارية، أنا خدامة. صفات جميلة جدا في المرأة العظيمة. وبالمناسبة بقول الكتاب المقدس بيقول امرأة عظيمة، امرأة فاضلة، من يجدها؟ ثمنها يفوق اللآلئ. وأيضا الرجل الأمين، الرجل، المرأة الفاضلة العظيمة عملة نادرة في هذه الحياة. وأيضا الرجل الأمين، زي ما المرأة الفاضلة عملة نادرة، مكتوب في سفر الأمثال كثيرون ينادي كل واحد بصلاحه، والرجل الأمين من يجده. هذه المرأة أيضا بها يثق قلب زوجها. لما مات الولد طلبت من جوزها أن يجيب ولد معاه أتان، حمار يعني، علشان تروح جبل الكرمل. وبعدين استغرب جوزها ما قالتلوش الولد مات، قال لها تروح ليه لأليشع دلوقتي مش وقت عيد؟ فقالت له سلام، قال لها ماشي روحي. نفهم من كده ان بها يثق قلب زوجها. اول صفة للمرأة الفاضلة في سفر الامثال اصح 31 ان عمر ما جوزها يشك فيها حتى لو شكاك. عارف ليه؟ لانها مرأة فاضلة. امرأة فاضلة من يجدها، لان ثمنها يفوق اللآلئ، بها يثق قلب زوجها. لكن العظمة الكبيرة فيها ان عندها اكتفاء. تخيل واحدة، معلش يعني مش بحب استخدم هذا التعبير، عاقر، ما عندهاش اولاد وبنات في العهد القديم، طبعا محتاجة يكون عندها ولد، لان دي بركة من البركات الارضية كانت عندهم، وكانوا منتظرين المسيح يجي منهم. ولكن دي عندها سلام وشبع، لا الشيطان ولا العالم ولا الناس يقدروا يأثروا فيكي أو فيك أو فيا إذا أنا مكتفي بالرب. قال الرسول تعلمت، أن رسول بولس، أن أكون مكتفيا بما أنا فيه، أعرف أن أجوع، أعرف أن أستفضل، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. حتى لما سألها أليشع عن النبي، طب يا ست أنت ما عندكيش أولاد، مش محتاجة حاجة أصلي لك لأجل، أصلي ربنا لأجلك لأجل حاجة أو حاجة من الملك أو رئيس الجيش؟ قالت أنا تمام، I'm okay، أنا satisfied، أنا ساكنة بين شعبي. امرأة عظيمة كمان منضبطة في كلامها. لما الولد مات ما جاتش يعني، ولا حتى ما سمعناش إنها صرخت. إيه ده يا أخي؟ أخدت الولد شالته وحطته على سرير أليشع فوق، ولا بكت ولا صرخت، كتمت حزنها في الداخل. امرأة عظيمة. مش كده بس، بعد ما الولد مات وراحت هي لأليشع علشان يقيم الولد، بعدين أليشع قال لي جهزي الخدام، روح قل لها أسلام لك، أسلام لزوجك، أسلام للولد. فقالت سلام، وهي ابنها مات والولد نفسه مات. يا أحبائي، إن أليشع رمز لربنا يسوع المسيح، ولا يوجد من يعطي السلام الحقيقي ولا سيما تجاه الأبدية إلا المسيح الذي قال سلاما أترك لكم، سلامي، سلام الشخصي، أعطيكم ليس كما يعطي العالم،

أعطيكم أنا. أول حاجة أخيرة على عظمتها علشان الوقت بتاع البرنامج، هذه المرأة الفاضلة العظيمة، تخيل بعد ما ولدها مات وربنا استخدم أليشع في إقامة الولد، عارف إيه اللي حصل؟ قال لها ابنك حي. امرأة كبيرة في السن معها ابن ولد جه في الشيخوخة، الولد مات، الولد قام. تخيل انه ممكن تعمل ايه؟ مفروض على طول تاخد الولد وتحتضنه وبعدين بكرة تشكر ربنا. سجدت لله قبل ان تأخذ الولد. امرأة عظيمة، فيها سلام، فيها اضافة، فيها كرم، فيها تعفف سيلف كنترول، فيها صفات عظيمة جدا. عزيزتي المشاهدة، اتمنى ان تكوني عظيمة مثل هذه المرأة. وممكن جدا اذا انا مش قادر اكون كده، اصلي ربنا اقول له يا رب انت اللي خليت هذه الامرأة عظيمة، اعطني اني اكون امرأة فاضلة مؤمنة نافعة لزوجي ونافعة لاولادي، والاهم من كده اكون باظهر صفاتك في حياتي على الارض، امرأة عظيمة. ثم قصة قديمة، ركز معايا في هذا الولد. اول حاجة كبر الولد، تاني حاجة خرج الولد، تالت حاجة ذهب الولد إلى الحصادين، رابع حاجة مرض في رأسه جات له ضربة شمس، خامس حاجة رجع ونام على حجر يعني على رجل مامته، سادس حاجة كانت الدنيا ظهر، سابع حاجة مات الولد. قصة قديمة، أنا بتكلم من المعنى الروحي. كبر الولد رمز لشاب ممكن يكون ناشئ في الكنيسة بس كبر ودخل سن المراهقة، بعد ما كان بيحب يرنم ويصلي ويحضر الكنيسة كبر الولد. صورة لكل إنسان تكبر وكأنه جوه قلبه بيقول مع الذين يقولون في سفر أيوب ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر، يا ربنا أنا عندي بيزنس مش فضيلك. كبر الولد، لا أتمنى لك عزيزي أن تكون هكذا. ثم خرج الولد، خرج الولد أي ترك محضر الله زي الابن اللي كان ضال، جمع كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة. كبر الولد، خرج الولد، ثم ذهب إلى الحصادين. عزيز المشاهد، أحب أقول لك ما تقول كلمة الله، مكتوب ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. إذا بتزرع خير هتحصد خير، فأتمنى لك إنك لما تذهب للحصادين يكون الحصادين اللي انت معاهم مؤمنين حقيقيين. قال المسيح ارفعوا عيونكم وانظروا الحقول قد ابيضت للحصاد، الحصاد الروحي. اما الحصاد اذا ليك اصدقاء اشرار او عايش في خيانة زوجية او بتاخد مال وبتتهرب من الضرائب بطريقة غلط ايا كانت، او بتاخد مخدرات، ثق انك مش بس هتحصد هنا على الارض، هتحصد ابديا. واقول لك للاسف الشديد اسرتك هتحصد وعيالك هيحصدوا، ده اللي بتقوله كلمة الله. أنا مش هخدعك، مرة تاني بقول الزرع من نوع الحصاد والحصاد من نوع الزرع، بس الفرق إن الحصاد بيبقى أكتر من الزرع كتير، فالفلاح بيطلع ومعاه شوال شوال يرجع بيهم 100 شوال في الحصاد. أتمنى لك تحصد وتزرع كويس وهتحصد بالتالي كويس. كبر الولد، خرج الولد، ذهب الولد إلى الحصادين، الولد خد ضربة في أفكاره. خلي بالك، الفكر مركز عمل إبليس للبعد عن الله، أفكار شريرة. اوعى تعتقد انه علشان انت بتفكر انك ملحد، بجد بتفكر انك ملحد، ده هيعفيك انه ما فيش ربنا. انت بتقول ما فيش ربنا، عارف ليه بتقول كده؟ حسب كلمة الله أنت لم تستحسن أن تجعل الله في معرفتك، خدت ضربة شمس في رأسك. رأسي رأسي، أفكار شريرة، أفكار شر. الغني الغبي اللي قال عنه المسيح في إنجيل لوقا أصحاح 12 كان بيقول رأسي رأسي لما سهر وقال ماذا أفعل؟ أهدم مخازني؟ أبني أعظم منها؟ أقول لنفسي لك خيرات كثيرة موضوع لسنين كثيرة. قال له الرب يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك وانت نازل تفكر الذي أعددتها لمن تكون. كبر الولد،

خرج الولد الى الحصادين قال رأسي رأسي، نام على حجرين مامته، كل حنان الارض لا يعطيك الشفاء الالهي. يعني قال القديس اغسطينوس: يا الله قد خلقتنا لذاتك، لهذا نفوسنا لن تجد راحتها الا فيك. اجمل حنان حنان الام، اجمل موضع ركبة الام، بس بدون المسيح حتى حنان الام او حب الزوجة او حب الصديق لن يعطيك الشفاء. قال داود: ان ابي وامي قد تركاني فالرب يضمني. وعايز اقول الواد مات في الظهر. الكتاب المقدس، وعلى فكرة حتى على الانترنت، ادخل على موقع سيرش بحث على الانترنت واكتب كده باي لغة الموت ونسبه في الشباب في الشيخوخة، هتلاقي انه للأسف الشديد الموت في سن الشباب اكتر جدا من الموت في السن الكبير لأمراض وحروب وغيره. عايز اقول لك مات الشاب في عز الظهر. ربنا يديك طولة العمر ويديني طولة العمر ويديك طولة العمر، بس في آية بتقول استعد للقاء إلهك. في وقت من الأوقات ما بنتصورهوش هنقابل ربنا، هل أنت مستعد للقاء إلهك؟ تذكر ما قاله المسيح: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ اختم كلامي بالقيامة العظيمة. عكاز أليشع لم يصلح. عكاز أليشع رمز إلى كل يعني الأعمال الروحية اللي بيعملها الإنسان، ودي كويسة بس ما تقمنيش من الميت. مثلا إذا أنا قريت الإنجيل دون أن أتوب توبة حقيقية ودون أن أتقابل مقابلة شخصية مع المسيح، قريته كعادة، هذا عكاز أليشع لن يقيمني من الموت. إذا صليت دون أن أتقابل مع المسيح هتبقى صلاة جافة، وينطبق علي هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني. باختصار شديد، نام أليشع على الولد وانكمش، دي المرة الأولى، ثم تمشى تارة إلى هنا وتارة إلى هناك، ثم نام مرة أخرى على الولد. المرة الأولى سخن الولد، والمرة الثانية عطس الولد. المرة الأولى انكمش أليشع، الولد صغير، فانكمش أليشع، إنها رمز للمكتوب: المسيح إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. مكتوب: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. انكمش وجاء إلينا المسيح مولودا في مذود قمة الاتضاع، لكن لاهوته لم يفارق ناسوته. تمشى أليشع تارة إلى هنا وتارة إلى هناك، رمز ل 33 سنة تمشى فيهم المسيح. مكتوب: كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة فجال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. أما المرة الثانية اللي فيها تمدد أليشع على الولد وعطس الولد، تخيل أليشع حط بقه، أليشع حي، على بق الولد اللي ميت ليه يومين يمكن. إلى ماذا يرمز هذا؟ يرمز هذا إلى فداء المسيح على الصليب. خلي بالك، المسيح المعلق على الصليب ما كانش عمل خطية. لماذا مات المسيح على الصليب بدلا مني؟ مكتوب: الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. بدال ما عيني تنظر نظرات شريرة، احتمل المسيح العذابات التي كنت سأحتملها في الجحيم نتيجة لنظرات الشريرة. بدال ما إيدي كانت بتسرق أو بتعمل أعمال شريرة، سمرت يدي المسيح على الصليب لكي يعطيني الحياة. مات المسيح، دفن المسيح 3 أيام و3 ليالي، لكن المسيح قام من الأموات ناقدا أوجاع الموت، إذ لم يكن ممكن أن يمسك منه. وقام المسيح وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. هل خرجت؟ هل تركت العشرة مع الله؟ هل انطبق عليك أنك ميت بالذنوب والخطايا؟ أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. تعال الآن وأنت تشاهد هذه الحلقة، صلي معي هذه الصلاة: يا رب
أنا زي الولد ده

عندي افكار كتيرة تعباني يا رب، يا رب انا خرجت يا رب، انا حصدت حاجات كتيرة صعبة في حياتي، حاجات مش كويسة انا زرعتها، انت مت بدالي يا رب، انت يا رب جيت ارضنا تجسدت يا رب علشاني، انا بديك حياة يا رب، اديني حياة في هذا اليوم، غيرني يا رب، اديني حياة جديدة، لانه يا رب مكتوب ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. يا رب انا محتاجك تغيرني، انا محتاج يا رب ان يكون عندي حياة ابدية حسب وعدك، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأن له كل المجد. آمين.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واثنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت انه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك ابعد من كده، يمكن بتقول مفيش اله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه النهارده، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الاحداث وبص للقصه، يمكن تطلع حقيقه. ماذا لو طلعت القصه حقيقه؟ وماذا لو كان في اله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك ايه؟ بدعوك انك تسال نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك انت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.

جايين النهارده وبنطلب من ربنا طلب عظيم. ايه هو الطلب؟ الطلب بنقول له يا رب اختن قلبي العنيد. قلبي العنيد اللي بيبعدني عنك، اللي بيخليني انشغل بحاجات تانية غير إلهية. القلب ده فعلا فعلا احنا لو هو بقي مع ربنا بس ما فكرش في أي حاجة، هي دي العلاقة القوية اللي هتخلينا نكمل في الحياة. فجايين النهاردة نقول له يا رب اختن قلبي العنيد يا رب.

احلى وقت بنقضيه في حياتنا التسبيح. نرنم ونغني لمين؟ نرنم ونغني لرب المجد. ده احلى وقت احنا بنقضيه في حياتنا، ان احنا نفضي وقت صغير جدا عشان نغني معاه، ننشد معاه. خلينا نقول التنيمه اللي جايه، غنوا معايا يا شعب الرب.

في حياتنا كتير بنهتم بتفاصيل كتير في حياتنا وبننشغل بيها، لكن برجع وأقول مين الوحيد اللي بيهتم بكل تفصيلة في حياتنا؟ مين؟ يسوع. يسوع هو اللي بيهتم بينا، بيقودنا، بيشددنا، وإحنا جايين بنقول له إحنا في اشتهاء ليك يا رب، إحنا جايين ومبتهجين، مبسوطين باهتمامك ده، مبسوطين قوي باهتمامك، وبنسلم لك حياتنا كمان. إحنا مش عايزين نفكر في أي حاجة، عايزين نفكر في حاجة واحدة بس، خطته في حياتنا تنجح إزاي. ما نفكرش في خطتنا إحنا لحياتنا، نفكر في خطته هو في حياتنا إحنا.

في حياة كل واحد فينا فخاري. مين الفخاري الأعظم اللي في حياتنا؟ مين اللي بيشكلنا وبيدوس علينا في مواقف كتير عشان يطلع أجمل حاجة في حياتنا؟ كل واحد فينا جواه أواني زخفية كده مكسورة مجروحة مشوهة، لكن هو بيعمل إيه؟ بيغير بقى. احنا جايين وبنصلي النهاردة عشان يغير الصورة اللي فينا، يغير التشويه اللي فينا. جايين وبنقول يا رب احنا بنسلم لك حياتنا، غير يا رب فيها زي ما انت عايز، غير يا رب فيها زي ما انت عايز. شكلنا يا رب احنا الإناء وسايبين نفسنا انت تشكلنا زي ما انت عايز.

جايين النهاردة بنقول له وحدك يا يسوع. احنا هدفنا النهاردة مين؟ هدفنا النهاردة هو بس، وخدمتنا النهاردة عينينا عليه هو بس، فجايين بنقول له وحدك يا يسوع. انت اللي بتطبطب، انت اللي بتداوي، انت اللي بتشفي، انت اللي بتدبر. فعشان كده عينينا الاتنين وقلبنا على يسوع وبس.

الترنيمة اللي جاية بتقول جايين يا أبانا. برضو برجع وأقول لكم إن إحنا حاطين نظرنا عليه هو وجايين له هو بس. جايين بنقول له جايين يا أبانا اسمع لدعانا. بتواضع بيرجع شعبك وبنرجع بقلوبنا ليك بتواضع.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فلتحل عينينا نعمته وبركته من الان وكل اوان والى داهر الظهور كل امين. بنعمه ربنا ناخد تأملنا النهارده في سفر الملوك الاول اصحاح 19 وناخد القراءه من 1 لغايه عدد 4. واخبر اخاب ايزابل بكل ما عمل ايليا وكيف انه قتل جميع الانبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد، إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه. ونأخذ قراءة في رسالة بولس الرسول الثانية لكورنثوس صح 12 عدد 9: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي يحل علي قوة المسيح. لو إحنا نضع عنوان لغزتنا النهاردة وتأملنا قوة الله في الضعف. الله مش بيحب الأقوياء ولكن كمان بيحب الضعفاء والبسطاء. وإحنا كبشر كلنا بيبقى لينا ضعفات مختلفة، لينا نقاط، سواء ضعفات في الجسد أم عاطفيا أم في الفكر أم روحيا. قد تكون لدينا أيضا ظروف لا يمكن السيطرة عليها لكنها ممكن تكون في وقت ضعف، مثل الاحتياج المادي أو محدودية العلاقات. أحيانا بننكر ضعفنا وندافع عنها، ممكن نلتمس الأعذار أو نخبيها، وهذا يمنع الله أيضا استخدام ضعفاتنا. بيقول بولس الرسول اختار الله، والكتاب المقدس اختار الله ضعفاء العالم ليغزو الأقوياء. لنا يا أحبائي ثلاث نقط نتكلم عنهم النهاردة في لقائنا: في قوة الله في الضعف، أو قوة الله في ضعفي. أول نقطة: الله مع الضعفاء. نقطة تانية: الله بيختار الضعفاء. نقطة تالتة: إلهنا بيحب الضعفاء. أول نقطة بنتكلم عليها: الله دايما بيكون مع الضعفاء. بيقول كده الكتاب المقدس عن إيليا: كان إيليا إنسان تحت الألام. كلمة إنسان بنحط عليها خطوط، يعني مش معصوم من الخطأ. السيد المسيح نفسه اللي هو قال على نفسه كده: من منكم يبكتني على خطيئة. فكل إنسان بتبقى ليه ضعفة أو ضعفات مختلفة عن الآخر. ولكن إيليا في بعض المواقف الكتير

في خدمته استمد الضعف ده من خلال قوة الله. فكانت ليها عبارة دايما بيقولها: حي هو الله الذي أنا واقف أمامه، ولكن لما نشوف إليه ونشوف ضعفاته نشوف أنه أغلق السماء وفتحها، أقام ابن الأرملة من الموت، نزل النار من السماء، شق النهر، إلا أنه كان له ضعف، ومن ضعفه نأخذ العزاء ونترك اليأس ويكون لنا رجاء. كيف سقط إيليا؟ إنسان زي ضعف، والكتاب بيخبرنا بيقول إن إيليا كان إنسان تحت الآلام، إزاي إن هو سقط؟ أخاب راح يخبر إيزابل مراته على كل ما فعله إيليا، فبدأت إن هي إيليا تبعت رسالة لإيليا وتقول له: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منها. ولكن يا حبها أقف كده عند كلمتين في عدد 3 في القراءة اللي حضراتكم سمعتوها: ذهب من أجل نفسه أو هرب من أجل نفسه، ضعف، ولكن رغم الضعف الله بيحبه. عدد 3 اللي احنا قريناه دلوقتي: هرب إيليا من أجل نفسه، ولكن رغم ان إيليا كانت ليه اختبار مع الله وعارف ان الله دايما موجود معاه، وفي وقت ما يكون الأذى او التعب او الضيق جاي لإيليا ربنا بيقول له: طب اهرب. فصح 17 بيقول: هرب إيليا حسب مشيئة ربنا، يعني ربنا هو اللي قال له روح. قال الرب لإيليا: حي هو الرب، قال إيليا لأخاب: حي هو الرب إلى إسرائيل الذي أعبده، لن يكون في هذه السنة لا ندى ولا مطر إلا حين أعلن ذلك. ربنا قال له بقى المرة دي، ربنا اللي قال له: اهرب يا إيليا، اذهب من هنا نحو الشرق واختبئ عند نهر كريت، وأنا هرسل ليك الغراب يطعمك يأكلك، يعني أنت مش تحتاج حاجة. قد إيه لما يكون إيليا وإحنا اختبرنا معاملات الله في حياتنا، اختبرناها في حياتنا، في وقت ضعفنا بنلاقيه ماسك بإيدنا بيسد احتياجاتنا، مش بنقول بقوتنا بمعرفتنا أو إن إحنا بشطرتنا، ولكن بقوة الله في ضعفنا بيكون موجود معنا. وأكتر حد إيليا اكتشف حياته مع الله من خلال المواقف الكثيرة اللي عاشها معه، ولكن المرة دي بيقول هرب حسب إرادته، حسب إرادته هو من أجل ذاته. أخذ النقطة الأولى يا حبايبي، أول كلمة: من أجل نفسه. الهروب بتاع إيليا ما كانش حسب مشيئة الله ومش حسب ربنا قال له روح، لا ده هو من نفسه، لكن بيقول من أجل نفسه، خاف على نفسه، حب بنفسه. حب النفس هي أن يضع الإنسان نفسه في المركز الأول، أن يخلي نفسه في المركز الأول، هو يفكرش غير في حاله، في شغله، في بيته، نفسه في شغله، بيته، في مكانه، في أي وقت هو ما بيفكرش إلا في نفسه، يهتم بس في مصلحته، مش عايز إن هو يهتم بمصلحة الآخر، ما يبصش لاحتياجات الآخرين، ولكن هو كل فكره أنا عايز إيه، أنا محتاج إيه. ومجده، والشخص ده الذي ينظر إلا مصلحة بس لا ينظر إلى مصلحة الآخرين، رغم الوصية بتقول حب قريبك مثلما تحب نفسك. في شخصية في الكتاب المقدس يا حبائي ما هيش مذكورة وما هيش موجودة كده زي داود وزي إيليا وزي أليشع وزي أشعياء، ولكن في أعداد بسيطة جدا في سفر صموئيل الثاني أصحاح 11، وهي شخصية أوريا الحسي. أوريا الحسي هو من جنود داود، وهو الشخص اللي كان عايش في النور، ومعنى اسمه الله نور، هو من بني حس، كان ساكن في مكان بالقرب من داود، يعني جنب القصر الملك، وفي نفس الوقت كان من الجنود الأقوياء اللي موجودين في جيش داود. كان ما نعرفش أبوه اسمه إيه أو أولاده، ولكن الكتاب بيذكر مراته اسمها بسجبع، وبسجبع دي بنت أليعام المذكورة في سفر صموئيل الثاني أصحاح 11 عدد 3. أليعام ابن أخي توفل،
وده كان مشير لداود، وده بيوصل

صنع ايه اللي يخلي اخيتوفن يبدا ان هو يتقلب على داود ويروح لابنه وبشالوم ويكون ضد داود. في نقطه مهمه جدا، التلمود بيقول اي واحد رايح الحرب يكتب كتاب طلاق، اي واحد خارج الحرب بيكتب كتاب طلاق لمراته. فلو اوريا رجع من الحرب ودخل بيته واجتمع مع مراته يعتبر خالف الناموس، يبقى دي مشكله تانية. عارفين القصه اللي حصلت ما بين داود وما بين زوجة اوريا الحسي، وحابب ان هو يتخلص من اوريا الحسي الرجل الغلبان. فبعد جابه قال لقائد الجيش يواب، قال له ابعت لي اوريا. قال له اول ما شافه داود ساله على حال الجيش وحال يواب، وبعد كده قال له ارجع ارتاح وادخل بيتك، ارجع وادخل بيتك وارتاح، سيبك انت من الحرب دلوقتي. اوريا الحس ممكن يعمل ايه في الوقت ده؟ الملك هو اللي بيقول له ارجع بيتك وارتاح، ولكن بيقول له كده كلمات جميله جدا، وبيقول له تابوت العهد ورجاله ورجال اسرائيل ويهوذا في الخيام، تابوت العهد ورجال اسرائيل ويهوذا في الخيام، ويؤاب والقاده في الصحراء، فكيف ادخل بيتي؟ ده اول حاجه، ده اول محاوله لداود. فراح بدا ان هو يقعد قدام بيته وما يرضاش ان هو يروح بيت داود، ما يرجعش بيته ويروح عند مراته، عشان خاطر لو راح يبدا ان هو داود وجوده يدير الخطا بتاعه، وده اول محاوله كانت فاشله لداود. احبائي هنا بنشوف داود في ضعفه وأوريا الحس الغلبان في قوته. هنلاقي نور، نور من أوريا الحسي، وظلمة موجودة في حياة داود وقت الظلام اللي كان موجود فيه، وقت خطية اللي حابب إن هو يداويها. ولكن التاني بيقوله مش ممكن أبدا، تابوت العهد ورجال إسرائيل ويهوذا في الخيام ويؤاب والقادة في الصحراء، فكيف لهذا؟ ما نفعتش المحاولة بتاع داود، سابوا يوم تاني، الممكن هو يرجع ويروح بيته، برضو ما فيش فايدة، وكان موجود خارج بيت داود. المحاولة الثانية من داود، قال له تعالى بقى معايا عشان تاكل. وقت الأكل بدأ ان هو يسكر، يعني يفقد الوعي، يفقد الوعي او يفقد توازنه، يروح راح على بيته. ولكن هو كان الأمان وعدم حب النفس وثقته في ان هو موجود هنا ما يروحش من اجل راحة جسده، يفضل يكون موجود، فانتصر في الجولة الثانية على داود. الوقت اللي فيه مرحلة داود في مرحلة ضعف، داود في الوقت ده المفروض يكون مع الجنود ومع القادة، ولكن قعد في البيت من أجل راحة جسده، وراحة جسده وصلته أو قادته لشهوة الجسد وارتكب الخطية. أيهما أفضل؟ في قوة، قوة من رجل بسيط، وفي ضعف في حياة داود، في نور من أوريا، وفي ظلام في حياة داود. مين اللي انتصر؟ حتى ولو كان انتصر علي بالموت، ولما أرسل الله نسان النبي قال له أخطأت، بيقول له القصة اللي حضراتكم عارفين، قال له أخطأت، اعترف بخطأه. أوريا الحسي ما بيفكرش في نفسه، ما يفكرش في راحته الجسدانية، ولكن فضل يكون موجود أمين على نفسه، أمين على الملك، أمين على القادة، أمين على الجنود، ما بيفكرش في راحة نفسه أبدا، ولكن فضل يكون موجود في نفس المكان. حبقى لينا كمان مثل على أنه هو الإنسان اللي هو ما بيفكرش إلا في نفسه وبيترك الآخرين، إليا هرب من أجل نفسه. في إنجيل لوقا أصحاح 16 بيكلمنا عن الغني والعازر. العازر في العهد الجديد شخصيتين، العازر اللي موجود قدام بيت الرجل الغني في إنجيل لوقا أصحاح 16، ويوحنا 12 بيكلمنا برضو العازر اللي موجود، بس ده غني وده فقير. ولكن الاثنين بتتوافر معاهم نقطتين مهمين في العازر. الاثنين ما بيتكلموش، ما سمعناش الكتاب قال عنهم ان واحد اتكلم او قال كلمة او نطق. الحاجة الثانية، بعد الموت في عودة مرة تانية حتى ولو كان مات العازر. الاختلاف ما بين الاثنين هو ان ده غني وده فقير. الانسان الذي يحيا راحه، الانسان الذي يحيا في الراحه وفي تنعم في شغله في بيته في كل مكان، هيحس ازاي بالانسان اللي تعبان بره؟ هو بيفكر في نفسه بس، انا مرتاح في شغلي،
مرتاح في خدمتي،

في بيتي، مش محتاج حاجة تانية. بس في ناس كتيرة تعبانة، بس الإنسان من أجل نفسه مش قادر أبداً إن هو يفكر في غيره. سمح ربنا بوجود لعازر قدام بيت الغني لكي يختبر ما في داخل الغني، إيه اللي جوه قلبه، يقدر إن هو يشوفه في الطلعة وفي الدخلة وما يقدرش إن هو يتكلم معاه. يا حباه، كانت خطية الغني إنه لم ينظر إلى احتاج الرجل الغني الفقير اللي تعبان لعازر. لما يذكر السيد المسيح مثل وفي اسم، يبقى المثل ده حقيقي مش مثل، من ضمن أمثال السيد المسيح، ولكن هنا ذكر اسم شخص، يبقى المثل مش مثل، ولكن دي واقعة، دي حادثة حقيقية. أحيانا الله بيضع أمام بيتك وفي حياتك لعازر، فبتعمل إيه؟ كتير جدا بيكون في قدام بيتك، في أسرتك في العازر، في الشارع في العازر، في الشغل موجود العازر، في الكنيسة في العازر. هل إن إحنا بنكون مثل الراجل الغني، لم ننظر، بنفكر في نفسنا بس، ننظر له نظرة الشفقة وبنمشي؟ لا، ربنا ما يقولكش كده، بنقولك بص له، شوف احتياجاته، هتقدر تساعده بإيه؟ ليه بنفكر في نفسنا؟ إذا كان أنا مرتاح مش هيهمني راحة أو تعب الآخرين. فمن هو العازر المطروح على باب بيتك؟ مين هو العازر؟ فكم من العازر موجود وإحنا بنشوفهم، ولكن إحنا مش بنفكر غير في نفسنا بس. دي الكلمة الأولى، من أجل نفسه. الكلمة اللي قبليها هرب، هرب إلي، هروب إلي. حزقيا للملك هروبه ما كانش في مكان تاني، كلمة تانية اللي هو هرب، بيحكينا الكتاب المقدس في إشعياء وفي سفر الاثنين ملوك، بيقول لك قصة محاورة الآشوريين للملك حزقيا في أورشليم. في فترة قصيرة استطاعوا أن يحتلوا مدن يهوذا، يعني ده جيش جبار صعب. فبعدين بيقول له، بعت له رسالة تهديد للملك حزقيا، بيقول له إيه؟ على من تتكل؟ على عصا مهمشة؟ يعني أنت بتتكل على ملك مصر؟ ملك مصر تعتبر بتتكل على عصا مهمشة، وأنت ماذا تفعل عندما يهاجمك إبليس؟ في رسالة تهديد، في رسالة تعب، في اضطهاد، في حد بيقول لك أنا جاي أحتلك، أضغط عليك، أقتلك، أشيلك من مكانك، أألمك. إيه اللي ممكن نعمله؟ حياتنا ممكن تكون إزاي؟ إحنا تصرفاتنا وفكرنا، لمن نلتجئ؟ لمين نروح له؟ لمين نشكيله؟ لمين إن إحنا نقول له؟ وهل اللي إحنا هنقول ده مستمر معانا على طول؟ هيسمعنا؟ كثير ما يفعل إبليس، كتير جدا إبليس ما بيسمح إن في حد بيتكلم ضدك بوقاحة وبكبرياء وبتعب. كم من المرات اختبرنا ألام كتيرة جدا، ورسائل تهديد، ورسائل تعب، وكلام ألم في حقوقنا وبيوتنا وحياتنا وشغلنا وخدمتنا. ولكن احنا ممكن بنعمل ايه لما بنسمع الكلمات الصعبة او التهديد او الرسائل او الألم؟ حاجات صعبة جدا. إبليس بيسمح ان في واحد يكون موجود قدامك يألمك، زي ما يطلع ملك الأشوريين ويتكلم كده بوقاحة على حزقيا الملك. ماذا نفعل في حياتنا؟ هل احنا ممكن نقول اصلا طلبت ربنا اكتر من مرة ولكن ربنا ما استجابش؟ انا قلت لربنا بس ما حسيتش ان في استجابة خالص، هل انتظر لما ربنا ممكن يرد، ولا انا لا ارد بنفسي، ولا انا ارد الشر ده بنفسي، ولا انا ابدأ ان انا اقاوم؟ ماذا فعل حزقيا الملك؟ ايه اللي عمله ضد أشوريين؟ والكده مزق ثيابه وتغطى بمسح ودخل بيت الرب يحتمي به. بس لما يجي لك هجوم من شرس يألمك ويتعبك، هتروح تختبئ فين؟ ما هو بيعلمنا حزقيا الملك بيقول كده، ودخل بيت الرب، دخل بيت ربنا، فقد وجد ان كلمات العدو ستؤثر فيه. الكلمات اللي بتتقال ضدنا، اللي بتألمنا، اللي بتتعبنا، اللي بتجرحنا، اللي بتخلينا ممكن نتألم وممكن نقعد أيام كتيرة

مش قادرين ننام، مش مرتاحين ابدا، حتى ممكن نفقد السلام. كلمات نقول عليها مؤذيه مؤلمه، ايه اللي نعمله؟ ايه اللي ممكن نعمله؟ نتعلم من حزقية الملك، قام وذهب الى بيت الرب. بل ممكن الكلمات الصعبه دي تؤدي الى ان هي تضعف ايماننا، تخلي ايماننا بدا ان هو يقل، لان ما فيش سلام يبقى الايمان بدا ان هو يضعف. لذلك اسرع واحتمى من هجمات الشر داخل بيت الرب. فمن دخل بيت الرب حسمت المعركة. حط فيها خطوط كتيرة جدا. من دخل بيت الرب في وقت هجمات إبليس ضدك وفي وقت ألامك وتعبك حسمت المعركة ليك. دي مفيهاش نقاش. ربنا في الوقت ده هو اللي هيتكلم، هو اللي هيحكم. حسمت المعركة لصالحك. فأفنى الرب، شوف عمايل بقى الرب، شوف ربنا، شوف محبته، شوف قوته، شوف قدرته. يقول فأفنى الرب جيش العدو، وبعد عودة سنحريب إلى نينوى ضربه أبناءه بالسيف فمات. مهما كانت الاضطهادات، مهما كانت الموجة عليك، مهما كانت التجربة، مهما كان الألم المبرمية، ولكن ندخل بيت الرب نقول له أنا بحتمي. مطر شديد مش هفضل واقف تحتيه، ولكن أشوف مظلة، أشوف أي مكان أختبع عشان تبعد عننا المطر ده. البيت ده هو بيت الله، ادخله. وقت ما تدخله اعرف تماما أن المعركة بينك وبين إبليس حسمت لصالحك. مهما طال الوقت، في وقت، بس أنت تعال له، تعال له واختبئ في بيته وادخل وقول له أنا محتاج لك. في الوقت ده أنا ضعيف، ما عنديش القدرة أن أنا أرد، بس الضعف بتاعي بوجودك أنت أنا هبقى قوي. حبايبي، في قصة جميلة بيذكرها تسنية 14:7، بس ده عدد واحد بس، ومزمور 104 عدد 18. ولكن سفر الأمثال أصحاح 30 بيذكر فيها عددين 24-26. فسفر الأمثال بيوضح لنا أكتر. كائن أو حيوان ضعيف عايش في البرية اسمه الوبار، ده هو شكله، شكل الأرنب. ده الكائن رغم أنه هو ضعيف، رغم أنه هو محمي من الديابة اللي موجودة، من الأسود اللي موجودة، لما بيبدأ حاجة أو حيوان شرس بيجري وراه، هو بيجري قدامه بسرعة. وبيعمل ايه؟ وبيدخل جوه بيته، وبيته ده مبني او عامله جوه الصخرة. طب الحيوان الشرس الديب او الاسد هيدخل ازاي جوه الصخرة؟ هيدخل ازاي؟ حزقية الملك اختبأ في بيت الرب، والحيوان ده بيقول احنا بنتعلم منه. الكائن الضعيف البسيط اللي ما يقدرش يحمي نفسه عامل بيته كعش جوه صخرة في البرية، يتعرض لهجمة مش يقف قدامها، مش هيقاوم، يجري يدخل البيت بتاعه، والبيت ده موجود جوه الصخرة. فبالتالي مين هيقدر يدخل جوه الصخرة؟ مين يقدر يدخل جوه الصخرة؟ وانت موجود هنا، هو دي الصخرة اللي تحتمي فيها من هجمات العدو. محدش يقدر يسيطر عليك أبدا، مهما كانت قوة اللي ضدك أو اللي بيلمك أو اللي بيتعبك، ولكن هي الصخرة بتاعتنا نجري ونحتمي فيها بسرعة. هكذا حبايبي نتعلم من الكائن الضعيف اللي موجود في البرية، لأن حتى في سفر الأمثال بيقولوا إيه؟ تعلم من النملة أيها الكسلان. إزاي الحاجات البسيطة الضعيفة دي؟ ليه بيذكرها الكتاب المقدس؟ ليه بيقولها لنا؟ ليه بيعرفها لنا؟ بيقول لك خلي بالك، إذا كان الله عاتي، يعني مش أقول عقل ولا فكر، لا، إزاي يقدر يعمل حاجة زي دي جوه صخرة وعارف إن هو هيجي في يوم ويكون فيه هجوم وضغط عليه؟ وطول ما احنا عايشين في برية العالم في ضغوط وفي هجمات، في ديابة، في أسود، في شر، هقدر احتمي منه إزاي؟ هقاومه؟ ما أقدرش. ما توقفش، تشطر قدام الريح، ولكن احتمي، ادخل جوه الصخرة بتاعتك.
كنيسة موجودة، كنيسة مفتوحة، ادخل واحتمي.

وقف قدامه وقول له أنا يا رب محتاج إنك أنت تقدر تسندني وتكون موجود معايا. أنت الحماية، أنت القوة، أنت الحصن المنيع اللي هيقدر، ما في حدش أبدا يقدر يصلي وأنت موجود وأنا موجود في بيتك. نرجع لإيليا. إيليا بيقول هرب إلى جبل حريب أو جبل سيناء. كلمة حريب مأخوذة من مصطلح عبري بمعنى الصحراء. جبل حريب قبل الخروج، وموسى كان بيرعى غنم حمية سرون الكاهن، ظهر لي الله بيكلمه في وليقة مشتعلة. الجبل ده دخل منه الشعب العبراني في عهد مع الله بعد خروجهم. الجبل ده تسلم مع موسى الوصايا في الجبل، تسلم موسى الوصايا العشر لجانب الشرائع والقوانين. قول الكتاب وصار في البرية مسيرة يوم. عمل ايه؟ مشي في يوم. ايه اللي عمله؟ أول حاجة بيقول لنا ايه؟ قعد وحده. تقعد وحدك ليه؟ يعني ترك الناس، يعني بدأ يعيش حياة الوحدة، يعني يدخل في الاكتئاب، فبدأ يشوف الخوف أو الضعف. ده ضعف بيعلمنا الكتاب المقدس، بيعلمنا مش عشان احنا بننقض إيليا ده رجل الله العظيم، ولكن احنا بناخد من قصته لحياتنا احنا نستفاد ان احنا ما فيش حاجة تضعفنا أبدا، وفي إله إيليا هو موجود لغاية دلوقتي، حي موجود إلى الأبد. صار في البرية مسيرة يوم، جلس وحده. مش جلس وحده بس، ترك غلامه. لا أنا مش عايز حد. عارفين لما واحد كده يدخل في تجربة ولا في محنة ولا تعب، يقفل على نفسه باب الأوضة، أنا مش عايز أشوف حد، مش عايز أتكلم مع حد. لا ده ما ينفعش، ده ما ينفعش، ده مش هيحل المشكلة أبدا. ترك غلامه، جلس تحت الشجرة، أي إنه تخلى عن كل علاقة تربطه بالآخر، مش عايز يكون ليه علاقة بالآخر. التمس الموت لنفسه. والغريبة إن إيليا اللي طلب من الله إن ترجع روح الصبي ابن أرملة سفة صيدا، هو النهاردة بيقول خد الروح دي، مش عايزها، خد النفس دي مش عايزها. التمس الموت، حاول إن هو يصحي تاني. النهاردة بيقول له لا، ده أنا عايز الموت ده بقى. أول حاجة أحبائي بيقول لمسه غلاف، صح 17 بيقول بعت له غراب، رغم أن الله هو اللي كان قال له روح عند نهر كريت وأنا أبعت لك الغراب، لكن المرة دي ما بعتلوش غراب، ده بيقول بعت له ملاك. وأول ما الملاك راح له قال له إيه؟ لمسه، لمسه لمسة حب. هل الملاك كلمه وقال له أنت هربت ليه؟ أنت مش فاكر الأمجاد بتاعتك اللي أنت عملتها ضد أنبياء البعل؟ لا أبدا، ولا حزبه ولا عدبه، ولا بدأ ان هو يقول له ليه عملت كده، ولكن بدأ ان هو يجيب له رغيف عيش وجرة ماء. ده العلاج يا احبائي اللي بيطلب منه. احيانا احنا لما نلاقي حد نفضل نكتر عليه الكلام، مالك مالك، طب انت ليه اللي مزعلك، طب انت كنت فين ورحت فين، انت المفروض ما كنتش عملت كده، ونفضل نقول كنت كتير جدا جدا. ولكن الله نتعلم، بلاش نتكلم مع واحد حاسس بالضعف وبالألم، نقدم له في حاجة تبدأ ان هي تقويه. لمس الملاك، قدم له رغيف سخن وجرة ماء حتى تهدأ نفسه. وهذه حكمة إلهية، حكمة إلهية نتعلمها. الإنسان السائر الغضوب اللي تعبان اللي متألم في حال الضعف مش محتاج أبدا وعظ، ولكن يشوف إيه الحاجة اللي تقويه. ما سألوش ولا قال له هتروح فين ولا هتمشي كيلو ولا إيه المكان اللي رايح، ما قالوش الملاك. نتعلم أن ننتظر قليلا، نستنى شوية على النفس المتألمة اللي حاسس بضعف، ما نفرضش عليه أن هو يتكلم في نفس الوقت اللي تعبان فيه ومتألم. نترك ليه الوقت، بس على الأقل نسد جوعه، نديله كده لمسة جميلة. لمسة الملاك كانت كده ليه؟ عشان خاطر يرجع ثقته بنفسه ويقدر أن هو يقوم ويمشي. لم يرسل له غراب، ولكن أرسل له الملاك. لم يقل له الملاك أين تذهب، قال الطريق طويل. الوحي يذكر صفاتهم عشان إن إحنا ناخد منهم صورة جميلة وكلمة رجاء إن إحنا ما نتألمش مهما كانت الضعف، ولكن الله موجود. لغاية ما يوصل جبل حريب يقعد قدي 40 يوم، يا طولة بالك يا ربنا، 40 يوم ما بيتكلمش مع إيليا
ولا الملاك قال له ولا بعد شهر ولا بعد يومين ولا أسبوع ولا ثلاثة، ولكن انتظر 40 يوم علشان خاطر الله يتكلم.

يا إيليا مالك هنا؟ ده مش مكانك. وانت يا رب مش عارفه، مش عارف المكان اللي فيه إيليا. لما بيسأل آدم، آدم أين أنت؟ البعض يقول هو ربنا مش عارف. الله يجعل، الله يجهل صنعة إيديه، مش عارف المخلوقات اللي صنعها اللي عملها، مش عارفه هو فين، ولكن عايز يحط إيليا يرجعه لنفسه، يديله ثقته بنفسه، يشوف ضعفه، يشوف الخطأ عشان خاطر يرجع مرة تانية. إيليا عايز يقول له يا إيليا ده مش مكانك، أنت مكانك أنت مش تختبئ في المغارة دي، أنت مكانك هناك في الخدمة اللي أنا اديتها لك. يرد إيليا ويطلع مبررات ويقول له إيه؟ اتهم بني إسرائيل، نقضوا عهدك. ده الكلام اللي قاله، يعني ما قالش على ضعفه، ما قالش أنا خفت، ما قالش أنا خفت على نفسي، لا، نقضوا عهدك. إيه الحقيقة؟ ده رجعوا من خلاله يعني كتير جدا، رجعوا عن ضلالهم كتير جدا. النقطة الثانية بيقولوا إيه؟ هدموا مذابحك. الحقيقة هو نفسه، هو لنفسه جنب ترميم مذبح الكرمل وأصعد عليه محرقات. قال له تاني قتلوا أنبياك، هو اللي قتل كل أنبياء البعل بالسيف. ودي خطورة للإنسان اللي ما بيعترفش بضعفه ويحط مبررات عشان ينجو أو يطلع من المشكلة. طب والله يعمل معاها إيه؟ هل إن هو كان عتاب بس؟ طب خلاص، إذا كان أنت سبت خدمتك، إذا كان أنت مشيت، إذا كان أنت ضعفت، أنا مش أكلمك. لكن الوقت يا حبائي فيه وقت طويل جدا ما بين الوقت مقابلة الله وكلامه معاه إلى وقت ارتفاع إيليا للسماء. إيه هو الوقت ده؟ عمل فيه إيليا ده قبل ما أنه هو يرتفع، رجعه للخدمة مرة تانية، رجعه تاني، قال له ارجع، ارجع مرة تانية، امسح حزائيل ملكا عليه، وامسح ياهو ابن يمشى ملكا على إسرائيل، وقال يشع ابن شفاط. لكن لسه يا إيليا الحياة ما انتهتش، أو وقتك ما انتهتش، ارجع وشوف أمجادك مرة تانية. حبقى عندنا مثل تاني، إذا كنا خلصنا الهروب ومن أجل النفس، ولكن عندنا هروب في مشكلة بضعف. بطرس، بطرس الحادثة دي موجودة، بطرس مشي، بطرس على المية، مش في الثلاث أناجيل ولكن في إنجيل واحد بس، إنجيل متى. الحادثة بدايتها موجودة في مرقس 6 ومتى 14-22 ويوحنا 6، ولكن متى هو اللي بيذكرني أنا الواقعة أو الحادثة بتاعت مشي بطرس عن المية، لكن المرقس ويوحنا ما تكلموش عنها، هو قال الجزئية الأولى بس. بيقول لنا مرقس الرب يأتي لتلاميذه المعذبين ماشيا على الماء. في الأصل اليوناني كلمة على تؤكد أن الرب كان يلمس قدميه على المياه الهائجة. في الأصل العبري الرب يدوس بقدميه على الأمواج العميقة الهائجة التي عذبت التلاميذ. عندما رأوه التلاميذ صرخوا، مش صرخوا من الفرح ولا صرخوا بالثقة، صرخوا من خوف، من الضعف، فقال لهم لا تخافوا. في متى بيكلمنا أن بطرس بدأ أنه يطلب من ربنا وبيقول أنا عايز أجيلك، وبطرس الله سيد المسيح ما زعلش منه ولا اتضايق، قال له تعالى. ولكن وهو ماشي شوية كده على الموج، وكلمة ان بطرس ماشي يعني هو بدأ يدوس بأقدامه على الموج، اي انتصر. دي بتدينا احنا فكرة او نتعلم الموج وهي التجارب، ازاي نقدر ندوس عليها ونتحداها ونقومها لما يكون نظرنا متجه للمسيح. ولكن وقت ما بطرس بعد نظره عن المسيح بدأ ان هو يغرق. نجحت الامواج الشديدة عشان تجذب انتباه بطرس وتحول نظره على المسيح. نجحت الأمواج، نجحت الخطية، نجحت التجربة، نجحت الضيقة اللي يخليك انك انت تحول نظرك عن المسيح، تبدأ انك انت تقع وتضعف. ولكن عندما نصرخ إلى يسوع ونطلب منه ونقول له محتاج لك انقذنا، بيمد ايده. محتاجين دايما نظرنا يتوجه ليه مهما كانت الأمواج عالية، مهما كانت الضيقات أو الألام المر بيها، ولكن دائما نظرنا إلى المسيح، هو قوتنا في وقت الضعف. النقطة الثانية، في إنسان ضعيف بطبيعته، شايف نفسه أنه ممكن يكون أحيانا مكسور، حزين، مهان، متألم، مهزوم، مواقف كثيرة، وقت كتير ما بيعرفش يرد، يكون في خطأ أو يكون في حاجة معينة أو كلام.

قدامه ويحس انه صامت، خايف انه يرد، حاسس بضعفه، هو ضعيف ما عندهش القدرة ان هو يرد، حاسس ان هو عنده صغر نفس، متروك، مجهول، ما فيش وجود ليه. واصعب شيء ان الانسان يحس انه ضعيف قدام نفسه، طبيعته كده، حياته كده، تكوين شخصية الانسان كده. ولكن الوقت ده لما الانسان يبقى في الحالة دي، عليه ان هو يقول كلمات اللي قالها يوئيل النبي في سفر أصحاح 3 عدد 9، بيقول ليقل الضعيف بطل أنا، ليقل الضعيف. ما تقولش أبدا، تكوين شخصيتي كده، ما أقدرش أتكلم، ما أقدرش أن أرد، حاسس أني مهزوم ومتألم، لا، ليقل الضعيف بطل أنا. لو أنت ضعيف بشخصيتك أنت قوي وبطل بالمسيح، لو أنت ضعيف بخطيئة في حياتك فأنت قوي ببر المسيح، لو أنت ضعيف في كل إمكانياتك فأنت قوي بعمل المسيح فيك. حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. تخليش الضعف اللي موجود يتغلب عليك، بل اغلبه بقوة المسيح. شوف أرميا النبي، راح ربنا عشان بيدعو أرميا للرسالة، أرميا يقول له لا أنا ما أقدرش. ليه يا أرميا ما تقدرش؟ أصلا أنا صغير، يعني أنا ضعيف، أنا مش قد الرسالة دي، الرسالة دي أكبر مني بكتير، ازاي اقدر انا اقوم بيها؟ شوف كلمات بيقول له ايه، كلمات الرب لارميا: لا تخف من وجوههم لاني انا معك انقذك. الكلمات الرائعه الجميله: جعلت كلامي في فمك. مش تعرف تتكلم؟ ضعيف، هقويك. الكلام مش طالع. عارفين يعني ايه جعلت كلامي في فمك؟ يعني انا اديت لك خلق جديد، فم جديد، فم جديد هيطلع منه الكلمه قويه، وهتقدر توصل الرسالة. ما فيكش لسان، لا، هيبقى فيه قوة أكتر وأكتر، خلق جديد، فم جديد، كلمة قوية، كلمة جديدة هتقدر أنك تتكلم فيها. بل أكثر من ذلك بيقول ووكلتك، أنا وكلتك. توكيل، أنت معك توكيل من ربنا. عارف لما يكون واحد كده بيقول لي أنا وكلتك على كل الممالك بتاعتي فيها دي، أنت تبقى إيه؟ صاحب المكان نفسه، صاحب الممتلكات، أنا وكلتك. فإزاي الله بيقول أنا وكلتك؟ فإزاي تقول له لا أنا ضعيف، أنا مش أقدر أن أكمل، ما أقدرش أن أنا أوصل رسالة، مش عارف أن أنا أتكلم. نشعر دايما بأوقات كثيرة أن إحنا فينا ضعف، ولكن وقت الضعف قول مع يوئيل ليقل الضعيف بطل أنا. شخصية يا أحبائي برضو مذكورة في الكتاب المقدس، ومعنى اسمها أنه ضعيف، اسمه أنوش، وهو من نسل شيس ابن آدم. آدم كان مع قايين، وقايين قتل هابيل، وبعد كده ربنا اداله شيس، وشيس خلف ولد اسمه أنوش، ومعنى اسمه انه ضعيف. لكن الاغرب من كده نتامل في العدد اللي بعده، سفر التكوين اصحاح 4 عدد 25 26، العدد اللي بعده بيقول ايه؟ ابتدى شيس يدعى باسم الرب. ابتدى شيس يدعى باسم الرب، يعني بدا يكون اتكاله على الله. حاسس بضعفك، يا ما ناس كتيرة اللي بيتاكل على السلطة، اللي بيتاكل على القوة، اللي بيتاكل على المال، اللي بيتاكل على جاه، اللي بيتاكل على عزوة، كل ده موجود مؤقت، ولكن اتكالك على الله هو اللي حاضر دايما معك في كل وقت. النوش ضعيف، ولكن بعد ولادته صار الاتكال على الله. الله يا حباب يختار نقطة اللي احنا فيها، شخص ضعيف، شوفوا بيروح كده بنتساءل احنا في سفر القضاء صح 6 وصح 7، يروح ربنا لمين؟ لجدعون، وبيقول له جاي لواحد قاعد بيجمع شوية حنطة ويجيبهم، وبيخاف من المديانين، وبيبدأ عشان يهربهم منهم، ويقول له ايه؟ ويقول له روح حارب المديانين، روح حارب المديانين. يرد عليه ويقول له ايه؟ وناشدك يا سيدي بماذا أخلص بني إسرائيل؟ أخلصهم بإيه؟ قبيلتي أضعف قبيلة في بيت منسى، وأنا الأصغر، يعني أنا الأضعف. إيه يا رب؟ إحنا بنسأل، نتساءل، أنت زي ما رحت اخترت أرميا وقال لك ده أنا لسه صغير، تمسك واحد زي جدعون وبتقول له روح حارب المديانين؟ مين هم المديانين دول؟ مين هم؟ معنى كلمة مديانين يعني مخاصمة، هم
تعامل المديانين ما كانش

مشي تعامل مباشر ضد بني إسرائيل. هنلاقي مثلا يعني في سفر التكوين هم تحالفوا مع الإسماعيليين علشان خاطر يوسف، وفي سفر العدد صح 22 عدد 4 تحالفوا مع المؤابيين ضد إسرائيل. القصة دي حدثت في بداية خروج إسرائيل من مصر أيام بالعام. المديانين مش إن هم بيتحالفوا في صورة مباشرة، ولكن يقول من تحت لتحت كده، زي ما بيكون في واحد بيبان لك إن هو بيحبك وماشي معاك، ولكن من وراك بيتحالف مع عدوك علشان خاطر يفقد توازنك، وإنك أنت يرجعك للخسارة مش المكسب أو الضعف أو الهزيمة. مديان هي المخاصمة، ومديان دي بترجع لكلمة مديان، وده الابن الرابع لإبراهيم، لأن إبراهيم اتجوز سارة كان في إسحاق، واتجوز هاجر كان في إسماعيل، وبعد كده بعد موت أم نصارى اتجوز قطورة، فده واحد من أولاد قطورة. من نسبة مديان مديانيين هم قادة. والأغرب يا أحبائي إن في سفر القضاء أصح 7 تحديد عدد 25 بيذكر اسم الأمراء القادة، قادة المديانين، وأسماءهم غريبة جدا، واحد اسمه غرابا والتاني اسمه زئبا. إيه اللي خلى الوحي بيذكر؟ أكيد ليه معنى، أكيد بيقصد من وراه حاجة تانية خالص. ما كان بيقول إن هم الجنود اللي موجودين مع جدعون قضوا عليه في نهاية أصح 7 والموضوع انتهى، ولكن معنى إن هو يذكر عايز يوصل رسالة، عايز يوصل رسالة. العالم كله بيحكموا غرابا وذئبا في كل معاملاتهم. المبدئين دول، الغراب معروف عنه إن هو دايما بياكل الجثث، ما بياكلش الحاجات الحية اللي موجودة، مش وافي. ما كان مع نوح موجود 6 شهور، ولكن لما طلع نوح من الفلك إيه اللي عمله؟ ما رجعش تاني. الغراب أصلا كل معاملاته قاعد بيقعد على الحاجات الجثث الميتة، يعني بيرمرم. فالغراب بيشبه الإنسان اللي بيتكلم بكلام بطال، كلام مش كويس، فبيذكر الوحي أسمائهم. يبقى ليه قصد، ليه غرض. الغراب متردد، وكمان التاني القائد التاني اسمه زئب. شهد ربنا بيقول يلبسون ثيابا بيضاء كالحملان ولكن داخلهم ذئاب خاطفة. ليه قصد الكتاب أن يذكر أسماءهم؟ سفر القضاء 7 عدد 25. طيب عرفنا مين هم المديانين، مين هو جدعون اللي انت يا رب رايح توصل الرسالة، وش معنى ده؟ معنى كلمة جدعون يعني قاطع، اللي كان بيقطع الحنطة عشان يبدأ يخبيها من المديانين. عدد 15 جدعون بيقول للملاك كده، عشيرتي هي الزلة في سبط منسة، هي الزلة في سبط منسة. طب إن كنت عايز تنتصر على المديانين، والمديانين دول يعني المخاصمة، يعني الناس اللي بيكونوا ضدك، اللي بيبقوا يحتجوا عليك بس بيبقى ظاهرين قدامك بيحبوك وكأن ما فيش علاقة وحشة أو سيئة بينه وبينك، ولكن قصدهم إنك أنت ما تنجحش وتنزل، فكيف تتعامل مع مديانين؟ فأكتر من مديان في حياتنا، فكيف حتى تتعامل مديان اللي هو موجود جواك؟ فكيف تتعامل؟ فيجب أن تكون من سبط منسة. وكلمة منسة يعني الله أنساني، يعني نسيت، عشان تقدر تنتصر ترجع أنك أنت تقول أنا من سبط منسة. عايز تغلب مديان، عايز تغلب الشر، عايز تغلب مكيدة من شخص ما، لازم أنك أنت تنتسب لسبط منسة. انسى ما هو وراء وامتد إلى الأمام، من يضع يده على المحراس لا ينظر للخلف. حطيت ايدك وبديت في مسيرة في طريق، بلاش انك انت تنظر للخلف. كتير جدا يا احباء 24 ساعة في اليوم بنفكر في بيتنا واولادنا وشغلنا وحياتنا، وبنرجع لامبارح وقولت امبارح والسنة اللي فاتت، فمش هنقدر ان احنا نعيش الحاضر بتاعنا، مش هنقدر نعيشه، والجاي المستقبل بيبقى فيه غيوم، بيبقى فيه تعب. لا، بيقول لك انسى. انت عايز تنتصر على الشر انتسب، ان كنت عايز تنتصر انتسب لصفة منسة الضعيف. انسى اللي انت كنت موجود فيه واتجه لقدام، حياة جديدة، فكر جديد،

قلب جديد، ولكن ما ترجعش للي انت عايش فيه. كان قاعد فين جدعون؟ كان في مكانه، بيقول انه كان قاعد في مكان او منطقة اسمها عفرة، وكلمة عفرة جاية من اسمها يعني تراب. ما اعظم واروع الانسان المتواضع قدام ربنا، ما هو المتكبر قدام ربنا والمتعالي. ازاي ينتصر وازاي ربنا يسمع له؟ واحد معتمد على قوته. طب خلاص القوة بتاعتك هي تكون موجودة، ما يروحش ربنا أبدا. لكن مين اللي بيروح لربنا ومين اللي بيطلب من ربنا؟ الإنسان الضعيف. مين أبوه؟ مين أبو جدعون؟ بيقول ابن يؤاش الأبي عزري. ابن يؤاش الأبي عزري. يؤاش يعني بائس وحزين، أبي عزري يعني أبي العون، يعني بعد ما كنت بائس وحزين ومتألم أصبح يكون في رجاء موجود في حياتي، أصبح لدي عون، عون وقوة من الله، أصبح إن في قوة بتسندني، أصبح الله موجود معايا. بدأت الحياة تتغير، فيحوله من اليأس إلى الفرح. كان بيشتغل إيه؟ إيه كانت شغلته؟ كان بيخلط الحنطة في المعصرة لكي يهربها من المديانين. يعني كان يقعد كده يدور على الحنطة ويلمها. والحنطة هي رمز المين؟ للمسيح. هل إن إحنا بندور على المسيح عشان نشبع به؟ كم أيام كتيرة بتفوت مننا ما بنفتحش الكتاب المقدس عشان نقرأ فيه وندور على كلمة ربنا عشان نشبع، عشان نشبع ونشبع غيرنا. كم مرة بندور عليه وقوله أنا محتاجك أنا عايزك؟ كم مرة بنقوله أنا ضعيف ومحتاج قوتك أنت تكون موجودة معايا؟ كان قاعد يدور على الحنطة، وإحنا محتاجين ندور على الحنطة، محتاجين ندور على كلمة ربنا عشان هي اللي بتشبعنا وهي اللي بتسندنا وهي اللي بتقوينا. ولما إحنا نشبع نقدر ندي، فيش كوباية أبدا فاضية تقدر تروع عطشان. دي كانت شغلته. محتاجين إحنا كمان ندور على كلمة ربنا ونتعزى بيها، نشبع بيها، تعيشنا في سلام بدون ضعف وبدون خوف. الملاك قال له حاجة غريبة في أصح 7، خلص شعبك. أروح أخلص شعبي؟ ده أنا لسه قايل لك ده أنا من صرت ضعيف وأنا أصغر واحد، أروح أخلص إزاي؟ مين أنا عشان أروح أقف قدام المديانين؟ جيش المديانين كم فرد عشان أروح له؟ المديانين 132 جندي. طب وجدعون معاه كم واحد؟ 32,000 واحد. 132,000 وجدعون معاه 32,000 بس، هروح بيهم فين قدام كل ده؟ لا ده الأغرب من كده. ربنا ده بيقول لا لا، 32,000 دول كتار، 32,000 وعايزني أروح أحارب، 135,000 ويا رب بتقول لي ما كلامها بيتصدقش، أصل 32,000 دول كتار. ربنا عايز يقول له لما أنت تروح وتنتصر مش هتبقى بقوتك ولكن بقوتي أنا. طلب منه حاجة تانية، قال له بص أنا عايزك إنك أنت تنادي على الجنود اللي موجودين معاك، اللي خايف منهم يرجع، اللي خايف يروح يتقدم ويحارب المديانين يرجع ما يطلعش معاك. 32,000 رجعوا منهم كام؟ 12. رجع منهم كام ال 32؟ يبقى فاضل كام؟ 10,000. 10,000 12,000 يبقى فاضل 22,000 رجعوا خافوا، يبقى اتفضلت 1000. قال له لا دول كتار. كتار ايه يا رب؟ ده احنا وصلنا ل 10,000 من 32,000، قعدوا 20 اتفضلوا 10، يروحوا يحاربوا 135 وتقول له ده كتير؟ قال له ده كتير. طب اعمل ايه؟ قال له لهم كده ينزلوا في الميه ويشربوا، اللي تلاقيه بيلغ كده زي الكلب في الميه بيشرب كده بسرعه اركنه على جنب، والباقيين اللي موجودين اللي تلاقيهم كده بيشربوا بس بتأني، يعني قاعد كده يحوش الميه الوحشه اللي فيها الترابه ويشوف الميه النظيفه فين عشان يشربها، دول مش عايزينهم. فتفضل منهم 300 جندي بس. 300 اروح احارب 135؟ قال اه. طيب ايه السلاح اللي موجود مع جدعون؟ طيب ده فيه ضعف، ايه السلاح اللي شوف ربنا عايز يقول لنا ده مش بكثره العدد ولكن بقوه الله؟ 300 قدام 100.

35 بتقول أنا صغير قدام الضعيف، أنا ما عنديش حاجة قدام واحد عنده أملاك. لا، عندك إله حي موجود قوي، هو اللي هيعينك، هو اللي يكون موجود معاك. 300 قال وزعهم على ثلاث فرق، يعسمهم على ثلاث فرق، يعني 100 100 100. طب ايه السلاح اللي موجود معاهم ال 300؟ ايه اللي يملكوه في ايديهم؟ آنية خزفية، وكل اناء منهم جواه شعلة منورة، وبوك. والبوك رمز لكلمة الله. الاول ما تضرب بالبوك، يعني اول ما تقول كلمة الله على مسامع الجنود بتاعتك كلها، كل 300 فرد اللي موجود معاك كلهم يكسروا الأواني الخزفية اللي موجودة، فعملوا ضجة، صوت كبير جدا. فالجنود اللي موجودين المديانيين بدأوا يرتبكوا ويخافوا، وبدأوا يضربوا بعضهم ويقتلوا بعض. وبدأ هو ينتظر، يعني ايه معنى يكسر؟ يعني ايه يكسر الأواني الخزفية؟ بولس الرسول بيقول ايه؟ لنا هذا الكنز في أواني خزفية. لما تكسر كبريائك، تكسر نفسك، ذاتك اللي انت بتدور عليها، اللي بتهمك، اللي انت عايش عشانها، هيظهر جواك التواضع والحب عشان تقدر انك انت تنتظر. دخلت الجرة وبدأ، اتكسرت الجرة وبدأ يسقى النور. فالبوك وكلمة الإنجيل والتواضع أمام الله، فبدأ الجنود يتقاتلون أمام بعض ب 300 فرد، مش بالقوة، مش بالقوة، بس مين؟ كلامه، وجود الله معنا. نقطة الثالثة، الله يكون مع الضعفاء، يكون مع الضعفاء. قد إيه ربنا دخل بيت ده راجل زي زكا الخاطي، دخل بيته المرأة اللي مسكت بذات الفعل، قاعد يدافع عنها، ولا من منكم بلا خطية فليرمها أولا. دخل بيت سمعان الفريسي وبدأ إن هو يدافع عن المرأة الخاطئة اللي بدأ سمعان يتهكم، لو كان هذا نبيا لعلم أن هذه المرأة خاطئة. الله بيحب الضعفاء ويدافع عنهم. فإذا كنت أنت ضعيف، أو إذا كنت حاسس بالضعف، أو حاسس أنك أنت مرزول ومتألم، ولكن ثق أن الله موجود معك، قوتي في الضعف تكمل. نصلي ونطلب من ربنا يكون دايما موجود في حياتنا. نصلي من أجل كل إنسان يائس وحزين وتعبان ومرزول ومتألم. نصلي من كل شخصية حاسس بحياته فيها ضعف، تكوينه، تركيب حياته مش قادر يتكلم، مش قادر يعبر، ولكن عدم القدرة على الكلام عطيله إحساس بأنه مرزول ومش قادر يكون حتى وسط حد، مش قادر أنه يكون وسط المجتمع. نصلي من أجل كل مريض، كل حزين، كل بعيد عن الكنيسة. نطلب من ربنا دايما يديله القوة والنعمة. لإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد، آمين.

هنكمل وقت التسبيح بعد البركة الوعظة. الترنيمة اللي جاية بتقول لما شعب المسيح يرنم، بيرنم باسم مين؟ إلهنا العظيم. اللي بيحصل؟ أبواب السماء بتتفتح والملائكة بترنم معانا. فإحنا جايين، إحنا شعب الرب جايين نسبح النهاردة، عايزين نسمع صوتكم معانا. لما شعب المسيح يرنم باسم إلهنا العظيم.

جايين النهاردة نسبح لاسمه العالي. هو عالي. الأنهار بتسقف والآلات بتعزف لمين؟ لمجده، لمجد اسمه العالم. إلهنا عالي قوي وعظيم قوي، وإحنا جايين مع الآلات، جايين مع الطيور، جايين مع كل حد، كل واحد فينا جاي يقول له أنت عظيم، أنت عظيم. خلينا نسبح ونقول له ملك الملوك وجلالك.

الأوقات اللي عدينا بيها الفترة اللي فاتت كنا أوقات كتيرة بنحس بخوف، بعدم سلام، خايفين في بكرة، خايفين من المستقبل. فإحنا المرنم بيشجعنا ويقول إلهنا إله السلام، وإحنا عايزين سلام وده يملك فينا. فخلينا نرنم ونقول سلامك فائق العقول.

بتقول آتي إليك في كل ضعفي، في كل انهياراتي، في كل مشاكلي. خلينا نسبح بقى، نصلي الترنيمة دي. فعلا هو الوحيد اللي بيطبطب، مهما كانت الجروح، مهما كانت دموعنا شغالة على طول، ملناش غيره، ملناش غيره. هو الوحيد اللي هيطبطب، هو الوحيد اللي قلبه حنين قوي علينا. فخلينا نصلي الترنيمة دي ونقول له آتي إليك يا يسوعي.

0: بكم الثالوث القدوس الله الاب والابن والروح القدس امضوا بسلام سلام المسيح يكون معاكم.
1: الله الان يامر جميع الناس ان يتوبوا. افتح عيني عشان اشوف ايه اللي عملته على الصليب علشاني. اعرف حاجه، الشر لا يكسر بالشر.

تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 7

1-4-709-4300 أو ارسل لنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740 ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

في أجواء كأس العالم، بينما الناس منشغلة بمن يفوز ومن ينتقل إلى الأدوار المتقدمة ومن يفوز بالكأس أصلاً، ينشغل المسلمون بسجود الشكر بعد تسجيل الأهداف. فجأة صارت كرة القدم حلالاً، وصارت الأهداف غزوات وفتح مبين. ولذلك سنفصل في هذه الحلقة وبكل وضوح.

مشاهدينا الكرام، ارحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، ورحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. بداية أبارك لكل المنتخبات التي قامت بعرض جيد وأمتعتنا، أبلت بلاء حسنا، منها طبعا المنتخب المغربي، منتخب أبلى بلاء حسن، المنتخب المصري أيضا، والمنتخب الجزائري. وأتمنى حظا سعيدا لهم في المشاوير القادمة. هارد لك لكل المنتخبات الأخرى اللي سقطت في الاختبار وخرجت من الأدوار الأولى. معلش، هذه هي الكرة، غالب ومغلوب. توضيح بسيط، حلقتي ليست ضد أي منتخب في حد ذاته، حتى لو أعطيت بعض الأمثلة في الحلقة. حلقتي تتعلق بالموضوع وليست بالأشخاص أو المنتخبات. حلقتي تتعلق بالظاهرة في حد ذاتها. حلقتنا لهذه الليلة بمناسبة أجواء كأس العالم

ألم هي عن سجود الشكر؟ لماذا صارت فجأة المنتخبات التي تمثل الشعوب الإسلامية تسجد سجود الشكر بعد الانتصار أو بعد تسجيل هدف؟ الأمر لم يكن يحصل في السابق على الإطلاق، لكنه صار الآن ملفتا للأنظار. هل هو تقليد للمنتخبات التي كان فيها لاعبون مسيحيون يقومون برسم علامة الصليب؟ هل هو إصرار على إظهار الهوية الإسلامية؟ هل هي عقدة نقص بحيث أن كل شيء يريدون نسبته إلى الإسلام؟ هل هو فعلا عبادة وتقوى تصل بهم إلى درجة أسلمت كرة القدم؟ أم هي محاولة لإلصاق الإسلام بشيء لا علاقة له به أصلا؟ في هذه الحلقة سأفصل الموضوع من كل النواحي وبكل وضوح. لنبدأ على بركة الله. إذن السجود في كرة القدم بدعة أم عبادة؟ خليني أبدأ بالأول أقول لكم قصة كرة القدم. كرة القدم هي جاءت من بلد مسيحي من UK أصلا في القرن 19، فكانت مشهورة جدا، لها قواعدها، لها قوانينها. UK هي اللي حطت كرة القدم وحطت لها القواعد وحطت لها كل شيء، وحتى اللبس اللي يتلبس فيها والأحذية وكل شيء والشروط وكل حاجة. بعد ذلك صارت تلعب خارج UK في خاصة مع بداية القرن 20، فتعملت الفيفا وصار الموضوع كبر وصار للعالم كله، وتنظم كأس العالم أول مرة سنة 1930. ولما تنظم ما كانش في أي بلد إسلامي، كل البلدان اللي كانت بلدان مسيحية، الأوروغواي، الأرجنتين، البرازيل، بوليفيا، تشيلي، باراغواي والبيرو، دي في أمريكا اللاتينية. وطبعا في أوروبا كانت فرنسا وبلجيكا ورومانيا ويوغوسلافيا والولايات المتحدة والمكسيك، حوالي 13 دولة كانت في الأول. ما فيش ولا بلد إسلامي. أول مرة حتطلع بلد إسلامي كانت مصر سنة 1934، يعني اللي بعده. وبعد ذلك اختفت البلدان الإسلامية خالص لحد ما سنة 54، بعد 20 سنة ظهرت تركيا. في الحقيقة مشاركة البلدان الإسلامية ابتدت من السبعينات، يعني اللي هي ممكن نسميها مشاركة وبيحققوا فيها يعني في المشاركات بتكون لهم حضور وكذا، ابتدى من السبعينات فما فوق. لحد الآن من أصل 57 دولة إسلامية مشاركة 14 دولة إسلامية، وبعدها تكرر مرات متعددة. ده على مدى تاريخ البطولة اللي هو تقريبا في 2030 هيكون 100 سنة بالضبط، يعني فاضل له 4 سنين. فالبداية الحقيقية من السبعينات. في السبعينات ما كنتش تشوف أي منتخب يسجد في مباراة كأس العالم، ولا حتى في الثمانينات، حتى التسعينات يعني في مباراة كأس العالم ما كانتش كده. ممكن نرجع لبدايات السجود. هو كان محلي، كان في السعودية، صالح النعيمة لاعب الهلال سنة 86 دخل السجد بعد تسجيل الهدف، يعني وفي الحقيقة مش الهدف، بعد تمريرته اللي كانت سبب في تسجيل الهدف، يعني تمريرة حتى مش هدف. فصالح النعيمة هو ممكن تنسب هو أول بداية، وانت بتلاحظ أنه لغاية السبعينات والأواخر الثمانينات ما كانش الموضوع أصلا معروف ولا بيتعمل. ربيع ياسين في مصر سنة في نهاية الثمانين وبرضه محلي. إمتى ابتدى يكون دولي؟ منتخب مصر منذ 2006 وأطلق عن قصد اسم منتخب الساجدين. وعلى فكرة أول مرة بيحصل تركيز كان في 2008، تركيز شديد جدا، وأبو تريكة كان سبب في أخوانة المنتخب المصري، فهو ظاهرة تقريبا إخوانية. لما تمت أخوانة كل شيء، وانت عارفين أنه 2008 كانت تمهيد لمجيء الإخوان في بعد ذلك، بعد الثورة، وأخوانة الدولة كلها إلى أن أزيحوا، لكن لسه بقايا الإخوان في مصر. فتمت أخوانة الريادة. كل الآن اللي بيتغنوا وبينشروا لقطات السجود وبتلاقيها في الجزيرة وكده هي صفحات الإسلاميين الذين يريدون غزو الريادة عن طريق
غزو

الرياضة بالشعارات الإسلامية منها ضغطة السجود. أبو تريكة في 2010 لما عمل معاه حوار اليوم السابع قال أنا أسجد لله بعد تسجيل الأهداف بناء على حديث شريف. فأبو تريكة بتلاقيه يعني هو يعني كان متزعم وفكرة منتخب الساجدين، يعني مش منتخب اللاعبين، منتخب الهدافين، منتخب المش عارف، لا الساجدين، وكأن السجود هو اللي بيجيب لهم الأهداف، وكأن قراءة الفاتحة في غرفة تغيير الملابس هي اللي بتجيب الأهداف. لو كانت كده ليه ولا بلد إسلامي لحد الآن ما ربح كأس العالم؟ وإحنا هنشوف كل هذه الأمور. ليه سجدة الشكر في البداية؟ أشرح للناس اللي ممكن ما تعرفش الإسلام، مش عارفة إيه هي سجدة الشكر. سجدة الشكر دي مأخوذة من حديث، وده بسميه النص المؤسس لسجدة الشكر، عن أبي بكر عن النبي أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. ده في سنن أبي داود. مثل ما عدو كبير للإسلام بيروح ساجد، مثل سمع خبر كبير جدا بيروح ساجد سجدة شكر. وانتوا بتعرفوا انه في تاريخ مصر اعتقد انه الشعراوي سجد لما اتغلبت مصر اعتقد. فاذا الفكرة انه سجود الشكر لشيء عظيم حصل، مش انه لاجل هدف، مش لاجل تمريره، مش لاجل بطوله، لا، شيء عظيم جدا حصل كان في تاريخ الاسلام. فكان محمد بيسجد سجود الشكر. سجود الشكر اختلف فيه العلماء، وهنشوف ايه ضوابطه وايه شروطه وايه مقوماته. يعني لحد الآن بحسب سي ان ان عربيه، وطبعا مواقع كثيره بتذكر هذا الامر، يعني كل نسخ دون استثناء كأس العالم ربحها بلدان تسمى بلدان الكفار في العرف الإسلامي، بلدان المسيحيين، البرازيل 5 مرات، ألمانيا 4 مرات، إيطاليا 4 مرات، الأرجنتين 3 مرات، فرنسا 2، الأوروغواي 2، وإنجلترا 1، وإسبانيا 1. فين البلدان الإسلامية؟ ولا شيء. ده بالكاد، ده لو حققوا المرور للدور 16 تبقى يعني أكبر إنجاز حققه المغرب لما راح لنصف النهائي. يعني غير كده كله ما فيش، يعني أغلبية بيروحوا من الدور الأول، هي دور المجموعات يعني، فما فيش. طب إذا كان منتخب بيسمي نفسه منتخب الساجدين ومنتخب كده، وأنا قلت ما أقصدش منتخب، أنا بقصد الظاهرة، يعني أسلمت الكورة تلعب كرة كويس. أنا بعشق أتفرج على ماتش كويس، واللاعب اللي بيعمل كويس بقول لاعب كويس، والفريق اللي بيلعب كويس بقول لاعب كويس، وأمتعنا. ده مفيش إشكال. الإشكال هو أنك تمسكن وتخلي أنه السبب هو عشان إحنا قرأنا الفاتحة، عشان إحنا سجدنا، عشان بحمل معايا قرآن في كل مكان. لا يا عم، ده ما بيجيبش ولا حاجة ولا جول أصلا. لأنه لو كان فعلا الإسلام بيؤدي إلى الربح والانتصار في المباريات، يبقى الإسلام فشل في 100 سنة أنه يجيب لكم أي انتصار. أين أدعيتكم؟ أين فاتحاتكم؟ أين سجودكم؟ إذن الكفر انتصر عليكم 100 سنة. إذا كانت مسألة كفر وإيمان، ملهاش علاقة بكفر وإيمان، ملهاش علاقة ب أنت بتقرأ الفاتحة ولا ما تقرأش. في هل الفرق دي، هل البرازيل جابت كأس العالم بالفاتحة ولا بمارادونا؟ جابته بمنتخب الساجدين ولا برونالدينيو ورونالدو بتاعهم وكل القامات الكبيرة اللي كانت عندهم؟ وألمانيا جابته بقراءة الفاتحة؟ طب ازاي انت بتنسب شيء لناس تاني يجيبوه بطرق تانية؟ يعني ازاي تنسبه للسجود؟ يعني الصفحات الإسلامية مليئة، خاصة بتاع الدعاة، مليئة بالتفاهات خصوص كأس العالم. بيروح يقول لك إسماعيل صار لاعب السنغالي يجلس ويشرب الماء اقتداء بسنة النبي محمد. شوف التفاهة، بيجوا في التفاهة ويتصدروا. يعني
بيجلس ويشرب. طب ما انتوا

علموا الناس الشرب، ما الناس ممكن تجلس وهي قاعدة وتجلس هي قائمة، يعني هي سنة النبي يعني بتفرق أصلا؟ أو ممكن هو الناس اللي بتشرب قائمة بيحصل لها حاجة، بتموت، بيحصل لها مرض معين ولا شيء؟ يعني سنة نبيك فرقت في إيه؟ يشرب واقف ولا قاعد ولا يعني في أي وضعية أخرى، بتفرق في إيه؟ اللي هو ده اللي فالحين فيه. وحتى السعوديين مسك صورة لواحد من لاعب سعودي وقال لك بيشرب وهو قاعد على سنة النبي. وحتى المغاربة كانوا عملوها مع بوخلال في مونديال قطر، قال لك بيقعد يشرب زي اقتداء بالنبي. طب اهي السنغال طلعت فعلت لها ايه شربة النبي، اهي السنغال طلعت فالح تشرب شربة النبي، ما تفلح في الكورة اصلا اللي انت ماشي عشانها. يعني قال لك حبيب ديارة لاعب السنغال يسجد بعد تسجيل هدف في شباك بلجيكا. ايوه سجل على الكفار. طب اهي بلجيكا في الاخير طلعته، يعني طب نفعه ايه سجود الشكر؟ يعني ولا شيء. هو عمل ايه في الاخير؟ قال ربنا رجع لي السجده اللي شكرتك فيها، هات رجع لي سجدتي. ما انهزمت يعني في الاخير، انهزمت. فالامر مضحك اهو، انت سجل وبلجيكا سجلت عليك، نفعت ايه؟ نفعت سجده الشكر في ايه؟ بصفر، ولا حاجه ولا حاجه. فأنا ما عنديش إشكال إنه لاعب يستمد قوته من الدعاء، ما عنديش إشكال إنه أي لاعب مسلم مسيحي أي من أي دين عايز يدعو ويطلب القوة بالنسبة ليه بتساعده نفسيا، ما عنديش أي إشكال. لاعبين بيحاولوا يلتحموا بينهم برابطة دينية، ما عنديش إشكال. عندي إشكال لما يصير استعراض، لما يصير إنه دعوة دينية ونسبة إنه الانتصار كان بسبب إنه إحنا قرأنا الفاتحة أو سجدنا سجود الشكر أو إن اسمنا منتخب الساجدين. لا يا عم، الفرق اللي بتشتغل كويس بتربح، والفرق اللي بتشتغل كويس مش هتربح. اسجد أو ما تسجدش مش هتفرق أي شيء في الموضوع. طب أهو السنغال أثناء امبارح اتفرجت في الماتش، وفي الأخير كان في بينالتي ادوه لبلجيكا. طبعا السنغاليين زعلوا لأنه كان في آخر اللحظات. واحد من اللاعبين السنغاليين عمل حركة أنا مش فاهمها، هو سجد في منطقة اللي حينفذوا فيها ضربة الجزاء وما قامش من وهم يا عم وتعالى ومش عارف ايه ومش عارفينه أصلا ليه. بعض الناس، بعض المواقع بتقول كان بيعمل تعويدة سحرية، بعض الناس بيقول لك كان ساجد على موقع تنفيذ ركلة الجزاء عشان يدعو الله أنه تفشل. إذا كان صح أنه هو سجد سجدة على موقع تنفيذ ركلة الجزاء عشان يدعو الله أنه فشلت، واضح أنه ما فشلتش يعني، لأنه النتيجة انهزمت السنغال. فأنا حسمي دي سجدة البينالتي، سجدة البينالتي ما نفعتش مع السنغال وطلعوا فعلا ببينالتي. فسجود الشكر في أنواع، في سجدة البينالتي أيضا. فإحنا هنتفنن في سجدة الركنيات عشان الركنية تنجح، وسجدة البطاقات عشان يعني اعملها قبل ما تخش الماتش عشان تحميك من الحكم، وسجدة البطاقة الحمراء دي لازمها تعملها مرتين عشان الصفرة، لو أخذت صفرة مرتين بتصير حمراء. فأنت أعمل سجدة البطاقة الحمراء للحماية من العين ومن بطاقة الحكم مرتين. يعني من يدخل الدين في الكرة بهذه الوقاحة وبهذه السذاجة سيجلب للدين المسخرة، سيجلب للدين المسخرة. السعوديين قاعدين واخدين علم السعودية وقاعدين ايه وطلبنا من الفيفا عشان علم السعودية عليه الشهادة وكلمة التوحيد، فطلبنا منهم انه يرفعوه من الارض ورفعوه من الارض. العراقيين قال لك نفس الشيء، علمنا فيه الله اكبر اللي دخل صدام حسين يعني عشان يضحك على الناس بكلمتين. المهم فيه الله اكبر رفعوه من الارض. والسعودية طلعت من كأس العالم، ما ترفعوا علمكم بعملكم يعني، فالحين ترفعوه من الأرض؟ هو أعلام الدنيا الدول التانية هي رخيصة عليهم لما تتحط

الارض، ايه التفاهه دي؟ يعني علم امريكا اصلا ما بيلمسش الارض، لكن في المباريات دي خلوه انه يلمس الارض، مش انه تقليلا من قيمته، عشان ده السيت اب اللي معمول، وهم اصلا بيحيوا العلم يعني بيشرفوه يعني، وبيعملوا لكم النشيد الوطني وبيحترموه، ففلحت انه ما يقعش على الارض، ما الكعبه نفسها فوق الارض اللي هي بيت الله بتسموها يعني، ومحمد في الارض يعني، وكل حاجه عندكم في الارض، فايه يعني لو لمس، مش انتوا بتقولوا محمد قال انه جعل لي الارض طهوره، يعني انه كل الارض طاهره بالنسبه لي؟ فجأة إنه لا ما يلمسش الأرض، هم بيركزوا على التفاهات، عوض ما يركزوا عنه يطلعوا فريق كويس يشرفهم في كأس العالم، قال لك لا العالم بيترفع من على واللي ماسكينه متوضين مش كفار برضو، هتشترطوا المرة التانية اللي يحملوا العالم يكونوا مسلمين؟ طب ما هو إنما المشركون نجس، فدول اللي ماسكين العلم أنجاز في نظركم، فيبقى إيه عملتوا إيه؟ يعني شلتوه من الأرض وماسكينه أنجاز؟ اللي هي لو أنت مشيت معاهم في التفاصيل هتلاقيهم مسخرة، بصريح العبارة مسخرة. طب هنشوف النتائج اللي أعلامهم رفعت من الأرض، نبدأ بأول علم رفع على الأرض، العراق. الله الله الله، العراق مع النرويج 4-1، دي البلدان الإسلامية اللي بتسجد وبتصلي وما شاء الله على التقوى بتقطر منها ومن لاعبيها، مع النرويج 4-1، مع فرنسا 3-0، فرنسا الكافرة تغزو العراق المسلم واللي علمه فيه الله أكبر، مع السنغال 6-0، ما شاء الله يعني على النتائج. السعودية مع إسبانيا 4-0، الأردن مع النمسا 3-1، مع الأرجنتين 3-1، قطر اللي جنست اللاعبين واستضافت كأس العالم ومش عارفة وتعمل لك وتقول، واللي هي وراء كل الحاجات الإخوانية دي وكل البروباغندا الإسلامية، ولما قطر تنظم فيها كأس العالم قعدوا وعاملين آيات وأحاديث والافتتاح فيه آيات قرآنية، ومع ذلك مع كندا أخذوا 6-0، مع البوسنة 3-1، تونس كانت هي البانشين باج يعني اللي بيضربها كل واحد في المجموعة، كلهم عملوا أرقام على حسابها رغم أنهم كلهم طلعوا في الأخير، لكن المهم عملوا نقاط على حساب، مع السويد 5-1، مع هولندا 3-1، مع اليابان 4-0، كل الدول دي بتسجل، كل الدول دي حافظة الفاتحة. إذا كان السجود بينفع دول مالهم؟ كفار قريش اهو طلعوا، ومش بنتائج مذله، مفيش فرق اذلت اكتر من الفرق الاسلاميه، مفيش فرق طلعت بهذا الذل والعار اكتر من الفرق الاسلاميه، فإلى الواحد حيدعي أنه سبب نجاحه السجود، فأنتوا لازم سبب الهزيمة أيضا لازم ننسبه للدين أيضا. إذا عايزين تطلعوا الدين من الموضوع أنه ملوش علاقة لا بأهدافكم ولا بشيء، أولا يعني حتى نكون واضحين، كأس العالم مش ابن الثقافة الإسلامية ولا العربية، كأس العالم ثقافة غربية، احنا ككل شيء اتعلمناه منه، اللي عملوا لنا الفرق والأندية في بلداننا كان الاستعمار هو اللي علمنا الكورة وعلمنا ازاي نلعب وازاي نعمل أندية وازاي نعمل فرق وازاي نشترك فيها وازاي كذا وازاي كذا، الاستعمار. ثقافة الشورت لما تلبسه دي مش ثقافة شرق أوسطية، واحنا بنلبس الشورت مش الدشداشه والمش عارف ايه لحد الان، وحتى في السبورت شوز يعني اللي هي احذيه الرياضه دي مش ثقافه شرق اوسطيه، لا احنا بنلبس اللي هي
الصندل لحد الآن بتاع قطر لما يقابل رؤساء ويعمل كده لابس لي العباية بتاعته والصندل.

صندل وكانه رايح الحمام يعني اللي هي دي الثقافة الشرق أوسطية، الثقافة اللي نما فيها الإسلام. مش شرط، كل لباس الريادة جاء من الغرب، أحذية الريادة من الغرب، الأنظمة وأنه يكون في حكم ويكون في شروط ويكون في جات من الغرب. يجي أنت ملصق لها الإسلام بس تسجد زي كل حاجة، تستنى أبل لما تعمل لك تليفون وتروح حاطط فيه الأذان وتروح حاطط فيه قرآن. هي نفس ثقافة الهايجاكين اللي هي اختطاف أي منجز ولزق عليه الليبل بتاع الإسلام، أي منجز كان. ويصور هو المغرب ليه ناجح دلوقتي وعنده فريق كويس، مش بسبب الإسلام ولا بالأدعية، حتى لو فريقه بيسجد وأنا حاجة للفرق اللي بتسجد، عشان كل لاعبي المنتخب المغربي أغلبهم تقريبا 99% اتعلموا الكورة في الأندية بر بسبب احترافهم ووجودهم أو ولادتهم، وأنه تعلموا الكرة باحترافية كبيرة في الأندية اللي بر. وطبعا المغرب استغل هذه النقطة وجاب كل واحد من أب أو أم أو الاثنين مغاربة عشان يلعبوا للمنتخب المغربي، وأيضا عمل أكاديمية في المغرب عشان تعلم كورة بحسب الأصول، وحط فلوس كتيرة في الموضوع. ده سبب نجاح المغرب، مش بسبب أنه بيسجدوا بعد كل يسجدوا بعد تسجيل كل ده. فيهم اللي مش حافظ ولا آية من القرآن أصلا، ما يعرفش أصلا. ده إبراهيم دياز مسيحي على الأقل، أنه أمه ربته مسيحي، ما عرفش دلوقتي هو مفكر إيه، لكن كان بيرشب الصليب مع كل الأندية اللي كان فيها. وبرضه بتشوفه مع الساجدين وبيرفع راسه وبيبص وبعدين بيرجع، هو مش عارف أصلا هي إيه الحركة دي بتتعمل إزاي أصلا. وآدم مسينا اللي كان مع المنتخب المغربي قبل كأس العالم ده مسيحي. فاللي هو انتوا الفكرة انه النجاح مش سببه الموضوع ده. طب ده حتى في شيوخ كثيرين بيرفضوا الموضوع ده على فكرة للإنصاف. موقع إسلام سؤال وجواب وصل في سؤال يقول: ننظر لكثير من لاعبي المسلمين ببلاد الغرب عندما يسجلون هدفا يفرحون، والفرحة هي سجدة شكر، هل يجوز أن يسجد للشكر في هذه الوضعيات من بلاد الغرب وفرحة للهدف؟ الجواب: هذه المباريات بوضعها الحالي من اللهو واللعب اللي هو حرام أصلا، وكثيرا ما تدخلها المحرمات أصلا، كما هو الحال في مباريات الفرق الرياضية على كافة مستوياته. وبناء عليه فإن تسجيل الهدف ليس من النعم المعتبرة شرعا، زي ما قلت لكم مش حاجة كبيرة يعني، والتي يسجد لمثلها سجود الشكر، وينبغي تنزيه شعائر تعبدية عن مثل هذه الأوضاع والأحوال. وقد جرت مسابقات على عهد النبي وأصحابه كان فيها فائزون، ومع ذلك فلم يلقى عنهم سجود شكر مع سلامة مسابقاتها. بالنسبة لمباريات اليوم كانت مسابقات حلال يعني. وقد سئل الشيخ صالح بن فوزان عن سجود الشكر للاعبين، فقال: سجود الشكر لا يكون إلا عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ولعب الكرة غاية ما يقال أنه مباح، ده في أقصى الحدود يعني، وليس هو نعمة، فلا يشرع سجود الشكر له. شيوخ، كل شيوخ سلفية هيقول لك لا، والكثير من الشيوخ هيقولوا لا. في الكويت أيضا رئيس رابطة علماء الشريعة لدول مجلس التعاون الخليجي والعميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية دكتور عجيل النشمي حكم حكم سجود الشكر، فيقول سئل يعني عن حكم سجود الشكر: سجود الشكر عبادة، وورد في الحديث: كنا مع رسول الله فرأيته قد سجد سجد الشكر وقال: سجدت شكرا. فيجوز سجود لله شكرا لحدث أخبر به المسلم مفاجئ يسر المسلم أو المسلمة، ويشترط لسجود الشكر ما اشترط للعبادة، ومنها الوضوء وستر العورة، وهذا لا يتحقق للاعب. بعض المذاهب في الإسلام منها المذهب الشافعي اشترطت الوضوء وستر العورة، العورة اللي هي كل ما فوق الركبة بالنسبة للرجل، اللاعب كله ما بيكون الشورت هو فوق الركبة،
وهو متوضي ده تلاقيه ضرط في الـ في الـ في الـ

ستاديوم كله يعني دارت كم درطة يعني اللي هو أنت متوضي. فده المذهب الشافعي. المذهب المالكي لا ما بيشترطش الوضوء، لكن على العموم هي وضعية مش وضعية واحد بيسجد. وأيضا قال لقد بدأ بعض اللاعبين من الكفار بالتصليب، يعني هم بيقلدوا، فإذا سجل هدفا دق على صدره صليبا، وللأسف قلدهم بعض أبناء المسلمين فأخذوا يسجدون بعد تسجيل كل هدف، وبعضهم يسجدون سجودا جماعيا. تكلم عن المنتخب المصري. والعجيب الغريب في الأمر أن بعض اللاعبين يسجد إذا سجل هدفا بينما هو لا يصلي الصلوات الخمس فعلا المفروض على كل مسلم، وبعضهم يؤخر الصلاة عن وقتها، يعني لما يكون يلعب في وقت الصلاة حيوقف ويروح، لا هم وقت الصلاة بتلاقيهم يلعبوا، ومع ذلك يقول لك أسجد سجود شكر. أنت سايب الفرض وتسجد سجود شكر على هدف؟ وبعضهم ليس مسلما أصلا ويسجد تقليدا للاعبه المفضل. فهذا كله يؤكد عبث هؤلاء اللاعبين بالأحكام الشرعية، هداهم الله إلى صراطه المستقيم. المصدر أهو. يعني في كثير من الناس قالوا أنه ده غير مشروع. مفتي دبي السجود في الملاعب باطل. أكد مفتي دبي الدكتور أحمد الحداد أن السجود لاعبي كرة القدم على أرضية الملعب خلال مباراة شكرا لله بعد تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات باطل لعدم استكمال شروطه من طهارة البدن والثوب والمكان، كون سجدة الشكر صلاة ولا بد أن تكون وفق الشرع، وإلا فهي مردودة على صاحبها على حد تعبيره. وقال للإمارات اليوم إن كثير من اللاعبين لا يراعون شروط السجود من حيث الوضوء وستر العورة من السرة إلى الركبة والتوجه نحو القبلة، فكيف يصح منهم أو يشرع لهم؟ ورفض مفتي دبي أن يعتبر الرياضة نعمة تستحق الشكر، كون الفوز فيها لا يعني الإنجاز الدائم أبدا، لا سيما أن إخفاقاتها أكثر من إنجازاتها، موضحا أنها من اللهو المباح إذا خلى عن المحاذير الأخرى كإضاعة الصلوات أو كشف العورات أو أخذ المنشطات، وإن صاحبها شيء من ذلك فهي محرمة، واللهو المباح لا يدخل في مسمى النعم التي تستحق الشكر. يعني هي أقل أكثر ما يمكن أن يقال عنها لهو مباح إذا خلت من المحاذير الشرعية. كأس العالم لا يخلو من المحاذير الشرعية. المهم نشوف المنتخبات. آخر لقطة أنا شايفها للمنتخب المصري، منتخب الساجدين، عملوا لقطة دائرة كده اللي هي والقبلة هو حسام حسن، يعني هو الكعبة، هو الحجر الأصلع الأسود اللي هو الوسط. بتعملوا إيه؟ يعني أنا بفهم واحد فرحان عمل حركة مثلا، بفهم واحد هم عايزين يعملوا ستيتمنت، والستيتمنت عبيط. إيه هي يعني إحنا بنسجد جماعة وعاملين دائرة عايزين يقلدوا ومش فاهمين هم بيعملوا ايه؟ ده انتوا بحسب المذهب الشافعي. حسام حسن كان متوضي. اللاعبين دول متوضين. وايه النعمة الكبيرة دي اللي حصلت، يعني اللي هي ايه اللي حصل يعني؟ دي مباراة. مباراة. هو دي مش بدعة. والرسول كان بيعرف حاجة عن الرياضة أصلا؟ أي رياضة، سيبك حتى من الكرة اللي كانت في القرن 19 بدايتها. الفاتحة قبل المباراة، السجود بعد الفوز، سجود منتخب مصري بعد تحقيق أول فوز في كأس العالم، وقد أطلق عليه إعلاميا منتخب الساجدين. بص ده البراند اللي عايزين يعملوه. طب اعملوا منتخب المحترفين، منتخب الهدافين، منتخب لا الساجدين. ولما تلعبوا ضد بلدان إسلامية زي إيران، دول منتخب قريش؟ يعني إيه؟ ولما بتلعبوا في بلدان أفريقيا، كأس أفريقيا ضد بلدان إسلامية، دول إيه؟ منتخب الكفار؟ لاعبوا منتخب يقرؤون الفاتحة. وطبعا علقت صفحات كثيرة فاتهموها بأنها صهيونية إسرائيلية ماسونية باذنجانية، أنه عشان هي علقت على الفاتحة وقالوا لهم أنه بيحرض على الكراهية. الفاتحة فعلا بتحرض على الكراهية. أنت لما بتقول غير المغضوب عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما فيش تفسير إسلامي

الفروج أنه غير المغضوب عليهم هم المغضوب عليهم هم اليهود والضالين هم النصارى. حتى الأزهر بيفسرها كده. طب إزاي هيكون عندك لاعب مسيحي وأنت أصلا بتقول أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم دول ولا الضالين دول؟ إزاي يعني أنت هيكون عندك لاعبين كده؟ فوق ده كله إيه علاقة الفاتحة بالكرة؟ أهدنا الصراط المستقيم لنصل للشبكة؟ ما هو الطرق طرق اللعب اللي اتعلمناها هي من الغرب. انت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ما هم الغرب غير المغضوب عليهم، ما هو البلدان الاسلاميه اللي طلعت ولا الضالين اللي ما جابوهاش في الشبكه. فانت لما تقراها قبل هي مش دي دونت ميكس على قول مرسي، يعني الفاتحه وكاس الاسد يعني دي دونت ميكس، يعني ما بيمشوش مع بعض، يعني اختيار سيء. قالك سر الفوز بثلاثية على نيوزيلندا هو الفاتحة. الله، سر الفوز على نيوزيلندا الفاتحة؟ أمال الأرجنتين بتقرأ إيه؟ بتقرأ سورة البقرة؟ المغرب لما ربح هولندا قرأ عليهم سورة البقرة؟ سر الفوز على نيوزيلندا هو الفاتحة؟ طب البلدان الإسلامية اللي ما نجحت زي السعودية وقطر كانوا بيقرأوا سورة المنافقون ولا سورة الكافرون؟ أنا أقترح على المنتخب المصري أنه في المباراة الجاية يقرأوا سورة التكوير إذا الشمس كورت، لأنه بتمشي مع الكورة على الأقل. المرة القادمة أنا أيضا أنا خايف يقرأوا سورة التوبة في بعض المقابلات اللي بعض المباريات اللي هتكون صعبة. تخيل مثلا بلد مسيحي هيقابلوه مثلا أستراليا، هيقول لهم تعالوا نقرأ آيات من سورة التوبة قبل المباراة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. دي تطلع حلوة لو قالوها بالطريقة دي. اقذفوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى تسجلوا عليهم وهم صاغرون. تطلع بيرفكت. لا، وعندي واحدة تانية، لو هم هيقابلوا دول تانية مش من أهل الكتاب يقرأوا عليهم سورة التوبة 5، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. دي تطلع حلوة لو قالوها بالطريقة دي. فإذا انطلقت الصافرة فاهزموا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل كورنر فإن تابوا وأخذوا الأهداف فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أنا بس عايز أوريكم أنه لو دخلتوا الإسلام أنا هعمل السنة الجاية كلها عليكم، يعني أنا هتدوني مادة تكفي لحلقات، يعني عشرات الحلقات لو عايزين تدخلوا الإسلام في الكورة. يعني ما يصحش. هو بعض الناس بيقولوا لي وليه البلدان المسيحيه بيعملوا ده؟ بيعمل صليب ما بيوزش على ودانك، يعني ما بيعملكش ازعاج، ده بيصلب لنفسه ويدخل. لا، انت عايز تعمل ستيتمنت، انت عايز توري الناس اهو انا الاسلام وانا اللي وانا منتخب الساجدين وانا اللي بفوز وانا اللي بعمل والفتحه هي سر نجاحنا وحامل لك قران. يعني الدروشه ليه؟ يعني دروشه ليه؟ والإسلام أصلا ملوش في الكورة أصلا. الإسلام ممكن يقطع الرؤوس ويلعب بيها كورة بس ملوش في الكورة أصلا. عجبني أنه المنتخب الأردني أيضا سجد. لا، ولما سجد معهم لاعب مسيحي عودة فخوري قاعد واقف مسكين، هم سجدين هو واقف مش عارف يعمل إيه. يعني طب اعمل اي حاجة، يعني خش في الموضوع اللي هم عاملين مضحكة مسخرة يعني. والأردن أكل لحد ما طلع، يعني ما فيش مسكين. لما سجلوا هدف على الأرجنتين كان ييه وقال لك سجود شكر.
شو جد شكر على ايه يعني.

سجود شكر على ايه؟ تطالع من الدور الاول. ما لو كنت ربحت العالم تعمل لي صلاه تراويح في الملعب؟ اهو في مناسبه تانية مش كاس العالم، عوده فخوري لما اتزنق لقى نفسه كده. قال اعمل اي حاجه يعني، اعمل كده اللي هو لما لقى نفسه ساجدين جنبه هو، اللهم انا اشكرك ابانا الذي في السماوات وكده، يعني اللي هي انا اعمل اي حاجه امام المجانين دول. لا، ولما كانوا بيسجدوا اتهزموا من فريق تاني مسلم. طب انا عايز اعرف، لما تكون انت في مواجهه فريق مسلم، الجزائر ربحت الاردن ب2-1، هو لما فريق مسلم بيواجه فريق مسلم وده بيسجد وده بيسجد، ليه ده انتصر وده انهزم؟ سجوده كان اقوى ولا هو متوضي وانت مش متوضي؟ ولا هو عدد اللاعبين اللي شاركوا في السجود كان اكتر من عدد اللاعبين؟ ايه الله لما يقعد يتفرج على الماتش وشايف الجزائر مع الاردن وشايف دول يسجدوا ودول يسجدوا، بيعمل بيقول له جبريل خلص الموضوع، اعمل اي حاجه خلاص، انا مش عارف يعني هيعمل ايه، ولا بيشوف اثقل لاعبين ولا بيعمل ايه اصلا؟ طب المنتخب المغربي ما كانش بيعمل كده، انا متابع المنتخب المغربي من زمان، ما كانش بيعمل كده خالص. فهي الـ الـ الـ الـ الظاهره دي، الوباء ده ابتدى، انا قلت لكم، من اخونه الرياده في مصر، خاصه ابو تريكه وجماعته، واطلاق منتخب الساجدين بعد 2006، خاصه في 2008. وانت طالع صارت الظاهره تنتشر، لانه لما بتشوفها في بعض الميمز بينتشروا بين الناس، بيصير كل واحد بيقلدهم. فالمنتخب المغربي صار بعدها بيعمل لك ايضا، وصاروا بيعملوا السجود الجماعي اللي هي مش لاعب واحد بيسجد بعد تسجيل هدف، لا تعالوا نعمل سجود جماعي ايضا. وطبعا هيبوظوا الكوره بالحركات، هذه الحركات الغبيه. وطبعا بيترأسهم ويأمهم الحاج مزراوي، وهنشوف ايه الموضوع. الحاج مزراوي هو ده، نصير مزراوي، لاعب كويس خطير جدا، مهاراته عالية جدا. لكن شوف الحاج مزراوي مثلا في ماتش هولندا، العورة مكشوفة، هو على الأرض، ده يعني لو أنتوا عايزين تدخلوا الإسلام، ده منظر تدخل فيه الإسلام يعني؟ دي غزوة أحد ولا غزوة بدر ولا إيه علاقة الإسلام بالكورة؟ هو الرسول والصحابة كانوا بيعملوا كده؟ تلاقيهم كده يعني والعورة مكشوفة وكل شيء، مش ومع الكفار وعلى كورة يعني؟ ده جهاد يعني؟ ده أمر كان يقعد الرسول مع أبو هريرة وكانوا يقعدوا يتريقوا عليكم للصبح يعني، بيقول له انظر هؤلاء إنهم يعتقدون أنهم من ديننا، انظر لهؤلاء المجانين يا أبا هريرة، أترى مزراوي؟ نعم يا رسول الله، لقد سجل هدفا في الهولنديين، تبا له. فاللي هو تحس انه فيلم كوميدي فعلا. الشيخ مزراوي بيترأس دايما، بيقول للاعبين يعني تفضلوا نسجد جماعة، هو بيعتبر انه ده اللي مخليه يعني بيسجل الاهداف. طبعا ما لهاش علاقة يعني، مهارات مزراوي ما لهاش علاقة بالموضوع ده. وطبعا أغلبية اللاعبين، على فكرة أغلبية لاعبين كرة مستوياتهم الثقافية بتكون محدودة جدا يعني، فبتلاقيهم يعني الكريتيكال ثينكينج، بعض الاستثناءات يعني في المنتخب المغربي يمكن بوعدي الكريتيكال ثينكينج الليفل بتاعه، يقعد ويفكر وكده، بتلاقي عدد محدود جدا، بيكونوا بسطة جدا جدا يعني تفكيرهم، تقريبا المعلومات العامة، عشان مش هم عشان ناجحين في الكورة بيفهموا في حاجات تانية، معلوماتهم العامة والليفل اوف اديوكيشن غالبا بيكون نازل، غالبا بيكون نازل في معظم اللاعبين.

طبعا أنا بستثني بعض الاستثناءات. وطبعا الجزيرة واخد الموضوع سجود لاعب المغرب عقب التأهل للدور 16. يعني الجزيرة دايما بتاخد الحاجات اللي بتخدم الإسلام السياسي دايما. انتوا عارفوا أن الجزيرة بتجيب حاجات، حتى لما بيجيبوا أبو تريكة بيعلق أو حاجة في قنواتهم الرياضية لابد يحط التاتش الإسلامي، يعني الحاجات

اليمين يمال لما سجل على السعودية راح سجد سجدة شكر برضو عشان يعلن لهم أنا هنا أنا مسلم. هي ستيتمنت يعني. أهو سجود شكر. الغريب المضحك أنه انتصر على السعودية اللي علمها لا إله إلا محمد رسول الله اللي ما بينزلش الأرض، بس نزلته إسبانيا الأرض 4-0. واليمين يمال لصالح فريق الكفار سجل على فريق المسلمين اللي بيسجد وبيصلي وبيحمد الله وبيقرأ قرآن وهم متقين وطلبوا الله ينصرهم وما نصرهم، 0. وإسبانيا الكافرة بيلعب يمين يمال، على فكرة أصوله مغربية أيضا، يمين يمال اختار تمثيل إسبانيا، كانوا المغاربة زعلانين وأنا لا أوافقهم طبعا في الموضوع ده، أنه واحد حر يختار أي بلد يمثله طالما هو إسباني ومغربي يختار أيهما، اختار إسبانيا هو حر، فيش مسألة تخوين أو أي حاجة، المفروض أنه كل واحد حر، يتمش الضغط على الإنسان واتهامه بالخيانة، عنده جنسية مزدوجة يمثل اللي هو عايزه. فالمهم هو مثل إسبانيا وسجد سجد شكر لانتصاره على فريق مسلم لفريق كافر وسجود لله. اللي ما بيعرفش أنه الشعار الإسباني اللي على قميص اليمين 3 صلبان، 3 صلبان موجودة على قميصه، يعني تحس انها ميكس كده غريب عجيب، يعني هو يمثل بلدان صليبية ضد بلدان إسلامية ويسجد سجدة الشكر للانتصار على البلدان الإسلامية لصالح البلدان الصليبية. والصليب ده نعمل فيه يا اليمين يمال نعمل فيه ايه؟ صليب سيدنا محمد رسول الله، انا خايف يعملوا هايجاكين ايضا صليب سيدنا محمد. طب نشوف واحدة من التناقضات عشان بس أبين لكم أنهم لا عبادة ولا هم يحزنون. الحاج نصير مزراوي اللي يقود المنتخب المغربي دايما في مسألة السجود بيلعب مع مانشستر يونايتد اللي هم سبونسرد بشركات كحول، أهي تايجر بير شيفاس وكل الشركات بتاع الكحول، السالري بتاعه بيجي من شركات الكحول ماشي. محمد صلاح أنا بحبه قوي، شخص محترم خلوق لاعب كويس، مش جايبه عشان أهزه أنا بس عشان أذكر الناس بمسألة السجود وحاجات. محمد صلاح كان بيلعب مع ليفربول لسه طالع من عندهم، طبعا أمواله بتيجي من شركات بتبيع كحول لأن يعني أيضا سبونسر لليفربول. لمين اليمين يمال مع برشلونة طبعا عندها داعمين كتر من شركات كحولية. إسماعيل الصباري اللي هو سجل أهداف المنتخب المغربي لسه عامل عقد مع بايرن ميونخ أيضا هيكون سبونسرد بشركات كحولية. ليه أنا جايب الموضوع ده؟ لأنه ده بيوضح لك التناقض الصارخ. أنتوا لو عايزين تلتزموا بالإسلام لازم تترك كأس العالم ولعب الكورة البروفيشنال، لأنه لا يخلو من حرام بحسب الشريعة الإسلامية، مش من ناحية أنت بتاخد أموال تعتبر حرام في دينك تشارك في لعبة تعتبر حرام في دينك بمقاييسها ومعاييرها العالمية، بتوري عورتك اللي هي ينبغي ستر العورة، وفي الأخير في الأخير تيجي تعمل لي حركة وعايز ترجع لي أنك مسلم أنه ده الإسلام وأنه كل اللي وصلت له بفضل الإسلام. لا يا عم بتمشيش بالطريقة دي. عن أنس بن مالك قال لعن رسول الله في الخمر 10، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترات لها وآكل ثمنها، يعني كل اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية يأكلون أموالا حرام.

0: حرام وملعونين من الله. الصباري ملعون من الله، مزراوي ملعون من الله، محمد صلاح ملعون من الله. أي واحد اللي بيشارك في كأس العالم، كأس العالم يمول من طرف شركات كحول. كل لاعب شارك وكل مدرب في كأس العالم ملعون من الله بحسب هذا الحديث. أنت في الأخير تيجي تعمل لي سجدة؟ ما هو السجدة تعمل لها في إيه في الأخير يعني؟ قدمت لكم هذه السجدة برعاية ميكلوف أولترا. هي دي يعني اللي هي، ما هو الإشهارات الإعلانات عن الخمر في آية في كل الملاعب يعني. رحت أنا ماتشات الكورة يعني الخمر في كل حتة، أنت بتاخد من فلوسها، لعن الله أكل ثمنها. كل لعيبة فريق الساجدين ملاعين بحسب هذا الحديث، كل الفريق المغربي ملاعين بحسب هذا الحديث، كل الفرق اللي هي شاركت في كأس العالم ملاعين، حتى كأس السعودية، حتى السعودية، حتى العلم اللي رفعتوه ممول من طرف شركات الخمر. يلا تخيل بقى. خلينا ناخذ قرقس، اهلا بك. تفضل قرقس.
1: سلام يا استاذ رشيد.
0: سلام. سلام سلام ليك. اتفضل.
1: اولا مبروك لمنتخب المغرب ان
0: هو الله يبارك فيك.
1: وبحب ان انا اتفرج على الكوره وبحب الكوره، وانا معاك في لا لاسلمه الكوره. نعم. منتخب مصر زمان ما كانش اسمه منتخب الساجدين، كان اسمه منتخب الفراعنه. نعم. احنا نفتخر بان احنا فراعنه، لكن هم في مصر بيأسلموا كل حاجه وبيحولوا كل حاجه للاسلام.
0: صحيح.
1: اول واحد في الكوره عندنا في مصر خلى المنتخب يبقى اسمه منتخب الساجدين هو اللاعب الارهابي الكبير ابو تريكه. وابو تريكه ليه قضيه معروفه في مصر، قضيه الكرداسه، وهو كان يعني طرف اساسي في القضيه في قتل الناس الضباط اللي هم موجودين، فايده ملوثه.
0: بس هم استمروا في التسميه وبيروجوا ليها دلوقتي كبراند يعني.
1: اي نو. بس هو انا عاوز اقول كلمه قالها السادات الله يرحمه يعني مطرح ما راح. السادات قال لا سياسه في الدين ولا دين في السياسه، وانا بقول لا كره في الدين ولا دين في الكورة. الكورة دي بتقرب الشعوب من بعضها.
0: أنا قلت الدين البسيط اللي هو السيمبل، دين البساطة اللي هو مثلا إنسان يدعو الله بينه وبين نفسه أو يعمل دعاء لأنه ده بيساعده نفسيا، أنا ما عنديش إشكال يكون سواء من مسيحي أو مسلم. أنا عندي إشكال أنه تصير ده نوع من البروباغندا الدينية عشان يعملوا لنفسهم، ومع العلم أنه الإسلام ملوش علاقة بالكورة زي ما أنا بينت خالص.
1: هو الإسلام ملوش أي علاقة بالتحضر نهائي.
0: صحيح.
1: أي دول اتأسلمت رجعت ألف سنة لورا.
0: صحيح.
1: يعني هو الإنسان المؤمن هو من يهتم بعلاقته بالله، الإنسان المتعصب هو من يهتم بعلاقة غيره بالله.
0: صحيح.
1: كورة بتقرب الشعوب، احنا هنا بنشوف
0: مفروض
1: مختلف الدول بيمشوا مع بعض وبيشجعوا مع بعض وعادي مفيش حاجة. لكن صحيح. لما بيدخل الإسلام في طرف بيعادل باقي.
0: صحيح.
1: عموما أشكرك وبكرر يعني مبروك تاني للمغرب، ونتمنى
0: حظ سعيد للمنتخب المصري أيضا. أنا هكون معاكم أشجعكم.
1: ما فيهوش واحد مسيحي، لكن أنا بشجع منتخب بلدي
0: من باب السبورت طبعا، من باب الكرة ومن باب الوطنية أيضا. أنا أشكرك.
1: أشكرك
0: فعلا. احنا بنشجع منتخبات رغم العيوب دي، احنا بنتكلم عن العيوب دي عشان تتشال، عشان تتصلح، عشان ما تبقاش عائق تفسد حتى متعه الكوره. ليه السجود باطل؟ انا هلخص لكم يعني ما دام احنا بنقترب من النهايه، لان كاس العالم بشكل الحالي حرام. بشكل الحالي محمد قال لا سبق الا في نصل او خف او حافر، يعني ما تاخدش اي جائزه على اي مسابقه عدا المسابقات اللي بتاهلك للجهاد، اللي هي الرمايه يعني بالسهم، وسباق الخيل، وسباق الابل. ثلاث حاجات بس.

كأس العالم ما بيدخلش فيها لأن اللاعبين لا يسترون العورة، عورة الرجل قلت من السرة إلى الركبة، عورة اللاعبين بتشوفها على طول، يعني الفخذ عورة، فوق الركبة عورة، لأن المسابقة فيها أموال خمور كما قلت، أنها ممولة من أموال خمور، لأنها تلهي الناس عن الصلاة. في المغرب لما كان لاعب مع هولندا كان صلاة الفجر، مين صلى الفجر في المغرب؟ ولا واحد. واللاعبين أصلهم لاعبين أصلا ما بيصلوش لما بيكونوا لاعبين، يعني بتلهيهم عن ذكر الله، وما يلهي عن ذكر الله حرام، لأن في اختلاط والكثير من المحاذير الشرعية، اختلاط الرجال بالنساء، واللي بيشجع على ده بيكون مشارك فيه في الإثم يعني، وفيها خمور في الملاعب أيضا اللي بيشارك في انتشار الحاجات دي، وفيها يعني موالات للكفار، وفيها حاجات كثيرة، لكن أنا حطيت خمسة. فالسجود باطل. أيضا شوف اللاعب ده مثلا سيباري أهو كاشف عورته كلها في الملعب، ده عنده علاقة بالإسلام، وبعد شوية يروح يسجد يقول لك سجدة شكر، إيه علاقة ده بده؟ ما فيش، ده حرام شرعا، ده حرام شرعا. لكن هم طبعا الانتقائية ويعملوا نفسهم ميتين تجاه أشياء كثيرة، ويجي يقول لك الحمد لله قاعد يشرب زي الرسول. هو الرسول كلم الشرط؟ وعندهم حديث مشهور، شر الأمور محدثاتها، يعني اللي جديدة محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي شيء محدث، أنت بتقلد الكفار أصلا في اللعبة دي، ففيها تقليد الكفار وهي محدثة، أكيد أنها محدثة. وأنا ذكرت الموضوع ده. الخلاصة ابعدوا الإسلام عن كرة القدم، مالوش علاقة بكرة القدم. الإسلام عنده بيئة خاصة بيه، عنده علاقة بالجهاد، ما عندوش علاقة بالسبورتس أصلا. كل السبورتس، لا كرة السلة، لا كرة اليد، لا كرة القدم، لا كل الحاجات دي، هي من منتجات الغرب جات لعندنا، يتاخدها يتسيبها، محاولة أسلمتها بتفسد اللعبة وبتفسد الدين. الإسلام لا علاقة له بكرة القدم، ما فيش حاجة في الإسلام تتماشى مع كرة القدم أصلا. النجاح في كرة القدم لا علاقة له بالسجود أو بالفتحة. اشتغل كويس عشان تصير زي البرازيل والأرجنتين وفرنسا والفلق الكبيرة، تقرأ الفاتحة لغاية 100 سنة اللي جاية ولا حتستفيد أي شيء. كفاية تخدير لعقولكم، كفاية ضحك على الذقون، كفاية أنه اللي بتعملوه في الناس أنتوا شايفين لحد الآن ما مسكتوش ده. لا، لو مريت للدور 16 بتصير فرحة لا تسعك. فده دليل على أنه مش العبرة في الدين. سجود اللاعبين مجرد تدين ظاهري لا علاقة له، مثلا أموالهم بياخدوها من الحرام من غير أي مشكلة، ما بتكلموش عن الأمر ده، وبعدين بيعمل فيها أنه متقي ويسجد سجدة شكر. أنت فضلك بس سجدة شكر، يعني أتميت كل اللائحة التانية على الأقل، أن تبرأ قول أنا مش هدخل لأي نادي ولا حمارس كرة القدم لأن فيها محاذير شرعية. المبالغة في صبغ الدين على الكرة تمييع للدين وللكرة، أنه تصير المبالغة بالطريقة دي هي تمييع للدين والكرة. خلوا الناس تتفرج، المسيحي والمسلم والملحد واللاديني، خلوهم يستمتعوا بالكرة، خلي الكرة تجمعنا، بلاش تحطوا عليها ستامب العبيط اللي بوظ كل حاجة في بلداننا. ودليل على أنها بدعة، في الثمانينات والسبعينات كانت الناس تتفرج ببراءة، ما فيش أي مشكلة. دلوقتي أنت عامل لي منتخب كذا منتخب كذا، وإحنا سر فوزنا هو كذا، وأنا أؤدي السجدة كذا وأنت ما أديتش السجدة كذا، أصلي أنا قريت كذا وأنا بحمل معايا قرآن في كذا. أنت خليت الموضوع أنه مائع، لو ما اجتهدتش مش هتحصل بكل بساطة. إذن دي خلاصة الحلقة، أتمنى أنه شرحت الموضوع بشكل كافي ووافي وبكل وضوح. ألقاكم في موضوع آخر في الأسبوع القادم، أتمنى لكل الفرق الفوز وفرجة ممتعة. إلى اللقاء.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات الملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 361.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. وزي ما متعود ويعني ما بحبش ان انا اقطع العاده دي حقيقي، ان اقول لكم ان جه وقتك للبركه، جه وقتك انك تاخد لمسه جديده من ربنا، جه وقتك انك تسال وتسمع اجابه من كلمه ربنا، جه وقتك انك تصلي وتاخد شفاء، تاخد راحة، جي وقتك. عشان كده أنا بحب أول اسم ده، أن ده وقتك، ده وقتك أنك أنت تطلب من الرب والرب يستجيب. طبعا أحب أقدم ضيوفنا الغاليين على قلبي جدا، وبعد كده أقول لكم نتكلم في إيه، ولا أنتوا عايزين، ولا أقول لكم الموضوع الأول؟ لا، خلينا أقدم ضيوفنا الأول. ايه رايكم نقدم احبائنا اللي موجودين معانا في الاستوديو؟ معايا جناب الاسيس جرجس يوقيم. اهلا وسهلا بيك يا جناب الاسيس.
1: اهلا بيك
0: يا الاسيس جرجس يوقيم، وراعي الكنيسه العربيه بفلوريدا، وهو ايضا رئيس كنائس الاتحاد العربيه بيو اس اي بامريكا. هو بركه كبيره لينا وجوده في مصر، وكمان يكون معنا النهارده. اهلا بيك يا اسيس. اهلا. ومعانا كمان مرنمنا الجميل اللي دايما بنتعزى ونشجع بيه، الاخ الاسيس عبد الفادي ابراهيم. اهلا وسهلا بيك يا احلى اسيس. طبعا الاسيس عبد الفادي انا اعرفه من وقت ما كان اخ، بس دلوقتي هو الاسيس راعي كنيسه النعمه الاولى بعزبه النخل. اهلا وسهلا بيك يا اسيس. الرب يباركك معانا. واحنا كمان يعني بجد يعني النهارده هنتشجع وهنتبارك بيكم. والموضوع النهارده موضوع جميل جدا، هقول لكم بقى هنتكلم فيه. اولا شوف، هو العنوان الاكتفاء والنصره. اقول لكم على حاجه، يعني مش عارف حضرتك هتوافقوني ولا لا، لكن السوشيال ميديا النهارده مخليه الواحد مش شبعان. تصور بقى ينزلك براند، يعني يقول لك ايه، يعني دايما تقول ايه البراند، مثلا انا بجيب بولو مثلا، لا انا اجيب مش عارف ايه بعد كده، لا

اتومي لا كذا، يخليك عايز تجيب ومش شبعان من ده عايز حاجة تانية. زي الايفون مثلا يديك 16 بعد كده يخليه ناقص حاجة علشان تاخد 17، بعد كده ما تشبعش من 17 عايز 18. عشان هو ده، عشان كده دايما بيبقوا عاملين ابل يعني حته تفاحه كده ومتاكله منها حته يعني، يعني مش كامله. شوف ازاي السوشيال ميديا كده مخلينا مش شبعانين، وكمان لما تشوف ناس عماله تصارع وجديد وعايزين، واللي بيشتري بيوت عايز بيت تاني، واللي عنده عربيه عايز يغيرها مش عاجباه لان فلان في السوشيال ميديا نزل بعربيه تانيه، جو كده بصراحه بيخليك دايما تشعر بعدم الاكتفاء. صح ولا لا؟ ودي قضيه بقى، دي قضيه واحنا بنصارع فيها كل يوم، بنصارع فيها ازاي تقدر تغلب، ازاي تقدر تنتصر، ازاي تتعلم الاكتفاء. هو ده بقى الحلقة بتاعتنا النهار. نسمع ترنيمة ونرجع نتكلم مع بعضينا عن الاكتفاء والنصره.

0: هاليلويا.
1: مبارك.
0: محا صكنا وصار بالرحمة.
1: هاليلويا.
0: كلام قوي جدا حقيقي. أسيس جرجس، الموضوع النهاردة يعني شوف هناخده في حتة عملية شوية.
2: أمين.
0: مع حتة طبعا مع كتابية.
2: أمين.
0: كتاب مقدس يعني.
2: أمين.
0: وعلى فكرة نسيت أقول لكم أن أنا برحب بتلفوناتكم، أهلا وسهلا بيكم، هتسيبونا شوية وقت كده يعني ممكن تلت ساعة، وأهلا وسهلا بتلفوناتكم، بالذات لو عندك أسئلة بقى للأسيس أو في الموضوع تبقى روعة، احنا يعني بنتشجع قوي بالتلفونات، ربنا يبارككم. أسيس خليني أسألك الأول، إيه هو الاكتفاء في المفهوم المسيحي؟
2: الأول قبل ما ابتدي شكرا على استضافتك لينا للبرنامج، شكرا أسيس عبد الفادي. الموضوع حقيقي طالع من قلبي الاكتفاء. مش يعني لما حضرتك طلبت العنوان حسيت الاكتفاء حاجة عملية، مش وعظة عايزين نقولها. واكتشفت ان هي زي ما عايز اقول مرض خبيث، عدم الاكتفاء. موجود جوه قلوب الناس وجوه عائلات وجوه اسر، جوه خدام، جوه مؤمنين. فحابب ان انا القي الضوء عليه من وجهة نظر كتابية. واجي اتكلم عن، لما اتكلم اكتفاء مش عاوز الناس يوصل لها خضة ان احنا بنقول يعني عيشوا فقرة وعيشوا غلابة وما تشتغلوش لا مش الوهلة الاولى اللي كده. لكن اللي انا عايز اتكلم عنه انه اللي اعتمد من جوايا ليس على ما املكه، لكن اعتمد على الله نفسه. فلما اقصد اتكلم اقول اكتفاء، ان انا بوجه الاضواء بدل ما انا اعتمد على الاشياء اعتمد على اله الاشياء. هو ده التعريف اللي انا عايز اقوله لما نتكلم يعني ايه اكتفاء.
0: اقولها تاني الجمله الاخيره دي،
2: اعتمد ليس على الاشياء لكن اعتمد على اله الاشياء. هو ده معنى الاكتفاء اللي احنا نفسي ان احنا نكون بنركز عليه النهارده. وبولس قال جمله حلوه لو نفتكرها، تعلمت ان اكون مكتفيا بما انا فيه. وقبل كلمه مكتفيا استخدم لفظ تعلمت. فالوعظه بتاعت النهارده ما بيجيش من 30 دقيقه وخلاص، لكن جايه لما عاوز فعلا اعيش حياه الاكتفاء لازم اكون بتعلم. ودي التعليم اي شهاده بمر مراحل دراسيه. الاكتفاء عشان اوصل واقول ان انا فعلا اقول تعلمت ان اكون مكتفيا.
0: يعني ليها مدرسه،
2: ليها مدرسه خطوات. طبعا ومدرسه
0: حلوه قوي،
2: ومدرسه حلو اختبارات. يعني مش مدرسه عاديه، مدرسه اختبارات امر يعني بنمر في. انا اتذكر خادم ما كانش حلته اي حاجه، ظروفه الماديه على قدها، وتمشى قدام محل كده ولقى في الباترينا اللي موجوده اجهزه تلاجات وغسالات وحاجات بمبالغ ضخمه موجوده. الخادم ده الرد الطبيعي بتاع كل الناس انه يتزمر ويشتكي، لكن قال جملة لا انساها، قال له اشكرك يا رب لاني مش محتاج ولا جهاز من الاجهزة دي. هو ده الاكتفاء. فانا ابص للظروف اللي موجودة في عملية الاكتفاء.
0: فده في المفهوم المسيحي،
2: المفهوم المسيحي ابص على اله الاشياء وليس الاشياء،
0: وليس الاشياء. ده تعريف جميل جدا حقيقي. طيب خليني اقول، هل في فرق، مش عارف اساله ازاي السؤال، لكن هل في فرق ما بين اني اكون عندي قناعه يعني، او يعني ايه الفرق بين القناعه وبين الاكتفاء مثلا؟
2: لما نتكلم عن القناعه بيستخدموها كل الناس، يعني مؤمنين وغير مؤمنين يتكلموا عن القناعه. لكن الاكتفاء بيستخدموه اولاد الله. فلما اجي اتكلم اقول ايه الفرق بين الاكتفاء وايه الفرق بين القناعة؟ الاكتفاء بيركز على اله الاشياء، القناعة بيركز على الاشياء. يعني انا النهاردة مكتفي بالكوباية دي اللي موجودة، دي انا مقتنع اني عندي قناعة ان دي تكفي.

0: لكن لما اجي اتكلم عن الاكتفاء انا مكتفي باله الاشياء اللي عطاهوني. فاقولها مره تاني، في فرق كبير قوي موجود اركز عليه، ان في فرق بين الاكتفاء وبين القناعه. الاكتفاء بيتكل على الله، القناعه بتتكلم على الاشياء اللي موجوده ان انا مقتنع بيها خلاص دي راضي بيها. دي نقطه. الاعتماد على المعطي ده لو انا عندي اكتفاء، المعطي هو اللي عاطي الحاجات دي. لكن بنيجي نتكلم على الاقناع بيتكلم على العطيه اللي موجود الملموس اللي يعني روحي وملموس مادي، ده اللي موجود بين الاثنين. فهو بيجي يقول لك مثلا انا ايا كان انا مكتفي، ايا كان الموجود انا مكتفي بيه. لكن اللي عنده اقتناع ده يقول لك انا مقتنع ان عندي 1000 جنيه، انا مقتنع ان هم دول خلاص هيكفوني. فده فرق بين الاثنين، بين الاكتفاء وبين القناعه اللي موجوده. الله يكفيني باختصار، وهو التاني يقول هذا يكفيني.
1: يعني الشخص القنوع يقول هذا يكفيني
0: بالظبط،
1: لكن الشخص الروحي
0: المكتفي
1: المؤمن
0: يقول الله يكفيني.
1: الله يكفيني. بس برضو معلش،
0: لا انا معاك،
1: ممكن اسال سؤال عملي شويه؟ معلش، يعني انا انا انا باخد دور المشاهد طبعا.
0: طبعا
1: لما اجي اقول مثلا الله يكفيني، بس انا عايز اكل، عايز البس، عايز اشرب، عايز اسكن، فهل ده فيه اعتراض تعارض يعني؟
0: خالص.
1: سوري معلش.
0: زي ما الله قال انظر الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد وابوك السماوي، ده بالعكس يا اساس عدم الايمان ان الله يكفيني بيجيب لي امراض.
1: يجيب لي امراض،
0: يجيب لي امراض،
1: ان انا ما حسش ربنا هو
0: يجيب لي ضغط وستريس ويجيب لي ضغوط نفسيه، وافضل لان طلع من عندي الركيزه الاساسيه ان انا مركز على الله يكفيني، هو ضامن بكره. هو ضامن بكرة. أهل العالم اللي مش مؤمنين يقولك اللي عندي ده يكفيني، أنا مش عاوز أقلق على بكرة. إحنا المؤمنين مفروض نعتمد يكون عندنا فعلا اكتفاء إن الله معانا بنفسه، فهو يدبر كل الأمور اللي موجودة في حياتنا.
1: يعني إذن الاعتماد على الله بيديني الاكتفاء،
0: بيديني الاكتفاء،
1: بيديني الاكتفاء. لكن السؤال برضو أرجع
0: القناعة تاني على الأشياء.
1: لكن أسأل برضو تاني، يعني معنى أن أنا بعتمد على ربنا أن يديني كل حاجة، هذا لا يعني أن أنا ما أكونش طموح.
0: بالضبط، ودي اللي قلناها في المقدمة، أكون طموح بس من غير قلق.
1: أنا عايز ريحني فيها دي معلش.
0: لو أنا النهاردة لو أنا النهاردة عارف وأنا رايح مكان معين أن ورايا واحد سلطة ومركز كبير، أنا بيبقى جوايا سلام ان اي مشكله امر بيها، اي مشكله امر بيها
1: هتتحل
0: ورايا ظهر بمعنى اصح. لكن لو انا اتشال من الامان اللي موجود، ازاي اقدر اكمل يومي؟ ازاي اضمن بكره موجود؟ انا ممكن ادخل عند الدكتور اطلع بالتقرير سيء جدا، اطلع بالتقرير سيء جدا يدمر لي حياتي، يقول لي ده انا اكتشفنا مرض ده قدامنا ايام قدامنا شهور. لو انا مش معتمد على الله انه يكفيني، مش بس ماديا، نفسيا، اسريا، صحيا، في كل الامور انا معتمد على اله مش معتمد على اشياء. في فرق بين الاثنين، ان انا الله يكفيني.
1: لكن هذا لا يمنع وجود الاشياء.
0: تمام.
1: ولا بلاش الاشياء.
0: لا لا لا تمام. ان الرب كده؟ عطى الرب عطى اشياء، امين، اشكر الرب عليها. الرب مش عطيها، اشكر الرب عليها. نفس الايد بتمنح طيب. ونفس الايد بتمنع، نفس الايد بتجرح، نفس الايد بتعصب.
1: صح.
0: انا محطوط تحت ايدين الرب يشكل فيا.
1: انت بقى قلت بقى حتى بقى اجي لك فيها دلوقتي.
0: طيب.
1: انت بتقول بتعلم ان انا اشكر سواء معايا او ما معيش.
0: تمام تمام.
1: طب هل هناك علاقه بين الشكر والاكتفاء؟ هل او خليني اقوله بطريقه تانية، معلش، هل الشكر بيساعد على حياة الاكتفاء؟
0: الاثنين يمشوا مع بعض. يعني
1: زي.
0: بالدعاء والشكر تعلم طلباتكم. لما بيجي بيتكلم في اوقات يقول لك كده، واما التقوى مع القناعه فهي تجاره عظيمه. يعني لما اجي انا مع اتكلم عن موضوع يكون فيه قناعه ويكون فيه تقوى، دي تجاره. تجارتنا الارضيه غير التجاره السماويه يا اساس. التجاره الارضيه غير التجاره السماويه. احنا عايشين عشان نحقق خطه الله في حياتنا.
1: صح.
0: عشان الله يشكل فينا. فاحنا لو مش لو ركننا موضوع ان احنا يكون عندنا اكتفاء وابتدينا نجري زي ورا سراب مش شايفينه، هنلاقي نفسنا بننهت على الفاضي، مش بناخد معانا. واضح ان احنا دخلنا بلا شيء،

0: ولا نقدر ان ناخذ ونقدر يعني حاولنا ناخد معانا حاجه ومش قادرين. حاولنا لو نقدر ناخد معانا كنا خدنا، لكن واضح ان احنا كمان لما نيجي نخرج مش قادرين نخرج بحاجه، فمفيش حاجه في ايدينا نقدر ناخدها. فدايما العامل الاساسي ان احنا يكون عندنا دايما اكتفاء، اله الاكتفاء يكون معانا ويكمل معانا الرحله بتاعتنا.
1: يعني ده العامل الاساسي،
0: العامل الاساسي ان هو بنعتمد على اله مش على اشياء. ده الفرق اللي حضرتك سالته. الفرق بين القناعه والفرق بين الاكتفاء. القناعه معتمد على الاشياء، اعدهم واقول كده انا مقتنع خلاص عندي قناعه، بيت اتنين انا مقتنع. الاكتفاء فيه او مفيش مش فارقه،
1: ما تفرقش،
0: انا معتمد على اله الاشياء اللي
1: مش
0: موجود،
1: مش اللي معايا ايه
0: بالظبط. كده
1: طيب خليني يعني يعني ازاي تساعدني لو انا بقول ان ينقصني شيء، ما انا عندي حاجه ناقصاني، وفي نفس الوقت بتقول لي لابد ان اكون مكتفي، صح؟ لا
0: اوقات كتيره
1: ايه دلوقتي في الحاجه ناقصاني؟
0: اوقات كتيره حضر الاساس احنا بنطلب حاجات مش عاوزينها، واوقات كتيره متخيلين، واوقات كتير متخيلين الحاجه اللي ناقصه دي هي اللي تحل لنا مشاكلنا. المشكله مش في الله، المشكله فينا احنا. لو احنا تعلقنا باله اللي احنا بنعبده الحقيقي هيبتدي يوضح لنا الامور ان احنا مش محتاجين ده. في تعبير بالانجليزي يقول لك always green on the other side، يعني دايما متوقع الحل او الخضار الناحيه الثانيه. ولما اوصل له ما يبقاش هو. يعني اقول لو انا جبت المليون جنيه هرتاح، بتجيبهم وبرده مش لو انا جبت بعديهم الفيلا هرتاح، بتيجي برده مش بترتاح. لو انا اتجوزت هرتاح، لو انا خلفت هرتاح، لو انا ده هنلاقي نفسنا ما فيش عدم اكتفاء، هنلاقي نفسينا ماشيين في دواره. خلصنا الرحله اللي الرب حاططها لينا، وخلصنا الزمن اللي الرب حاطه لينا، واحنا طالعين بعدم اكتفاء. احنا تعبنا نفسيا.
1: يعني اذا يعني حضرتك عايز تقول لي ان مهما كان الله بيشبعني بحيث ما اشعرش ان في حاجه ناقصاني.
0: تمام كده، تمام.
1: انت قلت لي كده
0: تمام.
1: يعني اذا علاقتي بربنا والشبع اللي اشبع بيه هو ده اللي بيخليني اتعلم الاكتفاء،
0: لان انا بتعلق باله الاكتفاء. دي من ضمن مميزات التعلق بالله انه بيعطيني اكتفاء. احنا بنتكلم على ميزه واحده او صفه واحده من مميزات تعلق الله لينا، ان احنا يكون عندنا موضوع الاكتفاء. يعني لو في مجال اقول كام دقيقه بسرعه. لما نيجي نتكلم قول الله دايما لما بيجي بيسالنا ما بيسالناش قلنا ايه ناقصك، مش بيجي يقول ايه ناقصك، لكن يجي اوقات كتير يقول كده ايه اللي عندك. هتقول اللي عندي اوقات كتير حاجات قليله، بس الله بيعرف يستخدم الحاجات القليله الموجوده استخدام غير عادي. لما نقرا في الكتاب المقدس عن اشياء الله استخدمها حاجات قليله والله استخدمها، لما اجي اتكلم في امور كثيره احنا دايما نحب العد، معرفش ليه دايما نعتمد على العد. يعني سلامنا موجود في العد، عدينا عندنا ذروه عيال نرتاح، عندنا كمية تأشيرات نرتاح، عندنا كمية أصول أرضية نرتاح. داود مرة عمل الحركة دي زمان. داود زمان عمل الحركة دي. قال لك أنا قبل ما أخش الحرب، بس الكتاب بيذكر لما داود عد الشعب في كلمة الناس مش بتاخد يعني بالها منها قبل داود، لما بيتكلم يقول لك كده فوقف الشيطان ضد إسرائيل وأغوى داود. إن هو يكون بيحص الشعب. فأوقات كتيرة العد بتاع الشعب بيجي من إغواء من الشيطان، والسبب إن هو بيخلينا نعد ليه؟ لأن الشيطان عاوز يركز إن انتصاراتنا في حروبنا اليومية اللي بنعملها بيعتمد على قوتنا، وده أكتر خطأ موجود. إن انتصاراتنا اليومية الروحية الأسرية الكنسية في الخدمة، الانتصارات كلها ما بتجيش من العدد والقوة والذروة والعلاقات والحضور، مش بتيجي من أنا يكون عندي 1000 واحد حاضر الكنيسة، مش هي دي الانتصارات. وقت كتير الشيطان يعمل معانا نفس الفكره اللي عملها داود. قال انا عايز يقول لك الشيطان قال له عد، قال له عد، راح ابتدى يعد الشعب. تفتكر ليه داود بيعد الشعب؟ لانه هو عاوز يشوف عنده عدد كفايه يقدر يحارب ولا لا. عايز يشوف القوه في النصره تقول انا معايا معدات وادخل بيها. فدي نقطه من ضمن النقط المهمه اللي نتكلم فيها، ان الله بيشتغل على الاكتفاء مش بيشتغل على الارقام.
1: يعني خليني انا ما اشعرش بالارقام.
0: برافو عليك.
1: وما احسبهاش
0: بالظبط كده. بالظبط كده. خلي بالك
1: ده دي الغلطه اللي عملها داوود،
0: دي الغلطه اللي عملها
1: اللي هو لما عد شعب
0: بالظبط
1: الرب زعل معاه
0: بالظبط
1: قال له عديت ليه يا داوود
0: علشان عاوز يعتمد على الامكانيات

0: البشرية الموجودة.
1: وبرضه
0: عايز اقول حاجة اساسا، انا مش عايز برضه نتدروش وحد المشاهدين يرجعوا لي يعني احنا ما نعدش. لا يعني انا النهاردة لو داخل اكل وجبة في كنتاكي مثلا، وعارف ان وجبة كنتاكي بتكلف 100 جنيه، انا محتاج ان انا اعد اشوف اللي معايا يكف ولا لا. فده مش معناه اللي انا بحكي فيه، لكن بتكلم ان انا عايز اقول لالله انا اقدر اكمل عمر اللي باقي من غيرك، فبالتالي انا بعد واشوف احط المبلغ ده ويدي فايده قد كده.
1: ايوه انا معايا اللي يكفيني.
0: انا مش عايزك بطريقه غير مباشره.
1: ايوه
0: يعني هو الشيطان يغويني ان انا اعد علشان اثبت ان قدرات البشريه اللي موجوده هي اللي تقدر تكمل من غيرك، وجود الله او عدم وجود الله. يعني بيوحي مدرسه الايمان من الوجود.
1: طب قبل ما ننام تنيمة مع الاسيس عبد الفادي، عايز بس اقول حاجه، يعني ما اعرفش توضحها لنا ازاي. مش مرات كتيرة قوي المستوى الروحي بتاعي هو اللي بيساعدني على ان انا اقدر اكون مكتفي؟ يعني لو انا حياتي الروحية تعبانة
0: هقدر ازاي؟ مش هقدر، لان اللي بيدي القوة هو زي ما قلنا في البداية الاكتفاء، ان انا بتعلق بإله الاشياء.
1: اذا انا محتاج شبع روحي
0: تمام
1: عشان اقدر اخد يعني اتعلم.
0: خلي بالك كل ثمر، كل ثمر الروح وكل الحاجات الجميلة اللي تيجي دي بتيجي نتيجة ولادة الله في حياتي. لو انا الله مش موجود جوايا ومتعلق حقيقي مش هاخد. احنا النهاردة لو قعدنا نعمل 100,000 حلقة عن الاكتفاء وعن الشبع وعن الرضا وعن الفرح وعن السلام وعن السرور، كله بيصب نتيجة تعلقي بإله الاشياء. لو انا تعلقت مش بالاشياء، بإله الاشياء، فده يخلي حياتي كلها.
1: هو اختبار صعب يا سيس جرجس، اكون صريح معاك يعني
0: تمام.
1: عشان سادة المشاهدين ان اتعلق بإله الاشياء مش بالاشياء صعب شوية.
0: طيب ما كانتش ليه صعبة مع ابراهيم؟
1: معنا عايزين نصلي وتشجعنا، لان في ناس نادر تتفرج عليك متعلقة بالعربية. معلش انا معرفش مين، بس في ناس كده عشان برضو اكون صريح معاك.
0: طبعا
1: ما انا ولا لو انا غلط قول لي. يعني تلاقي العربيه بتاعته لا يعني يغطيها بالليل، ما ينفعش نام عريانه لاني متعلق بالعيال، متعلق بالفلوس اللي في البنك، متعلق بشقه جابها، متعلق بشغله.
0: طب هو ابراهيم ما كانش متعلق
1: بإسحاق؟ حضرتك قلت لنا ان ما تعلقش بالاشياء. على فكره انا موافق معاك.
0: لا لا انا فاهم.
1: الناس بتسالني الاسيس سمير لا انا باخد دور المشاهد.
0: طيب انا اسال سؤال، ابراهيم كان متعلق بإسحاق ولا ما كانش متعلق بإسحاق؟
1: ده كان بيموت فيه،
0: لكن لما جت اللحظه الفيصل اللحظه الفيصل
1: عارف ازاي
0: هو يفاضل. النهارده انا متعلق، النهارده انا متعلق بمبلغ معين موجود
1: مثلا،
0: والرب قال لي المبلغ ده اعطيه للخدمه، اعطيه للرب، اعطيه لاي حاجه. هنا بيبان اذا كنت انا متعلق التعليق الارض الجسدي ولا لا. لو انا عايز امتحن نفسي، لما جاء قال له قدم ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق، هو جه لحظه بقى بيفصل بان انا
1: لكن مش صح ان اتعلق. يعني ما هي حته في حته كده عايز حضرتك
0: لو اتعلقت اكتر من الرب.
1: يعني اذا ممكن بس ما تبقاش اكتر.
0: روحي في اسحاق،
1: ما تاخدش الاولويات.
0: روحي في اسحاق وبحب اسحاق وما اقدرش امشي من غير اسحاق واموت من اجل اسحاق. بس في جت نقطه معينه راح الرب قال لي طب اقول لك ايه، انا ولا هو؟ عايزين نشوف الحلقه بتاعت جوائتك ساعتها بقى. لا اقول له يا رب ما يغلاش عليك، ما يغلاش. قال له وقف، الان علمت خلاص.
1: خلاص
0: اللحظه دي اللي انا عايز اعرف فيها فيصل واعرف انا ممشي مع اله الاكتفاء ولا الامور الارضيه، اللحظه اللي بقى فيها صوت الرب واضح وبيطالبني بالشيء المعين. قلبي متعلق.
1: يعني اذا ما تبقاش الاولويات في الاشياء، لكن الاولويات في مجد ربنا ثم الاشياء.
0: ابسطها للمشاهد حاجه تاني.
1: صلح لو انا غلط.
0: لوط كانت متعلقه ولا مش متعلقه؟ ايه الدليل؟ قال لها ما تبصيش ورا. راح بصت ورا صارت عمود ملح. هي عملت كل الامور الروحيه الحلوه، اطلعوا طلعوا ومشوا مشوا، بس ما تبصوش لورا، ما تتعلقش بالورا. هي مش قادره، اتعلقت بالورا. اول ما اتعلقت بالورا صارت عمود.
1: طيب ناخد تليفون ونرجع نرنم مع الاسيس ستيفن من المنيا. اهلا وسهلا بيك يا ستيفن. الو انا
2: كده. الو
1: اتفضل اتفضل حضرتك اتفضل.
2: انا اسمي سيفين بقول لك.
1: سيفين اهلا وسهلا بيك يا غالي. اتفضل اتفضل.
2: الله يخليك.
1: اتفضل.
2: هينفع اخش البرنامج دلوقتي؟

0: ايوه
1: اه انت على الهوا اتفضل. حاول بسرعه عشان وقت البرنامج وقت الحلقه بعد اذنك. الو
0: ماشي. انا كده انا مش على البرنامج دلوقتي.
1: لا انت على البرنامج وحضرتك تسمعني. طب ناخد الاخوه دي عن المنيا في الكنترول روم نحاول نشرح للاخ شايفين يعني. ايوه الو
0: ايوه مساء الخير يا مونا.
1: اهلا يا اخو ديه ازيك
0: يا مونا؟ مشتاقين عليك يا مونا. انت مدرسه يا مونا، انت معلم نفسك. اي معلم احب على ايدك ورجلك. بس
1: ربي يباركك
0: حبيبي جنابي.
1: الله يخليك اتفضل.
0: سلام ليك وسلام الجناب القس جرجي السواقي وسلام لابونا عبد الفادي ولهذه الحلقه الرائعه. الحلقه النهارده بمنتهى الصراحة أقول لك صعبة جدا. ليه؟ في فيليبي 4 الرسول بولس بيقول تعلمت أن أكون مكتفيا بما علم. الآية اللي قالها جاب الجفسيس. الحاجة الثانية في كورنثوس الثانية 2:5 يقول بل كفايتنا من الله. الأمر الآن ان كلام الرسول بولس بيقول اعرف كيف اعيش في العوض. يعني انني كنت في حاجه، انا مش في حاجه. تعلمت ان اكون قنوعا في كل حاجه واعرف اعيش ازاي في العوض واعيش ازاي في الوفره واعيش ازاي في كل الاحوال. لكن انا سؤالي لجناب القسيس كيف اضمن يا مولا ما بين الاحتياج المادي والقناعة؟ انا وديع معايا 200 جنيه عايز اجيب كيلو لحمة ب 450، اجيبه ازاي ووكل عيالي ازاي؟ يا مولا الحقيقة احنا في ايام صعبة اصبحت الامور فيها صعبة للغاية.
2: طيب اجاوب على حضرتك. هجاوب على حضرتك حاجة. أنا عايش في أمريكا طول السنين اللي فاتت. عايز أقول لك على حاجة. في ناس عندها إمكانيات مادية تسكن في قصور وتجيب أكل ملوش أول من آخر، بس عايز أقول لك عايشين عيشة الرب ما يوريها لحد. طول عمر الإمكانيات المادية هي ما كانت مقياس. عايز أفكرك بحاجة. أكلة واحدة عطاها الرب لإيليا عايشوا فيها 40 يوم. طول عمر الامكانيات الحقيقيه. انا خلي بالك الكلام ده مقياس بقوله لمؤمنين روحيين يقدروا يفهموا اللي انا بقوله، لكن الانسان الغير روحي لا يقبل ما هو لروح الله. طول عمرها ما كانت لقمه يابسه ومعها سلام خير من بيت ذبايح وبيق صام. اوقات كتير احنا مركزين على انه لو ده اتحقق انا هعيش اكتر، لكن انا دخلت بيوت وشفت ناس باقل الامكانيات وعندهم سعادة وسلام أكتر من ناس عايشة في قصور بيوتهم جهنم. وإحنا بندخل كخدام والأسيس سمير يتفق معايا، طول عمر الإمكانيات المادية أبو 200 جنيه أوقات كتيرة بيشكر الله أكتر من عنده 2 مليون جنيه.
1: هو طبعا نسمع ترنيمة. أخت سيلة أنا آسف ترجع تكلمينا مرة تانية، والأخ سيفين يرجع أهلا وسهلا بيك ترجع مرة تانية. نسمع ترنيمة ونتكلم. الموضوع صعب، موضوع صعب.
2: بسم يسوع.
1: بس ان شاء الله يبقى زي الفل.
3: ايوه حسبت الكل نفايه
1: فعلا
3: ومكفيني ان انت
2: معايا.
3: اتمجد في حياتي يا سيدي، اتمجد في حياتي يا سيدي، واشعل نار روحك جوايا. الدنيا تختلف لما يتمجد في حياتي، واشعل نار روحه جوايا.

0: نرجع نقول تاني يا سيس الحتة يعني اللي كان بيتكلم فيها الأخ وديع. نرجع نقول يعني أنت اتحمست وجاوبته على
1: أنا عجباني الفكرة بتاعته بصراحة لأن هي لب الموضوع الفكرة أعتقد وجهة نظره هو هل الله ممكن يبارك في الميتين جنيه ولا لا؟ كنت بقول شويه
0: قبل ما برضو خلينا نتكلم في ارض الواقع.
1: ارض الواقع
0: ارض الواقع كويس نتكلم
1: أرض
0: فيها
1: ارض الواقع.
0: الناس الغلاء والمعيشه والدنيا بيقولوا انها صعبه.
1: طيب لو احنا طلعنا بره الكتاب نتعب.
0: ايوه
1: احنا لو طلعنا بره الكتاب نتعب. انت تقدر تقول لي بالعقل البشري ازاي اكله تبقى لإلية تمشي 40 يوم 40 ليله؟ مش بيها اكله واحده خليته يكمل بيها طول الوقت ويمشي.
0: doesn't make sense.
1: بالظبط.
0: طيب معلش قبل كان ناخد تليفون من انجلترا عشان بس ايه
1: من انجلترا
0: ما نضيعش
1: طالما انجلترا.
0: يا اخت نهال اتفضلي.
2: نعم وسلامي حضره القسيس سمير. برحب بحضرتك وحضره القسيس جرجس والمرنم الجميل حضره القسيس عبد الفادي. الحقيقه بشكر الرب جدا على التعليم الراقي والنقي اللي قدمته لنا حضره القسيس جرجس. واقدر اقول البهريز باختصار ان الاكتفاء يجب ان يكون باله الاشياء لانه هو فعلا في الكفايه زي ما المرنم قال له فيك ما ارجو واكثر.
0: أمين.
2: انت للنعماء مصدر. والرب يحمينا جميعا من عدم الاكتفاء لانه بالفعل زي ما حضرتك قلت ده مرض ومرض خبيث كمان. انا هنفس طلبك حضرة القسيس سمير ومش هتكلم لكن احاول استفيد بوجود حضرة القسيس جرجس واساله لان الموضوع النهارده شائك بس عملي في نفس الوقت ولازم نستفيد بالحته التطبيقيه في حياتنا.
0: صح.
2: سؤالي الاولاني انا عندي سؤالين. سؤالي الاولاني واحنا بنتكلم عن الاكتفاء ضمنيا كده لازم نحذر نفسنا من الطمع وانا اقصد طبعا الطمع في الحياة.

0: الحاجات المادية، لأنه طبعا في الروحيات مطلوب جدا. لكن يا حضرة القسيس في شعرة رفيعة جدا ما بين الطمع والطموح، خاصة ان احنا في عصر مليان بالترندات ومستوى الشقق والفلل، فاكيد كل ده هيخلي عندنا طموحات اكتر في التعليم وفي الشغل علشان نحقق الرغبات دي. فهل ده يعتبر طموح ولا طمع وعدم اكتفاء؟ وده اللي هيدخلني للحته الاصعب والسؤال التاني الشائك شويه. لو انا كخادم في الكنيسه بتقي الله وعايز احسن مستوايا ومستوى اولادي، وعشان كده بسافر للبلاد الاوروبيه، وبالتالي عطايا الرب ليا بتكون غزيره، والنتيجه اني عايش في فيلا او في شقه فخمه وعندي سياره فاخره، وللاسف بالرغم من اني بشهد ان ده كله بركه الرب ليا، لكن ممكن بعض الناس يسموه فشخره، واسف التعبير، وكمان ممكن في بعض الحالات يوصل لموضوع العثرات. فسؤالي بالتحديد، هل من حقي كخادم للرب اني اعيش عيشة فاخرة واعظم عمل الرب في حياتي وما اهتمش ابدا باللي هيتعثر طالما انا صح؟ خاصة ان اصحاب هذا الرأي بيقولوا ان الرب يسوع كان غنيا جدا لكنه افتقر وعاش حياة بسيطة جدا وعمره ما أعثر أحدا، لكنه قال بكل وضوح ويل لمن تأتي بواسطة العثرات. فإيه رأي حضرتك من وجهة نظر الكتاب المقدس؟ أرجو التوضيح والرب يبارك.
1: حضرتك هتدخلينا في السؤال الثاني في عش الدبابير، وأنا جاي هنا حلقة واحدة وهمشي، فهو الأسيس سمير يخش. لكن النقطة الأولانية، شكرا على أسلوبك الراقي الجميل في الحقيقة، أنا فخور بيك. يعني هو طبعا في شعرة بين الطمع وبين الطموح، لكن أقدر أحلها بحاجة صغيرة خالص كتابيا، أن بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. لو في تعب في اللي بحصل عليه يبقى دي مش من عند الرب. لكن عايز أقول أوقات كتيرة بركة الرب تغني، بمعنى أن أنا مش بتعب، مش التعب قصدي أن أنا أعرق وأنا بحصد، حضرتك فاهمة، التعب الروحي اللي هو بيعمل لي تأنيب روحي، بعمل بحس كده وانا بجيب، عمال ألف وعمال أدور وعمال أحرك أوراق وأجيب أوراق وألعب بالكلام، ده اسمه طمع. لكن لو بركة الرب تغني وهي من عند الرب أهلا بيها، طبعا ما فيش أي مشكلة. حكاية خدام الرب، أقول نقطة وقاعدة أساسية أقتبسها من أخويا مازن بطرسة لما قال إن الاختبارات لا تعمم. يعني اللي يحصل مع أخويا الأسيس عبد الفادي مع الأسيس سمير ما يحصلش معايا. هو راح زيارة، الناس شافوا فيه رجل الله بحق، قال له الحتة دي أنا بديها لك هدية، هو خد هدية على الملأ وعلى الناس والرب باركوا بيها، ما قدرش أقول لا. لكن الظروف حاجة تاني، أنا ماليش دواخل بالناس، لكن أنا فعلا المبدأ لو كان أكل اللحم يعثر أخي فأنا بلاش أن أنا أكون أبطل أن أنا أكل لحم. فدي قصة شخصية فردية لا يعلمها إلا الله، فأنا ما قدرش أتدخل في جوانب الناس وأحط فيها قاعدة. لكن أنا عايز أرجع للأسيس سمير وأقول أنا شايف المشكلة مش في الاكتفاء قد لو أنا جيت ونقلت المستوى تاني وقلت أنا عاوز 200 جنيه.
2: دي
1: أصعب. الأخ قالك أنا ما عنديش غير 200 جنيه، ما بالك بقى إحنا بنقول الاكتفاء؟ جاء الرب وراح قالك أنا عاوز 200 جنيه. يعني هو ما عندوش غير 5 خبزات وسمكتين جايب يأكل فيهم، هو ما شافش قبل كده المعجزة دي، ما شافش قدامه، مش عارف انها تحصل معجزة، وقال له دي من 5 خبزات وسمكتين حضرتك هتعملهم ازاي؟ اكله اللي جاي بيه. فدي فكرة انه نتعلم من الموضوع ده. 200 جنيه لو انا عطيتهم والرب طلبهم غير مبدأ الاكتفاء، عايز اقول مبدأ الاكتفاء ده المبدأ العادي. الاصعب منه ان يجي الرب ويقول لي نوت انا عايز كمان 200 جنيه. فهل الله بيبارك لما اجي ابص كده البركة موجودة فين؟ موجودة في اللي بديه ولا موجودة في اللي بخليه؟ ده مبدأ لازم نعرفه. البركة موجودة في اللي بخليه ولا البركة موجودة في اللي بديه؟ في الحقيقة اللي أنا شايفه من كلمة الله البركة في اللي بديه مش في اللي بخليه. أوقات كتير أجي أقول إن أنا بدي للرب العشور. عجبتني زمان حد قال الجملة دي، قال على فكرة الله بيبارك في اللي موجود مش في اللي بعطيته. أوقات كتير الله بيبص باقي قد إيه قبل اللي عطيته. ممكن يكون عندي قد كده وعطيت أنا قد كده بالنسبة للناس، لكن الله بينظر للقلب، أنا عاطي قد إيه من احتياجي من أعواز

0: من اللي موجود. يبقى احنا دلوقتي قبل ما اسيب المايك لحضرتك، احنا خلصنا الاكتفاء النقطة الاولانية. ودلوقتي حتى المكتفي الله يجي اوقات كتير عايز يبارك. فعشان يبارك المكتفي اول عملية يعملها ياخد الميتين جنيه اللي بقى.
1: احنا بس عايزين نعالج نقطة.
0: تفضل.
1: ما احنا عايزين نعالج نقطة بتبقى عملية في الناس يعني. يعني اولا في ناس انا قبل

0: الاشياء
1: صح.
0: طيب سيلا رجعت ناخدها اسكندريه ونتكلم من الشخص اللي عنده حب امتلاك الاشياء ده. فيهم مؤمنين كده عايز يمتلك ومش هم يكون عايزها ولا يعرف مش هم يكون محتاجه على فكره. اخت سيلا اتفضلي. اهلا بيكي اتفضلي. الو معانا على الهواء اتفضلي. ايوه باسم. سيلا مش معانا ولا ايه؟ معانا اتفضلي اتكلمي اخت سيلا عشان وقت الحلقه. الو طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ واضح ان حضرتك عندك الشبكه فيها حاجه. معلش معلش احنا بنحاول معاكي علشان ما تتزعليش واحنا بننبسط بتليفوناتك. اهلا وسهلا بيكي. طيب فدلوقتي عندنا ناس كده يعني في ناس مثلا تلاقي عنده تحف تخش بيته تحف تحف كتير. طب يا عم انت عندك التحفه دي ليه جايب منها اربعه ومع اربعه العربيات؟ لا انا بركب هوندا بحب تويوتا مش عيب يكون عندي نيسان. والمشكله لو جبنا بي ام دبليو ويبقى عنده عربيه يقدر عنده. ما علينا نحن لا ندين لكن بسال تعمل ايه مع شخص عنده حب امتلاك اشياء هو مؤمن؟ يعني انا مش بكلم خاطر بعيد عن ربنا انا بكلم مؤمن. تقول له ايه حضرتك عشان يكتفي بقى؟
2: بصي أسيس انا اخاف لما اقول حاجه معينه يطلع حد مثلا يقول لي انا بحب العربيات. يعني ايه المشكله؟ يعني انا اعرف أسيس صاحبي بيحب العربيات وبيجيب عربيه لكن دايما الف وارجع لكلمه الله. كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء توافق.
0: يعني الايه دي المبدا ده تمشي في الحته دي
2: في كل حاجه. كل الاشياء تحل لي ولكن ليس كل الاشياء توافق.
0: صح.
2: وفي نفس الوقت زي ما كانت الاخت شويه قالت انا اخاف ان اكون في عصر ما الرسول بولس قال لو اكل اللحم يعصر اي بلاش اكل. طوبى للذي لا يدين نفسه فيما يستحسنه. في قواعد اللي هي موجوده صعب ان انا احط صوابعي لكن انا بتكلم في نقطه ان انا اشوف ان انا عندي اكتفاء بإله الأشياء اللي موجودة. لو أنا عندي الاكتفاء اللي موجود في أوقات كتيرة. خلينا أقول على حتة تانية أسيس لأن احنا ركزنا على الأمور المادية أو الفلوس العربية ما في أوقات كتيرة ما فيش عدم اكتفاء بنعمة أن أنا في الأمور الروحية تعبان عمال أتزمر واشتكي. يعني أنا يعني الأمر ده تعبني والأمر ده عصرني والأمر ده مش مكفيني والأمر ده عارف. بفتكر الجزء الكتاب اللي قراه معاك دلوقتي يقول في أرميا إن جريت مع المشاه فأتعبوك فكيف تبارك الخير وإن كنت منبطحا في أرض السلام فكيف تعمل في كبرياء الأردن. إن كانت التجارب الصغيرة بتهزمني أنا بشتكي إن أنا ما عنديش غير المتين جنيه. إذا كانت التجارب الصغيرة الموجودة أنا عندي مشكلة في الكنيسة أنا مش راضي إن عندي اجتماع قليل موجود أو عندي خادم بسيط موجود أو عندي مرنم على قده أو عندي واحد بيعزف على قده ما فيش اكتفاء. تملي عايز كنيستي تبقى قد كنيسة سين من الناس عايز خدامنا يبقوا زي اللي بيطلع على الشاشات. عدم اكتفاء موجود في ظروفنا. أنا بشتكي مالك يا فلان أنا مش عايز أتعامل مع الرب عشان ظرف المرض اللي موجود ده. طب ما أعطيه شوكة في الجسد قال له نعمتي تكفي. ما هو مش ده حصل ولا أنا مش بركز بس على أمور. فهو بيقول له كده إن جريت مع المشاه فأتعبوك فكيف تقدحنا. لسه قدامنا السباق كتير ده لسه قدامنا كتير قدام. لو نجحنا في دي عندنا حرب تانية وتالتة ورابعة نتدرب عضلاتنا عشان نعرف نكون بنغل.
0: طيب ناخد برنابة من اسكندرية ونرجع نسأل
2: سؤال.
0: أخ برنابة تفضل. برنابة من اسكندرية تفضل. طيب الو معلش احاول تكلمنا مره تانية. انا سهلا بيك. معلش يا جماعه جربوا اتكلموا تاني احنا مستنيين تليفوناتكم. اهلا بيكم. طيب خليني ارجع مره تانية. هل هناك من قصص كتابيه في الكتاب المقدس بتعلمني الاكتفاء؟ انت كلمتنا عن بولس كلمتنا عن داود صح كده؟
2: تمام.
0: فهل في تاني؟ هل في حاجه في دماغك انت تحس ان الشخصيه دي يعني بتبقى ليها تاثير قوي

0: حياتك
1: هل
0: الشخصية.
1: هل من الكتاب المقدس يا أسيس الله بيستخدم الحاجات الكبيرة ولا الصغيرة يا أسيس عفادي؟ دايما الأب يستخدم الحاجات الصغيرة والحاجات الصغيرة بيكبرها، يعني كأنه عاوز يقول المفتاح للبركة هي الحاجات الصغيرة اللي أنا بشتكي عليها دي. يعني لما يجي يتكلم أقول لك في الخمس خبزات والسمكتين اللي حكيناهم، لما يجي يتكلم عن حبة الخردل، حبة الخردل اللي موجودة صارت شجرة كبيرة، لما يجي يتكلم عن الإمكانيات بتاعت موسى في شق البحر، اتكلم على عصا، قال له معاك، قال له معايا عصا، قال له بالعصا دي شق البحر اللي موجود. اوعى نفتكر لما نقول نكتفي ونبص على القليل وننسى، يعني نركز على موضوع الاكتفاء ونتجاهل القليل اللي موجود ده، ان الله يقدر يعمل بالحاجات القليلة دي حاجات عظيمة موجودة. والرب عملها ولا ما عملهاش؟ عملها كتير، عملها مع إيليا، وعملها مع الدقيق، وعملها مع الزيت، وعملها مع الكعكة، وعملها في أمور موجودة، استخدم عملها في في الخمس حجارة ملس مع داود. فتحس في الكتاب المقدس بركز قوي
0: مليان بحاجه كده،
1: يقدر يستخدم
0: حتى لو قليلة،
1: مش لو ده هو كل الكتاب مليان بالقليل يا أسي.
0: يعني ده في الزيت مثلا
1: بالظبط الله مستخدم. أنا زمان في خدمة وفي حلقة قلت كده، قلت الله يقدر يصنع من دهنة الزيت مصنع زيت، وعملها الرب. لما بطلش، لما عمل الدهنة الزيت ابتدى يفيد وتجيب المواعين، الرب عملها. فلما بنتكلم على الاكتفاء مش معناها ان احنا هنرضى باللي موجود، لكن انا متأكد اكتفائنا نتيجته ان الله هيستخدم القليل ده ويزود فيه.
0: ماجد للرب. لك حكيم من القاهرة، انا وسهلا بيك اخ حكيم.
2: اهلا يا حبيبي.
0: حبيب قلبي ازيك؟
2: الو
0: الو
2: الحمد لله السلام يعني.
0: الله يسلمك
2: الشاشة الرب يباركك يا حبيبي. الرب يباركك.
0: وحشنا.
2: سلم لي على اخواتي الحلوين اللي معاك. وموضوع مهم جدا، لان الانسان ساعات مضروب لما دخلت الخطية، من ضمن الضربات اللي اتضرب فيها الانسان الطمع، عاوز يمتلك، عاوز يغتني. الغنى مش خطية، ان انا اكون غني بس ما تعرفش لكي أصير غنيا.
0: برافو عليك.
2: الكتاب كف عن فطنتك. الرب بسلطانه الإلهي كل واحد نازل من بطن أم الرب محدد له هيعيش إزاي.
0: صح.
2: ده غني، ده فقير. والرب عامل في كنيسة الله غني، وعامل في كنيسة الله فقير. عشان كده الرسول بولس بقى في العبرانيين خايف على اخواته اللي هم جايين من أصل يهودي، لأن كانوا مضروبين بضربة محبة الغنى، فقال كده: لتكن سيرتكم خاليا من محبة المال.
0: تمام.
2: كونوا مكتفين بما عندكم.
0: تمام.
2: إنه قال: لا أهملك ولا أتركك. الرسول بولس مثال ونموذج رائع، كان مكتفي بما عنده لأنه هو كان ظروفه صعبة. الراجل فكان بيرضى بالقليل، يجيله كتير يشكر، يجيله قليل يشكر أكتر. طب وبعدين لما يجيلك قليل هتعمل إيه؟ يقول: لا، ليا النصرة، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. أنا أعيش باللي معايا، مكتفي بيه. ده ما يمنعش إن أنا لازم أشتغل وأتعب وأعرق، لكن ما تعبش عشان أبقى غني. أتعب عشان أكل لقمة العيش الشريفة، وأسيب الرب هو اللي يمشي ظروف حياتي. والاكتفاء بيخليني ما بصش لغيري. الحسد جاي منين؟ الحسود ده من أصله إيه؟ إنسان غير مكتفي، المكتفي بما عنده. لكن الاكتفاء من ضمن بركات الاكتفاء يخليني يديني نصرة، فلا أكون حسود بل أشكر الرب من أجل حتى الأغنياء. لأن أنا أعرف أخ بيشكر الرب جدا وفقير جدا من أجل إخواته الأغنياء، يقول: يا رب اديهم أكتر، وانا يا رب شاكر بما انا فيه. يا رب يدينا فعلا بنعمه من نعم الرب، نعمه الاكتفاء. الرب يبارككم ويثمر بهذه الحلقه المباركه. وكفايه علينا ان احنا امتلكنا يسوع، ويسوع اللي امتلكناه قادر يسدد احتياجنا بحسب غناه في المجد. الرب يحفظكم.
0: يباركك الرب يا اخ حكيم، يباركك الرب حي. طيب خلينا يعني، هو قال تعبير برضه حلو قوي على فكره، عجبني قوي: لا تتعب
1: لكي
0: تصير غنيا. يعني اذا الرب عايز كده، لان في ناس ربنا مديها ودي حاجه
1: طبع.
0: والله بيستعمل اللي عندهم
1: طبعا.
0: في برضو حاجه، انا يعني مش هاخد دور حضرتك.
1: لا لا لا، انا كنت عايز اشارك بثلاث اربع
0: انا ماليش دعوه، بس ما تنساهمش. لكن مثلا يعني عجبتني حضرتك لما بتتكلم عن التعلق مش بالاشياء،
1: بإله
0: لكن هذه عجباني.

0: قوي. عارف لو طلعنا من الحلقه كلها
1: بس متعلق
0: بالجمله دي احنا كده نجحنا. فافتكرت على طول ابراهيم ولوط.
1: تمام ده تعلق وده تعلق. تمام
0: صح. لا صح. يعني ابراهيم قال لوط اختار انت اللي عايزه
1: طبعا.
0: وانا صح. انا بعديك يعني.
1: تمام.
0: فده ده كان متعلق بإله الشيء برضه. سيلة قبل ما تروح مننا اتفضلي يا اختي سيلة اتفضلي.
2: ربع سلام المسيح معك حضرتك.
0: اهلا بحضرتك اتفضلي.
2: ومع ضيوفك الكرام. سؤالي لحضره الاكيد هل الاكتفاء ان يقوم اعتمادنا على الرب وحده ولا نعتمد على اشخاص ممكن ان يساعدونا في مثلا تخطيط مصالحنا؟ هل هذا يبقى خطا؟
0: وسهرة روحية جميلة وربنا يبارك. شكرا ليك. هي شوف استنى طول الحلقة عشان تسأل السؤال ده. الأخت سيلة من اسكندرية دلوقتي فعلا قالت نقطة هنا بقى. يعني الصور كانت رايحة مني شوية.
1: أنا شفت أقول ناس
0: يعني الاكتفاء إن أنا أكون طب ممكن أكون معتمد على أخويا الأسيس عبد الفادي، أخويا الأسيس جرجس، إنهم يقفوا جنبي يساعدوني يسندوني. طب ده إيه ده؟
1: الكتاب يذكر صراحة ملعون من يتكل على ذراع إنسان. وأنا عايز أقول تواصلك مع الشخص ده هو فقط لأنه أخويا وبشارك معاه في ضيقي واحتياجاتي ولا ببدله وبتكل عليه مكان الله. يعني أنا أعرف ناس اتكلوا على ناس رتب عالية وخزلوهم، وأعرف ناس اتكلوا على الله وحده ومشوهم. عايز أقول القصة قصة فردية بحتة. لو أنا بتكل على شخص، خليني أقولها بطريقة تاني برضو كتابية، أنا أحب أمشي أنا أعتمد على الله ولا على الغراب؟ الغراب بيجيب الأكل، بس اللي قال الغراب يجي هو الله. لو اعتمدت على الغراب كان زمان واحد أسيس بيحكي مع واحد بيقول له أنت شايف روحك علينا ليه؟ فقال له ده احنا بنوكلوك يعني بالصعيدي. فرد عليه الخادم قال له أنت ما إلا غراب إلي الرب بعته. ويجي أوقات كتيرة احنا كخدام في خدمتنا لما بنركز على الأشخاص والأسس كلهم يتفقوا معانا الرب يجي يقطع الغراب ده. ما لأن اتكلنا عليه ده اللي بيبعت كل شهر ده بيدي يروح الرب قطعه، والرب يبعت غراب غيره. كأنه الرب عاوز يقول إيه؟ أنا اللي بكفي مش الناس. ما نعتمدش على الناس إلا إن هم وسيلة في يدي الله، عامل في يدي الله. لو سمحت لي أسيس دقيقتين أقول النقطتين بسرعة.
0: الأخ محمد
1: اتفضل يا محمد. لا ده انا واقف عشان
0: اسمعه بس. يا اخي محمد اتفضل اتفضل وبعد كده اسيبك دقيقتين.
1: ماشي اتفضل يا اخي.
0: الو اتفضل.
3: الو
0: حضرتك على الهوا. اهلا بيك. اهلا بيك على الهوا.
3: اهلا بيك حضرتك. انا عندي سؤال واحد بس. داود النبي
0: ايوه
3: زنا وربنا غفر له، يبقى ازاي اختار يا ربنا نبي يبقى داود نبي وهو زاني؟ هو زاني ارتكب خطيئة الزنا. ازاي الكلام ده؟ يختاروا نبي وهو ارتكب خطيئة الزنا.
0: يعني ده سؤال حضرتك يا فندم. ده سؤالك.
3: طبعا الثاني
1: الصوت قطع
0: شوية.
1: طيب
0: بص يا استاذ محمد. انا بحييك جدا وسؤالك جميل جدا وليه اجابات رائعة جدا حقيقة. بس انا خايف ياخدنا بعيد عن الحلقة حقيقة.
1: تمام.
0: انا خايف خالص. بس انا ايه رأيك بقى؟ يعني لو عايز تسيب رقم تليفونك في الكنترول روم وحد يتواصل معاك يحكي لك في الموضوع ما عنديش اي مشكلة. واهلا وسهلا بك. اخ عاطف من اسكندريه اتفضل. اتفضل.
4: ايوه انت خير يا جناب الاسيس.
0: اهلا يا اخ عاطف اتفضل.
4: الو.
0: اهلا يا عاطف.
4: ليا سؤال يا جناب الاسيس.
0: اهلا بيك.
4: هو احنا بنتكلم لمؤمنين ولا بنتكلم عامه الناس؟ لو مؤمنين انا يبقى الكلام مباشر وموجه ومعروف، لكن احنا هنتكلم عامة الناس يبقى الكلام مش هيقتنعوا بيه الناس، لان حياة الايمان تختلف عن حياة العيان خالص نهائي. زي ما الاسيس جرجس بيقول نرجع للمكتوب، ان ليست

0: كان من أمواله. لو أنا مؤمن لازم أعرف إن أنا عندي اكتفاء عن غيري بحاجات كتيرة. يمكن اللي معاه فلوس ده ما بيقدرش يأكل أكل أنا بأكلها. تفري أنا معرفش الناس اللي مش لازم أنا أبقى زي حد أو أغير من حد. لو أنا مؤمن حقيقي وعندي إيمان إن أنا الله مكفيني وعندي حاجات أشكر عليها الله، فده حياة الإيمان المضبوطة. وشكرا
1: لحضراتكم. سؤالك مهم جدا على فكره، او يعني تعليقك مهم، وانا هوضح مع ابونا نحكي تاني فيه. لكن ناخد انوار من اسيوط، اتفضلي او اتفضل. الو، معانا مين يا باسم؟
2: نعم،
1: انوار من اسيوط. اتفضلي حضرتك معانا على الهواء.
2: ماشي معاك يا حاضر.
1: اتفضلي. حقيقي في ناس ما بيحبش الجمله دي تتقال كتير، اسمعونا من التليفون ابعدوا عن التلفزيون. في ناس بتتضايق او من حقيقي بتقولوها زياده عن اللزوم وبتبقى وقت ضايع يعني. فبليز لو سمحتوا خدي بعضك بعيد عن التلفزيون وكلمينا. اهلا بيك. طيب
3: بص يا سيدي،
1: انت عايز دقيقتين؟
3: دقيقتين
1: عشان نسمع ترنيمه.
3: انا هاخد عوامل تساعدنا على الاكتفاء.
1: ايوه
3: ماشي،
1: عوامل تساعدنا على الاكتفاء،
3: على حياه الاكتفاء
1: بالراحه كده عشان عايز احفظهم.
3: ماشي،
1: عشان عايز وبعدين الاخ قال لك احنا بنكلم مؤمنين ولا خطاه؟
3: بنكلم الاثنين، احنا الاثنين محتاجين. الخطاه محتاجين يتعلموا
1: العوامل دي للمؤمنين ولا الخطاه؟
3: للاثنين. المؤمن محتاج
1: ان هو ازاي تنفع الاثنين.
3: المؤمن محتاج يرتقي بمستواه الروحي اكتر، والخاطئ محتاج يتعلق باله الاشياء عشان هو بطريقته البشريه هيبقى في حته القناعه اللي قلناها في الاول، بس اخر القناعه. لكن لو عايزين ننقله من القناعه ان هو بس مقتنع ان هو ده وعايش بالقناعه، لان اغلب الناس اللي هم عقليين يقول لك انا قنوع. لكن لو عاوز اخد الخاطئ لمستوى روحي اعلى اقول له تعالى من روح القناعه تعال حكت الاكتفاء، واكتفاء يعني تعلق بإله الأشياء مش الأشياء. هقول لك خمس نقط وبسرعة عشان أنا خايف الحلقة تطلع من غير ما ندي العوامل المساعدة في الاكتفاء. النقطة الأولانية أتكلم فيها هي بركات الله باستمرار. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. لما أجي بقول كده، عندما يرى الإنسان ما أعطاه الله ليه، الراجل اللي في الحالة دي يقل تركيزه على ما ينقصه. وضحت ولا اقولها تاني؟
1: لا كويس، عايز تكرر تاني؟
3: لا، دي البركه الاولانيه. ان هو لما بيبتدي يرى الانسان ما اعطاه الله لي، بمعنى بلدي ابص على نص الكوبايه المليان ما ابصش على نص الكوبايه الفاضي. التانيه بسرعه، الابتعاد عن المقارنات. لما انا بقارن بينه وبين الناس، عدم الاكتفاء سببه ان انا عمال اقارن، ان انا عايز ابقى زي الناس التانيه. هو جاب انا اجيب، هو دخل عياله انا دخل عيال. موضوع المقارنات ده بيبقى فيه مشكله كبيره. الثالثه اللي هي يكون عندي شراكه مع ناس مؤمنين. الجلوس مع الاشخاص اللي بيعيشوا بالايمان وبيعيشوا بالاكتفاء هيخليني انا من جوه ينمو عندي روح الاكتفاء والقناعه بسبب العشره اللي موجوده. لما انا عشرك طول الوقت حضرتك تتكلم عن الاكتفاء هتأثر عليا بطريقة غير مباشرة. الرابعة التأمل في أمانة الله السابقة اللي عمله الله معايا في الماضي. أتذكر اختبارات، أنا عندي فعلا 200 جنيه أنا نسيت اسمه، لكن صار معايا الأخوة دي. لكن الرب صار معايا طول السنين اللي فات. كنت فتى والآن شيخ، لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية تلتمس له خبزا. فدايما في أمانة الله. الحاجة الأخيرة، الإنسان اللي يرى ويخدم ويعطي ويرى احتياجات الآخرين هو أوتوماتيك لوحده بيدرك كم من الغنى هو يمتلكه. زيارتنا للناس الفقراء بنرجع نقول أشكرك يا رب، ده في ناس أقل من كده. في ترنيمة بتاعة أطفال بص اللي عايش وغير كده، ترنيمة للأطفال بص ترنيمة للأطفال يعني
1: المهم يعني أنت عايز تقول إنه الواحد لما يبص لحد تاني
3: بالظبط كده فتلاقي هو بأوتوماتيك
1: أشكر ربنا على أشكر كل اللي عندي.
3: دول خمس نقط اللي خايف
1: لا حلوين قوي. طيب هنرجع مرة تانية نسمع بس ترنيمة. ناخد مريم من القاهرة نسمع ترنيمة من الأسيس. أهلا وسهلا بيك أختي مريم، تفضلي.

0: على الأساس. ازيك؟
1: ازي حضرتك؟ اتفضل.
0: نشكر ربنا الحمد لله. هو موضوع الاكتفاء دوت، لو الانسان المؤمن اللي اختبر الله، طبعا اختبر الصلاة، فهو هيبقى عنده اكتفاء ذاتي من الله، يعني هو هيبقى عنده شبع، فهو مش هيحط عينه على ناس، يعني على الناس، على الفلوس، على الظروف اللي الناس بتمر بيها دي، فعلا هي صعبة، بس الله هو اللي ممشيها. فأنا مختبرة الاكتفاء دوت، يعني حياتي في بيتي فعلا، والله أنا ما أقدرش أوصف لك إن الله يعني إزاي مكافيها، ما أعرفش أوصفها، مش عارفة أوصفها.
1: يباركك رب، اختبار جميل جدا. أيوة أخت أنوار من أسيوط، اتفضلي.
0: لا أنا من القاهرة، قرية النخل، من عند الأسيس عبد الله.
1: اهلا بيك. اهلا. الو انوار من اسيوط، اتفضلي.
2: مناسبه النخل.
3: هيا ابونا الجسيس،
1: اهلا بحضرتك.
3: ممكن اكلم ابونا الجسيس عبد الفادي؟
1: اهو سامعك.
3: لا، قول لانوار من اسيوط ما تحضر عندك الكنيسه في عزبه النخل، وهي الشركه بتاعتها في الدور 11
2: كده، الناس
3: اللي
1: حولها. ربنا يبارك حضرتك. عندك اي مداخلة او سؤال؟ عايزة تعملي مداخلة او سؤال؟
3: ايوة، قول له صلي لي عشان ربنا يفرح قلبي
1: بشوف. حاضر. انت محتاجة صلاة. امين. وبرضو في حد باعت طلبة صلاة، في طلبات صلاة كتير، بالذات طلبة الثانوية العامة، يعني باعتين محتاجين صلاة. طيب نرجع نقول تاني، معلش ما تزعل، نسمع ترنيمة. ها
2: طبعا.
1: بس بعد ترنيمة ما تزعلش مني، أقول لك أنا عايزك تكلمني عن الطمع والطموح، لحسن واقفين سكة ضد الاكتفاء.
2: تمام.
1: أنت زعلت مش كده؟
2: لا خالص.
1: طب ماشي، نسمع ترنيمة.
4: أنا عني على إله الأشياء.
1: أيوة.
4: العظيم له كل المجد. قال المرنم: هو امتى ابويا سابني؟
1: هاليلويا.
4: خدني والاسم ونسبني
1: مجدا
4: ضمن بيته، قام حسبني عمر ابدا في يوم ما سابني. انا عناي عليه، هو ابويا اللي معايا في كل الظروف وفي كل الاوقات.

0: هللويا. هو امتى؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده هاي اخت فريال من انجلترا تفضلي. هو امتى ابويا سابني؟ تفضلي.
1: الو اخي،
0: اهلا بحضرتك.
1: سلام ونعمة المسيح معاكم مع ضيفك الكريم.
0: اهلا بيك، تفضلي.
1: اخ سمير، في رسالة عبرانيين اصحاح 13 عدد 5 يقول الوحي الهي: كونوا مكتفين بما عندكم، لانه قال: لا اهملك ولا اتركك. فالرضا والقناعة لما احنا عدنا نتحقق ونكون متأكدين من كفاية الله لحاجاتنا، حاجاتنا مو طلباتنا. الطلبات احيانا تكون ضد مصلحتنا وتكون شر لنا مو خير، لكن هو الله الصالح يعرف حاجاتنا. فقسم اذا كانوا من المسيحيين اصبحوا ماديين، فكأنهم يقولون انه الله لا يقدر ان يعتني بنا، او على الاقل يقولون انه لا يعتني بالكيفيه اللي احنا نريده. لكن العلاج الوحيد هو ان نثق بان الله يسد كل احتياجاتنا. أمين. ونشكره ونحمده على كل شيء، على كل أمين. صغيره وكبيره. أمين. في حياتنا.
0: أمين. أمين.
1: والرب يبارككم.
0: شكرا لك اخت فريال، تعالي ومدخله جميله. يعني في عندك يعني تساعدني، لان برضو ساعات بحس حته الطموح
2: والطمع
0: بحس يعني على راي الاخت نهال لما قالت شعرايا بينهم حاجه
2: في
0: كده.
2: الحقيقه وحضرتك بتسال يا اسيس سمير، الرب بعت لي حل
0: بجد.
2: بقصه جابها لذهني، انا هقول لك وانت حضرتك قول لي دي اجابه على سؤالك ولا لا.
0: ماشي.
2: انا عندي ولدين،
0: ولا ساعه فاده يشترك معايا برضو
2: خلاص
0: تصحيح يعني. ماشي.
2: عندي ولدين صغيرين،
0: خمس
2: سنين وسنتين، اصغر عقب العمر.
0: ربنا يبارك لك فيهم.
2: احنا بيبقى موجودين في عند دكتور في عياده، تعبنا من الوقفه، العياده صغيره ومفيش كراسي كفايه وتعبنا من القعده. الولد الكبير كل شويه والرجل وجعتني، رجل وجعتني، عايز اقعد. وافاجئ ان الدكتور ينده على اسره قاعده على كنبه كامله، فالاسره بتقوم وبتسيب الكنبه فاضيه. الولد ابني ابو خمس سنين يجري على الكنبه
0: يقعد. طبعا
2: ده طموحه ان هو عاوز يقعد لان رجله وجعته. لكن تعرف ايه الطمع بقى اللي بيعمله الولد الصغير ده؟ يروح فاتح يدل اتنين

0: ويقول ما حدش هيقعد لا بابا ولا ماما ولا اخويا، ويروح فارد ايده على الكنبه اللي موجوده
1: مش عايز
0: يقعد، مش عاوز حد
1: يقعد معاه،
0: ما حدش عاوز يقعد.
1: اه
0: يعني انا بنت اللي بره اخذت هتاخد الرخصه يعني بتموت على العربيه.
1: اه
0: فتقول لي بابا انا عايز عربيه هالي، فقلت لها حاضر انا بفكر اجيب عربيه، اجيب عربيه ثمنها قليل بسيطه عشان لما تتكسر. جت مره تقول لي بابا انا بص جايبها على اليوتيوب عربيه بالكهرباء تسلا بتمشي لوحدها. ده اسمه طمع، لان انا في مرحله من ضمن المراحل
1: صح
0: انا ببتدي الطمع يا قسيس طول عمره ما يحزن روح الطمع بيحزن روح الله، لكن الطموح ما يحزنش روح الله. انا ابن عاوز يبقى دكتور فبيذاكر علشان خاطر يجيب شهادات عالية يبقى دكتور،
1: ده طموح.
0: اه بيتعب جسديا بس مش بيتعب روحيا. لكن الطمع اللي موجود بحس انه بيتعبني روحيا، بمعنى ايه؟ اخدني من الشركة مع الله، اخدني من الكنيسة، اخدني من الخدمة، اخدني من المؤمنين، دي كلها علامات بتدل ده طمع. عارف بالظبط عامل زي بتاع سواق اوبر، الجهاز يرن اقول له مثلا جاء وقت الاجتماع اطفي جهاز اوبر، اقول له لا معاد الاجتماع الساعة 5 جهاز اوبر رن، ده اسمه طمع، انا اسيب الاجتماع واروح اشتغل تاني على اوبر.
1: جات له حاجة
0: وهو قاعد في الاجتماع شغل الجهاز، ولو جاله جهاز رن بتاعه يروح سايب البتاع ويروح طلع، ده اسمه طمع موجود. فدايما الطمع بيتعب روحيا، بيتعب نفسيا، بيتعب جسد المسيح، كل حاجة موجودة بتتعب.
1: يعني اذا يا سيس جرجس، يعني اذا الشخص المؤمن الحقيقي
0: تمام
1: زي ما كان احدهم بيكلمنا عن صح. احنا بنكلم مؤمنين ولا خطاه، المؤمن الحقيقي ابن الرب او بنت الرب الذي ولد الميلاد الثاني
0: تمام.
1: اللي نال نعمه الخلاص
0: تمام.
1: احسن يقول لك اهم شيء يعني مؤمن حقيقي يعني. اللي هو خد نعم، لو عايز يفهم يعني باكثر تفصيل ارجع لانجيل يوحنا صح 3 ما علينا. فده المؤمن الحقيقي ما عندوش اي حته طموح، يعني عيب ابقى طموح انا كمؤمن حقيقي يعني ممكن ابقى طموح، ولا برضو ساعات الطموح بيقلب لطمع؟
0: هو الطموح في ايه يا اسيس؟ ما هو بيعتمد انا بطمع يعني عايز ابقى طموح في ايه؟
1: يعني في حاجات اتس اوكي ان انا ابقى طموح،
0: طموح في الامور الروحيه زي ما قالت اختي في البدايه، ده روعه. انا بطمح ان اجيب 10 نفوس للمسيح السنه دي، انا بطمح ان انا اخلص العهد الجديد السنه دي، انا عندي طموح في الامور الروحيه دي ما عليهاش غبار. لكن طموح في الاشياء الارضيه اللي هي بتزيد عن كفايتي، زايده عن كفايتي
1: يعني طموح في الاشياء دي.
0: في الاشياء يعني اذا كان لنا القوت والكسوه
1: مش حاجة كتابية يعني.
0: فالقوت والكسوه فنكتفي بهم. الرب اعطاني دلوقتي اسره، واعطاني بيت، واعطاني دخل، واعطاني شغلانه، اقول انا عنده طموح ان انا اروح ادور على شغلانه تانية، ابعد عن اسرتي وابعد عن اولادي وابعد عن خدمتي وابعد عن كنيستي، واحطه تحت مبدا الطموح ازاي. الطموح اللي يخليني اخسر ده مش طموح. فاهم حضرتك؟ الطموح اللي يخليني اخسر، الطموح اللي يخليني انجح، خليني انا يعني انا خايف اجي مره اقول واقوم وانتفض مثل كل مره، لكن ولم يعلم ان الرب قد فارقه.
1: ايوه
0: ما انت فاهم حضرتك عايز اقول ايه. ففي اوقات بحس ده طموح، لكن هو مش طموح، روح الرب فارق. انت بتسعى، انا فاكر زمان انه بيدوا كل واحد مقاس ارض، اللي يجري ياخده، فالناس جريوا فدان قال له ده يكون ليك، واحد جري 10 فدادين قال له ده يبقى ليك، واحد مش مبطل جري فضل يجري يجري لغايه ما نفسه اتقطع، راحوا دفنوه في حته متر في متر. ده انا طموح ده اللي بيعمل كده يعني. فاهم حضرتك
1: قصدي؟ لا مثل حلو قوي ده. طب ناخد رضا من القاهره ونسمع ترنيمه. رضا من القاهره اتفضل. رضا من القاهره اتفضل. طيب رب يباركك يا اخ رضا، كنا مستنيين تليفونك ده، اخد اهلا وسهلا بيك لو في وقت. يعني هنسمع ترنيمه يا سيس عبد الفتاح، بعد كده عايز اسال سؤال سريع كده ممكن بعد ما ناخد الترنيمه دي نخش في حته شخصيه كده، ولو دقيقه يعني، ولو دقيقه.

0: مجد للرب.
1: هللويا.
0: هللويا. طيب هو حقيقي الحلقة خلصت. أنا معنا دقيقة ونص. ف هسيب لي نص. ينفع؟ وده انت الدقيقة بس عشان أختم على أحبة. هذا سؤال بس سريع يعني. سؤال يعني لو واحد رفع سماعة التليفون كلم الأسيس جرجس ألو في وانت راعي كنيسة حضرتك

0: كلمك قال لك انا ما عنديش حياة الاكتفاء ومش قادر عليها، تنصحه بايه في كلمة واحدة؟
1: اللي يدي الميزة والاكتفاء والصفة الحلوة والثمرة الجميلة دي والعطية دي هو شخص الرب وحده فقط. فده يدل ان انا عندي مشكلة، فمحتاج ان انا ارجع للمصدر الاصلي اتعلق بيه علشان خاطر يديني حياة الاكتفاء.
0: حياة الاكتفاء. لكن انت مريت حضرتك كشخص يعني بقى لنا 30 ثانية، لكن يعني انت بتشجع الناس ان نقدر نعيش حياة الاكتفاء.
1: دي حقيقة، لان انا شفت ناس كتيرة ما عندهمش حياة الاكتفاء، وقبل ما يوصل عايزين يوصلوا كانوا رحلوا من العالم.
0: ربي يباركك، تشجعنا بيك جدا جدا، تشجعنا بيك يا أسيس. حقيقة انتوا زي العسل، ربي
1: انت العسل جدا جدا. شكرا ليكم على
0: الفرصة وانا تعلمت كتير قوي. ربي يباركك. شكرا ليكم اعزائي المستمعين الكرام، اشكركم لاجل حسن المتابعة وأقدر جدا متابعتكم. حقيقي لو عندك أي سؤال استفسار موجودة كل معلوماتنا على الشاشة. الحلقة هتتعاد بكرة الجمعة الساعة 2 الظهر على قناة الكرمة الشرق الأوسط، هتتعاد يوم السبت الساعة 2 على قناة الكرمة عيلة، هتتعاد يوم الاثنين الصبح على قناة الكرمة تلمذة تقريبا. على قناة الكرمة موجودة على يوتيوب الكرمة، تقدر حضرتك تشاهد هذه الحلقة، وعلى يوتيوب برنامج جه وقتك. معانا حلقة على الهواء مباشرة الأسبوع القادم، وإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, كاليفورنيا 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

0: أعزائي مشاهدي شبكة قنوات الكارما، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي، برنامج الصلاة، اطلبوا تجدوا. نعم، يقول الكتاب هذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا بحسب مشيئته يسمع لنا. وإن كنا نعلم أنه مهما طلبنا يسمع لنا، نعلم أن لنا الطلبات التي طلبناها منه. فتعالوا بينا نطلب معا من أجل كل من له طلبة صلاة أو احتياج معين، يتمجد الرب ويصنع آيات وعجائب، ونثق في أن إلهنا أنه قادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. من وعدكم كل مرة هنصلي معاكم ومن أجل كل طلبات صلواتكم أثناء الحلقة وباقي الطلبات بعد الحلقة وطوال الأسبوع، لكن لا ننسى أن نقدم الشكر والحمد لإلهنا على ما فعله في حياتنا من معجزات. عشان كده بنستنى أنكم تشاركونا فعلا بيها بالمعجزات الرب صنعها معاكم، عشان نفرح ونتعزى بعظيم صنيع الرب معنا. بداية الحلقة تعالوا نرحب بضيف الحلقة، رجل الله رجل الصلاة، الدكتور قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بيك يا دكتورة ليديا، وشكرا على الاستضافة وقناة الكارما، وكل السنة وإحنا كلنا طيبين بعيد الحصاد ومنتظرين سكيب البركة مين. الروحية، وكمان يكلل الرب عيد الحصاد بجوده وإكرامه، ونقول له كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسم.
0: أمين في اسم المسيح، أمين. الكتاب يوصينا بيقول صلوا بعضكم لأجل بعض لكي تشفوا، طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. تعالوا بينا نصلي مع الأسيس في بداية الحلقة.
1: يا رب نشكرك من كل القلب لأجل امتياز الدخول في محضرك. ما أحلى وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا يا رب، مثل نادى حرمون النازل على لحية هارون النازل إلى قدمين. نشكرك يا رب لأن روحك ينسكب على كل بشر يا رب، ونحن قد أتينا لا لكي نرى موسى ولا إيليا، لكن لنرى يسوع وحده وإياه مصلوبا. ونحن نحتفل يا رب بعيد صعودك وعيد حلول الروح القدس. لن نبرح محضرك إلى أن نلبس قوة من الأعالي.
0: أمين.
1: نشكرك يا رب لأنه عيد الروح القدس وعيد الخمسين هو أيضا عيد الحصاد، ونؤمن من كل القلب يا رب أنه خلال الأيام القليلة الباقية تسدد يا رب كل احتياج قنوات الكارما المباركة اللي باركتنا فيها من كل ناحية يا رب، وشفنا نهضات ورأينا عملك يتعظم.
0: أمين.
1: شدد يا رب أخونا صمول كل يعني. إخوتي خدام وخادمات الكارما الذين يعملون الليل والنهار.
0: أمين.
1: واعطينا يا رب أن نرى أنك تكلل

0: إذا الحصاد بجودك وأثارك تقطر دسما. يا رب إن كنت قد أعطيتنا الروحيات الكثيرة التي بلا عدد، أفقليل يا رب أن نقدم الجسديات والاحتياجات للقنوات التي باركتنا منها، قنوات الكرمة. شدد يا رب نفوس عبيدك، ونؤمن ونثق يا رب أنه وقت بركة، وقت سماوات مفتوحة، وسنرى عملك يا رب أعظم من كل الماضي. الأوليات لن نخبر بها، والقديمات لن نتحدث عنها، لأنك صانع أمور جديدة فوق تصورنا وفوق خيال.
1: بسم يسوع. أمين أمين. أعزائي المشاهدين، إحنا عايشين في وقت الناس فيه تعبانة، قلوب مليانة بالخوف، بيوت فيها انقسامات، شباب تايه من غير هدف، ونفوس كتيرة من بره شكلها عايش لكن من جوه مكسورة وميتة روحيا. بينا نسمع عن اكتئاب وقلق، فراغ، برودة روحية أكتر من وقت أي وقت فات. وفي وسط كل ده بيظهر السؤال المهم: مين يقدر يرجع الحياة للإنسان؟ مين يقدر يحيي العظام بعد ما نشفي؟ هل الحل في إمكانيات بشرية، ولا إحنا محتاجين نفخة جديدة من روح الله؟ في الحلقة دي هنتأمل مع بعض نبوة النبي في سفر حزقيال، وإزاي العظام اليابسة تحولت لجيش عظيم أول ما روح الله دخل فيها. وفي عيد حلول الروح القدس تعالوا بينا نسأل: يعني إيه روح الله يحل علي على الإنسان؟ هل الموضوع مجرد ذكرى لحدث حصل من 2000 سنة، ولا دي قوة حقيقية بتشتغل وتغير الناس لحد النهاردة؟ عشان كده نلاقي كلمة الرب في سفر حزقيال قوية ومغيرة ومليانة أمل ورجاء، بتقول: أدخل فيكم روحا فتحيون. وده عنوان النهاردة، وده من سفر حزقيال الإصحاح 37 والعدد 5. خلينا الأول نبتدي باختبارات. الرب معودنا ان احنا نكون فعلا بنحكي عن عمله في قناة الكارما، وهو عمل زي ما حضرتك عارف فعلا مثمر لمدى السنين الطويلة. لكن عايزين نعرف النهاردة ايه الاختبارات الجديدة اللي الرب النهاردة بيعملها في قناة الكارما، عشان نمجد الرب إلهنا وملكنا، لأنه ليه كل المجد والعظمة والسلطان. فنفضلك شاركنا بالبعض منها.
0: في كل يوم من أيام عيد الحصاد، وفي كل يوم بنصلي، بشوف حضور غير عادي لروح الله وعمل روح الله. من يومين كده، أول امبارح وإحنا في عيد الحصاد، الرب كان بيكلمني عن رقم 50. وفعلا يعني إحنا في الأسبوعين دول بنحتفل بعيد صعود ربنا يسوع المسيح للسماء. لكن لماذا صعد؟ هو صعد لكي يرسل لنا المعزي، بيقول: خير لكم أني أصعد إلى أبي وأبيكم، لكي أرسل المعزي. هو ده اللي هيقويكم، هيشددكم، هو اللي هيصنع معكم آيات وهيكمل معكم. يعني كان حلول غير عادي لروح الله. إحنا خدنا الفاصل، وكان في الفاصل باقي 10,000 دولار، وكانت حوالي تقريبا الساعة 10:30 لما خرجنا بالليل.
1: 10:30 بالليل،
0: بالليل 10:30 بالليل خرجنا. والرب كده كان قايل لي يعني هتخلصوا بدري، مش هتقعدوا نص الليل. فبصلي في الفاصل مع أخ محبوب من مصر، ومليان بروح الله جدا، وأنا امتليت معاه، والملء جاء كده على التليفون، لأن بقول لك إحنا في موسم بركة غير عادية. وأنا تقريبا يعني كنت أغيب عن الوعي لولا ما مسكت نفسي بشدة، لأن روح الله هو اللي في الشخص المصلي ده. يعني عاوز أقول إيه، لمسني كده، وكان هيطوحني وفرح لا ينطق به ومجيد.
1: قوة غير عادية. صحيح.
0: خلصت أنا التليفون دون، والقوة الغير عادية اللي اختبرناها 10:30 بالليل.
1: هو كان طالب صلاة، عفوا يا حضرة أسيس، كان طالب صلاة من حضرتك؟
0: هو ولا الحقيقة أنا وأنا بصلي أنا اللي تعزيت معاه، هو طالب صلاة،
1: طالب صلاة وحركة تصلي له، بس
0: اللي استفدت يعني بروح الله اللي موجود في الخط كان غير عادي. كان في طلبة أو طلبتين بس بصراحة، وطلب يباركني أنا، يعني يعزيني ويقويني في الروح. وبعدين اديت التليفون للأخت عزة وكذا، ففوجئنا إن هو بيقول من مصر: أنا الرب شغلني أتبرع بنص مليون جنيه ال10,000 دولار
1: واو،
0: اللي كانت باقية
1: نص مليون جنيه
0: و
1: مصري.

0: نص مليون جنيه.
1: ربنا يبارك.
0: يعني مش بس تعزينا في الروح القدس لكن صحيح. احتياج الكرمة في $10,000 جفد في دقيقتين ثلاثة صلاة وسكيب روح الله صحيح. وفعلا خرجنا وتركنا المكان فرحين لأنه فرح الرب هو قوتنا.
1: فرحان بالفلوس يا أسيس ولا فرحانين بإيه؟
0: لا أنا بقول لك قبل فرح يعني هو مش تسديد احتياج حد خاص، تسديد احتياج كرم
1: طبعًا.
0: بس بقول لك روح الله يعني اللي ادانا الروحيات الأول هو فرحني جدا بمكالمته اللي هو بيصلي في الروح. بقول لك روح الله ملاني أنا شخصيا
1: صحيح.
0: ومع الفرح ده خدت يقين أنه المبلغ اتسدد في الروح القدس.
1: ما هو زي بص يا حبيب أسيس، أما الإنسان يشبع بالرب بيرمي كل حاجة ويديل كل حاجة. شفنا زكا كان عشار لكن قال كده هو تم المسيح دخل في بيته ودخل في قلبه قال أنا هعطي نصف أموالي للمساكين، كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة. الفلوس بيت رخيصة أما القلب يشبع بالرب الفلوس تبقى ولا حاجة، ونرمي التبرنا والذهب تحت أقدام الرب ونقول له رب أنت كنزنا وأنت نصيبنا وأنت مشتهانا. عشان كده لحضرتك حصل مع حضرتك ده حاجة رائعة جدا جدا، أنه الشخص اتملى بالروح وحس أنه يعني إيه الماديات بالنسبة للي بيحصل في الروح مستوى أعلى. خلينا ندوق النهاردة، خلينا النهاردة نقول يا رب أيوة رب أنت كنزي، أنت كنزي الوحيد، أنت رب فرحتي، أنت سلامي، أنت أماني، عشان نقدر ناخد منه كتير. الرب عنده غنى كثير، الكتاب بيقول كده هو. عشان كده أما بتدي الرب وتهتم بملكوت الرب، رب بيهتم جدا جدا بيك. قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم، مش بس اديكم احتياجاتكم لكن تزاد لكم. صدقين في الرب انه كل حد النهارده بيدي في قناه الكرمه، قناه البركه. انا دايما بقول قناه الكرمه دي قناه البركه، هيتبارك مش هو بس، هو اسرته وشعبه وكل العالم بسبب عطائه، وبسبب انه فعلا البركه فعلا بتبقى مضاعفه، مش بس بركه ماديه لكن كمان بركه روحيه وبركه جسديه. رب عنده غنى كثير. هل أسيس احنا يعني بعد الايام دي بشويه بنحتفل بعيد الخمسين، خلينا نقول ايه عيد الخمسين ده وايه اللي حصل فيه يعني عشان نحتفل بيه. احنا بنحتفل طبعا بعيد الميلاد وعيد الايام وفي احتفالات اخرى عيد اخرى، لكن بالذات عيد الخمسين وليه سموه عيد الخمسين المقدسه؟ عايزين نفهم ايه اللي حصل فيه.
0: العيد ده في سفر اللاويين كان بيتكلم عنه الكتاب، بيجي 7 أسابيع بعد عيد الفصح واحنا بنحتفل بيه بعد صعود ربنا يسوع المسيح للسماء. وكان دايما العيد ده في عدة رموز، يعني كان الرب بيطلب من الشعب انه يظهر امامه، وكل عيلة كانت بتيجي قدام الرب كانت بتقدم في عيد الحصاد ده، يعني في يوم عيد الحصاد على الاقل 10 ذبائح وبعد كده ذبائح وتقديمات سرور اخرى. ليه ده كان أكتر عيد في ذبائح وفي تقديمات؟ لأنه عيد الخمسين بيتفق مع عيد اليوبيل والسنة الخمسين.
1: إيه اليوبيل ده حضرة الأسيس؟ شرح لنا.
0: اليوبيل ده كل 50 سنة كان الشخص اللي عليه ديون مثلا، ديون 50 سنة، ديون بيوت، ديون حقول، ديون حاجات دي، الرب يقول كده للمداين دي سنة الحرية، خلاص تعفو عن ديونه زي ما الرب كده عفى عن ديوننا، لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، فسنة إعفاء. بس أنا اختبرت ده بصورة عملية وأنا بحتفل بالرب. يعني في يوم من الأيام كنا سيرنا للساعة 11:30 أو قبل 12 بشوية، وما كنتش قادر أدفع التعهد اللي علي، فكلمت تاني يوم.
1: سهرت فين؟
0: هنا في عيد الحصاد.
1: في عيد الحصاد
0: كان تمام. اول يوم اول حد كده من اسبوعين في عيد الحصاد. وبعدين الرب قال لي طيب انت عليك غرامه كبيره، كاني غرامه من الضرايب IRS ان ما دفعناش ضرايب الخدمه سنه 24 والخدمه هتتلغي
1: طبعا IRS اللي هي الضرايب مش بتهزر يعني.
0: بكلم المحاسب بتاعي قال لي لا احنا دافعين في كل حاجه في وقتها، بس دلوقتي عشان نظام بقى كله AI ذكاء اصطناعي، فبقى الاي اي يبعت لي غرامات كل اسبوع.
1: على فكرة. لا ما فيش. خليط ربنا.
0: يقول لي كل يوم تأخير عليك غرامة 30 و40 والمبلغ

0: عمال ايه يتكون،
1: يزيد طبعا.
0: فانا عشان اقطع الغرامات دي دفعت مبلغ كبير وقلت استنى الرب.
1: يعني لازم
0: فحاولت
1: تعمل كده.
0: مع المحامين والمحاسبين ما حدش كان قادر يعمل حاجة، لكن اليوم اللي كان عليا الغرامة الكبيرة جدا دي من الضرائب كلمت الأخت سوسن، الرب يبارك ويبارك أخواتنا اللي في الحسابات
1: أختنا سوسن
0: واللي بيتعبوا كده في الخفاء، وقلت لها

0: الضرايب بس شكله اخضر، ولما تشوفي حاجه خضراء ده معناه شيك يعني،
1: معناه
0: جواب اخضر
1: مختلف
0: جاي.
1: يعني شوية.
0: فاستبشرت الحقيقه، قلت يعني من فم الاكل اكلا ويخرج من الاسد، يعني معقوله؟ ده قالوا لي ده حتى الاي ار اس لو هتفكر انها ترد المبالغ اللي
1: الضرايب.
0: انت دفعتها، يا عم خد لك سنه سنتين، ده ما حدش بالكلام ده بقى.
1: يعني فلوسها بتروح للحكومة بتبقى صعب انها ترجع
0: صعب
1: تاني، ده
0: انها
1: حقيقي
0: ترجع،
1: جدا
0: دي
1: يعني،
0: خبره
1: معروف في
0: يعني.
1: كل حتة يعني على فكرة، مش انا
0: وانا
1: بس.
0: ليا 7 8 شهور في المشكله دي، حاولت كل المحاولات ما
1: وقلق
0: فيش اي
1: بقى
0: حاجه.
1: اكيد طبعا،
0: انا ما
1: يعني
0: بنامش
1: التعامل
0: لانه
1: معاها مش سهل، وبعدين كوليكشن ممكن تروح كوليكشن كمان تبقى مشكلة اكبر،
0: وخدمه ليها 25 سنه
1: والفوائد وكل
0: هتتلغي،
1: حاجة صعب.
0: وجع الدماغ، مش مهم
1: طبعا
0: الفلوس،
1: طبعا
0: بس
1: طبعا
0: لما بتسمعي الضرائب والاي ار اس
1: طبعا
0: وراكي والحاجات
1: طبعا،
0: دي.
1: ولا تكونوا مديونين لاحد بشيء.
0: وكل يوم بقى بيعد العداد.
1: طبعا.
0: ففوجئت ان انا بفتح صندوق البريد والاي ار اس بعت لي حاجه خضراء كده، طبعا ما استنيتش الفتاح ولا حاجه، قعدت
1: طبعا ده
0: بصابع
1: لازم،
0: افتح،
1: ده ليها كل احترام.
0: لقيت شيك جاي من الاي ار اس،
1: واو
0: الغرامات اللي
1: شيك.
0: انا دفعتها كلها، وبيقولوا لي يعني احنا اخذنا بكلامك وصدقنا كلامك ولغينا الغرامات
1: مجدا
0: وهتكمل خدمتك
1: مجدا
0: ومش
1: لإلهنا،
0: هنسحب منك لايسنس ولا حاجة.
1: هللويا
0: وحتى بعت صورة للأخصام والكتأييد للكلام ده.
1: هللويا،
0: فمش
1: آيات
0: بقول بس،
1: وعجائب.
0: مش بقول بس إنه عيد الحصاد ده عيد يوبيل كان زمان أيام اليهود، لا احنا عايشين في يوبيل حقيقي، احنا كل اللي هيصدق وهيؤمن بجد الرب هيكنسل غرامات، وناس ضاعت عليها حاجات وهترجع، وناس عليها ديون وأمراض هتسقط. وإحنا قبل الحلقة كده وأنا داخل قابلت الفاضل القسيس جمال بديع، وخدنا فرصة صلاة وحسينا بروح الله في المكان.
1: صحيح.
0: بقول ده ديفاين ابوينتمنت، إن إحنا جينا في موعد
1: ميعاد
0: سماوي
1: إلهي.
0: إن
1: يا
0: إحنا نصلي وروح الله
1: هللويا
0: ينسكب قبل الحلقة. اتفضل.
1: هللويا، مجدا للرب.
0: تمام.
1: قد ايه الهنا بيشجعنا، قد ايه الهنا بيقول لنا انا معاك، وكل لحظه بتعدي علينا بنقول يا رب اشكرك يا رب، انت يا رب معانا،
0: هللويا.
1: الرب في وسطها جبار يخلص.
0: امين.
1: الهنا الهنا بيخلص، الهنا
0: مجد.
1: ما زال قادر وقدير وصالح ومحب، يقدر يدينا مور اكتر واكتر مما نطلب او نفتكر. احنا معانا اتصالات حد القسيس
0: اتفضلي.
1: طبعا كالعاده، معانا الاخ مجدي من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، من فضلك اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون، اهلا بيك.
2: ازيك يا اختي ليديا؟
1: انا بخير زي حضرتك، اهلا بيك.
2: الرب يسوع يباركك ويبارك في عيد الحصاد،
1: امين،
2: ويضع ويثقل القلوب في عمل الرب.
1: امين في اسم المسيح. معنا
2: كنت
1: القسيس
2: عايز
1: اليكس.
2: اتكلم مع القسيس اليكس.
0: انا
1: طبعا
0: سامعك،
1: طبعا
0: اتفضل.
1: اتفضل.
2: حضرتك انا متزوج،
1: نعتذر، احنا اسفين جدا، الاتصال انقطع، من فضلك عاود الاتصال مرة أخرى، هناخد تليفونك، احنا اسفين أخويا مجدي. معانا أيضا اتصال من الأخ رؤوف من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أخويا رؤوف، من فضلك وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون.
3: تمام.
1: أهلا بيك، اتفضل.
3: تمام.
1: أهلا بحضرتك، حضرتك معنا على الهواء، اتفضل أخويا رؤوف.
3: أهلا بيك.
1: أهلا بحضرتك، اتفضل.
3: أهلا بيكم.
1: معلش من
3: أنا
1: فضلك
3: محتاج
1: وطي صوت التلفزيون عشان بياخد وقت عقبال ما يوصل.
3: ما فيش تلفزيون.
1: حلو قوي، جميل، اتفضل اتفضل، أهلا بيك، اتفضل.
3: ربنا يبارك حياتكم، وأنا محتاج قلب صلاة، لأني أنا كل ما أقرب من ربنا أبعد، كل ما أقرب من ربنا أبعد. فأنا محتاج خلاص لنفسي.
1: أمين.
3: أنا عمري 66 سنة ومحتاج أعيش العمر الفاضل ده لربنا.
1: أمين.
3: أنا مش عارف
1: رائع.
3: أعمل إيه.
1: رائع. الأسيس أليكس
0: بص يا أخ
1: معاك،
0: رؤوف،
1: الأسيس أليكس هيقول لك.
0: هو مش بيبعد عننا أبدا، هو بيقول لك الكلمة اللي هي المسيح قريبة منك، هي من فمك، قريبة من فمك، آمنت بقلبك، اعترفت بفمك، خلصت. فهو مش يعني ليس عنا ببعيد، لكن هو قريب من كل واحد. تعال نصلي وقول له يا رب انا اؤمن بقربك وبخلاصك وانت
3: يا
0: فيا،
3: رب انا اؤمن بقربك وخلاصك،
0: قول له

0: رب انت هتدخل حياتي ومش
1: يا رب انت هتدخل
0: مش
1: حياتي
0: هتخرج منها ابدا.
1: ابدا. امين يا رب، امين
0: اختم
1: امين
0: عليا،
1: يا رب،
0: اختم عليا
1: اختم عليا
0: بختم الروح القدس.
1: بختم الروح القدس.
0: اشكرك
1: اشكرك يا رب
0: لاني ممسوك بيد قويه
1: لاني ممسوك بيد قوية،
0: ويد امينه. اخ رؤوف انا
1: بيد
0: عاوزك
1: امينة.
0: تصدق بالصلاه دي ان الرب اللي دخل قلبك مش ممكن يسيبك لا يهملك ولا يتركك. بس واظب على البرامج، واظب على الصلاه مع
1: انا
0: قناه الكارما. ايوه
2: اتفضل حضرتك، وافقنا الاتصال.
0: طيب
2: يا انا بشكرك جدا لاجل شهوه قلبك الجميله انك عايز تقرب من الرب. انت طلبت الرب دلوقتي مع الاسيس اليكس، والرب دخل في قلبك، لانه الكتاب بيقول كده، هو انا اتوقف على الباب واقرا، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو
0: أمين.
2: معي. هيفضل في قلبك الرب
0: أمين.
2: زي ما انت مشتاق له، هو مشتاق لك كتير جدا، مستنيك بقاله مده طويله، والرب بيقول ارجعوا الي فارجع اليكم. من فضلك تابعنا في قناه الكارما زي ما الاسيس اليكس وصاك، ويعني طول الوقت حاول تقرا كلمه ربنا، حاول تكون بتصلي، حتى لو مش بتعرف تصلي هتتعلم الصلاه من قناه الكارما، وبرده حاول تصلي، حاول تكلم ربنا. المسيح دلوقتي في قلبك فيحب يسمع صوتك، ويحب كمان أيضا يسمعك صوته. فحاول تروح كنيسة تكون نهضة، تكون فعلا ممتلئة بالروح، والرب يباركك. نشكرك جدا لأجل اتصالك أخويا رؤوف. لو عندك أي سؤال أو طلبت صلاة نحب جدا نكون بنسمعك مرة أخرى، كلمنا مرة أخرى. معنا أيضا رجع لنا مرة أخرى الأخ مجدي اللي كان بيكلمنا. أهلا وسهلا بحضرتك الأخ مجدي من مصر، أهلا بيك.
3: الرب يباركك يا اختي ليديا. ممكن اتكلم الاسيس اليكس؟
2: شكرا ليك، يباركك الرب، اهلا بيك.
3: انا شريك شهري مع قناه الكرم.
2: يباركك الرب، رائع.
3: وما احلى الانسان يكون امين مع الرب. الرب يعطيه ويرفعك ويلذذ حياته بالبركه.
0: هللويا.
2: امين امين صحيح.
3: طالب منك يا جلال الاسيس، انا بقالي 7 سنين متجوز، ربنا لم يديني زرع بشر. أنا ومراتي قدام الشاشة أهو طالبين طلب الصلاة، والرب يتمجد ويسمع صلاتك.
0: اسمها إيه المدام؟
3: تقدر كثيرا في فعلها.
0: تحب تقول اسم المدام؟
3: والأسبوع اللي فات اتصلت بحضرتك يا نبي القسيس، قلت لك أنا عندي هدف صدري وعندي كشفت. لا نشكر المسيح، ما فيش أي حاجة في صدري.
2: هللويا.
3: بس في عندي في ديك في الكلام العصبية
0: في اسم يسوع.
2: امين.
0: اتفضل مد ايدك ناحيه الشاشه كده وصلي معانا، قول له اؤمن يا رب يسوع من كل قلبي كما شفيت الصدر
2: يا رب
0: تعطينا زرع البشر. اؤمن يا رب يا من غفرت خطاياي وفديتني، انت الرب شافينا وتشفي كل تعب في الاعصاب. نؤمن يا سيد الرب بمد يد يسوع للشفاء تجول الارض، ومد يدك يا رب المسقوب على عود الصليب لكي ما ترش من دمك وجروح صليبك، وبحبرك يا رب يشفى كل مرض وابراء للعقب واللي منتظرين اطفال والقنوات العصبيه والحالات النفسيه. ونؤمن يا رب أننا في عيد اليوبيل الذهبي، عيد وموسم الروح القدس اللي تسكب فيه من روح شفائك وقوتك على كل بشر في اسم يسوع.
2: في اسم أمين. من أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا يسوع. أمين أمين في اسم المسيح. رب يفتح الرحم في اسم المسيح ويدي فعلا ثمر صالح في اسم المسيح. احنا معنا اتصال، معنا الأخت صباح من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
4: ألو.
2: اهلا بيك يا اختي صباح.
4: ايوه مساء الخير. ازيك يا حبيبتي؟
2: بيك حبيبتي، انا كويسه بخير، شكرا ربنا. اتفضلي حضرتك.
4: ربنا يباركك. انا عايزه، عندي اختي اتصلت بحضرتك الخميس اللي فات وصليتوا معايا، بس احنا لسه ما عدناش التحاليل. فاختي كان عندها كانسر وخدت صراع وعملت تقرير ولسه ما عدناش الدكتور، فعايزين ربنا يعمل معجزه وما يطلعش في حاجه تاني.
2: أمين. امين في اسم المسيح. امين
0: يا رب.
2: امين. اسيس اليكس هيصلي مع حضرتك.
0: نصلي يا رب.

0: كل روح كانسر، ضد كل روح سرطان،
1: يا رب
0: وشعبك بيكرمك يا رب، وبيكرم عملك في قناة الكرمة، تكرم الذين يكرمونك يا رب. الناس بتصرف على الكانسر ألوف ومئات الألوف، لكن يا رب احنا بنيجي أمامك وبنضع أمامك يا رب كل ذبيحة حية وكل تقدمة مقبولة عند الإله. تصعد أمامك يا رب روائح زكية، وتأتي يا سيد الرب بنار الروح القدس التي تحرق كل مرض. ونتأيد يا رب، قلت يعمدكم بالروح القدس ونار، النار التي تنقي وتعطي لإيماننا أن يكون أزكى من الذهب الفاني. نصلي يا رب لأجل كل تقييم وكل شخص منتظر نتيجة، أنه فعلا يا رب تعظم العمل ويصير الجميع فرحا في اسم يسوع. أمين.
1: أمين في اسم المسيح. ألف سلامة لأختنا، ومصدقين في الرب إزالة تامة للمرض، أزيل المرض من بينكم. نشكرك أخت صباح لأجل اتصالك. أيضا معنا الأخت عايدة من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حبيبتي.
2: أهلا يا مصر. أنا اتصلت الصبح وحطيت على المرض اللي عندي، عندي مرضين وده دني كلي.
1: حبيبتي الصوت مش واضح. سوري عفوا، الصوت مش واضح.
2: عندي روماتويد
1: حبيبتي، ألف سلام.
2: وعندي غضروف في رقبتي وفي ظهري والفقرات اللي تحت الرابعة والخامسة.
1: أيوة.
2: وعندي تلاف على الرئتين. الحساسية مزمنة.
1: ألف سلام.
2: دي من شهر ونص حاجة رخت على عيني كده، مش راضية تروح. حاجة بتروح وتيجي على عينيا.
1: حبيبتي ألف سلامة ليك.
2: المرحلة الرابعة دي خشونة، الدكتور قال لي ده رجلك خلاص يا ماما، شهرين تاني ورجلك مش هتنفع خالص، ولا ينفع عملية ولا ينفع حق. لازم الشهر الشهر ده يعني يوم أربعة وخميس لازم تحقن.
1: حبيبتي أسس قالك سمعينا هيصلي معاك يا حبيبتي.
0: طيب
1: ألف سلامة ليك. الأسيس هيصلي معاك.
0: لو في تلفونات أو طلبات تاني.
1: طيب أوكي أنا حابة أنه حضرتك تصلي معايا. هل طيب. أختي عايدة، هل قبلتي المسيح مخلص شخصي لحياتك؟
2: أيوه أنا بطلب من ربنا اللي يحط إيده عليا ويشفيني.
1: طيب أسيس أليكس هو معاكي حبيبتي.
0: عاوز أقول لك يعني واثقة الرب دخل قلبك وامتلك على حياتك ونفسك، ولا تحب تصلي تاخدي يسوع نصيبك؟
2: بطلب من ربنا اللي يتمجد ويشفيني.
0: ما هو قبل ما يشفينا وعاوز يشفي الروح الأول ويشفي النفس،
2: فهل
0: تحب تصلي تاخدي يسوع الأول؟ طيب هو قبل الشفاء الجسدي بيحب يغفر خطايانا ويدينا نعمة الخلاص.
1: حبيبتي طيب ايه رأيك اما تصلي مع القسيس؟ القسيس عايز يصلي معاكي، تحبي تصلي معاه؟
2: انا بتمنى. ايوه
1: طيب القسيس هيصلي معاكي حبيبتي.
0: قولي له يا رب يسوع، قولي معايا سمعاني. طب لو سمعاني قولي له يا رب يسوع انا بفتح قلبي اليك، تعال املك على قلبي ونفسي وروحي وجسدي واصير الكل ليك. اؤمن يا رب ايضا بشفاء روحي ونفسي، ودم يسوع الذي يطهر من كل خطيه هو نفس الدم الذي يشفي الروماتويد، يشفي الخشونه، يشفي كل مرض في المفاصل، يشفي السكر، يشفي الضغط، يشفي كل مرض وكل ضعف. ايضا جانا طلبت صلاه من بنت الرب من مصر لاجل الشفاء النفسي. شايف ان الرب بيعضدك وبيقول لك انت مشفيه في اسم يسوع. لا عيافه ولا عرافه، لا تقبل اي روح سلبي بيشتكي عليكي، لانه من سيشتكي على مختار الله؟ الله بررك، الله حررك. ما تخليش اي روح عيافة ولا روح شكاية يأثر على نفسيتك ولا على قلبك، لأنك أنت حرة بالكامل في المسيح من كل هجمة روحية. الرب إلهك طرح الشيطان. إله السلام هو اسمه إله السلام، لأن سلامك النفسي وسلامك القلبي بيطرح كل شكاياته وكل أعماله تحت الأقدام.
1: أمين أمين. وكتاب يقول قد طرح المشتكي على إخواتنا، من سيشتكي على مختاري الله. أمين في اسم المسيح. نشكرك أختي لأجل اتصالك. ومعنا الأخ مجدي من نيويورك، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: سلام المسيح معكم
1: ومع روحك. أهلا بك.

0: ربي يبارككم ويبارك خدمتكم.
1: يباركك الرب.
0: انا بدي عاوز صلاه لاختي مريم،
1: مالها بعد
0: مش قادره تمشي، مش قادره تمشي خالص، والم شديد في رجليها الاثنين.
1: في الركب ولا فين؟
0: نعم
1: في الركب،
0: من من الركب من فقده وتحت.
1: طب أسيس أليكس مع حضرتك.
2: طيب. ماشي أخ مجدي، حاضر. ألف سلام على أختك. الرب
0: مريم تشكرها على صلواتك وسميد وتسميلها كثير يا جسيس. هي خدت الدواء بس الدواء لسه ما جابش نتيجة معاها.
2: طيب أنت واثق أن الرب ملك على البيت وعلى الحياة ولا تحب تصلي معاه؟
0: أنا واثق جدا من أمين. الرب احنا مؤمنين جدا بالرب، العيلة كلها مؤمنة جدا جدا جدا، جدا.
1: في ربنا يبارك وحلو
0: وعاملين مع الرب في حياتك.
2: مجد
1: مجد للرب.
2: نشكرك يا رب لاجل اخ مجدي والامانه مع الرب. بنصلي لاجل اختنا مريم يا رب. مريم بتفكرنا سيد الرب بالقديسه العذراء مريم، يحل عليها الروح القدس، يشفيها من امراضها ومن اوجاعها، وتعطيها بالروح القدس يا رب اقدام الايال على المرتفعات، لاننا نلبس قوه متى حل الروح القدس، نكون شهود، نقدر نمشي في أورشليم ونقدر نمشي في السامرة وإلى أقصى الأرض ولا يصيبنا تعب. رب حمل كل شخص بيفكر في صحته بالكرازة في قناة الكرمة لنكرز بالإنجيل الخليقة كلها ونتمم عملك رب، لا بيد المرتخية بل بقوة. بنشهد كل مشاهد وكل حد بيشاهدنا في عيد الحصاد أو في عيد الخمسين أو في عيد اليوبيل، كل عيلة كانت بتدخل العيد كانت بتعيد على الرب، بتقدم هدية، اللي يقدر فرخ حمام، اللي يقدر خمسة صحيح. دولار، عشرة دولار، عشرين دولار، وما كانش في واحد بيخرج من البركة. كان الرب لما بيبارك الشعب كله من الصغير للكبير. فأنت بتتصل بس شجع قناة الكرمة، ولو بتبرع بسيط عشان لسه المبلغ الباقي كبير صحيح. وأنا أؤكد ليك الرب هيكرم الذين يكرمونه في عمله المبارك.
1: أمين أمين. ورب قال كده لا تظهروا أمامي فارغين، فإذا مهم قوي نكون بنقدم عطيانا ونقدم بسرور وأيضا بنقدم بسخاء، وكل واحد حسب ما يحس قلبه. طيب احنا معنا اتصالات سريعة حلو الأسيس كتيرة. رجعت لنا الأخت عايدة، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: كنت بكلم الأسيس والمكالمة اتقطع.
1: أنا عارفة حبيبتي، تفضلي. أهلا بيك.
3: أهلا بيك. أنا كنت بتكلم على الأسيس وكنت بيصلي لي.
1: أيوة حبيبتي هو معاكي، سامعك يا حبيبتي، هو سامعك، الأسيس سامعك،
3: تفضلي. أنا تعبانة، قلت لي عند حضرتك مرتايد وأمراض مزمنة وخشونة في المفاصل وعندي تلاف على الرئتين وحساسية مزمنة.
2: طب أخت عايدة
3: ما بنامش أيوة
2: يعني كل اللي انت بتمر بيه ده كنت بمر بحاجات كتيرة منه وناس كتيرة، بس عارفة كان ايه اللي بيشجع؟ بيقول كده شجعتني قوة في داخلي. ايه القوة اللي بتشجع؟ قوة كلمة ربنا. معلش ما هو في قوة ربنا بيديها، في قوة لما بنطلب.
3: 26 سنة بس دلوقتي مش قادر نستخدم بيتي في حاجة، عامل اي حاجة مش
2: طيب. الاخت
3: بابا ميل بجنبي.
1: طيب حبيبتي يعني انا مقدره قوي قوي وجعك وتعبك، لكن الاسيس عايز يقول لك حاجه وحاجه تريحك. ايه رايك تحبي نسمعه؟
2: وادي حسكان 37 اللي هو وادي العظام اليابسه ده، كان وادي كله موت. يقول عنه ايه؟ لما دخل حسقيال لقى الوادي عظام يابسة جدا جدا، كان كله موت في موت، فعمل ايه؟ تنبأ بالروح القدس. فاحنا لما بناخد نقبل عطية المسيح بالخلاص وبنقبل معاه الروح القدس، الروح القدس يقول لك اتنبأ، ما تسلمش ليأسك، ما تسلمش لضعفك، ما تسلمش للموت اللي حاصل في جسدك، اتكلم بكلمة ربنا واتكلم بحياة ربنا واتكلم بالروح القدس. لستم أنتم المتكلمين لكن روح أبيكم. فأنا عاوز أقولك يعني أنت لما صليتي معايا طلبتي ربنا من قلبك؟
3: أيوة من قلبي. طب صدقني بدموع عيني.
2: طب مش عاوزك تخافي بقى،
3: بدموع عيني كده بقول يا رب إنسني سقي. أنا راضي يا رب باللي أنت تدوني بس خفف عني الألم بس.
2: طيب ما بصي الألم مش غرضنا، لأنه الألم

0: موجود في حياة ناس كتير، ويبقى لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا. فأنا عاوز أقول لك مع الألم إن أنا لو ركزت على الألم، الألم ممكن يضيع البني آدم، لكن لو ركزت على المسيح وركزت على طلب شخصه هو ده اللي بيقوي ويشدد ويكمل الطريق.
1: أمين أمين في اسم المسيح. أختي عايدة، إحنا الأسيس صلى والمسيح ساكن في قلبك حبيبتي، اطلبي منه، وإحنا صلينا ومصدقين في إلهنا وملكنا إن هو يلمس ويشفي حبيبتي. ألف سلامة ليكي. طيب إحنا معانا بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا بيكي حبيبتي بنت الرب، أهلا بيكي بنت الرب من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك، حضرتك معانا على الهواء. أهلا بيكي حبيبتي، تفضلي، أهلا بيكي.
2: اولا مساء الخير على حضراتكم، كل سنه وانتم طيبين.
1: وحضرتك بكل خير، اهلا بيكي حبيبتي،
2: ورب يبارك خدمتكم ويجعلكم مستمرين دايما يا رب.
1: يباركك الرب حبيبتي. للاسف فقدنا الاتصال، من فضلك عاودي الاتصال مرة أخرى من فضل حضرتك. نحب جدا نتشارك معاكي في الصلاة. معانا أيضا الأخ يوسف، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: بخير،
1: أهلا بيك، اتفضل. أنا بخير، أشكر ربنا. قول لنا إيه طلبة الصلاة؟ الأسيس أليكس معانا،
0: اتفضل أخ يوسف.
3: محتاج طلبة الصلاة، بس أنا ما بنامش كويس، لما نام بحس ان انا قلقان.
0: ايه اللي قلقك يا اخ يوسف؟ قلقان من ايه يعني؟
3: يعني هموم الدنيا وداخل على جواز.
0: فالمفروض تبقى فرحان يعني.
3: بس يعني شويه قلق كده، بس الواحد مش عارف ينام.
0: طيب الكتاب يدعونا بيقول ملقين كل همكم عليه لان هو يعتني بكم. فالهم ما بيبقالوش تأثير لو الواحد فعلا خد الإيمان قدام كل ثقل والخطية وحطها قدام الرب، يصير الجبل سهل. فاحنا عاوزين نتكلم معاك لجبل القلق ونقول له انطرح في البحر. صلي معايا الصلاة دي أخ يوسف، قول له أؤمن يا رب يسوع،
3: أؤمن يا رب يسوع
0: إنك حال في ملء القوة،
3: إنك حالي في ملء القوة،
0: وباسم الرب يسوع،
3: وباسم الرب يسوع
0: أرمي جبل القلق والخوف،
3: أرمي جبل القلق والخوف
0: في بحر النسيان،
3: في بحر النسيان.
0: أحيا لا أنا،
3: أحيا لا أنا،
0: بل المسيح يحيا فيا،
3: بل المسيح يحيا فيا
0: بخلاصه وقوته ورجاءه
3: وقوته.
0: آمين آمين
1: آمين. مبروك، ألف بركة. وكتاب بيقول ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ارمي همك على الرب، هو يعولك. آمين، وهو بيعتني بيك. نشكرك جدا أخو يوسف لأجل اتصالك، ومبروك ألف بركة، ربنا يتمم بخير. طيب احنا معنا اتصال من الأخت مارسيل من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
4: أنت الخير يا سيدي،
1: مساء النور، أهلا بيك حبيبتي.
4: انت الخير اخت ليديا،
1: اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي.
4: محتاجه طلبة صلاة. انا ابني فادي الكبير امبارح بعت 100 دولار للكرمة.
1: شكرا للرب وشكرا ليه.
4: ايوه نشكر ربنا. ومحتاجين صلاة، فادي تعبان ورجلي تعبان، ومارينا بنتي عندها اكتئاب
1: حبيبتي،
4: ومينا في امريكا ومحتاج شغل، وانا محتاجه صلاة من الأساس أليكس. معدي تعباني ورجلي محتاجة عملية، وعندي صداع وعندي اكتئاب برضه.
1: حبيبتي ألف سلامة.
0: طيب هم سلامة. موجودين معاكي، ممكن نصلي صلاة جماعية كلنا مع بعض؟
4: لا هم مش موجودين. طيب. أنا قاعدة لوحدي.
0: صلي معايا أختي مارسيل، قولي له أشكرك يا رب،
1: يا رب أشكرك،
4: أشكرك يا رب
0: لأنك لم تعطينا روح الفشل،
4: لأنك لن تعطينا روح الفشل،
0: لكن روح القوة والمحبة والنصح،
4: بل روح القوة والمحبة والنصح
0: يأتي على حياتي،
4: يأتي على حياتي
0: وعلى بيتي وعلى أولادي،
4: وعلى بيتي وعلى أولادي،
0: ويشفي كل أمراضي،

0: كل أمراض
1: وكل أمراض الأبناء.
0: وكل أمراض الأبناء.
1: أشكرك لأجل رداء تسبيح.
0: أشكرك من أجل رداء تسبيح.
1: عوضا عن الروح اليائسة.
2: يا رب.
0: عوضا عن الروح اليائسة.
1: أمين. أختي الكتاب فيه مشجعات أمين. كتيرة. ولما تدرسي كده وتشوفي روح الله بيعمل إيه؟ بيجدد القوة ويجدد النفسية والحياة والروح. فاتمسكي بمواعيد ربنا وعمل روح الله هو يشفي كل مرض وكل ضعف.
2: أمين في اسم المسيح. تشددي وتشجعي بالرب. الرب عنده حل لكل المشاكل حبيبتي. وهو معاكي طول الوقت ومش بيسيبك. قال كده أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أمين. قال معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده من طول الأيام أشبعه وأريه. خلاص إحنا معنا اتصال. معنا الأخت أمال من مصر. أنا وسهلا بحضرتك.
3: أنا كنت بتكلم دلوقتي.
2: أهلا بيك يا حبيبتي.
3: أشهد عن عمل رب وعن استجابة الصلاة. أنا كنت اتكلمت قبل كده وقلت صلى عشان ابن أخويا كان بعندك عن الحبس أول كان مستحيل يطلع من جوه. النهارده بعد ما صليت له يروح الكنيسه تحت وهو بيتناول ويشكر رب يسوع طبعا.
1: هللويا
2: مجدا للرب.
3: وعندي
2: اتفضلي
3: عايزه تلبس صلاه لابني تعبان بقاله 3 سنين بعد ما اتجوز باسبوع يتعب وبيعمل اشاعات يتعب وما اعرفش ماله ما عندوش حاجه. انا طالبه من حضراتكم الصلاه من اجل
1: مبروك ابنك اللي رجع للرب ورجع للكنيسة. وعاوز أقول لابنك التاني إنه التعب اللي عنده مدام فحص وما فيش حاجة محتاج شركة مع الرب.
2: صحيح.
1: محتاج يلتصق بالرب. واللي بيلتصق بالرب بيبقى روح واحد تتنقل له صفات الرب وأعمال الرب ويقدر كل شيء. بشكرك يعني إنك قلت الاختبار الأول بس عاوزين كمان الابن التاني يتعدي من البركة وياخد بركة الرب تيجي على حياته والرب يعطيه حياة جديدة ونعمة الالتصاق والشركة اليومية مع الرب.
2: أمين أمين. نشكرك جدا لأجل اتصالك حبيبتي. ومعنا اتصال من بنت الرب من استراليا. أهلا وسهلا بحضرتك.
4: مساء الخير يا أختي.
2: أهلا بيك يا حبيبتي.
4: مساء
1: الخير حبيبي الأسيس. أهلا وسهلا بيك.
4: أنا ماجدة حضرت الأسيس. فاكرني
1: مين حضرتك؟
2: ماجدة.
1: أهلا بيك أخت ماجدة. تفضلي.
4: أهلا بيك حضرتك. أنا محتاجة طلبة صلاة رجلي تعباني قوي.
1: أيوة.
4: وكتفي الشمال بيوجعني قوي برضو. وأنا مش عايزة أعمل عملية فيه ولا حاجة. لكن لحد دلوقتي ما حدش عارف إيه اللي في الداعي يعني.
1: أيوة.
2: سلامتك
4: حبيبتي. أحسن كمان لأولادي فتح أبواب الارتباط والشغل.
2: أمين أمين في اسم الله.
1: بشكر رب لأجل نفس استجابت لنداء العطاء النهاردة وعيدت على الكرمة. أخت دكتورة فاضلة بتقول ماي مام would like to donate $500 للكرمة. بشكرك ماما دي صديقة عزيزة على الكرمة ودايما بتقدم هي أولادها و I will call الكرمة later to give them. وأنا بصلي لأجل ماما واثق أنه بشكرك رب لأجل الدكتورة وإخواتها ومامتهم رب اللي دايما بيعيدوا على الكرمة مرة واثنين وثلاثة وأربعة. باركهم رب وحسن إليهم وشددهم. وبشكرك لأجل كل شخص بيستجيب النداء. أنا بحط إيدي على كل اسم وعلى كل رسالة بتيجي.
2: أمين.
1: يا رب ما أضعف بركة روحية ونفسية وأعطيهم يا رب حسب غناك في المجد. وسع تخوبهم. باركهم وشددهم. حل كل مشكلة وكل مرض وكل ضعف. وبارك الوالد يا رب أيضا دكتور كمال. اديله يا رب صحة في جسده ونفسه وروحه. أختنا يا رب مجدة اللي طلبت لأجل رجلها التعبانة والكتف وأولادي يا رب اللي مطلوبين لفتح الأبواب أمامهم. منسق يا رب فإنك يا رب شلت كل تعب وكل انحناء وفتحت الأبواب المغلقة الذي له مفاتيح داود فتح ولا أحد يغلق.
2: أمين في اسم

0: مسيح أمين. بشكر رب جدا لأجل كل عطية فعلا بتقدم بسخاء. بنشكر رب جدا لأجلكم، أنتم مشاركين فعلا في عمل الرب في قناة الكرمة. رب يبارك كل شخص فعلا من قلبه بيدي، ويمكن من أعوازه بيدي، لكن رب فعلا بيفيد بركة حتى لا توسع، وده وعده. طيب احنا معنا اتصالات كثيرة حد الأسيس، خلينا ناخد معنا الأخت ماجدة. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: مش هي اتصالات؟
0: اهلا بيكي. في اثنين معايا اسيس. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي حضرتك معانا على الهواء.
2: عايزه اتكلم من دي، عايزه اطلب الصلاه من الشيخ.
0: اتفضلي حبيبتي واسامعك.
2: عايزه البيت يجي للرب، ومعايا ابن الزكاه بتاعه ضعيف 52% وتزداد مكتئب كده، وعايزه الرب يتمجد ويرفع له الزكاه.
0: امين يا حبيبتي. طيب. امين.
1: صلي معايا عشان أمين. بيتك يجي للرب اخت مجد. قولي له اشكرك يا رب.
2: الزكاه
0: ضعيف بتاعتي.
1: ايه؟
0: عفوا الصوت مش واضح حبيبتي.
2: الزكاه ضعيف.
0: بتقول الزكاه ضعيف.
1: الزكاة مين؟ يعني
0: ابن حضرتك؟
2: اه 52% الزكاه.
0: 52% الزكاه.
1: اه
0: امين. طيب. نصلي حبيبتي، نصلي
1: يا رب. احنا أمين. بنصلي مع الاخت ماجده
0: يا رب،
1: ليها ولاهل بيتها. أما أنا وأهل بيتي فلنعبد الرب. عبادتك يا رب بتعطي زكاة، وإنت اللي بتدي الحكمة السماوية النازلة من فوق، هي بتطلب يا رب زكاة. والزكاة الحقيقي إن إحنا نعرفك يا رب المعرفة الحقيقية، لأن كلمة الله مزخر لنا فيها جميع كنوز الحكمة والعلم. إنت يا رب اللي عندك الغنى والكرامة، وعندك الذكاء، وعندك أعطيتها لسليمان من قبل. قادر يا رب أنك تبارك الابن وتعالج الذكاء وتبارك حياته.
0: أمين. في اسم المسيح مشكور جدا أختي ماجدة لأجل اتصالك ومشاركتنا. أيضا معنا اتصال من الأخ نشأت من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. للأسف فقدنا الاتصال، من فضلك عود الاتصال مرة أخرى، هناخد مكالمة حضرتك. معنا أيضا اتصال الأخت مريم من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: الو،
0: اهلا بيكي اختي ماري.
3: مساء الخير يا استاذه منى. مساء الخير
1: اختي ليلى. اهلا
0: مساء الخير حبيبتي. اهلا،
3: ربنا يبارككم يا رب،
1: يبارك حياتك. ليا
3: كل الصلاه حبيبتي، تمتحن يوم الحد اسمها دوشي واختها دوشي، تمتحن يوم الحد، ومحتاجين صلاه من عظيمه أليكس والاولاد التانيين، ولاد بنتي الثانيه امتحنوا وطبين بقى، ربنا يتمجد ويديهم درجات ونجاحات حلوه. وبعدين التبرع بتاعي بعت للاخ بشرى، والاخ بشرى بعته للاستاذه سوسن ميلاد.
0: تمام. انا بشكرك جدا اختباري. جدا يا حبيبتي بشكرك جدا. هنصلي من اجل الاولاد في اسم المسيح، الرب يكون بيتمجد في امتحاناتهم ويديهم نجاح في اسم المسيح. بنشكرك جدا لاجل فعلا مساهمتك في عمل الرب في قناه الكرمة. الرب يباركك ويبارك اولادك، وفي اسم المسيح تكوني مباركه. بنشكرك جدا لاجل اتصالك. ايضا معانا اتصال، معانا بنت الرب من مصر. اهلا وسهلا بيكي حبيبتي.
4: الو،
0: اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي.
4: الو،
0: اهلا بيك يا بنت الرب، حضرتك معانا على الهوا سامعينك.
4: ازيك يا دكتوره؟
0: أنا بخير يا حبيبتي.
1: اهلا وسهلا بيك،
4: كلكم ربنا معاكم
0: يبارك.
4: انا عايزه اطلب الصلاه.
0: طبعا اتفضلي.
4: طلب الصلاه لابني، رب يتعامل في ارتباطه، عشان احنا في واحده بنقول له تعالى شوفها مش راضي. صلوا له ربنا. ايه،
0: احنا فقدنا الاتصال في الغالب. اهلا بيكي، اتفضلي.
4: الو،
0: اوكي احنا سامعين حضرتك، اتفضلي. بتقولي عشان الارتباط
4: بيتعامل في حياته. الو،
0: امين سامعينك.
1: هو ده المهم، ان يرتبط يعني بالمسيح اولا. خطبتكم لرجل واحد ياخد الخطبه السماويه وياخد العرس السماوي وبعدين العرس الارضي.
0: امين في اسم المسيح.
1: امين.
0: هل في طلب صلاه ثانيه؟
4: اتصلي. طلبة نصلي لي رجلي دي منملة وتعباني، عندي الدوالي مش بقدر امشي كويس عليها.
0: ألف سلامة ليك يا حبيبتي. ألف سلامة ليك. يعني معلش أنا عندي تعليق صغير، حضرتك عايزاه يرتبط بواحدة هو مش عايزها؟
4: ألو،
0: ولا أنا فهمت غلط؟
4: ألو،
0: حضرتك عايزاه يرتبط بواحدة. ألو،

0: حضرتك بتقولي عايزاه يرتبط بواحده هو مش عايزها؟
1: لا هو عايز يعني احنا بنقول له تعالى روح، هو من ساعه ما اخوه توفى هو قافل من كل حاجه.
0: يا يسوع وربنا يعزيك يا حبيبتي. طب امين،
1: شكرا.
0: هنصلي من اجله
1: جارتي
0: حبيبتي.
1: جارتي اسمها ليندا،
0: مالها حبيبتي؟
1: صلوا لها رجليها تعبانه، عندها زي جلطه كده، وصلوا لها ربي يلمسها ويشفيها.
0: امين، نصلي لاجل رجل حضرتك ونصلي لاجل رجلها. أمين. امين في اسم المسيح بنت الرب. نشكرك لاجل اتصالك حبيبتي، ورب يتمجد ويكرم ايمانك حبيبتي ويشفيك. طيب احنا معانا اتصال، معانا الاخ لويس من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل.
2: ايوه يا فندم، انا رنيت على حضرتك قلت لك خليك معاك على التليفون.
0: حضرتك معانا على الهوا، اتفضل. معانا القسيس قال انت سامع حضرتك،
3: اتفضل.
2: معايا على الهوا لويس.
3: ايوه انا معاك، اتفضل.
2: ايوه
3: اهلا وسهلا بيك، اتفضل.
2: الله يخليك. الحمد لله، انا والله طالب صلاه قدس معانا، ان انا تعبان والله وعندي خشونه في رجلي.
0: الف سلامه لحضرتك.
3: طيب معلش من غير والله، عشان الكتاب بيقول لا تحلف بالسماء لانها كرسي الله، ولا الارض موضع قدميه،
0: لا تحلفوا البتة.
3: فاحنا ناكل كلامكم.
2: انا طالب بقول ساكنين في تعبان.
0: امين امين. طب هو الرب ملك على قلبك وحياتك؟
2: ماشي، وعندي بقى رسيب ما بتعلقش منه.
0: طيب حضرتك سمعنا؟
2: سمعت.
0: طيب تحب القسيس يصلي معاك عشان تقبل المسيح مخلص لحياتك؟
2: ماشي يا فندم،
3: اقبله. اهم من الجسد ان احنا يكون لنا حياه ابديه في المسيح.
0: هنصلي لاجل الجسد،
3: فالحياه الابديه وغفران خطاياي. قل له يا رب تعالى اسكن قلبي.
0: امين.
3: غير حياتي، اعطيني حياه جديده،
2: اديني حياه جديده،
3: غفران لكل خطاياي.
0: امين.
2: غفران لكل خطاياي
3: بدم يسوع المسيح،
2: بدم يسوع المسيح.
3: وجسد يصير،
2: وجسد يصير
3: هيكل للروح القدس. روحك يسكن بالشفاء. أمين. يشفي الفيروس ويشفي كل مرض ويخلق حياة جديدة.
0: اسم يسوع. أمين أمين. ألف سلامة ليك أخويا لويز، الرب يتمجد ويشفيك. طيب معنا اتصالات أخرى،
3: في حد عاوز يعيد تاني على الكرمة؟
0: معنا بنت أمين أمين أمين أمين. نعيد في عيد الحصاد، بيبقى مرتين كل سنة، مش كتير إن احنا نكون بنساهم في عمل الرب
3: الشعب
0: مرتين.
3: الشعب كان بيعيد طول السنة
0: بالظبط كده. أمين أمين. طيب احنا رجالنا الاخ نشأت من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
4: اهلا مساء الخير.
0: اهلا بحضرتك، اتفضل.
4: اهلا مساء الخير يا دكتوره.
0: اهلا بحضرتك بيك. اهلا بيك معنا القسيس أليس.
4: حضرتك وانا كنت عايز طلب صلاه من اجل عندي ابن خالتي، مريض جامد قوي، ويعني تقدري تقولي ان هو بيموت بالبطيء، فارجو صلاه.
0: الف سلامه ليه.
4: لاجله.
0: عنده ايه؟ طيب ممكن تقول لنا؟
4: هو تعبان، عنده ارتجاع في المريء وما بياكلش حاجه خالص، وعمال يخس جامد جدا، بقى هيكل عظمي ومرمي في البيت، ويعني عايزين صلاه جامده من اجله، لانه يعني شايف ان هو بيموت بالبطيء.
0: امين. قسيس اليكس تحب تقول حاجه؟ هنصلي له.
3: انا هصلي.
4: هو اسمه فادي وديع.
0: اسمه وديع؟
3: طيب
4: فادي وديع.
3: يا رب احنا بنرفع يا رب الأخ وديع وارتجاع المريء والموت البطيء اللي قال عنه الأخ نشأت. يا رب لا يعسر عليك أمر، أنت أبو كل وعين وكل إياك تترجى. يا رب احنا واثقين في أمانتك وفي محبتك وفي جودك وإكرامك، واثقين يا رب أنك تبارك المباركيك وتعطي نعمة سيد الرب. بنصلي كمان لأجل أخت مريم اللي طلبت النجاح لحفيدتها لوجين، وايضا اللي امتحن يا رب تعطيهم النجاح،
0: واللي هيمتحنوا كمان،
3: واللي هيمتحنوا باركهم يا رب. أمين. الرجل المنمله والاخت اللي طلبت لاجل الابن الحزين على وفاه اخوه، قادر يا رب ان تباركهم وتعطيهم سؤال قلوبهم. أمين. انا بس عاوزك تجرب حاجه جديده وانت بتكلم الكارما النهارده. قول انا عاوز ابارك الرب في عيد الحصاد 10 20 30 100 1000،
0: نص مليون زي ما
3: نص مليون اخونا
0: بيكلم حضرتك.
3: ده اكبر رقم يعني.
0: أمين.
3: الواحد
0: انت
3: ما كانش
0: للرب.
3: فانا
0: للرب.
3: يعني زي ما انت ما احنا بنطلب بالرب، قال ايه؟ اطلبوا تجدوا.

0: أفتح ليكم، كل من يطلب يجد. بس وهو بيقول الجزء ده وكل من يسأل يأخذ، بيقول كيف وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا حسنة، فكم بالحري الآب السماوي يهب الروح القدس للذين يسألونه. فلما بيقول أعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا تأخذون في أحضانكم، جرب بجد مشاكل كثيرة هتتحل. مش ان احنا بنشتري بفلوسنا عطية ولا بنشتري بفلوسنا حل، هو هيفاجئك. لان هو في كل عيد الشعب كان بيجي من الصغير للكبير، ما كانوش يعني بيقول لا تظهرون امامي فارغين، لكن كل واحد يملى يده ويجي يبارك الرب، هتلاقي حاجات سنين ليها سنين، مش بالفتات الساقط وحاجات مش راضية تقع هتقع. بجد انا بقول لك كلام عن تجارب، امور انت عجزت في حلها وامور واقفة قدامك زي الجبال، بس جرب تبارك الرب مر مرتين تلاتة، زي ما يقول لك ديون هتتسدد، قضايا هتقع، مشاكل هتتحل. انا مش بقول لك كلام وعظ، بقول لك كلام في الكتاب وكلام اختباري. في كل مرة الرب كان بيبارك وبيسكب نار وبيسكب سكائب ويفتح الباب لأرض جديد وسماء جديدة وعمل جديد، كان الشعب بيفتح الباب بتقدمته وذبائحه.
1: صحيح يا سيس، وكتاب بيقول كده على أهل فيليبي، أدوا في الطاقة وفوق الطاقة كمان. أمين. ومن تلقاء أنفسهم، وقد إيه تباركوا، وكتاب ذكر عنهم إن هم فعلا قد إيه تباركوا. وساعتها قال كده يملأ إلهي، بعد ما بندي وبندي فوق الطاقة حتى كمان ومن تلقاء أنفسنا وبسخاء، قال كده هوت إيه، يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. الرب مسؤول عن تسديد احتياجك لو أنت فعلا بتهتم بملكوته. قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم. أمين.
0: هللو.
1: طيب احنا معنا اتصال من بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. مساء النور، أهلا بيك يا حبيبتي.
2: ازيك يا اختي ليبيا؟
1: انا بخير يا حبيبتي، اهلا بيكي. معانا الاسيس اليكس،
0: اتفضلي يا اختي.
2: ربنا يبارككم. سلام للاسيس اليكس، وربنا يبارككم ببرنامج مبارك.
0: شكرا.
2: وانا ربنا عمل معايا معجزات كتير من خلال البرنامج دوت.
0: هللويا.
2: انا بتشارك بحاجه زي كده وعندي تلبيتين صغيره لو سمحتي لي.
0: طب قول لنا الرب عمل ايه كده، فرحينا شويه باعمال الرب معاكي.
2: في مره كان اخويا تعبان من حوالي سنه، كان اخويا تعبان وعنده 5 خصاوي وعنده تصلب شرايين. اتصلت كان اسيس عصام صلى معايا، ونشكر رب الرب تمجد مع اخويا
0: مجد.
2: مره ثاني من فتره اتصلت وحضرتك صليت معايا، كان ابني عامل مشاكل مع مراته جامد وكده، واتصلت ان ربنا يتمجد مع ابني ويبقى كويس مع مراته، وان اولاد الاثنين يعرفوا ربنا. وساعتها حضرتك
1: في الغالب الاتصال انقطع. امين يا بنت الرب، الرب يملى كل احتياجي حبيبتي في اسم المسيح، ويتمجد يا حبيبتي في عيلتك وفي وسط كل احتياج، هو امين وعادل يا حبيبتي. بنشكرك جدا لاجل اتصالك. معنا ايضا الاخ صفوت من اسيوط، اهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا الاتصال، من فضلك عود الاتصال مره اخرى. اخويا صفوت معنا. معانا الأخت مريم من مصر، أهلا وسهلا بحضرتك.
3: مساء الخير على حضرتك.
1: أهلا بيك يا حبيبتي، مساء النور، تفضلي.
3: كنت مشتاجة طب صلاة من أجل طفل عنده 4 سنين، ومفروض إن هو يكون بيعمل عملية، فأنا مطالبة إن الأسيس أليكس يكون بيصلي من أجله إن ربي يسوع يعمل معاه معجزة.
1: ماله حبيبتي، ماله، عملية إيه؟ طمنينا، عملية إيه حبيبتي؟
3: محتاجة استئصال كلى مائية.
1: استئصال كلى، صح كده انا سمعت؟
3: بالظبط كده.
1: اسمه ايه حبيبتي، تقدري تشاركينا باسمه؟
3: فادي.
1: اسمه فادي. استئصال كلى ليه؟ ايه المشكله اللي حاصله ليه هيشيلوا الكلى بتاعته؟
3: لا هو فندم بعد الولاده بشهور يعني ابتدى يحصل معاه الموضوع ده، فكشفنا والدكتور طالب منه عمليه، والمفروض ان احنا هنروح بعد كام يوم للدكتور ان هو يكون بيحدد العمليه.
1: طب نصلي يا حضره القسيس من فضلك، نصلي من اجل فادي.
0: يا رب بنشكرك لاجل الاطفال. يا رب، والطلبات لاجل الاطفال. بنصلي يا رب لاجل صفت في أسيوط، أنت عارف الطلبة وهذا الطفل

0: رب اللي محتاج كلى في اسم الرب يسوع من أفواه الأطفال والرضع هيأت سبحا لتسكيت عدو منتقم. ونحن نؤمن يا سيدنا الرب أنك تسمع سامع الصلاة الذي إليه يأتي كل بشر تسمع وتستجيب وتعطيك كلى جديدة.
1: اسمك يا رب. أمين أمين. رب يأمر الفادي بالشفاء في اسم المسيح حبيبتي والمسو يشفيه. الدعوة الأولاد يأتون إلي يا رب كل حنان وكل حب. أمين. في اسم المسيح يتحنن ويلمس فادي. طيب احنا معنا أيضا اتصال بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: معلش أنا لسه كنت بكلم حضرتك.
1: أهلا بيكي مرة أخرى.
0: تفضل
1: حبيبتي. أهلا بيكي. الأسيس سامعك حبيبتي.
2: معلش طب ما فيش حاجة ممكن أقول الاتصالة بتاعتي.
0: تفضلي.
1: طبعا.
2: طب يا أسيس معلش أنا عندي الاتصالة الأولانية. أختي ولدت من 25 يوم كان عندها التصاق في المشيمة وفي الرحم فولدت. العملية كانت كبيرة جدا ومن ساعة ما ولدت وهي كل أسبوع في حاجه جديده بتظهر. يعني بعد اسبوع بالظبط ميه كتير نزلت عليها. عملنا اشعاعات وتحاليل قالوا ان في خرم في الحالب. عملنا رحنا نعمل المنظار ممشيش خالص. الحالب مسدود خالص والمنظار ممشيش وكده. فقال لازم تخش بكره عمليات. الدكتور اشعاع يفتح لها جنبها ويعمل قسطره وتمشي بيها شهرين. واذا خدت لها حاجه في كده اسمها انبوبه كده عشان تقدر تستمر الشهرين دولت عشان في ميه كتير متخزنه فيها وعامله التهابات شديده على الرحم لان الميه بتنزل من الحالب على الرحم.
0: فهمت.
2: فعاملها الم شديد في جنبها وبتنزل عليها لمعرضه كانها بتعمل حمام.
1: يا حبيبتي
2: الف سلامه. بعد شهرين لازم تخش عمليه تعمل تغيير زرع حالب.
1: زرع حالب.
2: معلش
0: زرع حالب ده اول مره اسمعنا.
1: انا اول مره اسمع عن زرع حالب حبيبتي. الرب يتمجد يا حبيبتي. هنصلي من اجلها حبيبتي.
2: احنا واثقين في الرب. هي بعيده عن ربنا جدا واحنا بنصلي كتير من اجلها وبنكلمها كتير لكن هي موسوسه جدا وهي مش مسلمه لربنا. يعني هي بتكلمها تقول لك انا بصلي وانا بكلم ربنا بس لا هي قلبها بعيده عن ربنا.
1: ايمانك يرفعها يا حبيبتي.
2: هي ربنا يلمسها وان ربنا يجيب خليفة في نفس الوقت.
1: أمين. امين امين يا حبيبتي. امين. دي اخت حضرتك صح كده؟
2: أيوة
1: يا امين يا بنت الرب. هنصلي من اجلها في اسم المسيح. بكره هتعمل العمليه صح كده؟
2: لا هي عملت العمليه الثانيه امبارح اللي هي فتح في الجنب والقسطره وتركيب الانبوبه لكن بعد شهرين
1: هتعمل
2: عشان خاطر الميه دي تكون نزلت. يعني بعد شهرين تعمل بقى زرع حالب يكون الميه دي اتصفت خالص والرحم رجع طبيعي. تعمل زرع حالب بعد شهرين.
1: تمام. هنصلي من اجلها
2: خالص ودخلت في حاله اكتئاب شديد
1: حبيبتي. طيب هنصلي من اجلها بس في طلبه صلاه ثانيه.
2: طلبوا تاني
1: معلش.
2: عندنا بيت عيلة في مشاكل على البيت وكده والورث واحنا مهددين في اكل عيشنا. مش عايزه يعني ان ربنا يتمجد ويشجعها من عنده بإرادته ومشيئته هو.
0: امين.
2: ان هو شايف صرف لكل احنا يعني راضيين بإرادته ومشيئته ربنا مسلمين بإرادته ومشيئته.
1: حبيبتي الرب حبيبتي هو المسؤول عن اكل عيشكم حبيبتي.
0: الله
1: مش كده يا اسيس؟ قولها يا اسيس مفضل.
0: ميراثنا هو المسيح. يعني في ناس يقول لك قطع اكل عيشي والوظيفه راحت والدنيا راحت. لا الكتاب بيؤكد ان كل مؤمن قبل الرب هو له ميراث ورثه الله ورثون مع المسيح. الواحد كتير اتاذى في الدنيا او في العالم وناس كانت بتهدد بقطع العيش وكده لكن اتعلمت حاجه ان كل حاجه بنتركها في العالم عن خبره ما دام ملتصق بالرب كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. فحتى الحاجة اللي بتروح ربنا بيبعت أحسن منها.
1: صحيح.
0: بس مش منتظرين ميراث بشري ولا أرضي لأن احنا على قد ربنا وعلى قد ميراثه وعلى قد غنى مجد ميراثه.
1: امين. يا حضره القسيس فعلا زي ما القسيس بيقول انه يعني فعلا احنا اكل عيشنا من عند ربنا. شوفوا شعب بني اسرائيل كان قد ايه كبير لكن رب اداله اكل في البريه 40 سنه. فعلا الكتاب بيقول ان هو ما جعوش وما عطشوش بالعكس خالص ولا ثوبهم فعلا فنى ولا جرى له حاجه ولا ايضا احذيتهم. الرب مسؤول عننا احنا اولاد الرب والرب مسؤول عننا وعن كل احتياج. مشكوره جدا لاجل اتصالك. معانا اتصالات سريعه. حل الاساس معانا الاخ صفوت من اسيوط. اهلا وسهلا بحضرتك. الاخ صفوت حضرتك معانا على الهواء من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك. الاخ صفوت.

0: عفوت حضرتك معانا على الهوا.
1: ايوه
0: اهلا بحضرتك، اتفضل معانا القسيس اليكس.
2: اتفضل اخ صفوت.
1: الو.
2: ايوه سامعك، اتفضل.
1: الو.
0: احنا سامعين حضرتك، ممكن حضرتك تقول لنا طلبة الصلاة تحب تشاركنا بإيه؟
1: طلبة الصلاة عندي الفقرات يعني تعبانة خالص، وعايز ربنا يمد ايده ويشفيني.
0: امين.
1: وشكرا، ربنا يباركك يا جماعة التفكير.
2: يباركك الرب اخ صفا.
0: امين. شكرا ليك.
2: امين.
0: الف سلامة ليك. هل في طلبة صلاة تانية؟
1: يعني عندي انا الفقرات تعباني ومألماني جامد جامد.
0: طبعا.
1: وعايز ربنا يمد ايده بالثقة.
0: امين.
1: وعندي السكر. وربنا يعني أنا
2: طيب الرب اللي
0: تعلم
1: يمد ايده بالشفاء.
0: امين.
1: في كل حاجه
2: اللي تعلم مجرب في كل شيء، مثلنا بلا خطيه، يعين في كل تجربه ومرض.
0: اخويا صفوت، هل المسيح ملك على حياتك؟ فقدنا الاتصال. طيب لو ما كانش المسيح ملك على حياتك كلمنا مرة تانية أخويا صفوت عشان القسيس يصلي معاك. طيب احنا معانا اتصال من الدكتورة أمل من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
3: أهلا بيك يا أختي ليديا.
0: أهلا بيك يا حبيبتي.
3: إزاي حضرتك؟
0: احنا بخير. أهلا بيك
3: وحضرة القسيس المبارك أليكس.
2: يباركك دكتورة، أهلا وسهلا بيك، تفضل.
3: اهلا بيكم. اولا قبل ما اطلب طلبه صلاه، انا عايزه اعيد على الكارما $100 مؤقت.
2: الف شكر.
0: شكرا ليك يا حبيبتي، رب يقبل عطاياك يا حبيبتي ويبارك.
2: هللويا.
0: شكرا ليك.
3: طلبه الصلاه عايزه يصلي لمينا وساره ان ربنا يعني يستخدمهم كخدام ويفتح ليهم باب ارتباط.
0: أمين.
3: وانا يشفي رجليا من الخشونه، ويشفي سارة من ينشط البنكرياس.
0: سكر.
3: وأنا عندي ثقة كبيرة.
0: أمين.
3: في القسيس أليكس، لأن هو ليه اختبارات معاه كتير. يعني هو كان سبب صلاته أن مينا عدى الأفكت بتاعة الإنجليش في أمريكا، وصار نفس الحكاية، وقال لي أنا شايف ورق بيتمدي. أنا ما انساش أبدا، وكانت آخر فرصة لمينا، لكن الرب تمجد وعدى منها الحمد لله. فأنا ليه اختبارات ومصممة بصلاة القسيس أليكس حتى لو يعني المدة طالت، لكن أنا عندي إيمان وثقة إن الرب هيتمجد عن طريق صلاة القسيس أليكس.
2: عظيم.
3: أنا متشكرة جدا.
0: احنا بنشكر حضرتك جدا لاجل مشاركتك في عمل الرب في قناة الكارما. الرب يثمر فيكي لمجد اسمه وامتداد ملكوته، وايضا يبارك اسرتك كمان في اسم المسيح.
2: شكرا جدا حبيبتي دكتورة امل، ونشكرك يا رب لاجل استثمارها في عمل الرب. هي $100 لكن انت وعدت يا رب 100 ضعف، يعني 100,000 بركة يا رب. احنا بنشكرك لانها خدت اختبارات، بس انا باكد لك في حاسس انه في لمسات الهيه بتخرج من الشاشه للخشونه للامراض.
0: أمين.
2: للابناء. الرب
0: أمين.
2: بيقول لك فعلا اولادك خدام للرب، اولادك مرتبطين في الرب، لانك اكرمت الرب وهو يكرم الذين يكرمونه. وخش في تعداد حساب البركه، لانك انت تركت العالم خلفك وتركت العالم وراء ونظرت إلى ما هو قدام، وزرعت بدموع كثيرة حبل مبذر الزرع، والابتهاج جاي في أفراح وفي أمجاد، ولسه عيناك لم ترى شيء بعد، لكن اللي جاي أعظم وأمجد. عاوز أقول بس حاجة صغيرة في لاويين 23 لكل واحد بيسمع نداء البركة، إن أنا بدخل في الحساب لما بصلي وبقدم تقدمة في الكرمة. الرب بيقول لهم ايه؟ ثم تحسبون لكم من غد. الحساب بيبدأ ازاي؟ من يوم اتيانكم بحزمة الترديد هتحسب 50 يوم بركة، 7 أسابيع تكون كاملة 50 يوم، وتقربون تقدمة جديدة من مساكنكم. التقدمة دي هتبقى فيها ايه؟ رغيفين، فيها حياتي بيقول بكورة للرب، لكن الخبزين خبز يشير للرب يسوع وخبز يشير لحياتنا. هيبقى ملتوت بالزيت.

0: ومعجون. فبيقول خش في الحساب من أول يوم بتقدم، من أول يوم بتعطي للرب، وخليك في حساب البركة ماشي ما تقطعش، لأن الرب عاوز يضاعف العطية اللي في إيدينا لبركة عمله وامتداد ملكوته. وانت بتبارك عمله وبتبارك ملكوته، الرب بيقول لك احسب بقى كل يوم انا هعمل ايه وبكرة هعمل ايه، والمستقبل بيتغير والسنة بتتغير والكالندر كله بيبقى جديد.
1: امين امين. وكتاب بيقول كده هو منك الجميع ومن يدك
0: هللويا
1: واعطينا. امين. اديله اللي ادهولك واللي باركك بيه، بارك برضو عمله في قناة الكارما. طيب معنا اتصالات كثيرة. حد الأسيس كالعادة، شعب الرب في كل مكان بيثق فعلا في عمل الرب في قناة الكارما. طيب احنا معنا اتصال من بنت الرب من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك يا بنت الرب من مصر، حضرتك معنا على الهوا. أهلا بك يا حبيبتي، حضرتك معنا على الهوا حبيبتي، تفضلي. بنت الرب احنا سامعينك، اتفضلي. واضح في في مشكله في الاتصال، من فضلك عودي الاتصال مره اخرى. معنا الاخت فريده من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا الاتصال، من فضلك كلمينا مره اخرى اختي فريده. معنا الاخت ناديه من مصر، اهلا وسهلا بيكي حبيبتي.
2: بكره ينزل الرسم.
1: اهلا بيكي يا اخت ناديه، حضرتك معنا على الهواء، تفضلي.
2: مساء الخير.
1: اهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي.
2: اهلا بيك، ربنا يباركك ويبارك الاسيس سألك يا رب ويستخدمكم بقوه.
0: امين.
2: والمجد اسمه يا رب، امتداد ملكوته. عايزه بس تلبس صلاه لجوز اختي، سامعاني؟
1: احنا سامعينك طبعا، تفضلي.
2: جوز اختي كان وقع وهو نازل، وقع على السلم وحصل له كسر في عظمه الفخذ فوق عند الأوه. فعمل العملية لسه بقاله 9 أيام من النهاردة. عمل عملية، حط له مسمار نخاع. يعني بصراحة صعب جدا، من عند عظمة الفخذ لغاية قبل الركبة بشوية.
1: يا رب يسوع.
2: فهو متألم جدا وتعبان. وأنا عادي بالكرمة دي ده بيتي وده حياتنا كلها مع الكرمة يعني.
0: يبارككم.
2: أنا باسم يسوع، أنا بس عشان خاطر الظروف دي ما قدرتش أنزل أروح البنك عشان أبعت التقدمة بتاعت الكرمة.
1: حبيبتي أي وقت يا حبيبتي، رب عارف قلبك.
2: أهلا بك. باسم يسوع على يوم الأحد. يسوع على يوم الأحد أقدر أنزل وأقدم اللي ربنا يقدرني عليه. وهو معاك وهو علشان تصلوا له، لأنه كمان عنده سكر وعنده الكلى تحلاتها عالية جدا.
0: اسمه ايه؟
2: اسمه ناجح حلمي.
0: ناجي؟
2: ناجح.
0: ناجح ماشي.
2: ناجح حلمي.
0: ازيك اخ ناجح؟
2: اهو مع حضرتك.
0: سلامتك، الف سلامة.
3: الله يسلمك يا مولى.
1: الحمد لله على سلامتك.
0: هصلي معاك اقول له اشكرك يا رب. صلي معايا اقول له اشكرك يا رب.
3: اشكرك يا رب.
0: انت عن يميني وعن يساري.
3: انت عن يميني وعن يساري.
0: من خلف وقدام. من خلفي وامامي. حصرت يا رب. حاصر بوجودك
1: يا رب.
0: ويدك يسوع عليه يتشدد ويتشجع. نعم يا رب، لا يخاف من وقوع، لكن يا رب جبر لكل كسر. والمسمار اللي في رجله يا رب يلحم بسرعة العظام. اديله يا رب فعلا، انت اللي بتجبر كسورنا وانت اللي بتجعل عظامنا كجنة راية تسري مياه الروح القدس ودم يسوع يسري في مكان الجروح وفي مكان الكسر، ويقوم ويمشي وتعطيه أقدام جديدة ونعمة فوق نعمة في اسم يسوع.
1: أمين.
0: نشكرك يا رب لأجل أختنا اللي هتقدم في عيد الحصاد، في عيد حصاد الرب في الكرمة، حصاد البركات، حصاد الآيات، حصاد المعجزات. كافئها يا رب في الأخ ناجح بالشفاء. أمين. الكامل. ونفتكر يا رب أنه ده يوم تاريخي، إحنا بتحسب من يوم التقدمة واليوم

0: اللي بنيجي فيه يا رب نكرم اسمك، بندخل في حساب ال7 أسابيع، كمال البركة، كمال القوة، كمال التعداد الجديد السماوي من يوم تقديم حزمة البركة وعطية البركة.
1: أمين أمين في اسم المسيح. الرب فعلا يسمع ويستجيب. نشكرك جدا أمين. لأجل اتصالك ولأجل مشاركتك. الرب يبارك في أسرتك ويبارك في كل ما تمتد.

0: حبيبتي اتفضلي.
1: من اجل مين؟ ما بيشرب حشيش ومع ذلك بطل، وغير كده 32 سنه وكل ما اروح لوحده يا اما هي ما تقدرش يا اما احنا ما نقدرش كده مع حدا.
0: من فضلك معلش ممكن تعيدي مره اخرى لانه فعلا الصوت فعلا بالظبط بشويش.
1: اقول لحضرتك عايزه مينا يبطل شرب الحشيش ويديله بنت الحلال.
0: مينا يبطل السجاير وحشيش، صح كده؟ سجاير وحشيش يا رب يسوع.
2: يديله يسوع الاول، يسوع اهم من بنت الحلال.
0: امين. ما هو لو جه المسيح في قلبه هيقش فرح، هيبطل سجاير ويبطل حشيش ويبطل كل الامور. بالظبط، هتملي قلبه بفرح وسلام. أمين. مش محتاج لا سجاير ولا حشيش. امين في اسم المسيح.
2: حبيبتي
0: دي طلبه حسب الرب. امين. الاخت فريال طلبه مينا انه يبطل سجاير وحشيش ويعرف الرب.
2: وانت اخت فريال واثق الرب ملك في قلبك وفي حياتك ولا تحب
1: الحمد لله؟
2: طيب صلي له. حاضر.
0: امين. هنصلي من اجله حبيبتي. دي طلبه حسب قلب الرب حبيبتي. أمين. انه الرب الله يريد ان جميع يخلصون والى معرفه الحق يقولون. نشكرك لاجل اتصالك ورب يتمجد في مينا حبيبتي ويتمم عمله فيه. طيب احنا معانا بنت الرب من مصر، اهلا وسهلا بيك حبيبتي. فقدنا الاتصال لكن معانا. من فضلك كلمينا مره اخرى بنت الرب. معانا الاخت هناء من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا اخت هناء، حضرتك معانا على الهواء. اهلا بيك يا حبيبتي اتفضلي.
1: عايزه تلبس صلاه لربنا ودينك.
0: تلبس صلاه؟ مش واضح صوت حضرتك. تلبس صلاه من اجل ايه؟
1: لا اهلا
0: بيك يا دكتور. اهلا بيك. سوري الصوت مش واضح حبيبتي.
1: عايزه تلبس صلاه. لو سمحت اكلمك
2: يا سيدي. عايزه اتفضلي. انا سامعك اتفضلي.
1: ليه خمس سنين يضربوني؟
2: ايوه
1: ليه خمس سنين يضربوني؟ نفسي ربنا يديك الصبر. احنا كتير عن تكاتفه ومفيش
0: شيء. امين حبيبتي. امين في اسم المسيح.
2: يا رب احنا بنرفع هذه الطلبات بين ايديك
0: يا رب.
2: سوري. بنصلي يا رب لاجل الاخت فريال اللي طلبت لاجل مينا يبطل السجاير والحشيش. بنضع الابناء والبنات يا رب وكل المدمنين بين ايديك وبنقول لك يا رب نحرركم الابن بالحقيقه تصيرون احرار. ما فيش يا رب دواء ولا معالج يقدر يحرك هذه الامور غيرك يا رب، لان الحريه بيقول الكتاب ان الساجدون الحقيقيون يسجدون لله بالروح والحق. يا رب تعالى بالروح القدس فك أسر وقيود الإدمان اللي في الدم واللي في المخ واللي في الأعصاب. ودي شعبك يا رب حرية حقيقية. نتوب يا رب أمامك عن كل خطية، ويتوب شعبك عن كل إدمان الخطية التي طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاء أقوياء. صلي يا رب لأجل بنت الرب واللي بيطلبوا نسل واللي بيطلبوا أطفال.
0: أمين.
2: مهما كان عدد السنين لكن يا رب البنون البنات ميراث من عند الرب كأغصان الزيتون. بارك أختنا أمامك يا رب واعطيها سؤل قلبها. المس الأرحام والمس الأجساد واجعل يا رب كل جسد يكون أمامك وابن وابنة مثمرة جدا يا سيد الرب، لأنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر. فجر قوتك وبركتك ورحمتك ونعمتك على كل جسد وعلى كل نفس ليرى كل بشر ويبصر خلاص الرب في كل شيء.
0: أمين. أمين. نشكرك يا أخت هناء لأجل اتصالك. أيضا معنا الأخت نيهان من لندن، أهلا وسهلا بيك يا حبيبتي.
3: سلام يا حبيبتي.
0: أهلا بيك يا حبيبتي
3: برحب بحضرتك وحضرتك القسيس أليكس وبعظم الرب من كل قلبي على كل الكلام اللي شجعتونا بيه في البداية الحقيقة، ومعجزة تسديد الاحتياجات اللي حضرت القسيس حكاها لقناة الكرمة والراجل اللي تبرع ربنا يباركه. فحضرتك قلت يا أخت ليديا جملة لمست يعني قلبي جدا من جوه مش قادرة أعديها، وهي أن القلب لما بيشبع بالرب هتبقى الفلوس رخيصة جدا قدام عينيه. وأنا بقول له يا رب بالنيابة عن نفسي وعن كل المشاهدين وشعب الرب في كل مكان، سامحنا من فضلك يا رب، سامحنا على كل مرة رنمنا فيها وقلنا ينقص كل مالية وتزيد أنت وحدك.

0: بنقدم توبة حقيقية من القلب يا رب، لما ما كناش بالصدق الكافي وإحنا بنرنم ونقول كل ما عندي لك يا ربي، وإحنا مش أمنا حتى في دفع العشور، إحنا ما زلنا بنحط الأولويات غلط، وإحنا ما زلنا عينينا على ممتلكاتنا وعلى بيوتنا وعلى أموالنا وعلى احتياجاتنا الخاصة، وبيت الرب محتاج وكنيسة الرب لسه فيها إعواز. النهاردة يا رب فرصة تانية مدهلنا في عمرنا عشان نهتم بيك أولا. النهاردة نطلب أن ملكوتك يزداد. النهاردة قناة البركة توسع أطناب خيمتها وتمتد لليمين ولليسار باسم الرب يسوع، وتكون بمثابة المنارة اللي بتقشع كل ظلام من كل بيت، تكون هي الشبكة الحقيقية اللي بتجذب البعيد والقريب عن طريق إعلان الحق والحق وحده. وأنا النهاردة مش هقول أي أسئلة، لكن هقول حقيقة، بل خليني أقول حق كتابي الرب حطه على قلبي وحضراتكم بتكلموه، وأنا عايزة أشجع كل المشاهدين. كتير بنفتكر إن الله بيبص بس على اللي بيوعظوا وبيبشروا بكلمته، زي حضراتكم مثلا في التلفزيون أو البرامج المختلفة، وهو ده اللي بيديهم الأجر. لا، كتير بنفتكر إن أجركم مش بس عظيم، لا ده أنتوا أجركم أعظم من أجرنا، عشان إحنا يمكن بندعم بس القناة سواء بصلواتنا أو بمادياتنا. لا، الكلام ده مش صحيح. الحق الكتابي بيقول إن اللي حارب أجره بالضبط زي اللي كان بيحرس الأمتعة. بمعنى إن لو ما عنديش فرصة للكرازة زي حضراتكم وبقوم بس بالتدعيم المادي، ويا حبذا لو كان بقى بقدمه بكل سرور ومن قلبي ومش من اضطرار، يعني أنا أجري زي حضراتكم بالضبط في نظر الله.
1: طبعا
0: كلنا وان تيم، كلنا فريق واحد. صحيح. بنشتغل في بيزنس واحد، صاحبه هو الرب يسوع، وأكيد هو ليس بظالم حتى ينسى تعب محبتنا. ده هو ليه كل المجد، قال بسمه الطاهر كأس ماء بارد لا يضيع أجره، يعني مية ببلاش من الحنفية باردة، ما تعبتش حتى بتسخنها، مش هيضيع أجرها عند إلهي. فأنا بشجع نفسي أولا وكل اللي بيسمعوني، الله الذي يرى عطاياك في الخفاء حتما وأكيدا وطبعا ودفنتلي هيجازيك علانية، والرب يبارك.
1: ربي يباركك يا أخت نهاية. حقيقي جدا أنا بضم صوتي لصوتك، أنه فعلا صرفنا في حاجات كثيرة، أمور كثيرة جدا فعلا بنصرف فيها وبندي بسخاء، لكن أحيانا كثير بننسى كرم الرب. والرب بيقول كده اكرموا الملك، الحاشا لي أني أكرم الذين يكرمونني. الرب النهاردة بيقول لك تحب تكرمني النهاردة؟ قل له أي رب، فعلا أنا ممكن أكرمك بأمور كثيرة كتير، لكن الرب بيقول لك اكرم الرب من مالك.
2: أمين.
1: من مالك الرب حدد طريقة الإكرام يا جماعة. واديكم شايفين يعني الحلقة اللي فاتت بس الأخ صامويل قال أنه 275 مكالمة قناة الكرمة استقبلتها، طبعا مش كلهم طلعوا على الهواء، لكن اتكتبت طلبات صلواتهم 275 مكالمة في ظرف ساعتين الحلقة اللي فاتت فقط. طبعا كل حلقة بيحصل كده، لكن الحلقة اللي فاتت احنا طلبنا نعرف كم شخص اتصل بقناة الكرمة في الوقت البرنامج ده فقط، لأنه 275 شخص. قد ايه نفوس اتغيرت، قد ايه فعلا الأسيس أليكس صلى مع نفوس كثيرة ابن المسيح، في ناس شاركت بمعجزات غير عادية، معجزات شفاء، شفاء من أمراض جسدية وأيضا أمراض روحية. ربي بيتمجد بشكل غير عادي يا جماعة. ايه رأيكم البرنامج دوت قد ايه بيفيد ناس كثيرين حول العالم؟ احنا مستقبل الاتصالات من استراليا ومن لندن ومن مصر ومن كافة أنحاء العالم،
2: ولسه
1: إيه رأيكم البرنامج ده عايزينه يستمر؟ أنا مصدقة في سخاء أولاد الرب وإكرامهم للملك المسيح اللي في وسطينا، اللي بيقول فعلا في كل الأرض بيشبع فعلا احتياجات كثيرة حول العالم. تعالوا النهاردة نكرم الملك وإكرم الرب من مالك. أمين. وزي ما أسيس أليكس من فضلك قرر يا أسيس كده النداء اللي انت قلته ان احنا نكرم الرب ازاي.
2: عاوز أقول كمان يعني طبعا. شكرا أخت نهال، كلام رائع وفي الصميم. الرب هو حافظ العهد والأمانة لمين؟ لمحبي وحافظي وصاياه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما يقول أعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا فائضا. ناس كتير عندها احتياجات. أنا قبل عيد الحصاد ده كان عندي احتياجات، ألوف كتيرة مش بسبب

0: ان انا مديون في تلاجة ولا مديون في حاجة، لكن حاجات بتترمي عليا من ابليس، بيتهمني اتهامات في الظلم، عاوز يظلمني في اموالي، يظلمني في بيتي، يظلمني في ممتلكاتي. فانا قلت هبارك عمل الله، الله يبارك الذين، مش قادر يعني، حاجات لا بينفع فيها محامي ولا بينفع فيها اوراق رسميه ولا اوراق حكوميه، عاوزه بريكسر وعاوزه اقتحام من الرب نفسه. فانا بقول لك يعني، واحنا بنسدد احتياج الرب اللي في الكرمة، احتياج انت بيتسدد ليه؟ لانه وعد الرب بيقول كده، انه اللي بيستضيف نبي في بيته أجر نبي يأخذ.
1: صحيح.
0: طيب قناة الكرمة دي فيها كل المواهب، مش بس نبوة وتعليم وإعلان وكل المواهب شغالة. فده بيحصل تحضير. إيه؟ نقل للبركة. نقل للبركة يعني إيه؟ أنا بقى بدفع 100، بدفع 1000، بدفع 500، 600، بس بركة الرب اللي موجودة في، يعني من ضمن بركة يوم 50 اللي حصلت والعطاء، بس أقول الاختبار ده بسرعة.
1: اتفضل.
0: أنا كان نفسي في الوقت ده ببركة الأمم وشعوب، لقيت نفسي بأدعى لكنايس بلغات مختلفة أنا ما أعرفهاش، لغات أسبانية ولغات تانية وأمريكية، ومجرد يقول لي مثلا طب بص قدامك تلت ساعة عشان نقدر نكمل عبادة، قدامك ربع ساعة، ألاقي روح الله انسكب، يقول لي طب خد راحتك مش مخلصين إلا لما الروح القدس يخلص. طب يعني ربع ساعة بتقلب ساعة وبتقلب ساعتين، لأنه في سكيب مياه حياة. طب أنا جبت منين؟ أنا الرب عاوزنا أكون بركة في الكرمة، وبارك عمل الرب اللي في الكرمة من مالي وبكرات ووقتي وكل وصلاتي وكل حاجة. فبروح ألاقي البركة برة نهر، جعلت أمامك باب مفتوح لا أستطيع أحد أن يغلقه. بجد أنا بقول لك، غير مصيرك وغير مصير ولادك وغير مستقبلك، واجعل الباب مفتوح وسدد الاحتياج البسيط اللي بايع الكرمة ده احتياجاتك. أنا على مدى 22 سنة ما كنتش بسدد احتياجاتي برصيدي في البنك، ولا بسدد احتياجاتي عشان شاطر ولا عندي اكاونتنت أو محاسبين شاطرين، عشان الرب اللي في قناة الكرمة واللي بيعمل هنا. زي ما بتسمعه واحدة بتتصل بتقول لك أنا عندي عدد كبير من الآيات والمعجزات، طب ما تنقل نفسك وتبقى شريك بركة النهاردة وانت بتطلب طلبة الصلاة معنا وبتصلي معنا. قول له يا رب أنا بقدم للبركات المضاعفة اللي في قناة الكرمة عشان عاوزة تعيدي من البركات دي، عاوزة تعيدي من الخير ده، عاوزة تعيدي من الجود ده. فيبقى الواحد بألف والاثنين بربوة، لأنه قنوات الكرمة بتغطي دلوقتي 100% من العالم، وشفنا كل اللغات على لسان أخصامول والكرمة وأول نيشنز وكل العالم. فبدل ما تبقى البركة كده ضعيفة على قد نفسك وذاتك، خليها على قد العالم كله.
1: أمين أمين حر القسيس. وفعلا الرب وعد بالبركة،
0: كده
1: أبارك مباركك وأباركك وتكون بركة. عشان كده وقت مهم قوي إن احنا نكون بنهتم بعمل الرب. قال كده مكثرين في عمل الرب كل حين، مكثرين يعني مش مجرد بس تدي مرة وتشارك مرة، لكن الرب بيقول عايز أكتر وأكتر عشان عايز يباركك أكتر وأكتر. أمين. طيب احنا معنا اتصالات كثيرة حر القسيس. معنا اتصال من الأخت هناء من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. فقدنا الاتصال بتاع الأخت هناء، كلمينا مرة أخرى أختي هناء. معنا اتصال من الأخت أمال من مصر. أهلا وسهلا بحضرتك الأخت أمال.
2: أهلا بيكي.
1: أهلا بيكي حبيبتي.
2: أيوة.
1: تفضلي. أهلا بيكي
2: الأخت ليديا جميلة
1: حبيبتي. شكرا.
2: أنا معاكي أمال من مصر. اتصلت كتير وكلمت قناة الكرم كتير. الأسيست أليكس كان بيصلي معايا دايما في حاجات كتير، وأنا بشهد عن عمل الرب اللي موجود في الكرمة على طول وفي كل وقت وفي كل احتياج للصلاة، بلقاكوا دايما موجودين وبتصلوا معانا. والأسيس أليكس صلى معايا قبل كده، كنت واقعة في البانيو، كنت متدشدشة ما بقومش أبدا، وما كنتش عارف أخد نفسي ولا أي حاجة، وكنت تعبانة جدا، وصلى معايا وقال لي هتقومي وهتبقي كويسة، وفعلا الرب اتمجد جدا
1: مجدا للرب.
0: هللويا.
1: نعتذر احنا فقدنا اتصال، من فضلك عاودي اتصال مرة أخرى.

0: اختي امال، لو عندك طلب صلاه بس. انا بشكرك جدا ان انت رجعتي ورجعتي المجد اللي رب قدام كل العالم، لانه يستحق فعلا الهنا كل المجد. طيب ايضا معانا اتصال بنت الرب من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك بنت الرب، اهلا بيكي. فقدنا الاتصال بنت الرب، عاودي الاتصال مره اخرى من فضلك. معانا الاخت دينا من مصر، اهلا وسهلا بيكي حبيبتي. الاخت دينا اهلا بيكي حبيبتي، حضرتك معانا على الهوا يا اخت دينا. اخت دينا حضرتك معانا على الهوا، معانا القسيس اليكس،
1: اتفضلي يا اختي.
0: هل ما زالت معانا اخت دينا؟ حضرتك معانا على الهوا. طيب واضح انه في مشكله في الاتصال، من فضلك عاودي الاتصال مره اخرى اختي دينا، نحب نسمع منك. ايضا معانا الاخت ايفا من كاليفورنيا، اهلا وسهلا بحضرتك.
2: مساء الخير،
0: اهلا بيكي حبيبتي.
2: مساء يسوع معاكم
0: حبيبتي، شكرا.
2: احنا انا بطلب صلاه من اجل الكازن بتاعي هنا، عنده كانسر في الرئه وفي الغدد الليمفاويه، وهو ارتد عليه بعد 35 سنه، فكان ربنا اول مره شفاه يعني. فانا متاكده المره دي انه برضو بصلواتكم انه هيمد ايده ويشفيه. هو اسمه نبيل، فبنطلب صلاة من اجله
0: نبيل.
2: ومعلش اسمحي لي، عندي كلمه بمناسبه عيد الحصاد.
0: طبعا بكل
2: ان احنا كلنا اتعلمنا الايمان من قناه الكارما، وتعلمنا حاجات تاريخيه كتير، وتعلمنا ان اهم حاجه في الانجيل اذهبوا الى العالم كله كرزوا بالانجيل.
1: هللويا.
2: فده اعتقد ان الكارما هي القناه الوحيده اللي بتقدر تذهب الى العالم كله.
1: هللويا.
2: فانا بقول ان احنا تعلمنا الايمان فعلينا بالاعمال، اعمال دي ان احنا نشترك في هذا العمل.
1: هللويا.
2: العظيم، لان مش معقوله حد مثلا زي ما قال في الانجيل حد عريان نروح نقول له ربنا يكسيك. لا، لازم ايه نروح نجيب له هدوم. فاحنا بنستفيد وعندنا ايمان وبنآمن عن طريق برامج كتير، فلازم نقدم الاعمال، لان ايمان من غير اعمال ميت.
1: ميرسي
2: جدا، انا عطلتكم.
1: لا بصلوا
2: لنا كتير ولاولادنا.
1: امين.
0: كلامك روعه روعه روعه حبيبتي، كلامك فعلا
2: طيب. ميرسي يا حبيبي.
0: القسيس اليكس عايز اقول لك،
1: كنت عريان فكسبتموني. احسن رداء بنقدمه من قناه الكارما، اللي هو البسني ثياب الخلاص وكساني رداء البر. يعني
2: ازاي نكون بنحب حد وما نديلوش وما نساعدوش؟ يعني
1: ربي يبارك. صح.
0: صحيح،
1: تمام. لانه فعلا
2: ربنا معاكم، ويتم عيد الحصاد على خير.
1: شكرا.
2: كل سنه وانتم طيبين حبايبي.
0: وحضرتك بكل خير وبركه، وحنصلي لاجل الاخ نبيل حبيبتي.
1: جميله قوي النهارده، والشهاده حلوه.
0: حبيبتي هنصلي من اجله الكازم بتاع حضرتك، صدقين في الهنا يكمل.
1: أمين.
0: العمل وثقا بهذا عينه الذي ابتدا عمل صالح يكمل. أمين. الى يوم يسوع ابتدى الشفاء ويكمله في اسم المسيح. اسيس اليكس هيصلي له في نهايه الحلقه، لكن احنا معانا اتصالات. اسيس اليكس معلش، عندنا اخ عريان من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك.
3: اهلا بحضرتك واهلا بحضرتك اسيس. اولا عاوز اقول شكرا للرب لاجل الابطال اللي خلف الكاميرات دلوقتي بيستقبلوا هجوم من تليفونات، عدد كبير بيستحملونا الخط بيقعد بيجعلهم تاني بيستقبلونا بمحبة. أنا بقول لهم من القاهرة هنا ومن مصر، ربنا يبارككم، ربنا شايف
0: قديمتوا
3: بتعملوا مجهود كبير، يمكن محدش شايفكم لكن الله بس اللي بيقول كده أكرم الذين يكرموني. ربنا يبارككم يا أبطال اللي خلف الكاميرات، كل حد حسب الوزن بتاعته ربنا يبارككم. نمرة واحد. نمرة اتنين، كنت محتاج صلاة لأجل بنتي إنجي، هي عندها تعب شديد، والدكتور قال لها يعني تاخد علاج لألا تدخل في موضوع العمليه. انا بصدق ان الهنا اله الشفاء، وبصلي لاجل كل حد طلب صلاه ان الله يصنع معجزه.
0: أمين.
3: ايوه اله المعجزات يصنع معجزات لانه
0: امين. في اسم المسيح الرب يلمس ويشفي في اسم المسيح. انا بشكرك جدا لاجل الكلمات الرائعه اللي حضرتك تفضلت وقلتها. الرب يباركك ويبارك العالم بيك في اسم المسيح. طيب احنا معانا اتصال ايضا من الاخت ميرنا من مصر، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي اخت ميرنا.
4: الو
0: اهلا بيكي حبيبتي، تفضلي. اهلا بيكي.
4: مساء الخير، ازي حضرتك؟
0: احنا بخير يا حبيبتي، اهلا بيكي، تفضلي. معنا القسيس أليكس،
1: تفضلي.
4: ازيك يا أستاذ؟
1: اهلا بيك اخت ميرنا، تفضلي.
4: كنت عايزه حضرتك تذكرنا في صلاتك ان ربنا يمد ايده. انا بقالي 5 سنين بتعالج بمعدتي وكده، كان عندي جرثومه والتهابات في المعده والكلى، وعملت منظار 3 مرات. كل مرة بتعب، وكنت وصلت ان انا كنت برجع دم وكده.
0: يا يسوع.
4: وانا متجوزة، وانا وجوزي فبقالنا 2 سنين عايزين ربنا يعمل معانا معجزة ويدينا طفل.
0: امين.
4: محتاجة صلاة اطفال.
0: امين. هنصلي من اجلك اختي.
1: اختي ميرنا، انت واثقة ان الرب ملك على قلبك وافكارك وبيتك، ولا تحب تصلي؟
4: انا حابة اصلي مع حضرتك.
1: طيب قولي له يا رب يسوع،
4: يا رب يسوع،
1: أنا بفتح قلبي إليك،
4: أنا بفتح قلبي إليك،
1: تعال أملك على حياتي،
4: تعال أملك على حياتي
1: وجسدي وبيتي،
4: وجسدي وبيتي،
1: ونقدم أجسادنا،
4: ونقدم أجسادنا
1: ذبيحة لله.
4: المسيح إيه؟
1: ذبيحة حية لله.
4: ذبيحة حية لله.
1: نشكرك يا رب.
4: أشكرك يا رب.
1: لأنك غفرت خطايانا.
4: لأنك غفرت خطايانا.
1: وتعطينا أوقات الفرج.
4: وتعطينا أوقات الفرج.
1: شفاء للمعدة.
4: شفاء للمعدة.
1: وزرع بشر.
0: آمين.
4: وزرع بشر.
1: آمين.
0: آمين آمين يا أختي مرنا.
1: واظبي مع القناة على البرامج والصلاة، وخليكي دايما في شركة مع الرب ومع قناة الكرمة، والرب هيباركك ويحسن إليك.
0: أمين أمين في اسم المسيح. مشكورك لأجل اتصالك أختي ميرنا. معنا أيضا اتصال من الأخ مصطفى من بنسلفانيا. أهلا وسهلا بحضرتك.
5: أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير، وربي يباركك ويبارك حياتك يا رب. ده حياة السيس أليكس وحنا إيلي يسمعوني دلوقتي.
0: يباركك الرب. أمين.
5: أهلا اهلا بكم، ربنا يبارككم. لو الله هيدخل الروح في الناس، هل ده معنى ان الروح الله هي مصدر الحياه الحقيقه؟ واتمنى اجابه على هذا السؤال.
0: امين. طبعا سؤال جميل جدا. بيقول اما بيقول لما روح الله بيدخل الحياه، بيقول بيبقى فعلا، هل روح الله فعلا بيسكن القلب؟ هو بيدي حياه حقيقي؟
1: صحيح.
0: هنجاوب. هو اتفضل.
1: الكتاب بيقول جسد بدون روح ميت. فاحنا احيانا كده كاباء، يعني لما بتحب ابنك او بنتك بتندى عليه، تقول له يا روحي انت حته مني، فالله
0: حياتي
1: وهبنا، او حياتي.
0: صحيح.
1: فالله وهب، يقول كده، يهب الروح القدس الذين يسالونه. الروح القدس اللي هو ايه؟ روح الله اللي فيه كل قوه الله، وفيه كل صفات الله، وفيه كل اعمال الله. وانا بنصحك كده تقرا سفر اعمال الروح القدس اللي هو سفر الاعمال، لانه هو ده اللي بدا الكنيسه، وبدا جسد المسيح، وطرد الشياطين، وعمل ايات، وايد الكنيسه بالمواهب، ومن خلاله نقدر ننتقل الشياطين والاسحار والاعمال. وهو الروح اللي ياخذ مما لله ويعطينا، بيعمل فينا لارضاء الله وامتداد ملكوته.
0: أمين أمين.
1: نناله بالإيمان. لو عندك إيمان، يسوع بيدخل أولا، والروح القدس كمان.
0: أمين. هو فعلا إحنا بنؤمن أن الروح القدس هو روح الله، وبدونه لا توجد حياة. وما الله خلق آدم قال كده، هو أنه نفخ في آدم، عمل جاب طين ونفخ في آدم روحه، وكده هو صار آدم نفسا حية. والإنسان أما بيعمل الخطية بيبقى هو خاطي، فهو ميت بالنسبة لله، في انقطاع بينه وبين الله، لأنه الله قدوس. فاللي بيحصل أنه هو ما بيرجع تاني، ربنا يقول له رب تعالى ادخل قلبي، غير حياتي، أنا عايز روحك تكون بتسكن فيا. فالروح دي بتطهر وبتقدس وبتنقي وبتبرر، وبتخلي روح مختلفة، وأقدر بعد

0: كده اصلي لله واقول له يا رب ابانا الذي في السماوات، واقدر اكلمه لانه الروح دي هي روح الله اللي جوايا، هي اللي بتقدر تتكلم فيا، واقدر انا اتكلم اقول له يا ابويا السماء اللي في السماء. اذا الروح دي هي اللي بتحيي الانسان بعد موت الخطيه. الخطيه بتموت، بتنجس وتجرس وتفلس. الخطيه ليها اثار كثيره جدا، منها ان احنا بنقطع عن الله. لكن لما بيجي روح ربنا بيخش فينا ونقول رب سامحنا على الخطيه، ودم المسيح يطهرنا، كفاره ان هو اتصلب على الصليب يطهرنا، ساعتها نقدر نكون بنكلم الله ونرجع تاني نتصالح مع الله، والله يسكن في قلبنا ويدينا حياه جديده في المسيح يسوع. معانا اتصال، معانا الاخت امال من مصر. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اختي ليديا معلش انا من ساعه ما الخط قطع وانا متصله ومركونه على الخط، تصدقيني
0: احنا اسفين يا حبيبتي، معلش احنا اسفين، احنا جالنا اتصالات كثيره.
1: بس انا عايزه اطلب صلاه من القديس أليكس علشان الخط ما يقطعش معايا. انا عايزه يصلي لي من اجل دعوتي وخدمتي، لاني اتباركت كتير بالصلاه معايا في حاجات كتير جدا، والرب عمل فيها معجزات كتير جميله يعني. فانا محتاجه قوي تصلي معايا من اجل دعوتي وخدمتي من فضلك.
2: اتفضلي يا اختي امال. اشكرك يا رب لاجل اختنا اللي مشغوله يا رب بالدعوه والعمل. انت يا رب اللي بتدعو، وانت اللي اقمت بولس وبرنابه، دعوتهم للعمل الذي أرسلت إليهم بالروح القدس. الرب عاوزك بس تصغي بصوت روح الله، هيهمس في ودنك وهيديك خطة كل يوم. لأن أنا شايفك وانت بتصحي الصبح بتقولي له يا رب لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. مشيئتي الرب بتقول أن أعمل مشيئتك يا إلهي سررت. الرب سمع صلاتك، بيقولك في همس هيجي في ودانك وفي همس هيجي في قلبك، بس اكتبي اللي بيقوله لك الرب عشان ما تنسيش. اكتبي الرؤية اللي الرب بيكلمك بيها في أذنك وفي قلبك، وحطيها قدام الرب وصلي بيها، هتلاقيها حقائق. لأنه الرب لما بيكلم عبيده الأنبياء بيخبر، يعني هل يزمجر الأسد وليس له فريسة؟ فالرب اداكي موهبة ان الروح القدس ايضا يخبرك بامور اتية. اسمعي صوته واكتب اللي بيقولك عليه، وهو الله العامل فيكي اللي هينفذ الاسلوب والطريقة والعمل اللي عاوزك تعملي بيه عمله.
0: امين في اسم المسيح. الرب يباركك حبيبتي، يبارك خدمتك ودعوتك، واستقبلي منه يوم بيوم زي ما الاسيس أليكس قالك. هو قال كده أعلمك وأرشدك الطريقة التي تسلكها، أنصحك عيني عليه. مشكورك جدا لأجل فعلا شهوة قلبك جميلة، مشكورك لأجل اتصالك. طيب احنا عندنا تلبصلة كثير جدا حبيبتيس. معلش جات لي حاجات من فضلك. احنا عايزين فعلا قناة كارما تعزي أختنا سوسن بشاي. الأخت سوسن بشاي أخت مباركة جدا، رحل ابنها النهاردة، ابنها الشاب رحل عن عالمنا، لكن هو فعلا تواجد في محضر الرب، وده إيماننا وده ثقتنا أنه في قيام الأموات وحياة الدهر الآتي. بنعزيها جدا، الرب يعزي أسرتها ويعزي قلبها كأم، ويعزي إخوات الراحل، ولنا لنا رجاء في قيامة أفضل. أيضا حل الأسيس نصلي لأجلها سوسن بشاي. أيضا نصلي لأجل الأخ عصام خليل. الأخ عصام خليل احنا صلينا لأجله، ورب تمجد عمل عملية قلب مفتوح، وبعدين للأسف حصلت انتكاسة وهو دلوقتي في العناية المركزة. حابين كلنا نجتمع فعلا مع بعض معا ونصلي من أجله ان رب يقيمه ويرجعه لنا بالسلامة. كتاب بيقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله. انا متأكدة ان في أبرار كثيرين حول العالم بيصلوا لأجل أخونا عصام خليل. الأخ عصام خليل خدم في وسطينا هنا في قناة الكارما، وعمل حلقة معايا ومع كثيرين وكثيرات في قناة الكارما، نصلي من أجله. أيضا في أخت بعتنا بتقول اليوم عندي مقابلة مهمة، معاملة في الحكومة الساعة 11 وربع، مقابلة مهمة جدا. رب يتمجد ويكون كل شيء تحت سيطرة رب يسوع. صلوا لي ربنا يبارك. وأمين. هنصلي من أجلك أختي. حضرتك عندك طلبات صلاة كثيرة متأكدة. اتفضل حضرتك.

احنا بنصلي في عيد الحصاد في الأيام القليلة الباقية، أولا لتسديد احتياج الرب في قنوات الكرمة. رب، إن كان 400,000 أو أكثر، بنثق رب أنك تمد يدك في هذا المبلغ المتبقي وتعظم العمل وتعطي يا رب عيد حصاد مبارك. ونقول فعلا عظم الرب العمل معنا كلنا، لأن احنا شركاء في هذا العمل، وصرنا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا جميعا

0: بنقصة
1: بنقصة
0: ومحيصة ومحيصة
1: بنقدر
0: ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومحيصة ومح

0: الذين يباركونك. أقم يا رب وشدد نفسه وشجعه. أختنا اللي طلبت لأجل مقابلة والمعاملة الحكومية
1: يا رب
0: سهل المعاملات. كل يا رب الذين طلبوك وكل الذين يرفعون أيديهم، اجعلنا يا رب نكون شركاء في حصاد الكرمة، لأنه عيد الحصاد ده عيد يوبيل ذهبي بيبقى حل لكل المشاكل يا رب. فخلي يا رب أي نفس بتشاهد ما اشتركتش حتى الآن تيجي ولو في الهزيع الرابع وتقدم يا سيد الرب، حتى على سبيل الإقراض، لأنه اللي أتى يطلب من صديقه يقول له اقرضني خبز لأنه جاءني صديق. يا رب اجعلنا نبارك عملك في قناة الكرمة، لأنه من يبارك ويسدد احتياج المسكين أنت تسدد كل احتياجاته. كل هذه الطلبات يا رب التي أتت من الكنترول روم، الابن العصبي والابن اللي محتاج عمل واللي محتاجين لزوج أو زوجة واللي عندهم اكتئاب، وسيمون والشفاء والإخوة العبرين، بنضع الكل بين إيديك يا سيد الرب، خاصة إخواتنا العبرين اللي بيمروا بأمراض أو بيمروا بتجارب محزنة، وأنك أنت يا رب تقيمهم وتشددهم وتشجعهم. شفاء لأمراض المرارة، أمراض الكبد، الصدفية، النفسيات المدمرة، يا رب اللي عنده اختناق وعنده أمراض في الأعصاب والسكر والغضروف والرقبة، أنت الرب شافينا يا رب. إلمس الأجساد، إن كان من هامة الرأس إلى أخمص القدم ضربة طرية ولم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت، تعالى بزيت الروح القدس الشافي ولين كل رب اللي عليهم قضايا واللي مرفوع عليهم قضايا وفي اكتئاب بسبب قضايا، حل قضاياهم. أنت الرب قضينا والرب شارعنا، واللي عندهم سرطانات وتورم والتهابات، وأخت أخي في السويس بيعمل غسيل كلى وسرطان ومشاكل متعددة يا رب، وأيضا المشاكل طلبات الصلاة اللي جت على الفايبر والماسنجر والواتساب وكل الفيس يا رب، ونضع كل بين إيديك. واسقينا يا رب إنك سامع الصلاة الذي إليك يأتي كل بشر. ونشكرك يا رب لأجل خدمات قناة الكرمة، لأنك مش بتنسى حد في هذه القناة، لكن يا رب الحاجة هي إلى واحد

0: العالم كله بيصرخ إليك من خلال طلباته ودموعه وأنات قلبه وأمراضه وأحزانه، لكن وعدك يا رب أنت الإله الذي تقدر أن تخلص إلى التمام كل الذين يتقدمون بك إلى الله. بارك يا رب الليالي الباقية في عيد الحصاد، كللها بجودك وإكرامك، واجعلنا نرى عملك يتعظم ولا يكون أي دين ولا أي بني يبقى على حصاد الكرمة، لكن نؤمن يا رب أنك سددت كل مالئ بحسب غناك في المجد. بارك إخوتي يا رب وأخواتي الذين يعملون خلف الكاميرات وفي الخفاء، بارك عملهم وضاعف بركتهم، ونشكرك يا رب أنك أعطيتهم القوة الروحية والجسدية أن يصبروا حتى الآن في العمل الصالح. بارك يا رب أخت دكتورة ليديا، ونشكرك لأجل تعبها ولأجل نعمة الله في هذه الحلقة، والنفوس التي طلبت الخلاص والشفاء وحرية روح الله. اعمل بكل قوة ومجد سماوي ليس لينا لكن لإسمك يا رب، أعطي المجد والقدرة والكرامة.
1: أمين. لإلهنا كل المجد. في الحقيقة في طلبات على السوشيال ميديا، أخت وفاء بتقول صلاة من أجل أم عندها روماتيزم وألم في العظام في كل جسمها، أمين نصلي من أجلها. أيضا في طلبة صلاة، أيضا أخت اسمها سلمى بتقول صلاة من أجل بنتي ريتا، هي حامل في الشهر الثالث، يا رب تطلق طفلها بخلق صالح وسليم، لأن بنتها إيميليا عندها توحد وعمرها 7 سنين لا تتكلم، نصلي من أجل الإبنة. أيضا الأخ أرمية بيقول سلام من المسيح دكتورة ليديا، أذكر والدتي ميسون عندها شقيقة مرض وقولون عصبي، أمين في اسم المسيح. نصلي أيضا من أجل تاني برضو مكتوبة تاني، في أخت ريحاب بتقول سلام المسيح حضر القسيس، محتاجة أكلمك شخصيا رجاء محبة.
0: ماشي الدعاء نمرتي وخليها
1: تكلم. طيب حلو، حالك ممكن تاخدي نمرة القسيس من الكنترول روم. أيضا الأخت إيمان بتقول صلي لي من أجل بنتي طالبة شفاء لبنتها، أمين في اسم المسيح. أيضا في طلبات صلاة تاني حضر القسيس، طلبة صلاة من أجل حماية، الأخت أسماء بتقول طلبة صلاة من أجل حماية أسرتي وتسهيل أمور حياتهم، صلاة من أجل شفاء أختي من السعال ولكم الشكر. أيضا الأخ اليوم بيقول عايز صلاة من أجل الأخ باسم وأهل باسل وأهله، والأجل شفاء له أي حداد من المرض وصحة وتوفيق لأهله. أيضا أخت تغريد عايزة صلاة من أجل شفاء مريض. أيضا الأخ جاد بيقول عايز صلاتكم لأجل وجدي جرجس وأهله، ربي يبارك حياتكم. أيضا الأخت ريتا عايزة صلاة، الأخ كمال عايز صلاة أمام المسيح نفسيا مدمر، ياريت تتواصل مع قناة الكارما، هنصلي من أجلك، هنصلي لكن أيضا كمان صلي أيضا عشان قطر نصلي معاك، عفوا نتصل بينا عشان نصلي معاك. الأخت جولة طلبة صلاة، الأخت نادية محتاجة صلاة، ربي يبارككم. وأيضا الأخت مارينا طلبة صلاة من أجلي تعبانة، طلبات صلاة أخرى هنصلي من أجلها في اسم المسيح. في نهاية الحلقة بشكر حضرتك حضرة القسيس جدا لأجل وجودك ولأجل إيدك المرفوعة وقلبك المصلي. أمين. دايما لشعب قناة الكرمة في كل مكان، الرب دايما يعمل بيك وتكون دايما مثمر في كل عمل صالح.
0: قناة الكرمة.
1: أعزائي المشاهدين في نهاية الحلقة افتكر أن لسه ربنا قادر يغير قلب أي قلب تعبان أو مكسور. روح القدس مش قصة من الماضي لكن قوة وحياة ليك النهاردة، ولو في جفاف أو ضعف جواك اطلب من الرب يملاك بروحه من جديد. عشان كده افتح قلبك ليه الآن وقول له يا رب ادخل فيا روحك من جديد، احيي كل جزء مات جوايا، وزي ما بيقول الكتاب في سفر حزقيال ادخل فيكم روحا فتحيون، لأن نفخة واحدة من روح الله تقدر تغير وتجدد وتحيي كل حياة. أشكركم لحسن متابعتكم ومشاركتكم، ولينا لقاء في حلقات قادمة من برنامج أطلبه تجده، والرب معكم.

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص. البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

31. أنا حقرأ عدد وحضراتكم كلنا شايفين على الشاشة تقروا وتردوا علي العدد الثاني. لإمام المغنين مزمور لداود. عليك يا يهوى توكلت، لا تدعني أخزى مدى الدهر، بعدلك نجني. لأن صخرتي ومعقلي أنت، من أجل اسمك تهديني وتقودني. في يدك أستودع روحي، فديتني يا يهوى إله الحق. أما أنا أبتهج وأفرح برحمتك، لأنك نظرت إلى مذلتي وعرفت في الشدائد نفسي. حار آية في الوصل، عدد 14 و15، عدد 14 و15. هرجع مرة تاني وحنقول المزمور في النص مرة كمان. بيقول داود: أما أنا فعليك توكلت يا يهوى، قلت إلهي أنت، في يدك أجالي، نجني من يد أعدائي ومن الذين يطردونني. قل معايا بصوت عالي: أما أنا فعليك توكلت يا يهوى، قلت إلهي أنت، في يدك أجالي، نجني من يد أعدائي ومن الذين يطردونني. قلبي ممنون ليك مع أخواتي يا رب، لأنك بتتيح لينا فرصة مرة كمان نيجي نقعد على مائدتك ونطعم من المن النازل من السماء، من خبز الحياة، من كلمتك الحية الباقية إلى الأبد. وأنا بصلي في اسمك في هذه الليلة، في هذا المكان، من هذا المكان، كلمتك اللي بتخرج إلى قاصي الأرض يا رب، توصل لكل قلب، توصل لكل نفس، توصل لكل أذان، تخترق جدران مخاوفنا وقلقنا، وتوصل إلى جوه قلوبنا يا سيد. تسندك إن كفسنا فيك يا رب، وتعلي إيماننا من تاني في شخصك، لأنك أنت حي وموجود وبتجازي الذين يطلبونك. أنا مصدق مع أخواتي يا رب أنك مش مجرد كلمة، أنت مش مجرد آية، أنت مش مجرد تعزية، أنت مش مجرد دين احنا متبنيينه، انت الهنا الحي اللي عايش في وسطينا يا رب، الاله اللي عايش فينا، الاله اللي بيه نحيا ونتحرك ونوجد. ولانك هنا موجود انا مصدق يا رب، مهما تتغير اماكن، مهما تتغير ظروف، مهما كان اللي بيمر علينا، هتفضل انت زي ما انت ثابت ما بتتغيرش. أمين في كلمتك، أمين في وعدك، أمين في كل اللي قلته، وأمين في حضورك وفي وجودك، وأمين أنك تتمم اللي ابتديت وعملته فينا وحتكمله إلى النهاية. قلبي شاكر ليك يا رب، ومصدق أن عندك حاجة جديدة ليا قبل أي حد تاني. بدي لك كل مجد يا رب. بقالك زمان محدش قالك ميل على حد جنبك، ميل على حد جنبك وقول له ربنا هيكلمك ويكلمني الليلة. يس. الإنسان بطبيعة الحال بيخاف، وأكتر حاجة بيخاف، مش بيخاف منها، بيخاف عليها، بيخاف على نفسه، مع احترامي الشديد لكل المخاوف التانية اللي مقدرة، أني بخاف على عيالي وبخاف على مستقبلهم وبخاف على، مع احترامي الشديد، ما في شيء في الوجود تقدر تقول أنا بخاف عليه أكتر من نفسك. دي حاجة طبيعية جدا، حاجة إحنا مش مخلوقين بيها، ورسناها من آدم وموجودة في حياتنا. الأمان حاجة مهمة قوي، الأمان لأي حد، الأمان، الإحساس بالأمان، إحساس غني، إحساس تقيل، وإحساس أنك مؤمن، أنه مفيش حاجة بتهدد أمانك وسلامك. ده شيء بيديك أنك تبتسم،

إنك تكمل الحياة، إنك تعيش أو تحيا من يوم إلى يوم. كلنا في إحساس الأمان اللي إحنا بنحس بيه، محدش فينا عايز يحس إنه عريان. عريان يعني إيه؟ مش متعري، لا من جهة فلوس، لا من جهة مركز، من جهة شغل، من جهة حياة، من جهة شخصيتي. مش عايز، بخاف على نفسي، بخاف على شكلي، بخاف على حاجات كتيرة قوي فيا. كتير مننا بيعملوا حاجات كتيرة زي ما أبونا وأمنا الأولين عملوا. إحنا بنخيط أوراق التين بنغطي بيها نفوسنا، بنغطي بيها حياتنا، بنغطي بيها ظروفنا، ومسكين فيها بأيدين وسناننا. بس مع أول شوية ريح للأسف أوراق التين بتطير، بتروح، ونبتدي نحس بالخوف من تاني ونقلق من تاني. الحاجة اللي تديني الأمان، اسمعني من فضلك، الحاجة اللي تديني وتدي لك الأمان، الحاجة اللي تغطيني وتغطيك، مش الحاجات اللي بنوجدها في حياتنا عشان نحس بالأمان، لكن وجود الله في حياتي وفي حياتك. مش بس وجود بالاسم، لكن وجوده وحضوره أنه يغطيني ويغطيك. آدم وحواء كانوا عايشين مش حاسين لا بالخوف ولا القلق، ولا بيخيطوا أوراق تين، لأنه وجودهم معاه، وجودهم في محضره، وجودهم في علاقة حقيقية معاه، مجده كان مغطيهم وسترهم بالكامل. في رومية 3:23 بيقول الرسول بولس: الجميع أخطأوا. أيوة، إيه اللي محتاجينه؟ مجد الله. الجميع أخطأوا، كل اللي محتاجينه، كل اللي عايزينه إن مجد الله، إن وجوده، إن حضوره، هو ده اللي يغطيني ويغطيك، هو ده اللي يشبعني ويشبعك من تاني. عايشين في بعض الأسابيع الصعبة، بقالنا خلصنا ملعون الذكر كوفيد، خلصنا من هنا، وروسيا وأوكرانيا ابتدوا سلسلة أخرى من زي ما بيقول الرب يسوع في متى 24 بالضبط، أنه أوبئة وبعد الأوبئة تسمعون بأخبار حروب وأمة تقوم على أمة. الدنيا بعيدة. طالما هي بعيدة ما انتش ماشي الحال، بتتفرج، بتسمع، بتشوف. بعد كده قربت من سنتين جنبنا قوي، فماشي. دلوقتي فوق راسي وراسك، فانت حاسس انه هيحصل ايه، هيكون ايه، يا ترى. واحنا جايين من كندا، فمنال بتسألني لو ما وصلناش بلان بي ايه هنعمل ايه لو احنا ما وصلناش. في معتقدي الشخصي الله ما عندوش بلان بي، الله عنده بلان واحد، هو ايه بس، ما فيش حاجه تاني غيره. فالايمان ان انا هوصل وان انا هكون موجود، لانه في ترتيبه انا عارف ان هو هيعمل كده. لما يحصل حاجه غير كده هو هيعلن، هيتكلم ليا وليك. لكن في وسط الاضطرابات والحروب، ان كانت عالميه حوالينا وإن كانت شخصية في حياتنا بنعيشها في كل يوم، بيزداد الإحساس بالخوف وعدم الأمان. وبعد عندنا واحد بارع في تسويق بضاعته، بيبيعها بمهارة، وبيبيعها على سكيل واسع، وبيبيعها بأبخس الأتمان. الشرير عنده بضاعة، بالذات في الأوقات دي بصورة خاصة. بضاعته عبارة عن خوف، يرمي قلق، يرمي توتر، عدم سلام، أرق، قلة نوم، انزعاج، شكوك، عدم يقين، أسئلة كتيرة ملهاش رد، ويا ترى. وبتشحن دماغي ودماغك بحاجات كتيرة، بتملاني وبتملاك بعدم السلام وعدم الأمان والأرق. ده عند العالم. لكن ليا وليك مفروض أن الدنيا غير.
ليا وليك مفروض أنه الحياة تكون شكلها مختلف أيا كان شكل الحياة.

الحياة، لأن الوضع مختلف بالنسبة لي وبالنسبة لك. الرب بالنسبة لنا مش دين، الرب بالنسبة لنا مش حد نجيله في الأزمة وفي الضيقة وخلاص، ولا هو مجموعة فروض وطقوس احنا بنعيشها، لكن إلهي وإلهك هو أبويا وأبوك، هو إله حي متداخل في حياتنا، صانع التاريخ بإيديه، هو الألف والياء، البداية والنهاية. حد عنده شك في اللي بقوله؟ إن كان هو ده صانع التاريخ، إن كان هو ده الألف والياء، البداية والنهاية، والقادر على كل شيء، وإن مفيش شعراية بتقع مني بعددها ورقمها إلا وهو حاسبها في الأزمة في الضيقة في المحنة وفي الحرب، هو هيكون وحيفضل ومازال حد ممكن أثق فيه، حد ممكن أثق فيه. استناني الله يخليك، استناني، أنا أقصد اللي بقوله مش جملة جت على لساني وقلتها، أنا بثق فيه. رسالتي اللي حولها لك النهاردة ليها علاقة بكلمة واحدة بس، حد أقدر أثق فيه. لما أثق فيه أثق في حكمته، أثق في وعده، أثق في كلامه، أثق في اختياراته، أثق إن أنا همشي معاه وأعرف أسلمه حياتي اللي هي في الأصل هو اللي ادهاني. ألو؟ أقول تاني؟ أقول تاني. في حياتي اللي هو في الأصل هو اللي ادهاني، هو اللي ادهاني، هو أعطاني، هو عارف يحفظها إزاي، هو عارف يبعطرها إزاي، هو عارف يعمل فيها اللي هو عايز يعمله، لأنها بقت ملكه، لأنها أصبحت خاصة به هو. في أعمال 17، معلش من اللي افتحي لي ده من فضلك، أعمال أصحاح 17، كلمات قلناها بدل المرة مرات عديدة جدا، أقولها تاني للذي، وخد بالك من الكلام اللي بيقوله الرسول بولس، لأنه مكانه النهاردة، مكانه النهاردة. عدد 24 بيقول: الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي، لا يخدم بأيادي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع، قول معايا بصوت عالي، حياة ونفسا وكل شيء. قول معايا: إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وعملي كمان حتى ما بالأوقات المعينة وبحدود مسكنة. انت مش هنا لانه ده اختيارك وبس، انت من هنا لان العلي القدير حتى في الموسم ده، في الزمن ده، في الوقت ده، في الأرض دي، إنك تكون موجود. إن كان في الأرض دي في سلام، وإن كان في الأرض دي في حروب وفي قلق وفي اضطراب، العلاقة الموضوع ملوش علاقة بالظروف اللي بتعيشها، ليه علاقة بالإله اللي اختار لي أكون فين. كم واحد مصدق إنه حياته مش صدفة؟ في حد تاني معايا؟ حياتي مش صدفة، حياتي مش حاجة في مهب الريح، حد بياخدني وحد بيشيلني وحد بيحطني، واختيارات وباب مفتوح وباب مقفول، وكل ده في سياق إنسانيتنا اللي بناخد وندي فيه ماشي الحال، لكن فوق ده العلي متسلط في مملكة الناس، فوق كل ده هو سيد الأرض كلها، فوق كل ده ما في شيء بيحصل في وجودنا إلا والرب ليه سلطان ومتحكم فيها بالكامل. مزمور 31 مزمور نبوي اقتبس منه السيد المسيح وهو على الصليب، لما قال عدد 5: في يدك أستودع روح. حلوة كلمة أستودع روح. في يدك أعمل إيه؟ أستودع روحي، أنا بحط روحي بين إيديك. ده اليقين، ده اليقين، وده الثقة،
وأنا بستودع روحي.

روحي لو جيت لعدد 14 و15 لقريناهم في الأول. أما أنا فعليك توكلت يا يهوى، قلت أنت إلهي، أيوة في يدك أجالي، في يدك أستودع روحي، في يدك أجالي. الكلمة اللي ربنا عايز يكلمني ويكلمك بيها الليلة،

الأجل هو العمر، المستقبل، الوقت، الزمن، ما تبقى من الحياة في يدك أجالي. أجلي ما هو آتي من حياتي، من عمري، بكل ما يحمله أنا بستودعه بين يدك. داود ما كتبش المزمور ده وهو كده قاعد بيرعى الغدمات والدنيا رايقة وحلوة، ساعة مغربية بيشرب شوية شاي وبيلعب على الربابة ومزاجه رايق. داود كتب ده جوه أزمة وجوه محنة، وفي وسط الأزمة والمحنة اللي كان بيمر بيها كان عنده إيمان، وأطلق هذا الإيمان اللي احنا واقفين قصاده الليلة. في يدك أجالي، أول شيء في أزمة وفي محنة، مش من فراغ، لكن بيعبر عن ضيقة هو بيمر بيها. عدد واحد يقول بعدلك نجني، نجني معناها حررني، خلصني، معناها أن أنا في ضيقة موجود. في عدد اثنين يقول أنقذني، هذا في حاجة فيها خطر، أنا محتاج أنك تنقذني. كن لي صخرة حصن، بيت ملجأ لتخلص. في زمن الحروب، في زمن الصواريخ اللي احنا عايشين فيه ده، في حاجة اسمها الملاجئ، المخابئ، الحصن. الناس بتجري تستخبى في حتة تحت الأرض عشان الخطر ما يوصلهاش. داود بيقول انت حصني، انت ملجأي، انت الحتة اللي بستخبى فيها. مزمور 57 يقول تحت جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. في حتة، في حصن، في ملجأ أنا موجود فيه. لكن القصة بأنه أنا عندي أزمة، أنا عندي خطر، أنا موجود في حياتي. عدد أربعة، أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي. هذا في أعداء وفي ناس، في حد واقف له وحفر له حفرة ممكن يقع فيها. عدد سبعة بيقول لأنك نظرت إلى مزلتي. ده أنا وصلت الحتة نفسي مزلولة، نفسي مكسورة، نفسي محنية، حاسس بالضعف، وعرفت في الشدائد نفسي. نفسي ونفسيتي أنت عارفها، في وسط الضيقة، في وسط الشدة، في وسط المحنة اللي بمر بيها. لم تحبسني في يد العدو. ده في عدو وفي، خد بالك من اليد، يد العدو من ناحية، يد العدو من ناحية، ومن الناحية التانية بين يديك أنت أعمل إيه؟ استودع روحي. روحي دي هي الحاجة اللي أنا خايف عليها، روحي دي هي أغلى حاجة عندي، لأن فيها كل حياتي. بدل ما العدو يخطفها، بدل ما العدو يوصل لها، أنا بختار بنفسي إن أنا أودعها بين يديك. أنا أحطها عندك لأنك تعرف تحفظها، لأنك حكيم بكفاية تعمل فيها إيه، ولأنك عندك القدرة إنك تخلصني من الأزمة والضيقة اللي أنا بعيش فيها. داود بيوصف مشاعره، بيوصفها بدقة شديدة جدا وبإسهاب. تعال معايا كده العدد تسعة، يقول ينفع تقول معايا صلوية جميلة قوي ممكن تعبر عن كل واحد فينا. ارحمني يا رب لأني في ضيق، خسفت من الغم عيني، نفسي كلي على بعضي، أنا تعبان، لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد، ضعفت بشقاوتي قوتي وبليت عظام. إحساس بالوهن والألم والتعب حتى جسمانيا بسبب الضغوط اللي هو فيها. عند كل أعدائي صرت عارا، وعند جيراني بالكلية، ورعبا لمعارفي، الذين رأوني خارجا هربوا عني. نسيت من القلب مثل الميت، صرت مثل إناء متلف، لأني سمعت. أوه، لما الرغي يكون كتير، لما الكلام يكون كتير، سمعت مذمة من كثيرين. في وسط المذمة الخوف مستدير بي، بمؤامراتهم معا علي، تفكروا في أخذ

نفسي. ما وقفش عند الحتة دي. عدد 22 يعبر عن بيفكر في نفسه ويقول هذه الكلمة: أنا قلت في حيرتي إني قد انقطعت من قدام عينيك. بص بص، الناس كلها كم وهو كم تاني. الناس كلها كم، أعدائي واللي حفروا لي حفرة واللي هيكلوني واللي بيكملوا يتكلموا عليا، كل ده أوكي ماشي ممكن أنا فاهمه، لكن لما يوصل بي الإحساس إني حاسس إنك مش موجود، لما بقى مش شاعر بقربك ووجودك وحضورك والخوف مليني، بقول في نفسي إنك نسيتني، بقول في نفسي إني انقطعت من أمام عينيك. كتب في مزمور تاني، مزمور 10:1، يقول: يا يهوه لماذا تقف بعيدا؟ لماذا تختبئ في أزمنة الضيق؟ ليه في وسط الأزمة، في وسط المحنة، كأنك غايب، كأنك مش موجود، كأن الشرير هو اللي الساحة ليه بيعمل اللي هو عايزه؟ دي مشاعر داود، دي مشاعر قلبه اللي موجودة من جواه. لكن الإيمان حاجة تانية. الإيمان مش تعالي ولا روحانة فارغة، لكن قلوب بشرية، قلوب بشرية. أنا مش مركب جناحيت وفرحان كل الوقت ومتعزي كده ومتشجع لا، أنا بمر بأزمة، بمر بضيقة، بمر بمحنة، وبعبر وبوصل للدرجة إن أنا فاكرك مش واخد بالك، فاكرك إنك مش مهتم، مش فاهم لك. حلوة، خليه حلوة التعبير، مش فاهم لك. حد بيحس مرات مش فاهم لك؟ أنا مش فاهم لك، أنت بتعمل كده ليه؟ أنا مش فاهم لك، أنت مطول بالك ليه؟ أنا مش فاهم لك، أنت ساكت ليه؟ أنا مش فاهم لك، مع أن أنا جيت وصليت وعدلت نفسي ووقفت وطلبت وعملت كل اللي في وسعي، بس أنا مش فاهم لك. مش فاهم لك ليه متأني، مش فاهم لك ليه ساكت على الشرير، مش فاهم لك ليه شايف الظلم بعينيك ومطنشه، مش فاهم لك ليه بترضى أوقات كتير بمزلتي، مش فاهم لك في وسط ذلي ليه الشرير بيضحك وناجح وفرحان ومعلي صوته وأنا بستعطفك علشان تحن عليا وتكلمني وتمد إيدك ليا. الإيمان أواني خزفية، ناس سهلة الكسر جداً، لكن أروع ما فيها إن الكنز لسه موجود جواها، الكنز لسه موجود في حياتها. وده اللي بيديني وبيدي لك الرجاء رغم كل الكسر، رغم كل الضغط، رغم كل الألم اللي عيش فيه، رغم كل الحيرة اللي ممكن تكون موجودة. مش هي دي النهاية، مش هي دي النهاية. الأزمة، المحنة، الضيقة فرصة علشان اختبار أعمق هشوفك واختبرك فيه. في يدك أجالي في وسط الأزمة والمحنة. الحاجة التانية، حاجة أنا سميتها النهاردة وديعة الروح، وديعة الروح. كلمة الوديعة ديبوزيت، كلمة بنكية بحتة، كلمة بنكية. كلمة البنكية معناها أن أنت عندك حاجة بتروح تعمل فيها إيه؟ وديعة. الوديعة دي ليها فوائد، فوائد يعني يدوك انترست كده، يدوك حاجات، بس انت حاجة غالية بالنسبة لك بتستودعها هناك، بتحطها وديعة، حد انت واثق انه حيحفظ وديعتك، مش بس حيردها لك زي ما هي، لكن فيها فايدة من وجودها في ايدين ده اللي انت حطيت بين ايديه الوديعة. وديعة الروح، هنا داود اختار هذا التعبير اللي اقتبسه الرب يسوع، وهو: في يديك استودع روحي. أنا هحط روحي بين يديك وديعة. اللي انت اديتهوني، روحي، حياتي، اهتماماتي، كل ما عندي، أنا راجع من تاني أحطه بين ايديك وسلمه عندك من غير خوف. اللي أنا خايف عليه، اللي أنا قلقان عليه، حياتي، بيتي، صحتي، أولادي، روحي، شغلي، عملي، مستقبل، أي شيء، أي شيء، أي شيء في كل كياني، أي شيء أنا هستودعه وأحطه
بين ايديه. خد بالك من التعبير اللي جاي، خد بالك، لو قالوا داود

داود أنا وأنت نستحي على دمنا. داود بيقول بين في يديك أستودع روحي. أيوة فديتني يا يهوه إله الحق، فديتني. أنا هحط روحي بين يديك لأنك أنت فديتني. فديتني يعني ترجمت الكلمة بالحرف، أنت اشتريتني. اللي أنا هحطه بين يديك أساسا مش بتاعي. ألو؟ اللي أنا هحطه بين يديك أساسا مش بتاعي. أنت فادتني، أنت اشتريتني، لكن اللي أنت استأمنتني عليه أنا جاي وبرجعه لك أنت. ده داود قاله في العهد القديم. أنا وأنت بقى نقول إيه؟ للي فدانا واشترانا بدمه، للي دفع ثمن غالي علشان يردني ويردك إليه، للي يكتب أسمينا في سفر الحياة، اللي فداني وجبني وأنقذني وأعطاني هذه الحياة عشان أحياها لي هو. يقدر بي وبيك إن أنا أستودع روحي وحط الوديعة دي بين إيديه مرة تاني. أنا بتاعك. مين يجرؤ معايا ويقول أنا بتاعك؟ كلامي ينشف الريق يا جدع. أنا بتاعك، أنا بتاعك. مش أنت بتاعي؟ مش أنت بتاعي؟ نعم نعم نعم. مش أنت بتاعي؟ ارضى باللي أنا هختاره. يعني هتبقى حلوة في الصلاة الصراحة، يعني حلوة في ترنيمة، حلوة أقولها لأنه ده عند المؤمنين. لكن أنا بتاعك، بتاعك، أنا بتاعك، أنا بتاعك. مرة وإحنا في اللايت هاوس كان لسه طالعة ترنيمة جديدة، أنا متاح لك. عارفين أنا متاح لك؟ أنا متاح لك. وسمعت روح الله بيقول لي اخجل على دمك، اخجل على دمك. ليه؟ لأن في حاجات قلقاني وحاجات خايف عليها وحاجات عمل لها حساب وحاجات بفكر فيها، بس أنا متاح لي. مش أنت المتاح لي، أنا المتاح لك، أنا المتاح لك. لما بقولك أنا بستودع روحي عندك، أنا حجيلك وأنا واخد قراري، لأن عارف إن هو دي الحق، هي دي الحقيقة. إيه؟ إنك اشتريتني، إنك فدتني، وعشان كده أنا جاي أستودع روحي عندك. أنا بستودع حياتي بما فيها، أنا بحطها تاني بين يديك. داود وصف الرب صفات كتيرة في المزمودة، لما تروح البيت اقراها على مهلك. لكن ده الكلام اللي قاله بولس الرسول وهو بيقول تيموثاوس الثانية 1:12، لأنني عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي. الوديعة اللي الدهاني أنا مرجعها له، هو حيعرف يحفظها إلى النهاية. أنا بتاعك. الوديعة بتاعة الروح جاية من فعل. هذا الفعل كرره داود بدل المرة أكتر من مرة. الفعل هنا هو فعل الاتكال. بيقول في 1، عليك يا يهوه توكلت. يرجع مرة كمان ويقول في 6، أما أنا فعلى يهوه توكلت. 14، أما أنا فعليك توكلت يا رب. 19، ما أعظم جودك الذي زخرت لخائفيك وفعلت للمتكلين عليك تجاه بني البشر. الاتكال بيقول أنا واثق فيك. الكلمة اللي بقولها لك من الأول، أنا واثق فيك. أنا مش فاهم، أنا مش عارف التفاصيل، لكن أنا واثق فيك. أقول لكم على حاجة غريبة الشكل. من كام يوم خدنا الطيارة إير كندا من تورونتو لغاية لندن، 11:30. ومتعودين أنا ومنال لو الطيارة متأخرة بالليل ناخد منوم عشان يساعدنا نتخمد يعني في الطيارة، ما بنعرفش ننام في الطيارة بس ننام في الطيارة عشان نظبط الوقت.
لأن احنا واخدين منهم

احنا الاثنين ما خدناش بالنا ان الطيارة وقفت على الارض اكتر من 35 دقيقة ما بتتحركش بعد ما عاد الطيارة اتأخرت. ليه؟ لان احنا كنا بنفتح عينينا ونغمضها كده. بعد ساعتين كده انا فوقت، فمشيت لغاية الاخر، رحت شربت شوية مية وانا واقف في حتة شراعة صغيرة كده بتبقى في الاخر خالص في فانا واقف الدنيا مظلمة ما بيني وبين الهواء على بعد 35,000 قدم 20 سنتي. كان تخيلت منظري من برا لو الحيطة دي مش موجودة وأنا واقف هناك. السؤال اللي جوايا، إزاي أنا دخلت وقعدت وبلبعت منوم وشديت الحزام وانا ما اعرفش الراجل اللي بيسوق الطياره ده؟ ما اعرفوش، صدقني ما اعرفه، ولا قابلته ولا من عيلتنا ولا عندي السجل بتاعه انه ضرب كام ساعه طيران وراح من فين. كل اللي عملته ان انا واثق فيه، كل اللي عملته ان انا استريحت ونمت، كل اللي انا عملته رغم الخطر الشديد جدا اللي انا فيها انا استأمنت حياتي وديعه للراجل ده اللي اخذني من محطه وحيوصلني لمحطه تانيه في حياتي. عايز اقول لك ان الهي والهك اللي احنا بنعبده اعظم من هذا الطيار بكتير جدا جدا جدا. أقدر أحط حياتي بين إيديك وأنا مصدقة فيك، أنا مصدقة فيك تاني، أنا واثق فيك. وفي قصة الثقة فيك مش مهم تفهم، لو فهمت هتموت صدقني. في حاجات كتيرة لو فهمتها هتطقها، في حاجات كتيرة لو انت فهمتها بمشاعرك البشرية مش هتقدر تحتملها، في حاجات كتيرة خفاها عني وعن حاجة واحدة بس في وسط كل ده بيقولها لي ويقولها لك. هل أنا حد جدير بالثقة بالنسبة لك تستودعني حياتك؟ في يديك استودع روحي، في يدك أجالي. عمري ومستقبلي وحياتي واللي جاي هو بين يديك لغاية النهاية. مزمور 10:9 بيقول ويتكل عليك مين دول؟ العارفون اسمك، لأنك لم تترك طالبيك يا يهوى، من أجل اسمك تهديني وتقودني. من أجل اسمك، من أجل اسمك، مش عشان حاجة تاني أنت هتعمل كده. آخر حاجة نفسي أقولها لك، آخر حاجة، داود زي ما بيعبر عن مشاعره كده بق، يعني بيطلع بق كمان في الاعتراف الحسن، بق انه يقول مين هو الرب إلهه، بق انه يتكلم ويجدد ذهنه باللي بيقوله. ده اعترافه، ده يقينه، ده ايمانه. وصية بولس لتيموساوس بيقول في تيموساوس الأولى 6:12 جاهد جهاد الإيمان الحسن، امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. يطلع إيه الاعتراف الحسن؟ الاعتراف الحسن بيقول أما أنا فعليك توكلت يا يهوى، قلت إلهي أنت في يدك أجالي، قلت إلهي أنت في يدك، قولها معايا الله خليك، قلت إلهي أنت إيه كمان؟ في يدك أجالي. ده اللي أنا قلته، ده اللي أنا مصدقه، ده اللي أنا هردده، ده اللي هغسل بيه ذهني، ده اللي أنا هعيش بيه من لحظة للحظة، ده اللي هرد بيه على مخاوفي وعلى القلق وعلى عدم السلام وعلى الشرير وعلى كل اللي بيمر عليا، على كل الأسئلة الكتيرة اللي ملهاش إجابة عندي. أنا هقول بصوت عالي أنك أنت إلهي في يدك أجالي. أنت خدت وديعتي وأنا مصدق إن الوديعة دي محفوظة في إيدك لغاية الآخر. لاحظ وخد بالك من لسانك أنت بتعترف بإيه. مزمور 91:2 بتقول كلمة الله أقول

أقول للرب، أقول ليهوي ملجئي وحصني فأتكل عليه. في عدد 9 تيجي الكلمة تقول لأنك قلت أنت يا يهوى ملجئي جعلت العلي مسكن. لا يلاقيك ولا ولا ولا. ليه؟ لأنه ده اعترافك، دي كلمة الشهادة. مرة كمان ميل على اللي جنبك قول له كده، خد بالك من بقك، خد بالك من بقك، خد بالك من اللي بتقوله، خد بالك من اللي انت بتنطق بيه، خد بالك من اللي انت بتحكيه. دي زلة لسان. مش مهم زلة اللسان، ارجع وتاني توب عنها واختار كلام مختلف تقوله علشان تعترف باعترافك الحي امامه. ما تكونش سلبي، خلي ايمانك فعال كل يوم. هللويا هللويا. في وسط المحنه بعد ما استودع كل اللي عنده، بعد ما استودع كل اللي بعد ما حط حياته بين ايديه، اختبر حاجه جميله قوي. عدد 19. هللويا. كلكم سامعين دلوقتي؟ تمام. هتقولوا معايا كم كلمه اللي جايين دول. ما أعظم جودك الذي زخرت لخائفيك وفعلت لمين؟ للمتكلين عليك تجاه بني البشر. تعمل إيه؟ تسترهم. ما أنا قلت لك من البداية أنا محتاج أمان، أنا محتاج غطاء، أنا محتاج أتستر، أنا مش محتاج أوراق تين، أنا محتاج لسترك وغطاك أنت. تسترهم بستر الله. الله. بستر إيه؟ لما يكون حياتك بين يديه، عارف اللي من بره شايف مين؟ مش شايف جناحات وشايف غطا وشايف ايدين، شايف مين؟ وجه الرب اللي بيحميك. حد يقول هللويا. وجه الرب هو اللي بيحميك، وجه الرب اللي بيسترك، وجه الرب اللي بيغطيك. تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس، تخفيهم في مظله من مخاصمة الألسن. مبارك يهوي لأنه قد جعل عجبا إيه؟ رحمته لي. فين؟ مدينة محصنة. تطلع إيه المدينة المحصنة؟ اسم الرب. برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى، هعرف استخبى فيك، هعرف احتمي بيك. مش هدور على فلوس، مش هدور على مكان، مش هدور على ملجا، مش هدور على حاجه تسندني وتغطيني، مش هدور اني ادافع عن نفسي. كل اللي هعمله اني هستودع روحي بين ايديك، وانا مطمن وعارف انك هتسترني بستر وجهك، وهعرف استريح فيك وانام، لانك انت اللي اديتني الحياه، اللي فادتني، ضامن حياتي. تاخدها دلوقتي خدها، عايز تكمل فيها كمل، عايزها تكون حلوة براحتك، عايزها تكون وحشة براحتك، زي ما انت عايز، لان انا واثق فيك لغاية الاخر ولغاية النهاية. هعرف اقولها وانا مستريح النهاردة، ان عشت فللرب اعيش، وان مت فللرب اموت. ان عشت وان مت أنا بتاعك. حد عنده الجرأة النهاردة يقول أنا بتاعك؟ أنا بتاعك. أنا هتستريح، صدقني هتستريح، هتستريح لما تقول أنا بتاعك. أنا بتاعك، واللي عندي بتاعك، اللي عندي بتاعك، اللي خارج مني بتاعك، عيالي بتوعك. قول معايا الله يخليك، عيالي بتوعك. عشان خاطر المسيح الشيخ مرة كمان، عيالي بتوعك، عيالي بتوعك. ما أنا مين اللي قلقني، ومين اللي تعبني، ومين اللي مخوفني، ومين اللي وبفكر وبعمل وأخطط وأروح وآجي وأعمله وفر لهم وأسوي لهم. أنت اللي مدهم لي، وأنت اللي وحدك تعرف تحفظهم لي، لأنهم مش بتوعي، هم بتوعك أنت. أعرف أحطهم بين يديك، أعرف أستودعهم. كل اللي أنا هعمله لتكن مشيئتك في حياتهم كما في السماء كذلك على الأرض. دي طلبتي اللي أنا هستريح بيها وأنام، لأنك أنت عارف بتعمل إيه لغاية الآخر. وسط التهديد، وسط المخاوف،

وسط المحنة وسط الأزمة اللي موجودين كل يوم هعمل إيه؟ هجيب الغالي، هجيب الوديعة، هجيب أغلى ما عندي وأقول لك في يدك أجالي يا رب، في يدك استودع روحي. الحاجة الجميلة من المزمور ده اللي قاله الرب يسوع على الصليب لما قال في يدك استودع روحي واغمض عينيه واسلم الروح للاخر. دي صلاة الطفل اليهودي بالليل قبل ما ينام، في يدك استودع روحي. مش عارف هصحى ولا ما اصحاش، بس اخر حاجة انا عايز اطمن وانا لسه في وعي ان الوديعة الغالية اللي انت اديتهاني هعرف احطها بين ايديك يا رب، هعرف اسلمها عندك. بكرة يوم جديد، بكرة مليان مشاكل، بكرة مليان تحديات، بكرة في أزمات وضيقته، لكن الذي فيا أعظم من اللي في بكرة ومن الذي في العالم. وحاضر أحط ثقتي وأماني فيك لغاية الآخر. ليه؟ لأنه في يدك أجالي، مستقبلي، حياتي، بيتي، شغلي، عملي، صحتي، كل اللي بفكر فيه هعرف أحطه بين ايديك. انا واثق فيك، انا واثق فيك، انا واثق فيك. حد يرفع صوته معايا ويقولها مره كمان، انا واثق فيك، انا واثق فيك. اللي بتتفرج عليا في اي مكان، لو كنت في حرب، لو كنت في ضيقه، لو كنت في ازمه، لو كنت في مكان مشتعل بالنار، لو كنت في ملجا، لو كنت في حصن، لو كنت في مخبأ، أنا بصلي من كل قلبي النهاردة هو موجود معك، وبصلي أنك تحس بيه وتشعر بيها. هو اللي مالك حياتك، مالك مستقبلك، هو اللي حدد بالأوقات المعينة، هو عارف تفاصيلك، عارف الحروب، عارف يسكن ويسكت الحروب، وعارف يكون موجود في وسط الحرب وفي وسط الضيقة، إن يدي قلبك سلام وتعرف تنام حتى في وسط الملجأ وفي وسط الحصن، لأنك ليك إله بين إيديه أنت استودعت حياتك. ارفع قلبك معايا وقول له أشكرك لأنك أنت إله حافظ العهد لجميع محبيه يا رب. أشكرك لأنه أعرف أستأمنك على كل حاجة غالية في حياتي يا رب. أنا بصلي من كل قلبي النهاردة علمني، علمني أعرف يعني أمارس الاتكال يا رب. علمني بصورة عملية. كل واحد مننا رب عنده طريقة شكل أنت تعرف تديله فيها قناعة، يعرف إزاي يتكل عليك. أنا بصلي في اسمك يا رب حياتنا ما تعديش بنتكلم بس عشان نشتكي، بنتكلم بس عشان نتزمر، بنتكلم بس عشان نعبر عن مشاعرنا، لكن كمان نتكلم علشان نقولك أنت مين واللي أنت عايزه مننا يا رب. نعرف نسلمك الحياة بالكامل، نعرف نسلمك أغلى ما لدينا، نعرف نسلمك اللي شغلنا واللي قلقنا، نعرف نسلمك دول اللي بيحاربونا، دول اللي واقفين ضدنا، دول اللي مسببين الخطر في حياتنا، لكن أشكرك في وسط الخطر، أشكرك لأنه في وادي ظل الموت ينفع اختبرك لأنك أنت معايا يا رب، ماسك يميني. أنا جاي أقول لك سامحني أنا وإخواتي يا رب، لأننا بنحاول ندير الحياة بنفسنا يا رب. سامحنا لأننا بدور على مصادر الأمان شوية ورقتين من هنا ومن هناك نتغطى تحتيهم ونفتكر ان احنا مستورين، لكن مع اقل ريح بنتعرق ونخاف ونقلق. وانا بصلي في اسمك النهاردة ادينا نعمة نعرف نستخبى فيك، ادينا نعمة نعرف نقولها بإيمان، اما انا فقلت عليك توكلت، أنت إلهي في يدك أجالي يا رب. علمني إزاي أستودع روحي بين يديك، علمني إزاي في كل يوم أجيب لك حياتي وأحطها تاني عندك بإدراك، بوعي، بقرار أنا واخده وأنا فاهم إن أنا مدي لك الحق تتصرف في حياتي زي ما أنت عايز. تعرف تاخدني من محطة لمحطة، من مينة لمينة، من بلد لبلد،
من مكان لمكان في حياتي، لأن أنا واثق فيك.

إنك هتحملني على أجنحة من النسور يا رب. قلبي مصدق فيك وأنا بصلي النهاردة. روح الاضطراب والقلق والخوف ينكسر من وسطينا يا رب. روح الشك وعدم الإيمان المحيط بينا بسهولة نطرحه عنا الليلة يا رب. نعرف نيجي من تاني؟ حط حياتنا بين إيديك، تسلمها عندك يا رب، وعارفين أنك أنت أمين بكفاية، لأنك أنت راعي نفوسنا يا سيدي.

0: هربين من دنيا الأوهام.
1: دنيا الأوهام نحط حياتنا قدامه.
0: اقف معايا وافتح ايدك وانك فعلا جاي تسلمها، جاي تحطها قدامه.

0: لأنك
1: جهزنا يا
0: جهزنا
1: رب
0: جهزنا جيش يشهد عنك
2: تبقى أنت ملكنا وفرحتنا والكنز اللي مالي قلوبنا

احفظنا للي باقي من العمر. مش نخاف فيه على انفسنا ولا نصلي وانت تستجيب صلواتنا، لكن تنور فينا انت، تظهر فينا انت، ويشوف الناس وجهك وانت ساترنا، وجهك وانت مغطينا، وجهك وانت بيسطع، ويقول ان في ناس بتحبك وناس عايشة بالصدق بيك وبالصدق ليك وعلشانك، في اسم يسوع.

انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.

0: احنا في المسيحيه موحدين بالله.
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوك انت في نظري ساقط ومش تايه. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر، والشيطان حر.
0: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
1: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
0: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
2: قال لي انا حلم حياتي اخش في دور سغميه. افتكرته بيضحك بيهزر.
0: مرحب بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم شعاع نور. بشكر ربنا لاجل كل مره النور بينور.

0: أمين، ينور حياتنا ربنا بنور جديد، ولما النور ينور بيطلع كل ضلمة. أمين. بس اسمح للشعاع النور اللي يدخل جوه قلبك، وركز معنا في الحلقات اللي جاية دي، لأن حلقات خاصة جدا بتقدم نموذج جدا رائع جدا. في الحلقات دي ربنا مباركنا خالص بوجود معنا بشمهندس رأفت واصف. مرحب بيك يا بشمهندس.
1: أنا المتبارك بيك
0: رأفت. فرحانين بكتير بكلمة الله التي تخرج لنا منها جددا وعتقة، كلمة الله حية باستمرار. مجموعة الحلقات دي أحبائي بنلخص بنركز فيها قوي على المشهد الأخير في حياة رجال الله في الكتاب المقدس، رجال الكتاب المقدس أو نساء الكتاب المقدس، الفصل الأخير والمشهد الأخير في حياتهم. ونهاردة في حلقة عن الملك، ملك عاصر دانيال. دانيال نقرأ عنه الكلام ده في دانيال 4. يقول الكتاب: كل هذا جاء على نبوخذ نصر الملك. عند نهاية 12 شهرا كان يتمشى على قصر مملكة بابل، وأجاب الملك وقال: أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال ملكي مجدي؟ والكلمة بعد في فم الملك، وقع صوت من السماء قائلا: لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك أن الملك قد زال عنك، ويطردونك من بين الناس، وتكون سكناك مع حيوان البر، يطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس، وأنه يعطيها من يشاء. في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس وأكل العشب كالثيران، وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأظافره مثل الطيور. وعند انتهاء الأيام أنا نبوخذ نصر رفعت عيني إلى السماء، فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي، ملكوته إلى دور فدور. ثم يختم القول بهذه الكلمات في آية 37: فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل، ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. قصة صعبة يا رأفت،
1: بس جميلة.
0: جميلة، شايف فيها إيه؟
1: مين يتخيل أن نبوخذ نصر النهاردة في السماء؟ صحيح. مين يتخيل أن الواحد اللي عمل تمثال وحط 3 فتية في أتون النار، واللي أمر كل الناس أن تسجد للتمثال، وأي من كان شاء استحيا وأي من شاء قتل، مين يتخيل أن واحد بالبشاعة دي النهاردة في السماء؟ إزاي؟
0: في قول جميل للقديس يوحنا سابا الشيخ الروحاني، يقول: طوباكي أيتها التوبة، فإنك تجعلين الزنات بتوليين.
1: وكل ده جيب الطريق إيه بقى؟ ده بقى في السماء بالذل، بالذل مش بأي حاجة تاني. ومن يسلك بالكبرياء، هو مين اللي كان بيسلك بالكبرياء؟ هو نبوخذ نصر نفسه.
0: أيوه.
1: فهو قادر على أن يذل. نبوخذ نصر ده كان أعظم ملك عرفته البشرية، ملك 127 دولة، مملكة كانت بتحصل
0: أعظم بس مش أغنى. سليمان كان أغنى مش كده؟ يعني في المقارنات سليمان بس كان ملك على شعب الله، بس
1: كان ملك على شعب الله،
0: لكن تقصد في عدد
1: ده 127 دولة، ده كان من فين لفين، ما تجيبوش. وكان أورشليم معاه في الآخر، يعني ما خلهاش، يعني أورشليم بقت محافظة من ضمن محافظات البلد بتاعه في النهاية وكل إسرائيل. لا، ملك كبير وملك عظيم على مستوى، يعني على مستوى كل العالم ساعتها، يعني ما فيش حاجة زيه الأيام دي نعرفها. يعني
0: طب يعني غلط أن يقول أن دي بابل ويتكبر؟
1: ده يعني والكلمة بعد في فمه. اللي عجبني في القصة دي يا صمويل أن ربنا كان بيحب الرجل ده، تصدقني في كده؟ تخيل كان بيحبه.
0: إزاي؟
1: بيحبه لدرجة أنه يعني أولا جاب له دانيال وجاب له 3 فتية، دول يعني غيروا له الدنيا بتوعه، يعني ما كانش بيشوف غير ناس من نوعيته، صحراء وكلدانيين وكلام زي كده. فجأة لقى نوعية مختلفة حواليه، ده ربنا بعتهم له عشان يفتقد الراجل ده. يعني أحيانا بتبقى

0: ربنا يحط ناس مننا مع ناس صعبة قوي قوي، ومع ناس من أبعد ما يكون عن الله، والله يستخدم الناس الغلابة اللي زي حالاتنا دول، الأمنة اللي متمسك، يعني مش بقول إن إحنا أمنة لكن إحنا بنسعى للأمانة، لكن واحد زي دانيال وجد أمينا، والثلاث فتية وجد أمينا. الأمانة دي يعني أمانة دانيال خلت نبوخذ نصر قبل كده يصدر قرار إن في كل مملكتي 127 دولة يسجدوا لإله دانيال عشان أمانة واحد. الناس دول ادوا لنبوخذ نصر، قالوا له في حاجة تانية غير الناس بتوعك، وفي إله تاني غير الإله بتاعك.
1: برغم كده في يوم من الأيام وقف وقال أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري
0: ولجلال مجدي؟
1: شايف الغلطة في الحتة دي؟
0: فظيعة.
1: إزاي؟
0: ده يعني ما هو ده بقى الواحد لما ينسى نفسه وينسى قوة جلالك إيه ومجدك إيه وكأ.
1: قولنا كلام عامل يا رأفت، إيه مظاهر المظاهر اللي الإنسان فيها يشعر بذاته؟ يعني نماذج عملية، مواقف عملية من الحياة الإنسان يبقى فيها قادر يشوف ذاتي.
0: أقول لك بكل بساطة
1: لو سمحت،
0: تقدر تشوفها نماذج عملية سهلة أوي. خش أي بيت فيه خناق بين الزوج والزوج، أي بيت، تقول لي دخلت البيت لقيت المشكلة، بقول لك ما تقوليش واحد فيهم حاسس بذاته. بيوت ما فيهاش ناس بتنكسر لبعض، كل واحد أنا ما كلمهاش بعد اللي عملته، وهو بعد اللي عمله معايا مش عارف ايه، وانا راجل البيت ما يتقليش كده، وهي تقول وانا ما تعملش المعاملة دي، وانا مش عارف ايه، بس خلاص ملهاش حل. البيوت دي ملهاش حل طول ما انت راكب دماغك وحاسس ان انت يعني خير في ايه. غلطوا فيا، هم غلطوا في اله السماوات،
1: في الذات الالهية.
0: غلطوا فيك، طب ما هو المسيح احنا غلطنا فيه، عمل ايه؟ ولع فينا، قال مش عايز اعرفكم تاني. إذا كان المسيح والتلاميذ كانوا بيتخانقوا ليلتها بيقولوا من فينا الأعظم، وطى وغسل أرجل التلاميذ. حضرتك وحضرتي مش عايزين نوطي نغسل، أنا أغسل، أنا أنزل، أنا ما أنزلش، المسيح ينزل لكن أنا ما أنزلش.
1: خسارة،
0: صح كده؟
1: بشع. بس هل سكت الله على نبوخذ نصر ولا زي ما كنا قرينا؟ انت قلت حته خطيره قوي، انه من تجبر فهو قادر ان يذله،
0: من يسلك بالكبرياء فهو قادر على
1: قادر
0: ان يذله.
1: الشخص اللي يسلك بالكبرياء، ايه تاني مواصفات الكبرياء؟ عدم الطاعه فيها كبرياء
0: طبعا، يعني حتى يعني كبرياء فكر، يعني انا مش بطيئه ليه؟ لان انا في اعماقي احيانا بتخيل ان انا احكم من الله. يعني اوقات كتيره احنا ما منطعش، ليه يا حبيبي مش بتعمل الموضوع ده بالطريقه اللي ربنا قال عليها؟ مش هتنفع. امال ايه اللي هينفع؟ اللي انا بقوله هينفع؟ يا يعني انت احكم من الله؟ يعني انت فاهم اكتر منه في المواضيع دي؟ طب ده نوع من الكبرياء وعدم تقدير لحجمك وعدم تقدير لحجم الله. صح صمويل؟
1: موافقني
0: في الفكره دي
1: 100%. وفضل بس انا مستعجب قوي انه ربنا اداله الاكستريم الثاني، يعني حتى مش خلاه واحد عادي من عامة الشعب، لكن يقول كده يطردونه من بين الناس، يكون سكناه مع حيوان البر، يطعمون العشب كالثيران.
0: ده من غير ثورات ولا حاجة.
1: دي ثورة السماء عليه.
0: ثورة السماء، ده من غير ثورات أرضية.
1: دي أصعب.
0: يعني في ناس كانوا في السماء نزلوا سبع أرض، يعني أنا أعتقد إن ده زمان خلاصهم. وده زمان توبتهم. صحيح،
1: أنا موافق معك،
0: رغم إن اللي فيهم ده ذل، ناس كتيرة اللي هم فيه ده ذل.
1: نفسنا ونهاية الحالة وإحنا بنصلي نصلي من أجل الناس اللي تزلوا عشان يأتي وقت يكتشفوا خلاصهم، إنه لا المال خلصهم ولا المنصب ولا المركز ولا السلطان ولا الجاه ولا الصولجان.
0: عندكش فكرة صمويل اللي بنتكلم عنه النهاردة خطير قد إيه؟ لأن كل الناس فاهمة إن المتكبر ده هو الشخص اللي بيكلم الناس من بعد واللي بيعمل كده. الكبرياء ده ميكروب بيخش بأخبث طرق مش ممكن تتخيلها يا صمويل. اديك مثال.
1: اتفضل.
0: مره داود جاب نسان النبي وقال له يا نسان النبي انا نفسي في حاجه مش عارف انام لما اعملها. قال له خير يا داود؟ قال له نفسي ابني بيت لربنا. قال له يا ايه الجمال ده يا داود؟ قال له افعل كل ما بقلبك يا داود لان الرب معك. كان نسان النبي فرحان قوي، واحد نفسه
1: مش هيبني مكان خطيه، ده هيبني بيت ربنا.
0: شفت الجمال؟ حلوه قوي. روح نسان النبي، فربنا بيكلم نسان النبي يقول له كنت فين؟ قال له كنت عند داود. قال لك ايه يا رب يا على داود وجمال.

0: عارف يا رب بيقول لي انه عايز يبني ليك بيت. فربنا قال له طيب بكره تروح له بالرساله دي. فراح نسال النبي بالرساله لداود، قال له يا داود ربنا بعت لك الجواب على كلامك خير، انت بتقول ان عايز تبني له بيت، ربنا بيقول لك أأنت تبني لي بيتا؟ ده انا واخدك من ورا الغنم وجايبك من الحظيره. الله الله الله، طب في ايه بس يا رب؟ انا قلت ايه؟ وكان ربنا انت نسيت نفسك. انا عايز ابني لك بيت. ايوه صح، الطلبه شكلها حلو، لكن النبع من جواك انت ابتديت تحس انك حاجه كبيره عايز تبني لي بيت. مش بتتكلم بلغه انسحاق. طبعا داود جميل في ان هو كان دايما يقول له يا رب لتكن اقوال فمي وفكر قلبي مرضي امامك ومن الخطايا المستتره
1: ابرئني
0: ابرئني. كان دايما عارف ان ممكن يخش فيه كبرياء بدون ان يدري، صح، ياخد باله. فاللي عايز اقول بلاش ده يا صمويل، انت عايز امثله عمليه خش كنيسه. خش كنيسه،
1: اتفضل
0: خش كنيسه، اتفرج على القاده اللي فيها واتفرج على الانقسامات اللي فيها. منين دي؟
1: من الذات.
0: كل يقول لك مجد الرب، هو انا بدافع عن ايه؟ عن مجد الرب. والتاني يقول لك لا انا اللي بدافع عن مجد الرب. انت ما بتفهمش في حاجه، لا انت ما بتفهمش في حاجه. طب خلاص انت من جهه وانا من جهه، انا هاخد الشويه بتوعي وانت تاخد الشويه بتوعك.
1: فصلنا عن بعض.
0: وفصلنا عن بعض.
1: وبينما نحن، انا بعرف في واحد كان دايما لما يجي يقابلني يقعد يقبلني في فمي في خدودي، قبلني في خدودي وهو دايس على رجلي. والحقيقه هو كان دايما يعمل لي اربعه، يعني اثنين هنا واثنين هنا، وكنت خلاصهم حاولوا يخلصهم بسرعه قوي عشان رجلي اللي متداسه.
0: طب عايز تقول ايه؟
1: عاوز اقول انه مرات نقبل المسيح لكن ندوس على جسد المسيح اللي هو احنا اعضاء بعضنا.
0: الموضوع مش تقبيل المسيح، الموضوع عباره عن كل واحد بيدور على ذاته. الانقسامات بتيجي منين؟ ما هو من الاول يعني الشيطان عرف يشق البشريه منين ويدخل الخطيه للعالم منين. مش جه لحواء قال انت عايز تخضعي لله ليه؟ عايز تخضعي لله ليه؟ ما تخليكي كده يوم تاكلان منها تصيران
1: مثل الله.
0: مثل الله حاجه كبيره قوي. خلاص اول ما تبقى كبير تنفصل. على فكره في ايه جباره قوي، قال لك ان المتكبر الرب يعرفه عن بعد. عارف يعني ايه يعرفه عن بعد يا صمويل؟
1: بينه وبين مسافه.
0: ما تعرفش واحد متكبر، وانا بقول لناس هنا سامعني، بقالك فتره مش عارف تاخد خلوتك، صح؟ وبقالك فتره مش عارف تستمتع بالله، صح؟ قد تكون اصابك ميكروب الكبرياء والرب عارفك عن بعد، بينه وبينك مسافه. ده أول درجة. بعد كده مش بيعرفك عن بعد، بعد كده يقاوم الله
1: المستكبرين.
0: أما المتواضعين
1: يعطيهم
0: نعمة. عارف النعمة اللي بيديها لهم؟ نعمة حضوره واقترابه منهم.
1: عشان كده العذراء مريم يقول عليها الكتاب نظر إلى اتضاع أمته.
0: اتضاع أمته،
1: نظر إلى اتضاع.
0: شوف العذراء مليانة حاجات رائعة، مليانة إيمان ومليانة جمال ومليانة طاعة، والحقيقة يعني شخصية مبهرة من جميع الجهات،
1: مختلفة تماما عن.
0: لكن شوف الرب لما يختار لك نظر إلى اتضاع أمته. وكمان الرب يسوع نفسه بكل جماله قال تعلموا مني. ليه يا رب نتعلم منك في كل حاجة حلوة؟ قال لا سيبك من كل حاجة حلوة، خدي بس لأني وديع ومتواضع القلب.
1: الموضوع ده حساس قوي وخطير وبيلمس حاجات هامة جدا. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع في دقيقة ونرجع، خليكم معنا عشان نكمل مع بعض الحلقة الحلوة ديت، وكمان عشان مشتاق ان تبعتوا لنا وتكتبوا لنا على الإيميلات اللي هتطلع بعد الفاصل. خليكم معنا. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
0: أنا أنزل؟ أنا ما أنزلش. مسيح ينزل لكن أنا ما أنزلش.
1: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
2: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
0: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
1: ثالوث هو الله، الله العذراء مريم والمسيح.
0: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
1: طبعا أنا لا أتحمل منظر، لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل، يعني أنا لا أتحمله.

مرحبا بكم اعزائي المشاهدين مجددا. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع بعض عن في في في في سلسله الحلقات الجميله اللي ربنا بيحطها لنا في شعاع نور تحت عنوان اخر ما قاله. والنهارده معانا المهندس رأفت واصف، كان بيتكلم قبل الفاصل عن شخصيه نبوخذ نصر وقد ايه انه لما تكبر الله

0: تغيير حصل، تغيير أثناء الذل. عارف مزمور اللي بنقوله في نص الليل اللي هو المزمور الكبير، يقوله خير لي
1: أني تزللت
0: أنك أزللتني. تخيل يعني في ناس تعبانة من ربنا وبتقوله ليه بتعمل معايا كده؟ أنت ما تعرفش أن ربنا بيعمل معاك جميل صدقني. مش مديرك في الشغل ضغط عليك؟ مش أنت حاسس بتعب ركبت أناسا فوق رؤوسنا؟ مش في زوجك ضغط عليكي؟ أنا عارف زوجات الرب سمح أن أزواجهم يكون في منتهى العنف معهم، بس الحقيقة هم حاليا الجمال الروحي اللي فيهم والاتضاع اللي فيهم جابوه من الضغط اللي هم فيهم. ما بقولش الرب بيحب يذلك على فكرة اطلاقا، لأن الكتاب يقول لك لا يذل من قلبه. الله ما يحبش يذل الإنسان على فكرة، بس أنت نفسك يا صمويل مش اضطريت في مرة تدي ولادك حقن؟
1: أيوة بالتأكيد.
0: مش مرة كتفت الولد عشان ياخد حقنة؟
1: صحيح.
0: ما كنتش أنت مبسوط؟ لكن أحيانا بيبقى علاجنا أن الرب يسمح أنه يدخلنا في حتت صعبة علشان خاطر خير لي أنك يعني لو ما كانش عمل كده مع نبوخذنصر كان زمانه ألاف السنين دلوقتي في الجحيم.
1: صحيح.
0: يعني الحاجة اللي نبوخذنصر دلوقتي في الأبدية عمال يسجد قدام الله عليها يقول له إيه الجميل اللي عملته معايا ده؟ تزلني؟ إيه اللي عملته معايا؟
1: شكرك.
0: صدقني
1: عملها برضو مع مع مع ملك تاني منسة.
0: منسة
1: لما خده بخزامة من أنفه.
0: شكرك ده مثل رائع. رخر كان هديع خالص.
1: صحيح. يعني خير لي أني تزلل.
0: خلي الأعداء ياخدوا بخزامة من أنفه. في حد في الدنيا تشد من مناخيره؟
1: شيء صعب جدا.
0: وملك.
1: صحيح. بس لما حصل الذل حصل حاجة فرق جميل أو عجبني. الأول كان بيبص على بابل. المرة دي بص للسماء.
0: يا فرق أول. تعال بقى في الآخر قول له هذه بابل. يقول لك بابل إيه وانجازات إيه. تخلي الواحد يبتدي لغته تتغير. يعني فارق معايا قوي. إحنا يعني بطرس كان بيقول وإن أنكرك الجميع أنا لا أنكرك. هو كان صادق على فكرة بيحب المسيح قوي.
1: صحيح.
0: بس كان فاهم نفسه حاجة وهو مش حاجة. والمسيح قال له بطرس وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. أنت تثبت إخوتك. الجميل لما جه يبعت رسالة بعد كده عشان يثبت التلاميذ ويبعت رسالة للمسيحيين قال لهم إله كل نعمة هو يثبتكم. ما قال لك أنت تثبتني أنا إيه؟ ما خلاص يا جماعة ما تعرفت.
1: أيوة.
0: أنا غلبان وأنا بعد الوقعة اللي وقعتها دي أقول أنا منين وحس. والعجيبة إن بعد ما انكسر حتة أنا فيه ده ربنا قال له تعال أنت دلوقتي جاهز ارعى غنمي. ده أنا اللي كسرت يا رب وبتاع ده أنت يا دوبك ابتديت تنفع للشغل. بعد ما انكسرت الكسرة دي بعد ما فشلت الفشل ده بعد ما الدنيا مشيت عكس ما أنت متخيل ده أنت ابتديت تبقى نافع للخدمة بشكل رائع.
1: نفس الموقف حصل مع موسى. موسى برضو كان شايف نفسه ابتدى يتخانق وعاوز يعمل عمل ربنا بقوة فرحمات قتل المصري. لكن بعد لما تزل في عمل قد كان بالنسبة له يعتبره ركس عند المصريين لكن عمل محتقر يعني.
0: موسى يقول عنه المفسرين الكتاب ثلاث كلمات حلوين لأنه حياته 40-40-40.
1: أيوه.
0: فلك أول 40 سنة اللي في بيت فرعون تعلم موسى أنه شيء. في تاني 40 سنة في البرية بقى قاعد في الغنم مفيش حاجة بيعملها قال له تعلم موسى أنه لا شيء. في تالت 40 سنة تعلم موسى أن الله كل شيء.
1: الله رائع.
0: صحيح.
1: ممتاز. في الأول تعلم أنه شيء. ثم تعلم أنه لا شيء.
0: ثم تعلم أن الله.
1: شكرا رأفت.
0: بس شوف بقى لما تعلم أنه أن الله كل شيء.
1: معلش حتى وإن كان خد الموضوع ده يعني عشرات السنين.
0: حتى لو كان خد عشرات السنين مش مهم السنين راحت في إيه. على فكرة المسيح غير البشرية كلها في 3 سنين و6 شهور. حياته كان ممكن ياخد 30 سنة و40 سنة. القصة مش كم أوقات. القصة الحقيقي اللي فيها كان يا صميل. مش قصة طول عمرنا صدقني.
1: صحيح.
0: مش طول عمره طول كلام ولدت كلام وبتاع. الحقيقي اللي فينا كام. أنا لما بقابلك اللي بيلمسني فيه كم الحقيقي وإنت لما بتقابلني اللي بيلمسني فيه كم الحقيقي. الكبرياء الحقيقي اللي فينا بيتغطى بيبقى مش موجود.
1: أي.
0: إحنا محتاجين ناس نلمس فيهم الحقيقي. الحقيقي عندنا هو المسيح.
1: صحيح.
0: فهو ده اللي بيفرق مع الناس. ده اللي مش قصة زمن مش قصة وقت. يوحنا معمدان عمره كم سنة قاعد يخدم قد إيه؟
1: 6 أشهر أو سنة بكثير.
0: مفيش.
1: صحيح.
0: ولم يقم لم يقم بين المولدين اعظم من يوحنا المعمدان اللي كان يقول لست مستحقا ان انحني واحل سور حذائي. ادي اللي الله بيشتغل.

0: مش قصة أيام وسنين، بس قصة إن الله يجد إناء ينحني قدامه وينكسر، يقول له رب أروح فين وأعمل إيه، أنا ما أعرفش أعمل من غيرك. مشكلة على فكرة إن إحنا لما بيجي ربنا يفرج علينا خدمة تنجح ولا موضوع يمشي، بقينا نشتغل كده كما لو كان يعني الواحد فاهم، ودي مصيبة سودة. أحسن لي أفضل، وساعات ربنا كده يقول لي أنا ممكن أضحي بالخدمة لك ما ضحيش بيك. ساعات ربنا يفشل خدمتي لكن ينجحني أنا. ساعات ربنا يفشل العمل اللي أنا بعمله عشان يحافظ علي أنا. فهمنا أقصد يا صمويل؟ أنا أهم عنده، أنا الإناء. ممكن الكوباية دي بشرب بيها كتير، ممكن شوية ما أرميهم لأن الكوباية دي بترمي فيها مية كتير، لكن أنا عايز الكوباية دي مهمة، المية نغيرها. الخدمة ممكن ما تنفعش النهاردة مصبوط، لكن استخدمك أكتر بكرة.
1: ثم ختم حياته بهذه الكلمات الجميلة
0: بقى.
1: يقول في آية 36 في ذلك الوقت،
0: أيوة،
1: اللي ابتديت أبص للسماء وعرفت أن أنا ولا حاجة، في ذلك الوقت،
0: أيوة،
1: دانيال 4:36 رجع إلي عقلي وعاد إلي جلال مملكتي، جلال بجد بقى، ومجدي وبهائي، وطلبني مشيرية
0: وعظمائي
1: وتثبتت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة.
0: واخد بالك؟ الله ما خافش يديله،
1: يعني ربنا مش عاوز يكسرنا
0: خالص،
1: مش عاوز يفقرنا
0: خالص اطلاقا. يعني ابراهيم كان اغنى اغنياء عصره، لكن لما ربنا قال له اديني ابن الدهوله،
1: ناس خايفه تمشي مع ربنا لحسن يكون يفقرنا. شوف اللي حصل ايه، يعني اللي بيفقر اللي فقره هنا مش ربنا، اللي فقره ذاته،
0: اللي فقره كبرياءه،
1: واللي اكرمه مين؟
0: رب نفسه هو اللي اكرمه. وهنا ما خافش يديله لان انا عايز اديك، يعني الله عايز يباركني وعايز يملاني وعايز ينجحني، بس ساعات يخاف عليا لان ساعات اللي بيدهوني بيتحول هو الاله بتاعي،
1: يعني ذاتي اللي معطلاني.
0: ايوه طبعا،
1: يعني كبرياء اللي معطلني
0: طبعاً.
1: مش ربنا اللي منع البركه،
0: مش ربنا اللي منع البركه.
1: لك الشكر يا رب. واو،
0: ايه واو دي؟
1: رائع رائع رائع. ايه 37 فالان انا نبوخذ نصر
0: اعظم
1: اسبح واعظم واحمد ملك السماء الذي كل اعماله حق وطرقه
0: كل أعماله إيه يا صمويل؟
1: حق
0: كل أعماله.
1: فكرني باللص اللي قال أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله.
0: كل أعماله حق. يا الناس اللي شايف ربنا ظالم، ولا شايف ربنا إدى فلان وما ادانيش، وعمل هنا وما عمليش، ومش سمعني وبيكرم ناس ولو ناس، تخيل الكتاب بيقول كل أعماله حق، كل أعماله عدل. الله ما بيظلمش حد. الله عارف كويس لما جاب واحد اداله 5 وزنات، ولما جه واحد اداله 2، ولما جه الواحد اداله وزنه، هل كان بيظلم صاحب الوزنه الواحده؟ هل زي ما كان صاحب الوزن يقول اشمعنى انا، يعني انت تدي غيري 5 وتديني واحده؟ انا من حب ليك اديتك واحده، انت امكانياتك واحده، ولو جبت واحده هديك 100%، وانت ابو 5 لو جبت 5 هديك 100%. انا مش بدي كل واحد عشان بحب واحد اكتر من واحد، انا بديك على قدر طاقتك، بديك رساله على قد اللي عندك عشان بحبك.
1: ويختب ويقول من يسلك بالكبرياء فهو قادر ان
0: على ان يذله.
1: تعلم الدرس، تعلم الدرس. يمكن فقد سنين من عمره، لكن
0: كم واحد عرف الرب في سرير مرض يا صمويل؟ اكيد انت دكتور.
1: كتير كتير.
0: كم واحد في المشكله انحنى قدام الله وقال له عرفت ان ليس الانسان طريق؟ كم واحد رجع للرب في وقت ألمه؟ كم واحد فاق؟ وإحنا نتخيل إن ليه يا رب بتعمل كده وليه خارج؟ ولو إن الرب يعني ما بيجيبش حاجة وحشة، والرب مش نابع لحوادث ولا كوارث، إبليس اللي بيعمل حاجات دي، لكن الرب بيستغل كل ده، والرب بيستغل كل مرض.
1: وحتى لو ما فهمناش الموضوع ده هنا في الأرض، في السماء هنفهم ليه ربنا ستفهم. أيوة. سأعرف كما عرفت، ولست تفهم الآن ما أنا صانع، لكنك ستفهم فيما
0: بعد.
1: لكن في الأول وفي الآخر هو صانع الخيرات.
0: أيوة، صانع الخيرات،
1: بحبه قوي.
0: عشان كده حلوة صمويل إحنا كناس كل يوم نصلي نقول له احفظني يا الله، لأن عليك توكلت، احفظني يا رب من الكبرياء، احفظني من التعالي، واحفظني أن أنا أنسى نفسي، واحفظني أن أنا أحس أن أنا حاجة من غيرك، واحفظني أن أنا أخش في مشروع بدون مشيئتك. ياه، هتاخد قرار تهاجر بدون ما تتاكد ان دي مشيئته؟ طب وانت قد الهجره؟ تقولي طب ما انا عاجبني. طب عاجبك بس انت ما تعرفش حاجه، جايز السكه مش سكتك. ما بقولش ما تهاجرش يا عم، هاجر وربنا يباركك، لكن تاكد انه معاك وتاكد انه موافق. احنا غلابه يا صمويل، ما نعرفش نحط رجلنا فين. احنا

0: حقيقة إحنا ما نعرفش ومحتاجين إنه يمسك بإيدي ويقودني عشان ما ضيعش.
1: عاوز أقول إيه؟ أقول مين أنا مين؟
0: أنا التراب.
1: يمكن نسيت أنا مين؟ أنا التراب افتكري يا نفسي، أنا التراب إياك تنسي. أعتقد كتير مرات بيبقى محتاجين نزور شوية مرات المدافن عشان نعرف الناس اللي كانوا.
0: فكرتني بكاهن ربنا بيستخدمه بقوة قوي بدون ذكر أسماء. لما رحنا له المكتب بتاعه لقينا حط التابوت بتاع
1: صندوق ميتين.
0: صندوق ميتين. فقلنا له أبونا إيه صندوق الميتين ده؟ قال عشان ما انساش إن في أي لحظة أكون فيه وقابل المسيح. ما انساش نفسي، شوية تراب في النهاية. لكن البشر يقعدوا يمجدوا في بعضهم، وانت عظيم وانت غير عادي وانت بتاع، ننسى نفسنا وننسى احنا ايه، ونبتدي نعمل زي نبوخذنصر. هذه بابل ودي خدمتي وده عملي وده اللي انا انجزته. وواحد تقعد معاه يكلمك نص ساعة، المصنع ده انا عامله وانا صغير، والبيت ده انا عملته بطريقتي، والبتاع ده انا عملته.
1: صدقني يا رافت حتى في الخدمه لما نحكي لبعض قول عارف فلان ده مش جيل المسيح، ما انا كنت بصلي له من 4 اشهر. انا بصلي له من 4 اشهر.
0: احشر لي حاجه يعني اطلع يعني هيقعد يقولوا فلان جابه للمسيح وانا ما عملتش حاجه؟ طب دخلت ما انا كنت بصلي له، يعني اخد لي حته من التورته مش
1: من الذات. يا رب حررنا من الذات. تعال نصلي. يا رب بشكرك وبمجدك من كل قلبي لأجل كلمتك.
2: أيوة.
1: شعاع نور وشمس البر التي تشرق في قلوبنا بنور جديد.
2: أيوة.
1: وبنعمة جديدة جايين النهاردة بنتوب قدامك يا رب عن كل ذات. أيوة. وعن كل كبرياء. أيوة. وكل أنانية وكل شعور بسهام المجد الباطل. أمين. احفظنا النهاردة رب من زواتنا.
2: أمين.
1: واحفظنا من كبريائنا. أيوة. وعرفنا أن احنا تراب وإلى التراب نعود. يا رب رخص قيمتنا في أنفسنا وخلي قيمتنا فيك.
2: أيوة.
1: مش عاوزين نبص لبابل اللي بنيناها، لكن عاوزين نبص للسماء اللي رايحينها، المدينة التي لها الأساسات. ما بص لبابل اللي بناها بدراعه وتكبر وزاد والكلمة لسه في فمه ضاع يا رب، لكن عاوزين نبص للمدينة التي صانعها وبارئها الله.
2: أمين.
1: تعالى النهاردة نحب ازرع في قلوبنا حب جديد بعضنا البعض.
2: أيوة.
1: واتضاع جديد في قلوبنا.
2: يا رب.
1: وسلام جديد يملأ قلوبنا ويملأ حياتنا فنتبعك كل أيام حياتنا.
2: أمين.
1: بارك صوتك لينا، بارك أحباء المشاهدين يا رب، بارك بيوتهم، بارك زواتهم، وساعدنا نمتلئ باتضاع حقيقي.
2: أيوة.
1: أن نتسربل بالاتضاع لأنك تقاوم المستكبرين، أما المتضعين فتعطيهم نعبة.
2: أمين يا رب.
1: أمين. أعزائي المشاهدين بشكركم أنكم فضلتوا معنا في الحلقات دي، بشكركم من كل قلبي أن شعاع النور وصل لقلوبنا. الله يبارك حياتكم، يملاكم باتضاع حقيقي. كل واحد فينا يشعر أنه صفر، بس يجي المسيح جنبه يخليه 10، ولو حاسس أنك صفرين يخليك 100، وكل ما حسيت أنك لا شيء يأتي المسيح بشعاع نوره وبحياته ينور كل ضلمة في حياتنا. آمين.